0: أنه تم توجيه ضربات قوية لإيران وإنه يفضل التوصل لاتفاق. الخارجية الإيرانية قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني أن التوصل لاتفاق لا يعني فتح المضيق، وإن ذلك مرتبط بتنفيذ أمريكي لتعهدات بشأن العقوبات والحصار البحري ووقف الاعتداءات والأصول المجمدة، وأشار إلى تلقي طهران رسائل من الجانب الأمريكي بشأن ذلك. من جهة أخرى، أعلنت الخزانة الأمريكية رفع عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتزامنا مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصور ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. من جهتها، قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله بعد إعلانه عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجد الزون جنوبي لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة، تسببت باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكرا. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ماذا لديك من جديد حيال التصريحات الأخيرة التي كانت مرتبطة باتفاق المضيق؟
1: نعم، في الحقيقة لو بدأت بأحدث المواقف الأمريكية، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد في مقابلة قبل قليل مع فوكس نيوز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل استخدام كل الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل إلى ما وصفه بالحل المناسب مع إيران، نافيا في الوقت نفسه وجود أي خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن هذا الملف، وشدد في الوقت نفسه على أن جميع المسؤولين متحدون في تنفيذ القرارات التي يتخذها الرئيس دونالد ترامب. في توصيف للوضع داخل إيران، قال فانس بأن النظام الإيراني يمر بحالة من التصدع، وأشار إلى وجود تيار يريد إنهاء الحرب في مقابل متشددين يسعون إلى استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة. كما أضاف أن هدف الإدارة الأمريكية هو تحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وأكد أن ذلك سيقود إلى خفض أسعار الطاقة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ووضع الولايات المتحدة بحسبه في موقع أقوى. على صعيد أيضا العلاقة مع إسرائيل، نفى فانس وجود أي مواجهة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اللقاء الأخير بينهما خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن قبل أيام، وأوضح بأن ما جرى كان نقاشا صريحا وجيدا بين حليفين. أكد كذلك بأن إسرائيل شريك مهم للولايات المتحدة، لكن ذلك لا يمنع بحسبه وجود تباينات في بعض الملفات، حيث شدد على أن مهمته تتمثل في الدفاع عن المصالح الأمريكية. في سياق متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته كان قد أكد بأن الولايات المتحدة لا تزال تفضل التوصل إلى اتفاق بعد توجيه ضربات قوية لإيران، في إشارة إلى حملة الغضب الملحمي على إيران، وأشار في خطاب عن الاقتصاد في لاس فيغاس بأن واشنطن كانت تستعد لشن ما وصف بأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية قبل أن تطلب طهران بحسب ترامب فتح باب المحادثات التي أكد بأنها مستمرة. وحرص أيضا ترامب على ربط إعادة فتح مضيق هرمز بالوضع الاقتصادي الداخلي، خاصة أن خطابه في لاس فيغاس كان يركز على الشق الاقتصادي في الواقع، وتوقع بأن أسعار البنزين ستنخفض بعد انتهاء هذا الصراع مع إيران.

0: بينما نتابع هذه الأخبار التي جئت على ذكرها محمد نقلا عن نائب الرئيس الأمريكي، أسألك عن مسألة رفع العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، ماذا في تفاصيلها وكيف قرأت في واشنطن؟
1: نعم، بالنسبة لهذا المعطى وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت في الواقع في وقت سابق من هذا اليوم عن رفع هذه العقوبات على شركة فلاي بغداد، نعم فلاي بغداد، وهي شركة للسفريات في الواقع، شركة خاصة وطائرتين تابعتين لها في الواقع، بعدما كانت قد أدرجتهما عام 2024 بالتحديد بتهمة تقديم دعم لوجستي ومالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهما جهتين تصنفهما الولايات المتحدة في خانة الإرهاب. في المقابل أبقت الخزانة الأمريكية على الملف مفتوحا عبر إعادة تصنيف رئيس هذه الشركة ويدعى بشير علوان الشاباني وربطه مباشرة بفيلق القدس بدلا من ربط الشركة. البعض يقرأ هذا التطور على أنه جاء بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى واشنطن، لكن هذا القرار يأتي في الواقع في توقيت حساس بالتزامن مع الحديث عن تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز، وهو ما قد يدفع إلى ربطه بالمسار الدبلوماسي الجاري. لكن وزارة الخزانة عبر مسؤول لفوكس نيوز سارعت إلى نفي هذا الانطباع، وأكدت بالمقابل بأن رفع العقوبات عن الشركة لا يعكس أي تحول في السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الإيرانية أو فيلق القدس أو أي منظمة تصنفها الولايات المتحدة في خانة الإرهاب. لذلك قد تندرج هذه الخطوة في إطار إجراء قانوني وتنظيمي، خاصة أن الأفراد والشركات الذين يخضعون للعقوبات لديهم الحق في التقدم بملتمس لوزارة الخزانة من أجل مراجعة هذه العقوبات، وبالتالي يصعب اعتبارها بادرة انفراج واسعة، لكنها قد تقرأ كإشارة محدودة إلى استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات قد توصف بالانتقائية في مسألة العقوبات، بالتزامن بطبيعة الحال مع هذا الزخم بشأن المسار الدبلوماسي مع إيران.
0: بينما تتحدث محمد، تردنا أخبار ننقلها عن واشنطن بوست، ومسؤولين تحدثوا للواشنطن بوست ابتداء بأن ترامب مستاء من وزير دفاعه، وهذا الاستياء يتزايد لأن هيكسيث كان من أبرز المؤيدين للعمل العسكري ضد إيران. في الوقت نفسه تضيف الواشنطن بوست بأن هيكسيث أقنع ترامب بأن العمل العسكري ضد إيران سيكون بمثابة انتصار سريع وسهل نسبيا. إلى أي درجة هذا الأمر يتفاعل وبهذه الحدة إن صح التعبير في واشنطن؟
1: الحقيقة هذا الخبر ورد للتو، وهو يشير بحسب هذه المصادر الواشنطن بوست إلى نوع من الاستياء من جانب الرئيس دونالد ترامب بشأن وزير الحرب بيت هيكسيث. لكن في الواقع يمكن ربط هذا التفاعل، أنا لم أطلع على المقال في الحقيقة، لكن يمكن ربطه ببعض الحسابات العسكرية التي كانت وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق تلك الضربة التي وصفها بأنها كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية على إيران، قبل أن يقرر تأجيلها بطلب من الوسطاء لإفساح المجال للمسار الدبلوماسي. وذلك مرتبط في الحقيقة بتقارير في الإعلام الأمريكي عن تحذيرات من المؤسسة العسكرية الأمريكية للرئيس ترامب بشأن استنفاذ بعض المخزونات من الأسلحة الأساسية، وأيضا تقارير نقلت عن مصادر بشأن استنفاذ الجيش الأمريكي للصواريخ الموجهة بدقة، وهي حسابات عسكرية يرى كثيرون بأنها كانت وراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرار تأجيل تلك الضربة وإفساح المجال للمسار الدبلوماسي. لكن يبدو أيضا أن المقاربة العسكرية التي ينهجها ترامب في ظل تلويحه بمزيد من التصعيد تصطدم أيضا مع هذه الحسابات ومع طريقة التعاطي الأمريكي من الناحية العسكرية بشأن إيران، خاصة في ضوء الضربات العسكرية الأخيرة التي امتدت لأسبوعين، والتي يرى كثيرون بأنها لم تحقق النتائج المرجوة في دفع إيران لفتح مضيق هرمز، وسط تحذيرات من أن تصعيد المواجهة قد يؤدي بالمقابل إلى ردود فعل إيرانية. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه آثر مبدأ السلامة في الانخراط في المسار الدبلوماسي الذي يعول عليه بشدة، ويقرأ ذلك من خلال تصريحاته التي تستبق هذا الإعلان المتوقع بالترويج لهذا الاتفاق داخليا، وبأنه وشيك وسيؤدي إلى تداعيات إيجابية فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار البنزين، وأيضا على المستوى الحسابات الداخلية الأمريكية. محمد،
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. ونتابع، ما زلنا في المتابعة لهذه الأخبار العاجلة. آخر ما نقل بأن، طبعا عن واشنطن بوست، وتنقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، تقول إن هيكسيث يحظى بثقة تامة من الرئيس ترامب، وما يقال هي أخبار زائفة تماما. وتقول الواشنطن بوست عن المتحدث باسم البنتاغون أيضا بأن هيكسيث لم يضلل أحدا بشأن وضع مخزون الذخيرة، ولم يلقي باللوم على نائبه. إذن هي أخبار نقلت ابتداء تتحدث عن استياء ترامب من وزير الحرب، ثم تأتي أخبار أخرى، أو جاءت هذه الأخبار الأخيرة تتحدث بالنفي. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية مستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات؟ وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، خلصت بالتقرير التالي.
2: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية، فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
0: هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد مختار، تحديدا مسألة العقوبات التي

0: تابعناها وقيل إنها لكيانات مرتبطة بالحرس الثوري. لم نسمع تعليقا في طهران حتى اللحظة، ولكن في أي سياق تقرأها وفق متابعتك؟
1: لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم، الحقيقة يعني هذه كانت شركة عراقية وطائرات عراقية، وهي ليس لها علاقة بإيران، لأنه معروف يعني الكثير من العقوبات التي تقوم بها الولايات المتحدة هي تفرض على مؤسسات، وأمريكا تدعي أنها مرتبطة بالحرس الثوري. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا تقوم بإغلاق شركة مثلا في مكاتبها خارج إيران، أو تفرض عليها مثلا عقوبات لكي أن هذه الشركة كان لديها تعامل مع حرس الثوري، وحرس الثوري مؤسسة مثلا داخل إيران، وهذه بالنسبة مثلا للشركات الإيرانية مؤسسة داخل إيران والكل يتعامل معها كإحدى المؤسسات الإيرانية. الآن بالنسبة لما قامت به أمريكا، هذه أصلا بالأصل هي يعني شركة طيران عراقية، وكذلك طيران عراقي وأشخاص عراقيين يعني. فلذلك نظرا لما يعني شهدناه، إيران لا تعتبر ذلك رسالة لإيران، يعني في نهاية المطاف يعني هذا أمر يخص العراق أكثر من إيران. أما إيران ما تراه بأنه هو يكون بادرة حسن نية هو رفع الحصار على الموانئ، هو رفع العقوبات على تصدير النفط،
0: إذا
1: هو رفع
0: نعود إلى
1: الحصار
0: الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم.
1: نعم، وكذلك رفع العقوبات بشكل كامل، يعني رفع العقوبات الأولية والثانوية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وكل هذه التي تشكل منظومة من العقوبات على إيران. فلذلك هذا إيران تراه رسالة، وهذا حتى الآن لم يحدث يعني حتى هذه اللحظة.
0: سيد مولروي، هذه المسألة مسألة الثقة ومسألة الحوافز إن صح التعبير، طالما تحدث الإيرانيون عنها لبناء ثقة ولو بمستوى بسيط بالولايات المتحدة، حتى تقول لهم الولايات المتحدة أنا جادة في إنهاء هذه الحرب، هل تقرأ أي من هذه البوادر تقدمها واشنطن في هذه الساعات لإبرام اتفاق أو إقناع إيران بأنها بالفعل جادة بإنهاء هذه الحرب؟
2: معي سروري أن أكون معكم مع الضيف الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد في الوقت الحالي ما تتطلع إليه الولايات المتحدة هو فتح المضيق. لقد كان هناك الكثير من النقاشات التي جارت ما بين كل من إيران وعمان، كان هناك عملية تفاوض، لكن في نهاية المطاف الولايات المتحدة لا تريد أن تفقد الأمور أو تخرج الأمور عن السيطرة، لأنه في نهاية المطاف فإن هذا الممر المائي هو ممر دولي، وبالتالي لابد من فتح المضيق حتى تبدأ عملية التفاوض، الوصول إلى مذكرة، إلى اتفاق ليكون بديلا لمذكرة التفاهم أو لخطة العمل الشاملة المشتركة التي جرى توقيعها في 2015، ومن ثم سيتم رفع العقوبات وكذلك رفع التجميد عن الأصول الإيرانية حتى يعود الاقتصاد الإيراني إلى الاقتصاد الدولي. وإذا لم يتغير أي شيء فإنني أعتقد فإن التصعيد سيبقى مطروحا على الطاولة بالنسبة للولايات المتحدة. لكن من الواضح بالنسبة لي أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يرى ذلك، لقد هدد مرات عديدة لكنه لا يريد أن ينزلق الأمر إلى مواجهة عسكرية.
0: سيد مختار، من جديد التصريحات الإيرانية الأخيرة تتحدث عن أن التوصل لاتفاق، وفيما يقرأ أن الحديث هنا يجري عن الاتفاق مع عمان بطبيعة الحال، لا يعني فتح المضيق، وإن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ أمريكي لتعهدات العقوبات والحصار والاعتداءات والأصول المجمدة. لكن السؤال، إذا تفاهمت إيران وعمان ولم يفتح المضيق وهو العقدة خلال الأيام الماضية، فإلى أين يتجه الأمر من ناحية إيران؟ هذا أليس نوعا من التضارب في التصريحات في إيران؟
1: هذا ليس تضارب، لأنه الآن ما تقوم به إيران وعمان هو وفق مذكرة تفاهم. يعني هناك مذكرة تفاهم تقول أن موضوع مستقبل مضيق هرمز وإدارته

0: يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول المتشاطئة، والآن هذا يتم. ولكن هناك توجد مسألة أخرى، لماذا إيران تفتح المضيق وأمريكا تكون مستمرة بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية وقطاعها البحرية تكون قريبة من الأراضي الإيرانية ومن السواحل الإيرانية، وتبقى الحالة العدائية والحربية مستمرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا لم تعود إلى تنفيذ مذكرة تفاهم؟ خاصة هي أمريكا الآن تربط موضوع مذكرة التفاهم بموضوع، يعني موضوع مضيق هرمز ومذكرة التفاهم وهذه التطورات التي حدثت بعد مذكرة التفاهم. فلذلك يعني إيران توضح هذا مسار التوصل إلى اتفاق، وأمريكا أنا باعتقادي هذا ستقبل يعني بهذا المسار، لأنه واضح من خلال تصريحات أمريكا حتما هي لديها علم بما تم التوصل إليه بين إيران وسلطنة عمان، ليس بأنه إيران وضعتها في علم في هذا الموضوع، لا، إيران ترى أصلا هذا الموضوع بين إيران وسلطنة عمان، ولكن ممكن يعني الجانب العماني أو الوسطاء يقومون بهذا الدور، هذا واضح. ولكن هناك إيران تقول هناك يوجد مسار آخر، أمريكا تريد تفتح مضيق هرمز، تعود إلى مذكرة التفاهم، تحترم مذكرة التفاهم، تقوم برفع الحصار على الموانئ، تقوم بالإسقاطات بالنسبة للعقوبات على تصدير النفط، وكذلك يعني هناك تبعد قطاعها العسكرية من السواحل الإيرانية بشكل بعيد جدا لكي هناك نخرج من هذه الحالة الحربية. هذا كذلك مرتبط بأساس مذكرة التفاهم، روح المذكرة. ما هو روح المذكرة؟ إن هو أساس اسم المذكرة، إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات. فلذلك هذا بالنسبة مهم بالنسبة لإيران. أنا باعتقادي يعني أتوقع ممكن هذه الأمور تحدث، ولكن لا يمكن أن نجزم، يعني هناك جزم أعتقد غير صحيح الآن في هذه المرحلة، ولكن يبدو أن الوسطاء يسعون على هذا الجانب، يعني الآن دور الوسطاء هو في هذا الجانب، والتحركات يعني مستمرة في هذا المجال.
1: سيد مولروي، هل نتوقع إن وصل الجانبان الإيراني والعماني إلى تفاهم حيال المضيق أن يكون هناك خطوات مقابلة بطبيعة الحال من الجانب الأمريكي من قبيل رفع الحصار والعودة إلى مذكرة التفاهم السابقة؟
2: بالطبع هذا سيعتمد على الشروط الموجودة. لقد رأينا بعض التقارير التي تتحدث وتقول إن السفن ستأتي من المسار الشمالي الإيراني وتغادر من المسار العماني الجنوبي، ولن يكون هناك أي رسوم تفرض لمدة 60 يوما. ربما البيت الأبيض ربما قد ترفع الحصار إذا لم يكن هناك أي رسوم، لا أدري تماماً، لكن إذا كان هناك رسوم تفرضها إيران لا أرى كيف ستسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك وعدم الاستمرار في الحصار البحري، لأن ما تم الاتفاق عليه هو أن المضيق سيكون مفتوحاً دون ما فرض أي رسوم حتى تزدهر إيران من خلال كذلك استخدام هذا المضيق. وحسب التقارير التي تم عرضها في وسائل الإعلام ربما هناك موافقة من قبل إيران على ذلك.
1: مسألة سيد حداد أن تزدهر إيران من خلال استخدامها لهذا المضيق جاء على ذكرها سيد مونروي قبل قليل، كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا، وخصوصا أن إيران تعرضت إلى حالة اقتصادية صعبة جدا جراء الحصار المفروض عليها؟
0: في الحقيقة يعني هذه الحالة الصعبة وليست حالة صعبة جدا، ولكن هذه الحالة يعني هي مفروضة على إيران منذ 47 عاما، وهذا كان نوع جديد من هذه الحالة التي تفرضها الولايات المتحدة. ولكن تعرفون يعني إيران لديها حدود برية طويلة وتجارة، والتجارة لم تتوقف، والموانئ في شمال إيران، يعني هذه العملية مستمرة. ولكن يعني هذه الحالة أعطت لإيران تجربة جديدة أن تغير من طريقة العمليات التجارية الترانزيت، وهذا أمر معروف، يعني هذا ممكن نتحدث فيه يوما بتفاصيل كيف غيرت من رؤية إيران. يعني إيران عادة تستفيد من هذه الأمور، لم ترها يعني فقط هي خطورة، بل تراها فرصة لكي تغير من هذه الرؤية التجارية. ولكن في نهاية المطاف يعني فتح المضيق وحل مشكلة البند الخامس، نعم، معناه أن هناك سيتم رفع الحصار عن الموانئ، مزيد من تصدير النفط الإيراني. وتعرفون يعني الآن تبينت التقارير،

0: حتما الدولة الإيرانية، المسؤولين الإيرانيين، القيادة الإيرانية، حتى القيادة العسكرية، من يهمها بأنه هناك في نهاية المطاف إيران إلى جانب الانتصار الذي تحققه تنجز شيئا في المجال
1: هل
0: الدبلوماسي
1: يبدو أن
0: يقوم
1: هناك
0: برفع هذه العقوبات على إيران؟
1: جدية أمريكية تقرأ بأنها سترفع العقوبات وتفك الأرصدة المجمدة؟
0: هذه هي المشكلة، يعني المشكلة وفي سلوك هذه الإدارة الأمريكية، يعني الإدارة الأمريكية لم تبرز هذه الجدية حتى هذه اللحظة. يعني هناك رأيتم، يعني هناك حتى بالرغم من توصل إلى اتفاق يدعم المادة 11 في مذكرة التفاهم عندما ذهب السيد قالبوف والسيد عراقچي إلى قطر لموضوع حل الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يتم التوصل إلى شيء. فلذلك يعني حتما إيران تقوم باستخدام أوراق ضغطها لكي أمريكا تنفذ ما هو عليها في مذكرة التفاهم، ولكن هذه حقيقة نحن أمام مثل هذه الإدارة الأمريكية التي لن تفي بوعودها، وحتى الآن هي لم تنفذ مذكرة التفاهم، فكيف يعني الآن نتحدث عن الاتفاق النهائي الذي بموجبه يتم رفع جميع العقوبات؟
1: سيد مروي، هل تقرأ وفق كل المعطيات التي تعيشها هذه الحرب اليوم، هل تقرأ جدية في إنهاء الحرب من قبل واشنطن عند هذه المرحلة؟ نحن نتابع الآن
2: نتابع الآن
1: خبرا عاجلا. قبل أن أترك لك الكلمة سيد مولروي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عمان. هذا الحادث نرصده الآن ونتابعه وننقله عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي تفيد بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عمان. سنقرأ هذا المستجد بطبيعة الحال، ولكن أترك لك الكلمة الآن سيد مولروي.
2: أعتقد أن الولايات المتحدة والبيت الأبيض يريدون نهاية هذه الحالة وهذا النزاع الجاري، ولا بد أن يتم التصدي والتعامل مع القضية النووية بإيران. لا بد أن يكون هناك اتفاق يبرم يؤدي إلى إنهاء مساعي إيران للحصول على سلاح نووي، وإذا لم يتمكن الطرفان للوصول إلى هذا الاتفاق فإن هذا سيؤدي إلى استمرار النزاع والذي لن يصل إلى نهايته. وبالتالي الولايات المتحدة استخدمت القوة بين الفينة والأخرى من أجل فتح المضيق، وفي كل مرة تقترب إيران من سلاح نووي تقوم الولايات المتحدة باستهداف المنشآت النووية. أعتقد لمصلحة إيران أن يكون هناك رفع للعقوبات ورفع التجميد على الأصول الإيرانية، وبالتالي فإن تخصيب اليورانيوم الذي تسعى إليه لن يكون ثمنا يستحق كل العقوبات المفروضة على الولايات المتحدة.
1: هذا الخبر العاجل سيد مونروي الذي نتابعه الآن. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان، وهذا الخبر هو مرتبط بطبيعة الحال بما تلقته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أن بلاغا جرى حول حادث على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عمان. بطبيعة الحال هذه الناقلة تقول إنها أبلغت عن انفجارين، ولكن نحن بحاجة إلى أن نتابع هذا المستجد إن كانت هذه الانفجارات بالفعل عندما ضربت هذه السفينة، أو أنها الحديث يجري بطبيعة الحال ربما عن انفجار قريب من هذه السفينة. لا ندري حتى اللحظة ما الذي يحصل هناك، ولكن سيد مونروي هل يمكن القول أنها رسائل ما زالت تصل إلى واشنطن بأن المضيق لن يفتح بمزيد من القوة؟

0: يعتمد الأمر على نوع القوة التي قد تستخدمها الولايات المتحدة. من خلال استخدام القوة الجوية فإنها لن تكون كافية لفتح المضيق. ربما قد يكون هناك استخدام لقوة البرية، ربما من خلال السيطرة على عدد من الجزر بما في ذلك جزيرة قشم وغيرها من المناطق الأخرى. لكن الإشكالية أن هذا الأمر سيؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا من الجانبين، وهذا سيجعل الحرب التي هي أصلا لا تحظى بشعبية ستصبح أقل فأقل شعبية. لذلك يتردد الرئيس الأمريكي من استخدام هذا النوع من القوة، لأنه طبعا هو يعرف أن هناك انتخابات للتجديد النصفي، والوضع في الولايات المتحدة يمضي باتجاه الانتخابات النصفية، وبالتالي لا نريد أن تتهوى الأمور، وبالتالي لا نريد أن يكون هناك ضحايا بسبب كل هذه الأمور، وقد يكون له آثار سياسية سلبية على الرئيس الأمريكي خصوصا في الانتخابات المرتقبة في نوفمبر القادم.
1: سيد حداد، ما الذي يقوله هذا المستجد بالنسبة لك؟
2: نعم، يعني هذا يقول بأنه هناك أمريكا يعني لا تستطيع أن تجبر السفن بأن تمر من هذه المسارات الغير آمنة. يعني حسب ما تقول إيران، إيران تعتبر هذه المسارات غير آمنة، يجب أن ننتظر، ممكن هذا يكون انفجار بحري، وهذا ما أشارت إليه إيران عدة مرات. ولكن في نهاية المطاف يعني أمريكا ما زالت تريد أن من هذا وتطالب من هذه السفن، وتوجد لدى إيران يعني تسجيلات، وحتى قامت ببث بعضها، بأن هناك تطالب من السفن بأنه أطفئوا مثلا أجهزة العبور وهناك مروا ونحن نكون معكم، وتجعل أن هذه السفن تجازف في ظل هذه الأوضاع الحربية التي اختلقتها الولايات المتحدة في مضيق هرمز. ولكن في نهاية المطاف يعني فتح مضيق هرمز وهذا الموضوع، خاصة هذا الذي الآن حدث الآن، وبالرغم من أن إيران دائما تحذر وتؤكد بأنه لا تمر من المسارات الغير آمنة التي تعلنها أمريكا، هذا يؤكد مرة أخرى بأنه يعني هذه المسارات التي تعلنها أمريكا، هذا السلوك الأمريكي هو الذي جعل أن هذه السفن تحدث له مثل هذه المشاكل. وكذلك أن يعني الولايات المتحدة ما زالت مصرة على أن هناك يعني هذه السفن تمر من هذه المناطق الغير آمنة. ولكن في نهاية المطاف يعني يوم غد باعتقاد هو يوم مهم في تعيين، أو يعني يوم غد نحن دخلنا يعني اليوم هو يوم الخميس، يعني هذا نعم يعني هذا اليوم باعتقادي يوم مهم في تحديد مصير مستقبل يعني مضيق هرمز.
1: آخر ما نرصده عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الناقلة وطاقمها بخير ولا أضرار بعد دوي انفجارين فيها قبالة سواحل عمان. إذن هذه هي الإجابة على ما تسألناه قبل قليل. جاء الخبر الأول بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن حادث على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي كمزار في عمان، ثم قالت إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور المضيق جنوب شرقي سلطنة عمان، وآخر ما تبعناه هو أن الناقلة وطاقمها بخير ولا أضرار بعد دوي انفجارين فيها قبالة سواحل عمان. أعود لك سيد مولروي، مسألة التدخل البري إن صح التعبير، إلى أي درجة هو احتمال ممكن بالنسبة للولايات المتحدة في قادم الأيام؟
0: لا أعتقد أن هناك احتمالية عالية. ربما هذا قد يكون تصعيدا كبيرا جدا، ليس فقط من المنظور العسكري وإنما كذلك من المنظور السياسي، لأن الشعب الأمريكي لا يدعم هذه الحرب، وبالتالي الولايات المتحدة تعرف أن هناك احتشاد ضد هذه المسألة. نتحدث عن ما يزيد عن 70% لا يريدون حدوث ذلك، وبالتالي فإن الولايات المتحدة إذا ما استخدمت القوات البرية للسيطرة على جزر، هذا يعني أنه هذا سيكون تصعيدا سياسيا عارما. لا أرى الولايات المتحدة تجنح إلى

0: هذا المسار في الوقت الحالي، ولا أتوقع ذلك. وربما في نهاية المطاف نتساءل ما الذي سيحدث. لا أعتقد أن سيكون ذلك ممكنا، ولا أرى أن هذا سيكون من في إطار اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، وصلت الصورة سيد مونروي. أعود إلى سيد مختار حداد في ذات السياق. بعد الضربات الأخيرة التي تلقتها إيران، السؤال يأتي إما كانت تضع في واردها بأن التدخل البري الأمريكي ما زال احتمالا قائما من ناحية، ومن ناحية ثانية من ناحية الاستعدادات العسكرية، هل هي قادرة بالفعل حتى اللحظة على ضبط والسيطرة على جزرها؟
2: نعم، يعني هذا السؤال مهم للغاية. نعم، يعني إيران جاهزة لمثل هذا السيناريو، سواء داخل الأراضي الإيرانية يعني في السواحل، أو حتى في العمق الإيراني، أو حتى في داخل الجزر. نتذكر ما حدث في إصفهان، يعني عندما هناك أمريكا تركت طائراتها وتدمرت تلك الطائرات الأمريكية. يعني هناك أولا الحديث عن عمليات برية أمريكية، باعتقادي يعني هذه سذاجة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعرف يعني ب50,000 جندي يستطيع أن يدخلوا مثلا في بلد مثل إيران بهذه المساحة وبهذا العدد من القوات المتواجدة، يعني من القوات المسلحة الإيرانية. يعني تعرفون هناك فقط 30 مليون متطوع يوجد في إيران، هذا إلى جانب هذه الأعداد الكبيرة من القوات المسلحة في إطار جيش الجمهورية الإسلامية وحرس الثورة الإسلامية. وهذه القوات هي منتشرة في كل مناطق إيران، وخاصة خلال التطورات الأخيرة منتشرة في كل هذه الجزر وفي غادي السواحل وفي كل تلك المناطق التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة بالعمليات. وإيران كانت جاهزة وحتى كانت تتوقع مثل هذا السيناريو، خاصة في الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين من العمليات الأخيرة. يعني كنا هذا نراه من خلال التحركات وحتى حضور القوات المتطوعة يعني في تلك المحافظات وفي تلك الجزر وفي تلك المناطق. فلذلك يعني إذا الولايات المتحدة وإيران، حقيقة أنا أقول لكم يعني هذا أمر ليس خفيا، إيران ترى في ذلك فرصة بأن أمريكا تقوم بذلك الإجراء، لأنه تعتبر ذلك الإجراء يعني مزيد من القتل الأمريكان والأسرى الأمريكان.
1: شكرا جزيلا لك مختار حداد، ضيفنا من طهران، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. والشكر لضيفنا من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أدت حرائق الغابات وموجات الجفاف القياسية في أوروبا إلى أزمة اقتصادية ولوجستية حادة، مسببة خسائر بمليارات اليورو وشللا في قطاعات الصناعة والنقل وسلاسل الإمداد.
3: حرائق الغابات وموجات الجفاف القياسية في أوروبا تسببت في أضرار بالغة في قطاعات عدة، وأثرت بشكل مباشر على اقتصاداتها والتي ستنعكس على حياة المواطن. فالخسائر الاقتصادية المباشرة تجاوزت 3,100,000,000 يورو في الدول الأكثر تضرراً، وتشمل البرتغال واليونان ورومانيا وفرنسا. احترق ما يقترب من 500,000 هكتار خلال أول شهرين من موسم الحرائق، وأدت هذه الحرائق لإلحاق أضرار بالغة بقطاع الصناعة والنقل وسلاسل الإمداد في عدة دول مثل فرنسا وألمانيا والمجر ورومانيا. في إقليم جيروند الفرنسي تم تعليق الإنتاج وإجراء الموظفين في شركات كبرى مثل سافران لمحركات الطائرات، وداسولت للطيران، وأريان جروب للصناعات الفضائية والصاروخية. وتضررت بشكل عام أكثر من 40,000 شركة في هذا الإقليم لوحده، مع إغلاق نحو 19,500 منشأة. وتضرر عشرات الآلاف من العمال الذين تحولوا إلى العمل الجزئي المدعوم. انخفاض منسوب نهر الراين في ألمانيا أدى إلى تعطيل حركة الشحن ونقل البضائع وسلاسل الإمداد للمصانع الكيميائية الألمانية مثل باسف وكوفوسترو وإيفونيك. وتقدر الخسائر الأولية من الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي في إسبانيا بنحو 18,500 هكتار. كما ستظهر أيضا تكاليف أخرى تدريجيا مثل ارتفاع أقساط التأمين أو تعذر التأمين بالأساس على بعض الممتلكات.

0: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن غارتين إسرائيليتين نفذتا فجر اليوم الخميس على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. وأفادت الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. في وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجد الزون جنوبي لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو وكاتس يعقدان مباحثات لبحث الرد على حزب الله. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرصد معكما ضيفينا هذه المستجدات في لبنان وكذلك تلك المتعلقة بالمفاوضات المباشرة بطبيعة الحال بين الطرفين في روما. وأبدأ معك سيد ترشيشي، إلى أي درجة يبدو بأن لغم ينفجر في تلك المنطقة هو أمر حديث ومفتعل من قبل حزب الله بتقديرك؟
1: يعني أعتقد، تحية لك أولا أستاذ محمد ولضيفك أستاذ عادل وللمشاهدين. أعتقد أن يعني هذا الانفجار في تقديري ما زال يعني يكتنفه الغموض. أولا وقع في منطقة تحتلها إسرائيل، يعني انفجر بجنود إسرائيل في منطقة محتلة وليس في منطقة فيها وجود لحزب الله. ثانيا لا نعرف ما إذا كانت هذا اللغم هو من مخلفات الحرب السابقة أم أنه حديث، يعني موضوع حديثا في الوقت الذي حزب الله نفى أن تكون له أو لم يعلم مسؤوليته في هذا الموضوع. فهذا الانفجار في تقديري يعني ربما تضيفه إسرائيل زريعة من جملة الزرائع التي تتخذها عادة من أجل يعني المناورة في المفاوضات والامتناع عن اتخاذ الخطوات المطلوبة منها على مستوى المناطق التجريبية وموضوع الانسحاب وموضوع التزام وقف اطلاق النار. ولذلك إسرائيل تستطيع أن تقول ما تريد وأن تعلن ما تريد وأن تقصف ما تريد وتقول أن حزب الله خرق وقف اطلاق النار، والوقت الذي حزب الله يعلن أنه ملتزم وقف اطلاق النار في موجب مذكرة باكستان. نعم. ففي تقديري هذا ما حصل اليوم، ما حصل اليوم بالتزامن مع المفاوضات الجارية في روما، مفاوضات المباشرة برعاية الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، يعني شكل عامل يعني نوع من يعني الارباك في هذه المفاوضات الى درجه ان الامريكيين رفعوها في انتظار وضحت نتيجه كما قالوا تطورت ميدانيه.
0: وضحت الصوره
1: اعتقد. نعم،
0: اريد ان استوضح ايضا تلك النقطه الاولى ابتداء نبقى فيها مع ضيفنا سيد شديد. سيد عادل، هل من عاده الاسرائيلي ان صح التعبير ان يعلن شيئا لكنه غير حقيقي على أرض الواقع، يختلقه بهدف ما لتحقيق مآرب ما؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الدكتور طارق ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد يعني هكذا هو التوظيف العادي. إسرائيل طيلة العقود الماضية توظف ما يحدث من عمليات ميدانية و أمنية وعسكرية لخدمة مشروع سياسي، ولكن بتقديري أنه في موضوع ما حدث اليوم، بغض النظر إن كان هو الانفجار بفعل من قبل حزب الله أو انفجار من قذيفة من مخلفات الاحتلال، ولكن بالوضع الطبيعي لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم هذا كذريعة. لو حدث الموضوع بعد أن سلمت هذه المنطقة إلى الجيش اللبناني ضمن المناطق التجريبية، حينها تستفيد إسرائيل منها للتذرع أنه فشل الجيش اللبناني في ذلك ولا زال تواجد لحزب الله، وهذه المنطقة استخدمت للانطلاق إلى تنفيذ عمليات ضدنا، وبالتالي تعود

0: إسرائيل، ولكن حتى اللحظة هاي المنطقة التي حدث فيها الانفجار لا يوجد فيها حزب الله ولا توجد فيها بنية تحتية، ومنطقة محتلة بالكامل. ولكن بتقديري أنه الإعلان المسبق الإسرائيلي وتحميل حزب الله المسؤولية يراد منه شرعنة السلوك الإسرائيلي وإحداث تغيير بأجندة المفاوضات الجارية في روما، وإعطاء الأمريكي مبرر للظهور وكأنه يعني ليس متسرعا للضغط على إسرائيل للانسحاب، لأنه لا زال في الكثير من المهام أمامها للقيام بها. ولكن هذا الموضوع يؤكد مسألة واضحة، أنه لا الاتفاق يلزم الإسرائيلي بالانسحاب، ولا الإسرائيلي يرى نفسه مضطرا للانسحاب، ولا الأمريكي يرى أنه مضطرا للضغط على إسرائيل للانسحاب. بالتالي وفق كل التقديرات لا أظن أننا أمام مشهد فيه تغيير جذري للواقع، على الأقل حتى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية والإسرائيلية
1: وقد
0: بعدة شهور.
1: نعم وقد
0: بالتالي سيبقى الرهان على كسب الوقت أكثر فأكثر.
1: تأثرت المفاوضات بطبيعة الحال كما تابعنا السيد ترشيشي بانتهاء اليوم الثاني مبكرا وانسحاب الوفد الأمريكي لإجراء مشاوراته من هذه المفاوضات الثلاثية كما تابعنا. بالتالي إلى أي درجة اليوم تقبع الحكومة اللبنانية من جهتها تحت ضغط وتأثير وربما أوراق شحيحة في تفاوضها مع إسرائيل بتقديرك؟
2: يعني صحيح أستاذ محمد، يعني الموقف اللبناني موقف يعني ليس قويا، موقف يعني يحاول الاستفادة من الرعاية الأمريكية ومن الوعود الأمريكية بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الجنوب. حادثة اليوم في تقديري يعني أثرت على المفاوضات من جهة أن الوفد اللبناني كان ذاهبا إليها أو ذهب إليها للبحث في مناطق تجريبية جديدة غير المنطقة التجريبية الأولى، والتي أصلا يعني هي لم تكن، لا يمكن تسميتها تجريبية، لأنه أصلا المنطقة التي انتشر فيها الجيش اللبناني زوطر الغربي وزوطر وقرون وجوارهما هي منطقة لم تكن محتلة أصلا، يعني لم تنسحب أحد، إلى درجة أنه نتنياهو قال أننا لم ننسحب من متر واحد على أثر هذه العملية. فحادثة اليوم يعني جعلت الإسرائيلي يتذرع أكثر بالمماطلة والهروب من أي التزام في موضوع الانتقال إلى مرحلة تجريبية ثانية، خصوصا أن الوفد اللبناني طالب بأن يكون المنطقة التجريبية الثانية تشمل مدينتي الخيام وبنت جبيل، يعني في عمق المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل. وفي ذلك يعني حاول اللبناني اليوم اختبار نيات إسرائيلية، مدنية إسرائيل بالانسحاب، عبر
1: ولكن
2: طرح هاتين المدينتين،
1: ما
2: عبر
1: دلالة
2: طرح هاتين المدينتين.
1: طرح هاتين المدينتين
2: نعم.
1: تحديدا وفي ظل أنهما ليستا على الأطراف وإنما في قلب المنطقة الأمنية كما ذكرت؟
2: هو يعني إذا كان في هناك وعود أمريكية، وحسب الاتفاق يعني اتفاق الإطار، أنه على ما سموه قالوا انسحاب، قالوا إعادة انتشار، لكن إذا كان هناك نيات فعلا أمريكية بمساعدة لبنان ومن خلال الرعاية هذه لتطبيق الاتفاق، تطبيق الاتفاق ولو كان متدرجا، أنه بده يؤدي في النهاية إذا انسحاب إسرائيلي. عندما يطرح لبنان الانسحاب من مدينتين في عمق المنطقة المحتلة، فهذه مسألة فيها اختبار نية لمدى استعداد الإسرائيلي للانسحاب بالوقت الذي يقول الإسرائيلي أنه لا يريد أن ينسحب من المنطقة الأمنية، كما يقول ذلك أيضا من المنطقة الأمنية في سوريا والمنطقة الأمنية في غزة. يعني هذا الكلام الإسرائيلي أصلا، يعني أصلا الدولة اللبنانية لا تتوقع أن تحصل على منطقة تجريبية جديدة بعد هذه المنطقة الأولى، وهناك يعني انطباع بأنه تكون الأمور ربما لما بعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا إذا افترضنا حسن النية أنه فعلا الإسرائيلي يريد الانسحاب من لبنان، فلن يكون هناك أي انسحاب قبل الانتخابات الإسرائيلية.

0: وربما بعد الانتخابات الأمريكية أيضا. فتقديري أنه الإسرائيلي سيحاول أن يستفيد من أي حادثة صغيرة لكي يتهرب من الانسحاب الذي يفترض أن يكون حتى ولو تدريجيا،
1: هل
0: يعني لن
1: نعم.
0: يقطع، لن يضع نفسه تحت أي التزام
1: وضحت
0: قبل
1: الصورة
0: انتهاء الانتخابات.
1: سيد عادل شديد، هل هناك أي ضغط يشعر به الإسرائيليون من الطرف الثالث الأمريكي؟
2: إسرائيل عبر التاريخ أستاذ محمد كانت تنسحب من المناطق التي تحتلها في حال من الحالتين، إما بفعل المقاومة ورفع كلفة وأثمان الاحتلال بشريا وسياسيا واقتصاديا، كما حدث بأيار 2000 من جنوب لبنان، وكما حدث بصيف 2005 من غزة، أو كم باتفاقيات سياسية تنتهي باتفاق سلام أو تطبيع بالوقت الحالي كما تطالب. بالوقت الحالي لا يوجد بالأفق ما يشير أنه هذا الاحتلال سيكون مكلف لدرجة أن يحدث تغيير بالرأي العام الإسرائيلي، ونرى ضغطا مجتمعيا إسرائيليا وإقليميا على إسرائيل الانسحاب. وبنفس الوقت الوضع الداخلي في لبنان لا يسمح باتجاه اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل. ولكن هنالك متغيرا ثالثا أضيف، وهو موضوع أنه يبدو أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب معني بأن يكون هنالك دورا ما سوريا لهذا الموضوع وإدخال المنطقة في أزمة لها أول ولا آخر. من الممكن لإنجاح هذا المشروع وانسحابا إسرائيليا، ولكن سيكون مؤقتا لن يكون دائم، قد تعود إسرائيل. ولكن حتى في هذا الاحتمال تبدو الفرص صعبة، لأنه الإسرائيلي يتحفظ ويرفض أي تدخل سوري بالوقت الحالي إلا بشروط لا أظن أنه من الممكن قبولها. بالتالي لا أعتقد أنه سنرى انسحابا. والأمريكي أصلا كان متعجل ومتسرع لإبرام الاتفاق الثلاثي اللبناني الأمريكي الإسرائيلي لقطع الطريق أمام الإيراني على الإصرار أن يكون لبنان جزءا من مفاوضات إسلام أباد بحينه. الآن وقد أصبح هذا الموضوع تراجع عن الاهتمام بالمفاوضات، لأنه فعليا لا توجد مفاوضات أمريكية إيرانية حول هذا الموضوع. بالتالي ستبقى الأمور على حالها إلا في حال حدوث تغيير وعودة المفاوضات الإيرانية الأمريكية وإصرار الإيراني على إجمال لبنان ضمن الاتفاق، وحينها من الممكن أن نرى إعادة اهتمام أمريكي بالموضوع اللبناني.
1: سيد طارق ترشيشي، هل يمكن القول أن الحكومة اللبنانية تتجه أو ماضية في مشروعها في التفاهمات وفي ضبط السلاح وفي السيطرة على كل أراضيها، حتى لو لم يكن ذلك بتفاهم مع حزب الله؟
0: يعني أعتقد أستاذ محمد أنه موضوع خيار التفاوض ستستمر فيه الحكومة مع إسرائيل، يعني وهي اتخذت هذا الخيار بعد بناء على نصيحة أمريكية في الأساس، يعني وهي مستمرة فيه، وحصل اتفاق الإطار. لا، موضوع التنفيذ والتفاوض هذه مسألة يعني شرح يطول ستكون، يعني ما ليست مسألة شهر أو شهرين أو يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين. مسألة يعني التفاوض مع إسرائيل معروف، يعني من المفاوضات الترسيم الحدود البحرية أحد النماذج على المناورة والمواطنة الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بموضوع سلاح حزب الله، فأعتقد أن السلطة اللبنانية لا يمكن أن تقارب، حتى باعتراف مسؤولين، يعني المسؤولين لا يمكن أن يقاربوا هذا الأمر بالقوة. هذا أمر لا يعالج إلا بالتوافق، لا يعالج إلا بجلوس الجميع إلى طاولة المعنيين، يعني إلى طاولة المفاوضات، والشروع بوضع استراتيجية الأمن الوطني التي يعني الحكومة اللبنانية، هذا بند أساسي في برنامج الحكومة الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب وتحكم على أساس هذه الثقة، وهي أصلا كمان وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية. فأعتقد أنه ما لم يحصل تقدم في تقديري على مستوى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، لا أعتقد أنه سيتم مقاربة السلاح.
1: شكرا.
0: سواء بالقوة أو بغير القوة، إلا
1: طارق،
0: بأجواء يعني يكون فيها ما يبرر للحزب أن يتخلى عن
1: ترشيشي
0: سلاحه
1: الكاتب
0: أو
1: والمحلل
0: السلاح
1: السياسي
0: الإسرائيلي.
1: ضيفنا من بيروت، شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك من الخليل لعادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن نتحول إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوبي الخليل. كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. يأتي هذا بينما قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. التفاصيل في التقرير التالي لأزهر أحمد.
3: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا. إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا؟ وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48. يقع على بعد 11 كيلومترا شمالي مدينة القدس و5 كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. في آخر التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتحدث مع الإيرانيين وسترى ما سيحدث، مشيرا إلى أنه تم توجيه ضربات قوية لإيران وإنه يفضل التوصل لاتفاق. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إنه لا يوجد أي خلاف مع الرئيس ترامب بشأن إيران والإدارات متحدة من أجل تنفيذ قرارات الرئيس. من جانب آخر، نقلت واشنطن بوست عن البيت الأبيض والبنتاغون أن مزاعم نفاد المخزونات والخلافات الداخلية وموقف وزير الحرب من إيران محض خيال، وإن الوزير يحظى بثقة تامة من الرئيس. وكانت واشنطن بوست نقلت عن مصدرين بأن هيكسيث دافع عن نفسه أمام ترامب بشأن النقص الحاد في مخزون الأسلحة وألقى باللوم على نائبه. الخارجية الإيرانية قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. تزامنا مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله بعد إعلانه مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم في منطقة مجد الزون جنوبي لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة تسببت باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكرا. في الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. ماذا لديك من جديد محمد؟
4: نعم، لو بدأت بأحدث المواقف الأمريكية، نائب الرئيس جيري فانس أكد في مقابلة مع فوكس نيوز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل استخدام كل الأدوات بما في ذلك العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بهدف التوصل إلى ما وصفه بالحل المناسب مع إيران، ونفى في الوقت نفسه وجود أي خلافات داخل الإدارة بشأن هذا الملف. كما شدد أيضا على أن جميع المسؤولين متحدون في تنفيذ القرارات التي سيأخذها الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق. لكن صحيفة الواشنطن بوست كشفت في تقرير لافت في الواقع عن وجود خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الحرب مع إيران، حيث أشارت نقلا عن مصادر مطلعة إلى استياء الرئيس دونالد ترامب من وزير الحرب بيت هيكسيث، وبأن هذا الاستياء بلغ ذروته خلال اجتماع عقد مؤخرا في كامب ديفيد في الواقع. وهذا الاستياء نابع من حقيقة أن ترامب اعتبر موقف بيت هيكسيث تضليل بشأن مسألة النقص الحاد في مخزونات الذخائر. وهو ما قالت الصحيفة إنه أثار غضب الرئيس الذي كان يعتقد أن هذه المشكلة قد عولجت بالفعل. بحسب هذه المصادر فإن النقص ولا سيما في الصواريخ بعيدة المدى وكذلك الصواريخ الاعتراضية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت ترامب إلى التراجع عن تنفيذ الضربة العسكرية الواسعة ضد إيران، والتي كان وصفها ترامب بأنها كانت ستكون الأكبر من حيث قوتها منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما تقلصت الخيارات العسكرية المتاحة أمام الإدارة في ضوء هذه المسألة، مسألة استنزاف مخزونات الأسلحة في الجيش الأمريكي. الصحيفة تضيف أيضا أن هيكسيث دافع عن نفسه خلال هذا النقاش وحمل نائبه مسؤولية عدم إطلاع الرئيس بصورة كاملة على واقع هذه المخزونات، لكن البنتاغون نفى هذه الرواية بشكل قاطع. في سياق متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد من جهته أن الولايات المتحدة لا تزال تفضل التوصل إلى اتفاق بعد توجيه ضربات قوية لإيران، في إشارة إلى حملة الغضب الملحمي. أشار في خطاب عن الاقتصاد من ولاية نيفادا بأن واشنطن كانت تستعد لشن هذا الهجوم الذي وصفه بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، قبل أن تطلب طهران بحسبه فتح باب المحادثات التي أكد بأنها مستمرة. هذه التصريحات أيضا تأتي في وقت لم يصدر فيه حتى الآن أي تعليق رسمي أمريكي على التقارير والتصريحات الإيرانية في الواقع بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين سلطنة عمان وإيران لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز.
1: في الوقت نفسه نتابع ونرصد معك محمد واقع الضغوط التي يقبع تحتها الرئيس دونالد ترامب، انتخابات قريبة ومسألة الذخيرة، إلى أي درجة تتفاعل هذه العوامل مع الضغوط الاقتصادية الداخلية وتؤثر على قرار الإدارة الأمريكية؟
4: نعم، بالنسبة للتداعيات الاقتصادية أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى أن تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار البنزين تقع في قلب أولويات وهواجس الناخب الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي، ولعل ذلك تردد صداه في انتخابات ميشيغان بالأمس والتي فاز فيها عبد الرحمن السيد ممثل التيار الليبرالي داخل الحزب الديمقراطي في رسالة واضحة للمؤسسة الحزبية وأيضا على الصعيد الوطني بشأن تداعيات هذه الحرب على المستوى الاقتصادي في الداخل الأمريكي. لكن اللافت أيضا أن ما أوردته الواشنطن بوست لا يأتي بمعزل عن تقارير أمريكية تتحدث منذ أسابيع عن ضغوط متزايدة على المؤسسة العسكرية الأمريكية من خلال مسألة النقص في مخزونات الذخائر الأمريكية نتيجة لهذه العمليات العسكرية المتواصلة في الشرق الأوسط، لا سيما استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي على الموانئ الإيرانية الذي يكلف في الواقع الجيش الأمريكي مليارات الدولارات مع استمرار هذا الحصار الذي تصفه واشنطن بالمطبق على الموانئ الإيرانية، إلى جانب أيضا الالتزامات العسكرية الأخرى للولايات المتحدة عبر العالم. استنزاف هذه المخزونات يضع الولايات المتحدة في موقع استراتيجي قد يكون أضعف، خاصة في ضوء المواجهة مع الصين وأيضا خطر روسيا. لكن هذه التقارير تشير أيضا إلى أن المسؤولين العسكريين يحذرون الرئيس دونالد ترامب بشأن هذا الاستنزاف المتواتر للمخزونات، وهو ما يعكس حقيقة أن قرار ترامب تأجيل الضربة على إيران لم يكن فقط بسبب الزخم الدبلوماسي، ولكن أيضا بسبب حسابات عسكرية تقيد من حركته وهامش خياراته بشأن أي تصعيد محتمل مع إيران.
1: محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مع اقتراب الإعلان عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز بعد تأكيد الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
5: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مساراً أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصراً. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيدا عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسميا بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
6: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضا عبر مياهنا الإقليمية.
5: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو. ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
1: هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية في مجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بكما. أبدأ معك سيد حداد، وفق قراءتك هل يمكن لتفاهم حول المضيق أن يشكل خطوة نحو اتفاق نهائي سواء بالاعتماد على مذكرة التفاهم أو بدونها؟
7: المشاهدين الكرام وضيفكم الكريم، باعتقادي يعني هو سيدفع مذكرة التفاهم إلى الأمام، لأنه هناك هذا التفاهم بين إيران وسلطنة عمان هو يعني بشكل ما يكون جزء من البند الخامس من مذكرة التفاهم، لأن هناك جزئية في البند الخامس تقول أن هناك مستقبل مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز يتم بحثه من جانب الدول المتشاطئة، هذا سيتحقق. أما تبقى الجزئية الثانية بأنه متى سيتم فتح المضيق، هذا واضح كذلك عندما أمريكا تقوم بتنفيذ ما هو عليها في مذكرة التفاهم ورفع الحصار على الموانئ ورفع العقوبات وكذلك إبعاد قطاعها العسكرية عن السواحل الإيرانية يعني بشكل بعيد جدا، وليس في هذه الحالة الذي يعني تكون قريبة وهناك تكون يعني حدوث أو احتمالات حدوث مواجهات كبيرة.
1: إذن التفسير الإيراني لما يجري حتى اللحظة هو أنها وفقا للبند الخامس أقرأه وهو أمامي الآن، تتفاهم مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق، هذا ما يجري تحديدا؟
7: نعم هذا ما يجري تحديدا، ولكن الجزئية الثانية هذا يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هنا يأتي دور الوسطاء لأنه هذه المفاوضات الآن بين إيران وسلطنة عمان، يعني هذا أمر واضح، ولكن هنا يأتي دور الوسطاء والدور الأمريكي. يعني أمريكا إذا تريد الآن بعد التوصل إلى التفاهم فتح مضيق هرمز يجب أن تتحقق هذه الأمور، هنا الوسطاء الآن يلعبون الدور الرئيسي، ويبدو يعني هناك الآن توجد تحركات في هذا المجال. أما أن نتحدث عن اتفاق نهائي، لا، الاتفاق النهائي باعتقادي وما زال يعني رهينة موضوع تنفيذ مذكرة التفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أصلا هذه المذكرة تكون أساس لخلق الثقة ومن ثم بدء المرحلة الثانية بعد ما تقوم به أمريكا وما كان عليها وفق مذكرة التفاهم، يتم الاستعداد لبدء المفاوضات النهائية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
1: سيد ماركو، الإيرانيون يبدو أنهم وجدوا لأنفسهم مخرجا على صعيد ما الذي يجري اليوم، برروا ما يجري من مباحثات بأنه هو الدور الذي كان يجب أن نطلع به نحن وعمان بموجب المذكرة، بالتالي هل تعود الولايات المتحدة إلى المذكرة؟ هل تستند إليها في الالتزام بما جاء فيها من بنود؟
8: أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم والسادة المشاهدين. الجانب الإيراني كان يتحدث قبل أسابيع على أنه يريد السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وكان يتحدث بكل تأكيد على أن البند الخامس يخول له ذلك أو يعطي له الأحقية الكاملة، وكان يغير يعني كلامه أو موقفه من المضيق يعني كل يوم عندما نتحدث بأن كان هناك فرض رسوم
1: وترامب كذلك.
8: لاعتبارات بيئية ثم الحد.
1: ترامب
8: نعم
1: كذلك كان يتحدث عن أنه يريد السيطرة على المضيق ويريد أن يفرض رسوم 20% ثم تنازل عنها وقال سأحمل دول المنطقة كلفة الدفاع عنهم.
8: هذا صحيح، هو تنازل عنها، وفي اعتقادي هذا قرار يعني ليس بالمصلحه الامريكيه، ولم يكن يفكر بذلك، ولكن كان يريد الضغط على الطرف الايراني. ولكن عندما نتحدث على ان ايران كانت بالفعل تريد ذلك، لان الدليل على ذلك انه كان في حين ان السفن تمر دون اخذ موافقه من الجانب الايراني، حتى لو كانت في المسار العماني كان يتم قصفها بالصواريخ والمسيرات، وهذا حدث مرارا وتكرارا. وايضا في الاخير عندما كان عباس عراجي موجودا في عمان تم قصف عمان وتم اغلاق المضيق بشكل بكامل. إذن الواضح بأن كانت إيران بالفعل تريد السيطرة على المضيق، ولكن الآن نتحدث بأن هناك مسار إيراني للدخول ومسار عماني للخروج، هذا معناه بأن المضيق مفتوح. في اعتقادي هذا أمر مقبول لدى الولايات المتحدة الأمريكية، طالما أن إيران لا تعطي الضوء الأخضر أو الضوء الأحمر لبعض سفن معينة لكي تمر أو لا تمر، فهذا يعتبر سيطرة غير مقبولة إيرانية على المضيق.
1: طيب
8: ولكن عندما نتحدث
1: أعود إلى
8: عن
1: السؤال سيد ماركو، عما إذا كانت الولايات المتحدة بتقديرك ستعود إلى مذكرة التفاهم، لأن الإيرانيين اليوم على الأقل فيما نقرأ من تحليلات يقولون نحن نمارس دورنا وفقا للمذكرة.
8: دونالد ترامب تحدث وقال لا اريد العوده الى مذكره التفاهم، مذكره التفاهم تم الغائها، ولكن اقول بان يعني مبدئيا المصلحه الامريكيه تكمن بان العوده لمذكره التفاهم حتى لو كان هناك في يعني سوء تفاهم في هذه المذكره، ولكن نقول بان حتى على سبيل المثال الحديث عن البند الاول او البند الخامس او بعض من البنود التي من الممكن ان يعني تتطلب من الاطراف جميعها تعديل اللغه او تعديل بعض من البنود، فهذا امر مقبول لدى الولايات المتحده الامريكيه. ولكن اقول بان الرئيس دونالد ترامب هو يقول بان نحن الان نفتح المضيق بسبب هذا الضغط العسكري او حتى بسبب هذه المفاوضات، التفاصيل الصغيره لا تهم كثيرا الان، ولكن الاهم هو فتح المضيق والعوده مجددا حول المسار الدبلوماسي. حتى الان لم يتم الاعلان هل بالفعل هناك عوده لمذكره التفاهم او العوده الى بعض من الطرق المختلفه للمفاوضات، هو قال منذ لحظات بان المفاوضات سوف تاخذ وقتا ولم يتحدث عن مذكره التفاهم، ولكن اقول بان مذكره التفاهم احدثت كثيرا من اللغط وكثير من الجدل وسببت هذا التأخير في الوصول إلى تفاهمات. ولكن من الواضح بأن المضيق إن تم فتحه من هذا المقترح وهو في اعتقادي مقبول أمريكيا، طالما أن إيران لم تسيطر على المضيق، فهذا من الممكن أن يعطي الرئيس دونالد ترامب أفضلية وأريحية للتفاوض مع الجانب الإيراني سواء بالمذكرة أو سواء من غيرها.
1: طيب من جديد سيد مختار، أذهب إلى ما قالته الخارجية الإيرانية، قالت إن البيان المشترك مع عمان حيال المضيق هو في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية. هذه نقطة مهمة وهذا تقدم ملحوظ وواضح، لكن الرئيس الإيراني كذلك تحدث خلال الساعات الأخيرة وقال إن التواصل مع المرشد الأعلى صعب للغاية حاليا. ما الذي تقوله هذه التصريحات من الخارجية ومن الرئيس؟
7: المقابلة التي تم بثها لرئيس الجمهورية تعود إلى قبل عدة أيام تم تسجيلها، تعرفون اليوم يعني هي الذكرى كانت لأمس، يعني ذكرى الثانية لاختيار أو لبدء عمل حكومة الرئيس بوزيشكيان، وهذه المقابلة يعني أعتقد تعود إلى تسجيلها 4 أو 5 أيام يعني، وكانت من المفترض حتى أن تبث قبل يومين. ولكن نعم يعني هو الآن التواصل صعب من ناحية أن هناك تكون اجتماعات مستمرة، لأن تعرفون يعني ما زالت أمريكا يعني إيران لديها معلومات، وأصلا هذا رأيناه يعني عندما قامت باغتيال قائد الثورة الشهيد والعمليات التي قامت بها، وأمريكا ما زالت حتى الكيان الصهيوني لدى إيران معلومات بأن تريد أن تستمر بعمليات الاغتيال داخل إيران. فلذلك هناك موضوع التواصل هو ليس بهذه الصعوبة الذي ممكن البعض يظن، لا هناك يعني يتم الآن إرسال رسائل، يأتي الرد، وهذا أمر واضح وهذه العملية واضحة والردود تأتي من جانب قائد الثورة،
1: لكن يبدو
7: ولكن
1: أن الأمر صعب للغاية، وهذا بصريح العبارة التي قالها بزشكيان.
7: ولكن هناك توجد نقطة مهمة، يعني هناك توجد خطوط عريضة. شوفوا عندما إيران تبدأ مفاوضات، تدخل في مفاوضات، خاصة في مثل هذه المفاوضات التي الآن تخص الملف النووي أو المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، هناك توجد خطوط عريضة. من يقوم بتعيين خطوط العريضة؟ يعني يتم تعيينها من جانب قائد الثورة المجلس على الأمن القومي. فلذلك الآن الحكومة والخارجية الإيرانية تقوم بهذه المفاوضات.

0: فوضعت وفق هذه الخطوط العريضة الموجودة، يعني هذه الخطوط الآن موجودة، على أساس هذه الخطوط تذهب الخارجية الإيرانية تتفاوض وتصل إلى نتيجة، ويتم اتخاذ القرار في اللجنة المعنية في المجلس الأعلى للأمن القومي، أو على مستوى الاجتماع الرئيسي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. فلذلك اتخاذ القرار ليس بهذه الصعوبة الآن بشأن الاتفاق حول مضيق هرمز، خاصة أن قائد الثورة في يعني الرسائل التي أرسلها خلال هذه الفترة والبيانات التي نشرت، يعني هو يوضح ما هو موقف إيران بالنسبة لمضيق هرمز، وعلى أساس ذلك يعني يعمل أو المسؤول المعني أو الجهة المعنية في إيران في اتخاذ القرار.
1: وضحت الصورة. من جديد إلى السيد ماركو، تحديدا في تلك النقاشات الداخلية اليوم في الولايات المتحدة المتعلقة بربما خلافات أو استياء من جانب ترامب، هذه التقارير التي تابعناها قبل قليل من وزير الحرب، بتقديرك إلى أي درجة يبدو ذلك أمرا حقيقيا ومؤثرا حتى في قرار الإدارة الأمريكية؟
2: يعني قرار الاداره الامريكيه، يعني كثيرا من دعنا نقول الاختلافات في الرؤى، سواء في الاداره الامريكيه من المقربين من الرئيس دونالد ترامب او حتى من المقربين منه، ولكن على درجه النواب في الكونجرس، سواء في مجلس الشيوخ او مجلس النواب، ولكن في اعتقادي الاداره الامريكيه الان او الاستراتيجيه الامريكيه الان واضحه في اعتقادي اكثر من اي وقت مضى. لماذا؟ لان حتى لو تحدثنا عن ان هناك يعني تحديات او عوائق للاداره الامريكيه، على سبيل المثال ما يتحدث عنه تقارير الأمريكية من نقص المخزون أو انقسامات في الداخل الإدارة الأمريكية، سواء كان ممن يريدون العودة لاستخدام القوة العسكرية دون شروط ودون قيود أو الذين يفضلون التفاوض. الرئيس دونالد ترامب في اعتقادي هو حازم في رأيه، لأنه يريد التفاوض ويريد الوصول إلى الأهداف الأمريكية من خلال التفاوض وليس من خلال استخدام القوة العسكرية. والأهداف الأمريكية أيضا كانت واضحة بكل تأكيد، هناك ملفات مهمة كالملف النووي الإيراني، ملف الصواريخ الباليستية، ملف الميليشيات. هذه الأهداف بكل تأكيد تبدلت واصبح الملف الاول والاوحد الان هو مضيق هرمز، ولكن بكل تاكيد مع فتح المضيق او مع هذه المباحثات الايرانيه العمانيه او بدخول الطرف الامريكي في هذا، فهذا معناه بان فتح مضيق هرمز تم تحقيقه. الان نتحدث عن باقي القضايا الخلافيه او باقي الاهداف، لا يمكن لدونالد ترامب ان يتراجع سوى الوصول لهذه الاهداف، وبكل تاكيد مهما كلفه هذه الاهداف تكاليف، سواء كانت اقتصاديه او سياسيه او عسكريه. ولكن عندما نقول بان هناك انقسام او على الاقل يعني هذه التقارير التي يتم بحثها، هذا امر طبيعي في الولايات المتحده الامريكيه، وفي اعتقاد دونالد ترامب يعلم يعني مثل هكذا ضغوطات ويحاول ان يمتص هذه الضغوطات، خاصه في هذا التوقيت بالتحديد قبل الانتخابات النصفية، ونحن الآن يعني الوقت قد أذهب بكل تأكيد.
1: أعود معك أيضا سيد ماركو إلى مسألة المضيق وتفاهماته من جديد. هل يمكن القول أن الولايات المتحدة ضالعة في تلك التفاهمات، وأن الأمر مقتصر على اليوم على تمريره وموافقة هذا الاتفاق في إيران، أم أنه بحاجة بالفعل إلى مداولات عندما يقر في إيران كذلك في الولايات المتحدة؟
2: وفقا لتقارير لاكسيوس وكثير من وسائل الاعلام الامريكيه، هناك اتصالات مكثفه ما بين وزير ما بين الطرف الامريكي والطرف الايراني والطرف العماني، وان وصل هناك وصول الى اتفاق سواء لمده 60 يوما، فباعتقادي هذا ما يعني يكون امر مكشوف لدى الاداره الامريكيه، فلا تحتاج المزيد من الوقت للمباحثات او للتاكيد او لترتيب الاوضاع في الداخل. فاذا عندما نتحدث عن 60 يوما لهذا الاتفاق المؤقت، هذا في اعتقادي يكون مطلع به دونالد ترامب وباقي الاداره الامريكيه، وان تم التوصل ليه معنى ذلك انه تم دراسته وتم الموافقه عليه حتى في الداخل الامريكي. ولكن المشكله هنا ماذا يحدث في الداخل الايراني وفقا لهذا هذه التصريحات سواء من دونالد ترامب او من جيدي فانس، وما يناسبها من تصريحات من وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي والرئيس الايراني. نعلم بان هناك انقسام او على الاقل دعنا نقول صعوبه في التوصل كما قال الرئيس الايراني لصانع القرار او من لديهم الكلمه، وبكل تاكيد هنا المرشد. فاذا هل هذا يؤخر بشكل كبير هذا التوصل لاتفاق ام لا؟ ولكن في اعتقادي التوصل لاتفاق ان تم بكل تاكيد يكون امريكيا واضحا، لانه لا يمكن الوصول الى اتفاق الا باخذ الموافقه من دونالد ترامب، يعطيها لجيرد كوشنر او يعطيها لاي وفد اي طرف من الوفد الامريكي، ثم يتحدثون عن باقي التفاصيل. فمعنى اننا نصل الى اتفاق يكون الاداره الامريكيه عالمه ذلك ولا يحتاج كثيرا من الوقت، ولكن السؤال كم من الوقت يستغرق ايرانيا داخليا للوصول إلى الموافقة على هذا الاتفاق.
1: سيد حداد، الحديث يجري

0: المذكرة أو إضافات على المذكرة، أو مثلا إعداد مثلا إضافات على المذكرة. لأن هناك تم الحديث بأنه مثلا الوسطاء يعدون ورقة توضح بعض بنود المذكرة، حتى هذا باعتقادي يكون بعيد عن الحقيقة في هذه المرحلة. يعني معروف التوصل إلى هذه المذكرة كيف حصل وبصعوبة جدا، ولا أعتقد حتى الوسطاء الآن مستعدين أن يأتوا ويعودوا إلى المربع الأول ويبحثوا كل هذا الذي تم التوصل إليه في نهاية المطاف إلى هذه المذكرة. فلذلك يعني تنفيذ المذكرة نعم هو أمر ثنائي يعني من الجانبين، ولكن عندما نقرأ بنود المذكرة معظم بنود المذكرة هي أمور يجب أن تنفذها الولايات المتحدة لكي تخلق حالة من الثقة لدى الجانب الإيراني وتكسب ثقة الجانب الإيراني لكي تذهب إلى المرحلة الثانية، الاتفاق الأهم والأشمل والأكبر هو الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة. فلذلك يعني الآن أمريكا هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تنفيذ ما هو عليها وخلق هذه الحالة من الثقة. نحن اليوم سننتهي، يعني اليوم أنا أتوقع يعني اليوم الخميس سيتم الإعلان عن هذا البيان، وسيتم يعني إعلان عن هذا القرار الإيراني العماني، ولكن هناك هذا بند الخامس فقط. نحن أساس مذكرة التفاهم ما زلنا نرى فيه مشكلة، يعني ما زلنا هناك يعني اسم المذكرة نهاية الحرب بين إيران والولايات المتحدة بشكل نهائي وفي جميع الجبهات. هل هذا يتحقق؟ هذا
1: طيب،
0: حتى الآن لم يتحقق.
1: يبدو أن
0: اليوم نرى إسرائيل توسع عملياتها في لبنان.
1: نعم، الرئيس ترامب مستيقظ ونشط في هذه اللحظات وله عديد من التصريحات، يقول قد تنجح المحادثات أو تفشل ونحن مستعدون لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة، وكذلك يضيف بأنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران ولا يسعى للقتل وتدمير كل شيء، ويقول كنا نسير في هذا الاتجاه. آخر ما قاله ترامب كذلك بأن المحادثات تسير بشكل جيد وأن إيران اتصلت به لأنها لا تريد التعرض لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية. سيد ماركو، هل هذه التصريحات في إطار الدعاية؟
2: هذه تصريحات يعني معتاده بشكل كبير على من الرئيس دونالد ترامب، وبكل تاكيد هذه يعني تصريحات ليست دعايه، هو بالفعل هذا الموقف الامريكي، لانه ان لم يصل الاتفاق مع الجانب الايراني ليس لديه اي خيار اخر سوى استخدام القوى العسكريه وهذه العمليه الموسعه. ولكن لدي تعليق صغير عندما نتحدث عن ما يحدث من اتفاق مؤقت لمده 60 يوم ومذكره التفاهم. يعني بعد توقيع مذكره التفاهم كان الجانب الايراني لا يخاطب الجانب الامريكي فيما يتعلق البند رقم 5، كان فقط يحاول السيطرة بشكل كبير وتحت اعتبارات مختلفة، سواء كان اعتبارات يعني فرض رسوم أو اعتبارات فرض مسارات أمنية أو إلى آخره، ولكن كان لا يريد التواصل أصلا مع الجانب الأمريكي. وكان الجانب الأمريكي يضغط أو يحاول أن يضغط بشكل كبير، سواء كان من رد عسكري لهذه الهجمات على السفن،
1: يعني على أساس أن الولايات المتحدة هي التي تجيد التواصل بشكل جيد، ما هو عندما كان هناك تفاهم ما بين الإيرانيين والأمريكيين بوساطة عمانية، ليلا يقول وزير الخارجية العماني أوشكنا على توقيع اتفاق، وفي الصباح تضرب إيران من قبل الولايات المتحدة. يعني حتى الولايات المتحدة لا تفهم يبدو إلا لغة القوة، هذا ما يقوله الإيرانيون.
2: ولكن هذا يعني التصريحات شيء وما يحدث على أرض الواقع شيء. أنا ما أقوله بعد ما ذكرت التفاهم، كم سفينة مدنية تجارية تم إسقاطها أو على الأقل تم استهدافها.
1: الحجة مقامة على الولايات المتحدة قبل مذكرة التفاهم.
2: نعم، ولكن نتحدث هنا عن ربط الاتفاق المؤقت لمدة 60 يوما مع مذكرة التفاهم. أقول بأن الآن التوقيع أو مذكرة التفاهم أصبحت مهمة بالنسبة للطرف الإيراني ويحاول أن يرجع إليها، في حين أنه كان في حين بعد التوقيع عليها كان لا يأبه لها كثيرا، وكان فقط يتحدث تصريحات كثيرة ويطلق صواريخ ومسيرات على سفن كانت تمر في المسار العماني، والآن يتحدث بأن أهمية للعودة لمذكرة التفاهم. ودعني أقول بأن الآن تم يعني كان التوصل لاتفاق العماني الإيراني بأن بعد تصريحات دونالد ترامب بانتهاء مذكرة التفاهم، فمن الواضح بأن الجانب الأمريكي قد أنهى التعامل أو أنهى تنفيذ مذكرة التفاهم، والجانب الإيراني دخل هذه التفاوض أو وصل إلى هذا الاتفاق المؤقت لمدة 60 يوما ويعلم علم اليقين بأن مذكرة التفاهم قد يعني أصبحت غير فعالة. فإذا الآن في اعتقادي الجانب الأمريكي الآن لم يصبح أو لم يتحدث كثيرا عن مذكرة التفاهم، إن رجع إليها فبكل تأكيد سوف يكون ضغط كبير عسكري اقتصادي على النظام الإيراني، ولكن ولكن إن لم يرجع إليها ماذا الفعل، ماذا سوف يفعل الجانب الإيراني في حين أنه

0: توصل الى اتفاق فتح المضيق لمده 60 يوما ويتحدث عن ان
1: طيب
0: هناك مسار ايراني ومسار عماني. فاذا الجانب الايراني يتغير، ولكن هو دخل الاتفاق المؤقت مع علما بانه يعلم بان مذكره التفاهم تم الغائها بكل تاكيد.
1: باختصار شديد، الخيار العسكري الذي جئت على ذكره بأنه هو الخيار الآخر بالنسبة للرئيس الأمريكي يبدو أنه مجرد فقاعة، لا يملك ترامب تحقيق أهداف سياسية حتى اللحظة من خلال الضغط العسكري، قد يدمر المنطقة وقد يتسبب بأزمات عالمية، هذا ما يقدر على فعله. المضيق اليوم ها هو لم تحل المشكلة حتى اللحظة إلا بتفاهم مع الإيرانيين.
0: تفاهم مع الإيرانيين، ولكن في اعتقادي بعد هذه الضربات العسكرية والضغط الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية أصبح هناك تفاهم وأصبح هناك مرونة من الجانب الإيراني كانت غير موجودة في خلال الأسابيع
1: تبدو
0: والأشهر الماضية.
1: المرونة من
0: فإذا
1: الجانب
0: مع
1: الأمريكي
0: هذا
1: أكثر.
0: الضغط، نعم، وهذه المرونة تعني بأن فتح المضيق دون قيود ودون شروط، وهذا أمر كان يطالب به الجانب
1: شكرا.
0: الأمريكي بجانب الدول الخليجية.
1: انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا جزيلا لكما ضيفينا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية في مجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومختار حداد من طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أسواق النفط العالمية تتذبذب بين صعود وهبوط، تتجاذبها مخاوف نقص الإمدادات من جهة، المساعي الدبلوماسية لتهدئة الصراعات من جهة أخرى. المزيد عن مسار الأسعار مع منال بوعلي.
2: بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يسلط الضوء ضمن أحدث توقعاته وتقديراته على العوامل الهيكلية والجيوسياسية المؤثرة في اتجاهات سوق النفط العالمية، طارحا نطاقا يتراوح بين 80 دولارا و90 دولارا للبرميل على المدى القريب، مدفوعا بضبابية المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط ونقص المخزونات. كما أشار البنك إلى أن أسواق النفط لا تزال تشهد نقصا رغم تراجع الأسعار بعد إرجاء الولايات المتحدة الأمريكية ضربتها المزمعة على إيران وورود تقارير تشير إلى إحراز تقدم في المحادثات بشأن إدارة هرمز. وقدر البنك انخفاض مخزونات النفط العالمية ب6,300,000 برميل يوميا خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة تراجع التدفقات في الخليج وفي البحر الأحمر، وكذلك انخفاض الصادرات الروسية ارتفاع الواردات الآسيوية. يأتي هذا في ظل تقديرات بانخفاض صادرات النفط الخليجية إلى نحو 36% عن مستويات ما قبل الحرب، مقارنة بنحو 80% في مطلع يوليو تموز. وقال جولدمان ساكس أيضا إن سعة ناقلات النفط المحملة في البحر الأحمر قد تراجعت 22% منذ إعلان جماعة أنصار الله استهداف السفن السعودية. البنك تطرق أيضا إلى انخفاض صادرات روسيا من النفط الخام ومشتقاته ب1,300,000 برميل يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بغارتين إسرائيليتين فجر اليوم الخميس على بلدة المنصور ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. أفادت الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. في وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجد الزون جنوبي لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو وكاتس يعقدان مباحثات لبحث الرد على حزب الله. حول هذه المستجدات نرحب بضيوفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد بشارات بقراءتك لهذا الموقف الإسرائيلي من هذا الحدث.
3: تحياتي سيد محمد ولضيفك والمشاهدين. وهناك نقطة بالغة الأهمية نبدأ بها، وهو أن إسرائيل دائما ما تقوم على مقاربة القفز ما بين الحبال، أو القفز ما بين القضايا والساحات والجبهات، وهذا ربما هو ما تحاول إسرائيل أن تثبته في كل مرة من المرات وفي كل مرحلة من المرات. هذا الأمر هو يحقق لإسرائيل حالة الاستثمار الميداني وحالة الاستثمار السياسي كذلك الأمر في اختيار التوقيتات. وربما ما جرى بالأمس هو قريب إلى هذه المقاربة وهذه النظرية. لاحظ حالة التصعيد التي جرت في الضفة ثم في قطاع غزة ثم في الجبهة اللبنانية ثم المواقف الإسرائيلية والسقف المرتفع من التصريحات تجاه الملف اللبناني تجاه الملف الإيراني أيضا، كل ذلك يبدو أنه تطبيقا لمبدأ القفز ما بين الحبال أو على الحبال وما بين القضايا تمهيدا لحالة الاستثمار السياسي. هذا من جانب. الجانب الثاني، إذا ما ربطنا شكل وطبيعة محاولة الاستثمار السياسي الإسرائيلي لما حدث بالأمس، كان انعكاسه واضحا مباشرة على طاولة المفاوضات وجولة المفاوضات التي تجري في روما. هذا واضح جدا من المنظور الإسرائيلي أن إسرائيل لا تريد أن يكون هناك حالة إلزام لها بشكل وبمسار ثابت فيما يتعلق بمسألة الانسحابات التجريبية من لبنان. بمعنى إسرائيل تريد أن تعطي لنفسها مساحة كافية لتثبيت الواقع الذي تريد دون أن يكون هناك إلزاما لها بتتابع أو تسريع عمليات الانسحاب. وهذا ربما هو ما كنا نحذر منه دائما، أن إسرائيل عندما تضع رؤية وتعمل على عملية تقسيم هذه الرؤية تحاول أن تثبت الواقع لصالحها دون أن تعطي الطرف الآخر أي إنجازات. وهنا نتحدث عن الجيش اللبناني بالدرجة الأولى ثم نتحدث عن حزب الله بالدرجة الثانية. لذلك ما جرى بالأمس باعتقادي هو محاولة إسرائيلية لتثبيت الواقع وفقا للمنظور ووفقا للاستثمار السياسي الإسرائيلي.
1: بين مجلس لبنان على نفس الطاولة سيد ترشيشي مع الإسرائيليين، الإسرائيلي يضرب في لبنان، على أي شكل سيكون الموقف اللبناني بتقديرك، وخصوصا أن المفاوضات ما زالت جارية؟
4: يعني في تحية لك أولا ولضيفك أستاذ سليمان والمشاهدين. يعني في الحقيقة بالأساس ليس لدى لبنان أوهام السلطة ولا حتى لبنان السياسي وليس الرسمي فقط، ليس هناك أوهام بأن إسرائيل يعني في وارد الانسحاب أقله قبل الانتخابات الإسرائيلية. وعلما أنه في المطلق يعني ليس لا يمكن الركون، لا يعني لبنان لا يركن لأي وعد إسرائيلي ما لم يقترن بالتنفيذ. يعني الجلوس على الطاولة يعني كان عملية إحراج اليوم، يعني الإسرائيلي بهذه الحادثة أو بغيرها سيتزرع ويتهرب من أي التزام. كان على أساس أنه سيكون البحث في مناطق تجريبية جديدة في مفاوضات اليوم، وإذ جاءت هذه الحادثة توقف المفاوضات، مع العلم أنه لبنان طرح أن تكون المناطق التجريبية الجديدة تشمل مدينتي بنت جبيل والخيام اللي هن في عمق المنطقة الأمنية.
1: نعم.
4: لكن الإسرائيلي يبدو تهرب من الموضوع واتخذ من هذه الحادثة زريعة، يعني جاء الموقف الأمريكي ليوقف يرفع المفاوضات حتى غد لأسباب ميدانية يقين ولإجراء مشاورات. ففي تقديري يعني الموقف اللبناني على الطاولة موقف حرج في الحقيقة، يعني لأنه إذا لم يحصل تدخل أمريكي فاعل كونه راعي لهذه المفاوضات، فأعتقد أنه لا يمكن للإسرائيلي أن يرتدع أو على الأقل أن يعني يقبل بما قال به اتفاق الإطار من أنه إعادة انتشار تدريجي. يعني مع أنه كلمة إعادة انتشار حملت أوجه كثيرة في هذا المجال. ففي تقديري يعني المفاوضة جولة هذه المفاوضات لن تنتهي بأي نتيجة.
1: سيد بشارات،
4: يعني ما طرح اليوم
1: وصلت الصورة. سيد بشارات، ما الذي سيحرك الموقف الإسرائيلي من موضعه بتقديرك، إن كان هناك تمترس خلف هذه المنطقة الأمنية ومشروع يراد من ورائه أن لا يكون هناك أي انسحاب بعد تلك المناطق التجريبية التي بالفعل سلمت الجيش اللبناني؟
3: نعم، ذهاب إسرائيل إلى فكرة الانسحابات المرحلية والمناطق التجريبية هو بحد ذاته كان معيارا لإفشال عملية الانسحاب الكلي والشامل من الجنوب اللبناني، وهذا المعيار هو نفسه استخدمته إسرائيل في كثير من المحطات، سواء كان ذلك في المحطات اللبنانية سابقا ما قبل العام 2000 أو حتى ما فيما يتعلق بالانسحابات وفقا لاتفاقيات أوسلو في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية بشكل شامل. وبالتالي منهجية قلب خرائط الانسحاب هو جزء من المنهجية الإسرائيلية. الآن إسرائيل ربما كانت تعول وتقول أنها واحدة من القضايا التي كانت تشكل لها خشية كبيرة جدا أن تمارس عليها ضغوطا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة دونالد ترامب. وأنا باعتقادي ما جرى بالأمس إذا ما ربطناه ميدانيا ما بين تصريحات بنيامين نتنياهو أيضا بالأمس عندما كان يتحدث عن علاقة الصداقة القوية مع دونالد ترامب، ولكن ما بين مزدوجين المعادلة الأمنية الإسرائيلية هي التي تحدد البوصلة الإسرائيلية، يبدو أن حالة التوظيف للمفهوم الأمني إسرائيليا هي كجزء من عمليات التهرب من الالتزام بمسارات سياسية. وبالتالي إسرائيل تخشى من الضغوط الأمريكية وتخشى أن تلتزم أو تلزم بانسحابات متتابعة خصوصا في الملف اللبناني. كلنا يعلم أن الملف اللبناني هو ملف تم تبنيه من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي لإيجاد المبررات المباشرة إسرائيل حاولت أن تستثمر في حادثة يوم أمس لتعمل على عملية تعطيل هذه الضغوط. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي إسرائيل بدأت تدرك إلى أن الطرف اللبناني والحكومة اللبنانية جادة بالمفاوضات وتحاول أن تفوت الفرصة على كل المبررات الإسرائيلية وأن تتعاطى ويتعاطى الجانب اللبناني مع كل الأطروحات على أنها أطروحات ممكنة التفعيل والذهاب إليها إلى أقصى مدى وسحب كل الذرائع من الطرف الإسرائيلي. ولكن إسرائيل لتعطيل أيضا هذه الرؤية اللبنانية هي تحاول عملية التفاعل. وعندما نتحدث بالأمس كما أشار ضيفك الكريم إلى مسألة الانسحاب من بنت جبيل وغيرها من المناطق التي تمثل حالة حساسة شديدة لإسرائيل، هي أرادت أن تعطل وأن تقطع الطريق أمام هذا المطلب. إسرائيل عندما توافق على الانسحاب من بعض المناطق وإعطاء رؤية تجريبية أو محطات تجريبية، هي تريد أن تعطي في المناطق الهامشية وليست في المناطق المركزية التي تمثل عمقا استراتيجيا لإسرائيل. وهذا بالمناسبة هو يصب في نهاية المطاف بالاستراتيجية الإسرائيلية التي تقوم على البقاء والاحتفاظ في أطول مرحلة وفي أطول فترة زمنية ممكنة في هذه المناطق في العمق اللبناني.
1: التعويل الأمريكي سيد ترشيشي، التعويل على الأمريكي من الجانب اللبناني، هل يثبت جدوى حتى اللحظة؟
4: يعني حتى اللحظة سمعنا جعجعة ولم نرى طحينا كما يقال، يعني في وعود أمريكية كثيرة. يعني فخامة رئيس الجمهورية ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقى الرئيس ترامب وشرح له الوضع مباشرة وجها لوجه، وتلقى وعود في أنه سيتم يعني ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على وضع الاتفاق الإطار موضع التنفيذ ومن خلال رعايتها للمفاوضات، وعلى الأقل أنه يعني حتى يعني لبنان ركز على موضوع أنه وقف إطلاق النار ووقف تدمير القرى والبلدات المستمر. يعني هذا يعني في هناك شيء يعني غريب أنه تقصف مثلا إسرائيل موقع أو أي شيء لحزب الله خارج المناطق المحتلة التي احتلتها. طيب لماذا هذا التدمير في القرى اللي هي أصلا خالية من سكانها نهائيا وفيها ليس فيها لا مقاومة لا حزب الله ولا أحد، يجري تدمير ممنهج لهذه فلبنان يعول فعلا يعول على الرعاية الأمريكية للاتفاق، لأنه أصلا لبنان ذهب إلى هذه المفاوضات مع إسرائيل بناء على نصيحة أمريكية ونصائح بعض الدول العربية، والدول العربية ساهمت وتضغط دولة قطر المملكة العربية السعودية عواصم عربية عدة دخلت في الموضوع من أجل وقف إطلاق النار في لبنان، لكن للأسف إسرائيل حتى اليوم لم تلتزم، والولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب وعد رئيس الجمهورية وعد السلطة اللبنانية أكثر من مرة بأنه سيلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، حتى إلى درجة أنه قبل قبيل ذهاب نتنياهو إلى البيت الأبيض أخيرا يعني تلقت بعض المراجع هنا معلومات أن الرئيس ترامب سيطلب من نتنياهو الانسحاب من الجنوب اللبناني، الأمر الذي لم يحصل ولم واستبين أنه نتنياهو عاد يعني قدم بعض التسهيلات في موضوع غزة بالموضوع الاتفاق تنفيذ اتفاق في غزة، لكن تبين أنه ظلت يده مطلقة في لبنان
1: وكذلك بقيت يعني في غزة وفق ما يقول العمل المحللون. سأعود لك سيد ترشيشي. سيد سليمان، السؤال أيضا، قلت أن إسرائيل لديها استراتيجيات البقاء لأطول مدة ممكنة، وهذا على أقل تقدير في لبنان، فيما يقرأ كذلك على أنه مستمر في جبهات أخرى في غزة وفي سوريا، لكن ماذا بعد ذلك بالنسبة للإسرائيلي؟
3: ما بعد ذلك بالنسبة للإسرائيلي هو عدم الذهاب إلى أي التزامات سياسية، لأن إسرائيل تدرك بشكل كبير جدا أن مسألة الانسحاب من الأرض هذا يعني خسارة في المفهوم السياسي أو تنازلات في المفهوم السياسي الإسرائيلي، وإسرائيل غير مستعدة في هذه المرحلة لا سياسيا على المستوى الإسرائيلي الداخلي، وهو كما قلنا تركيبة البنية السياسية الإسرائيلية، ولا فكريا وأيديولوجيا الذي يقوم على مبدأ التوسع في المنطقة وحالة السيطرة والتوسع الجيوسياسي. إسرائيل كلنا يعلم أنها تطمح وتطمع بشكل كبير جدا في عملية التوسع الجغرافي والجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي إسرائيل إذا ما قبلت الذهاب إلى التزامات ميدانية هذا سينعكس على مفهوم الالتزامات السياسية. هذا من جانب. الجانب الثاني، وهو أنا باعتقادي إسرائيل في هذه المرحلة بالتحديد ما بعد كل هذه التحديات وهذه الجبهات المفتوحة، لا تريد أن تظهر أي حالة ضعف في مسألة الاستجابة إلى أي مطالبات سياسية في تغيير المنهجية الإسرائيلية أو التفكير الإسرائيلي، بمعنى إسرائيل تريد أن تقول أنها تمتلك القوة وأن إسرائيل تستطيع أن تحدد الواقع وأن ترسم الخرائط وفقا لمنطلق القوة وليس وفقا لمنطلق التفاهمات السياسية، بمعنى إسرائيل هي من يفرض، هي الطرف الذي يفرض ولا يفرض عليه. هذا بالنسبة لإسرائيل نقطة بالغة الأهمية، وأنا باعتقادي طبيعة الخطاب الإسرائيلي الموجه الآن للداخل الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ثم للحالة الإقليمية الشرق الأوسطية بالدرجة الثانية، وثالثا للشريك الرئيسي الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا الخطاب يقول أن إسرائيل هي لوحدها ويمكن لوحدها البقاء صامدة أمام كل التحديات التي تجري في المنطقة ككل. هذا باعتقادي هو جزء من الخطاب الإسرائيلي الذي تريد إسرائيل أن ترسخه. إسرائيل تريد أن تقلب تلك الصورة التي ظهرت ما بعد 7 أكتوبر، أنها دولة أو طرفا ضعيفا يمكن أن يهاجم، طرفا يمكن أن يفرض عليه رؤى، طرفا يمكن أن يستنزف. إسرائيل تريد أن تغير هذه الصورة وتقول أنها صورة ربما كانت مرحلية لكنها في المفهوم الاستراتيجي وبعيد الأمد غير واقعي ولا يمكن تثبيت هذه الصورة، وبالتالي إسرائيل تريد أن تعمل على عملية البقاء وتريد أن تفرض المعادلات انطلاقا من هذا المنظور.
1: سيد ترشيشي، مجددا إلى مسألة واقعية التعويل على الجانب الأمريكي، هل يمكن أن يجد لبنان الرسمي نفسه يوما مضطرا إلى العودة إلى مسار مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاستفادة منها، في ظل أنه حتى اللحظة كما كنت تقول نسمع جعجعة ولا نرى طحينة؟
4: يعني في الحقيقة أستاذ محمد لازم يفترض بالأمريكي الراعي الأمريكي أن يعني يلبي على الأقل جزء مما طلبه أو طلبته السلطة اللبنانية، لأن السلطة اللبنانية فعلا هي في موقف حرج الآن. أولا يعني ذهبت بخيار التفاوض فيما فريق آخر،
1: ما الذي سيدفع أن يكون هذا التفاوض الأمريكي ما الذي سيدفع الأمريكي إلى أن يدعم لبنان الذي ليس لديه كما كنت تقول مرارا وتكرارا ليس لديه أي أوراق في هذا التفاوض، أوراق قوة، بالتالي لا شيء في التفاوض يجري لوجه الله كما يقال؟
4: صحيح، الأمريكي لا يزال يعني بالتكافل والتضامن مع الإسرائيلي في يضغط في موضوع نزع سلاح حزب الله، وهذا مطلب أساسي أمريكي قبل أن يكون إسرائيلي. فالأمريكي في تقديري يريد أن يساعد، لكنه يريد من السلطة اللبنانية أن تعالج موضوع سلاح حزب الله. ولكن إذا ذهبت السلطة اللبنانية لمعالجة هذا الموضوع بالقوة، فهذا أمر سيحدث مشكلة داخلية في لبنان، يعني لها أول وليس آخر، لأنه في تجارب سابقة عندما زج الجيش اللبناني بقضايا داخلية تعرضت وحدته للانقسام الجيش اللبناني. فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يعني حتى شوف إسرائيل يعني عندما تتحدث أنها تنسحب تريد أنها لن تنسحب إذا لم ينزع سلاح حزب الله.
1: طيب سلاح حزب الله يمكن أن نتحدث، يمكن أن نتحدث عن مسألة معالجة سلاح حزب الله، ولكن أعود للسؤال. لبنان الرسمي اليوم هل يمكن أن يجد نفسه مضطرا للعودة إلى مسار إيران وأمريكا ومذكرة التفاهم والاستفادة من البند الأول فيها، في ظل أنه لا يجد نتيجة من تعويله على الجانب الأمريكي؟
4: في الحقيقة أستاذ محمد، هناك قناعة يعني البعض يعبر عنها وبعض الآخر لا يعبر عنها، من مسؤولين في لبنان وغير مسؤولين، هناك قناعة أنه إذا لم يحصل اتفاق أمريكي إيراني لن ينعكس أي شيء إيجابي على لبنان. هناك قناعة وإن كانت غير معلنة. لبنان ذهب إلى خيار التفاوض لا يستطيع أن يتراجع عنه، خلص ذهب في هذا الخيار. لكن إذا توافرت ظروف تمكنه من الاستفادة من اتفاق أمريكي إيراني، فأعتقد أنه سيستفيد لبنان. أما في وضعنا الحالي، الدولة اللبنانية عالقة في موضوع التفاوض ولا تستطيع أن تتراجع عنه، لأنها إذا تراجعت ستجد نفسها في موقف حرج أمام معارضيها الذين لموها من الأساس، لماذا ذهبت إلى التفاوض طالما أن هذا التفاوض لم يؤدي إلى نتيجة وقد حذرناك ونبهناك. هكذا ستواجه. فبتقديري ستستمر الدولة في الرهان على مساعدة أمريكية، على دعم أمريكي، على تنفيذ وعود أمريكية، لكن هذا الأمر ليس له أفق يعني أن يتم حصول على نتائج قبل الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية. وطالما أن موضوع حزب الله مازال مطلب أمريكي إسرائيلي، ففي تقديري أن الدولة اللبنانية لن تستطيع أن تقدم شيء للأمريكيين في هذا الموضوع، على الأقل لأنه لا هي لن تلبي المطلب الإسرائيلي، ولكن الأمريكي الذي يضغط في موضوع نزع سلاح حزب الله. طيب، لن تستطيع الدولة أن تقدم
1: وصلت
4: له
1: الصورة.
4: أي شيء، وهو والأمريكي يعرف أستاذ محمد، والأمريكي يعرف حساسية موضوع التعامل بالقوة مع سلاح حزب الله.
1: طيب،
4: في لبنان
1: عند هذه النقطة
4: سلبيات
1: فقط لضيق الوقت سيد طارق، وصلت فكرتك. سيد سليمان بشارات، أخيرا، أين تكمن بتقديرك المصلحة الإسرائيلية في إنهاء مسألة سلاح حزب الله بالتعاون مع الدولة اللبنانية، أم في إبقاء حزب الله موجودا في الساحة اللبنانية وضعيفا بحيث يبقى شماعة للأفعال الإسرائيلية؟
3: بالضبط هذه النقطة البالغة الأهمية. إسرائيل هي تبقي على المبررات لحالة لعدم الذهاب إلى حالة من الاستقرار، ولربما إسرائيل تخشى دائما من حالة الاستقرار لأنها تحولها من طرف قوي يحاول أن يفرض المعادلات إلى طرف يستقبل أو يتقبل أو ربما يعني يتم الضغط عليه باتجاه دفع الأثمان. انظر كيف إسرائيل تتعامل دائما مع الملفات كلها. إسرائيل دائما تحاول أن تسحب كل أوراق القوة من الطرف الآخر، وهنا عندما نتحدث عن الطرف الآخر نتحدث عن لبنان الرسمي. لا تريد للبنان الرسمي أن يكون بين يديه أي ورقة قوة يمكن أن تستخدم في المسار التفاوضي لإجبار إسرائيل لتطبيق ما يمكن الاتفاق عليه أو ما يتم الاتفاق عليه بالجولات التفاوضية وفرض الرؤية السياسية المرتبطة بالمعادلة الدولية. هذا من جانب. الجانب الثاني، إسرائيل هي تريد دائما أن تفصل وأن تحصر القضية اللبنانية بالدرجة الأولى في هذه المحطة بقضية ثنائية ما بين لبنان وما بين إسرائيل، ولا تريد أن يكون هناك تأثيرات لأي أطراف إقليمية أو دولية. ولهذا السبب عندما كنت تناقش مع ضيفك الكريم مسألة إمكانية عودة لبنان إلى مسألة المسار التفاوضي الباكستاني، إسرائيل لن تسمح بذلك. إسرائيل هي معنية بشكل كبير جدا على حالة التفرد بالملف اللبناني كونه يعتبره ملفا ثنائيا من المنظور الإسرائيلي. والمسألة الثالثة وهو أنا باعتقادي مسألة حزب الله وسلاح حزب الله هذه واحدة من الشماعات، واحدة من المبررات الإسرائيلية، حتى وإن وصل به الحال لحزب الله أن يفقد كل ممتلكاته ستبقى هي جزءا من المبرر الإسرائيلي لاستمرارية عدم الاستقرار.
1: شكرا لكم ضيفينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك كان معنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. إلى الضفة الغربية حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خربة طوبة بمسافر يطا جنوبي الخليل، كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. يأتي هذا بينما قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. التفاصيل في التقرير التالي لأزهار أحمد.
5: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا. إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية، جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48، يقع على بعد 11 كيلومتراً شمالي مدينة القدس وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
6: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وتطورات في لبنان. وفي آخر التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانز إنه لا يوجد أي خلاف مع الرئيس ترامب بشأن إيران والإدارة متحدة من أجل تنفيذ قرارات الرئيس. من ناحية أخرى، نقلت واشنطن بوست عن البيت الأبيض والبنتاغون أن مزاعم نفاذ المخزونات والخلافات الداخلية وموقف وزير الحرب من إيران محض خيال، والوزير يحظى بثقة تامة من الرئيس. وكانت واشنطن بوست قد نقلت عن مصدرين أن هيجست دافع عن نفسه أمام ترامب بشأن النقص الحاد في مخزون الأسلحة وألقى باللوم على نائبه. أما الخارجية الإيرانية قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور مضيق هرمز جنوبي شرق سلطنة عمان. وتزامناً مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس

0: الوزراء الإسرائيلي أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. وفي ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء سور جنوبي لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات ردا على ما وصفه بخروق حزب الله بعد إعلانه عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكرا. وفي الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهلا ومرحبا بك. إذن مستعدون لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة ولا أسعى للقتل وتدمير كل شيء؟ هذه كانت آخر تصريحات للرئيس ترامب، بداية نرصدها معك أحمد.
1: نعم منى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث مواقفه وتصريحاته أكد أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مجددا القول بأن طهران هي التي بادرت بالاتصال وطلبت إجراء المفاوضات لتجنب ما وصفه بأكبر هجوم أمريكي على إيران منذ الحرب العالمية الثانية. أضاف ترامب في مقابلته مع الفوكس نيوز بأنه يفضل التوصل إلى اتفاق ولا يسعى إلى الحرب أو التدمير، وأشار إلى أن المفاوضات تمضي في اتجاه وصفه بالإيجاب حتى الآن، لكنه في الوقت نفسه أبقى باب التصعيد مفتوحا، مؤكدا أن المحادثات قد تنجح أو قد تفشل، وبأن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم على إيران إذا استدعت الضرورة ذلك. غير أن حسابات التصعيد من جانب ترامب قد لا تتسق مع الحسابات العسكرية في ظل تقارير عن خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الحرب مع إيران. في هذا السياق، كشفت الواشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن استياء الرئيس دونالد ترامب بلغ ذروته خلال اجتماع في كامب ديفيد عقد الأسبوع الماضي، حيث طالب وزير الحرب بيت هيكسيث في الواقع بتفسير لما اعتبره تضليلا بشأن النقص الحاد في مخزونات الذخائر. بحسب هذه المصادر، فإن النقص ولا سيما في الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ الاعتراض كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت ترامب إلى التراجع عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران بعدما تقلصت الخيارات العسكرية المتاحة أمام الإدارة الأمريكية. البنتاغون من جهته، بحسب ما نقلت واشنطن بوست عن متحدث باسمه، نفى هذه الرواية واعتبر أن ما ورد بشأن استنزاف الذخائر أو وجود خلافات داخلية أو تباين في مواقف الوزير هيكسيث من إيران لا يعدو كونه معلومات مختلقة بحسب هذا المتحدث.
0: لو تسمح لنا محمد ننوه لما تقول فعليا لهذا الخبر العاجل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، تقول لم يحدث إطلاقا ما كتب بشأن ترامب وهيكسيث، وأكدنا ذلك لصحيفة واشنطن بوست مرارا. إذن محمد، هذا تأكيد إضافي لما كنت تتحدث عنه. وأيضا تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض، الرئيس يكن كل التقدير لهيكسيث ويرى أنه يؤدي عملا رائعا. إذن تأكيدات إضافية من البيت الأبيض أن لا خلاف بين هيكسيث وترامب. محمد.
1: نعم، البيت الأبيض يسعى من خلال هذا التصريح للمتحدث باسمه للتقليل من شأن أي خلافات يتحدث عنها الإعلام الأمريكي في ضوء هذا التقرير اللافت من صحيفة الواشنطن بوست، والتي تشير إلى نوع من الاستياء من جانب الرئيس دونالد ترامب بشأن وزير حربه بيت هيكسيث بشأن ما وصف بالتضليل بشأن مسألة نقص مخزونات الذخائر لدى الجيش الأمريكي، حيث يشير التقرير إلى أن ترامب كان يعتقد بأن هذه المسألة قد حلت بالفعل، وهذا ما يفسر نبرته التصعيدية خلال الأيام الماضية وحديثه المتواتر عن مسألة الضربة الكبيرة التي لن يشهد العالم لها مثيلا منذ الحرب.

0: العالمية الثانية، لكن كما قلت هذه الحسابات وهذا التصعيد من جانب ترامب يصطدم مع هذه التقارير التي تشير إلى أن هذه المسألة يبدو أنها تشكل قلقا لدى العسكريين الذين حذروا الرئيس دونالد ترامب من أن استنزاف المخزونات، مخزونات الذخائر، قد يؤدي إلى تقييد خياراته بشأن المقاربة مع إيران إذا ما اختار التصعيد، خاصة أن ذلك يؤثر أيضا على التموضع العسكري الأمريكي حول العالم في ظل تقارير عن نقل مخزونات من مناطق أخرى من العالم إلى الشرق الأوسط، وهو ما يؤثر على مسألة المنافسة مع الصين وأيضا على مسألة خطر روسيا في الواقع.
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مع اقتراب الإعلان عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز بعد تأكيد الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في تقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
2: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجددا وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخا منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مسارا أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصرا. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيدا عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسميا بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
3: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة الأرك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضا عبر مياهنا الإقليمية.
2: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو، ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
1: والآن ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. أهلا ومرحبا بكما دكتور حسين ريفيوران. أبدأ معك، إذا طهران تتحدث عن تفاهم مع عمان فيما يتعلق به، مضيق هرمز، الممر الرئيسي، الممر الدولي المؤقت، مسار جديد، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني بأن مضيق هرمز بات مفتوحا ما لم ترفع العقوبات والحصار البحري. كيف يعني تشرح هذه المعادلة دكتور حسين فيما يتعلق بتفاهم بحري واشتراطات سياسية أوسع؟ إذن متى وكيف سيطبق هذا الاتفاق مع عمان؟ ما قيمته أصلا إذا لم يفتح المضيق؟
4: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء.
1: أهلا بك.
4: يعني صحيح أن التفاهم بين إيران وعمان اكتمل ولا ينتظر إلا الإعلان عنه، ولكن ليس هناك من إطار واضح بعد أن خرجت أمريكا من التفاهم، من مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. إيران تقول حتى وإن لم يكن تكون ورقة التفاهم قائمة إلا أن روح ورقة التفاهم هي التي يمكن أن تنظم العلاقة، لأن أو أن يكون هناك تفاهم جديد. فتح مضيق هرمز يجب أن يقابل برفع الحصار البحري الكامل ضد إيران، وكذلك تجميد العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني والمشتقات النفطية. إنه كما حدث في المرة السابقة، لا يمكن أن تكون الأمور من طرف واحد، يجب أن تكون من طرفين. ومن هنا الاتفاق مع عمان هو جزء من الموضوع، ويفتح مضيق هرمز عندما تعلن أمريكا رفع الحصار الكامل عن إيران حتى تقوم إيران بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع عمان على أرض الواقع.
1: طيب حتى اللحظة دكتور حسين نحن لا نعلم ما الذي جاء في هذا الاتفاق بشكل مفصل بين عمان وإيران، لكن مع إلغاء هذه المسارات سواء الشمالي أو الجنوبي واتخاذ مسار الوسط، مسار الدولي كمسار رسمي للعبور، برأيك ما هي المكاسب السيادية والأمنية التي ترى إيران أنها حققتها في تصميم هذا المسار، خاصة وأنها قبل أيام كان يعني يتردد على لسان مسؤولين إيرانيين القول بأن مضيق هرمز هو مسألة أمن قومي؟ برأيك ما الذي من الممكن أن يكون قد تحقق؟
4: يعني في تصوري أن أهم شيء تحقق في هذا الإطار هو أن أمريكا التي أعلنت أنها ستفتح المضيق بالقوة لم تستطع أن تفتحه بالقوة، والآن بعد الاتفاق الإيراني العماني سيفتح ضمن إطار الاتفاق مع طهران وليس غصبا عنها كما كانت تصور أمريكا ذلك. من هنا يعني هذا الموضوع مهم جدا، وفي تصوري أن كل يعني التهديدات والتهويلات التي طرحها ترامب هو للتغطية على هذا الواقع، أن أمريكا لا تستطيع فتح المضيق بالقوة، بل أن فتح المضيق لا يتم إلا عبر الاتفاق مع طهران.
1: دكتور جابرييل سوما، المضيق لم يفتح بالقوة لا بالحرب ولا بالمفاوضات، وعليه تقول إيران الآن بشكل واضح أنه وإن كان هنالك اتفاق مع عمان إلا أن المضيق لن يفتح إلا إذا كان هنالك خطوات من قبل الولايات المتحدة. برأيك هل واشنطن جاهزة لتقديم خطوات حسنية تجاه إيران لتحل هذه المسألة، بأن يرفع الحصار مثلا، بأن ترفع العقوبات عن النفط الإيراني، الأموال المجمدة؟
5: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم.
1: أهلا بك.
5: والمشاهدين الكرام، هناك مطالب أمريكية من إيران. أول مطلب هو فتح مضيق هرمز، يبدو بأن إيران ترفض ذلك، ولكن المطلب الثاني وهو الأهم عند الرئيس ترامب وهو وقف تخصيب اليورانيوم في إيران. كما تعلمين إيران ما زالت تخصب اليورانيوم وقد وصلت إلى درجة عالية من التخصيب، ولهذا السبب الرئيس ترامب يهدد إيران بأنه سوف يتخذ إجراءات عسكرية ضدها إذا ما تابعت هذا المسار، لأنه لا يريد من إيران أن تنتج السلاح النووي. فإذا هناك مشاكل مع إيران. الرئيس ترامب
1: نضع موضوع النووي جانبا، لأن الأطراف تضعه جانبا فعليا، سواء إيران أو واشنطن على الأقل في هذه المرحلة، والتركيز على مضيق هرمز. تقول بأن الولايات المتحدة لديها طلبات من إيران، وإيران بأن تفتح مضيق هرمز عظيم. إيران تفاوضت مع عمان، الولايات المتحدة تقول أنها حاضرة في هذه العملية التفاوضية، والآن هنالك اتفاق واضح على كيفية فتح هذا المسار. حتى اللحظة لا نعرف تفاصيله، لم تعلن، لكن اشتراطات إيرانية تقول ارفعوا الحصار وأن يكون هنالك خطوات حسن نية. هل الولايات المتحدة جاهزة لتقديمها برأيك؟
5: فيما يتعلق بالحصار، ممكن للرئيس ترامب إذا وجد أنه من الضروري فتح المعابر المائية في مضيق هرمز أن يأمر يعني إزالة الحصار. ممكن هذا الشيء أن يحصل، ولكن هناك شروط أمريكية كما ذكرتها لك على إيران تتجاوز مسألة مضيق هرمز فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم مثلا. ما زالت هذه القضية موضع بحث ومفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة تطلب من إيران وقف التخصيب اليورانيوم بالكامل، ولكن إيران تعتبر أن هذه المسألة هي سيادية وأن القانون الدولي يسمح لها بتخصيب اليورانيوم السلمي. فإذا ما زال هناك خلافات بين الرئيس ترامب وإيران حول موضوع تخصيب اليورانيوم.
1: دكتور حسين ريفيوران، أليس فتح المضيق أيضا هو حاجة إيرانية؟ لماذا لا يعني تتنازل أيضا إيران قليلا وتقدم شيء ما كي يقدم الطرف الآخر في المقابل؟
4: يعني ماذا يجب أن تقدم إيران غير فتح المضيق؟ يعني بتصوري أنه يعني أولا ما قاله السيد سوما أن إيران تخصب، أين تخصب؟ في ضمن أي مفاعلات؟ عن ماذا يتكلم أصلاً؟ أنه ليس هناك من تخصيب، أنه هناك قصف للمنشآت النووية، ولحد الآن لم تعد إيران إلى هذه المنشآت ولم ترفع الردم عنها. أنه الموضوع هو يعني ضمن إطار مذكرة التفاهم كانت هناك خطوات متبادلة متفق عليها. الآن أمريكا تقول أن ورقة التفاهم وراء ظهرها. إذن الآن أنه يجب أن يتفق إما على خطوات تشبه تلك أو الرجوع إلى ورقة التفاهم. يعني ليست هناك الآن معادلة مطروحة إلا ورقة التفاهم كمرجع أو كإطار يتم العودة إليه. من هنا الموضوع هو واضح، إيران المطلوب من إيران فتح مضيق هرمز. الآن فتح مضيق هرمز موجود على الطاولة، وأمريكا كانت في صلب المباحثات في عمان وعلى اتصال دائم مع وزير الخارجية العماني، وإيران قالت عبر الوفد العماني أنه لا يمكن فتح المضيق إلا ضمن إطار واضح، إما العودة إلى ورقة التفاهم أو الاتفاق على وضع جديد. تقوم إيران بفتح المضيق في مقابل رفع الحصار الكامل عن إيران.
1: سنأتي لمذكرة التفاهم وللمحادثات الأوسع بين إيران وواشنطن دكتور حسين ريفيوران، لكن دعني أسألك عما قالته الخارجية الإيرانية في بيانها المشترك، عندما قالت بأن الاتفاق مع عمان أو البيان المشترك في مرحلة الصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. ما المتوقع من أو بأي طريقة ممكن أن تعرقل هذه الأطراف الثالثة هذا البيان أو الاتفاق الذي تم؟ يعني ما المخاوف التي من الممكن أن تكون الآن لدى إيران من هذه الأطراف الثالثة؟
4: يعني واضح أن أمريكا تحت ضغط اللوبي الصهيوني وإسرائيل هي قامت بكل هذه العملية والحرب، ولا أحد يستطيع أن ينكر دور نتنياهو في جر الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب الظالمة. من هنا إشارة يعني الوفد الإيراني أو وزارة الخارجية هو يأتي على هذا الموضوع بشكل غير مباشر، أن هناك أطراف لا تريد هذا الاتفاق وهي تحاول دفع الرئيس ترامب إلى الحرب. ومن هنا موضوع الاتفاق هو موجود ما لم يقع

0: تدخل هذا الطرف الثالث لتخريبه.
1: دكتور حسين ربيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران، والشكر أيضا موصول لدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا من نيوجيرسي، شكرا لكما. تفاؤل بشأن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز وتصريحات بدت إيجابية سواء من واشنطن أو طهران، قراءة مع سهام أشتو وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. على إيقاع تفاؤل ومواقف متواترة بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك يتعلق بمضيق هرمز، تعلن الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. يسبق ذلك وصف الرئيس الأمريكي المحادثات مع إيران بأنها إيجابية. إيرانيا تقول الخارجية إن طهران على وشك إعلان بيان مشترك مع مسقط في إطار محادثات ثنائية بشأن اتفاق على مسار عبور السفن في هرمز، وإن باكستان وقطر تواصلان الجهود لخفض التوتر. فما هي التفاهمات التي جرت بشأن هرمز؟ وهل ستمثل تمهيدا لديناميكية تفاوض جديدة؟ وما موقع مذكرة التفاهم ومسارها في المرحلة المقبلة؟ وهل تعطينا عملية رفع العقوبات على كيانات إيرانية أي مفاتيح لقراءة المرحلة المقبلة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقف، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. بينما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول بالخزانة الأمريكية أن رفع العقوبات عن كيانات إيرانية لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن نحو إيران أو فيلق القدس. وهنا لابد من الإشارة إلى تصريحات الرئيس ترامب الذي قال إن المحادثات مع الإيرانيين الثلاثاء كانت جيدة، لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك. في إيران تصف الخارجية مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بأنه مهني ويتقدم إلى الأمام، وأعلنت بأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، وأن الطرفين درسا مختلف الأبعاد الفنية والأمنية والقانونية. الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن البيان المشترك مع سلطنة عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. إذن تصريحات متفائلة بشأن توصل الاتفاق يتعلق بهرمز يتزامن مع رفع جزء من العقوبات عن بضعة كيانات إيرانية. فما هي هذه العقوبات وما هي الملفات العالقة بين الطرفين؟ هذا ما سنتعرف عليه مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
3: مضيق هرمز العقدة الأكثر تشابكا في هذه الأزمة، منها قد تكون بداية الحلول الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. حتى الآن هناك معلومات من إيران بشكل محدد عن قرب التوصل إلى اتفاق حول مسارات مضيق هرمز. هذا يعني بأن المضيق سيفتح وفق مسارات تتفق عليها سلطنة عمان وإيران. لا يمكن الجزم بأين تمر هذه المسارات والجغرافيا، ولكن يمكن أن نتحدث عن طروحات التي تم تداولها خلال الأسابيع القليلة الماضية بخصوص المضيق. هناك أحد المقترحات يتحدث عن أن خط الدخول إلى مضيق هرمز يمر شمال جزيرة لارك الإيرانية، وخط الخروج من مياه الخليج إلى مياه بحر العرب يكون عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان شمال شبه جزيرة مسندم. هذه أحدى الطروحات التي كانت متداولة خلال الأسابيع الماضية. هناك أيضا طرح آخر يقضي بأن يكون مسار الدخول عبر جزيرة لارك الإيرانية على أن يكون مسار الخروج وفق المسار الدولي المعتمد تاريخيا، أي في منتصف المضيق بين المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية. ولكن هذه الطروحات لا تزال بانتظار تأكيد من قبل الطرفين سلطنة عمان

0: من آلاف العقوبات التي فرضت على إيران منذ عام 1979، وهي تختص ببعض القطاعات الإنتاجية من بينها النفط والتعدين والبتروكيماويات. هناك ما هي عقوبات على صادرات التكنولوجيا وأيضا صادرات الأسلحة، وهناك عقوبات مرتبطة بأفراد وبكيانات، وهذه العقوبات تتدرج بين ما تفرضه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي. هناك عقوبات تختص بها الولايات المتحدة، وهناك عقوبات أيضا يفرضها الاتحاد الأوروبي. والنقطة الأخيرة هي نقطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. لا يمكن تقديم رقم دقيق، ولكن يمكن القول أن هناك مجموعة من الدول أكبرها الصين تقريبا تمسك بنحو 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه أيضا يفترض أن تكون على طاولة المفاوضات.
1: شكرا لك سلام خضر على هذه التفاصيل، وهي معطيات وملفات سأخذها للنقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب بالزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين والملفات المنتظرة بعد الاتفاق على مضيق هرمز. الولايات المتحدة وفي حال الاتفاق على ضمان أمن الملاحة وفتح المضيق بشكل عاجل ومنع أسعار الطاقة من الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، تضع في اعتبارها الملف النووي الإيراني كأحد أهم الأولويات، والتزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم، في حين تريد طهران وقف الحرب نهائيا والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية، إلى جانب السعي لتكريس نفوذها في مضيق هرمز. دكتور محجوب الزويري، تطوران مهمان اليوم ما أعلنته الخارجية الإيرانية بخصوص اتفاق مع الجانب العماني، وأيضا رفع بعض العقوبات الأمريكية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. في اعتقادك ما طبيعة التفاهمات التي جرت حول مضيق هرمز بناء على هذين المعطيين؟
2: باعتقادي ما جرى يتعلق بمسار جديد بين البلدين. هذا المسار الجديد تريد إيران أن تقول أن لها اليد العليا والسيادة عليه، وهي تتحكم في السفن الداخلة عليه تحت مبرر أنها قد تحمل أسلحة أو ما ينقل ضمن مسألة التهديد للأمن القومي الإيراني، وبالتالي هي ستسيطر أو ستتحكم، ستدير هذا المسار بحيث تعرف ماذا يدخل إلى الخليج، وكذلك الخروج منه تريد أن تدير ذلك مع عمان. هذا المسار الجديد يبتعد عن المسار الإيراني المعروف الذي هو في شمال قرب جزيرة خارق، كما أنه أيضا يبتعد عن المسار العماني الكلي، يعني وكأن المسار بين المسار العماني والمسار الإيراني المعروف. وفي اعتقادي هذا المسار كان أصلا كان مستعملا من قبل، فيه المسار المعروف دخولا وخروجا، وهذا المسار الذي يقال أن فيه أصلا ألغام الآن، ولذلك الحديث يتم عن فكرة أنه هناك حاجة لـ30 يوم لإزالة الألغام. فيما يتعلق برفع الحظر الذي تحدث عنه وزارة الخارجية، يبدو لي أنه إشارة محدودة، وهي في الغالب تريد الولايات المتحدة أن تقول أنها تقدم شيئا. أنا أجزم أن هناك تفاصيل أخرى لم نطلع عليها بعد حول ما جرى، لا الطرف الأمريكي يريد أن يكشفها الآن ولا الطرف الإيراني، فيما يتعلق بما هو الثمن الذي تلقته إيران مقابل ذلك. الآن إيران تقول ليس له علاقة بالبند الخامس. سؤال، لماذا المفاوضات بين عمان إذا لم يكن مرتبطا بالبند الخامس أصلا؟ ما الحاجة لها؟ الحاجة للمفاوضات العمانية الإيرانية هي البند الخامس، وبالتالي مهما يقال إيرانيا فإن البند الخامس حاضر بالمشهد،
1: يعني سيعدل ونبقى ضمن إطار مذكرة التفاهم.
2: ليس بالضرورة، إذا تم فتح المضيق لفترة 60 يوما المقترحة، يعني أمرين. الأمر الأول، نحن سنبدأ ما يسمى ريسيتنج ديت، يعني سنبدأ 60 يوما جديدة من الغد، واليوم سهام اليوم 49 مذكرة التفاهم، يعني غدا سيكون اليوم 50. سنبدأ 60 يوم من غد، 60 يوم جديدة يفتح المضيق خلالها. هذا كان اتفاق ضمن المذكرة أصلا. الأمر الثاني، المذكرة كل فكرة البند الخامس حول فتح المضيق لـ60 يوما دون رسوم دون عوائق. ماذا ما يجري الآن بين العمانيين وبين الإيرانيين؟
1: بالتالي يعني هل سيعتبر التوصل لاتفاق بخصوص المضيق إغلاقا لهذه الأزمة، أم سيبقى يرافقنا كورقة في يد إيران مع كل قضية خلافية أخرى.

0: من القضايا.
1: أنا أعتقد أن الإيرانيين تقدموا خطوة بالنسبة للمضيق. المضيق الآن ليس ورقة للتفاوض عليها، هي ورقة قوة لافرج، وليست ورقة يمكن أن تقول لنأخذ هذا الجزء أو نعطي هذا الجزء. ويبدو لي هذا التطور في الفهم مسألة المضيق يعني حصل حديثا. ما لفت انتباهي كان تصريحات جواد ظريف وزير الخارجية السابق، وما لفت انتباهي تفاعل مسؤولي وزارة الخارجية مع ذلك. في ظني أن إيران ستبقى ترفع ورقة المضيق كلما تعرضت إلى ضغوط في محاولة للقول هذه هي ورقة القوة التي لديها، كما تفعل الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية.
0: طيب، ذكرت مسألة رفع العقوبات كرسالة رمزية، شيء بسيط، ولكن هل تتوقع أن تتبعه خطوات أكبر إذا ما ظلت الأجواء بهذه الإيجابية؟
1: أنا أتصور أن رفع العقوبات أول موضوع الحصار البحري سينتهي خلال 60 يوما، بيع النفط الإيراني سيعود إلى السوق، هذين أمرين سيحدثا بالتأكيد. باعتقاد الأمر الثالث، ستحصل إيران على جزء من المبالغ، ربما المبلغ الذي تم الحديث عنه سابقا وهو 3 مليار دولار قد تحصل عليه إيران، لأنه كان في عقبات إجرائية، يعني الأمر بت فيه وانتهى، لكن الولايات المتحدة في آخر لحظة قررت وقف. بمعنى آخر، تحويل الأموال سيكون مسألة فقط إجرائية وليس أكثر من ذلك.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: أدت حرائق الغابات وموجات الجفاف القياسية في أوروبا إلى أزمة اقتصادية ولوجستية حادة، مسببة خسائر بمليارات اليورو وشللا في قطاعات الصناعة، النقل وسلاسل الإمداد.
3: حرائق الغابات وموجات الجفاف القياسية في أوروبا تسببت في أضرار بالغة في قطاعات عدة، وأثرت بشكل مباشر على اقتصاداتها والتي ستنعكس على حياة المواطن. فالخسائر الاقتصادية المباشرة تجاوزت 3 مليارات و100 مليون يورو في الدول الأكثر تضررا، وتشمل البرتغال واليونان ورومانيا وفرنسا. احترق ما يقترب من 500,000 هكتار خلال أول شهرين من موسم الحرائق، وأدت هذه الحرائق لإلحاق أضرار بالغة بقطاع الصناعة والنقل وسلاسل الإمداد في عدة دول مثل فرنسا وألمانيا والمجر ورومانيا. في إقليم جيروند الفرنسي تم تعليق الإنتاج وإجراء الموظفين في شركات كبرى مثل سافران لمحركات الطائرات، وداسولت للطيران، وأريان جروب للصناعات الفضائية والصاروخية. وتضررت بشكل عام أكثر من 40,000 شركة في هذا الإقليم لوحده، مع إغلاق نحو 19,500 منشأة. وتضرر عشرات الآلاف من العمال الذين تحولوا إلى العمل الجزئي المدعوم. انخفاض منسوب نهر الراين في ألمانيا أدى إلى تعطيل حركة الشحن ونقل البضائع وسلاسل الإمداد للمصانع الكيميائية الألمانية مثل باسف وكوفوسترو وإيفونيك. وتقدر الخسائر الأولية من الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي في إسبانيا بنحو 18,500 هكتار. كما ستظهر أيضا تكاليف أخرى تدريجيا مثل ارتفاع أقساط التأمين أو تعذر التأمين بالأساس على بعض الممتلكات.
2: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بغارتين إسرائيليتين فجر اليوم الخميس على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء سور جنوبي لبنان. وأفادت الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. وفي وقت سابق أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو وكاس يعقدان مباحثات لبحث الرد على حزب الله. ينضم إلينا من لبنان طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما. سيد طارق ترشيشي، أبدأ معك. يحيى لايتر السفير الإسرائيلي في واشنطن كان قد تحدث وأنهى المحادثات اليوم الثاني من المحادثات بين لبنان وإسرائيل قبل 3 ساعات من نهايتها نظرا لما يحدث في الميدان. برأيك المشهد الآن في روما هل بات رهينة للتطورات الميدانية؟
4: يعني هو في الحقيقة كذلك، لأنه توقفت المفاوضات اليوم نتيجة حادث الانفجار الذي سقط فيه جنود إسرائيليون وجرحى. في الحقيقة هذا الأمر اتخذت منه إسرائيل ذريعة في إطار المناورات التي تخوضها في المفاوضات مع لبنان والتهرب من أي التزام بالانسحاب، خصوصا أنه كان اليوم في الأمس، يعني هلا صار الأمس، كان في الأمس مطروح موضوع الدخول في مناطق تجريبية جديدة بعد المنطقة الأولى التي تم تطبيقها. فجاء هذا الحادث يتخذ منه الإسرائيليون ذريعة، خصوصا أن الجانب اللبناني طرح في المفاوضات أن تشمل هذه المرحلة الثانية من المناطق التجريبية مدينتي بنت جبيل والخيام الواقعتين في عمق المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل. فالإسرائيلي وجد في هذه الحادثة ما يدفعه إلى التهرب من أي التزام في هذا الموضوع. والجانب الأمريكي أعلن، يعني علق المفاوضات لمزيد من المشاورات ونتيجة،
2: نعم، كما لكن قال سيد طارق وسائل ميدانية على موضوع الاستمرارية في هذه المفاوضات. برأيك يعني اليوم سيكون اليوم الثالث من العملية التفاوضية بحسب ما هو مقرر، هل يستمر برأيك أم أن للميدان سيكون صوت أعلى من الصوت في روما بتقديرك؟
4: لا أعتقد أنه في النهاية لا ستستمر المفاوضات اليوم، لأنه أصلا ليس هناك خيار لدى الدولة اللبنانية إلا الاستمرار في هذه المفاوضات مع التعويل على الرعاية الأمريكية وعلى تدخل أمريكي في لوقف ما هو حاصل والدفع في اتجاه أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج. اليوم سيطرح موضوع الأسرى، إطلاق الأسرى على ما أعتقد، إذا لم يطرح البحث يعود البحث إلى الوضع الأمني. لكن في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي أعقب هذا الحادث اليوم والقصف الذي حصل، أعتقد أنه سيطغى الموضوع الأمني على التفاوض اليوم، لكن ليس هناك توقعات بأن تتحقق نتائج في هذه المفاوضات. لكن المفاوضات لن تتوقف لا اليوم ولا في الجولات السابقة على ما أعتقد، لأنه ليس هناك من خيار آخر، خصوصا على أقله من جانب السلطة اللبنانية ليس لديها أي خيار آخر إلا استمرار في المفاوضات،
2: نعم،
4: معولة في لحظة ما على تدخل أمريكي يمكن أن يدفع في اتجاه يعني الاستكمال تنفيذ الاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين،
2: نعم،
4: بالرعاية الأمريكية. طيب.
2: سيد سليمان بشارات، برأيك إلى أي مدى ستستثمر إسرائيل بهذه الحادثة في مجدل زون، ويعني إلى أي مدى ستستثمر فيها ميدانيا وتفاوضيا في حال استمرت أصلا المفاوضات اليوم؟
5: نعم، تحيات سادة منى ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي إلى حد بعيد جدا، وإسرائيل تبرع في عملية استثمار الحوادث حتى وإن كانت حوادث غير واقعية في المنظور التقييمي للميداني، بمعنى أن الحادثة التي جرت بالأمس حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك وضوح لشكل وطبيعة الحادثة ومسببات الحادثة، وإن كانت هذه الحادثة ربما قد تكون من مخلفات الجيش الإسرائيلي نفسه،
2: وبالتالي ولا حتى من يتبناها،
5: نعم، ولا طرف يتبناها، وربما في ذات المنهجية التي يعمل عليها الجيش الإسرائيلي من عمليات الهدم والتدمير الممنهجة التي أبقى عليها موجودة وحاضرة رغم الذهاب إلى المسار التفاوضي. ولكن هناك دائما نقطة جوهرية، وهي أن إسرائيل أيضا هي دائما تسعى إلى عملية تغيير منهجية الأجندة التفاوضية في كل محطة من المحطات. هذا التغيير في منهجية الأجندة التفاوضية باعتقادي مهم لإسرائيل ضمن مجموعة من الإطارات. الإطار الأول هو الإطار البعد الزمني. إسرائيل غير معنية في أن تصل إلى مرحلة تفاوضية يمكن من خلالها أن تستمر وفقا لنسق زمني يجبر إسرائيل أو يدفع إسرائيل إلى دفع أثمان سياسية، وبالتالي إسرائيل غير متعجلة إلى الوصول إلى نقطة تفاهم كاملة متكاملة مع الطرف اللبناني ما لم يكن هناك قدرة إسرائيلية على البقاء والاستمرارية في البقاء على الأرض إلى فترة زمنية طويلة. الأمر الثاني وهو أن إسرائيل تستثمر في الحالة السياسية، وهنا لاحظي شكل وطبيعة وتوقيت هذه الحادثة وكيف ذهبت إسرائيل إلى استثمارها سياسيا، أكان ذلك في البعد الإسرائيلي الداخلي أو حتى في الملفات المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في شكل وطبيعة خلق المبررات لإيجاد البعد الأمني على أنه مقدم على أي أبعاد أخرى، وهنا ربما محاولة تملص إسرائيلية من أي ضغوط تمارس عليها من قبل الإدارة الأمريكية. كلنا يعلم أن الملف اللبناني هو واحدة من الملفات التي تحضر على طاولة الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية ومعنية بالوصول إلى اتفاق أو بلورة رؤية في هذا الاتجاه، وبالتالي إسرائيل لا تريد إلى وصول حالة نضوج تامة لهذا الملف. والأمر الثالث، وأنا باعتقادي دائما الشماعة الأمنية أو الملف الأمني أو المبرر الأمني هو الذي يمثل طوق النجاة التي تسعى إليه إسرائيل لإخراجها من حالة الحرج السياسي المباشرة. إسرائيل تلجأ إلى موضوعة البعد الأمني كواحدة من المبررات أو المسارات التي يمكن أن تذهب من خلالها لقلب الطاولة، معنية إسرائيل في لحظة معينة إلى قلب الطاولة للاستفادة من كل هذه المتغيرات التي تجري ميدانيا.
2: سيد سليمان، عند كل ما ذكرت وانطلاقا منه، الآن حاجة إسرائيل من التصعيد الميداني وحاجتها من التفاوض، يعني طبعا يعني في أي منهما تستطيع أن تحصل نتائج أكثر؟
5: أولا، حاجة إسرائيل للتصعيد الأمني هي مقدمة على حاجة إسرائيل من الذهاب إلى المسار التفاوضي بهذا التوقيت بالتحديد، لأن المسار الأمني بالنسبة لإسرائيل والحاجة الأمنية يخدم إسرائيل ويخدم صناع القرار في إسرائيل والقيادة السياسية في إسرائيل وبالتحديد بنيامين نتنياهو. لاحظي حالة التصعيد التي تجري بشكل متدرج وبشكل متشعب في الأسابيع القليلة الماضية ما بين الضفة الغربية، ما بين قطاع غزة، ما بين تصعيد المواقف الإسرائيلية فيما يتعلق بالمسار التفاوضي مع إيران، وما بين الملف اللبناني. وبالأمس كنا على شاشة الجزيرة وكنا نتوقع أن يكون هناك تصعيدا إسرائيليا في واحدة من هذه الملفات لعدم إيصال حالة من النضوج فيما يتعلق باتفاق مع إيران على الجبهة أو على المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذا من جانب. الجانب الثاني، عندما نتحدث نحن عن المسار السياسي بالنسبة لإسرائيل، هي تعلم أنها بحاجة إلى هذا المسار السياسي، ولكن الحاجة الإسرائيلية إلى المسار السياسي يجب أن لا ترتهن بتنازلات وثمن سياسي يقدم إسرائيليا، وخصوصا في مسألة الانسحابات الميدانية. إسرائيل لا تريد أن تصل إلى مرحلة يمكن أن تتخلى من خلالها عن مناطق أو مساحات سيطرت عليها بالقوة العسكرية في لبنان، لأنها بذلك الأمر تفقد أمرين اثنين، تفقد مبرر الوجود الأمني على الأرض، هذا من جانب، ومن جانب آخر تفقد أوراق القوة التي يمكن أن تناور من خلالها لتحصيل أفضل اتفاق سياسي فيما بعد مع لبنان. إسرائيل معنية للإبقاء على أكبر مساحة جغرافية تسيطر عليها في لبنان لتحويلها إلى ورقة تفاوضية من جانب، ومن جانب آخر إلى ورقة أمنية، وهذا هو ربما ما تسعى إليه إسرائيل. لهذا السبب هي تريد أن تقطع الطريق في كل مرحلة تفاوضية لتبقى ضمن المساحات والمسارات التي تحقق لإسرائيل الأفضلية دائما في المسارات التفاوضية.
2: سيد طارق ترشيشي، قلت في إجابتك السابقة أن لا خيارات أمام لبنان سوى المسار التفاوضي أو سوى الاستمرار في هذه المفاوضات. لبنان، الوفد اللبناني دبلوماسيا عسكريا كان ذاهب إلى روما بمطالب، بجملة من المطالب، منها أن يكون هنالك مناطق تجريبية إضافية، أن يكون هنالك جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، كل موضوع الأسرى، ويعني عدد من المطالب. الآن في ظل وضع كهذا، ما الذي يملكه لبنان كي يعود بهذه المطالب أو حتى بجزء منها، خاصة في ظل تصعيد عسكري على ما يبدو لم ينتهي حتى اللحظة؟
4: يعني أعتقد أنه بعد ما حصل نتيجة اليوم، يعني لا أعتقد أن لبنان سيعود، الوفد اللبناني سيعود بنتيجة، إلا إذا حصل تدخل أمريكي فاعل يعني، وفرض أن يتم هناك منطقة تجريبية جديدة تنسحب منها إسرائيل. إذا لم يعد الوفد اللبناني بشيء بهذا القبيل فأعتقد أن هذه الجولات ستفشل. هنا أريد أن أشير إلى شيء، أنه مسارعة إسرائيل إلى استثمار الحادثة وتوظيفها لتمييع والهروب من الطلب اللبناني إلى المفاوضات للمناطق التجريبية الجديدة اللي هي مدينة الخيام ومدينة بنت جبيل يطرح كثير من علامات

0: الاستفهام في الحقيقة ست منى في هذا الموضوع، لأنه أولا كما قال الأستاذ سليمان الحادث هذا الانفجار مبهم، يعني في بدايات سمعنا بعض وسائل الإعلام تقول أن هذه اللغم كان الإسرائيليون زرعوه في هذه المنطقة، ولكن ثم سحب هذا الخبر من التداول، ثم يعني بدأ الحديث اتهام حزب الله لم يعلن مسؤوليته. لو يعني عادة حزب الله عندما ينفذ عملية ضد أي عادة يعلن هذا الأمر، لكنه لم يعلن شيء، والإسرائيليين هم الذين قالوا. ربما يكون هذا فعلا من مخلفات جولة الحرب السابقة، هذا اللغم، إذا لم يصح الكلام الذي ورد في بعض وسائل الإعلام من أن الجيش الإسرائيلي هو الذي كان زرع هذا اللغم أو لغام أخرى ربما يعني. فتقديري اليوم جولة اليوم إذا لم تسأل يعني ليس متوقعا تخرج بنتائج إلا إذا حصل تدخل أمريكي وأراد أن يعني تستمر مسيرة المناطق التجريبية، لأنه كان كل التركيز اللبناني بالوفود الذي شكل الوفود وطبيعة الوفود التي ذهبت الفنية والعسكرية والسياسية كان يركز على الدخول في مناطق تجريبية جديدة.
1: نعم.
0: الآن يعني واضح أنه الإسرائيلي يتهرب من هذا الأمر.
1: نعم.
0: وهو أصلا يعلن الإسرائيلي أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية، وبنت جبيل والخيام هم في عمق هذه المنطقة الأمنية. ثم أن نتنياهو بعد تنفيذ أول مرحلة اللي هي أصلا يعني لا يمكن أن نعتبرها مناطق تجريبية، لأن البلدات التي دخلها الجيش اللبناني لم تكن محتلة، لا زوطر الغربية ولا فرون.
1: صحيح.
0: ولا صريفة.
1: طيب.
0: كانت مناطق
1: دعني أنقل النقاش أستاذ طارق لسيد سليمان بشارات. سيد.
0: نعم.
1: سليمان بشارات، الآن نتنياهو أمام واقع كالتالي: لم يسحب سلاح حركة حماس لا في التفاوض حتى اللحظة ولا في حرب الإبادة على غزة، لم ينجز ما قال أنه يريد إنجازه في إيران، ويعني يتواجد في لبنان ويريد من المفاوضات أن تنزع سلاح حزب الله من الدولة أن تقوم بذلك. الآن في ظل واقع كهذا برأيك هل يتحول لبنان، وفي ظل طبعا اتفاق من الممكن أن يكون بين واشنطن وإيران، هل برأيك تمهد إسرائيل لأن يكون لبنان جبهة الحملات الانتخابية القادمة، خاصة وأنه يحتاج إلى كما ذكرت واقع أمني قائم طيلة الوقت حتى نصل إلى موعد الانتخابات؟
2: أولا، مسألة القفز ما بين الجبهات هو جزء من العقلية والذهنية الإسرائيلية سياسيا وأمنيا وعسكريا لحالة التهرب كما قلنا من الالتزامات السياسية، وأيضا لمحاولة إيجاد المبررات، وثالثا للإبقاء على حالة التحشيد وحالة الدعم الداخلي الإسرائيلي للسياسات الإسرائيلية بشكل كامل. ولكن إذا ما ربطنا ما يجري وما جرى في الأيام القليلة الماضية وربما ما قد يجري لاحقا خلال الأسابيع المقبلة وصولا إلى الانتخابات، هو أيضا حالة التهرب من مسؤولية الفشل المباشرة في عدم تحقيق والوصول إلى النتائج التي تفضلت وتحدثت عنها. في هذه المرحلة ما يقيم إسرائيليا من قبل الشارع الإسرائيلي والمراقبين الإسرائيليين أن صانع القرار في إسرائيل وبالتحديد بنيامين نتنياهو ومستوى الجيش الإسرائيلي لم يستطيعوا أن يحققوا الأهداف الفعلية والحقيقية لكل الجبهات التي فتحت في المرحلة الماضية. بمعنى هناك حالة فشل استراتيجي وحالة فشل في تبني السياسات الإسرائيلية، هذا سينعكس بشكل مباشر على الشارع الإسرائيلي وعلى حالة الانتخابات الإسرائيلية. كيف يمكن تعويض ذلك من المنظور السياسي الإسرائيلي والعسكري؟ هو من خلال عمليات التصعيد والتصعيد المتدرج والتصعيد الذي يمكن أن يكون كدافع ضمن أهداف وهمية على أقل تقدير في هذه المرحلة إسرائيليا. المسألة الثالثة، وأنا باعتقادي هنا نقطة مهمة جدا أن نربط ما بين الحالة التكتيكية الميدانية الإسرائيلية والمنظور الإسرائيلي الاستراتيجي، لأن إسرائيل في نهاية المطاف هي معنية في ذهابها إلى كل هذه السيطرة على الأراضي اللبنانية وفي قطاع غزة، وكذلك الأمر حالة التوسع في الأراضي السورية. كل هذا التوسع السياسي الإسرائيلي والجغرافي الإسرائيلي كان هو ضمن رؤية استراتيجية، وبالتالي إسرائيل أن تنسحب من هذه المناطق، هذا يعني تراجع عن نعم. عن الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على مبدأ التوسيع.
1: أيضا سيد سليمان، على كل موضوع التصعيد والحاجة الإسرائيلية الآن للتصعيد، يبدو لبنان على ما يبدو كما لو أنه الجبهة الخصبة أكثر من غيرها الآن لأن يكون هنالك تصعيد، هل تتفق مع ذلك خاصة وأن يعني استطلاعات الرأي لا تبتسم لبنيامين نتنياهو؟
2: نعم نعم، الأمرين اثنين. الأمر الأول، الجبهة اللبنانية هناك اتفاق وإجماع إسرائيلي على ضرورة أن يكون هناك حالة من التصعيد وحالة من الاستهداف. والأمر الثاني، إسرائيل تنظر إلى الجبهة اللبنانية على أنها جبهة مقيدة من الأطراف كلها، بمعنى اللبنان الرسمي هو لا يستطيع أن يذهب إلى حالة مغايرة سوى طاولة المفاوضات. حزب الله حتى هذه اللحظة مقيد ولا يستطيع أن يذهب إلى المواجهة المباشرة حتى لا يخلق مبررات للتصعيد الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل ترى أنها يمكن أن تضرب وأن تستهدف في لبنان دون أن يكون هناك ردا مباشرا، وبالتالي هذه الجبهة جبهة بالنسبة لها خصبة جدا ومهمة جدا لعملية تصعيد المواقف. أضيف إلى ذلك نقطة بالغة الأهمية، التصعيد على الجبهة اللبنانية يمكن أن يحدث إرباكا في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، وبالتالي إسرائيل تحقق ما تريد من أنها لا تريد حالة انضاج لمسار سياسي أمريكي إيراني، وبالتالي تبقي إسرائيل على أهدافها ورغباتها حاضرة ميدانية
1: وسياسية. سيد سليمان، قد تعيد ربط جبهة لبنان بإيران من حيث لا تدري. على أي حال سيد طارق ترشيشي، دعني أسألك فيما يتعلق في النقاش الداخلي الآن، كيف يتقاطع مع هذه الخشية من اتساع الحرب في لبنان ومن النقاش الدائر والسجال حول كل موضوع حزب الله وسحب سلاح حزب الله؟
0: يعني هو في الحقيقة ست منافع، هناك اقتناع داخلي في لبنان أنه في حال حصول اتفاق أمريكي إيراني جديد فأنه سينعكس إيجابا على لبنان، يعني في شبه اقتناع بأنه المسألة في لبنان إذا لم يحصل اتفاق أمريكي إيراني لن يتطور إيجابا الوضع في لبنان، لأنه يعتقدون أنه الاتفاق أنه أمريكا بالآخر هي التي تلزم إسرائيل بأي اتفاق يحصل وتسير الأمور. لكن في الحقيقة هناك أكثر من سؤال مطروح في الداخل اللبناني، اولا حول مصير الاتفاق الاطار في ظل الرفض الاسرائيلي بالانسحاب. الاسرائيلي لم يعلن انه سينسحب فعلا، بالعكس يركز على انه سيبقى ولن ينسحب، هذا اولا. ثانيا، التدمير الممنهج المستمر يوميا للبلدات والقرى، حوالي 66 قرية وبلدة دمرت حتى الان عن بكرة ابيها، يعني لم يبقى فيها يعني حتى كوخ كوخ صغير لم يبقى فيها. فهذا يطرح تساؤل في لبنان أنه لماذا إسرائيل تدمر هذه؟ هل هي مقدمة لإقامة منطقة ترامب الاقتصادية التي تم الحديث عنها؟ هل هي مقدمة لاحتلال طويل؟ أم هي مقدمة لضم منطقة الجنوب كما حصل ضم للجولان؟ ففي لبنان نقاش في العمق بهذه المسائل، لكن التعويل لدى السلطة اللبنانية كان ولا يزال على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل، وفيما في زاوية ما في هناك يعني تعويل أنه في حال حصل اتفاق أمريكي إيراني ممكن أن يجني منه لبنان إيجابيات في هذا الاتجاه. النقاش الداخلي كمان أيضا في موضوع السلاح ونزع السلاح وكذا، كمان في هناك نقاش، ولكن هذا النقاش مكانه مكان داخلي وليس مكانا ليس مكانا يعني كما يطلب.
1: شكرا لك سيد طارق ترشيشي، وشكر أيضا موصول لسيد سليمان بشارات، شكرا جزيلا لكما. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خربة طوبة بمسافة يطا جنوب الخليل، كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. يأتي هذا بينما قال منسق السلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والإتجار بها. التفاصيل في التقرير التالي لأزهر أحمد.
3: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا، إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا؟ وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48، يقع على بعد 11 كيلومتراً شمالي مدينة القدس وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
4: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان. في آخر التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد وإنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه لا يوجد أي خلاف مع الرئيس ترامب حيال إيران، وإن الإدارة متحدة من أجل تنفيذ قرارات الرئيس. من ناحية أخرى، نقلت واشنطن بوست عن البيت الأبيض والبنتاغون بأن مزاعم نفاد المخزونات والخلافات الداخلية وموقف وزير الحرب من إيران محض خيال، وإن الوزير يحظى بثقة تامة من الرئيس. وكانت واشنطن بوست نقلت عن مصدرين بأن هيغسيث دافع عن نفسه أمام ترامب بشأن النقص الحاد في مخزون الأسلحة وألقى باللوم على نائبه. كانت الخارجية الإيرانية قد قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. وتزامنا مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبية لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصاً استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات رداً على ما وصفه بخروق حزب الله بعد إعلانه مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في انفجار لغم بمنطقة مجدل زون جنوبي لبنان. وقد

0: سببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكرا. في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. أهلا بك محمد، ماذا لديك من جديد حيال ما يتوقع الإعلان عنه خلال الساعات القادمة من اتفاق أمريكي عماني إيراني حيال المضي؟
1: نعم، هناك توقعات أمريكية بشأن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق، تعكسه أيضا التصريحات التفاؤلية من جانب الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين سواء اليوم أو خلال الأيام الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في أحدث تصريحاته بأن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن طهران هي التي بادرت بالاتصال وطلبت إجراء المفاوضات لتجنب ما وصفه بأكبر هجوم أمريكي كان سينفذ على إيران منذ الحرب العالمية الثانية، قبل أن يقرر تأجيل تلك الخطوة فاسحا المجال للمسار الدبلوماسي. ترامب أضاف كذلك في مقابلته مع فوكس نيوز بأنه يفضل التوصل إلى اتفاق ولا يسعى إلى الحرب أو التدمير، وأكد بأن المفاوضات تمضي في اتجاه وصفه بالإيجابي حتى الآن، لكنه في نفس الوقت أبقى باب التصعيد مفتوحا، مشددا على أن المحادثات قد تنجح وقد تفشل، وبأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك عسكريا إذا استدعت الضرورة. هذه التصريحات تأتي في الواقع بالتزامن مع تقرير لافت لصحيفة الواشنطن بوست نقل عن مصادر مطلعة بأن الرئيس ترامب أبدى استياء من وزير حربه بيت هكسيث على خلفية ما اعتبره عدم إبلاغه بصورة دقيقة بشأن وضع مخزونات الذخائر لا سيما الصواريخ بعيدة المدى وكذلك صواريخ الاعتراض. وفق الصحيفة فإن هذا النقص كان من بين العوامل التي دفعت ترامب إلى التراجع عن تنفيذ تلك الضربة الواسعة ضد إيران، كما أشارت إلى أن هكسيث كان قد قدم للرئيس ترامب تقديرات بأن الحملة على إيران ستكون سريعة وقادرة على تحقيق نصر خاطف وسريع، لكن الإدارة الأمريكية سارعت إلى نفي هذا التقرير. البنتاغون وصف ما ورد فيه بأنه معلومات مختلقة، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت في نفس الوقت أن الرئيس يثق بوزير الحرب بيت هكسيث ويعتبر أنه يؤدي عمله بصورة ممتازة، لكن التقرير في الواقع يكشف وجود نقاش داخلي حقيقي بشأن جاهزية الخيار العسكري في حال قرر ترامب التصعيد إذا ما فشلت المفاوضات، بالرغم من أن الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية لا يزال قائما على التلويح بالضغط العسكري في حال لم تسفر هذه المفاوضات عن نتائج، ولكن في نفس الوقت الأجواء التفاؤلية التي تشاع هنا في واشنطن تشير إلى احتمال أن يكون هذا الاتفاق قريبا في الساعات والأيام القليلة المقبلة. محمد،
0: في الوقت نفسه تابعنا خلال الساعات الأخيرة مسألة إعلان الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية رفعها عقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، هل هناك أي رسائل تريد أن تبعث بها الولايات المتحدة من هذه الخطوة؟
1: في الواقع التوقيت لافت، وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن رفع تلك العقوبات التي كانت فرضت على شركة بغداد فلاي، وهي شركة سفريات خاصة كانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليها عام 2024 بعد اتهامها بتقديم ونقل معدات للحرس الثوري الإيراني من خلال رحلات جوية بين مطاري بغداد ودمشق. لكن في نفس الوقت مسؤول أمريكي صرح لفوكس نيوز بأن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة إدارية وقانونية، خاصة أن الأفراد والكيانات الذي يتم فرض عقوبات عليهم لديهم الحق في تقديم ملتمس إلى وزارة الخزانة من أجل مراجعة هذه العقوبات. واعتبر هذا المسؤول أن تلك الخطوة لا تشكل تحولا في السياسة الأمريكية تجاه إيران أو الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. لكن في نفس الوقت

0: يقرأ هذا الموقف على أنه رسالة تتزامن مع هذا الزخم المتصاعد بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، ويعكس أيضا أن واشنطن قد تختار بشكل انتقائي رفع العقوبات في إطار الرسائل الإيجابية المتزامنة مع المسار الدبلوماسي. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. ومع اقتراب الإعلان عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، بعد تأكيد الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق بشأن الإحداثية الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق، وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
2: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين، يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مساراً أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصراً. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيداً عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسمياً بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
3: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضاً عبر مياهنا الإقليمية.
2: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو، ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسياً ودولياً حتى وإن حددت معالمه جغرافياً.
1: هذه التطورات والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من طهران الدكتور حسين الرويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي. أهلا بكم ضيوفنا. في طهران دكتور حسين، إلى أي درجة تقرأ تفاؤلا بإمكانية حل عقدة المضيق على أقل تقدير؟
4: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن الاتفاق مع عمان قد أنجز، ولكن يعني فتح المضيق هو بحاجة إلى ترتيب معين. يعني في مذكرة التفاهم كان هناك اتفاق على أن يتم فتح المضيق في مقابل رفع الحصار وتجميد العقوبات على الصادرات النفطية والمشتقات البتروكيميائية. الآن وأمريكا أعلنت أن ورقة التفاهم هي خرجت من ورقة التفاهم، من هنا إما أن يكون هناك تفاهم جديد أو أن يعود الطرفان إلى مذكرة التفاهم من خلال إعلان أمريكي والتزام برفع الحصار ورفع العقوبات عن الصادرات النفطية الإيرانية. من هنا الموضوع موضوع اتفاق إيران وعمان محسوم، ولكن لحد الآن
1: وما هو الموقف الإيراني حتى اللحظة؟ دافع باتجاه مذكرة جديدة أو العودة للمذكرة الأولى؟
4: يعني مع عدم وجود اتفاق على مذكرة جديدة، إيران تقول العودة إلى المذكرة كإطار يحدد الالتزامات المتبادلة هو الحل. يعني واضح أن مذكرة التفاهم استغرق أكثر من شهر حتى تم الاتفاق عليه. الآن يعني إما أن نصبر شهرا على سبيل الافتراض لنصل إلى مذكرة جديدة، أو أن يكون هناك قرار وإعلان بالعودة إلى المذكرة القديمة لتنظيم وتسريع الخطوات في فتح المضيق ورفع الحصار ضد إيران.
1: نعم سيد المنشاوي، في واشنطن إلى أين يتوجه المسار؟ فقط لحل المضيق اليوم أم باتجاه العودة ربما لمذكرة التفاهم ونقاش مسألة التزامات الطرفين؟
5: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن هناك تفاؤل كبير في واشنطن وفي البيت الأبيض وعند الرئيس ترامب شخصيا في موضوع فتح المضيق. هذه هي المعضلة الأهم للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب شخصيا، لأنها تؤثر على سوق الطاقة العالمي المرتبط بصورة عضوية بسوق الطاقة الأمريكي وأسعاره على المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي. وخلال الأيام الأخيرة عندما تسربت أخبار أن هناك شبه اتفاق توصل إليه الجانب الإيراني مع الجانب العماني ويلقى مباركة أمريكية حول إعادة فتح المضيق بترتيبات جديدة، انتعشت أسواق المال في وول ستريت وزادت بصورة غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة. فأعتقد أن كل هذه أسباب تدعو الرئيس ترامب وواشنطن إلى التفاؤل في مسار التفاوض. وأعتقد أنه من الصعب بعد كل هذه النجاحات الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة أن تعود الإدارة الأمريكية لمسار العدوان وتجديد الهجمات مرة أخرى كما يهدد الرئيس ترامب. أعتقد أن الرئيس ترامب الآن والإدارة الأمريكية في انتظار تفاصيل ما يسرب من شبه اتفاق بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول ترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز وتحديد خطوط ملاحة معينة. وربما يكون هناك اتفاق مثل اتفاق خليج مالقا بين اندونيسيا وماليزيا وسنغافور والتي تحصل فيه بعض الدول على بعض
1: نعم. هنا يطرح تساؤل سيد المنشاوي، الحرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل بذريعة البرنامج النووي الإيراني، لكن اليوم باتت النقاشات كلها تدور وتتمحور حول مضيق هرمز، بالتالي ماذا بعد المضيق بتقديرك؟
5: أعتقد أن أكثر نقاط الخلاف تعقيداً الآن بين طهران وواشنطن هي نقطة المضيق، لأنه كانت نقطة جديدة كما ذكرتم، ليس هناك أي إرث تفاوضي بين الطرفين حول هذه النقطة لأنها لم تكن خلافية قبل 28 من فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. قبل ذلك كانت الملفات التي يخوض فيها الدبلوماسيون المفاوضات الطويلة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوسطاء تتعلق بالملف النووي والعقوبات والأرصدة الإيرانية في الخارج وعلاقات إيران بحلفائها في المنطقة. لكن الكل يدرك أن هذه قضايا معروف فيها طريقة الحل، طريقة الخروج بحل يرضي الطرفين والخروجان منه بصيغة المنتصر. الحرب أكدت لإيران أن لها كنز استراتيجي هو التحكم في مضيق هرمز، وأكدت لواشنطن أنه لا يمكن لها أن تترك إيران بهذه القوة على تعطيل الاقتصاد العالمي ووضعه رهنا بإشارتها 20% من صادرات الطاقة تمر عبر المضيق. فأعتقد أن كل هذه النقاط تعقد من قضية مضيق هرمز. إيران أدركت أنها في يدها كنز استراتيجي.

0: تستغله من قبل، وعليه يجب أن يستغل بعد أن تعرض لعدوان كبير وتم تدمير مقدرات عسكرية ضخمة مثل البحرية الإيرانية والدفاعات الجوية الإيرانية. فأعتقد أنها نقطة خلافية، لكنها هناك سبل يمكن أن يخرج منها الطرفان بصيغة المنتصرون وصيغة مقبولة لكلاهما. وأعتقد أن الجماعة الدولية أيضا تبارك أي حل يحلحل قضية مضيق هرمز، لأن الجميع متأثر سلبا بها، سواء كانت الدول الكبرى في شرق آسيا أو الدول الأوروبية أو دول الشرق الأوسط. فأعتقد أن الكل يدفع باتجاه هذا الحل، والرئيس ترامب شخصيا كما ذكرت هناك نجاح كبير في السوق المال الأمريكي في الأيام الأخيرة بسبب هذه الأخبار الجيدة من الشرق الأوسط، لن يتراجع ويسمح للبورصة بالانهيار أو بالتراجع مرة أخرى بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
1: لو افترضنا أن اتفاقا سيد روي وران أعلن اليوم ما بين عمان وإيران حيال المضيق، ماذا بعده بتقديرك؟ ستكون إيران بانتظار الخطوة التالية من واشنطن؟
2: طبيعي أن إيران ستكون بانتظار الخطوة التالية من واشنطن، لا يمكن، وبالتزامن بالمناسبة، يعني لأن لا يمكن أن يكون فتح للمضيق والحصار قائم ضد إيران، يعني هذا من وجهة نظر إيران مرفوضة جملة وتفصيلا. من هنا يعني العودة إلى روح مذكرة التفاهم إن لم يكن العودة إلى التفاهم ممكنا هو الأساس الذي سينظم العلاقة بين الخطوات بين إيران وأمريكا.
1: طيب، اليوم يجري الحديث في إيران عن أن رفع الحصار ومسألة العقوبات المجمدة وما إلى ذلك من التزامات مذكورة في مذكرة التفاهم الأولى هي مسألة يتوقع وينتظر فيما يبدو إيرانيا أن تكون التالية، لكن لا حديث أمريكي حيالها. لذلك السؤال أيضا، هل ستكون إيران بانتظار الخطوة التالية؟ ربما تكون عسكرية أمريكيا، لأن أمريكا كما كنا نتحدث قبل قليل بدأت هذه الحرب وعينها على المشروع النووي الإيراني.
2: يعني في تصوري أن فتح مضيق هرمز هو يفتح الطريق لحل الإشكال الثاني وهو الملف النووي. يعني كما ذكر الأستاذ محمد وهو مصيب في هذا الموضوع، هناك إرث في الموضوع النووي، هناك تفاصيل دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التفتيش، إنه الالتزام بالبروتوكول الإضافي وإن لم تكن إيران موقعة عليه، كل هذا هو موجود يعني ضمن إطار اتفاق 2015، ضمن إطار المسودات التي يعني كانت محضرة للتوقيع في مرتين من جولات التفاوض، هذه كلها كانت موجودة ولا زالت موجودة. من هنا فتح مضيق هرمز يجعل تناول هذه المواضيع ممكنا، وفي تصوري أن تجاوز الموضوع النووي يسمح بالكامل بحل كل الإشكالات القائمة بين إيران وأمريكا، فيما إذا كانت هناك نية صادقة ولم يكن هناك طرف ثالث يقوض هذه المفاوضات والنتائج المترتبة عليها.
1: مسألة الطرف الثالث ذكرت مرارا وتكرارا. سيد المنشاوي، من الذي له مصلحة في تخريب هذا الاتفاق؟
0: طبعا الكل يدرك أن إسرائيل وحكومتها اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو ليس لها أي مصلحة في أي تهدئة في الشرق الأوسط، سواء على الساحة الإيرانية المواجهة مع إيران، سواء كانت المواجهة الأمريكية الإيرانية أو المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وكذلك على الساحة اللبنانية. هناك انتخابات بعد شهرين من الآن، وكل الأحزاب في إسرائيل تبالغ وتعلي على بعضها البعض في مجال الأمن القومي وفي مجال تأمين إسرائيل كما يذكرون، وفي مجال المواجهة مع إيران وحزب الله وحلفاء إيران الآخرين مثل الميليشيات العراقية أو جماعة الحوثي في اليمن. وأعتقد أن إسرائيل بسبب سياستها الداخلية الانتخابية وسياستها العامة خلال السنوات الأخيرة أصبحت شديدة العداء لكل من
1: الأمريكي. نعم، والموقف الأمريكي حيال هذه السياسة على أي شكل قد يكون بتقديرك؟
0: الرئيس ترامب يستطيع أن يفرض ما يريد على الجانب الإسرائيلي إن أراد، وأعتقد أنه يتحكم الآن في القرار الإسرائيلي بالحرب أو السلم مع إيران. وأعتقد أن عندما جاء نتنياهو الأسبوع الماضي لواشنطن حاول إقناع الرئيس ترامب بمعاودة الهجمات، وكان ترامب قد على شفا اتخاذ مثل هذا القرار، لكن ضغوط خليجية وعربية ودولية إضافة إلى حسابات أمريكية تتعلق بنقص بعض الذخيرة وتحذير بعض المقربين من الرئيس مثل نائب الرئيس جي دي فانس من مغبة معاودة الهجوم على إيران، لأنه لن يفيد كثيرا في تغيير توازن القوى على الأرض. فإن صاع الرئيس ترامب وغير رأيه وفرض على إسرائيل ألا تهاجم الولايات المتحدة، تهاجم إيران كما كان مخطط. وأعتقد أن ترامب يقول أن إسرائيل تريده أن لا يوقف القتال في إيران وأن يهاجم بلا هوادة ويدمر كل ما يستطيع تدميره دون أن تكون هناك استراتيجية للخروج. أعتقد أن هذا الأفضل موضوح في العاصمة الأمريكية، موضوح لدى الرئيس ترامب. وأعتقد أن ترامب يدرك أيضا أنه له شعبية طاغية في إسرائيل ويستطيع أن يسيطر على قرار إسرائيل حتى وإن خالف رأي نتنياهو في هذا الموقف. وأعتقد أن الطرف الثالث معروف أنه إسرائيل، لكن لا يوجد أحد الآن يناصرها الدعم في واشنطن إلا بعض الصقور الذين ليس لهم صوت قوي في الإدارة الأمريكية الحالية.
1: الحديث دكتور حسين عن هذا التفاهم مع عمان جاء أيضا وفق التسريبات حتى اللحظة بأنه سيكون محدد المدة. هل هذه مسألة تدعو للتفاؤل؟
2: نعم، هو صحيح أنه هو لمدة 60 يوما قابل للتمديد كما تتم يعني تقول التسريبات. يعني لماذا هو محدد؟ لأن الذهاب، مسارات الذهاب والإياب يعني هي ستتم بالتنسيق مع إيران حسب النص المسرب، وهذا يعني هو بشكل مؤقت لأن هناك مياه إقليمية، هناك سيادة. صحيح أن إيران بسبب ظروف الحرب هي تسيطر على كل المضيق الآن، ولكن في قادم الأيام أنه يجب أن تكون ضمن إطار احترام سيادة الطرفين. من هنا هذا الموضوع هو مؤقت للوصول إلى نتيجة واتفاق بين الطرفين، ولكن هناك ضرورة لاتفاق مستقبلي مع عمان ضمن إطار احترام سيادة البلدين.
1: ماذا تتوقع خلال هذه المدة؟ يعني مسألة تحديد المدد تحديد يعني بالفعل، خصوصا مع مذكرة التفاهم السابقة، كانت مسألة تشكك في أن هذا الأمر هو شراء للوقت من أي من الأطراف، لكن اليوم إلى أي درجة بتقديرك يشكل هذا العامل مسألة أن نقول 60 يوم لتطبيق هذا الاتفاق وبعدها قابل للتمديد؟ أليس من السهل أن تخترق مثل هذه الاتفاقات بأي شكل كان عندما تكون ربما فضفاضة أو مرنة بهذا الشكل؟
2: يعني في تصوري هناك محاكاة لورقة التفاهم في الاتفاق بين إيران وعمان. يعني 60 يوم هو تقريبا نفسه الذي ذكر هناك، وفتح مضيق هرمز ضمن إطار البند الخامس من مذكرة التفاهم. يعني كل هذا يعكس أن هناك نية للعودة إلى مذكرة التفاهم وإن لم يتم الإعلان عنه الآن. من هنا لأن ورقة التفاهم هي تنظم العلاقة أساسا والخطوات المتبادلة بين الطرفين، ولا يمكن تجاوزها في ظل عدم وجود بديل.
1: بتقديرك ستبقى إيران مصرة على مسألة وقف الحرب في كل الجبهات، على كل المسائل التي ذكرت في المذكرة؟
2: يعني في تصوري أن هذا مطروح وبالنهاية في البند الأول، ولكن أنه كيف سيعالج لحد الآن ليست هناك من رؤية واضحة في هذا الإطار. ولكن نعم، قد تطلب إيران تنفيذه على أرض الواقع.
1: يعني التفاهم الذي ذهب إليه لبنان مع إسرائيل وهو في جولته لا ندري أي عدد، لكن تفاهمات مستمرة، هل يروق هذا النمط من التفاهم لإيران وعلى افتراض أنه بهذا الشكل ستحل؟

0: كامل بإطلاق النار في كل الجبهات على إيجاد مقاربة جديدة من خلال أمريكا يعني ترضي إيران بشكل ما.
1: سيد المنشاوي، لم نسمع حتى اللحظة عن أي حوافز أمريكية ستقدم لإيران إذا بالفعل جرى هذا الاتفاق مع عمان، وهو اتفاق يتحدث عن المسارات في المضيق، لكن مسألة رفع الحصار، لأنه بطبيعة الحال الإيرانيون يقولون لن نفتح المضيق من جهتنا فقط، يجب أن يكون مفتوحا أيضا لما هو بعدنا الأمريكيون.
2: نعم، أعتقد أن التفاوض أو المفاوضات العمانية الإيرانية تدور في وفي خلفيتها الجانب الأمريكي، يقف مراقبا ومتبنيا ربما الوجهة الإيرانية، وجهة النظر العمانية عفوا. وأعتقد أن الأطراف كلها أدركت أن مذكرة التفاهم التي وقعت في يوليو الماضي بها الكثير من العيوب والنواقص، خاصة في الدباجة اللغوية والتي أدت إلى معاودة الهجوم بين إيران والولايات المتحدة بسبب سوء تقدير الطرفين وفهم الطرفين للمادة الخامسة تحديدا. فأعتقد أن هناك الآن جهود ربما تكون بين الوسطاء القطري والباكستاني لإعادة صياغة كل هذه البنود التي تضمنها الاتفاق الأول، وفشلت فشلا ذريعا لأنهم كانوا في عجلة، كانوا يريدون أن يتم إنجاز الاتفاق ويوقع عليه الرئيس ترامب والجانب الإيراني بأقصى سرعة ممكنة. اليوم عمل السرعة لم يكن موجود، عمل الضغط لم يكن موجود، وأعتقد أن هناك جهود دبلوماسية من الوسطاء أن تخرج هذه الوثيقة، وثيقة المضيق بين عمان وإيران، والتي تقف كما ذكرت الولايات المتحدة فيها بصورة أخرى مع الجانب العماني بلغة واضحة تحدد توقيتات حدوث الخطوات القادمه، من يقوم بماذا، وما هي الحوافز التي ستعود على ايران، وما ستقوم به الولايات المتحده سواء رفع الحصار على الموانئ. لا يمكن ان نتخيل فتح مضيق هرمز بالملاحه الدوليه في ظل استمرار فرض الحصار على الجانب الايراني. فاعتقد ان كل هذه النقاط يتم تداولها الان بلغه واضحه وطريقه عمليه اكثر نجاحا مثل من التجربه السابقه التي فشلت فشلا ذريعا.
1: بالعودة إلى المضيق دكتور حسين، كان هناك تحفظ تابعناه خلال الساعات الأخيرة مفاده بأن إيران ما زال لها القدرة على أن تتحكم في نوع وعدد السفن التي ستعبر من المضيق وفقا للمسارات الجديدة التي يجري التفاهم حيالها مع عمان. إلى أي درجة ترى بأن طهران اليوم ملزمة بإرسال رسائل إيجابية إلى دول الجوار حيال ذلك؟
0: يعني حسب التسريبات وفي ظل عدم نشر نص الاتفاق بين إيران وعمان، أن الملاحة ستعود إلى سابق عهدها من حيث حجم السفن الداخلة والخارجة من مضيق هرمز، يعني بين 120 إلى 130 سفينة يوميا. من هنا في تصوري أن لا خلاف في هذا الإطار، وفتح المضيق يعني هو سيكون بشكل يعني مطلق. صحيح أن إيران في الفترة السابقة كانت تحدد وتحجم العبور بشكل أو بآخر تأكيدا لتحكمها بالمضيق، ولكن هذا الاتفاق يعني ما عدا موضوع العبور الآمن يعني لن يسمح لسفن عسكرية بالمرور، أنه سفن التجارية النفطية الغازية أنه سيسمح لها بالعبور بنفس النسب التي كانت موجودة قبل الحرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين مروي بران، ضيفنا من طهران، وكذلك الشكر لضيفنا من واشنطن محمد المنشاوي. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية مستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وخلصت بالتقرير التالي.

0: مكاسب ضخمة حققتها شركة النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
1: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بغارتين إسرائيليتين فجر اليوم الخميس على بلدة المنصور ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. وأفادت الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرات إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. في وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا في انفجار لغم بمنطقة مجد الزون جنوبي لبنان. وقالت القناة 14 الإسرائيلية أن نتنياهو وكاتس يعقدان مباحثات لبحث الرد على حزب الله. حول هذه المستجدات ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس دكتور محمد هلسة أكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور هلسة، ردا على خروق حزب الله يقول الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات في جنوب لبنان، وفقا لقراءتك ووفقا كذلك لاتفاق الإطار، هل هو بحاجة إلى ذريعة ليقصف في لبنان؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. وهل توقف القصف منذ أعلن عن وقف إطلاق النار؟ وهل توقف التدمير والطحن في البلدات و القرى اللبنانية التي تسيطر عليها إسرائيل عسكريا؟ هذا يتفاخر فيه كاتس، يعلن صراحة أنه دمر عددا من القرى عن بكرة أبيها، ولذلك كما تفضلت الإسرائيلي لا يحتاج إلى ذريعة، ولكن هذه الذريعة في توقيتها مهمة بالنسبة للإسرائيليين، التوقيت المرتبط بمسار المفاوضات الذي يجري ووجود لبنان على طاولة المفاوضات ومطالبته إسرائيل بانسحابات إضافية ومطالبته ربما بقضية الأسرى، ولذلك تأتي هذه الحادثة يعني يستخدمها الإسرائيلي كذريعة في محاولة للتملص من الاستحقاقات، خاصة بأن الجيش اللبناني بسط سيطرته في بعض القرى أو في قريتين تجريبيتين وفق المرحلة الأولى. الآن هو يطالب بمزيد من الالتزام من الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي سلفا يذهب إلى هذه المفاوضات وهو يتهم الدولة اللبنانية بالتقصير ويلومها على عدم اتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بالشرط الأساسي الذي قبلت به إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار، وهو نزع سلاح الحزب، ثم التوقيت المرتبط بالداخل الإسرائيلي والانتخابات الإسرائيلية. ونحن نقول أكثر من مرة بأن إسرائيل تتخذ من التصعيد في كل الجبهات، تتخذ من رفع وتيرة مواقفها وخطابها المتشنج تجاه القضايا الفلسطينية والعربية مادة للتنافس الداخلي فيما بين الأحزاب الإسرائيلية. ومن غير المعقول أن نتنياهو يذهب إلى طاولة المفاوضات ليقدم تنازلا جديدا أو أن يبدي انضباطا بين هلالين أمام مثل هذه الحادثة، بحيث يصور بأنه ضعيف وبأنه لا يملك حرية العمل العسكري التي لطالما روج لها فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. هو أكد على السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري، ولذلك يعني سواء بهذه الحادثة أو بدونها، سواء وضع هذا اللغم قبل يعني عن غير قصد من مخلفات الحرب أو وضع بقصد من طرف ما في لبنان وتحديدا من الحزب كما تتهم إسرائيل، بالنسبة لإسرائيل الأمر سيان ستستثمره في إطار رغبتها في التصعيد في لبنان للتملص من استحقاقاتها، ولتصوير بأن هذا الرد بالنسبة للداخل الإسرائيلي يأتي يعني استجابة للحاجات الأمنية الإسرائيلية ولفرض الواقع الذي تكرسه إسرائيل من حيث السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري في الأراضي اللبنانية.
1: سيد ترشيشي، ما الذي يستفيده لبنان من التفاوض مع طرف يبتزه وفي الوقت نفسه يضرب ويقصف ويعلن أنه لن يتعاون وفق اتفاق الإطار على صعيد مثلا المناطق التجريبية، يقول إن ما جرى تسليمه للجيش اللبناني هو الأول والأخير؟
3: يعني في الحقيقة، أول تحية لك ولضيفك أستاذ محمد وللمشاهدين. يعني في الحقيقة لبنان لم يستفد شيء حتى الآن من اتفاق الإطار وما قبل الاتفاق الإطار وربما ما بعد الاتفاق الإطار. إسرائيل تعلن يوميا شبه أو بشكل شبه يومي أنها لن تنسحب، وهي تخطط أصلا كيف تنسحب، وهي تخطط لاحتلال تلال علي الطاهر. يعني ما تزال لديها نوايا احتلالية تعمل على تنفيذها. ثم أنه يعني المناطق التي انسحبت منها كما قلت هي مناطق لم تكن موجودة فيها أصلا، يعني صريفة وزوطر الغربي وفرون، بلدات هذه البلدات لم يكن موجود إسرائيلي فيها أصلا حتى يبيع لبنان أنه انسحب، لم يكن موجودا فيها. فلبنان حتى الآن في الحقيقة لم يستفد بأي شيء. لبنان يراهن على أنه استمرار التفاوض ربما يؤدي إلى اتفاق نتيجة الرعاية الأمريكية لهذا التفاوض. فواضح حتى الآن الأمريكي وعد كثير ولم يتحقق شيء بعد من هذه الوعود. الإسرائيلي يفتش عن أي ذريعة ليطيل موضوع للتهرب من موضوع الانسحاب، وهو يبدو يعني لن ينسحب. يعني نتنياهو قال بعد انتشار الجيش في الزوطر الغربي وصريفة وفرون، قال لم ننسحب من متر مربع واحد من المناطق التي نسيطر عليها. فكيف يمكن أن للبنان أن يراهن على انسحاب إسرائيلي بالوقت الذي يرهن كمان أيضا الإسرائيلي انسحابه بنزع سلاح حزب الله؟ وهذا أمر يعرف الإسرائيلي أن السلطة اللبنانية غير قادرة على إجراء من هذا النوع بالقوة. هذا أمر يعني حزب الله يقول أن هذا أمر داخلي نعالجه داخليا، وحتى يعني السلطة يعني مقتنعة بأن هذا الأمر يعالج داخليا لا يمكن معالجته بالقوة. خيار لبنان أنه سيستمر بالتفاوض مراهنا على لحظة ما يمكن الأمريكي أن يتدخل
1: طيب.
3: لتحقيق يعني حتى في موضوع الأسرى الذي يمكن أن يتم الحديث فيه اليوم، وضعت إسرائيل كمين فيه حيث أنها ستطالب برفات يهود لبنانيون قتلوا أيام الحرب الأهلية. يعني
1: طيب.
3: تصور أنه واصل الأمور عند الإسرائيلي إلى هذا الحد، فهذا يدل على أنه ليس في وارد الانسحاب أقله حتى
1: محمد،
3: الانتخابات.
1: هل هي فقط هذا السلوك الإسرائيلي لدوافع انتخابية أم أن هناك مشروعا آخر في المخيال الإسرائيلي؟
2: في الواقع بالإمكان الحديث عن ثلاثة دوافع فيما يتعلق بالسلوك الإسرائيلي، قياسا أيضا بما تفعله في قطاع غزة وبما تفعله في سوريا. وأنا أذكر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع كاتس تحدث في هذا الأمر حينما ربط موضوع السيطرة العسكرية الإسرائيلية في القطاع وفي سوريا وفي لبنان بما تسميه إسرائيل حاجاتها الأمنية وعبر ما بعد 7 أكتوبر التي تقول بضرورة وجود خط دفاعي خارج حدود المستوطنات الحدودية بما يضمن حمايتها. ولذلك حتى لو افترضنا أن الدولة اللبنانية بدأت من حيث المبدأ يعني خطوات فيما يتعلق بسلاح الحزب، لا أظن أن إسرائيل قد تتعاطى مع هذا إيجابا. ولاحظ والشيء بالشيء يذكر أنه في قطاع غزة أبدت حماس من حيث المبدأ موافقة علنية وعبر الوسطاء وعبر مجلس السلام بنزع سلاحها. ماذا فعلت إسرائيل؟ اختلقت ذريعة السحب الكامل للسلاح مرة واحدة وإخراجه خارج القطاع حتى تتملص من الالتزامات المتعلقة بانسحابها. وكانت الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل في القطاع 53% من أرض القطاع ثم تحولت إلى 70%، وهذا ما تسعى إليه فيما يتعلق بالجنوب اللبناني. ثم الاعتبارات التي تفضلت بالإشارة إليها وهي الاعتبارات الانتخابية، فالمزاج العام الداخلي الإسرائيلي الشعبي والرسمي لا يقبل التسويات، وكل طرف سياسي يقدم يعني تليينا في موقف ما فيما يتعلق بلبنان الآن سيدفع ثمنه في صندوق الاقتراع. ولذلك أنت ترى أن التنافس المحموم فيما بين الأحزاب السياسية كلها في الائتلاف والمعارضة هو بمن يأتي بالموقف الأكثر استعداء للقضايا العربية والفلسطينية. والمسألة الثالثة والأخيرة التي أود الإشارة إليها وأيضا أربطها بموضوع قطاع غزة وبالضفة وبسوريا وبغيره، هو نظرة هذا اليمين وقناعته الأيديولوجية التي تقول بأرض إسرائيل الكبرى وبعودة الاستيطان إلى لبنان وعودة الاستيطان إلى القطاع وإلى سوريا، وهو لم يعد يخفي هذه النوازع المتطرفة من فكره بل يضعها على الطاولة كجزء من أجندة حكومية يسعى إلى تحقيقها. وإلا ما معنى أنه يوميا يعيد جزء من جماعات الاستيطان من الأراضي اللبنانية الذين يدعون إلى العودة إلى الاستيطان وينظرون إلى لبنان كجزء من أرض إسرائيل الكبرى. ولذلك هذه كلها محركات يعني تدفع باتجاه مزيد من تشديد الموقف الإسرائيلي والثبات على هذا الموقف، كلها عناصر تدفع إلى يعني أن نرى نتنياهو متمسك بهذه الشعارات ومتمسك بهذه المواقف ولا يريد التنازل عنها بأي حال من الأحوال. وأختم بأن نتنياهو حينما صمم على مقاربة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية هو قال بأن هذا نموذج إن تنازل فيه هنا سيضطر إلى تنازل في القطاع وفي سوريا وفي غيره، ولذلك وثبته كسقف لا يسمح للأمريكي بأن يفرض عليه مقاربته فيه.
1: حتى اللحظة سيد ترشيشي، هل يمكن القول أنه من المبكر الحديث عن تغيير مرتقب في الاستراتيجية اللبنانية في التعاطي مع هذه الحرب التي تشنها إسرائيل وسيطرتها على الجنوب، أم أنك تتوقع يعني وفقا لما نتابع من معطيات أن هناك تغييرا يمكن أن يكون في قادم الأيام؟
3: يعني في مكان ما السلطة أخذت خيار المفاوضات وستذهب فيه حتى النهاية مراهنة على كما قلت على الرعاية الأمريكية وعلى وعود أمريكية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب عبر تحقيق الانسحاب ولو تدريجيا بموجب الاتفاق الإطار، مع أنه اتفاق الإطار لم يأتي على ذكر كلمة انسحاب في أي مقطع منه، وما تحدث عن إعادة انتشار، وكلمة إعادة انتشار حملت أوجه تعرف يعني.
4: نعم.
3: فليس واضحا أنه سيحصل تغيير في الاستراتيجية إلا إذا حصل في لحظة ما اتفاق أمريكي إيراني. طبيعي هذا الاتفاق إذا حصل ربما تكون له انعكاساته الإيجابية على لبنان، لكن يبقى الموضوع الإسرائيلي، العامل الإسرائيلي هو الأساس في هذا الموضوع. هل الإسرائيلي في حال حصول اتفاق أمريكي إيراني، هل الإسرائيلي سينصاع لرغبة أمريكية ممكن أن تبدأ له بأن ينسحب من لبنان؟ لا، ليس واضحا أن الأجندة الإسرائيلية تتلاقى مع الأجندة الأمريكية في هذا الموضوع في حال قرر الأمريكيون فعلا تلبية الطلب الإيراني بإطار مذكرة التفاهم المعروفة بأنه وقف الحرب على كل الجبهات وخصوصا في لبنان والانسحاب الإسرائيلي. فهذا الموضوع في تقديري من المبكر التكهن فيه، لكن في إذا حصل هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني سوف نرى كيف ستتصرف إسرائيل تتعاطى معه، لكن أدائها على الأرض حتى الآن لا يشير أنها
1: طيب. من المهم الانسحاب. أن نسأل أيضا دكتور محمد حول الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي كان يتحدث عنه ضيفنا سيد ترشيشي، هل لإسرائيل مصلحة واضحة وخطوات عملية تقوم بها اليوم لتعطيل هذا الاتفاق بغية أن يتعطل كذلك المسار مع لبنان؟
2: هي إن شئت تعمل بالتوازي في اتجاهين، الاتجاه الأول المتعلق حصرا بما تفعله في ساحة لبنان عسكريا وبما تثبت في موقفها السياسي وتصريحاتها المتلاحقة وتصريحات مسؤوليها المتلاحقة الأمنية والعسكرية، وهذا أيضا لا ينفي بأنه يعني شعور إسرائيل بأن العودة إلى مسار المفاوضات وتذليل عقبة هرمز قد تفضي في نهاية المطاف إلى عودة الضغط. ولذلك أذكرك بما قاله يوم أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي حينما قال ترامب صديق عظيم وأفضل أصدقاء إسرائيل، لكن أمن إسرائيل ووجود إسرائيل لا مساومة حوله. هذه إشارة واضحة بالنسبة لمحللين إسرائيليين وحتى للمتابعين بأن نتنياهو لا ينوي الانصياع وسيستمر في محاولة التأثير والتخريب، لأنه يوقن بأن الولايات المتحدة التي أخذت أشهرا طويلة في محاولة تذليل وتطويع الموقف الإيراني للقبول بمقاربة الولايات المتحدة فيما يتعلق بهرمز وهو لم يكن واحدا من أهداف الحرب، ستأخذ أيضا وقتا طويلا في محاولة جلب الإيران والنظام الإيراني إلى المقاربة الأمريكية والإسرائيلية القائلة بالقبول بالحزمة الواحدة التي أرادتها إسرائيل منذ البداية، وهي قضية السلاح النووي والصواريخ البالستية وتدخل إيران في المنطقة أو ما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة أذرع إيران في المنطقة. ولذلك إسرائيل ما زالت يعني تشكك في إمكان الوصول إلى اتفاق، وهي بالتأكيد بالخفاء لديها أدواتها في محاولة التأثير والضغط على رئيس الولايات المتحدة. وأعتقد بأن نتنياهو حينما تصل الأمور إلى حشره في الزاوية فيما يتعلق بهذا الملف، حتى الإسرائيليين يقولون بأنه قد يذهب إلى مغامرات يعني لا أحد يمكن أن يتفاجأ منها فيما يتعلق تحديدا بالملف الإيراني. ونحن قلنا عبر شاشتكم أكثر من مرة بأنه ربما في منطقة المساحة الواسعة للتحرك والمناورة لا يذهب نتنياهو إلى ضربة منفردة تخالف رغبة الولايات المتحدة، لكن حينما يحشر في الزاوية وتحديدا مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وليس لديه ملفا هاما أو إنجازا هاما فيما يتعلق بالقطاع وفي لبنان يعني يضمن فوزه، خاصة بأن استطلاعات الرأي ما زالت لا تبتسم له، حتى الإسرائيليين يقولون بأنه بالإمكان أن يذهب نتنياهو إلى المغامرة. وهذه الإشارات التي يرسلها بين الفينة والأخرى عن أمن إسرائيل وحاجة إسرائيل وبأنه يتعهد بإنهاء البرنامج النووي الإيراني هي مؤشر على أن نتنياهو قد يفعل هذا الأمر بما يضمن له نسف المطالبة الأمريكية فيما يتعلق أو الشروط الأمريكية أو الضغط الأمريكي إن حدث مستقبلا فيما يتعلق بلبنان، وربما أيضا فيما يتعلق بالملف الإيراني الذي تعثر فيه الوصول إلى الهدف النهائي بتفكيك النظام وتفكيك سلاح النووي والصاروخ.
1: سيد ترشيشي، ليس ببعيد عما نتحدث به، هناك صوت في لبنان يطالب السلطة بالاستفادة من سلاح حزب الله بدلا من اعتباره معطلا. إلى أي درجة يبدو هذا الطرح واقعيا بتقديرك وممكنا وموجودا في مخيال السلطة اللبنانية؟
3: يعني هذا الطرح أستاذ محمد طرحه حزب الله نفسه يعني وحلفائه بأن بدل أن تذهب يا دولة إلى المفاوضات المباشرة كان عليك أن تذهب إلى مفاوضات غير مباشرة، يعني تيمنا بتجربة المفاوضات المباشرة التي حصلت في اتفاق البحري. لكن هذا الأمر يعني مع ذلك طور حزب الله والآخرين موقفهم يعني، وطالما أن المفاوضات جرت عاودوا وطرحوا يعني وقالوا يعني أعلنوا في خطابات أنه استفيدي من ورقة المقاومة واضغطي في المفاوضات. لكن هذا الموضوع يعني يبدو يعني تتعاطى معه الدولة بحذر نتيجة يعني التزامات التي قطعتها للأمريكيين، أو الأمريكيين قطعوا التزامات، لكن مع ذلك أنه هذه الالتزامات حديثا على الأقل من الجانب الأمريكي لم تعطي الدولة موقف أو تسلف الدولة أي خطوة حتى الدولة يعني تقنع الآخرين بأنه الخيار الذي ذهبت إليه يعني سيكون مثمر، وبدليل أنه بدأنا بكذا. حتى الآن لم يحصل هذا الشيء، فلذلك ربما تلجأ الدولة إلى هذا الخيار عندما يعني تفقد كل السبل وكل المحاولات الجارية. لكن حتى الآن ليست في وارد البحث في هذا الموضوع أو طرح هذا الموضوع، طالما يعني الأمريكي الراعي الأمريكي هو الذي يدير المفاوضات وهو الذي يطرح المسائل، وهو في النهاية الأمريكي، قلت في مقابلة في مداخلة سابقة، الأمريكي ما زال يعني متحمس، هو أكثر بموضوع نزع سلاح حزب الله أكثر من إسرائيل حتى. طيب، يعني في أضافة
1: وصلت الصورة،
3: وأن يعتبرون أنه هذا الموضوع ليس مقاومة، هذا سلاح يهدد أمن إسرائيل، هكذا ينظر إليه الأمريكي وهكذا ينظر الإسرائيلي إليه،
1: أنه وصلت الصورة
3: يهدد أمن إسرائيل. فصعب كثير على الدولة اللبنانية أن تذهب إلى هذا الخيار أقله في هذه المرحلة.
1: دكتور محمد، في محاولة لفهم المجتمع الإسرائيلي أعود إلى نقطة ذكرتها، مسألة توظيف هذه المشاكل والعمليات في لبنان وغيرها انتخابيا عمليا، كيف يستفيد نتنياهو وحكومة نتنياهو من ذلك؟
2: الفائدة في شقين، الأول هي تبقي المجتمع الإسرائيلي رهن حالة الطوارئ والتوتر الذي يسود المجتمع الإسرائيلي بسبب ظروف الحرب التي يشعلها نتنياهو في كل الجبهات، تضمن لنتنياهو أن ينساق المجتمع الإسرائيلي بسبب مخاوفه، بسبب عقدة ما يسكن العقل الإسرائيلي فيما يسمى التهديدات الوجودية. وأنت تلاحظ بأنه يعني حادث بسيط في الضفة الغربية عفوي يصدر عن مواطن في حالة دفاع عن النفس يسوق بأنه تهديد وجودي ليجيش تجيش القوة الغاشمة ولتتخذ إسرائيل كل الخطوات القاسية والتشريعات القاسية فيما يتعلق بحاجاتها وأطماعها في الأراضي الفلسطينية. ولذلك نقيس على هذا في كل شيء. ثم يعني حتى قبل 7 أكتوبر الأمن يظل الراية الأهم في موسم الانتخابات، نقطة الاستقطاب أو مادة الاستقطاب الأساسية، صحيح بأن الاقتصاد والقضايا الاجتماعية حاضرة، لكن الأمن يطغى على كل شيء. ولذلك من الضروري لنتنياهو أمام هذا المجتمع أن تبقى هذه القضية حاضرة. وأنت تلاحظ اليوم مادة التنافس بين كل الوزراء سواء في الائتلاف أو في غيره هي الحقوق الفلسطينية، الأرض الفلسطينية، الدم الفلسطيني، المقدسات الفلسطينية. حتى أولئك الذين من المفترض أنهم محسوبون بين هلالين على اليسار الإسرائيلي، يائر جولان وهو زعيم حزب الديمقراطيين أقصى يسار المشهد السياسي الإسرائيلي، حينما حدث تل وقف على يمين موقف نتنياهو منها مستعديا الفلسطينيين الأبرياء.
1: وصلت الصورة، شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس، ضيفنا من القدس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ولضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على خربة طوبة بمسافة يطا جنوبي الخليل. كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. يأتي هذا بينما قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية أن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها.
4: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا، إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48. يقع على بعد 11 كيلومتراً شمالي مدينة القدس وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
5: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وتطورات في لبنان وفي آخر التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إنه لا يوجد أي خلاف مع الرئيس ترامب بشأن إيران والإدارة متحدة من أجل تنفيذ قرارات الرئيس. من ناحية أخرى، نقلت واشنطن بوست عن البيت الأبيض والبنتاغون أن مزاعم نفاذ المخزونات والخلافات الداخلية وموقف وزير الحرب من إيران محض خيال، والوزير يحظى بثقة تامة من الرئيس. وكانت واشنطن بوست نقلت عن مصدرين أن هيجست دافع عن نفسه أمام ترامب بشأن النقص الحاد في مخزون الأسلحة وألقى باللوم على نائبه. الخارجية الإيرانية قالت إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. وتزامناً مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. وفي ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء سور جنوبي لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصاً استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكراً. أما في الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين في نابلس والخليل. والآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب أهلا ومرحبا بك. إذن جملة من التصريحات في الساعات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب ونائبه والمتحدثة باسم البيت الأبيض والمتحدث باسم البنتاغون، نرصدها كلها معك.
6: نعم منى، في الواقع هي دورة من التصريحات المتكررة على الأقل التي صدرت من الرئيس دونالد ترامب، في إشارة أيضا إلى الرسائل المتضاربة بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يؤكد بأن المحادثات مع طهران جارية، ووصفها أيضا بأنها محادثات جيدة، وأيضا أبقى على التهديد العسكري وقال أنه مستعد لشن ضربة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. هذه التصريحات في الحقيقة هي كانت تصريحات الرئيس الأمريكي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أيضا في إطار ربما المحادثات الخاصة بمضيق هرمز. ولكن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس اليوم أكد بأن المفاوضات مع الجانب الإيراني ربما تستغرق بعض الوقت، وقال أنها ربما حتى محادثات فوضوية، ووصف الإيرانيين بأنهم ليس من السهل التعامل معهم، لكن أكد في نهاية المطاف على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. و حول التقارير التي تتحدث ربما عن خلاف داخل البيت الأبيض فيما يتعلق بمسار هذه الحرب وأسباب اندلاعها من الأساس، نفى نائب الرئيس وجود أي خلافات مع ترامب، وأكد بأن الإدارة متحدة في السياسات والمواقف المتعلقة بإيران، وأنه في نهاية المطاف لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأكد بأن الولايات المتحدة ستنتصر في نهاية المطاف. في الحقيقة ليس هذا فقط فيما يتعلق بالخلاف وحديث جيدي فانس عن ربما هذه الخلافات، لكن أيضا صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي في اجتماعه الحكومي الأخير والذي عقد في منتجع كامب ديفيد وبخ ربما أو سأل وزير الحرب بيت هيكثث عن نقص المخزون الأمريكي من الأسلحة صواريخ الاعتراضية والهجومية أيضا فيما يتعلق بالحرب مع إيران، واتهم ربما وزير الحرب بأنه ضلله فيما يتعلق بالكميات من الأسلحة لدى الجيش الأمريكي في المنطقة. لكن وفق المصدر الذي تحدث لصحيفة واشنطن بوست، وزير الحرب في هذا الاجتماع ألقى باللوم على نائبه في وزارة الحرب ونفى أنه ضلل الرئيس دونالد ترامب. بعد نشر هذا التقرير في الحقيقة كانت هناك ردود فعل سواء من البنتاغون الذي نفى هذه الرواية من الأساس، والمتحدث باسم البنتاغون قال إن هيكثث لم يضلل الرئيس، وكان يطلع الرئيس بشكل دوري على الكميات الموجودة من الأسلحة فيما يتعلق بالحرب. وكذلك البيت الأبيض في الحقيقة نفى هذه الرواية أيضا منى.
5: إيهاب، هل من مؤشرات في واشنطن عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز على الأقل مبدئيا؟
6: في الحقيقة منى، بعد يعني هذه التصريحات المتكررة من الرئيس دونالد ترامب، نعلم أنه على مدى الأيام القليلة الماضية كان يقول أن الاتفاق قريب، أنه ربما غدا ربما بعد غد، لكن حتى الآن لا توجد أي بوادر في ظل هذا النفي الإيراني أيضا من أن الولايات المتحدة بالأساس مشاركة في هذه المحادثات، وبالتالي لا يوجد في الحقيقة أي حديث، بل حتى أن أسواق النفط والمحروقات في الولايات المتحدة استقبلت هذه الرسائل المتضاربة بأثار سلبية وتداعيات على ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى والنفط سعر البرميل الخام. لكن على الرغم من انخفاض هذه الأسعار حينما أعلن الرئيس الأمريكي عن إجراء محادثات مع الجانب الإيراني، لكن بسبب التصريحات المتضاربة وعدم تحقيق ما يقوله الرئيس بأن مضيق هرمز سيفتح قريبا وأن المحادثات مع الجانب الإيراني منعقدة، هناك ربما اضطرابات في الأسواق حاليا، لكن حالة الترقب ما زالت مستمرة بالتأكيد على أمل أن يحدث هذا الاتفاق، بصرف نظر عما إذا كانت الولايات المتحدة مشاركة فيه بشكل أساسي أم لا، لكنه في نهاية المطاف قد يفضي إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع وفتح مضيق هرمز.
5: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مع اقتراب الإعلان عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز بعد تأكيد الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز و والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
7: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مساراً أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصراً. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيداً عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسمياً بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
8: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضاً عبر مياهنا الإقليمية.
7: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو، ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
5: ومعنا من طهران الدكتور حسين ريفيوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. أهلا ومرحبا بكما ضيفنا الكريمين. إذن أبدأ معك سيد روب أرلت وأسأل عما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي أن تتخذ خطوات حسن نية تجاه إيران وتجاه كل هذا الموقف المستمر. الآن دخلنا في الشهر السادس لهذه الحرب فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن تقدم خطوات حسن نية برفع نوعا ما للحصار، بالإفراج عن أموال إيران المجمدة لربما، برفع العقوبات عن النفط الإيراني حتى تدور هذه العجلة.
9: من دواعي السرور دائما أن أكون معكم ومع السادة الجمهور. شكرا لهذه الفرصة. نحن منذ بداية الحرب ولمدة 6 أشهر أريد أن أقول الرئيس الأمريكي يود أن يكون هناك فرصة لوقف الحصار وكذلك رفع العقوبات. الأمر لا يتعلق بالرئيس الأمريكي وإنما النظام الإيراني. الرئيس الأمريكي يستجيب ويرد على النظام الإيراني وكيف سيقوم النظام بفتح المضيق. هذه هي الإشكالية، إلى أن يفهم النظام الإيراني بأن هذا الممر المائي هو ممر دولي، ولا بد للملاحة أن تكون حرة من أي منظمة إرهابية وكذلك أي تحركات إرهابية ضد الملاحة المدنية. حينها فإن الحصار سيبقى إذا لم يتم رفع هذه الأمور الموجودة في المضيق. إذن أولا لابد من

0: المضيق، وكذلك الأمر الثاني يتعلق بالتخصيب. إن هذا الحصار سيستمر إلى أن يتم فتح المضيق، إذا نأمل أن يكون هناك اتفاق، هناك اتفاق مرتقب ما بين كل من إيران وعمان بشأن مضيق هرمز، لكن هذا لا يعني، حتى لو كان هناك اتفاق ما بين الجانبين، هذا لا يعني بأن هذا النزاع قد ولى، لأن الأمر يتعلق بملاحة حرة، وهذا سيبقى خطا أحمر بالنسبة للرئيس الأمريكي وبالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل. الأمر لا يتعلق بالرئيس الأمريكي وإنما بسلوك النظام الإيراني.
1: طيب سيد روب أرلت، أبقى معك. يعني الولايات المتحدة تصر في الخطابات طيلة الوقت بأن هرمز هو ممر دولي، والآن هنالك ترحيب بهذا التقدم بالمسار المشترك بين إيران وعمان، وهذا المسار فعليا صممته إيران وعمان أيضا. يعني بنهاية المطاف، أليس هذا اعترافا ضمنيا بأن واشنطن باتت تتعايش مع واقع قانوني سياسي في مضيق هرمز لا ينسجم كثيرا مع خطابها العلني؟
0: وأتفق مع ذلك، وأساس الاتفاق مجددا هو أنه لابد أن يكون هناك عدم إثارة أي رسوم. وإذا كانت هذه المسارات هي مسارات دولية سيتم فتحها للملاحة الحرة، لماذا يتم فرض رسوم على هذه الملاحة؟ مجددا لدينا إملاءات من نظام إيراني يملي رسوما على ممر مائي دولي. ما هي الغاية؟ حتى يجعل العالم رهينة، حتى يجعل اقتصاد العالم رهينة. كلنا نعلم أن مضيق هرمز هو الذي ينقل تقريبا 20% من نفط العالم، 20% من نفط العالم يعبر المضيق. لماذا تبقى هذه الأمور بيد دولة إرهابية؟ وهنا أقصد إيران. كيف أنها تقوم بدور الشرطة هذا الممر، وكيف يكون هناك موافقة على مثل هذه الأمور؟
1: دكتور حسين ريفيران، هل المضيق تحول من كونه ورقة تفاوض بالنسبة لإيران إلى كونه ورقة لتحسين شروط أي مفاوضات ستأتي فيما بعد من جهة، ومن جهة ثانية هل هنالك في إيران من بات ينظر إلى المضيق كعبء؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني الإرهابي هو الأمريكي الذي أعلن هذه الحرب، الذي قتل الأطفال في المدارس، الذي قام بمهاجمة المستشفيات والمناطق السكنية. يعني يجب أن يخجل من كل هذا السلوك الإرهابي الذي قامت به أمريكا، وهو يتهم إيران. موضوع المضيق، هناك اتفاق بين إيران وعمان، وأمريكا هي طرف فيه من خلال عمان، وتم الاتفاق عليه. ليس هناك رسوم، هو اتفاق مؤقت لمدة 60 يوما للبدء بسلسلة إجراءات. أنه إن لم يكن تكن ورقة التفاهم هي التي تحكم هذه الإجراءات المتبادلة، أن روح مذكرة التفاهم يجب أن تكون سائدة، أن يكون اتفاق بين إيران وعمان بمباركة أمريكية، أنه في نفس الوقت يجب أن يكون هناك ما يقابل هذه الخطوة، يعني فتح المضيق، أنه يجب أن يرفع الحصار، هذا الحصار الذي يعتبر عقوبات جماعية، تعتبر جريمة حرب وجريمة إرهابية في نفس الوقت. يعني من هنا رفع الحصار هو ما يوازي موضوع مضيق هرمز، وكذلك الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم من تجميد للعقوبات المفروضة على النفط، صادرات النفط والمشتقات النفطية. من هنا الموضوع هو ليس فقط الاتفاق على المضيق، بل على مجموعة إجراءات متبادلة.
1: طيب، حتى تحدث هنالك اختراق سيد أو دكتور ريفيوران ويتم فتح المضيق، يعني يسأل أيضا السؤال، ألا تتضرر إيران من هذا الإغلاق المتواصل لمضيق هرمز؟

0: حصار طبعا المفروض جراء الإغلاق على المضيق، اقتصادها أيضا يعاني كما يعاني اقتصاد العالم، وكل موضوع بيعها للنفط، إلى أي مدى هي قادرة على الاستمرار بوضع كهذا؟
1: يعني نعم، إيران أيضا تعاني كما العالم كله يعاني، ولكن هذا هو نتاج لحرب أمريكية ظالمة خارج إطار القانون الدولي. وكما قال السيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، هذه حرب إرهابية أمريكية ضد إيران. من هنا الموضوع هو لا يتعلق بإيران. نعم، إيران تستعمل هذه الورقة لإنهاء هذا العدوان ضدها، ولكن هذا لا يعني أن إيران هي تريد الإضرار بنفسها والإضرار بدول المنطقة والعالم.
0: سيد روب أرلت، الرئيس ترامب يتحدث كما لو أن هنالك يعني توقيع قريب على الاتفاق، يتحدث بإيجابية عن مشهد التفاوض، الوقائع لا تتفق معه، ولا التصريحات الإيرانية ولا حتى الخارجية الأمريكية التي قالت بأننا لم نصل إلى اتفاق بعد وربما قريب. من يخاطب الرئيس ترامب عندما يتحدث بهذه اللغة المتفائلة أو المفرطة حتى بالتفاؤل أحيانا؟ هل يخاطب الداخل الأمريكي، أسواق النفط مثلا؟
2: أجد من المذهل بأن المتحدث من طهران يدعي أن هناك اتفاق مرتقب ما بين عمان وإيران، وأن الرئيس ترامب يفكر بنفس الشيء، لكنهم لا يتفقون مع الرئيس الأمريكي. يبدو أنهم يشبهون الديمقراطيين في الولايات المتحدة والإعلام بالولايات المتحدة، بغض النظر عن ما يقوم به الرئيس الأمريكي، ولا يتفقون معه. هناك دولة إرهابية وحيدة بالعالم وهي إيران، هي التي قتلت آلاف من الأمريكيين لعقود من الزمن، وهم يقرون بذلك. هم يقرون بأنهم اغتالوا شعبهم فقط هذه السنة فقط لأنهم احتجوا ضد النظام الإرهابي. هذا يسمى أفعالا وأعمالا إرهابية. فقط النظام الإرهابي هو الذي قام بزرع الألغام في هذه الممرات. فقط النظام الإيراني الذي أطلق مسيرات وصواريخ على السفن المدنية واغتال من كانوا على متنها. إذا ما نتحدث عن واقع الإرهاب فنحن نتحدث عن النظام الإيراني. نعم، الرئيس
0: اسمح لنا سيد روب أرلت، لو نضع جانبا هذه الاتهامات بين الطرفين، ولو نذهب بعد إذنك على للإجابة على السؤال فيما يتعلق بالرئيس ترامب وخطابه الآن، يتحدث بلغة يعني إيجابية نوعا ما فيما يتعلق بالاتفاق وبأن المفاوضات تجري وسنرى ماذا سيحدث. من يخاطب مرة أخرى الرئيس ترامب، وما الذي يعني سيعود عليه بالفائدة من خطاب كهذا وهو مكرر؟
2: مجددا هو يتحدث إلى أشخاص متعددين، يتحدث إلى نائب الرئيس، يتحدث إلى وزير الحرب، لكن بشكل خاص هو يتحدث وبشكل مباشر إلى قادة عمان، المملكة العربية السعودية، قطر، والكثير من القادة. كلهم يتواصل معهم الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز وكذلك الاتفاق المرتقب ما بين إيران وعمان. لكن في نهاية المطاف هذه تعتبر ممرات دولية، ولا بد أن لا تفرض أي رسوم حتى لا يكون هناك تعطيل للممرات وجعل اقتصاد العالم رهينة بيد الإيرانيين.
0: دكتور حسين ريفيوران، الرئيس دونالد ترامب بالأمس كان قد صرح جملة من التصريحات وكررها فيما بعد بأنها المحادثات تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. هذه اللغة، لغة التهديد الموجودة والحاضرة سواء في ظل الحرب أو في ظل المفاوضات، كيف تستقبلها طهران؟
1: أولا أنا مضطر إلى أن أشير إلى حادثة في 1988 في نفس هذا المضيق. أمريكا قامت بإسقاط طائرة مدنية وقتلت 360 إنسان بريء مدني، وأمريكا أعطت نوت شجاعة لمن أطلق هذا الصاروخ وقتل كل هؤلاء المدنيين حتى نفهم من هو الإرهابي. فيما يخص السؤال، يعني أولاً أمريكا أرادت فتح المضيق بالقوة، فشلت في ذلك. الآن المضيق أنه يفتح من خلال اتفاق بين إيران وعمان، وهذا يعني يعكس فشل أمريكي في فتح المضيق بالقوة مع كل ما تملكه من إمكانات. من هنا الرئيس الأمريكي يحاول أن يعوض عن هذا الفشل بكل هذا التهديد الذي يطرحه، أنه كان يريد أن يخطط لأكبر ضربة بعد الحرب العالمية الثانية وإلى آخره. في تصوري هذه ليست إلا تغطية على فشل عسكري واضح لفتح المضيق بالقوة.
0: طيب سيد روب أرلت، أنتقل معك بالسؤال عن عبد الرحمن السيد وهذا يعني النجاح الذي حققه في ولاية ميشيغان بالأمس، كيف يقرأ في الولايات المتحدة، خاصة وأننا نتحدث عن ولاية فارقة في سباق الانتخابات الأمريكية الرئاسية مثل ميشيغان؟ هل برأيك يعبر هذا الاختيار للناخبين لهذه الشخصية عن اعتراضهم على سياسات الرئيس ترامب في الشرق الأوسط؟
2: أريد أن أقول وبشكل خاص بالنسبة للانتخابات التمهيدية وهي التي نتحدث عنها والتي حدثت أمس بالولايات المتحدة، نعم كان هناك ديمقراطي جدلي هو الذي فاز بهذه الانتخابات التمهيدية، والكثير من الأشخاص بالولايات المتحدة متفاجئون، لكن ربما ليسوا متفاجئين بشكل كبير جدا لأن هذه تعتبر انتخابات تمهيدية، ومن ثم يحتاج أن يدخل بانتخابات نصفية، وبالتالي هذا يتطلب حملات طويلة وفقط الوقت بإمكانه أن يشي بما قد يحدث. نعم هذا المرشح، نعم فاز مرشح، فاز وهو مرشح ديمقراطي وحظي باهتمام كبير جدا في ميشيغان وفي مناطق مختلفة من البلاد، لكن لابد أن ننتظر ما الذي سيحدث. لكن في نهاية المطاف هناك بعض الأشخاص لديهم بعض مباعث القلق، ليس فقط بشأن ديانة معينة وإنما بشأن روابط بالإرهاب ونوايا تمثيل الشعب الموجود بميشيغان. هل سيمثلون ذلك الشعب بميشيغان أم أشخاص آخرين خارج الولايات المتحدة؟ هنا يطمن السؤال.
0: طيب يعني الأمر هنالك نوعا ما لربما مخاوف في أن يتكرر الأمر مع ولايات أخرى، لو تضعنا في صورة الوضع فيما يتعلق بالحزب الجمهوري وكيف ينظر إلى هذه الانتخابات التي بدأت يعني تنطلق في ولايات مركزية أيضا، خاصة وأن يعني هنالك أحاديث عن أن الناخبين يصوتون بالفعل جراء نتيجة هذه الحرب حتى هذه اللحظة.
2: أتفق مع ما قلته وليس بإمكاني ألا أتفق مع ذلك من خلال فوز الذي أحرزه المرشح الجدلي من الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان. الكثير من الجمهوريين يجدون ذلك إيجابيا لأنهم يجدون أن هذا الأمر يساعدهم على الفوز. لابد أن ننتظر ما سيحدث. إذن ننظر إلى النتائج التي جرت كذلك في نيويورك بالنسبة لعمدة نيويورك، البعض ينظر إليه على أنه اشتراكي والبعض الآخر حتى أكثر من ذلك، وهذا أثار الكثير من مباعث القلق لأن هذه المجموعة من الأشخاص لديها القدرة على السيطرة على الحزب الديمقراطي، والكثير من الديمقراطيين أنفسهم قلقون بشأن ذلك. لكن هناك حملات انتخابية طويلة الأمد ستجري وبعض المرشحين يفوزون لكن البعض الآخر يخسرون كذلك. لابد أن ننتظر وكل يراقب هذه الحملات الانتخابية التي ستؤدي بنا إلى الانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.
0: دكتور حسين ريفيوران، بالعودة إلى مضيقي

0: يعكس أن
1: هناك بالفعل مفاوضات سيد حسين ريفيوران.
0: لا لا، الاتفاق أنجز بالمناسبة بين إيران وعمان، هو ينتظر فقط الإعلان عنه أنه وهناك مساران للذهاب والإياب تم تحديده، والإجراءات أيضا واضحة، ليس هناك رسوم، وليس وأن تكون الحركة متناسبة مع ما كان عليه قبل الحرب، يعني مرور يوميا 120 إلى 130 سفينة من خلال هذا الممر.
1: طيب أنقل السؤال مرة أخرى إلى سيد روب أرلت. إذن يعني نتحدث الآن عن هذا الممر الدولي، أو يعني باتت لديه تسميات كثيرة الآن، الذي صمم مؤخرا لأن يكون في المنتصف بين إيران وعمان. لن يكون هنالك رسوم، ستعود الحركة فعليا. حتى اللحظة لا نعرف تفاصيل هذا الاتفاق الذي من المفترض أنه أنجز بين إيران وعمان. الولايات المتحدة من جانبها كي يعني تدور الدائرة مرة أخرى، هل هي مستعدة لأن ترفع لربما الحصار عن إيران كما تطالب إيران في بادرة حسن نية، حتى يتم الانتقال إلى الملفات الأخرى التي تريدها الولايات المتحدة؟
2: هذا ممكن تماما. أنا أقرأ تقارير وأنا أستعد لهذه الحلقة. النظام الإيراني يريد أن يكون هناك رسوم ما بين 5 إلى 7% حسب قيمة الشحنة، وهذا لا يعني بأن المرور سيكون مجانيا، هو ليس كذلك. لابد أن ننتظر إلى أن يتم إعلان عن هذا الاتفاق وبنود هذا الاتفاق، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي دقيق في قوله إن هناك اتفاق مرتقب، على الرغم من أن المتحدث نفى ذلك. وأثمن ما قاله الآن الرئيس الأمريكي، نعم دقيق فيما قالها، لكن التفاصيل هي الأهم، ولا بد أن نتطلع إلى المسارات التي سيتم اختيارها. وأتوقع بأن الرئيس الأمريكي سيرفع بعض العقوبات وبعض الحصار البحري، لكن لابد أن ننتظر إلى أن يخرج الاتفاق إلى العلن. وكان هناك مذكرة تفاهم لم تستمر لفترة طويلة، وحتى الوقفة الأخيرة ما الذي حدث بها؟ كل الأمور تداعت، ليس بسبب الولايات المتحدة، وإنما بسبب النظام الإيراني الذي أطلق مسيرات وقنابل على قاعدة بالأردن. إذن ننتظر ربما جولة جديدة من المحادثات السلمية، لكن دعونا ننظر
1: وننتظر إذا كانت ستستمر لفترة إلى الزمن. سيد روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، كنت معنا من ديلاور، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول أيضا لضيفنا من طهران دكتور حسين ريفيوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا لكما. تفاؤلا بشكل اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، وتصريحات بدت إيجابية سواء من واشنطن أو طهران. قراءة مع سهام أشطو وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. على إيقاع تفاؤل ومواقف متواترة بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك يتعلق بمضيق هرمز، تعلن الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. يسبق ذلك وصف الرئيس الأمريكي المحادثات مع إيران بأنها إيجابية. إيرانيا تقول الخارجية إن طهران على وشك إعلان بيان مشترك مع مسقط في إطار محادثات ثنائية بشأن اتفاق على مسار عبور السفن في هرمز، وإن باكستان وقطر تواصلان الجهود لخفض التوتر. فما هي التفاهمات التي جرت بشأن هرمز؟ وهل ستمثل تمهيدا لديناميكية تفاوض جديدة؟ وما موقع مذكرة التفاهم ومسارها في المرحلة المقبلة؟ وهل تعطينا عملية رفع العقوبات على كيانات إيرانية أي مفاتيح لقراءة المرحلة المقبلة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقف، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن

0: الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان على وشك التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، بينما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول بالخزانة الأمريكية أن رفع العقوبات عن كيانات إيرانية لا يشير إلى تحول في سياسة واشنطن نحو إيران أو فيلق القدس. وهنا لابد من الإشارة إلى تصريحات الرئيس ترامب الذي قال إن المحادثات مع الإيرانيين الثلاثاء كانت جيدة لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك. في إيران تصف الخارجية مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بأنه مهني ويتقدم إلى الأمام، وأعلنت بأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز، وأن الطرفين درسا مختلف الأبعاد الفنية والأمنية والقانونية. الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن البيان المشترك مع سلطنة عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. إذن تصريحات متفائلة بشأن توصل الاتفاق يتعلق بهرمز يتزامن مع رفع جزء من العقوبات عن بضعة كيانات إيرانية. فما هي هذه العقوبات وما هي الملفات العالقة بين الطرفين؟ هذا ما سنتعرف عليه مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
1: مضيق هرمز العقدة الأكثر تشابكا في هذه الأزمة، منها قد تكون بداية الحلول الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. حتى الآن هناك معلومات من إيران بشكل محدد عن قرب التوصل إلى اتفاق حول مسارات مضيق هرمز. هذا يعني بأن المضيق سيفتح وفق مسارات تتفق عليها سلطنة عمان وإيران. لا يمكن الجزم بأين تمر هذه المسارات والجغرافيا، ولكن يمكن أن نتحدث عن الطروحات التي تم تداولها خلال الأسابيع القليلة الماضية بخصوص المضيق. هناك أحد المقترحات يتحدث عن أن خط الدخول إلى مضيق هرمز يمر شمال جزيرة لارك الإيرانية، وخط الخروج من مياه الخليج إلى مياه بحر العرب يكون عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان شمال شبه جزيرة مسندم. هذه أحدى الطروحات التي كانت متداولة خلال الأسابيع الماضية. هناك أيضا طرح آخر يقضي بأن يكون مسار الدخول عبر جزيرة لارك الإيرانية على أن يكون مسار الخروج وفق المسار الدولي المعتمد تاريخيا، أي في منتصف المضيق بين المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية العمانية. ولكن هذه الطروحات لا تزال بانتظار تأكيد من قبل الطرفين سلطنة عمان وإيران. ولكن هذه ليست العقدة الوحيدة في ملفات التفاوض بين الولايات المتحدة وبين إيران. هناك مجموعة من الملفات التي يفترض أن تكون على طاولة المفاوضات، أهمها الملف النووي الإيراني، وأخطرها أو أدقها ميدانيا هو مضيق هرمز. هناك أيضا مسألة حصار الموانئ الإيرانية. إيران دوما تقول بأن فتح مضيق هرمز مرتبط بفك الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. هناك موضوع الأصول المجمدة وأيضا العقوبات الدولية المفروضة على إيران. في موضوع العقوبات هناك شبكة معقدة من آلاف العقوبات التي فرضت على إيران منذ عام 1979، وهي تختص ببعض القطاعات الإنتاجية من بينها النفط والتعدين والبتروكيماويات. هناك ما هي عقوبات على صادرات التكنولوجيا وأيضا صادرات الأسلحة، وهناك عقوبات مرتبطة بأفراد وبكيانات. وهذه العقوبات تتدرج بين ما تفرضه الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي. هناك عقوبات تختص بها الولايات المتحدة، وهناك عقوبات أيضا يفرضها الاتحاد الأوروبي. والنقطة الأخيرة هي نقطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. لا يمكن تقديم رقم دقيق، ولكن يمكن القول أن هناك مجموعة من الدول أكبرها الصين تقريبا تمسك بنحو 20 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه أيضا يفترض أن تكون على طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك سلام خضر على هذه التفاصيل، وهي معطيات وملفات سأخذها للنقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين.

0: الملفات المنتظرة بعد الاتفاق على مضيق هرمز. الولايات المتحدة وفي حال الاتفاق على ضمان أمن الملاحة وفتح المضيق بشكل عاجل ومنع أسعار الطاقة من الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة، تضع في اعتبارها الملف النووي الإيراني كأحد أهم الأولويات، والتزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم، في حين تريد طهران وقف الحرب نهائيا والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية، إلى جانب السعي لتكريس نفوذها في مضيق هرمز. دكتور محجوب الزويري، تطوران مهمان اليوم ما أعلنته الخارجية الإيرانية بخصوص اتفاق مع الجانب العماني، وأيضا رفع بعض العقوبات الأمريكية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في اعتقادك ما طبيعة التفاهمات التي جرت حول مضيق هرمز بناء على هذين المعطيين؟
1: باعتقادي ما جرى يتعلق بمسار جديد بين البلدين. هذا المسار الجديد تريد إيران أن تقول أن لها اليد العليا والسيادة عليه، وهي تتحكم في السفن الداخلة عليه تحت مبرر أنها قد تحمل أسلحة أو ما ينقل ضمن مسألة التهديد للأمن القومي الإيراني، وبالتالي هي ستسيطر أو ستتحكم، ستدير هذا المسار بحيث تعرف ماذا يدخل إلى الخليج، وكذلك الخروج منه تريد أن تدير ذلك مع عمان. هذا المسار الجديد يبتعد عن المسار الإيراني المعروف الذي هو في شمال قرب جزيرة خارق، كما أنه أيضا يبتعد عن المسار العماني الكلي، يعني وكأن المسار بين المسار العماني والمسار الإيراني المعروف، وفي اعتقادي هذا المسار كان أصلا كان مستعملا من قبل، فيه المسار المعروف دخولا وخروجا، وهذا المسار الذي يقال أن فيه أصلا ألغام الآن، ولذلك الحديث يتم عن فكرة أنه هناك حاجة لـ30 يوم لإزالة الألغام. فيما يتعلق برفع الحظر الذي تحدث عنه وزارة الخارجية، يبدو لي أنه إشارة محدودة، وهي في الغالب تريد الولايات المتحدة أن تقول أنها تقدم شيئا. أنا أجزم أن هناك تفاصيل أخرى لم نطلع عليها بعد حول ما جرى، لا الطرف الأمريكي يريد أن يكشفها الآن ولا الطرف الإيراني، فيما يتعلق بما هو الثمن الذي تلقته إيران مقابل ذلك. الآن إيران تقول ليس له علاقة بالبند الخامس، سؤال لماذا المفاوضات بين عمان إذا لم يكن مرتبطا بالبند الخامس أصلا؟ ما الحاجة لها؟ الحاجة للمفاوضات العمانية الإيرانية هي البند الخامس، وبالتالي مهما يقال إيرانيا فإن البند الخامس حاضر بالمشهد،
0: يعني سيعدل ونبقى ضمن إطار مذكرة التفاهم.
1: ليس بالضرورة، إذا تم فتح المضيق لفترة 60 يوما المقترحة، يعني أمرين. الأمر الأول، نحن سنبدأ ما يسمى ريسيتنج ديت، يعني سنبدأ 60 يوما جديدة من الغد، واليوم سهام اليوم 49 مذكرة التفاهم، يعني غدا سيكون اليوم 50، سنبدأ 60 يوم من غد، 60 يوم جديدة يفتح المضيق خلالها. هذا كان اتفاق ضمن المذكرة أصلا. الأمر الثاني، المذكرة كل فكرة البند الخامس حول فتح المضيق لـ60 يوما دون رسوم دون عوائق. ماذا ما يجري الآن بين العمانيين وبين الإيرانيين؟
0: بالتالي يعني هل سيعتبر التوصل لاتفاق بخصوص المضيق إغلاقا لهذه الأزمة، أم سيبقى يرافقنا كورقة في يد إيران مع كل قضية خلافية أخرى من القضايا؟
1: أنا أعتقد أن الإيرانيين تقدموا خطوة بالنسبة للمضيق. المضيق الآن ليس ورقة للتفاوض عليها، هي ورقة قوة لافرج، وليست ورقة يمكن أن تقول لنأخذ هذا الجزء أو نعطي هذا الجزء. ويبدو لي هذا التطور في الفهم مسألة المضيق يعني حصل حديثا. ما لفت انتباهي كان تصريحات جواد ظريف وزير الخارجية السابق، وما لفت انتباهي تفاعل مسؤولي وزارة الخارجية مع ذلك. في ظني أن إيران ستبقى ترفع ورقة المضيق كلما تعرضت إلى ضغوط في محاولة للقول هذه هي ورقة القوة التي لديها، كما تفعل الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية.
0: طيب، ذكرت مسألة رفع العقوبات كرسالة رمزية، شيء بسيط، ولكن هل تتوقع أن تتبعه خطوات أكبر إذا ما ظلت الأجواء بهذه الإيجابية؟
1: أنا أتصور أن رفع العقوبات أول موضوع الحصار البحري سينتهي خلال 60 يوما، بيع النفط الإيراني سيعود إلى السوق، هذين أمرين سيحدثا بالتأكيد. باعتقاد الأمر الثالث ستحصل إيران على جزء من المبالغ، ربما المبلغ الذي تم الحديث عنه سابقا هو 3 مليار دولار قد تحصل عليه إيران، لأنه كان في عقبات إجرائية، يعني الأمر بت فيه وانتهى، لكن الولايات المتحدة في آخر لحظة قررت وقف. بمعنى آخر تحويل الأموال سيكون مسألة فقط إجرائية وليس أكثر من ذلك.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 4 بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان. وقد أفاد مراسل الجزيرة بغارتين إسرائيليتين فجر اليوم الخميس على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء سور جنوبي لبنان. كما أفادت الصحة اللبنانية بسقوط شهيد وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخروق حزب الله. ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما دكتور هلسة. أبدأ معك بهذا الإعلان للجيش الإسرائيلي بنشر الأسماء والاعتراف الرسمي بأن هنالك قتلى وجرحى في صفوفه جراء عبوة ناسفة في جنوب لبنان. هذا الإعلان الآن، ما الذي سيغيره في المشهد الميداني في جنوب لبنان برأيك؟
3: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هو إقرار رسمي بأن الحادث حدث ووقع، ونشر الأسماء يؤكد هذا الأمر. لن يضيف جديدا على طبيعة الرد الإسرائيلي، بقدر ما أن إسرائيل أصلا أعلنت بأن ما تقوم به منذ وقف إطلاق النار، سواء حدثت ما تسميها خروقات من طرف الحزب أو لم تحدث، هي تسميه حرية العمل العسكري. إن كان هذا يحدث في ظروف لا يقتل فيها جيش إسرائيلي وجنود إسرائيليون، فما بالك حينما يقتل جنود إسرائيليون؟ بالتأكيد إسرائيل ستستثمر هذا الأمر لمزيد من يعني توسع اعتداءاتها على لبنان والأراضي اللبنانية والقرى والبلدات اللبنانية، ثم تستثمره في إطار محاولة التملص من الاستحقاقات التي تطالب بها الدولة اللبنانية، وهي مزيد من الانسحابات وربما نقاش قضية الأسرى، خاصة بأن هذه الحادثة وقعت أثناء وجود الطرفين على طاولة المفاوضات، وإسرائيل ذهبت إلى هذه المفاوضات وهي أصلا يعني تقول بأن الدولة اللبنانية مقصرة وتلومها على عدم اتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح. هي تطالب بخطوات عملية وتقول بأن الدولة اللبنانية حتى اللحظة، مع أن هذا كان شرطا توافق عليه أو وافقت عليها الدولة اللبنانية وتقبل به الولايات المتحدة كما إسرائيل وتريدانه بشدة، الدولة اللبنانية لم تفعل أي شيء حيال هذا الأمر. ولذلك يعني السلوك الإسرائيلي اليوم هو يأتي في محاولة لتسويق بأن يد إسرائيل حرة فيما يتعلق بلبنان، وبأنها ترد على مثل هذه العمليات للداخل الإسرائيلي، خاصة كما قلنا مرارا بأن الموسم السياسي في إسرائيل هو موسم انتخابات، وهذا التصعيد يسوق للمجتمع الإسرائيلي كردع وكقوة، وهي أيضا تريد التملص من استحقاقات إسرائيل على طاولة المفاوضات وتقطيع الوقت من الآن وحتى تنتهي إسرائيل من الانتخابات الإسرائيلية في نهاية أكتوبر القادم.
2: دكتور هلسة، من الواضح أن إسرائيل باتت تستثمر في هذا الحدث داخليا وإقليميا حتى في المفاوضات وفي الميدان، لكن إلى أي مدى؟ دكتور هلسة هل تسمعنا؟
3: لم أسمع بقية السؤال، عفوا.
2: نعم، سؤالي كان، نعم، من الواضح أن إسرائيل بدأت تتخذ خطوات تظهر بأنها تستثمر بهذا الحدث الذي كان في جنوب لبنان وأدى إلى قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، لكن إلى أي مدى برأيك وبتقديرك وقراءتك للمشهد من الممكن أن تستثمر إسرائيل في هذا الحدث ميدانيا وفي المفاوضات أيضا؟
3: في المفاوضات قلنا بأن إسرائيل سلفا وحتى قبل أن يقع هذا الحادث هي لم تذهب لتعطي، هي تذهب لتأخذ، وهي تريد لمسار هذا المفاوضات أن يستمر ضمن هذه الوتيرة، تلوم الدولة اللبنانية على عدم الالتزام بالتزاماتها وتشتري مزيد من الوقت من الآن وحتى تصل إلى صندوق الاقتراع. ولا أعتقد ولا أحد يعني من المراقبين المشهد الإسرائيلي يعتقد بأن إسرائيل ستذهب إلى تقديم مزيد من التنازلات أو الانسحابات، وهي قالت عن الانسحاب الأول التجريبي من بلدتين بأنه سيكون الأول والأخير. لكن على صعيد الميدان إسرائيل لن تذهب إلى ردة فعل تكسر فيها قواعد الاشتباك وتذهب إلى حرب واسعة، لأن هذا له تكلفة، ولا أعتقد بأن نتنياهو قد يعني يكون مستعدا إلى أن يدفع هذه التكلفة مع المجتمع الإسرائيلي في سياق أيضا انتظار صندوق الاقتراع، ويعني يأخذ عليه كثير من الإسرائيليين وخصومه السياسيين بأنه خاض حروبا في جبهات مختلفة ومنها في لبنان ولم يحقق الهدف النهائي الذي وعد به المجتمع الإسرائيلي. ولذلك ويستعيض عن فكرة تفكيك سلاح الحزب وتفكيك الحزب إلى يعني القول بأن السيطرة العسكرية الإسرائيلية وحرية العمل العسكري في مساحة تصل إلى 600 كيلومتر وتصل أحيانا إلى عمق 12 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية هو إنجاز عسكري يريد الحفاظ عليه. هذه منطقة التي لا تكلف كثيرا نتنياهو، لأنه تفكيك سلاح الحزب يحتاج إلى احتلال لبنان وتفتيشه بيتا بيتا، ولا أعتقد بأن المجتمع الإسرائيلي أو النظام السياسي الآن مستعد ليدفع مثل هذا الثمن، لأنه تكلفته عالية جدا ميدانيا بشريا اقتصاديا وأيضا سياسيا. ولذلك ستستمر إسرائيل في مثل هذه الضربات في محاولة يعني للقول بأن لديها حرية عمل العسكري، ربما تقتنص فرصة لتنفيذ اغتيال هنا وهناك إذا ما أتيحت لها، لكن وتيرة يعني التصعيد العسكري الإسرائيلي ستبقى بين هلالين منضبطة بهذه الضربات هنا وهناك. أولا لتستمر العلاقة مع الولايات المتحدة في انضباطها وفي سقفها ولا تصل إلى مرحلة الصدام، وثانيا لأن إسرائيل لا تريد أن تخسر مزيد من الأرض، هي تريد هذا التوتير أن يستمر، لهذا المشهد أن يستمر حتى لا تقدم مزيد من التنازلات للطرف اللبناني.
0: سيد ترشيشي، يعني إسرائيل تتحدث عن على لسان مسؤوليها في أكثر من مرة وبنغمات مختلفة، لكن في إطار ذات المضمون بأنها ستحافظ على حرية العمل العسكري داخل لبنان. ومؤخرا كشفت هآرتس بأن إسرائيل بدأت تقيم قواعد عسكرية داخل أراضي لبنان في الجنوب، حتى في موقع سجن الخيام الذي قامت إسرائيل بهدمه. وكان أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس كان قد تحدث أصلا وقال لن يكون هنالك مزيد من المناطق التجريبية في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ولا على أرض الواقع. إذن في ظل كل هذا الواقع الآن، ما الذي يتمسك به لبنان؟
4: يعني أول تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هذا أولا، يعني لبنان إذا هذا ما يحصل هذا يدل أنه ليس هناك انسحاب إسرائيلي، وأن الاتفاق الإطار يعني موضوع يعني قيد البحث، مصير قيد البحث حيصير. يعني إذا كانت إسرائيل تقيم هذه القواعد العسكرية وتحاول احتلال تلال علي الطاهر اللي هي شمال الليطاني للاحتلال الحاكمة لمنطقة النبطية وحتى لقلعة شقيق، إذا كانت تخطط في هذا الأمر و وزير الدفاع ونتنياهو يعلنان أنهم لن ينسحبا من المنطقة الأمنية، فهذا يعني أنه إسرائيل إما هي أمام يعني خيار احتلال طويل لمنطقة الجنوب اللبناني، أو أنه يعني في ظل تدمير القرى الممنهج، يعني حوالي 66 قرية قد تم تدميرها كليا، هذا يدل أنه ممكن يكون في مشروع ضم يعني لهذه المنطقة كما ضم الجولان، أو ممكن يكون تمهيد لإقامة المنطقة الاقتصادية التي ستكون خالية حسب ما خطط لها منطقة ترامب الاقتصادية، إذا بتذكرين وقت الحكى في أنه تكون على في المنطقة الجنوبية على الحافة الحدودية من الأراضي اللبنانية. فهذا كل هذه التصرفات الإسرائيلية تنظر إليها الدولة اللبنانية بعين القلق والخوف، يعني خصوصا أنه يعني المنطقة التجريبية الأولى كانت شكلية لم تكن منطقة تجريبية، انسحبت كانت محتلة وانسحبت من إسرائيل، كانت يعني بلدات لم يكن فيها احتلال إسرائيلي، يعني وإسرائيل باعت لبنان شيء من كيسه، يعني كما يقولون بالعامية اللبنانية. وبالتالي إذا استمر هذا الأمر فهذا يعني أنه الإسرائيليين يخططون لأحد أمرين في خصوصا بعد الاستثمار الذي أجروه وبدأوا يعملون عليه من خلال حادثة الأمس يعني التي قتل فيها جنديان وجرح أربع آخرين. فممكن أن يكون هذا إما كما قلت احتلال طويل أو ضم أو للمنطقة الاقتصادية إقامة المنطقة الاقتصادية. وبالتالي يعني بيصبح موضوع اتفاق الإطار الموقع بينه وبين لبنان موضوع يعني يذهب في اتجاهات أخرى في اتجاهات الدفع في اتجاه موضوع اتفاق سلام أو كذا تحت الضغط. لكن ما لا يزال لبنان حتى الآن يراهن في لحظة ما على تدخل أمريكي يغير هذا المسار الإسرائيلي. طيب. ما زال يعني ولكن الأمل ضعيفة أعتقد في هذا المجال.
2: دكتور هلسة اسمح لي أن أعود معك إلى نقطة ذكرتها فيما يتعلق بالرد أو حرب واسعة. لربما كما قلت هذا سيناريو غير وارد، لكن كيف يبدو داخليا ميزان الضغط الداخلي على نتنياهو بين الذهاب إلى رد أوسع أو الاكتفاء بردود سريعة يعني على هذه الحادثة في مجدل زون، خاصة وأن الجميع الآن أمام انتخابات، ليس فقط نتنياهو، أيضا ائتلافه الحاكم، وكل تصريح يحسب لدى الناخبين وكل دفع باتجاه توتر أكبر أيضا يحسب.
3: ربما نعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء في أوج التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وحينما بدأ الحديث عن أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض وقف إطلاق النار بسبب اشتراط هذا الأمر من طرف إيران في مذكرة التفاهم الموقع بين الطرفين. استطلاعات الرأي قالت بأن غالبية في المجتمع الإسرائيلي ترفض هذا الأمر وتريد الحرب في لبنان أن تتوسع وأن تستمر، لأنها تريد أن تحقق الهدف النهائي وهو تفكيك سلاح الحزب وإنهاء تهديده لمستوطنات إسرائيل الشمالية أو على الحدود الشمالية مع لبنان. ولذلك حينما اضطر نتنياهو إلى التعاطي مع هذه الرغبات وتحديدا طلب الولايات المتحدة، بدأت يعني تتعالى الأصوات في الداخل الإسرائيلي منتقدة لسلوك نتنياهو، وهذا ما دفعه إلى أن يتمترس حول موقفه القائل بضرورة السيطرة العسكرية ورفض التنازل بالانسحابات أو إحداث انسحاب فعلي كما تفضل الضيف، الانسحاب من المنطقتين التجربتين هو انسحاب شكلي. ولذلك أصر نتنياهو على تثبيت هذا الموقف كتعويض عن الحاجة إلى الدخول إلى لبنان، وبدأ يضخم هذا الأمر ويبني عليه أنه يعني إنجاز استراتيجي للمجتمع الإسرائيلي.
2: شكرا لك دكتور محمد هلسة، شكرا أيضا موصول للسيد طارق ترشيشي. إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 أشخاص إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في مخيم قلنديا شمالي القدس. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل وحطمت محتوياتها خلال العملية العسكرية المستمرة في المخيم. يأتي هذا بينما قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والإتجار بها. التفاصيل في التقرير التالي لأزهار أحمد.
5: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا. إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48، يقع على بعد 11 كيلومتراً شمالي مدينة القدس وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديمغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
2: مشاهدينا الكرام، نستمر معكم في هذه التغطية لمختلف التطورات في إيران، واشنطن والضفة الغربية، ونحن معكم الآن على رأس الساعة، ونستمر في هذه التغطية في المنطقة، مضيق هرمز وتطورات أيضا في لبنان وفي آخر التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل لاتفاق مع إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر، وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ البلاد. وأشار إلى أنه يجري حالياً ملاحقة مسربي تصريحات التي وصفها بالخائنة، وستسعى الإدارة لفرض عقوبات بالسجن عليهم. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانز إنه لا يوجد أي خلاف مع الرئيس ترامب بشأن إيران، والإدارة متحدة من أجل تنفيذ قرارات الرئيس. وقد نقلت واشنطن بوست عن البيت الأبيض والبنتاغون أن مزاعم نفاذ المخزونات والخلافات الداخلية وموقف وزير الحرب من إيران محض خيال، والوزير يحظى بثقة تامة من الرئيس. وكانت واشنطن بوست نقلت عن مصدرين أن هيكسيت دافع عن نفسه أمام ترامب بشأن النقص الحاد في مخزون الأسلحة وألقى باللوم على نائبه. أما الخارجية الإيرانية فقالت أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. وتزامناً مع الأخبار المرتبطة بالمفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلها. في ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصاً استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. وقد تسببت هذه التطورات الميدانية بحسب تصريحات لمسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة باختتام اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في روما مبكراً. وفي الضفة الغربية، حيث تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مخيم قلنديا شمال القدس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في المخيم. وأضاف أن قوات الاحتلال منعت طواقمهم من الدخول إلى المخيم فجرا وطالبتهم بالمغادرة. هذا وأفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال تجبر أصحاب عدد من المنازل في المخيم على إخلائها بعد أن اقتحمتها وحطمت محتوياتها. والآن نذهب إلى شبكة مراسلين من واشنطن. ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا ومرحبا بالجميع. نبدأ معك إيهاب العبسي ونسأل بداية عن هذا السجال الذي على ما يبدو بدأ يتسع فيما يتعلق به وزير الحرب بيت هيكست وعلاقته بالرئيس ترامب، وكل موضوع ما نقلته واشنطن بوست والتي قالت أن هيكست قام بتضليل الرئيس فيما يتعلق بالذخائر.
6: نعم هذا صحيح منى. الرئيس دونالد ترامب قبل قليل وعلى منصة تروث سوشيال أكد بأن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأنه يجري تصنيع المزيد من هذه الذخائر وشحنها إلى الولايات المتحدة عند الحاجة أو بحسب مقتضيات الضرورة. الرئيس دونالد ترامب يؤكد أيضا بأن الشركات الصناعية الدفاعية في الولايات المتحدة تبني الكثير من المنشآت، وقال إن مسربي الأخبار متعلقة بنقص الذخائر فيما يتعلق بالتقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست سيتم ملاحقتهم وستطلب الإدارة أحكام بالسجن طويلة بحقهم. هذا المنشور جاء بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب انفجر غاضبا في اجتماع حكومي يوم الجمعة الماضي في منتجع كامب ديفيد، واتهم وزير الحرب بيت هيكسث بتضليله فيما يتعلق بكميات الذخائر فيما يتعلق بالحرب مع إيران تحديدا وفي منطقة الشرق الأوسط، وأنه لم يكن يعلم بأن هناك نقص كبير في هذه الذخائر. والرئيس ترامب يتحدث أو يتعهد بمن يسرب هذه الأخبار بأحكام بالسجن، وهذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها البيت الأبيض الصحف الأمريكية بسبب تسريب الأخبار، سواء فيما يتعلق بمسألة ربما التهديدات الأمنية فيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، وتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من قبل، وأيضا صحيفة نيويورك تايمز. لكن هذه المرة الجدل كبير في الحقيقة حول نقص الذخائر، وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر تقول أنه ربما الرئيس دونالد ترامب أرجى الضربة التي كانت مقررة على إيران خوفا من التداعيات وبسبب نقص الصواريخ الاعتراضية وأيضا الهجومية فيما يتعلق بهذه الحرب. لكن الرئيس في هذا المنشور نلاحظ أنه لم ينفي بشكل مباشر ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، وإنما نفى أو تعهد بملاحقة مسربي هذه الأخبار، نفى بالتأكيد أن يكون هناك نقص من الذخائر، لكن لم ينفي وجود هذا النقاش مع وزير الحرب في الاجتماع الحكومي في منتجع كامب ديفيد. هذا بالتأكيد يأتي منا في ظل الحديث وما كرره الرئيس دونالد ترامب أيضا بالأمس من أنه ربما يعيد مرة أخرى يضرب إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقال إن المحادثات جارية مع الجانب الإيراني قد تنجح قد تفشل على حد قولي، لكن في النهاية يريد أن يتم التوصل إلى الاتفاق حول فتح مضيق هرمز.
2: نعم إيهاب، أيضا في الولايات المتحدة هل هنالك مؤشرات من أن هنالك تقدم لربما فيما يتعلق بفتح المضيق في هذه المفاوضات مع الجانب العماني وأيضا مع واشنطن، خاصة وأن كما ذكرت الرئيس ترامب يعني يكرر طيلة الأمس أو الأيام الماضية حتى بأن المفاوضات تسير بشكل جيد؟
6: نعم صحيح، وهذا ما يقوله الرئيس دونالد ترامب، لكن نلاحظ هذا النفي من الجانب الإيراني، ولا توجد تأكيدات في الحقيقة من داخل إدارة ترامب عن من يتفاوض بالأساس مع الإيرانيين حول فتح مضيق هرمز. لكن شبكة CNN نقلت في الحقيقة عن مسؤول خليجي قوله أنه ربما من المحتمل بنسبة 50% فقط أن يتم التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز يوم الجمعة المقبل، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة لها دور في أي اتفاق مستقبلي أو في هذه المحادثات بشكل مباشر وما هي ملامح هذه المحادثات في الأساس وما هي مطالب الجانب الإيراني؟ لم توضح الإدارة الأمريكية ولا الرئيس دونالد ترامب بهذا الأمر، فقط يتحدث عن أن إيران طلبت التفاوض وأنه المحادثات جارية، وبالتأكيد نعلم أن الجانب الإيراني ينفي هذا الأمر. وربما هذا التضارب في التصريحات بين الجانبين كان له الكثير من المدلول وأثار حالة كبيرة من القلق في الأوساط الأمريكية في حالة ترقب أيضا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة إذا ما كان هناك اتفاق أم لا بشكل نهائي. منى،
2: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى طهران ينضم إلينا عمر هواش. عمر، إذا نترقب الصياغة النهائية للاتفاق بين طهران وعمان، ما الذي كشف عنه حتى هذه اللحظة وما هي النقاط التي لا تزال غير واضحة؟
7: نعم منى، كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية.

0: الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كشف عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق المرتقب، حيث قال إنه تم الاتفاق على إيجاد مركز إيراني عماني لمعرفة إحداثيات السفن وتحديد مسارات العبور، وبالتالي نتحدث عن مراحل متقدمة، حتى أنه كشف عن المسارات، قال إن المسارين الشمالي الإيراني والجنوبي سوف يغلقان، وأنه سيكون هناك ممر يوصف هنا بالممر الأوسط، وهذا الممر هو لدخول وخروج السفن، بحيث يكون دخول السفن من بحر عمان وخليج عمان وبحر العرب وخليج عمان نحو المياه الخليجية من الجانب الإيراني، بينما يكون خروج السفن جزء منه من الجانب الإيراني والجزء الآخر من الجانب العماني. تصر طهران في هذه الاتفاقية أو الاتفاق مع عمان على أن يكون جزء كبير من الدخول والخروج من الجانب الإيراني المياه الإقليمية الإيرانية، نظرا لوجود تخوفات لدى الإيرانيين من تهريب السلاح وتمريره إلى القواعد الأمريكية في المنطقة الخليجية واستخدامها لاحقا ربما في أي تصعيد جديد ضد إيران. طهران لا تزال أيضا تتحدث عن أن هذا المسار الذي يجري العمل عليه ووصل مراحله النهائية يضمن لكل من طهران ومسقط المصالح المشتركة والأمن القومي، وما تصف طهران دائما بحقوقها السيادية على مضيق هرمز. تتحدث الخارجية الإيرانية أيضا والكلام للمتحدث باسمها إسماعيل بقائي بأن المباحثات إيجابية جدا وأن الجانب العماني يظهر الكثير من التعاون، لكن يبدو أنه قد تم تأخير الإعلان عن الاتفاق. هناك العديد كانوا ينتظرون أن يتم الإعلان عنه يوم أمس أو حتى يوم أول أمس، لكنه تأخر بسبب ما يصفه البعض هنا في طهران بأنه تدخلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولتها لعرقلة هذا الاتفاق. كذلك يؤكد الإيرانيون أن هذا الاتفاق هو عماني إيراني ولا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى فتح مضيق هرمز. أما الأمور التي لا تزال غير واضحة حتى اللحظة هي مسألة الرسوم. إيران كانت دائما تصر على حصولها على رسوم من كل سفينة تريد العبور من المضيق، وأحيانا كانت تسميها تكلفة ما ستقدمه من خدمات بيئية والأمن الملاحي والبحري. هذا الأمر لم يتم الكشف عنه حتى اللحظة، هل سوف تأخذ فتغاضى إيران هذه الرسوم أم أن الأمر مؤجل، علما أن مذكرة التفاهم التي خرج كل من إيران وأمريكا منها ولم تعد تلتزمان بها نصت على عدم حصول إيران على أي رسوم طيلة 60 يوما إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي المنشود مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عمر هواش، أيضا ما دلالة الرسائل السياسية التي تصدر عن مسؤولين إيرانيين في ظل هذه المراحل الأخيرة لإعلان الاتفاق مع عمان؟
0: نعم، الإيرانيون دائما يرصدون ما يصدر عن الجانب الأمريكي. تعريفنا هنا أن ترامب يأمل من اتفاق عمان أن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز، لذلك هنا كانت طهران حريصة كثيرا، نرصد ذلك في كافة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين والمصادر، بأن الاتفاق مع عمان هو اتفاق ثنائي لن يؤدي بطبيعة الحال إلى الفتح الفوري لمضيق هرمز. وهذا أيضا ما أكده ليلة أمس كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية بأن فتح مضيق هرمز له متطلبات خاصة، وأن هذه المتطلبات هي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم بشكل مؤقت، إضافة إلى حصول طهران على جزء من أموالها الإيرانية المجمدة التي تم التوصل الاتفاق بشأنها في إحدى المفاوضات في الدوحة بين الجانبين الإيراني والقطري بحضور على الهامش مع الجانب الأمريكي. إضافة إلى ذلك، إيران تطالب بتفعيل البند الأول من مذكرة التفاهم والثاني اللذين ينصان على إنهاء ما تصف طهران بالاعتداءات الأمريكية عليها، شمول لبنان في مذكرة التفاهم، إضافة إلى إيقاف كافة التهديدات الأمريكية. نلاحظ أن التهديدات الأمريكية لا تزال مستمرة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال بين الفينة والأخرى يلوح بعصا القوة العسكرية، يقول دائما أنه كان يريد توجيه ضربة أقوى مما كان عليه منذ الحرب العالمية الثانية، لذلك هذا هذا الأمر تنظر إليه إيران

0: بسلبية، تقول إنه يعوق التوصل والإعلان إلى اتفاق، وتحرص على توجيه رسائل في المقابل للولايات المتحدة الأمريكية.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ونرحب بزميلة ثروة شقرة انضمت إلينا من رام الله. والآن ننتقل إلى الزميل محمد خيري. محمد أهلا ومرحبا بك. إذن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء الجنود القتلى في جنوب لبنان، نرصد معك مزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة بحسب ما أعلن، والتي قال أنها وقعت جراء عبوة ناسفة في أحد المباني.
2: الجيش الإسرائيلي منى اكتفى بالقول إن مقتل قائد سرية وجندي قد جرى بسبب معارك دارت راحها في الجنوب اللبناني. هذه هي البيانات التي اعتدنا على إصدار الجيش الإسرائيلي لمثلها منذ بداية هذه الحرب، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت بأن قائد السرية وهو ضابط بالإضافة إلى أحد الجنود قتلوا خلال دخولهم أحد المباني في بلدة مجدل زون في الجنوب اللبناني. هناك انفجرت عبوة ناسفة بهذه القوة الإسرائيلية التي تشير إذاعة الجيش أنها كانت تذهب باتجاه تطهير ما تسميه هذا المبنى، بالإضافة إلى محاولة تفكيك بنى تحتية عسكرية. أدى ذلك الحدث أيضا إلى إصابة 4 من الجنود الإسرائيليين الذين لم يذكرهم الجيش في بيانه. لكن قبل قليل أفاد مستشفى رمبم في مدينة حيفا بأن حالة هؤلاء الجنود 4 توصف بأنها خطيرة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن الجيش وحتى هذه اللحظة لا يستطيع معرفة إذا ما كانت هذه العبوة الناسفة قد زرعت في ذلك المبنى قبل وقف إطلاق النار أم بعد وقف إطلاق النار، وهذا في طبيعة الحال يحدد توجهات الرد الإسرائيلية. تشير مصادر الجيش إلى أنه نفذ عدة غارات في منطقة في جنوب لبنان ردا على ما سماه خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، على الرغم من عدم تبيان ووضوح متى زرعت هذه العبوة. وكذلك تشير مصادر في الجيش لصحيفة هارت صباح هذا اليوم إلى أن أيدي الجيش لا تزال مكبلة في الجنوب اللبناني من قبل القيادة السياسية، هي ذات القيادة التي عقدت يوم أمس اجتماعا أمنيا من أجل مناقشة السبل وطرق الرد الإسرائيلية على ما تسميه خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. تشير الصحيفة إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية مترددة حيال رد أكبر على ما جرى يوم أمس، وذلك بسبب خشية من التعرض إلى انتقادات من قبل الإدارة الأمريكية في ظل مساعي للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وكذلك في ظل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما والتي لا تزال منعقدة. هناك ضغوطات يمارسها نتنياهو بحسب صحيفة هارتس، وهو الذي يرفض حتى هذه اللحظة أو على الأقل لا يزال يبحث تقليص الرد وكذلك أو توسيع الرد على خروقات حزب الله.
1: فيما يتعلق بذلك محمد، تقليص أو توسيع الرد، ما الذي يجري الحديث عنه داخل إسرائيل خاصة بعد الإعلان عن أسماء الجنود القتلى، وفيما يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أنها اليوم تنطلق بيومها الثالث في روما، ما الذي يقال إسرائيليا عنها بعد توقفها بالأمس بشكل مبكر؟
2: هنا نذكر بما جرى يوم أمس منى. تشير صحيفة هارتس إلى أن تعطل المفاوضات بينما كانت منعقدة هو يكشف عن هشاشة الوضع السياسي والأمني المتعلق بالجبهة اللبنانية على وجه التحديد، إذ توقفت المفاوضات. وتقول الصحيفة إن ذلك جرى بسبب الحدث الذي وقع في الجنوب اللبناني. هي تقول إن مثل هذه المباني وما يجري في جنوب لبنان يعد حقل ألغام سياسي وأمني بالنسبة لإسرائيل، لأن المفاوضات قد توقفت هذا الشق السياسي، وهناك تأثير لما يجري في الجنوب اللبناني على مثل هذه المفاوضات. وكذلك قتل الجنود الإسرائيليون فيما وصف بأنه خرق لوقف إطلاق النار، ويرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى. تشير الصحيفة أيضا إلى أن كل ذلك، كل ما يجري في المباحثات المنعقدة في روما أو بغيرها، يبقى رهينة لسلوك حزب الله والجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، على الرغم من كل ما يتحدث يتعلق بالأنباء التي تشير إلى إحراز تقدم. أما التقدم الذي تشير إليه على الأقل وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى هذه اللحظة فهو المتعلق بإمكانية التوصل في ختام هذه المفاوضات إلى اتفاق بشأن منظومة تنفيذ الاتفاق الإطاري والجهة التي ستشرف على تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري، وهي الجهة الثالثة التي ستقول إذا ما كانت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني قد نجحوا فعلا بتنفيذ ما اتفق عليه من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية، وكذلك عدم السماح لعناصر حزب الله بالعودة إلى هذه المناطق. هل ستكون قوة من الأمم المتحدة أم دولة ثالثة أوروبية كما تشير صحيفة هآرتس؟
1: جزيل الشكر لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله إلى جوني تانيوس في بيروت. جوني، يعني نرصد معك نتائج هذه الغارات الإسرائيلية بالأمس أو جزء منها في منتصف هذا الليل على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان.
3: مما لا شك فيه منى أن هذا التصعيد الإسرائيلي يقرأ هنا في لبنان على أنه تصعيد لافت له الكثير من الأبعاد ويحمل كثيرا من الرسائل. وكما ذكرت، ما حصل خلال الساعات الماضية تمثل بغارة من مقاتلات حربية في بداية الأمر على بلدة المنصوري التي كان طلب الجيش الإسرائيلي يوم أمس بإخلائها من سكانها، علما أنها بلدة تقع عند تخوم المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، وعدد قليل جدا من العائلات كانت عادت إلى تلك البقعة الجغرافية، بالإضافة إلى غارة أخرى حصلت على محيط بلدة برج الشمالي وهي قريبة من مدينة صور. وقبل هاتين الغارتين كانت هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين أدت إلى استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى قصف مدفعي متقطع طوال الساعات الماضية باتجاه بلدات عدة في الجنوب اللبناني. طبعا هناك الكثير من التساؤلات التي تطرح بشأن أبعاد الحادث الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي وقال أنه نفذ هذه الغارات ردا على هذا الحدث الذي وقع في بلدة مجد الزون. هناك أيضا الكثير من التساؤلات والهواجس بشأن الواقع الميداني في المرحلة المقبلة على ضوء هذه التطورات، خصوصا أنه خلال الأسبوع الماضي أيضا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في محيط قلعة لشقيف في منطقة النبطية وبلدات أخرى في تلك المنطقة، وقال آنذاك أن هذه التفجيرات جاءت ردا على ما سماه إطلاق حزب الله لمسيرة متفجرة باتجاه آلية إسرائيلية حصل ذلك في مرتفعات علي الطاهر الأسبوع الماضي كما كان أعلن الجيش الإسرائيلي. وبالتالي توالي هذه الحوادث وهذا النوع من التصعيد يطرح الكثير من المخاوف هنا في الداخل اللبناني، وأيضا هناك مخاوف من أن يكون هذا التصعيد الإسرائيلي بشكل أو بآخر نوع من الضغوط السياسية التي تمارس تحديدا على الدولة اللبنانية من أجل تقديم مزيد من التنازلات أو ما يمكن اعتباره تنازلات في المفاوضات حاصلة تحديدا هذه الجولة في العاصمة الإيطالية. وهذا يقودنا تلقائيا للحديث عن واقع هذه المفاوضات بعد الأثر الذي تركته أو تركه التصعيد الإسرائيلي عليها يوم أمس. اليوم هو اليوم الثالث أو يفترض أنه اليوم الثالث من هذه الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هناك ترقب لمسار هذا اليوم الثالث، كيف ستنعكس التطورات الميدانية الأخيرة على هذا اليوم الثالث من جولة المفاوضات، علما أن التركيز بشكل أساسي كما بات معلوما هو على مسألة استكمال ما سمي باتفاق الإطار بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وانتشار الجيش اللبناني كما حصل خلال المرحلة الماضية في بلدة زوطرة الغربية.
1: جوني، يعني ترقب في لبنان، عين على المفاوضات وأخرى على الميدان، لكن كيف ينعكس هذا على النقاش الداخلي في لبنان؟
3: يمكن القول أن النقاش الداخلي أو بالأحرى الخلاف الداخلي ما يزال على حاله، ما تزال المواقف شديدة الحدة الردة والانقسام لا يزال عموديا بين رؤية الدولة اللبنانية وتحديدا الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بأن المسار الوحيد الممكن حاليا من أجل التعامل مع الواقع في الجنوب اللبناني هو من خلال المفاوضات المباشرة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، في حين أن حزب الله أيضا لا يزال على موقفه الرافض لهذه المفاوضات، الرافض لاتفاق الإطار. حزب الله في آخر بيان صدر عنه خلال الأسبوع الماضي هو أدان التفجيرات التي وقعت في منطقة النبطية، وقال إن تنازلات الدولة اللبنانية هي التي سمحت بمزيد من التفجيرات وبمزيد من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. كما أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قبل يومين وفي مناسبة حزبية أيضا تحدث عن واقع هذه المفاوضات، عن رفض حزب الله المطلق لهذه المفاوضات، واعتبر أن الدولة اللبنانية تلبي بشكل أو بآخر

0: المطالب الإسرائيلية وأن عليها أن تنصت إلى ما يريده الشعب اللبناني وجمهور حزب الله ومن يسميه بجمهور المقاومة، داعيا إلى حوار بشأن آفاق المرحلة المقبلة. وبالتالي أيضا هذا العامل السياسي الداخلي يؤثر على مسار المفاوضات على تعهدات لبنان وما يمكن إحرازه في المرحلة المقبلة، كان على المستوى الميداني، على المستوى السياسي، وأيضا على المستوى التقني وتطبيق اتفاق الإطار بكل تفاصيله ومندرجاته.
1: جزيل الشكر لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. إلى رام الله تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة أهلا ومرحبا بك. إذن العملية التي يقودها الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا مستمرة لليوم الثاني على التوالي، ضعينا في صورة المشهد خاصة وأن هنالك حديث عن اقتحام لمنازل وتحطيم محتوياتها في المخيم، ما الذي تريده إسرائيل من هذه العملية؟
2: بداية كما ذكرت، هذه العملية منى مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وقوات الاحتلال على مدار ساعات الفجر دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، عشرات الآليات، عشرات الجنود اقتحموا هذا المخيم منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة. عدد من العائلات حقيقة ولا يوجد إحصائيات دقيقة بسبب حصار المخيم ومنع قوات الاحتلال للطواقم الطبية كما جرى مع الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى داخل المخيم. ما هو معلوم من أرقام وحقائق هي أن هناك أكثر من 10 مصابين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح عليهم، وكان هناك صعوبة بالغة من قبل طواقم الهلال بنقل هذه الحالات التي أصيبت بكسور وردود كبيرة، بالإضافة إلى إعاقة عمل طواقم الإسعاف بنقل الحالات المرضية من داخل المخيم. نحن نتحدث منى عن مخيم يقطنه أكثر من 19,000 لاجئ فلسطيني محاصر من جميع مداخله، وتقوم قوات الاحتلال بمداهمة المنازل، عشرات المنازل داهمتها، اعتقلت على الأقل 15 مواطنا فلسطينيا من بينهم سيدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب كما ذكرنا، وتقوم بتحطيم المحتويات. في صباح هذا اليوم أفادت مصادر محلية من داخل المخيم أن قوات الاحتلال تقوم بتفجير أجزاء من بعض المنازل كالنوافذ والأبواب لاقتحامها وتحويلها لثكنات عسكرية. حتى اللحظة تم طرد عائلتين من منازلهما داخل هذا المخيم بالقوة دون أن يأخذوا أي شيء من مقتنياتهم، وقامت باتخاذ هذه المنازل كثكنات عسكرية. داهمت العديد من المقرات من بينها اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا، مبنى تابع لمحافظة القدس اعتلاه القناصة الإسرائيليين وقاموا بإطلاق طائرة مسيرة في المنطقة. ولكن إن كانت هذه العملية منى تتركز في مخيم قلنديا ولكنها تمتد إلى أبعد من ذلك جغرافيا، هذا المخيم يقع بالمنتصف ما بين مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية، تحديدا مدينة رام الله، وفي المنتصف هناك بلدة كفر عقب التي فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لمحافظة القدس حظرا للتجوال فجر هذا اليوم، منعت حركة المواطنين الفلسطينيين بالإضافة إلى انتشارها في شارع المطار الذي فتحت فيه فتحة في الجدار الفاصل، وبدأت التعزيزات العسكرية تدخل إلى هذا المخيم من بينهم جرافة قامت بتدمير وتحطيم محتويات أو عفوا ممتلكات المواطنين من بينها المركبات. الفلسطينيون يقولون أن هذه العملية تبعا للسؤال الآخر منى أن هذه العملية سياسية لا عسكرية، لا يوجد دواعي أمنية لكي تقوم قوات الاحتلال بالحشد الكبير العسكري داخل مخيم قلنديا، بل إنها تأتي وفقا لما أفادت محافظة القدس قبل الانتخابات الإسرائيلية وبعد تصريحات كاتس باحتلال مخيم جديد على غرار جنين وطول كرم. منى
1: يعني بالضبط هذه النقطة، ما إذا كان ينظر لهذه العملية ثروة كامتداد للعمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة بعد أن أوعز كاتس بتوسيع العمليات في قلنديا خاصة، وأنه أيضا كما ذكرت يعني هذا المخيم لا مقاومة فيه على الأقل في يعني الأشهر ولربما الأخيرة.
2: دعينا نشير إلى أن معظم مناطق الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر من عام 2023 تقتحمها قوات الاحتلال بشكل يومي، وهناك مناطق تقتحمها أكثر من مرة في اليوم. قامت قوات الاحتلال باعتقال 24,000 مواطن فلسطيني من مناطق الضفة الغربية على طول امتدادها. هذا المخيم تحديدا شنت فيه قوات الاحتلال عدد من العمليات العسكرية امتدت لساعات طويلة، ولكن لا نعلم إن كانت هذه العملية ستكون حقيقة مشابهة العمليات السابقة. ولكن هذه المنطقة تحديدا وفقا لمحافظة القدس موقعها الجغرافي

0: هذه العملية العسكرية لديها أهداف جغرافية ولديها أهداف سياسية. الجغرافية هي الموقع الذي يحظى فيه هذا المخيم وهو البوابة الشمالية لمدينة القدس، وهناك حاجز قلنديا وهو حاجز محوري في تحركات المواطنين الفلسطينيين وهو حاجز كبير جدا، بالإضافة إلى المخطط الاستيطاني الذي يستهدف شارع المطار ويستهدف إقامة مستوطنة في عطروت القريبة جدا من مخيم قلنديا وأيضا من منطقة قلنديا وأيضا من منطقة بلدة كفر عقب المجاورة التي يقطنها أكثر من 200,000 مواطن فلسطيني، من بينهم من يحملون هوية مقدسية والآخرين يحملون الهوية الفلسطينية. منى،
1: جزيل الشكر لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. تأتي هذه التطورات بينما قال منسق سلطات الاحتلال في الضفة الغربية إن العملية العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا تستهدف ما وصفه بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والإتجار بها. التفاصيل في التقرير التالي لأزهار أحمد.
2: هنا الصورة أبلغ من أي وصف، إذان بعملية جديدة في نطاق انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق الضفة الغربية ومخيماتها، وهذه المرة في قلنديا. إذ أعلن منسق سلطات الاحتلال في الضفة عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفها بالجهات والبنى التحتية الإرهابية وظاهرة حيازة الأسلحة والاتجار بها. سلطات الاحتلال أضافت أن قوات الجيش لن تسمح بتحويل مخيم قلنديا أو غيره من المخيمات إلى ما سمتها بؤراً للإرهاب أو ملاذات للمسلحين. فجراً بدأت العملية باقتحام مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة. هدمت قوات الاحتلال منزلين فلسطينيين قرب مدينة بيت لحم. تكشف مصادر فلسطينية كما توضح الصور أن جيش الاحتلال نشر تشكيلات واسعة في أحياء المخيم، بما في ذلك القناصة فوق أسطح البنايات السكنية. جاء ذلك مصحوباً باعتقالات وتحقيقات ميدانية مع فلسطينيين بينهم أهالي أسرى وشهداء في مخيم قلنديا. ترويع وتهديد وحظر للتجوال، ذاك ما كشفته محافظة القدس الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال تصعيدها ضد الضفة الغربية ومخيماتها في كل الاتجاهات، تصعيد مضاعف يجمع بين اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية، أثار خشية من تهجير سكان مخيم جديد في ظل استمرار نزوح سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ أكثر من عام ونصف، مسبباً نزوح أكثر من 60,000 فلسطيني. تقول محافظة القدس إن الاحتلال أدخل إلى مخيم قلنديا صناديق ومعدات وخرائط لم يتضح الهدف منها بعد. فلماذا مخيم قلنديا وما الذي يعنيه استراتيجياً وجغرافياً؟ المخيم هو أحد مخيمات محافظة القدس، تأسس بعد عام من النكبة لإيواء آلاف اللاجئين ممن هجروا من 25 قرية عام 48. يقع على بعد 11 كيلومترا شمالي مدينة القدس وخمسة كيلومترات جنوبي مدينة رام الله. همزة وصل بين القدس ورام الله يوصف ببوابة القدس الشمالية، ما يجعله نقطة عبور أساسية لعشرات آلاف الفلسطينيين يومياً. جغرافياً يلتحم المخيم بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري، ما يجعله خط الدفاع والمواجهة الأول في وجه إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. ومن هنا تكمن أهمية المخيم، إذ يحذر فلسطينيون من أنه قد يكون جزءاً من مخطط أوسع يرمي إلى إطباق السيطرة على المحاور الحيوية في الضفة الغربية وتقييد حركة الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي وعزل القدس عن محيطها في ظل مخاوف من موجة تهجير جديدة وواسعة.
1: وبالعودة إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوضع في مضيق هرمز، ومع اقتراب الإعلان عن اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن آلية إدارة حركة السفن في المضيق بعد تأكيد الخارجية الإيرانية توصل لاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
3: عقدة هرمز تقترب من الحل،

0: بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل. هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مساراً أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصراً. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيداً عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسمياً بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
1: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضاً عبر مياهنا الإقليمية.
0: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو، ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
2: والآن إلى النقاش من طهران ينضم إلينا دكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد ريتشارد فيما يتعلق بهذا السجال الذي يتصاعد ويرتفع في الولايات المتحدة بين ما نقلته واشنطن بوست وما ينقلها الآن البيت الأبيض في والحديث عن كل موضوع السجال وتضليل الرئيس وكل موضوع إلقاء هكسة اللوم على نائبه، يعني ما الذي يعكس هذا التسريب في منظومة اتخاذ القرار داخل البنتاغون برأيك؟ لأنه جزء من النقاش الأمريكي بدأ يرى أن الأمر ليس مجرد صراع شخصي بين وزير الدفاع ونائبه، خاصة فيما يتعلق بتقدير مخزونات الأسلحة وإبلاغ الرئيس بها.
3: سيكون هناك دائما هذه البوادر للتوتر بين القياديين السياسيين والقيادة العسكرية أو بين الرئيس ووزرائه في المجلس الحكومي، وفي بعض الحالات يكون البيت الأبيض قادرا على التغلب على ما يقوله الوزراء. في هذه الحالة الرئيس ترامب هو مركز اتخاذ القرار بنفسه، أي أنه هو من يقرر ما هي أهداف الولايات المتحدة في إيران وما هو المسار لفعل ذلك، ولكن هذا قد يقيد نفوذه وخياراته إن لم يكن يحصل على طيف واسع من المعلومات. وفي هذه الحالة من وزارة الدفاع ومن الأوساط الاستخباراتية ومن وزارة الخارجية، إذن يبدو أن الرئيس ترامب ربما قد فوجئ بشأن كمية الأسلحة التي استنفذت مقابل ما هو باق الآن. لذلك هذا قد يقيد تحركاته العسكرية في المستقبل. نعم، سيكون هناك أناس يحاولون إلقاء اللوم على طرف آخر، سواء كان هذا نائب الوزير أو الإدارة السابقة وما إلى ذلك، ولكن الآن هذا يقيد الخيارات العسكرية الأمريكية في المستقبل القريب.
2: لكن سيد ريتشارد، في ظل كل هذه التصريحات تقول بأنه سيكون دائما هنالك توتر، لكن نحن أمام تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الرئيس ترامب بنفسه، ألا تقول بأن هنالك نقص فعلي في الذخائر؟ وإلى أي مدى هذا النقص كان هو السبب في تأجيل الضربة أو إلغاء الضربة على إيران؟
3: نعم، سمعت هذه المحاجة، وقد تكون هذه المحاجة محقة. فالولايات المتحدة لديها ما يكفي من بعض الأنواع من الذخائر،
4: led to this interesting
3: ولكن
4: idea of
3: رأينا
4: one last
3: فكرة تطرح، وهي أن يكون هجمات يقام بها ضد إيران بشكل مكثف، وذلك للسيطرة على الدفاعات الإيرانية، لكي يكون النقص في الذخائر هو في الأسلحة الدفاعية وفي صواريخ الاعتراض، بحيث لا يشكل مشكلة للولايات المتحدة. إذن فربما يكون هناك الآن خيارات بحملة عسكرية مكثفة قصيرة، أو العمل على تعويض هذه الذخائر، وهو اختار الخيار الأخير.
2: لكن ألا يقول ذلك سيد ريتشارد أن القيود اللوجستية باتت ترسم سقف الخيارات العسكرية الأمريكية في هذه الحرب؟
3: يعتمد الأمر حقا على قضية الخيارات. هذا يمكن له أن يؤثر على نوع التحركات العسكرية التي تتخذها الولايات المتحدة في المستقبل، وكيف تقوم بعمليات عسكرية ضد إيران في المستقبل. ولكن الولايات المتحدة يمكن لها أن تخوض حملة عسكرية ضد إيران معتمدة على سبيل المثال ليس على الصواريخ الدقيقة، ولكن القنابل التي تسقطها الطائرات والتي يمكن توجيهها بدقة نحو الأهداف. إذن فهذا يعتبر أمرا مشكلا، ولكنني لست متأكدا بأنها مشكلة قوية فيما يخص إيران. هي ستكون مشكلة لو كان على الولايات المتحدة أن تخوض حربا ضد روسيا أو الصين، وهذه المشكلة يشعر بها الأوكرانيون بالفعل حاليا.
2: سيد عماد أبشناس، أهلا ومرحبا بك. نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي كان قد أعطى لربما بالأمس القليل من التفاصيل عن فحوى الاتفاق بين عمان وطهران حول فتح مضيق هرمز، وقال بأن المخرج الشمالي أو المدخل الشمالي المخرج الجنوبي قد ألغيا، وأن هنالك الآن ممر وسطي في الوسط أيضا الشمالي للدخول والجنوبي للخروج. وتحدث لربما عن بضع تفاصيل، لا نملك الكثير من المعلومات، التي تقول بأن الأمر غير بعيد عما كان عليه المقترح قبل بضعة أيام بين إيران وعمان. إذن ما الجديد برأيك في المقترح القادم؟
5: تحياتي لك هنا للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع أتصور منذ تقريبا أسبوع أو 10 أيام في مقابلة على الجزيرة قلت أن هذا الممر صفار يتم بحثه، وعمليا هذا الممر الذي تم التفاهم عليه، التفاهم وصلوا إليه، يعني إيران وعمان وصلوا إلى التفاهم بالنسبة لهذا الممر، ولكن حاليا الموضوع العالق هو أن إيران تطلب من أن يعني عفوا من أن يكون الممر يعني يفتح المطار بعد أن تحصل على تحصل إيران على ضمانات من أن الولايات
2: اسمح لنا سيد أبشناس. نعم إذا نتحول للضيف الأمريكي، على ما يبدو هنالك خلل في التواصل مع الضيف الإيراني بشكل أو بآخر. إذا أعود إليك سيد ريتشارد وايت وأسألك فيما يتعلق بمضيق هرمز والوضع الذي وصل إليه حتى اللحظة، لا تفاصيل أكثر عن الاتفاق الذي عقد بين إيران وعمان، يعني لا تفاصيل، لكن هنالك إيجابية وتفاؤل بأنه يوجد اتفاق. الولايات المتحدة من جانبها هل هي مستعدة لتقديم لربما شيء ما، خطوة ما في إطار حسن النوايا لتدور هذه العجلة؟
3: نعم هذا أمر ممكن، وأنت أشرت إلى عامل مهم وهو أننا لا نعلم بالتحديد ما هو محتوى هذه الاتفاقية لو تمت، ولكن يعتمد الأمر حقا على المسارات والآليات والإجراءات المتعلقة بالعبور والرسوم وما إلى ذلك. إذا علنا الرئيس ترامب يتخذ موقفا متشددا بهذه المسألة حتى في الأيام الأخيرة، وإذا ما إيران توصلت إلى اتفاقية فسوف ينظر إليها جديا. هناك منافع متأتية من هذه الاتفاقية أن تكون أساسا، وأيضا هذا ربما قد يشرك الولايات المتحدة والأوروبيين ودول الخليج. إن كان هناك رسوم ربما تحدد الرسوم ويحدد اسمها، وإن كان هناك مسار واحد أو مساران لا نعرف إلى الآن، فالأمر كله يعتمد على الحرية التي تتمتع بها السفن في العبور. إذا نعم أقول إن هذا الأمر ممكن، أي أن الولايات المتحدة قد تقبل هذا، ولكن لا نعرف إلى الآن ماهية هذا الاتفاق ومحتواه.
2: هل ستكون الولايات المتحدة سيد ريتشارد مستعدة لأن تقدم على لربما رفع الحصار أو تسليم جزء من الأرصدة المجمدة الإيرانية أو رفع العقوبات على النفط الإيراني كجزء من بادرة حسن النية تجاه هذا الموقف الذي بات مستمرا؟ نحن دخلنا في الشهر السادس ويقترب بطبيعة الحال من انتخابات نصفية.
3: Right. نعم. I don't think the President Trump. لا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يقوم بشيء من باب أن تكون هناك نية حسنة. ونعم الانتخابات قادمة، ولكن هذا لن يؤثر على قرارات الرئيس حسب ما يقوم به وحسب قراراته. إذن فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أمورا أكثر من أجل رفع الحصار المضاد، أي أن الولايات المتحدة تريد أن ترى تقدما بشأن القضية النووية والتي نسيناها، بالإضافة إلى قضايا أخرى، وذلك على شاكلة أمور من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة ترفع العقوبات أو تعيد الأصول المجمدة. إذن فبالتالي رئيس ترامب كمفاوض بارع سوف يحاول الحصول على المزيد من التنازلات بشأن القضايا هذه الأخرى، باستثناء طبعا قضية المضيق.
2: من جديد ينضم إلينا دكتور عماد دابشناس. دكتور عماد أهلا ومرحبا بك، صوتك كان يصل لكن الصورة لربما كانت تتقطع. إذا أعود وأسأل فيما يتعلق عن الاتفاق بين إيران وعمان، ما الذي نعرف عن هذا الاتفاق وما الذي يختلف به في جوهره عن ما طرح سابقا بين البلدين؟
5: يعني منى، هذا الاتفاق أولا فقط أود أن أشير إلى أنه اتفاق التفاهم أو اتفاق مؤقت لمدة تصل بين شهرين إلى 4 أشهر. طالما هناك ظروف حرب هذا الاتفاق سوف يكون ساريا هذا، ولكن بعدها بعد يعني بعد الانتهاء الحرب الأمور سوف تختلف ولربما تعود إلى ما كانت عليه إلى ما قبل الحرب. يعني هذا اتفاق إذا ما أردنا أن نقول استثنائي لوضع الحرب. لهذا فإن المرور سوف يكون في القسم الإيراني كي تكون إيران متأكدة من أن الأمريكي لن ينقل أسلحة أو معدات حربية أو سفن عسكرية إلى داخل الخليج أو عبر المضيق، لأن هناك تهديدات أمريكية. وهذه التقارير التي تخرج من الولايات المتحدة بأن هناك نقص في الأسلحة والصواريخ وغيرها، هنا في الداخل الإيراني يعتبرون أنها ضمن عملية الخداع، وممكن أن تكون هذه صحيحة، ولكن الإيراني يعتبر أن الأمريكي لربما يخادع بنشر هذه المعلومات، هو يريد تهيئة وضع للغدر بالإيران. ولهذا طالما ظروف الحرب موجودة، الإيراني مصر على أن يعني تردد السفن في مضيق هرمز يجب أن يكون تحت السيطرة، وهذا الاتفاق على هذا الأساس. يعني لربما كان علي أن أوضح هذا الموضوع. المرور سوف يكون حسب ما قاله قارب عبادي من الخط الوسطي، يعني لن يعود لا الخط الشمالي ولا الجنوبي، من الخط الوسطي تقريبا مشابه للخط الذي كان سابقا، ولكن أقرب إلى المسار الإيراني لكي تكون إيران لديها رقابة على المسار. بالنسبة للرسوم، لن تكون هناك رسوم مرور للسفن، ولكن رسوم خدمات ممكن أن يتم أخذها إذا احتاجت السفن إلى خدمات، إن كان من الجانب الإيراني أو من عمان. تقريبا هذه المعلومات التي نشرت. الآن هم بانتظار موضوع آخر. الإيراني يصل إلى أن هذا الاتفاق، يعني فتح مضيق هرمز، مرهون بأن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها في تفاهم الإطار. أول بند في تفاهم الإطار هو وقف الحرب والأعمال العدائية ضد إيران وحلفاء إيران في المنطقة. إذا ما يعني وعمان أتصور أنها تسعى أن تحصل على هذا
2: قبل
5: الضمان من الولايات المتحدة،
2: عن
5: وبعدها
2: الولايات
5: يتم
2: المتحدة
5: الإعلان عن التفاهم
2: والتزامها بها. دكتور أبشناس، كانت إيران قد تحدثت بأن هنالك اتفاق لربما بين إيران وعمان ما لم يتم تخريبه من أطراف ثالثة. الولايات المتحدة ترى بأنها هي جزء من هذه المحادثات. الرئيس ترامب يصرح طيلة الوقت بأن المحادثات تسير بشكل جيد، لكن يكرر ولا ينسى بأن يهدد أيضا بعملية عسكرية قد تكون ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. إيران كيف تنظر إلى هذا الخطاب؟
5: لولا خطابات رئيس ترامب والتي هي يعني نحن نعلم هي للداخل الأمريكي، ولكن عمليا هذه الخطابات تؤثر بشكل سلبي على الداخل الإيراني. لولا هذه الخطابات لكان الاتفاق قد تم الإعلان عنه منذ يومين، ولكن سبب التأجيل الإعلان عن هذا الخطاب هو عن الاتفاق سببه خطابات ترامب وتهديدات اتجاه إيران، والذي يؤدي إلى في نوعا ما إلى يعني تراجع الإيرانيين عن التوقيع على الاتفاق والإعلان عنه. عمليا أستطيع أن أقول لك على الرغم من أن المفاوضات رسميا هي بين إيران وعمان، ولكن الإيرانيين يعلمون جيدا أن عمان تقوم بالتنسيق مع الأمريكي والتنسيق مع دول مجلس التعاون بشأن كل ما يحدث في هذه المفاوضات. وعمليا الكل على يعني ضالعين في هذا التفاهم الذي سوف يتم التوقيع عليه بين إيران وعمان.
2: دكتور ريتشارد وايد، إيران كانت قد طالبت واشنطن بوقف هذا الخطاب، خطاب التهديد الذي يعني تقول بأنه تستخدمه الولايات المتحدة، يستخدمه الرئيس ترامب للاستهلاك الداخلي، لكن وأيضا يعني تقول إيران بأنه لا يفيد في مساعي التوصل لاتفاق، خاصة أن في كثير من المراحل كانت هذه التهديدات توقف العملية التفاوضية وتعيد المشهد العسكري إلى الواجهة. إلى أي مدى هنالك استعداد أمريكي بأن تغير الولايات المتحدة خطابها في ظل هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأزمة؟
4: Well, we understand that
3: نحن نفهم أن الرئيس ترامب الآن هو حر في الإدلاء بآرائه وبياناته، وهو يود أحيانا أن يبالغ من أجل الحصول على الاهتمام والانتباه، فيقوم بالمبالغة نوعا ما في هذا السياق. ولكن السياسات الأمريكية في معظم الحالات هي لا تتبع هذا الخطاب. لذلك أنا آمل أن الإيرانيين والآخرين سوف يركزون أكثر على ما تفعله الولايات المتحدة بدلا من التركيز على ما يقوله الرئيس ترامب.
2: طيب، يعني من نهاية المطاف هو رئيس الولايات المتحدة دكتور ريتشارد، ويقول أيضا أنه المشهد قريب من التوصل لاتفاق، يردد ذلك. على الأقل إيران تقول غير ذلك من جهة، الوقائع لربما تقول غير ذلك، الخارجية الأمريكية كانت قد تحدثت وقالت يعني بأن المشهد ليس قريب لأن نصل إلى اتفاق. لماذا يكرر الرئيس ترامب هذا الكلام الإيجابي وهو مكرر في كل جولة تفاوضية سابقة؟ لمن هذا الكلام موجه؟ ما هي الرسالة منه؟
4: Yeah, that last question is very.
3: نعم، هذا السؤال الأخير مهم جدا. الرئيس ترامب بطبيعته هو إنسان متفائل، ودائما يقول إننا على وشك الوصول إلى اتفاقية أو أننا توصلنا إلى اتفاقية، ورأينا هذا الأسبوع الماضي في إطار ما يجري في غزة على سبيل المثال. ولكنه أيضا يود أن يظهر بأنه قوي وأنه يقوم بتنفيذ التهديدات، وأنا متأكد أن النتاجات المتأتية من عملية السلام هذه سوف يعزو الفضل بشأنها لنفسه ولدبلوماسيته الماهرة واستراتيجيته العسكرية، وذلك لأن جمهوره في هذه الحالة في الولايات المتحدة يساقون محليا، وهو يهتم بما يفكر به الأمريكيون، ليس بالضرورة الناخبون، ولكن هو الآن قلق بشأن
2: الحديث عن
3: بشأن المؤرخين وما سيكتبونه.
2: أنك ذكرت ذلك، يعني عبدول السيد المعروف بمناهضته لسياسات الرئيس ترامب كان قد فاز بالترشيح في ولاية ميشيغان. برأيك هل يعبر ذلك عن عدم رضا هذه الولاية على سياسات الرئيس ترامب في الشرق الأوسط، بما أنها اختارت شخص يختلف معه في سياساته؟ ولننوه بأن ميشيغان هي واحدة من أهم الولايات في سباق الرئاسة، ليس فقط في سباق النصفي في الانتخابات.
4: Not yet.
3: ليس بعد. إذن ما يجري الآن وهو أمر معتاد هو أنه في الولايات المتحدة هناك انتخابات على مرحلتين في معظم الحالات. المرحلة الأولى هي داخل الأحزاب نفسها، وفي هذه السباقات الناس الذين هم يتخذون مواقف متشددة بعيداً عن الوسط والذين يمكن لهم أن يحشدوا الدعم أكبر هم يفوزون، ورأينا هذا في ميشيغان. وأيضا أنصار ترامب فازوا بالانتخابات في أماكن أخرى بسبب موقفهم القوي. ولكن بالنسبة للانتخابات العامة،
2: اسمح لنا، أدركنا الوقت دكتور ريتشارد، جزيل الشكر لك، وشكر أيضا موصول لدكتور عماد بشناس، شكرا جزيلا لكما. تشير التقديرات الدولية لمؤسسة سايبر سيكوريتي فينتشرز إلى أن كلفة الجرائم السبرانية العالمية ستقفز لتسجل 10.5 تريليون دولار في عام 2026. هذا الرقم يضع اقتصاد الجريمة الرقمية في المرتبة الثالثة عالميا بعد اقتصاد أمريكا والصين، بمعدل نزيف مالي مستمر يقدر ب 333 ألف دولار في الثانية الواحدة.
6: اقتصاد الجريمة الرقمية تجسيد لنزيف الأموال الذي لا يتوقف، حيث تسببت الهجمات على القطاعات الحيوية لبعض الدول في شلل تشغيلي كبير، وباتت ساعات التوقف عن العمل تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الخسائر المالية الكلية للشركات. وقفز حجم سوق الأمن السيبراني العالمي ليسجل رصيدا قياسيا متوقعا زاد عن 300 مليار دولار في 2026 من أجل مواجهة التهديدات المتصاعدة. رافق ذلك قفزة في الإنفاق النهائي للمؤسسات على أمن المعلومات يتجاوز مستوى 240 مليار دولار، أي بنمو سنوي زاد عن 12.5% بضغط من عقود الطوارئ.

0: ومنذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي، سجلت شركات الأمن السيبراني الأمريكية الكبرى كبالو ألتو وكراود سترايك وفورتينت قفزة في العقود الحكومية الفيدرالية بلغت قيمتها حوالي 3,800,000,000 دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، بهدف تأمين شبكات الكهرباء ومرافق المياه. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية أفادت بأن الهجمات السيبرانية الإيرانية سجلت حوالي 4,800 هجوم في يونيو، بزيادة 3 أضعاف مقارنة بذات الفترة من 2025. الأرقام تكشف أن الهجوم السيبراني الأمريكي الإسرائيلي المشترك نجح في شل شبكات الاستشعار والقيادة العسكرية الإيرانية في بداية الحرب الحالية، ما أجبر طهران على قطع الإنترنت بنسبة 96% وعزل البلاد رقميا ل47 يوما متتالية.
1: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز، وكذلك للتطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. نحن على رأس الساعة الآن وإليكم آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران إذا استدعت الضرورة. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر، وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ البلاد. أما في إيران، فقالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، ما لم تعرقله أطراف ثالثة. فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. في ملف التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة المنصور ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. من جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصاً استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. في الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في المخيم. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك إذن إيهاب، في تصريحات الرئيس الأمريكي وكذلك مجمل المواقف الأمريكية تجاه ما يجري بين تحديدا عمان وإيران.
2: نعم محمد، في الحقيقة فيما يتعلق بمضيق هرمز وعلى مدى اليوم الماضي لم تكن هناك تصريحات أمريكية جديدة سوى ما كرره الرئيس دونالد ترامب بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيعود إلى العمل العسكري مرة أخرى ضد إيران، وقال إن المحادثات جارية وبإيجابية، لكن في الحقيقة لم يكشف عن ماهية هذه المحادثات وكيف تدار من الجانب الأمريكي. أيضا نائب الرئيس جيلي فانز كانت له تصريحات يقول فيها إن المفاوضات مع الجانب الإيراني معقدة وصعبة وقد تكون فوضوية، قد تستغرق وقتا طويلا على حد قوله، لكن يؤكد بأن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي، وأشار إلى أن هناك انقسامات في النظام الإيراني ربما هذا ما يعيق التفاوض بشكل نهائي حول البنود الخلافية بين الولايات المتحدة وطهران على حد قول جي دي فانز. لكن أيضا بالأمس وخلال الساعات الماضية كان هناك حالة من الجدل وما زالت مستمرة في الولايات المتحدة بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست حول خلاف بين الرئيس دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث بشأن نقص المخزون الأمريكي من الأسلحة والصواريخ الدفاعية في المنطقة وفي الحرب مع إيران. صحيفة واشنطن بوست تقول إن الرئيس دونالد ترامب انفجر غاضبا في حديث مع وزير الحرب في منتجع كامب ديفيد وقال له إنه لم يكن على علم بنقص هذه الأسلحة والذخائر، لكن البيت الأبيض نفى هذا الأمر. والرئيس دونالد ترامب قبل قليل نشر على منصة تروث سوشيال وقال إن الولايات المتحدة لديها كميات كبيرة من الذخائر بمختلف الأنواع.

0: وأن هناك عملية تصنيع أيضا تتم حاليا، وأنه سيتم محاسبة مسربي ما وصفها بالأخبار أو بالمعلومات الخائنة، وأن البيت الأبيض سيطلب الأحكام بالسجن الطويلة بحق مسربي هذه الأخبار. هذه في الحقيقة ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها الأخبار هنا في الولايات المتحدة.
1: نعم، هذا هو سؤالي.
0: نقص الصواريخ
1: يعني بالإشارة
0: الأطرادية.
1: إلى ما قدمته عن تصريحات الرئيس ترامب حول هذه الذخائر، يعني السؤال هل كان هنالك جدال ونقاش في الولايات المتحدة فعلا حول هذه النقطة واتهامات بحكم أن الرئيس يطالب بسجن مسربي هذه التقارير، أم أن التسريبات ظهرت عن خلاف حدث بين الرئيس الأمريكي ووزير حربه؟
0: محمد، الحديث عن نقص الأسلحة والذخائر الأمريكية ليس جديدا في الولايات المتحدة، وكثير من وسائل الإعلام نقلت عن مسؤولين أمريكيين من قبل هذه الأخبار، لكن الحديث الآن حول ما سربته صحيفة واشنطن بوست وقالت أنه خلاف كبير حدث بين الرئيس الأمريكي ووزير الحرب بيت هيكسيث في هذا الاجتماع الحكومي، وأن هيكسيث ضلل الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالكميات من الأسلحة. لكن في الحقيقة هذا الأمر فيما يتعلق متعلق بالأسلحة في الولايات المتحدة منتشر بشكل كبير، وقبل أيام وقعت البنتاغون بالفعل اتفاقيات مع كبريات شركات التصنيع الدفاعي هنا لتصنيع الصواريخ الاعتراضية من طراز باتريوت وكذلك ثاد، وربما بتسريع عمليات التصنيع لتعويض هذا النقص في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب ينفي بالتأكيد، لكن الكثير من المسؤولين الأمريكيين بحسب ما نشرت وسائل الإعلام تؤكد أن هذا الأمر حقيقي، وأنه حتى ربما يكون هذا سببا جعل الرئيس ترامب يرجئ الضربة التي وصفها بأنها كانت ستكون ضربة كبيرة على إيران يوم السبت والأحد الماضي. ولكن أيضا وفق المراقبين، عملية التصنيع الجديدة للصواريخ باتريوت ومنظومة ثاد قد تستغرق عامين على الأقل وفق الخبراء والمراقبين، وبالتالي الولايات المتحدة لديها مشكلة ليس فقط فيما يتعلق بالمنطقة في الشرق الأوسط، ولكن أيضا فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية مع تزايد الطلب الأوكراني على هذا النوع من الأسلحة. وهذا الأمر يشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الكثير من الصواريخ سواء الهجومية أو الدفاعية في الحرب مع إيران، وحتى أن الجولات العسكرية والضربات المتتالية من القيادة المركزية قيل أيضا أنها استنفدت الكثير من هذه الأسلحة. وبالتالي في الحقيقة محمد، هذا الحديث ليس جديدا، إنما الحديث الآن عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب غاضب بشدة بالفعل من بيت هيكسيث. بالقبل كانت هناك مطالب من الديمقراطيين حتى بإقالة وزير الحرب، لأنه أقنع الرئيس دونالد ترامب وكان من المتحمسين للغاية في البداية لشن هذه الحرب على إيران، ذلك على خلاف نائب ترامب جيدي فانس الذي كان غير متحمس لشن الحرب على إيران في البداية وقال ذلك علنا، لكنه في النهاية يقول أن القرار هو بيد الرئيس الأمريكي، وأنه حينما يتخذ قرارا على البيت الأبيض
1: ماذا يقول أو على الأقل من يتحدث عنه؟
0: البنتاغون نفى محمد، في الحقيقة نفى هذه الرواية بالكامل، رواية واشنطن بوست، ويؤكد بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة ومن الذخائر، وبالتأكيد هذه تصريحات متوقعة يعني، لكن في الحقيقة الجدل حول الأسلحة ونقص المخزون ليس جديدا، وكان حيزا كبيرا في النقاش في جميع وسائل التلفزة الأمريكية على مدى الأيام الماضية. لكن إلى أي درجة محمد يؤثر هذا الأمر في معطيات الحرب وقرارات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران، هذا ليس معلوما في الواقع، لأن الرئيس يؤكد بأن الضربة كانت محتملة بقوة يوم السبت والأحد، ويهدد مرة أخرى باللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران. لكن يعني هذا الأمر يشغل بالكثير من النقاشات هنا في الولايات المتحدة، وبالتأكيد هذا النفي الذي ورد قبل قليل من الرئيس دونالد ترامب. محمد،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب من واشنطن. نذهب إلى عمر هواش في طهران. وطهران على واقع هذه المحادثات وارتقاب الصيغة النهائية للاتفاق الإيراني العماني، هنالك ما زالت الحوادث والإبلاغ عن سفن تتعرض إلى هجمات في المضيق طبعا، فما هو المرتقب فعليا اليوم والوضع العام في مضيق هرمز؟
2: نعم محمد، بالنسبة للحوادث التي تجري في مضيق هرمز، الإيرانيون منذ أيام لم يعلنوا عن أي حادث أو أي استهداف جرى في المضيق، وحسب الرواية الإيرانية فإن المضيق هادئ، لكن بعض الانفجارات قد تحصل نتيجة وجود الغام في بعض الممرات في مضيق هرمز، وكانت طهران سابقا حذرت السفن من أن بعض المسارات ملغمة بالفعل، وطالبتها بعدم سلوك أي مسار من دون التنسيق مع القوات الإيرانية. بالنسبة للمفاوضات الإيرانية العمانية، في الحقيقة الإيرانيون منذ أيام وهم يشيعون الأجواء الإيجابية حول هذه المفاوضات، لكن من دون أن يعلنوا خواتيم هذه المفاوضات أكثر من تصريح صدر عن الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات مع عمان بلغت مراحلها النهائية وأنها باتت في مرحلة الصيغة النهائية، ونقترب من الإعلان عن البيان المشترك الإيراني العماني. لكن في المقابل أيضا تقول طهران إن هناك طرف ثالث يعمل على عرقلة هذا الاتفاق. هذه إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي على طاولة المفاوضات الإيرانية العمانية غير موجودة وفق ما يقول الإيرانيون، لكن بعض المتابعين يقولون إن سلطنة عمان كحليف للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تطلع واشنطن على فحوى هذه المفاوضات، وهذا ربما ما يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مشاركة في هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني. حتى الآن ما تسرب لهذه المفاوضات الإيرانية العمانية كان على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، وهو الذي يترأس المفاوضات عن الجانب الإيراني، حيث قال إنه تم النقاش مع العمانيين حول إيجاد مركز لأجل مراقبة الملاحة البحرية في المضيق والحصول على إحداثيات السفن التي هي تعبر المسارات المحددة. أما عن المسارات فقال إنه سوف يتم إغلاق المسار الشمالي الإيراني وإغلاق المسار الجنوبي العماني، وأنه سوف يتم إيجاد ممر يوصف بأنه الممر الأوسط بين المسارين الشمالي والإيراني. هذا المسار الجديد بطبيعة الحال له جهة إيرانية وله جهة عمانية، يكون دخول السفن نحو المياه الخليجية من المسار الذي هو من الجهة الإيرانية، بينما يكون خروج السفن من المياه الخليجية تجاه خليج عمان وبحر العرب جزء منه من المياه الإيرانية وجزء آخر أيضا من المياه العمانية. من
1: طيب عمر، إذا كانت المؤشرات حول صياغة النهائية ومرحلة مراجعة وإمكانية الإعلان عن هذا الاتفاق، لماذا تتهم إيران طرفا ثالثا ربما قد يسعى لعرقلته؟ وأنت أشرت إلى أن إيران ربما تشير إلى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحدثت عن أن المصلحة طبعا في فتح المضيق وفي التوصل لهذا الاتفاق مع عمان.
2: نعم، الاتهامات واضحة هي للولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن كاظم غريب أبادي قال إن في إحدى مراحل المفاوضات كانت تسعى واشنطن لأن يتم فتح الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. هذا الأمر كان ولا يزال خطا أحمر بالنسبة للإيرانيين، لأن هناك اتهامات إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد فتح هذا الممر الجنوبي لكي تعمل على تمرير القطع البحرية الأمريكية داخل المياه الخليجية وتمرير السلاح ودعم قواعدها في المنطقة، وربما استخدام ذلك مستقبلا ضد أي هجمات أو تصعيد جديد على إيران. كذلك هناك الاتهامات الإيرانية لواشنطن بأنها تسعى إلى فتح المضيق في هذه المرحلة، بينما الإيرانيون يقولون أن هذه المرحلة ليست هي مرحلة فتح المضيق، حتى أنه لو حتى تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني فإن هذا الاتفاق سيكون مؤقت، هو اتفاق لأجل مستقبل إدارة المضيق. هذا الاتفاق قد يستمر من شهرين إلى 4 أشهر وربما أكثر، هذا منوط بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أما مسألة فتح المضيق التي يصر عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول طهران إن لذلك متطلبات خاصة. هذه المتطلبات يقول كاظم غريب أبادي إنها تتمثل برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات مثل ما جاء في مذكرة التفاهم، إضافة إلى حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة في الخارج، وهذا أيضا جاء في مذكرة التفاهم، فضلا عن تفعيل البندين رقم 1 و2 في المذكرة، وهما ينصان على إنهاء الاعتداءات الأمريكية على إيران وشمول لبنان أيضا في هذا الأمر، إضافة إلى وقف التهديدات الأمريكية ضد إيران. التهديدات لا تزال مستمرة، لا نزال نرصد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة في حال لم يتم التوصل لاتفاق. لذلك يمكن القول أن هذا هو أبرز ما يعوق التوصل إلى الإعلان المشترك بين إيران وعمان حتى اللحظة، مثل ما تقول المصادر الإيرانية.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن وبعد تأكيد الخارجية الإيرانية توصل لاتفاق من شأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق، وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في هذا التقرير يستعرض الزميل حسام مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
3: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مساراً أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصراً. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيداً عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسمياً بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
4: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضاً عبر مياهنا الإقليمية.
3: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو، ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
1: انضم إلينا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، مرحبا بكما. عباس خمير، السؤال عن هذا الاتفاق، متى من الممكن أن يعلن رسميا بالنظر إلى تطورات المفاوضات بين إيران وعمان؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. اسمح لي أن يعني أقدم ربما مقولة، كل ما حدث من خلال علاقاتي ومن خلال استنتاجي ومن خلال قراءتي، كل ما حدث هو أن الإيرانيون والعمانيون رجعوا إلى المربع الأول بعد الاتفاقية، بعد وقف إطلاق النار، اللي يتفاوضوا حول كيفية إدارة المضيق وفتحه في هذه بعجالة وفي هذه المرحلة وإدارته في المستقبل، أي بعد 60 يوما. بالتأكيد المفاوضات والمباحثات كانت جادة جدا، ولكن من السذاجة أن نتصور بأن العمانيون لا يمثلون مجموعة الدول المطلة ومجلس التعاون، ومن السذاجة أيضا إذا ما تصورنا بأن الأمريكيون لن يكون هناك تنسيق عماني أمريكي، ولكن ما حدث وصلت الأمور إلى درجة نهائية، واللمسات الأخيرة قد وضعت على بيان الاجتماعات النهائية التي من المحتمل أن تقرأ خلال الساعات القادمة.
1: يعني هو لم يشكك كثيرا دكتور عباس حول يعني تمثيل ربما عمان للدول المشاطئة، ويعني إن كانت الاتفاقية ثنائية بينها وبين إيران، بالتأكيد هنالك مراعاة عمانية لمصالح باقي الدول، ولم ينفي أحد أيضا ملاحظات الولايات المتحدة على الاتفاق. لكن السؤال، يعني أنت تشير إلى ما بعد 60 يوما، يعني هذا يدفعنا للسؤال يعني على ما سيتم الاتفاق عليه فعليا، مدة هذا الاتفاق، وهل هو مرتبط بمرحلة مؤقتة ستتغير المسارات بعده أم لا؟
5: يعني هذا ما أردت أن أصل إليه. أولا 60 يوما بشروط خاصة، ولكن بعد 60 يوما الأمر يرجع إلى كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم والتأكيد على تلك البنود. هذا هو الذي يعين ملامح المرحلة ما بعد 60 يوما. لكن هنا المشكلة، هنا هل هناك موافقة أمريكية على كل ما اتفق عليه الآن؟ هل هناك فيتو أمريكي أم لا؟ إضافة إلى ذلك، إذا ما كان لم يكن هناك فيتو، وإذا كانت موافقة أمريكية على هذه البيان المشترك الذي ربما سيصدر، هناك الإيرانيون يشترطون أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخطوات عملية ضمن الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم. يعني هذا شرط أساسي أيضا. لذلك
1: هذا كان شرطا لفتح المضيق أصلا وليس للتوصل إلى اتفاق، أليس كذلك؟ يعني هل التوصل إلى اتفاق تحتاج مقابله إيران أيضا خطوات أمريكية؟
5: بالتأكيد، يعني شرط، يعني فتح المضيق، والآن والأمريكيون في مأزق. إذا فتح المضيق ماذا تحصل إيران عليه بالمقابل؟ هل يبقى الحصار مستمرا؟ هل تبقى العقوبات على إيران مستمرة؟ وهل يبقى هناك أساسا التجميد الأرصدة الإيرانية يعني مستمرة؟ مقابل ماذا ستحصل إيران مقابل فتح المضيق الذي هو يعتبر؟
1: طيب أنا دكتور عباس كنت أسأل عن التوصل للاتفاق وليس عن فتح المضيق، لأن إيران دائما ما تفصل ما بين التوصل للاتفاق وفتح المضيق. سأعود لاستكمال هذه النقاط معك، أذهب إلى ضيفي أدولفو فرانكو للسؤال حول ملاحظات الولايات المتحدة، وإن كانت تتدخل فعليا، لأن الرئيس الأمريكي وصف ما يجري أيضا بأنها مفاوضات مع إيران من جانب الولايات المتحدة، حتى وإن كانت تنفي إيران، هكذا قال الرئيس الأمريكي. فما هي طلباتها أو ملاحظاتها على التوصل لاتفاق مع عمان؟
6: شكرا للاستضافة. هذا يعتبر أحد الظروف النادرة التي تجعلني أتفق مع الضيف في طهران، وحقيقة الأمر هي أنه في أي إطار دولي هناك دائما تواصل بين الأطراف ومحادثات تجري، ولقد كان هناك محادثات تجري مع إيران. الرئيس محق. المسألة هي كيف تشخص، هل علنا يكون هناك إقرار بأنها على مستوى عال أم عن طريق الوسطاء؟ إذن فالنقاشات ما زالت جارية وهذا أمر مؤكد. ثانيا، نعم هو محق أيضا، فنحن نقوم برصد الأمور عن كثب، ونحن على اتصال مع عمان لكي نعرف بالتفصيل هذه المعابر، وكان هناك تبادل للمعلومات أيضا مع حلفائنا في الخليج، ولكن كل التفاصيل لم يتم نشرها إلى الآن. في هذه المرحلة، ولكن يبدو رغم ذلك أن هناك جهودا لفتح مضيق هرمز لمدة من الزمن، وهذا أمر صحيح أيضا. سواء كنا سنعود إلى مذكرة التفاهم أم لا، هذا سؤال مفتوح، وأنا لست متأكدا بأننا سنعود إليها على الإطلاق. الرئيس ترامب قال إنها انتهت، ولكن بالنسبة لمضيق هرمز بالتحديد يمكن أن نتوصل إلى تفاهم مؤقت بأن الممر القريب من إيران سوف يغلق طالما أن هناك صراع. هناك سابقة دولية لهذا الأمر مع جامايكا، لا يمكن إغلاق المضيق بالكامل، ولكن الإغلاق جزئيا لهذا المضيق من أجل العامل الأمني هو ليس بالشيء غير المعقول، ولكن توقعات إيران بأن الحصار البحري سوف يرفع، والولايات المتحدة مستعدة لذلك إذا ما كان هناك فتح للمضيق بالكامل بدون رسوم ولا رسوم خدمات وضمان للعبور الحر.
1: طيب، إذن بالنسبة للولايات المتحدة، هل تنتظر إعلانا للاتفاق لتعلق عليه وتبدي موقفا منه، لأنك أشرت إلى اطلاعها وإبداء الملاحظات وتبادل المعلومات، أم أنها مشتركة فعليا بهذه المفاوضات، وأي إعلان سيخرج سيكون بناء على مراقبتها واطلاعها، وفي المقابل هي مطالبة لتقديم شيء مقابل أي الولايات المتحدة مقابل التوصل إلى هذا الاتفاق؟
6: نعم، هذا سؤال ممتاز، ونحن نعلم ما يتم نقاشه حاليا، وهذا في مراحله الأخيرة ولم يتم اكتماله. هناك نقاط أخرى ما زالت تناقش. إذن حتى لو تم الإعلان في هذا الصدد عن اتفاقية، فالولايات المتحدة ستقبل هذه الاتفاقية إذا ما تم وضع اللمسات الأخيرة عليها، وتقوم بالتزامن برفع الحصار البحري. هذا ما يتم نقاشه فعليا الآن. إذن نحن لسنا في العتمة بشأن ما يجري مع عمان، وإيران وعمان يعلمان ذلك. لذلك من الحماقة أن يظن المرء أننا قمنا بالعمل والجهد بشأن اتفاقية قد يرفضها حلفاؤنا وأصدقاؤنا في الخليج. في الماضي الطرفان ناقشا الرسوم وما إلى ذلك، وهذا رفض والممر بقي مغلق. إذن فأي إعلان إذا ما وصلنا إليه سوف يكون بموافقة الولايات المتحدة، وأيضا سيكون هناك تعامل مع الحصار إذا ما كان هناك فتح للمضيق.
1: أشرت مجددا إلى الحصار والتعامل مع الحصار، لكن هل من نقاط مرتبطة بالعقوبات بالأصول المجمدة؟ جرى الحديث عن تطور في هذا الملف في الأيام الأخيرة أيضا.
6: هناك محادثات في هذا الشأن فيما يتعلق بالإعفاء الجزئي، ولكن لن يكون إعفاء كاملا، وخاصة فيما يخص العقوبات. أما الأصول المجمدة هي ما زالت قضية عالقة، ولسنا مستعدين لكي نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن كما قمنا بالماضي هذا أمر ممكن، أي إعفاء جزئي من العقوبات، وأيضا رفع بعض العقوبات بالإضافة إلى رفع الحصار. هذا سوف يسهل على إيران أن تقوم ببيع النفط. إذن سيكون هناك إعفاء جزئي، وفي كثير من الوجوه هذا سوف يعود إلى الأيام الأولى عندما أعلن الرئيس ترامب عن فترة يومين أو ثلاثة عندما فتح المضيق بعدما أغلقته إيران. إذن نحن قدمنا إعفاءات فيما يخص العقوبات والحصار، إذن سنعود إلى تلك المرحلة، ونأمل عندها أن نتوصل إلى المفاوضات بشأن اليورانيوم وأيضا الإعفاءات الأخرى الخاصة بالعقوبات.
1: دكتور عباس، أعود إليك بعلاقة ما سيتم الإعلان عنه أو التوصل إليه إذا تم ذلك كما أشرت سابقا بالاتفاق النهائي.
5: يعني في النهاية هي حرب مركبة، يعني إذا ممكن يعني إذا اعتبرنا الحرب بأنها حرب اقتصادية والتي ربما بعض الأحيان تكون أكثر قوة من الحرب العسكرية، وإذا اعتبرنا هناك حرب إعلامية ونفسية، إذن الإيرانيون يطمحون لإنهاء الحرب بكل أبعادها، ولذلك الأمريكيون مستمرون في الحرب الاقتصادية كما أشار ضيفك الكريم بعدم رفع العقوبات.

0: الهم الأكبر الآن للأمريكي وللرئيس ترامب هو فتح المضيق بسبب النتائج الكبيرة التي أوجدها هذا الإغلاق. لذلك هو يريد أن يفتح المضيق ومن ثم يدير أزمة الطاقة وأسعار النفط، وبعد ذلك يستمر باعتداءاته على إيران مرة أخرى. وهذا ما ترفضه طهران، تريد ضمانات، تريد خطوات عملية. الحقيقة نعم،
1: يعني ما هي الضمانات التي تريدها طهران؟ أي ضمانات ممكن أن تمنع الولايات المتحدة من الرد مثلا على أي تفجير أو خرق إيراني آسف كما جرى سابقا؟ لأن إيران تقول إن التحكم في المضيق هو النووي الجديد في النهاية، وهو الضمانة لها بأن تبقى في التفاوض ولن تسلم كل أوراقها.
0: لا، إيران هذا ما يعني وضحتها طهران عدة مرات. موضوع الأهم هو آلية التنفيذ، خطوة أمام خطوة، تنفيذ أمام تنفيذ. إذا كان الأمريكيون صادقون ليقوموا بخطوة تجريبية حتى بالحد الأدنى، حتى يشاهدوا الخطوات الإيرانية المتقابلة أيضا. الحقيقة يعني يجب أن نعرف بأن الأمريكيون في ورطة حقيقية. هذا التناحر الموجود وهذا الحراك السياسي والخلافات التي نشاهدها في المشهد الأمريكي يدل بأن الأمريكيون، وأكبر دليل بأن الأمريكيون لم يكونوا قد ملكوا استراتيجية الدخول في هذه الحرب التي يعتبرها الأمريكيون حرب الآخرين، ولم يكن لهم يعني استراتيجية للخروج من هذه الحرب. إنها حرب عشوائية، حرب الآخرين. والحقيقة أدت إلى، كما قلت سابقا، أدت إلى إعاقة في استراتيجي في القرار الأمريكي. وأتصور أنا وأقولها بكل شفافية، أتصور بأن هذه الإعاقة ستؤدي إلى شلل في القرار الأمريكي، وهذا الشلل سيؤثر بشكل كبير على العلاقات الأمريكية مع العالم بأجمعه.
1: طيب أدولف فرانكو، في المقابل الولايات المتحدة النظرة الاستراتيجية للتعامل مع المنطقة وما سببته هذه الأزمة من تفاعلات اقتصادية وأيضا داخلية في الولايات المتحدة على وقع هذا التطور، ولدينا جزئية جديدة مرتبطة بما تم نشره عن علاقة رئيس ترامب بوزير حربه والحديث عن الذخائر، وإن كانت يعني استراتيجية الولايات المتحدة استمرار بالتهديد والقصف في ظل كل هذه المتغيرات.
2: موقف الولايات المتحدة هو ما يلي: عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم مبدئيا وهي لن تكون الطريق قدما، ولكن عندما وقع عليها في البداية الولايات المتحدة وفت بالتزاماتها ورفعنا الحصار البحري وقدمنا إعفاء من العقوبات، ثم أصبح مضيق هرمز قضية عالقة. إذن مرة أخرى لدينا سجل يمكن أن نكرره: إن كان هناك عبور حر عبر مضيق هرمز بوجود ترتيبات مقبولة، ونحن مستعدون لفعل ما فعلناه بالماضي وهو الإعفاء الفوري. وأيضا على صعيد يومي يمكن لإيران أن تجمع ما بين 400 مليون دولار يوميا فقط من خلال فتح المضيق وتصدير النفط. إذن فهذا سوف يكون إعفاء فوريا، وهو شيء سنفي به ونوافق عليه. وحتى العمليات العالمية والدولية التي تستخدم الدولار سوف نوافق عليها أيضا. وفيما يخص بيع النفط، هذا سوف يكون أمرا مهما للاقتصاد، والذي هو في حالة من التضخم الكبير الآن، والنقد هو الآن في ندرة. لذلك هناك حافز لإيران الآن أن تفتح المضيق، ليس بسبب النية الحسنة ولكن بسبب حاجاتها.

0: فهي بحاجة إلى رفع الحصار البحري، والسبيل الوحيد لفعل ذلك هو عن طريق مضيق هرمز، حتى لو لم يكن هناك عمليات عسكرية والتي قد تستأنف، إلا أن الحصار البحري لوحده هو الآن يخنق الاقتصاد الإيراني، ولهذا السبب هم مستعدون للتوصل إلى هذه الاتفاقية.
1: دكتور عباس، في سؤال أخير أيضا حينما سألنا على الاستراتيجية الأمريكية، الاستراتيجية الإيرانية وهي تنظر إلى أن يعني هذا الاضطرابات الذي أفرزته الأزمة في سوق الطاقة لم يضر الولايات المتحدة، يعني ضر دول المنطقة، ضر إيران نفسها بأن فرض الحصار عليها أيضا، وضر حلفاء إيران، وفي النهاية الداخل الإيراني كيف سيكون، أقصد السياسي الإيراني كيف سيكون موقفه من استمرار هذه الخسائر إذا ما تم الإعلان عن اتفاق؟ هل سيحظى بدعم كل الأطراف الإيرانية التي تنظر إلى هذه الخسائر والاستفادة الأمريكية منها والضرر الإيراني، أم الذين يركزون على إدارة الحرب وإدارة العداوة أيضا مع الولايات المتحدة والموقف الراديكالي الإيراني العسكري من الولايات المتحدة؟
2: نعم، الحقيقة سؤال مهم للغاية. الإيرانيون يعني مدركون بأن هذه الحرب هي حرب وجودية، ولذلك هم متفقون على ضرورة مواجهة هكذا حرب التي تستهدف حضارتهم وثقافتهم وبلادهم ووحدة أراضيهم وشعبهم. لذلك هم قد خولوا الجهات الرسمية والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني باتخاذ هذا القرار ويدعمون هذا القرار بالرغم من الخسائر الكبرى التي منيت بها طهران والمدن الأخرى، وهذه حقيقة نشاهدها يوميا وما زلنا نشاهدها في الساحات والشوارع والمواقف السياسية المتخذة من قبل التيارات السياسية بمختلف اتجاهاتها. لكن السؤال هنا، يعني لا أتصور الأمريكيون حريصون على أخلاقيا على الشعب الإيراني، عندما كما تفضل ضيفك الكريم عفوا، عندما يعني ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار والحصار على بيع النفط الإيراني، هذا ليس حبا للإيرانيين. نحن هذا الحب شاهدناه في مدارس ميناب والمستشفيات والجامعات، لكن هو لأجل إدارة الأزمة الكبيرة التي منيت بها أمريكا من هذا الحصار ولإدارة سوق النفط، وهذا ورفع هذا الحصار كان مؤقتا جدا، وهذا الحصار رفع حتى عن روسيا التي كانت تفرض عليها عقوبات أمريكية لمبيعات نفطها. لذلك هذا كان رفعا مؤقتا وإعفاء مؤقتا من قبل الأمريكيين، وكان لصالحهم وليس لصالح
1: شكرا دكتور حسين
2: ولا موسكو.
1: أنت مدعو طبعا لمتابعة هذا التقرير معنا للاطلاع على سوق الطاقة كما أشرت. أدولفو فرانكو أيضا شكرا جزيلا لك. إذن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية بمستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نتابع ذلك في هذا التقرير.
3: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يوميا مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبيا خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية، فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
1: الآن مشاهدينا إلى الملف اللبناني، وقبل ذلك نتابع هذا المؤتمر الصحفي للخارجية الباكستانية من إسلام آباد.
4: 1967، وكان هناك أيضا مشاركة لوزراء الخارجية من تركيا، مصر، الجزائر والصومال. هناك دول أربعة: باكستان، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. وزراء خارجيات هذه الدول الأربعة التقوا للمرة الخامسة أيضا بتاريخ 5/8، وأكدوا أيضا مرة أخرى الحق للشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وحرة، وأن حل القضية الفلسطينية هو أمر لا بد منه لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، شددنا مرة أخرى على أهمية الدبلوماسية النشطة لحل هذا الوضع المتأزم وللاستقرار. أحد التطورات المهمة أيضا في هذا الأسبوع والحوار لمكافحة الإرهاب فيما بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية الذي انعقد في واشنطن العاصمة، وكان يترأس وفدنا سعادة السفير نبيل منير للنظر في كافة التطورات التي تتعلق بمكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها باكستان لمكافحة الإرهاب، والنظر في إمكانية تعميق التعاونات وأيضا تقوية الحدود وتفكيك شبكات الإرهاب في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان أكدتا مرة أخرى على التزامهما المشترك بأمن وسلامة المواطنين والمواطنات على أراضيهما، وأيضا فيما يتعلق بمكافحة القاعدة وطالبان.
1: إذا مشاهدينا، هذا المؤتمر الصحفي مستمر من إسلام آباد للخارجية الباكستانية التي تؤكد على استمرار الجهود للتوصل لحل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز. وقد أشار قبل ذلك المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أيضا إلى الأزمة في الشرق الأوسط، حيث تستمر باكستان في الانخراط مع الدول الأخرى إذن حول هذه الأزمة.

0: نتابع طبعا ما سيأتي في ختام هذا المؤتمر الصحفي مع مراسلنا من إسلام أباد، لكننا نعود إلى الملف اللبناني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين فجر اليوم على بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبية لبنان. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تونس، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، مرحبا بكما. لنبدأ بهذه الغارات، جوني تونس التفاصيل.
1: ومن الغارات تحديدا محمد، وهذا التصعيد الذي كان لافتا خلال الساعات الماضية، نبدأ ذلك أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية كما ذكرتم شنت غارة على بلدة المنصوري فجرا، وكانت هذه البلدة طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها بحجة وجود ما يسميها بنى تحتية تابعة لحزب الله. هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء، وبلدة المنصوري هي تقع في القطاع الغربي على مقربة من المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية. وخلال الفترة الماضية أعداد العائلات التي كانت عادت إليها كانت قليلة جدا. بالإضافة إلى غارة المنصوري، كانت هناك غارة أخرى على محيط بلدة برج الشمالي القريبة من مدينة سور، وهذه الغارات طبعا خلفت أضرار، وقد سبقتهما غارة أيضا من مسيرة خلال ساعات يوم أمس على بلدة تبنين، أدت إلى استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخرين بجروح وفق وزارة الصحة اللبنانية، دون أن ننسى طبعا القصف المدفعي المتقطع الذي ما يزال مستمرا باتجاه عدد من البلدات الواقعة في الجنوب اللبناني. هذا المشهد الميداني الدقيق والمعقد يطرح الكثير من التحليلات والكثير من التساؤلات، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن انفجار عبوة داخل منزل في بلدة مجد الزون، ويحمل حزب الله مسؤولية هذه العملية دون وضوح كامل بشأن معطيات ما حصل. وبالتالي هناك فهم أن هذا الحدث وهذا التصعيد الميداني يراد في جانب منه أيضا تنفيذ مزيد من الضغوط السياسية على الدولة اللبنانية، خصوصا في مرحلة المفاوضات المستمرة في روما برعاية أمريكية. طبعا هناك تساؤلات بشأن المنحى الميداني وكيف سيتطور المشهد الميداني في المرحلة المقبلة في ضوء التصعيد الحاصل، خصوصا أنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك نوع من التصعيد عندما قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ تفجيرات ضخمة في محيط قلعة الشقيف ومناطق أخرى في النبطية، ردا على ما قالت أنه إطلاق حزب الله لمسيرة باتجاه آلية إسرائيلية عند مرتفعات علي الطاهر آنذاك. هذه كانت الرواية الإسرائيلية، ولكن حزب الله الأسبوع الماضي لم يتحدث عن هذا الموضوع وحصل هذا النوع من التصعيد. كما ذكرنا، هذا التصعيد الميداني لا يمكن فصله عن الواقع السياسي، عن المفاوضات المستمرة في روما. اليوم يفترض أنه اليوم الثالث من هذه الجولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. طبعا هذا التطور الميداني ترك أثره وتداعياته على الملف السياسي وعلى المفاوضات، وهناك ترقب لمسار هذه المفاوضات خلال الساعات المقبلة وكيف أيضا سيتأثر هذا اليوم الثالث من المفاوضات بالواقع الميداني والغارات التي حصلت.
0: محمد خيري، إذا كان الجيش الإسرائيلي في بيانه الأولي قال لا يعلم إذا كانت هذه العبوة زرعت حديثا أو موجودة قديما، فما هي مبررات شن هذه الضربات طبعا بعد الإعلان عن مقتل الرائد والرقيب محمد؟
2: محمد، في البداية تشير التصريحات القادمة من الحكومة والجيش الإسرائيلي ومنذ بدء وقف إطلاق النار إلى أن إسرائيل سترد على أي خرق لوقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية من قبل حزب الله، وهذه الوعودات التي قطعها نتنياهو لسكان الشمال الإسرائيلي. ولذلك تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل بدأت بشن هذا الهجوم في عقاب ما وصفته بالتصعيد وخرق إطلاق النار، حتى قبل أن تتيقن فيما إذا كان ما جرى قد جرى قبل وقف إطلاق النار أو بعده، خاصة أن تلك القرية مجد الزون قد دخلها الجيش الإسرائيلي وبدأ بعملياته هناك حتى قبل وقف إطلاق النار. وكذلك استمر بالوجود هناك وبعمليات القصف المدفعي والجوي خلال الفترة الماضية. وهناك تأكيدات إسرائيلية بأن إسرائيل تحاول منع عناصر حزب الله من الاقتراب والدخول إلى داخل هذه القرية مثلها مثل قرى كثيرة في الجنوب اللبناني. ولذلك فإن نتائج التحقيق الأولي لا تستطيع الجزم إذا كانت هذه العبوة الناسفة قد زرعت قبل اتفاق وقف إطلاق النار أو بعده. ولكن تشير صحيفة هآرتس إلى أن أيدي الجيش لا تزال مكبلة، كما تشير صحيفة إذاعة أحرنوت إلى أن القيادة السياسية منعت تنفيذ هجوم كبير على الأراضي اللبنانية بعد هذا التصعيد. وهناك ربما دلالات تشير إليها صحيفة هآرتس بأن ذلك يأتي بسبب الخشية الإسرائيلية من التعرض إلى انتقادات من قبل الإدارة الأمريكية في حال وسعت إسرائيل الهجوم. وهناك من يرى في إسرائيل من المحللين والصحفيين بأن الرد الإسرائيلي كان ردا هزيلا، لم يكن على مستوى التهديدات الإسرائيلية. وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال تضغط على القيادة السياسية لتنفيذ هجوم أوسع ردا على حزب الله. هذا الحدث أدى إلى مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وكذلك إصابة 4 من الجنود الآخرين. مستشفى رمبم في مدينة حيفا أكد بأن حالة الجنود 4 توصف بأنها خطيرة، وكانوا قد دخلوا إلى أحد المباني في مجدل زون وذلك من أجل البحث عن بنى تحتية عسكرية. شكرا. الساعة 12 من ظهر يوم أمس، وتعرضوا هناك إلى مثل هذا الانفجار.
0: محمد خيري شكرا جزيلا لك من رام الله، شكرا لجوناثونيوس من بيروت، شكرا جزيلا لكما. إذن لاستكمال ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الباكستانية، حيث أشار إلى انخراط باكستان مع الدول الأخرى كما قلنا بشأن أزمتي الشرق الأوسط ومضيق هرمز، وحول آخر الجهود الدبلوماسية من أجل الوصول إلى حلول. معنا إذن من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. إذن عبد الرحمن، وقد تبعنا جزء من هذا المؤتمر، أهم ما جاء في حديث الخارجية الباكستانية حول هذين الملفين. إذن
3: نعم، بالفعل محمد، وزارة الخارجية الباكستانية أكدت اليوم ما كنا نتحدث عنه منذ يوم أمس، وهي الزيارة المرتقبة ابتداء من مساء هذا اليوم لرئيس الوزراء الباكستاني رفقة قائد الجيش ووزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية. هناك حديث رسمي باكستاني الآن عن أن هذه الزيارة ستكون بالتأكيد لمتابعة شؤون العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن بالتأكيد أيضا ستتم متابعة والتقييم ودراسة مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التطورات الأخيرة والسريعة والمتلاحقة على مدار الأيام الماضية، بمعنى الوضع الراهن في المنطقة وهذه الحرب وهذه الأزمة. أيضا وزارة الخارجية الباكستانية أثنت وقدرت عاليا الجهود التي تبذلها سلطنة عمان حاليا فيما يتعلق بمحاولة إيجاد حل للوضع المتأزم في مضيق هرمز، وأيضا في ضمن إشارة لما يعرف بالمباحثات الإيرانية العمانية المتعلقة بمضيق هرمز. باكستان أيضا أكدت موقفها الرسمي الثابت فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية بشكل عام ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية في مؤتمره الصحفي طاهر أندرابي بأن باكستان مستمرة في بذل جهودها ومستمرة في التواصل مع الأطراف المعنية في منطقة الشرق الأوسط ضمن جهودها المبذولة بالتعاون مع عدة دول في المنطقة لمحاولة خفض التصعيد وإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بضبط النفس والانتقال إلى المفاوضات المباشرة فيما بينهما. باكستان سابقا أو على مدار الأيام الماضية كانت تحث الجانبين الأمريكي والإيراني على الالتزام بما جاء بمذكرة التفاهم وأيضا بالبيان الباكستاني القطري المشترك الصادر بعد قمة لوسيرن في سويسرا، وحيث يجب كما قال المسؤولون الباكستانيون في بيانات رسمية وفي تصريحات رسمية، حيث يجب ويتعين على الجانبين الأمريكي والإيراني البدء بمفاوضات مباشرة على مستوى خبراء تقنيين لمحاولة إيجاد حل لكل الخلافات العالقة بينهما. باكستان تصر على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة وانهاء هذه الأزمة في منطقة.
0: مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. لا مشاهدينا إلى الضفة الغربية، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي تنفيذ حملة عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وقال محافظة القدس قالت إن قوات الاحتلال هدمت محل تجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري. ومن محيط مخيم قلنديا شمال القدس تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، مرحبا بك. إذا ملامح اليوم الثاني من هذه العملية العسكرية التي تستهدف مخيم قلنديا، وقد أعلن اليوم عن عدد من المصابين الفلسطينيين.
4: وهي الأعداد المعلومة محمد حقيقة بسبب استمرار قوات الاحتلال منع طواقم الهلال الأحمر من الدخول إلى المخيم ونقل الإصابات وحتى الحالات المرضية، من تمكنت طواقم الهلال من نقلهم على الأقل 10 مصابين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح. وهناك إصابة خطيرة نتيجة كسر في الجمجمة. قوات الاحتلال تعتقل عدد من الشبان من داخل المخيم ومن ثم تقوم بالاعتداء عليهم بأعقاب البنادق. حتى هذه اللحظة قوات الاحتلال تحاصر المخيم من جميع مداخله، تتمركز على المدخل الرئيسي وبقية المداخل، بالإضافة إلى مداهمتها عشرات المنازل. تحدثت قبل قليل محمد مع محمد أصلان وهو المسؤول الإعلامي في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا، وقال لي الجزيرة أن قوات الاحتلال قامت باعتقال عدد من المواطنين، أجبرت على الأقل 10 عائلات على إخلاء منازلها بالقوة دون أخذ أي من مقتنيات هذه المنازل، وتم اتخاذ عدد من المنازل المخلى بالقوة ثكنات عسكرية، ومنها تنطلق قوات الاحتلال من حارة إلى أخرى لتنفيذ عمليات المداهمة الواسعة. ولكن ما قالته اللجنة الشعبية للجزيرة إن هذه العملية محمد هي عملية سياسية لا عسكرية، بالرغم من هذا التحشيد العسكري الكبير التي تشارك فيه قوات
0: هذا في أهدافها ثروة، لكن عملية
4: الإسرائيلية عمليا بالإضافة
0: هل من إجراءات قد تشابه ما جرى
4: التحركات العسكرية؟
0: نعم، تحركات مشابهة لما جرى في مخيمات الشمال. تفضلي.
4: نعم، هذا ما يخشاه أهالي مخيم قلنديا وعدد آخر من المخيمات نتيجة لتهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ولكن يقول الفلسطينيون هنا تحديدا في مخيم قلنديا، إلى متى سيبقى اللاجئ الفلسطيني مادة دعائية للانتخابات الإسرائيلية وإلى اليمين الإسرائيلي؟ هذا ما قالته اللجنة الشعبية للجزيرة، وحقيقة هكذا يصفون هذه العملية العسكرية. محمد، كما تعلم هذه ليست الأولى من نوعها في هذا المخيم. الاقتحامات بدأت لهذا المخيم ما قبل وما بعد 7 أكتوبر عشرات الاقتحامات. اعتقل خلال هذه الفترة أكثر من 24,000 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية. لا يوجد مقاومين في هذا المخيم تقول اللجنة الشعبية، وبالتالي هذه دعاية سياسية ليس إلا، هكذا يصف الفلسطينيون ذلك. ولكن بالرغم من ذلك فإنهم يدفعون ثمنا باهظا من ممتلكاتهم، من بيوتهم التي تقتحمها قوات الاحتلال، من الاعتقالات التي تجري، من الاعتداءات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين. بل قالت اللجنة الشعبية أيضا للجزيرة إنها وثقت عمليات نهب للأموال وللمصاغات الذهبية خلال مداهمات المنازل في الساعات الماضية. بالإضافة لما نرصد من هذه التحركات العسكرية، وهي جزء منها محمد حقيقة هي واسعة، كان هناك عمليات هدم على الأقل لسبع محال تجارية، منشآت تجارية قريبة من المخيم بالقرب من حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال بهدمها وتدمير أرزاق الناس بدعوى عدم الترخيص بطبيعة الحال. هذه الدعوة التي تستخدمها وتسوغها لاستهداف أرزاق المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة أيضا إلى منع تجول كانت قد فرضته فجر هذا اليوم في بلدة كفر عقب الملاصقة تماما لمخيم قلنديا، وإعاقة حركة 200,000 فلسطيني يقطنون في هذه البلدة، وحصار أكثر من 19,000 مواطن فلسطيني يعيش تعيش داخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين دون أي ذنب ودون اقتراف أي ذنب. يقول الفلسطينيون أن هذه العمليات هي عمليات سياسية ليست عسكرية، ورغم تسويغ واستخدام قوات الاحتلال والجيش الإسرائيلي وإلصاق تهم أنه يعمل على مكافحة الإرهاب، هذه تهم يقول الفلسطينيون وسكان المخيم إنها باطلة ولا تمت للواقع بصلة، إنما تأتي في سياق استهداف سياسي لهذه المنطقة التي تعد البوابة الشمالية لمدينة القدس وأسباب جغرافية من أجل تغيير شكل هذه المنطقة التي تستهدفها سلطات الاحتلال محمد بالاستيطان وأيضا باستهداف المواطنين الفلسطينيين، والأبرز ختاما استهداف
0: مراسلة الجزيرة من مخيم قلنديا. رأس الساعة وهذه التغطية للأوضاع في المنطقة، مضيق هرمز وكذلك لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية مستمرة. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل إلى اتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا دعت الضرورة. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. في إيران قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. في الملف اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة المنصوري ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. جاءتها قالت وزارة الصحة إن شخصاً استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من سيارة إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. في الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في المخيم. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، نبدأ معك إذن بتصريحات الخارجية الإيرانية وإن كان من موعد وسط هذا الترقب للتوصل لاتفاق مع إيران. نرحب أيضا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي إلى أن يجهز عمر هواش. إيهاب، ما زالت التصريحات الأمريكية المرتبطة بهذا الملف منحصرة بقرب التوصل طبعا والتقدم في المفاوضات الإيرانية العمانية برغم ما طغى عليها في الساعات الأخيرة من ملف ترامب بتكساس؟
5: نعم محمد، في الحقيقة والتصريحات المتضاربة ما زالت متواصلة أيضا، فرغم النفي من طهران بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، كرر الرئيس الأمريكي بالأمس في أكثر من مناسبة بأن هناك محادثات مع إيران وأنها جيدة، لكنه أيضا كرر تهديده بالعودة إلى العمل العسكري ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. لكن في الحقيقة أيضا نائب الرئيس جيدي فانس كان بالأمس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز وقال إن هناك انقسام داخل النظام الإيراني وهذا الانقسام هو الذي يؤدي إلى عرقلة الاتفاق مع الولايات المتحدة، وقال إن المفاوضات معقدة وربما تستغرق بعض الوقت. لكن الرئيس ترامب على مدى اليومين الماضيين كان يتحدث عن قرب فتح مضيق هرمز وإعلان التوصل إلى اتفاق. خلال الساعات الماضية محمد كانت هناك حالة كبيرة من الجدل فيما يتعلق بما نشرته صحيفة واشنطن بوست حول نقص المخزون من الأسلحة الأمريكية، وهو ما استدعى الرئيس دونالد ترامب لنشر منشور على منصة تروث سوشيال أكد فيه بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة ومن الذخائر وأنها حاليا تقوم أيضا بتصنيع المزيد من هذه الأسلحة، وأكد بأنه سيتم محاسبة من يسربون هذه الأخبار التي وصفها بالخائنة. صحيفة واشنطن بوست محمد كانت قد قالت إن الرئيس ترامب وبخ وزير الحرب بيت هيكثث في اجتماع حكومي واتهمه بتضليله فيما يتعلق بكميات الأسلحة الصواريخ الهجومية والاعتراضية في الحرب مع إيران، بل ذهبت حتى الصحيفة نقلا عن مصادر بأن ترامب ربما أرجأ الضربة العسكرية التي كانت مقررة يوم السبت أو الأحد الماضي على إيران بسبب المخاوف من نقص هذه الأسلحة من الذخائر والمخاوف من الرد الإيراني أيضا في المنطقة. البنتاغون قبل يومين كان قد وقع بالفعل اتفاقيات مع كبريات شركات التصنيع الدفاعي هنا في الولايات المتحدة، شركة لوكيد مارتن وأيضا نورثروب جرومان، حول تصنيع المزيد من صواريخ باتريوت ومنظومات ثاد وتسريع عملية التصنيع لتعويض النقص من المخزون بشكل عام. لكن البنتاغون والبيت الأبيض يؤكد أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة، وتم نفي ما نشرته صحيفة واشنطن بوست من معلومات. لكن لا توجد حتى الآن محمد فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهي النقطة المهمة في هذا الصراع حاليا، أي معلومات في البيت الأبيض حول التفاصيل الفنية وما إذا كانت الولايات المتحدة منخرطة مع أي طرف بشأن هذه المفاوضات. شبكة CNN نقلت عن مسؤول خليجي بأنه ربما بنسبة 50% فقط، ومن المحتمل غدا الجمعة أن يتم التوصل إلى الاتفاق وإعلان هذا الاتفاق، لكن الانقسام أيضا، ووصفت حالة الاختلاف في الآراء والتضارب في التصريحات من كلا الجانبين سواء من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي بأنها متغيرة دوما، ولا يوجد يقين حتى اللحظة حول هذا الاتفاق. وما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح للجانب الإيراني بالسيطرة في مضيق هرمز، خاصة وأن الولايات المتحدة تقول أنها لن تسمح بفرض رسوم عبور في المضيق. وزير خارجية ماركو روبيو كان قد قال من قبل أنه لن يسمح بهذا الأمر على الإطلاق، وأنه إذا سمح للجانب الإيراني سيكون سابقة خطيرة قد تتكرر في مضائق مائية أخرى وممرات دولية حول العالم، وأنه لن يسمح بهذا الأمر. وبالتالي هذا الأمر حاليا هناك حالة من الغموض، واشنطن تترقب، وكذلك لا يوجد يقين من البيت الأبيض حول إعلان التفاصيل، على الأقل هذا ما فهم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالأمس.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. العودة إلى طهران مع عمر هواش، مرحبا بك عمر. والمرتقب إيرانيا حول هذا الإعلان في مفاوضاتها مع عمان، إن كان من مؤشرات إلى قرب التوصل اليوم إلى اتفاق.
6: نعم محمد، نحن منذ أيام نتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق الإيراني العماني، لكن هذا الأمر لم يحصل حتى اللحظة. الخارجية الإيرانية منذ أيام وهي تشيع أجواء إيجابية بأن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة، وأنها بصدد الإعلان عن هذا البيان المشترك، وأن المباحثات كانت إيجابية على المستويات الفنية والتقنية والسياسية، وأن البيان المشترك هو في مراحل صياغاته ومراجعاته، لكن يبدو أن هناك ما تصفه طهران بمحاولة لتدخل أطراف ثالثة. يجري الحديث عن الجانب الأمريكي الذي يحاول فرض بعض القضايا على المفاوضات الإيرانية العمانية. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، وهو الذي ترأس الوفد الإيراني المفاوض مع سلطنة عمان، قال إن إحدى الضغوط الأمريكية كانت هي إصرار أمريكي على فتح الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، وهذا الأمر قوبل برفض قاطع من قبل الجانب الإيراني نظرا لما تقول طهران دائما إن لديها مخاوف من تمرير السلاح من الممر الجنوبي بعيدا أعينها إلى المنطقة، وبالتالي استخدامه لاحقا في أي تصعيد جديد. لكن على الرغم من ذلك، كشف كاظم غريب أبادي عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق الإيراني العماني. ذكر أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز مشترك إيراني عماني لمراقبة الملاحة البحرية وعبور السفن من المضيق والحصول على إحداثيات ومعلومات السفن التي تعبر. إضافة إلى أنه قال أن الممر الجنوبي سوف يغلق، كذلك الممر الشمالي المحاذي لجزيرة لارك في الجانب الإيراني، وأنه سيكون هناك مسار وصفه بالمؤقت بين هذين المسارين. قال إن هذا المسار سوف يبقى لمدة ما بين شهرين إلى 4 أشهر، أو قد يتم تمديد ذلك، وأن الظروف هي التي تحدد ذلك، ظروف الحرب، هل سوف تستمر الحرب على إيران أم أنها سوف تنتهي، هذا هو المحدد الأساسي لمدة هذا المسار. هذا المسار يقول كاظم غريب أبادي إنه يسمح للسفن بدخول المياه الخليجية فقط عبر الجانب الإيراني، بينما أن خروج السفن جزء منه يكون من الجانب الإيراني والجزء الآخر يكون من الجانب العماني. لكن على الرغم من حديث كاظم غريب أبادي عن أن هذا المسار هو مسار مؤقت، لكنه يتحدث بشكل واضح عن تغيير في الاتفاقات التاريخية الإيرانية العمانية. نعرف أنه كان هناك اتفاق في عام 1968 القرن الماضي، كذلك اتفاق كان بعد انتصار الثورة الإيرانية. هذان الاتفاقان كان ينصان على مرور السفن من الممر أو الساحل العماني، لكن الإيران الآن تطلب تغيير في هذين الاتفاقين.
0: عمر هواش مراسل جزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. ننتقل إذن لمتابعة التطورات في مخيم قلنديا، حيث يشير الهلال الأحمر الفلسطيني إلى ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين إلى 11 مصابا في هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال، وذلك بالضرب خلال العملية العسكرية المستمرة في المخيم. نعود لمراسلة الجزيرة ثروة شقرة التي تتابع ما يجري في مخيم قلنديا وهذه التحشيدات العسكرية ثروة وارتفاع أعداد المصابين حسب ما يرد من داخل المخيم. ثروة،
4: ولأن طبيعة الإصابات بالضرب هذا يدل على أن هذه العملية تأتي للانتقام من الفلسطينيين كما يقول سكان المخيم، وأنه لا دواعي أمنية وفق ما قالت اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا للجزيرة. قوات الاحتلال لا تزال محمد تقوم بمداهمة منازل الفلسطينيين بعد أن أجبرت على الأقل 10 عائلات على إخلاء منازلها وتحويل عدد من هذه المنازل لثكنات عسكرية، تقوم باقتحام المنازل، تعتدي على الرجال ومن ثم تقوم بضربهم والاعتداء عليهم. في هذه الأثناء قوات الاحتلال كانت قد أوقفت عدد من المركبات حقيقة وتقوم بتفتيشها بشكل عشوائي، وهذا الشارع الذي يربط ما بين مدينة القدس ومدينة رام الله، وهذا شارع حيوي محمد للغاية. قوات الاحتلال تنتقي عدد من المركبات، تقوم بتدقيق بهويات الفلسطينيين المتوجهين إلى مدينة رام الله، بالإضافة إلى أنها تقوم بمحاصرة المخيم من جميع مداخل وإغلاق جميع مداخله ووصول عدد من الآليات العسكرية بين الحين والآخر. كان ذلك بعد وقت قصير من قيام جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم طالت على الأقل 7 منشآت اقتصادية للفلسطينيين على مدخل مخيم قلنديا وتحديدا عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس. كما ذكرنا 11 مصابا هم من تمكنت طواقم الهلال الأحمر من نقلهم من داخل المخيم بسبب منع قوات الاحتلال للطواقم الطبية كالعادة محمد من دخول المناطق التي تقوم باقتحامها، وعرقلت نقل حالات مرضية من داخل المخيم. تحدثنا صباحا مع عدد من المواطنين وقالوا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنازل، حطمت محتوياتها، وهناك منزل قامت بتفجير النوافذ وتفجير الأبواب لتدخله وتقوم باقتحامه، بالإضافة إلى أن اللجنة الشعبية وثقت قيام يعني جنود الاحتلال بسرقة مصاغات ذهبية ومبالغ مالية من داخل عدد من المنازل. حتى اللحظة لا يوجد إحصائية دقيقة لا من نادي الأسير محمد ولا حتى من اللجنة الشعبية لعدد المعتقلين، إنما الإحصائية المتوفرة حتى اللحظة هي أكثر من 15 مواطنا تم اعتقالهم، من بين منهم سيدة فلسطينية تم مداهمة منازلها والاعتداء عليها وعلى عائلتها. وكما نشاهد قوات الاحتلال تعرقل حركة المواطنين الفلسطينيين في هذه اللحظة وتفتش عشوائيا، توقف أي شاب يعني يركب هذه الدراجة وتقوم بتفتيشه بشكل عشوائي وتعرقل حركة المواطنين الفلسطينيين. ويتساءل الفلسطينيون إن كانت هذه عملية عسكرية جاءت لدواعي أمنية واتهام السكان الآن المخيم بأن هناك بنية تحتية لما يصفه جيش الاحتلال بالإرهاب هي تقوم بعكس ما يدل على ذلك، بل ينفي الفلسطينيون من داخل المخيم هذه التهمة ويقولون أنها تأتي فقط من أجل موسم انتخابي. وكما ذكرنا محمد قبل قليل، يتساءل اللاجئ الفلسطيني إلى متى سيبقى هو مادة دعائية وانتخابية لليمين الإسرائيلي المتطرف وفقا لما قالت لنا اللجنة الشعبية. حقيقة كما ذكرنا هذه العملية تتركز داخل المخيم، مداهمات لأحياء واسعة، مداهمات لمنازل، عدد كبير من المنازل، ولكن أيضا العملية تمتد إلى بلدة كفر عقب المجاورة التي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مواطن فلسطيني، تقوم بإغلاق مفارق الطرقات وأيضا تقوم بإطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ومركباتهم بين الحين والآخر، بالإضافة أيضا إلى إغلاق منطقة شارع المطار التي نفذت فيها قوات الاحتلال عمليات تجريف واسعة بالبنية التحتية، بالإضافة القريبة البنية التحتية القريبة من الجدار للدقة، وذلك لخلق مسار للآليات العسكرية التي تأتي من خارج الجدار باتجاه مخيم قلنديا والتي دفعت قوات الاحتلال فيها.

0: تعزيزات عسكرية إلى داخل المخيم، بالإضافة إلى جرافة عسكرية قامت بتحطيم مركبات المواطنين الفلسطينيين.
1: بالإشارة
0: في هذه الأثناء محمد نحن نتحدث عن حصار 19,000. تفضل محمد.
1: نعم يعني أريد في هذه النقطة فعليا أن تحدثينا عن الأثار المترتبة، وحتى جغرافيا نتحدث عن قلنديا، نتحدث عن كفر عقب كما أشرت، وتأثير ذلك على حركة الفلسطينيين وحصارهم والأثر الجغرافي لهذه العملية وارتباط ذلك بالقدس.
0: بداية هذا سؤال مهم حقيقة. نحن نتواجد في منطقة وسط الضفة الغربية، هي نقطة وصل حيوية ومهمة جدا. بلدة كفر عقب ومحيط حاجز قلنديا تربط ما بين شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية، وأيضا تربط مدينة القدس بمنطقة رام الله، مدينة رام الله ومدن شمال الضفة الغربية، وبالتالي هي منطقة حيوية للغاية. محافظة القدس شددت على نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن هذا الاستهداف لمخيم قلنديا هو استهداف للبوابة الشمالية لمدينة القدس، ويأتي لأسباب سياسية وأسباب جغرافية، وهي إحكام السيطرة العسكرية على هذه المنطقة بداية. ثانيا، هناك مطامع إسرائيلية محمد، وهي نقطة في غاية الأهمية، لاستهداف هذه المنطقة لأجل الاستيطان. نحن قريبين من مطار القدس الدولي، قريبين جدا، بضعة أمتار فقط، وهناك مخطط لبناء مستوطنة في هذا المكان، هذا أولا. ثانيا، هناك مخططات استيطانية في شارع المطار وعمليات هدم تجري من أجل التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة. وهناك نقطة مهمة، وهو شارع 45 الاستيطاني الذي رصدناه أيضا قبل عدة أشهر، وهو هذا الشارع الجديد التي بدأت قوات الاحتلال بحفره، وهو شارع إن تم استكماله وبدأت فيه قوات الاحتلال بطبيعة الحال وسلطات الاحتلال، سيربط مستوطنات بلدات شمال القدس مثل جبع وحزمة، بالإضافة إلى مستوطنات وسط هذه المنطقة إلى داخل الخط الأخضر، وبالتالي سيتغير شكل هذه المنطقة جغرافيا بالنسبة للفلسطينيين. وهذا ما تحذر منه محافظة القدس، التي تشير إلى أن هذه العملية في طابعها التي تريد قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال تصديره على أنه مخطط عسكري أو عملية عسكرية لإحباط ما تصفه بالإرهاب، على غرار ما جرى في مخيمات جنين وطول كرم، ولكن السبب الحقيقي هو سياسي صرف وسياسي بحت لأسباب استيطانية وأسباب سياسية. موسم الانتخابات القريب والاستيطان الذي يزحف في الضفة الغربية وانتشار المستوطنين والبؤر الاستيطانية، ويقول الفلسطينيون نقطة مهمة أن الضفة الغربية وتغييرها السياسي والجغرافي محمد والديموغرافي هو مادة تستقطب أصوات اليمين، وبالتالي هم يسعون لذلك. لا مظاهر حقيقة عسكرية، لا مواجهات في مخيم قلنديا، ولا يوجد أي مظاهر مسلحة في مخيم قلنديا، ولا يوجد مظاهر مسلحة في الضفة الغربية ككل، لأن قوات الاحتلال منذ سنوات، أكثر من 4 سنوات، وهي تحاصر الضفة، تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية، أخلت أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، وتريد إسقاط التهمة التي أطلقتها على المخيمات بالشمال إلى مخيمات أخرى في الوسط، في وسط الضفة كمخيم قلنديا
1: دون سوابق في قلنديا، ليس كذلك؟
0: وهذا يندرج ضمن التحذيرات والتهديدات. تماما محمد، كان هناك عمليات عسكرية واسعة في مخيم قلنديا، وعادة لا يوجد مواجهات، حتى لم نرصد مشهد مواجهات من داخل المخيم، ولا حتى منذ سنوات طويلة لم يكن هناك مظاهر مسلحة في داخل مخيم قلنديا. على العكس، قوات الاحتلال هي التي تقتحم هذا المخيم، واستشهد في الأشهر الأخيرة فقط عدد من المواطنين الفلسطينيين، وكانت تقتحم قوات الاحتلال هذا المخيم أثناء تشييع الجنازات. وأيضا هناك نقطة مهمة، يقول أهالي المخيم إن هذا الاستهداف يأتي ضمن استهداف الأونروا، وكالة الأونروا مقابل مخيم قلنديا، معهد قلنديا التقني، وهو مستهدف وقوات الاحتلال ستقوم بإخلائه وفقا لتحذيرات الأونروا، وهي تسعى إلى تحويله، مرة تقول إلى مراكز للتراث، مرة تقول وفق محافظة القدس إنها مرة

0: ستقوم بدحوله إلى مجمع تعليمي، وبالتالي استهداف الأونروا واستهداف اللاجئين يأتي ضمن ما يجري الآن. هل هناك مظاهر عسكرية سوى تلك التي نرصدها داخل المخيم؟ ما يجري هو استباحة للمخيم، عقاب جماعي للفلسطينيين دون أن يقترفوا أي ذنب، وبالتالي لا يوجد حركة داخل المخيم تحاصر قوات الاحتلال في هذه الأثناء. أكثر من 19,000 مواطن فلسطيني لاجئ مسجل لدى الأونروا، وهذه نقطة مهمة أريد أن أشدد عليها محمد. وفق إحصائيات الأونروا يقطن في هذا المخيم 19,000، ولكن هناك أرقام أكثر غير مسجلة، على الأقل يسكنه أكثر من 25,000 مواطن فلسطيني على أطراف مخيم قلنديا في هذه المنطقة تحديدا، وجميعهم لا يستطيعون التحرك في هذه الأثناء. مقابل ما يجري هذه العملية التي يصر أهالي المخيم واللجنة الشعبية على إطلاق مسمى عملية سياسية لا عملية عسكرية، وأن الاحتلال يعمل على تسويغ روايات أمنية داخل المخيم،
1: في مثل هذه الظروف ثروت إذا
0: يشاركوا بأي أعمالهم.
1: نتحدث كما أشرت عن 25,000 مواطن تحت الحصار، من الممكن في الأساس والآن تحت هذا الظرف أن يقدم لهم الخدمات؟
0: حتى الهلال الأحمر منعت طواقمه من التحرك، وحتى الهلال الأحمر أجبرته قوات الاحتلال فجر هذا اليوم على مغادرة هذا الموقع. الإصابات الموجودة، فقط تم نقل 11 إصابة محمد إلى المشافي، ومن بينها كما ذكرت وفقا للجنة الشعبية والمسؤول الإعلامي هناك إصابة خطيرة نتيجة تعرض أحد الشبان إلى كسر بالجمجمة. قوات الاحتلال بأعداد كبيرة تنهال على الشبان بالضرب بطريقة عنيفة للغاية، ما أدى إلى نقلهم إلى المشافي. وبالتالي نحن هنا منذ ساعات الصباح، لا يمكن لأحد أن يدخل إلى داخل مخيم قلنديا، وحتى اللجنة الشعبية حتى بما يتعلق بالاعتقالات لا تستطيع إحصاء عدد الاعتقالات داخل المخيم بسبب اقتحام المنازل وتدمير محتوياتها، وهو عملية فعليا انتقامية لشيء لم يفعلوه، هكذا يصف الفلسطينيون ما يجري داخل هذا المخيم. هذا حقيقة يعني ظروف إنسانية صعبة، حالات مرضية، صعب على الهلال الأحمر نقلها في حال تم يعني إعاقة عمل الطواقم ودخول الطواقم إلى داخل مخيم قلنديا، بالإضافة إلى هذه المنطقة أيضا التي كما نشاهد تعرقل حركة المواطنين قوات الاحتلال، وتشدد حركة المرور أيضا على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وتقتحم بين الحين والآخر عدة أحياء في بلدة كفر عقب وشارع المطار. وبالتالي نحن نتحدث عن مربع كبير حقيقة تنفذ فيه قوات الاحتلال بمشاركة قوات كبيرة محمد لم نرصدها من قبل. رصدنا عمليات واسعة في المخيم، ولكن عدد الآليات التي دخلت إلى مخيم قلنديا لربما هي الأكبر في السنوات الأخيرة، في الثلاث سنوات الماضية. وهذا الضخ الإعلامي والضخ حقيقة الميداني لقوات الاحتلال يقول الفلسطينيون أنه فعلا استخدام المخيمات الفلسطينية كمادة دعائية ليس إلا محمد.
1: نعم ثروة، نبقى في الشرح الجغرافي وكذلك الارتباط يعني المدني والصحي والمعيشي لهذه الأعداد كما أشرت، 25 فلسطينيا في هذه المنطقة. إذا ما تحدثنا حول إحصائيات الأونروا عن 19,000 فلسطيني، تحدث عن 25 بالإجمال في محيط قلنديا. الارتباطات، العمليات السابقة ضد مخيمات الشمال كان هنالك يعني دفاع مدني وأجهزة يعني مرتبطة بالسلطة الفلسطينية ممكن أن تقدم الخدمات أو أن تحاول إمداد الناس. المختلف الآن في قلنديا، هذا ما نريد منك أن تشرحيه للناس، المختلف في قلنديا بحكم الموقع الجغرافي، بحكم الحرب على الأونروا، وبحكم القرب من القدس.
0: تمام، سنشرح جغرافية هذه المنطقة إن أمكن فقط تحريك الكاميرا للزميل عبد الله. نحن كما ذكرت سأشرح بالصورة لنوضح للمشاهد كيف تستهدف قوات الاحتلال. بداية نحن إن تحدثنا عن حاجز قلنديا محمد الذي يربط مدينة القدس المحتلة بمدينة رام الله امتدادا من هذا الشارع ومن ثم إلى مدن شمال ووسط الضفة الغربية. هذا هو حاجز قلنديا العسكري، وفي الأفق هي بداية مدينة القدس. هذه المنطقة التي نتواجد فيها هي منطقة مصنفة جيم، هي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية لإسرائيل وفق اتفاق تصنيفات اتفاق أوسلو، وامتداد المخيم يبدأ من آخر هذا الشارع ويمتد إلى هذه المنطقة أو المساحة الجغرافية. مساحة المخيم 330 دنم، هي مساحة صغيرة مقارنة مع عدد السكان كما ذكرنا، وهذه المساحة أي هي ثلث كيلو متر مربع يقطنها كما ذكرنا 19,000 وفق أرقام الأونروا، ولكن الأرقام وفقا للجنة الشعبية أكثر من ذلك بكثير. هنا محمد مدخل المخيم وله عدة مداخل، ومن ثم نتحرك باتجاه بلدة كفر عقب التي تبدأ من هذا الموقع بالتحديد، وهي تمتد إلى مساحة كبيرة يقطنها أكثر من 200,000 مواطن فلسطيني، وأيضا هي مستهدفة. بالمقابل تماما هذا هو معهد قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي استهدفته قوات الاحتلال مؤخرا بعدة اقتحامات، وتريد قوات الاحتلال السيطرة على هذا المكان المقام منذ خمسينيات، منذ عام 1950. وهذه الأرض المقامة عليها معهد الأونروا هي مقدمة من الحكومة الأردنية. هذا هو مدخل المعهد الذي تستهدفه قوات الاحتلال وتريد السيطرة عليه وإخلائه، وشهد اقتحامات عديدة وكثيرة في الآونة الأخيرة، وفي ذات المرات عفوا محمد، في ذات المرات اقتحمه نائب رئيس بلدية القدس ووقف أمام هذا الشارع وقال نريد استعادة أملاكنا. هو يعتبر أن هذه أملاك للإسرائيليين، وفقا أن الأونروا تقول أن هذا المعهد هو معهد مقدم. الأرض التي بني عليها المعهد هي تابعة للحكومة الأردنية ومقدمة من الحكومة الأردنية، وبني عليها هذا المعهد التي تريد قوات الاحتلال السيطرة عليه وإخلائه. في هذا المكان في آخر هذا الشارع هناك شارع المطار أيضا المستهدف، وهناك جدار فاصل. الجدار الفاصل الذي يفصل ما بين قرية قلنديا تم تقسيمها بالجدار الفاصل. عندما بني الجدار خرج عدد من العائلات أو شرذمت حقيقة العائلات، منها من دخل إلى داخل الجدار ومنها من بقي في هذه المنطقة. قرية قلنديا مستهدفة، خصوصا المواقع القريبة من المنطقة الصناعية التي تعرف بمنطقة عطاروت، وتقوم قوات الاحتلال بسن مشاريع لبناء استيطاني جديد.
1: سنبقى معك في المتابعة،
0: وبناء مكب للنفايات على أراضي المواطنين، على أراضي المواطنين محمد.
1: ثروة ابقي معنا، سنبقى معك. شكرا طبعا على هذا الشرح الإداري والجغرافي للمخيم وللقرى ولأوضاع الناس في هذه المنطقة في قلنديا. نبقى في هذا الملف، معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن إشارات اللجنة الشعبية والناس في قلنديا إلى أهداف هذه العملية ما بين السياسي والانتخابي، بالنظر لعدم وجود تشكيلات أو سوابق عسكرية في قلنديا، ووجود كل هذه الحشودات العسكرية على مخيم يخضع إداريا وهو مصنف في المنطقة جيم. إذن لماذا برأيك؟
2: صباح الخير، تحياتي لكم. الحقيقة أن مخيم قلنديا مستهدف لسببين. أولا لأنه مخيم وكل المخيمات في فلسطين وليس فقط في الضفة الغربية مستهدفة. رأينا كيف أن الاحتلال دمر كل مخيمات قطاع غزة، وأيضا دمر ثلاث مخيمات شمال الضفة. هم يرون أن هذه عمليات التدمير والتهجير هي خطوة على طريق شطب قضية اللاجئين. قضية اللاجئين لها ثلاثة أركان: المخيم ونرى ما يفعلون به، ووكالة الغوث كدليل أو كرمز لالتزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين. أيضا هذه يعملون على تصفيتها ويعني شيطنتها ووصمها بأنها منظمة إرهابية، ومنعها ومنع طواقمها من العمل. الركن الثالث هو اللاجئ نفسه، البشر، الناس، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى إعادة تعريف اللاجئ بحيث ينحصر في الأشخاص الذين هجروا بأنفسهم، يعني ليس أبنائهم ولا أحفادهم ولا أي شخص اكتسب يعني حق إقامة في أي بلد آخر بالعالم. وبالتالي تريد شطر قضية اللاجئين بالإضافة إلى تصفية

0: سكنية في مكان مخيم مطار القدس يستكمل الطوق الاستيطاني حول مدينة القدس. هناك مشروع أيضاً في الجنوب على أراضي بيت لحم وبيت جالة، بالأمس أقروا 2300 وحدة سكنية. هناك مشروع إيوان في شرق القدس، وهذا مشروع قلنديا وعطروت، هو محاولة لاستكمال هذا الجدار الاستيطاني. الجدار الاستيطاني هي مجموعة مستوطنات تتخذ صفة الضاحية أو البلدة المحيطة بالقدس، وبالتالي تصبح مدينة القدس معزولة 100% عن محيطها الفلسطيني، وهذا يكرس المساعي الإسرائيلية والاحتلالية.
1: طيب، ما مصير
0: المدينة وأسرانتها؟
1: هذه الألاف من الفلسطينيين في هذه المنطقة بالنظر لعدم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتهم، ولا وكالة الغوث التي يعني تشن إسرائيل أيضا حربا عليها؟
0: يعني هذا آخر ما يهم إسرائيل، وللأسف الشديد أن حتى المجتمع الدولي موقفه من هذه العملية هو موقف يعني خجول جدا وبائس يعني متواضع، لا يقدم أي عون حتى لعشرات آلاف اللاجئين الذين هجروا من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. هؤلاء يقيمون ما زالوا حتى الآن منذ أكثر من عام في خيام أو في مقرات حكومية تابعة للسلطة الفلسطينية، ويعتمدون على أنفسهم. البعض دبر أمره بأن انضم أو التحق ببعض أفراد أسرته، البعض الآخر ما زال يعيش في المخيمات. إذن هذا لا يشغل بال إسرائيل. إسرائيل لديها خطط وبرامج، هي تقيس ردود الفعل سواء المحلية أو الدولية أو حتى رد فعل الولايات المتحدة بشكل خاص. إذا كانت يعني إلى حد ما متساهلة مع هذه الإجراءات الإسرائيلية فهي تمضي بها يعني، أما إذا لقيت ردا صارما وحاسما من قبل المجتمع الدولي وخاصة من الإدارة الأمريكية يمكن لها أن تتراجع، لكنها لم تجد من يردعها أو يكف يدها عن تدمير مخيمات الشمال ولا عن كل هذه الاعتداءات والهجمات الاستيطانية التي هجرت حتى الآن أكثر من 80 تجمعا رعويا بدويا وقرويا صغيرا، وهي أيضا تتجاسر هذه التجمعات الميليشيات الاستيطانية لتحرق عددا من القرى يعني الصغيرة الموجودة بين نابلس ورام الله. وبالتالي المشروع ماض طالما أن ردود الفعل يعني هي في حدود الممكن احتماله، وطالما أن إسرائيل لا تدفع كلفة هذه السياسات هي تراهن على أن ما تفعله الآن من الصعب التراجع عنه حتى لو خسرت حكومة نتنياهو الانتخابات المقبلة. يراهن هؤلاء المتطرفون على أن ما يفعلونه الآن سيبقى راسخا وثابتا ويصبح جزءا من الواقع.
1: يعني هذه نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها. في توافق المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن خطوات مختلفة على نفس الأهداف في النهاية، لأن هنالك يعني مخططات أشرت إليها متعلقة بالمنطقة، فإذا كان المدخل المستوطنين والقرى والحرب التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين، تختلف الأدوات الآن عبر الجيش في منطقة رام الله، لكن ما الذي قد يرفع الكلفة على إسرائيل؟ ما الذي قد يوقف مثل هذه المخططات التي بحاجة إليها إسرائيل أيضا في هذا التوقيت الانتخابي؟
0: اعتقادي الكلفة الحقيقية التي تؤرق إسرائيل هي العقوبات الدولية، محاكمة مجرمي الحرب. ما يجري هي جرائم حرب من جهة، ومن جهة أخرى هي اعتداءات على سكان مدنيين لا ذنب لهم على الإطلاق سوى أنهم فلسطينيون موجودون في أرضهم. المقاطعة الاقتصادية والسياسية والثقافية وسحب السفراء وقطع العلاقات مع إسرائيل، حين تصبح إسرائيل يعني تدفع كلفة سياساتها العدوانية، وخاصة أن هذه السياسات العدوانية لا تطال الفلسطينيين وحدهم بل هي تهدد أمن واستقرار الدول العربية المجاورة، خصوصا إذا يعني واصلت إسرائيل حملتها لتهجير الفلسطينيين بخلق ظروف طاردة للفلسطينيين. يعني هي ليس بالضرورة أن تجمع الناس وتضعهم في شاحنات أو طائرات وترحلهم، لكنها تخلق ظروفا صعبة جدا جدا يخشى فيها الإنسان على حياته وعلى أطفاله وعلى رزقه وعلى بقائه وعلى بيته وعلى كل شيء، وبالتالي يصبح خيار الهجرة هو الخيار الوحيد الإنساني المتاح أمام رب الأسرة تجاه أبنائه. وبالتالي هذه إذا حصل هذا الأمر ويعني حصلت تدفقات هجرة، بالتأكيد أن هذا سيخلق موجات تتابعية من ردات الفعل سواء باستمرار العنف أو حتى موجات الهجرة التي يمكن أن تؤثر حتى على أوروبا. وبالتالي طبعا هم ما يفعلونه أيضا في الأراضي الفلسطينية يحاولون أيضا نسخه وتنفيذه في جنوب لبنان، وبالتالي هذه السياسات العدوانية تهدد مصالح

0: صلح واستقرار وسلام كل الدول العربية المحيطة، وإذا لم يكن هناك
1: شكرا.
0: موقف متماسك وصلب قوي من النظام العربي كله فإسرائيل ماضية بهذه الخطط
1: لهذا وهو
0: العدوانية.
1: مختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله، شكرا جزيلا لك. نعود مشاهدينا إذن لمتابعة التطورات في المنطقة، التصريحات الأمريكية المرتبطة بمضيق هرمز وكذلك المرتبطة بالاتفاق والمفاوضات مع عمان حسب التصريحات الخارجية الإيرانية، وأخيرا الخارجية الباكستانية التي قالت إنها منخرطة في كل هذه المفاوضات في المنطقة وتحديدا في مضيق هرمز. معنا في الاستوديو عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. مرحبا بكما عباس أصلاني. أبدأ معك، من المنتظر اليوم ما هو شكل الاتفاق الذي سيخرج اليوم؟ لأن الخارجية تتحدث، الخارجية الإيرانية طبعا تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، والخارجية الباكستانية قبل قليل كانت تؤكد ذلك وتشكر عمان على مساهمتها في إنضاج هذا الملف.
2: كما أشرت، نحن الآن نقترب من اتفاقية بين إيران وعمان بشأن الترتيبات المتعلقة بالعبور عبر مضيق هرمز، ويبدو أن الجانبين الآن استطاعا أن يتفقا على كثير من القضايا في هذه الاتفاقية ويعملان على بيان مشترك. عندما يقومان بذلك فإن اختيار الكلمات هو عامل مهم جدا في هذا الصدد، وإيران تحاول أن تصيغ هذا الأمر بأنه اتفاقية إقليمية بين طهران ومسقط، وهم لا يريدون لهذا الأمر أن يفسر بأنه تنازلات للولايات المتحدة، ولكن ترامب يريد أن يفسر هذا بأنه اتفاقية وأن يقول هذا لإدارته. طريقة نظرة الجانبين لهذه الاتفاقية مختلفة، ولكن هذا يمكن أن يرتبط بمذكرة التفاهم والتي يمكن أن تمهد الطريق لمسار دبلوماسي. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية بين إيران وعمان، إذا ما الوسطاء الإقليميون استطاعوا أن يأتوا بإيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات من خلال إحياء مذكرة التفاهم وبنودها المتمثلة في إنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار البحري وأن تصل إيران إلى أصولها المجمدة،
1: هذا يعزز رواية الولايات المتحدة أنها منخرطة في هذه المفاوضات مع إيران ربما من خلال هذا الملف، وإن كانت إيران تنكر ذلك حسب يقول الرئيس الأمريكي. وبالتالي يعني ما جدوى اتهام إيران للولايات المتحدة كطرف ثالث ربما يعطل التوصل للاتفاق، وهي من مصلحتها أن يتم فتح المضيق؟
2: إيران تقول إن الاتفاقية مع عمان هي جزء من هذه الأحجية، ولكن هذا لا يعطينا الصورة الكاملة، وللحصول على الصورة الكاملة بالإضافة إلى هذه الاتفاقية نحن بحاجة إلى عناصر أخرى من هذه الأحجية أيضا، وهو أن تقوم الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. ولو حدث هذا، هذا يمكن أن يكون المرحلة الثانية من الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة، عندها يركزون على فتح مضيق هرمز. ما هو مهم هو أن المفاوضات الآن أو المحادثات تجري في المنطقة، وهي بين إيران وعمان، وإيران والوسطاء الإقليميين بمن فيهم قطر وباكستان وتركيا والسعودية ودول أخرى. بعضهم لديهم نفوذ ودور نفوذ كوسطاء، ولكن الولايات المتحدة تتواصل مع هؤلاء الوسطاء فقط. إذن يبدو أن مضيق هرمز والذي كان مصدر التوترات ويمكن له أن يحل بين إيران وعمان بطريقة ما، هذا أيضا يمكن أن يكون مصدر فرصة ومفتاح لإحياء المسار الدبلوماسي.
1: سيد مارك فايفل، قد يكون هذا الاتفاق إذن فرصة لإحياء المسار الدبلوماسي، وآخر المسارات كانت مذكرة التفاهم، إلى أي مدى ممكن العودة إلى مذكرة التفاهم رغم أن الرئيس الأمريكي قال أن المذكرة انتهت؟ إذا ما تم التوصل لهذا الاتفاق سنعود إلى ماذا إذن؟
2: مذكرة التفاهم يمكن أن يعاد تأسيسها ربما

0: بعض الملحقات أو التعديلات عليها. التحدي هو أن عمان وإيران الآن يتفقان على المعبر، ولكن ليس من يسيطر على المياه. نعلم أنه من خلال هذه الاتفاقية بأن السفن ستتحرك من المعبر الشمالي بمحاذاة الساحل الإيراني، ومن ثم سوف يخرجون عن طريق الممر الجنوبي المحاذي لعمان. هناك محادثات الآن وهي تتطرق إلى 5 إلى 7% كرسوم، وهذا ما طلبته إيران من قيمة الشحن أن تكون رسوم، وعمان تقول ربما 3%. إذن فهذا يضع آلية مالية تقدم من إيران لم توضع في السابق، وهذا يعتبر تحديا لإدارة ترامب. السيد ترامب قال إنه يتطلع إلى عملية المفاوضات، وهو قال إنهم يعملون عليها، وهو لم يقدم كثيرا من السياق لها، ولكنه سعيد لمجرد أنهما يتفاوضان ويسيران قدما من أجل فتح مضيق هرمز. إذا ما حدث هذا سيكون لدى إيران مصدر دخل إضافي لم يكن موجودا في السابق، ومن ثم
1: الحديث وفي دقيقة لو تكرمت، الحديث عن اتفاقية مؤقتة في النهاية نتحدث عن اتفاقية محدودة بزمن. إلى أي مدى ممكن أن تكون هذه الصيغة مرتبطة بالوضع النهائي للمضيق، وما الذي تقبله الولايات المتحدة في هذا الشأن باختصار؟
0: السيد ترامب إذا ما قبل المفاوضات والاتفاقية التي تنبثق عن هذا، يمكن له أن يبدأ المرحلة الثانية في المفاوضات ويأخذنا إلى المرحلة الثانية التي كنا نتطلع عليها للإتيان بالمفاوضين الإيرانيين والأمريكيين والوسطاء مثل الباكستانيين والقطريين والبدء في العملية. إذن فالأمر سوف يأخذ مضيق هرمز بعيدا عن المفاوضات، وهذا شيء جيد للرئيس ترامب، بحيث يمكنه الآن أن يركز على قضية اليورانيوم على التخصيب والوكلاء وما إلى ذلك. الصعوبة هي أن إيران يمكن عندها أن تستوعب وتتعامل مع هذه الضغوط وأن تنقلها إلى البحر الأحمر ببدء الأعمال من قبل ميليشيا الحوثيين، ولكن هذا بالنسبة للرئيس ترامب.
1: سيد أصلاني، أيضا باختصار، ما الذي تستطيع إيران تقديمه بالنسبة لمسار المفاوضات؟ لأنها تقول التوصل لاتفاق لا يعني فتح المضيق، إذا ما الذي تقدمه للمنطقة وما الذي تقدمه للولايات المتحدة؟ وتضع طبعا هي شرطا وقف الحرب مقابل فتح المضيق، فبالتالي ما الذي تقدمه للمنطقة وللولايات المتحدة بهذه الاتفاقية المؤقتة؟
0: كما تعلمون إيران الآن تحاول أن توجد هذه الترتيبات مع عمان، وكانوا يحاولون أن يكونوا مرنين، ولكنهم يأخذون اعتبارات البلاد الأمنية بالاعتبار. هذه الاتفاقية هي ضرورية، وبدونها فإن مضيق هرمز لن يعاد فتحه، ولكن هنا نحن بحاجة إلى عناصر أخرى مثل تطبيق مذكرة التفاهم، والحرب في المنطقة يجب أن تنتهي، والتهديدات كذلك، وإيران يجب أن تستطيع بيع نفطها، ويجب رفع الحصار البحري، وأيضا فتح مضيق هرمز يمكن أن يحدث عندها. إذن فهذا يعتبر خطوة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.
1: باختصار أيضا، ألا يعد ذلك شراء للوقت؟
0: كلا على الإطلاق، لأن إيران الآن تريد أن تتوصل إلى اتفاقية وأن تتخلص من العقوبات المفروضة على البلاد.
1: عباس أصلاني، مارك فايفل، شكرا جزيلا لكما. إلى ملف آخر مشاهدين، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 في معارك بجنوب لبنان، في حين أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدتي المنصوري والبرج الشمالي في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. ومن البرج الشمالي قضاء صور جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكما. إيهاب، أبدأ معك في آثار وما خلفه هذا القصف والرد الإسرائيلي كما تقول إسرائيل على هذه المنطقة.
2: الرد الإسرائيلي الذي ادعاه الجيش الإسرائيلي كان على منزل مدني في بلدة برج الشمالي قرب مدينة صور. يمكن مشاهدة هذه الحفرة التي أحدثها صاروخ شديد الانفجار، كان آخر صاروخ أطلق على هذا المنزل الذي كان يضم عائلة مكونة من عدد من الأفراد. أدى الصاروخ الأول الذي أطلقته مسيرة إلى جرح عدد من أفراد العائلة، ثم صاروخ ثاني فثالث، ومن ثم أطلقت مقاتلة إسرائيلية صاروخا شديد الانفجار أدى إلى دمار كامل لهذا المنزل. كل الذين تحدثنا إليهم من سكان هذه المنطقة أكدوا أن لا تواجد لأي مسلح في هذه المنطقة، فقامت المقاتلات الإسرائيلية أيضا بالإغارة عليه رغم ذلك، وأدى ذلك إلى دمار واسع في هذه المزرعة أو هذا البستان الذي يقع في بلدة برج الشمالي. أضرار أخرى وقعت في المنازل المحيطة في المكان، وكذلك أدى تطاير الشظايا إلى إلحاق أضرار بمنازل تقع على بعد عشرات الأمتار من النقطة التي نتواجد فيها. وربما تؤشر هذه الصور إلى حجم وضخامة الانفجار الأخير الذي تسبب به صاروخ أطلقته مقاتلة إسرائيلية في نهاية الغارات على هذه البقعة الصغيرة نسبيا، وما ألحق أضرار كذلك في كل الأشجار والأماكن المحيطة. هذا الأمر يأتي بعد تصعيد الموقف من الجانب الإسرائيلي والتهديدات التي أطلقت باتجاه بلدة المنصوري التي تقع على تخوم بلدة مجد الزون، حيث وقع الانفجار بالقوة الإسرائيلية، وأيضا ارتفاع منسوب التحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيرات في أجواء جنوب لبنان منذ ذلك الحين، والإغارة على بلدة المنصوري عدة مرات، وكذلك دفع السكان هذا الأمر إلى الخروج منها نحو مناطق أكثر أمنا. القوات الإسرائيلية تواصل كذلك تفجير المنازل في البلدات والقرى التي تحتلها، كما حصل قبل بعض الوقت في بلدة زوتر الشرقية، وتواصل المسيرات الإسرائيلية تحليقها هنا في أجواء منطقة صور، وكذلك في مناطق أخرى في بنت جبيل وأيضا في القضاء النبطي. وأيضا يأتي ذلك في ظل أيضا التهديدات المستمرة من الجانب الإسرائيلي واستمرار أعمال التفجير والقصف المدفعي كذلك باتجاه أماكن أخرى، كما حصل على محيط بلدة المنصوري قبل ساعات، وأيضا باتجاه أماكن أخرى. التصعيد الإسرائيلي جاء بالتزامن مع انطلاق المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل، وهي مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية. اليوم هو اليوم الثالث لهذه المفاوضات. لبنان يطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية، يريد أن تقوم إسرائيل بوقف تدميرها للقرى والبلدات الكثيرة في جنوب لبنان التي تحتلها، وكذلك وقف تدمير البنى التحتية في هذه المناطق. وأيضا كانت هناك تحذيرات أطلقتها عدد وأطلقها حزب الله من أن إسرائيل لا ترغب عمليا في القيام بأي أمر يرتبط بهذا الأمر، وأن اتفاق الإطار هو ساقط بالنسبة لحزب الله، وأن إسرائيل لن تحترم هذا الاتفاق فيما تتمسك به السلطة السياسية اللبنانية.
1: الغارات والتفجيرات الإسرائيلية مستمرة فعليا في هذا الوقت. إيهاب، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى رام الله مع محمد خيري. في حين لم تحسم الرواية الإسرائيلية أسباب هذا التفجير الذي ولد التصعيد والذي أسفر عن مقتل رائد ورقيب، ما الذي تقوله إسرائيل عن عملياتها في لبنان، ولأي مدى ممكن وحد ممكن أن تستمر؟
3: محمد، دعني أبدأ من أخبار عاجلة نقلها موقع والله الإسرائيلي الآن، وهي تشير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في عقاب ذلك الحدث الذي أدى إلى مقتل ضابط وجندي وإصابة أربعة آخرين، سأل قادة بالجيش الإسرائيلي عن سبب السماح بدخول القوات الإسرائيلية إلى المباني في الجنوب اللبناني. إضافة إلى ذلك، فقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتجديد التعليمات للجنود الإسرائيليين بقصف المباني جوا أو باستهدافها بالمدفعية إذا اشتبه بأي تحرك يوصف بأنه إرهابي في داخل هذه المباني، وعدم السماح بدخول القوات الإسرائيلية إلى داخل المباني في الجنوب اللبناني. يقول موقع والله أيضا بأن الجيش الإسرائيلي لديه تخوف من إمكانية محاولة حزب الله تفخيخ مباني إضافية في الجنوب اللبناني لاستهداف القوات الإسرائيلية في ظل استمرار المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، لأن نهج المفاوضات يخالف مسار حزب الله بحسب المصادر الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالحدث فلا يزال تقرير الجيش الأول يشير إلى عدم وضوح الصورة كاملة فيما إذا كانت العبوة الناسفة التي انفجرت بالقوات الإسرائيلية وخلفت هذا العدد من القتلى والجرحى قد زرعت قبل وقف إطلاق النار أم بعد وقف إطلاق النار، وعلى ذلك يدور الآن تحقيقات الجيش الإسرائيلي. وتؤكد المصادر الإسرائيلية أيضا محمد بأن الجيش يتعامل بجدية مع هذا الحدث وسط حالة ترقب وخشية لدى إسرائيل من تكراره. وهنا تشير صحيفة يديعوت أحرونوت وكذلك صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يقع الآن في فخ استراتيجي أمني وسياسي في الجنوب اللبناني. الأمني يتمثل بالتهديدات التي تشكلها هذه المباني المفخخة والعبوات الناسفة المزروعة سواء قبل وقف إطلاق النار أو بعد وقف إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين. وهذا الأمر أيضا يؤدي إلى فخ سياسي بحسب هذه الصحيفة، إذ من شأنه أن يوقف المفاوضات أو يعرقلها كما جرى يوم أمس عندما توقفت جولة المفاوضات في روما بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني. هناك خشية لدى إسرائيل من محاولات حزب الله لعرقلة هذه المفاوضات من خلال المزيد من التصعيد في الجنوب اللبناني، وتهدد إسرائيل وتلوح بأنها مستمرة في تنفيذ الغارات والاستهدافات ضد حزب الله عند أي خرق لوقف إطلاق النار. بالأمس أيضا كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن ضغوطات يمارسها الجيش الإسرائيلي على القيادة السياسية من أجل توسيع الرد على حزب الله بعد اتهامه بخرق وقف إطلاق النار، إلا أن القيادة السياسية الإسرائيلية ممثلة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي التي لا تزال تكبل أيدي الجيش الإسرائيلي. تفسر وسائل إعلام إسرائيلية هذا التكبيل وهذه القيود بأن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تخشى التعرض إلى ضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية حال وسعت من نطاق هجماتها في الأراضي اللبنانية، وكذلك هناك خشية على مصير المفاوضات مع لبنان. هذه المفاوضات التي تشير المصادر الإسرائيلية إلى أنها تتقدم في هذه الأثناء باتجاه على الأقل التوصل إلى حل لما يعتقد إسرائيليا بأنها الجهة التي يجب أن تكون مسؤولة عن مراقبة تحرك الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وعندها سيكون القول الفصل فيما إذا كانت هذه التجربة قد نجحت وبأن الحكومة والجيش في لبنان قد نجحا بالدخول والسيطرة على هذه المناطق من أجل التقدم إلى مناطق أخرى.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث تتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية الخانقة بعد مرور 300 يوم على اتفاق السلام المعلن وتهيمن على المشهد الخروقات الإسرائيلية والسياسة الاغتيالات التي تبقي غزة تحت واقع حرب غير معلنة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وشح السلع، ووصولا إلى الأوضاع المزرية للمرضى والتحويلات الطبية والمعاناة أيضا من انعدام المياه الصالحة للشرب. عن كل ذلك تحدثنا نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. نور، إذن مجمل هذه التطورات في مدينة غزة بعد والأوضاع الإنسانية الصعبة بعد مرور 300 يوم على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
4: نعم محمد، المفترض أننا نتحدث الآن إلى مرحلة ما بعد الحرب، خصوصا بعد مرور 300 يوم من إعلان وقف إطلاق النار وإعلان مجلس السلام، لكننا لم ننتقل إلى هذه المرحلة في قطاع غزة. عمليا يشهد قطاع غزة مرحلة الحرب، لكن لم يعلن عنها بشيء أو بشكل معلن. قطاع غزة يعيش أوضاعا إنسانية، أمنية، اقتصادية، سياسية بالغة الصعوبة. نتحدث أن بعد مرور وقف إطلاق النار مر عليه حوالي 10 أشهر، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم على الأقل ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. هناك من المفترض أن تتوقف العمليات العسكرية، أن يتم الانسحاب الجزئي من قطاع غزة، أن يتم فتح المعابر وإدخال المساعدات والشاحنات، أن يتم إجلاء المرضى أو أن تهيئ الأجواء لمرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة. لكن جميع هذه الملفات شهدت تراجعاً بعد وقف إطلاق النار، وخصوصاً هذه الفترة. وفي يوم من الأيام السابقة شهد قطاع غزة سقوط 18 شهيداً وأوامر إخلاء لمربعات سكنية وتقديم للمكعبات الصفراء. فهذا يعني أن حتى الآن قطاع غزة يشهد مرحلة حرب لكنها غير معلنة بشكل رسمي. إذا تحدثنا على أن الاحتلال الإسرائيلي حين أعلن وقف إطلاق النار كانت مساحة سيطرته 50% على أن يتراجع عنها شيئا فشيئا ويسمح للسكان بالعودة، لكن ما حصل هو أن الاحتلال تقدم وأيضا أوقع عدد من حالات النزوح إلى المنطقة الغربية.
1: نور خالد، مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك.
5: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا، كون أنه أنت اليوم ما في أي محددات قدام الاحتلال. ممكن يقصف بيت، ممكن يقصف عمارة، ممكن يقصف منتزه. قبل يومين قصف الميناء، اليوم الصبح قصف طرف الشارع عنا. فاليوم أنت ما في أي محظورات أو محددات، وكل هذا تحت بند أنه إحنا في وقف إطلاق نار أو هدنة. لكن على الأرض أخطر مما سبق. أنت في السابق اسمك حرب، اسمك في حرب، اليوم لا، أنت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
6: الحرب إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب. الوضع الحالي بالنسبة لنا صار أخطر نوعا ما، لأنه اليهود بيستخدموا سياسة الاغتيالات. الآن كل البلد صارت مستباحة، أي مكان ممكن يكون مستهدف، فبالتالي الخوف لازال موجود، الخوف على عائلاتنا ما زال موجود.
7: طبعا أكثر حاجة إحنا بنتمناها في المجتمع حاليا اللي هو الأمن والأمان، اللي ما حد بيقدر يوفره حاليا في الظروف الراهنة. يعني قبل شوية في شارع النفق في سيارة كانت مارقة واستشهد فيها أشخاص، وكان في لنا سواق يعني مراق طريق، والحمد لله ربنا سلمه.
8: في كل طلب إحنا بنطلعه دائما بنحط يعني واقع 100%، إنه إحنا ممكن ما نرجعش لأولادنا، إنه ممكن نستهدف خلال عملنا، إنه ما حياتنا هي اصلا صارت عواقع اليم، انه احنا 200 طالع على 100 بس بدي اوفر لقمه عيش اولادي.
9: حقيقة الوضع ازداد سوء من حد ما صارت الحرب الإقليمية. الأسعار عندنا كلها طلعت، وفي أشياء كمان انقرضت من السوق، وتسكير المعابر، سكرت المعابر، كل إشي غلي، الخضرة غليت، اللحمة غليت، حتى انقطعت من السوق اللحمة. احنا خايفين من المجاعة ترجع تاني زي ما كنا قبل، والله ما كنا نقدر نشتري حاجة. وكمان بالشارع قاعدين، يعني احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا. الحياة على الشارع، في الشارع، احنا في الشارع، احنا في الشارع. لما احكي احنا في الشارع قسما بالله بتعز علي نفسي.
10: برجو من الله يعني، والرجاء يعني للجميع، انه يجي ينظرونا في امر التحويلات. يعني احنا مرضى، احنا مرضى، يعني نتخيل يعني انه انا مريضه وعندي مريض، يعني بنحتاج فعلا حرفيا نحتاج الى علاج. يعني مش تقول يعني شيء بسيط او شيء، يعني في الدماغ، يعني بدك اصعب، يعني كانسر دماغ.
11: عندي طفل مريض قلب، يوم يوم عن يوم بموت قاعد، عنده ضعف عضة القلب، عضة القلب كانت من 30، الحين صارت كل ما عم تتنزل بهذا الحرب تنزل من قلة الأدوية، من قلة العلاجات، من قلة أي حاجة إحنا نعيشها بقطاع غزة. بده إيش؟ بده عملية مستعجلة. اللي 3 سنين معي تحويلة لليوم، الكلام هذا بيطلع من قلبي والله العظيم، محروق قلبي عليه، بتعب. صار اليوم عضة القلب عنده 15%، والله زقنا، والله نتمنى الموت ألف يوم عن يوم، نتمنى الموت.
12: طب احنا يعني هذه المعاناه يعني كل شيء بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المي والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المي هي حياتنا، ما ضلش ان حياه غير المي في غزه. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مي عاديه تنمد لنا خطوط تريح الناس، مشوارنا طويل، احنا ما خلصناش من الحرب هذه، تعبنا. يعني اقول لك شغله والله العظيم معظم الناس يتمنى
13: إذن تقرير يسجل مدى حجم المعاناة المستمرة في القطاع، ونحن معكم مشاهدينا الكرام دائما في تغطية كل تطورات، ونحن الآن على رأس الساعة نحييكم ونرحب بكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. نبدأ بالمستجدات كالعادة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وأنه يفضل التوصل لاتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا دعت الضرورة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. وفي إيران قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. أما فيما يتعلق بالملف اللبناني فقد أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة المنصور ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية. ومن جهتها قالت وزارة الصحة إن شخصا استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك في جنوب لبنان. أما في الضفة الغربية فتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمالي القدس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 11 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء الاحتلال عليهم خلال العملية العسكرية في قلنديا. إذن هذه المستجدات نناقشها مع مراسلين. نبدأ طبعا بملف التفاوض الإيراني الأمريكي، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش، ومن واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكما عمر وإيهاب. أبدأ معك عمر. إذن في انتظار أن يتم الإعلان عن الاتفاق بين طهران ومسقط، ما الذي يؤخر هذا الإعلان حتى الآن؟
14: نعم ليلى، إيران منذ أيام تقول إن الإعلان الإيراني العماني والاتفاق بالأحرى هو في مراحلها النهائية ويقترب من خواتيمه، وأنه كان إيجابيا. جرت العديد من المفاوضات المكثفة طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن هذه المباحثات كانت إيجابية على المستويات الفنية والسياسية والتقنية. لكن ما الذي يؤخر هذا الإعلان؟ هذا سؤال مهم. في الحقيقة الإيرانيون يتحدثون عن أنهم يصيغون المراحل النهائية من هذا الإعلان، وأنه يمكن أن يتأخر نتيجة تدخل أطراف وصفت بالأطراف الثالثة، وهذه إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما هو شكل هذا التدخل؟ ليس واضحا بشكل كبير في الحقيقة، باستثناء ما ذكره كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية، الذي قال إنه في إحدى مراحل التفاوض كان هناك إصرار أمريكي على فتح الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية ضمن هذا الاتفاق، وهذا ما رفضته بطبيعة الحال طهران لما لديها من مخاوف حول تمرير السلاح من الممر الجنوبي واستخدام ذلك السلاح لاحقا في القواعد الأمريكية في المنطقة ضد أي تصعيد أو حرب جديدة على إيران. أما أشكال التدخل الأخرى غير واضحة بالضبط، أيضا الأمريكيون تعرفين يتحدثون لاسيما الرئيس ترامب عن فتح المضيق جراء هذا التفاهم الإيراني العماني، في المقابل الإيرانيون يقولون إن المضيق لن يفتح بمجرد الإعلان عن هذا الاتفاق، وأن فتح المضيق له متطلبات، والمتطلبات هي وفق ما يذكر كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية وهو الذي يترأس الوفد الإيراني المفاوض مع عمان، يقول أن تلك المتطلبات هي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم بشكل مؤقت عن صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، فضلا عن إيقاف التهديدات والاعتداءات، حتى أنه يتحدث عن الملف اللبناني، يقول إن إيران لا تزال تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان، وأنه ينبغي أن يكون الوضع في لبنان واضحا بموجب مذكرة التفاهم. لذلك

0: هذه الأمور تعوق التوصل إلى المذكرة أو التفاهم بين طهران ومسقط. وعلى الرغم من ذلك يقول قاسم غريب أبادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية أرسلت رسائل إلى طهران عبر الوسطاء تفيد بنيتها العودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم، لكن أيضا يضيف كاظم غريب أبادي أن هذا الأمر أيضا غير كافي، وأن على إيران أن تدرس مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في العودة إلى التزاماتها وتعهداتها. يطرح سؤال يقول: ماذا لو تم عودة أمريكا إلى هذه المذكرة والالتزامات ورفع الحصار ثم تعود طهران لفتح مضيق هرمز؟ وماذا عن أنه يمكن أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاك تلك الالتزامات وشن حرب جديدة على إيران؟ لذلك هذا الأمر يدرس هنا في طهران على أنه مرحلة أخرى قد تعقب الإعلان الإيراني العماني ولن تسبقه ولن تترافق معه، لأن الإيرانيين يقولون
1: بهذا الخصوص
0: إن
1: عمر
0: المضيق
1: هناك تخوف كما تم الإعلان من تدخل أطراف أخرى، طرف ثالث ممكن أن يعرقل ما تم التوصل إليه. إلى أي حد يمكن القول أن هناك قلق من تصريحات الرئيس ترامب في هذه المرحلة واستمراره في التهديد؟ هل لوحظ أي تغير في اللهجة مؤخرا؟
0: نعم، التهديدات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا يؤخذ عليها أو يؤخذ بها بشكل كبير، ينظر إليها إلى حد كبير على أنها قد تكون جدية، وهي في الحقيقة إحدى القضايا التي تعرقل المفاوضات الإيرانية العمانية وربما تمنعها من الوصول إلى النتيجة النهائية. هذا ما كان قد صرح به مصدر عسكري لموقع الحرس الثوري الإيراني على منصة الانستغرام الرسمية، حيث قال إن أحد أهم ما يعوق التوصل لاتفاق مع عمان هو استمرار التهديدات الأمريكية، وخاصة اللهجة التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث عن أنه سوف يستخدم أكبر قوة استخدمت منذ الحرب العالمية الثانية ضد إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. يقول هذا المسؤول أيضا بأن إيران لا تفاوض تحت التهديد ولن تعلن عن أي اتفاق تحت طائلة هذه التهديدات والتحذيرات والإنذارات والأجال التي يعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث عن أنه سوف يفتح المضيق إما يوم الأربعاء أو الخميس. هذه الإنذارات والأجال ينظر إليها بشكل سلبي هنا في الجانب الإيراني، لكن على الرغم من كل ذلك يبدو أن المفاوضات مع عمان قد حققت الكثير من التقدم ولو أنه لم يعلن عن النتيجة النهائية حتى اللحظة. فما كشف عنه كاظم غريب أبادي في لقاء مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية يشير إلى أن المفاوضات حققت الكثير من الخطوات التي توصف هنا بالإيجابية، على سبيل المثال إنشاء مركز إيراني عماني لأجل مراقبة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات ومعلومات السفن التي تعبر المضيق، فضلا عن إعلانه بشكل واضح عن المسارات للدخول والخروج من المضيق. هذه كلها أمور يبدو أنها انتهت، لكن بانتظار النتيجة النهائية لأجل استكمال هذه المفاوضات والإعلان الإيراني العماني المرتقب قد يكون خلال ساعات أو قد يكون خلال أيام ما لم تتدخل أطراف ثالثة مثل ما تقول طهران.
1: ويعني المشكلة أن ترامب يريد اتفاق سريع كما قال. وأشكرك طبعا عمر على هذه التفاصيل. إيهاب العبسي في واشنطن، يعني يبدو أن الأمور تأخذ وقتها، ربما جانب كبير يعرقل الإعلان كما قال عمر قبل قليل أن ترامب ما زال مستمرا في تصريحاته بشأن لغة التهديد، وأنه ما زال يعني الخيار العسكري قائما ومفتوحا. هل هناك مؤشر لأي تغيير في الاستراتيجية؟ ما هي آخر المواقف الصادرة عن البيت الأبيض بهذا الخصوص؟
2: نعم ليلى، هذا صحيح. الرئيس دونالد ترامب بالأمس وفي ولاية نيفادا جدد التأكيد بأن المحادثات مع إيران إيجابية وأن هناك تقدما في هذه المحادثات، لكن في الحقيقة لم يكشف عن الكثير من التفاصيل، خاصة مع ما يرد من إيران ربما من مطالب برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ومن رفع العقوبات أيضا على صادرات النفط الإيراني، خاصة وأن الولايات المتحدة تفرض هذا الحصار وأعادت فرضه بين

0: أمس القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بأن الحصار مفروض وبقوة، وأنه تم إعادة توجيه العشرات من السفن التي كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية. لكن أيضا الرئيس دونالد ترامب بالفعل ليلة أعاد مرة أخرى إلى لغة التهديد، وأكد بأن الولايات المتحدة مستعدة لعمل عسكري ضد إيران إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، وقال إنه ربما يكون هذا الأمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. أيضا ترامب نفى ما ورد في وسائل الإعلام الأمريكية تحديدا من صحيفة واشنطن بوست عن أن الجيش الأمريكي يعاني من نقص في الذخيرة في الحرب ضد إيران، وقال إن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الكميات الكبيرة من الذخائر، وأنه حاليا يتم أيضا تصنيع المزيد من هذه الكميات. وكانت صحيفة واشنطن بوست ليلى قد نشرت تقريرا تقول فيه نقلا عن مصادر بأن ترامب وبخ وزير الحرب بيت هيكسيث واتهمه بتضليله فيما يتعلق بالذخائر المستخدمة في الحرب ضد إيران، في ظل التقارير التي تتحدث عن نقص في الذخائر والأسلحة الهجومية الصواريخ باتريوت ومنظومة ثاد الدفاعية وكل هذه الذخائر. الرئيس ترامب نفى هذا الأمر وقال إن الولايات المتحدة جاهزة في كل الأحوال. لكن في الحقيقة هنا في واشنطن حالة من الترقب أيضا لهذا الاتفاق المرتقب مع سلطنة عمان، خاصة مع ما يرد من أنباء من أن إيران تريد الاحتفاظ بالسيطرة في المضيق، وهذا الأمر هو محل خلاف هنا في واشنطن، خاصة وأن البيت الأبيض أعلن من قبل بأنه لن يسمح لأي طرف بالسيطرة أو بفرض رسوم عبور. وزير الخارجية ماركو روبيو كان قد قال إنه في حال السماح لإيران بهذا الأمر سيعد سابقة خطيرة ربما تتكرر في مناطق أخرى وممرات مائية دولية أخرى حول العالم. روبيو بالأمس التقى وزير الخارجية البريطاني هنا في واشنطن وبحث هذا الأمر وأكد على ضرورة حماية الملاحة في مضيق هرمز وإنهاء هذا الأمر، وشدد على ضرورة عدم فرض رسوم عبور مرة أخرى في المضيق، جدر التأكيد على هذه النقطة تحديدا. وبالتالي هناك حالة من الترقب لهذا الاتفاق المرتقب بين إيران وسلطنة عمان، وما هي التفاصيل والموقف الأمريكي حول هذا الاتفاق؟
1: طيب إيهاب، يعني كيف تنظر واشنطن لمحاولة محاولات الوسطاء للتدخل في هذه المرحلة، خصوصا أن هناك زيارة مرتقبة لمسؤولين باكستانيين؟ يعني هل هناك تواصل على أي مستوى؟
0: كانت بالفعل ليلى المسؤولون الأمريكيون كانوا قد كشفوا بأن ويتكوف على اتصال مع وزراء الخارجية في المنطقة مع الوسطاء في هذه المحادثات، وتحديدا يعني سلطنة عمان في نظرا لأن هي الطرف الذي يتفاوض حاليا مع الجانب الإيراني. وكان ترامب كان قد قال أنه أرجأ الضربة التي كانت على إيران يوم السبت أو الأحد بطلب من قادة دول المنطقة، وبالتالي الولايات المتحدة ربما تتعامل بالأساس في هذا الملف من المحادثات عبر الوسطاء. في البداية قيل هنا في واشنطن أن المحادثات غير مباشرة، لكن البيت الأبيض قال أن الاتصال يتم بشكل مباشر بين ويتكوف وعراقجي رغم النفي الإيراني، وبالتالي بالتأكيد هذه هي الوساطات والجهود الدبلوماسية في المنطقة. بالأمس ليلى صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر إقليمية في المنطقة بأن هناك حالة من الإحباط بسبب التخبط الأمريكي في هذه الحرب والضرر الكبير الذي لحق بالمنطقة بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة والاعتداءات والهجمات الإيرانية المتكررة بسبب كل امتداد هذا الصراع لفترة طويلة من دون استراتيجية واضحة لإنهاء الصراع. وبالتالي بالتأكيد إدارة ترامب تعول على هذه الجهود، خاصة وأنه يريد إنهاء هذا الصراع بشكل كبير قبيل انتخابات التجديد النصفي وما لها من أثار كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بالتأكيد ليلى هنا في واشنطن أو في عموم الولايات المتحدة.
1: ونعرف ماذا يعني هذا تحديدا بالنسبة للإدارة الأمريكية وترقبها لنتائج الانتخابات النصفية، هذا مهم جدا. أشكرك إيهاب العبسي من واشنطن، وطبعا أشكر عمر هواش من طهران كذلك. بعد تأكيد الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق، وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود فيه أبرز التصريحات والتسريبات بشأن الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
2: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مساراً أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصراً. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيداً عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسمياً بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
3: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضاً عبر مياهنا الإقليمية.
2: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو، ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
1: ولمناقشة التطورات هنا في الاستوديو يسعدني أن أرحب بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور أهلا بك. يعني عندما نتحدث عن الفارق بين اتفاق مع عمان وإعادة فتح المضيق، يعني أصبح هذا مصدر التباس متعمد على ما يبدو من الجانبين، والسؤال يعني من مصلحته سياسيا أن يبقى هذا الغموض قائما، طهران أم واشنطن؟
4: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسية، بمعنى أن وضع مضيق هرمز وقدرة الإيرانيين على السيطرة عليه سواء من حيث الأمر الواقع أو أيضا فرض الشروط خلال المفاوضات، هذا ما يجعل القراءات مختلفة. هي مفاوضات الآن يعتبرها الإيرانيون أنها مجرد مفاوضات ثنائية بين طهران ومسقط، وأن هذا التوافق على ممر أحادي تتحكم فيه أو تراقبه إيران عند المدخل وتراقبه عمان عند نقطة الخروج، فضلا عن أنه اتفاق لستين يوم اتفاق مؤقت. لكن في المقابل الولايات المتحدة الغائبة الحاضرة تبني عليه على أنه أيضا هو سيلزم أو سوف يسمح بإلزام الإيرانيين بالعودة إلى حرية الملاحة، والمسألة لا زال مختلفا عليها. في نفس الوقت أيضا لا يستطيع الموقف الإيراني الآن بسهولة أن يربط بين مفاوضات هرمز والمفاوضات النووية، وكأن هناك قفزة على الملفات الستة المتبقية. إذن مفاوضات مضيق هرمز ينبغي وضعها في السياق الإقليمي، وأيضا هل من الممكن أن تصبح اتفاقية دولية متعددة الأطراف مع الأمريكيين؟ أيضا هنا التحدي، حتى نرى التفاصيل وقتها يمكن أن نستبشر خيرا، هل هذا ترتيب على المدى المتوسط أم مجرد ترتيب مؤقت لستين يوما؟
1: إذا فعلا تم الاتفاق ولم يفتح المضيق، في النهاية يعني كيف يضع هذا الموضوع؟ يعني هو سيؤثر على أسواق الطاقة، سيؤثر على فرصه في الانتخابات النصفية القادمة، وبالتالي ما الذي يمكن أن يسوقه الرئيس ترامب ويفعله في هذه الحالة؟
4: ترامب الآن يعلق آمالا كبيرة على أن هذا الاتفاق سيترجم في أرض الواقع إلى حرية الملح، إلى فتح المضيق، وبهذا يتجاهل أن حقيقة أن طهران لا تزال تتمسك وتقول على الرغم من المفاوضات هذا لا يعني فتح المضيق من جديد، وطهران أيضا تتمسك وتربط بين روح هذا الاتفاق وروح مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول والبند الخامس. البند الأول يقضي بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، وأيضا تعهد الولايات المتحدة بعدم توجيه أي عدوان أو أي هجوم على إيران مجددا. إذن هنا سيحضر أيضا مطلب يعني إنهاء الحصار الأمريكي. نحن أمام يعني منطلقين مختلفين تماما. الاتفاق لا زال يتحرك، لكن يعني التفاؤل الأمريكي أراه لا يتماشى أو لا يجاري الضوابط أو البراغماتية الإيرانية في التفاوض، بمعنى أن مسألة المضيق لن تنتهي بهذا الاتفاق.
1: طيب يعني ربما في النهاية ما يهم المشاهد أينما كان سواء في الغرب أو في العالم العربي، هل هناك حرب قادمة؟ والآن على ضوء ما نقرأه، أنت قلت يعني في السابق كنت تتحدث عن أن الطرفين يتحدثان بلغة مختلفة لا يفهمها الآخر، الآن هل هناك بوادر أو مؤشرات لأي نوع من ربما استفادة من دروس هذه المرحلة؟
4: أعتقد أن هناك عدة عبر يمكن أن نبني عليها موجة الأمل أو أن نتفائل بها مستقبلا. على الأقل نحن بعيدون عن لغة الوعيد، بمعنى أن ترامب كما قال لن يقوم بقصف هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. على الأقل نفسيته وذهنه الآن في حالة ترقب ما قد ينتج عن هذه المفاوضات، وهذا أمر إيجابي أيضا.
1: وهو المعتاد ربما أنه هذه اللغة كانت تخيف الطرف الآخر، سواء كان في برنامجه التلفزيوني أم في الداخل الأمريكي، ولكن هذه اللغة لا تنفع مع الجانب الإيراني على ما يبدو،
4: لأن هناك اختلاف ثقافي وذهني أكثر منه اختلاف استراتيجي وسياسي. ترامب من السياسيين الذين يريدون الصفقة بسرعة، لذلك الآن هو يتجاهل كل الملفات باستثناء فتح مضيق هرمز وتسوية الملف النووي المثير للخلاف مع الإيرانيين. في طهران هناك من يعتد بأن مضيق هرمز هو المدخل، وهناك ستة ملفات ينبغي تحديدها، خاصة قضية إنهاء الحروب، قضية اليورانيوم على التخصيب، قضية تعليق العقوبات أو إنهاء العقوبات الأمريكية على إيران، وأيضا تسليم الأرصدة الإيرانية في حدود 24 مليار. إذن هناك شروط، يعني هناك نوع من التمهل والتدقيق والتمحيص على الطريقة الإيرانية، وهناك
1: وهذا أبدا ما لا يريده ترامب. هو يريد السرعة، يريد أن يحصل الآن قبل الغد، ولكن الملاحظ أن يعني التمهل هذا يشمل أيضا قضية وجود وسطاء عدة، يعني عمان طبعا تلعب الدور هذا، ولكن أيضا قطر وباكستان والسعودية. تعدد الوسطاء هذا هل فعلا يسهل ويسرع الأمور كما يريد ترامب أم ربما يعقده بطريقة أو بأخرى؟
4: أولا ليس من السهل أن نصل، أي بمعنى أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين والآن العمانيين ليس من السهل عليهم أن يصلوا إلى هذه المرحلة. هذه مرحلة فيها إنجاز يعتد به، على الأقل لغة الحوار، وهناك يعني اتصالات وقنوات مفتوحة، على خلاف الأزمات، أزمات الوعيد التي كنا عايشناها لـ 14 يوما. هذا في حد ذاته إنجاز ينبغي البناء عليه. الآن

0: ما يمكن تقديمه الآن هو هل يمكن إيجاد نوع من النسيج، أو بمعنى أن ننظم شيئا جديدا يجمع ما بين الاتفاق العماني الإيراني، ما يعول عليه ترامب، وأيضا العودة إلى روح مذكرة التفاهم، على أساس أننا نركز أساسا على تسوية قضية هرمز، وبعد تسويتها يمكن الانتقال إلى قضية الأرصدة المجمدة، بمعنى أن ننتقل عبر الملفات بثنائية أن هناك شيء إيجابي لصالح طهران، هناك شيء إيجابي لصالح البيت الأبيض،
1: وهذا
0: هو روح المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا. إذن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية مستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
2: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية، فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة، على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
1: وننتقل الآن إلى الملف اللبناني، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 في معارك في جنوب لبنان، في حين أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدتي المنصور والريح الشمالي في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إذن ننوه إلى هذا الخبر الذي يأتينا من وزارة الصحة اللبنانية، هناك 8 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي جنوبي البلاد. ومن البرج الشمالي تحديدا ينضم إلينا إيهاب العقدي، وكذلك ينضم إلينا من رام الله مراسلنا محمد خيري. إيهاب ومحمد، نرحب بكما. إذن آخر التصريحات من وزارة الصحة، إيهاب تتحدث عن 8

0: إلى المنطقة للمساعدة، فبادرت القوات الإسرائيلية بإطلاق صاروخ ثان ثم ثالث قبل أن تنضم مقاتلة إسرائيلية للهجوم وتطلق صاروخا يمكن مشاهدة بقاياه الآن في هذه الجورة التي يبلغ عمقها نحو 3 أمتار، وأيضا أضرار فادحة بالمزروعات في محيطها وبأملاك المواطنين القريبة في المباني السكنية على بعد 10 أمتار من موقع هذه الغارة. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت كانت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تستمر في روما لبحث تفاصيل اتفاق الإطار ومحاولة وضع آليات جديدة لمناطق تجريبية جديدة ولوقف أيضا من الجانب اللبناني الطلب اللبناني لوقف التفجيرات الإسرائيلية المستمرة للمنازل والبنى التحتية في القرى والبلدات التي تحتلها، مثل ما وقع هذا اليوم في زوتر الشرقية من تفجيرات أسوة بتفجيرات أخرى كانت تزايدت خلال الأيام الأخيرة حتى قبل بدء مفاوضات روما. الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت شنت كذلك غارة على بلدة المنصوري بعد تهديدات بالإخلاء للسكان، وأدى ذلك إلى حالة خوف وهروب هؤلاء من البلدة، والآن هناك اتصالات لإعادتهم مجددا إلى ما تبقى من أحياء هذه البلدة التي كانت تعرضت لدمار شديد والأماكن القابلة للسكن التي كان يقطنها هؤلاء. أيضا القوات الإسرائيلية يبدو أنها عمدت إلى هذا التصعيد الأخير دون الاستناد إلى أي تحقيقات حول من استهدف القوات في مجدل زون. القوات الإسرائيلية تعرضت لتفجير هناك، هو تفجير مشابه لعدد من الانفجارات التي وقعت خلال الأشهر الماضية في عدد من الأماكن التي تحتلها إسرائيل. فمجدل زون تحت سيطرة الاحتلال المباشرة، فيها مواقع دوريات مستمرة للجانب الإسرائيلي، وأيضا كانت قوات أخرى تعرضت لتفجيرات لألغام كانت وضعت سابقا مثل ما حصل في منطقة بنت جبير وغيرها من المناطق الأخرى من جنوب لبنان. والواضح أن الجانب الإسرائيلي يريد وضع هذا الضغط على طاولة المفاوضات الجارية في روما، يريد أيضا أن يقول بأن له الحق في القيام بأي أعمال عسكرية يراها تهديدا لأمنه ومحاولة فرض وقائع جديدة على الميدان في الأرض، والتنصل من الضغوط الأمريكية التي كانت أدت من خلال المفاوضات إلى خفض منسوب التصعيد الإسرائيلي الذي كان قبل التوصل إلى اتفاق الإطار وقبل التوصل أيضا إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وطهران، والذي بموجبه أوقفت إسرائيل طلعاتها الجوية وقصفها للبنان، وكذلك أوقف حزب الله غاراته على القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. لبنان الرسمي يطالب عمليا بتوسيع المناطق التجريبية، وقف التصعيد الإسرائيلي، وقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية، ويريد من خلال هذه المفاوضات التأكيد على أن هذا المسار هو مسار استراتيجي بالنسبة إليه، على الرغم من الانتقادات المستمرة من جانب حزب الله لهذا الاتفاق الذي يعتبره بأنه جاء لمصلحة إسرائيل وبأن السلطات اللبنانية قدمت كل التنازلات لصالح إسرائيل أكثر مما دافعت عن السيادة اللبنانية، ما استدعى ردا من قبل رئيس الحكومة أطراف أخرى في الحكومة وردود مضادة في ظل انقسام واضح في الرؤى السياسية الداخلية. لكن لبنان الرسمي مستمر في المفاوضات، مستمر على التمسك في اتفاق الإطار الذي يعتبره مصلحة وطنية في هذه المرحلة.
1: إيهاب، أشكرك على التفاصيل، كان مهم جدا أن نرى طبعا آثار هذا الدمار الكبير كما تابعناه معك، والذي لا يزال مستمر كما قلت رغم جهود التفاوض ورغم جولة جديدة من المفاوضات في روما. ولكن أيضا مهم أن نرى ما يجري على الخارطة التفاعلية، ما هي المناطق المتضررة والمستهدفة. محمود الزيبق، أنت معنا الآن، يهمنا أن نتابع معك إذن تفاصيل هذه التحركات.
2: بالتأكيد ليلى، سنرصد أين كان يقف إيهاب وما الذي حصل فعليا على الأرض. شكرا فضل. ومرحبا بكم إذا مشاهدين الكرام. مباشرة نبدأ من حيث انتهى إيهاب، حيث كان يقف في منطقة البرج الشمالي في شرق قضاء صور. نتجه مباشرة إلى هذه المنطقة. طبعا قوات الاحتلال كانت قد استهدفت عدة مناطق، لكن هذه المنطقة تحديدا التي كان يقف فيها إيهاب هنا في هذه المنطقة البرج الشمالي استهدفتها كما أشار بعدة صواريخ، ثم قامت طائرة مقاتلة أيضا

0: بعملية قصف جديد ما أحدث هذه الحفر الكبيرة التي رأيناها أمام بين يدي إيهاب. طبعا هذه ليست الغارات الأولى، كان هناك عدة استهدافات لا سيما بلدة المنصوري التي ترونها هنا، وهي تقع ضمن المنطقة التي وصفتها القوات الاحتلال الإسرائيلية بأنها منطقة عازلة أو منطقة صفراء، لكن طبعا هي فعليا ليست تحت سيطرة قوات الاحتلال. طبعا في اللحظات الأخيرة لتوقيع اتفاق الإطار كانت القوات الاحتلال الإسرائيلي قد وسعت ما تسميه هنا المنطقة الصفراء لتشمل مناطق هي لا تسيطر عليها أصلا، مثل تلة علي الطاهر والمنصوري ومناطق أخرى على طول حدود هذه المنطقة الصفراء. فورا بعد استهداف قوات الاحتلال، بعد تفجير حصل في بلدة مجدل زون التي ترونها هنا في هذه المنطقة، طبعا تفجير مفخخ لعربة لجنود راجلين كانوا قد دخلوا مبنى من أحد المباني وفقا لبيان جيش الاحتلال، وانفجر فيهم مبنى مفخخ ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 4 آخرين. مباشرة أندرت قوات الاحتلال بلدة المنصوري القريبة والتي تشرف على هذه المنطقة على مجدل زون، أندرتهم بإخلاء هذه البلدة والابتعاد عنها لمسافة على الأقل 1 كيلو متر. طبعا بعد هذا الاستهداف قامت قوات الاحتلال بقصف المنصوري بطائرة مقاتلة، أيضا طائرة مسيرة كانت قد قصفت تبنين هنا هذه المنطقة التي ترونها هنا، وما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين هنا في تبنين. في نفس الوقت تقوم قوات الاحتلال بعمليات هدم وتجريف وما تقول بأنه إزالة ما تسميه البنية التحتية لحزب الله في مناطق ضمن المنطقة العازلة الصفراء هنا، سواء في دير سريان، في أرنون، وفي عدة مناطق هنا، وخاصة أيضا في المنصوري الآن وفي مناطق أخرى. إذن هذه هي أبرز التفاصيل لما تقوم به قوات الاحتلال حاليا في هذه المنطقة من تصعيد. سنعود إلى ليلى لمتابعة بقية التفاصيل.
1: شكرا جزيلا محمود. طبعا لا ننسى أن كل ما ذكره محمود الآن وأيضا ما كان يتحدث عنه إيهاب العقدي قبل قليل مرتبط أيضا بحادث وقع البارحة، وهو تفجير أدى إلى مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 بحسب ما أعلنه الجيش الرسمي الإسرائيلي. ونتابع معك محمد خيري في رام الله إذا ردود الفعل على هذا الحدث وتداعياته، خصوصا بعد هذه الموجة الجديدة من الاستهدافات بالشكل الذي تابعناه في جنوب لبنان.
2: نعم ليلى، الجيش الإسرائيلي وصف الحدث بأنه خرق سافر لإطلاق النار من قبل حزب الله، كما أشار نصا وحرفا في بيانه. وكذلك يقول الجيش بأنه عمل على تسديد الضربات والهجمات والغارات الجوية على مواقع في الجنوب اللبناني ردا على هذا الخرق لوقف إطلاق النار. وهو يقول أيضا بأن الاستهدافات جرت ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله. أما الحدث فقد وقع في بلدة مجدل زون في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم أمس، عندما دخلت قوة إسرائيلية إلى هذا المبنى فانفجرت فيهم عبوة ناسفة كانت مزروعة في داخله، أدى ذلك إلى مقتل أحد الضباط وهو قائد سرية، بالإضافة إلى مقتل أحد الجنود، وأصيب 4 جنود آخرين بجروح. قال مستشفى رمبم في مدينة حيفا إنها توصف بأنها خطيرة وفق الأنباء التي نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي. سارع الجيش إلى القول إن حزب الله يخرق وقف إطلاق النار وبأنه سيرد بقوة، ودعت كثير من المصادر الإسرائيلية إلى الرد، وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت الحدث على أنه غير اعتيادي على الأقل منذ عدة أسابيع. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الجيش كان يدرس الرد ويضغط على القيادة السياسية الإسرائيلية للرد بصورة أكبر مما جرى خلال الساعات الماضية، لكن صحيفة يدعوت أحرن تقول إن القيادة السياسية الإسرائيلية مارست هي أيضا ضغوطات على الجيش الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل لتحجيم حالة الرد، وذلك خشية من انتقادات وضغوطات ربما تمارس عليها من قبل الإدارة الأمريكية في ظل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى المفاوضات التي لا تزال جارية حتى هذه اللحظة بين الفريق الإسرائيلي والفريق اللبناني في روما أيضا، والتي تعتقد بعض المصادر الإسرائيلية أنها تحرز تقدما. هذا التقدم الذي يجري الحديث عنه في إسرائيل يتعلق بمن هي الجهة التي ستراقب نجاح عملية المناطق التجريبية وفق الاتفاق الإطاري بين الطرفين، بمعنى من هي الجهة التي ستقول إن التجربة قد نجحت؟ هل هي تابعة للأمم المتحدة أم دولة ثالثة ربما تكون دولة أوروبية وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ عند هذه الجهة سيكون القول الفصل فيما يتعلق بنجاح دخول الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي كما جرى، وهل نجح هذا الدخول أم هل استطاع الجيش اللبناني إزالة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، وكذلك منع عناصر حزب الله من دخول هذه البلدات. صحيفة هارس تشير إلى أن ذلك يشكل عقبات أمام الجيش الإسرائيلي. الحديث عن هذه المتفجرات واستهدافات الجنود هو فخ أمني وسياسي كما تصفه، نعم. أمنيا ربما يرفع أعداد الجنود القتلى في ظل تكبيل أيادي الجيش الإسرائيلي، وسياسيا ربما يعرقل حالة التفاوض الجارية مع
1: لبنان. بالضبط، وهذا ما أريد أن أسألك عنه، يعني هل هناك مواقف تصريحات من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق ب التفاوض الجاري حاليا في روما؟ وتابعنا أنه كان هناك بالأمس يوم ثاني اختتم من هذه المفاوضات، واليوم نتوقع إعلانا ما. ما تأثير ما يحصل حاليا في الميدان وما تسبب به من أضرار للجيش على هذه المفاوضات؟
2: أول تأثير كان هو وقف المفاوضات يوم أمس بطلب إسرائيلي، وترى وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا لن يكون المرة الأولى وليس الأخيرة، وذلك لأن صحيفة هارس تنقل عن مصادر لأن حزب الله ربما يسعى إلى تفخيخ مزيد من المنازل في الجنوب اللبناني، وكذلك زرع العبوات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة والمنتشرة في مناطق واسعة بهدف عرقلة هذه المفاوضات التي لا يرضى عنها حزب الله. ولذلك تشير المصادر لموقع والله أيضا الإسرائيلي إن ثمة خشية متزايدة لدى إسرائيل من استهداف مزيد من الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني كلما اقتربت هذه المفاوضات من التوصل إلى شيء ما. حتى الآن هناك حالة ترقب في إسرائيل لهذه المفاوضات وما ستنتج عنه. تحاول إسرائيل القول إن هذه الجولة الإضافية من المفاوضات لن تفضي إلى شيء واسع، ولكنها ربما تفضي إلى اتخاذ قرار يتعلق بالجهات التي ستكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات ومراقبة عملية انتشار الجيش اللبناني وعناصر الحكومة اللبنانية في المناطق التي تسمى بالمناطق التجريبية ونجاح هذه المناطق التجريبية.
1: أشكرك جزيلا محمد خيري على هذه التفاصيل، شكرا لك. وأنتقل الآن لمتابعة التطورات في الضفة الغربية، خصوصا مخيم قلنديا الذي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي تنفيذ حملته العسكرية الواسعة في هذا المخيم، مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. ومن محيط مخيم قلنديا تنضم إلينا ثروة شقرة. أهلا بك ثروة. إذا نتابع معك المستجدات، خصوصا وأن الطريقة التي يتعامل فيها الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية مع هذا الاقتحام تبدو إلى حد ما مختلفة، كيف ثروة؟
3: بداية دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، والذي جاء فيه أن قوات الاحتلال اعتقلت وحققت ميدانيا حتى هذه اللحظة ليلى مع 60 مواطنا فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى أن النادي أكد على أن عمليات الاعتقال هذه رافقتها اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة أيضا إلى استهداف ما جاء في بيان النادي استهداف للمخيمات واستخدام وسائل لتعذيب والتنكيل بالمواطنين وتهديدهم وترهيبهم وإجبار عدد من العائلات على مغادرة منازلها وتحويل عدد من هذه المنازل إلى مراكز للتحقيق الميداني. كما نشاهد ليلى، لا تزال هذه العملية مستمرة. قوات الاحتلال تداهم المنازل داخل المخيم، تعتدي على المواطنين بالضرب المبرح، على الأقل 11 مصابا وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني أصيبوا خلال هذه العملية العسكرية المستمرة. المختلف في هذه العملية أن الفلسطينيين واللجنة الشعبية داخل مخيم قلنديا ليلى تقول أنها سياسية، لا دواعي أمنية لهذه العملية داخل المخيم، لا وجود لأسلحة داخل المخيم، بل إن هذه دواعي أمنية تسوغها أو رواية تسوغها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدة حقيقة ظروف، الأولى السياسية والانتخابات الإسرائيلية. وتحدثنا مع محمد أصلان وهو المسؤول الإعلامي في اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا وقال إلى متى سيتم استخدام اللاجئ الفلسطيني وقضية اللاجئين الفلسطينيين كمادة دعائية للانتخابات الإسرائيلية. في هذه الأثناء كما نشاهد حقيقة قوات الاحتلال التي تتمركز على مدخل مخيم قلنديا تقوم بتفتيش مركبات المواطنين المتوجهين من مدينة رام الله إلى مناطق جنوب الضفة الغربية. هذه المنطقة منطقة حيوية للغاية ليلى، هي تربط ما بين شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية، وبالتالي هناك أسباب سياسية وجغرافية كما تقول محافظة القدس لهذه العملية واسعة الواسعة التي تشارك فيها عدد كبير من القوات الإسرائيلية، الجيش، الشباك أيضا والشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال في ساعات الصباح قامت بهدم عدد من المنشآت التجارية التابعة للفلسطينيين في مواصلة مسلسل استهداف أرزاق المواطنين الفلسطينيين. تحركات عسكرية لا تتوقف ليلى، رصدناها منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة، بل هناك تعزيزات تصل بين الحين والآخر إلى داخل المخيم الذي يعاني السكان من حصار مطبق عليه. تحدثنا مع عدد من المصادر المحلية داخل المخيم، هناك عائلة تحديدا تحتجزها قوات الاحتلال داخل غرفة واحدة وتمنع العائلة من التحرك من داخل الغرفة، هي محتجزة منذ أكثر من 10 ساعات، منذ ساعات الفجر احتجزتها واتخذت من منزلها سكنة عسكرية، بالإضافة إلى تحويل عدد آخر من المنازل. وبالتالي يقول الفلسطينيون سكان المخيم أن هذه العملية عملية سياسية لا عسكرية. نعم. رغم كل هذا العدد الكبير للقوات الإسرائيلية التي تشارك فيها ليلى لاستعراض القوة، وكما قالوا تحاول قوات الاحتلال في الضفة الغربية استعراض قوتها من خلال ترهيب الفلسطينيين
1: ربما ثروة أيضا إشراف بن غفير على هذه العملية تحديدا أيضا يعزز فكرة التسييس التي أشرت إليها. أشكرك جزيلا ثروة شقرة من محيط مخيم قلنديا لمتابعة النقاش بشأن ما يجري في هذا المخيم. ينضم إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا وسهلا بك دكتور. يعني لابد أن نسأل، إذا كان اقتحام مخيم قلنديا بالطريقة التي تابعناها مع ثروة ومع مراسلين هو اقتحام أمني اعتيادي أم ببداية تفكيك ممنهج على غرار جنين وطول كرم؟ ما المؤشرات التي قد تحسم هذا السؤال؟
4: يعني بداية من الواضح أن أجواء الانتخابات تحوم أمام كل القرارات المتصلة بالضفة الغربية لدى المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل بدوافع من السياسيين ومحاولات استثمار تتم من السياسيين لساحة الضفة الغربية كساحة منخفضة التكلفة من الناحية العسكرية وعالية المردود من الناحية الانتخابية. هذا بجانب. بجانب آخر هنالك رؤية استراتيجية بدأت مع مخيمات شمال الضفة الغربية جنين وطول كرم ونور الشمس والفارعة وفي تلك اللحظة في شهر يناير 2025 بدأ تداول مجموعة من المخططات يعني المخططات الهيكلية التي تطمح إسرائيل لتطبيقها في باقي مخيمات الضفة الغربية لتحويلها إلى أحياء مدينية، وبالتالي تفكيك المخيم كوحدة سياسية اجتماعية تمتلك مدلولات وتمتلك رمزية وتمتلك هوية تتصل بقضية اللجوء. هذا من الناحية الاستراتيجية. الآن ما يحدث في قلنديا يبدو أنه يتم بطريقة بطيئة متدرجة طويلة استنزافية، وبالتالي من غير الواضح إن كانت ستذهب إلى الحالة والمستقبل

0: الجهات التي ذهبت إليها في شمال الضفة الغربية، التدمير الشامل والتهجير الكامل. ولكن بكل الأحوال من الواضح أن هنالك محاولة لتغيير معالم المخيم، تغيير إطار ومحيط المخيم، لأنه في محيط هذا المخيم تحديدا نحن نتحدث عن مشاريع استيطانية كبيرة.
1: نعم.
0: ترسمها إسرائيل وبدأت بتنفيذ مجموعة منها.
1: ولا ننسى أن قلنديا يقع بين القدس ورام الله، ويشمل حاجز استراتيجي يومي لآلاف العمال. فهل يعني الطريقة التي يستهدف فيها هذا المخيم رسالة ربما تتجاوز الأعمال الإرهابية وتتعلق بإعادة رسم الجغرافيا حول القدس؟
0: كل تأكيد تماما، لأنه كما تفضلت هذا هو يعني بوابة القدس الشمالية والتي تربطها برام الله تحديدا. نحن نتحدث عن تدفق آلاف المقدسيين بشكل يومي من وإلى الضفة الغربية عبر هذا الحاجز، حاجز قلنديا. يعني المشاريع الاستيطانية تطمح لتغليف هذا الحاجز ومحيطه بحضور قوي للمستوطنين ولمشاريعهم الاقتصادية، وبالتالي عزل هذا المكان عن الديموغرافيا الفلسطينية، وبالتالي استكمال عزل القدس بشكل كامل. هذا جزء من المشروع، وهذا يعطي خصوصية لمخيم قلنديا والمشروع الذي ينفذ به. ولذلك نحن نتحدث عن مشروع عن يعني مسار بطيء
1: وتهرج. نعم. وإذا أردنا أن يعني نذهب أبعد حتى يعني ونتحدث عن الأثر على مسار الدولة الفلسطينية في أي تفاهمات إقليمية مقبلة، يعني خصوصا وأن واشنطن الآن منشغلة بالملف الإيراني واللبناني.
0: يعني بداية مع وعملية الفلسطينية وواقعية تطبيقها بالمعنى الملموس في حال يعني بقي هذا يمكن نتحدث عن دولة
1: فلسطينية. للأسف في تقطع في الصوت دكتور إبراهيم، للأسف مضطرة لمقاطعتك. شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث السياسي من رام الله. ننتقل الآن إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، إذ قال الرئيس الأوكراني إن القوات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط في روسيا، وهيئة الطوارئ الأوكرانية بدورها أعلنت مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على خاركيف. في الأثناء أعلن حاكم مقاطعة أوديسا مقتل بحار وإصابة آخرين في استهداف روسي لسفينة شحن تجارية في البحر الأسود. وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت أن قواتها قصفت سفينتي شحن تجاريتين في مياه البحر الأسود كانتا تنقلان شحنات عسكرية. ينضم الآن إلينا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو ينضم إلينا مراسلنا أمين درغامي. عمر وأمين نرحب بكما، وأبدأ معك عمر لتضعنا في صورة إذن آخر مواقف من كييف وأيضا ما تتعرض له حاليا، تفضل.
2: ليلى، هناك نهج واضح مختلف هذه المرة في طريقة القصف وبنك الأهداف الروسية في كييف أو حتى في مناطق أخرى. يوم أمس كما تذكرين 24 صاروخا باليستيا استهدفت في جلها العاصمة، في كلها العاصمة كييف وبعض البلدات المحيطة بها، وركزت على مراكز البريد الوطني إضافة إلى شركات الشحن والخدمات اللوجستية. هذا الذي قرئ على أنه رد على القصف الأوكراني على هذه الشركات المماثلة لها في روسيا، إضافة إلى قصف لمحطة القطار في ضاحية بروفاري في كييف. اليوم أيضا كان هناك قصف على محطة للقطار في مدينة لوزافا في مقاطعة خاركيف، وأدى هذا القصف إلى مقتل شخصين وجرح عشرات آخرين وتعطل حركة القطار في تلك المنطقة. ليس بعيدا عن لوزافا خاركيف مركز المقاطعة تعرض أيضا لقصف من قبل القوات الروسية وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، ومقاطعات سومي وتشيرنيف أيضا عادت مرة أخرى إلى واجهة الاستهداف بقوة بعد أن أفادت السلطات المحلية هناك بتعرض مقاطعة سومي إلى قصف بعشرات القنابل الموجهة من قبل القوات الروسية. ناهيك عن الحديث عن تحركات وحشود عسكرية في مقاطعة سومي ومحاولة التقدم من تلك الجهة، مع تحذيرات سابقة لحرس الحدود الأوكراني والاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن احتمالية إعادة سيناريو عام 2022 فبراير باجتياح بري هذه المرة من مقاطعة تشيرنيف في شمال البلاد. أوديسا أيضا تعرضت للقصف مركز المقاطعة مدينة أوديسا، إضافة إلى مينائها والسفن كانت تحاول الرسوء في مينائها. السلطات المحلية تحدثت عن استهداف سفينة ترفع علم غينيا بيساو ومقتل البحارة واحتراق السفينة واضطرار خفر السواحل الأوكراني إلى إجلاء طاقم السفينة، وأشار إلى أن هذه السفينة كانت تحمل صادرات للحبوب والقمح الأوكرانية، ما يهدد كما قال حاكم المقاطعة والسلطات المحلية في أوكرانيا بكارثة إنسانية جديدة على غرار ما حدث في عام 2022 قبل التوصل إلى تفاهم اتفاقية الحبوب في الشهر السابع من عام 2022. نعم،
1: أشكرك جزيلا عمر. أنتقل إليك أمين. يعني عندما تحدث الجانب الأوكراني والرئيس الأوكراني تحديدا عن استهداف مصافي نفط في روسيا، كيف يتلقى الجانب الروسي مثل هذه التصريحات؟
3: ليلى، في الحقيقة هناك اعتراف من قبل سلطات مقاطعة ياروسلافل التي تبعد عن موسكو بأكثر من 150 كيلومترا إلى الشمال الشرقي بتعرض مصفات للنفط لهجوم، وقالت السلطات هناك إنه نتج أو نجم عن سقوط حطام مسيرة تم إسقاطها فوق أجواء هذه المحطة، وما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وهذا طبعا تأكيد صريح من قبل السلطات الروسية التي في الآونة الأخيرة في الحقيقة تتكلم بشكل واضح عن تعرض مصافيها لهجمات أوكرانية ولا تخفي ذلك، بل وتؤكد بأن ذلك طبعا ينعكس بشكل أو بآخر على احتياطات البنزين، على الاقتصاد الروسي، على عدد من القطاعات فيه. أيضا السلطات في يروسلافل أيضا أكدت إصابة 4 مدنيين جراء هذا الهجوم بالمسيرات على المقاطعة التي وصفته بالأكبر من نوعه، والذي قالت بأن الدفاعات الجوية اعترضت خلاله 92 مسيرة منذ الليلة الماضية. أيضا في فارونيج القريبة من الحدود الأوكرانية، السلطات هناك تتحدث عن هجوم واسع أيضا بالمسيرات، وقالت إن عددا من البنى التحتية ومتعلقات للمدنيين بينها سيارات تعرضت لأضرار جراء سقوط حطام مسيرات. أيضا في مقاطعة تفير القريبة أيضا من موسكو، السلطات هناك اعترفت بتعرض مخزن لوجستي تابع لشركة وايلبرس لهجوم، قالت بأن واجهة هذا المخزن اللوجستي تعرضت لأضرار مادية دون وقوع خسائر جراء هجوم أوكراني. إذن يلحظ أن هناك هجمات أوكرانية متوالية على نفس الأهداف تقريبا، مصافي النفط، محطات للطاقة، وأيضا مخازن لشركات تجارة إلكترونية، وهو ما كما قال زميلي عمر من كييف ترد عليه موسكو بنفس النسق باستهداف لربما منشآت تكاد ترقى لهذه المنشآت من قبيل مخازن لوجستية ومستودعات، وطبعا تابعة لشركات البريد على سبيل المثال وغيرها. وهذه الصورة الليلة في الحقيقة تلحظ أيضا وتكاد تكون مشابهة لما يقع في البحر الأسود حينما كانت سفن روسية في بحر أزوف على سبيل المثال تتعرض لها جماعة.
1: أشكرك أمين، أسف جدا للمقاطعة. يتابع معكم زميلي محمد حمدان، تفضل.
4: شكرا جزيلا لك ليلى. إذن هذه التغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز، كذلك لتطورات في لبنان وتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل لاتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا دعت الضرورة. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. في إيران، قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. في إيطاليا، بدأت في العاصمة روما مفاوضات اليوم الأخير بين لبنان وإسرائيل، غدتا تصريحات لمسؤول في الخارجية الأمريكية قال فيها أن محادثات أمس بين الطرفين أحرزت تقدما. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة المنصور ومحيط بلدة البرج الشمالي في قضاء سور جنوبي البلاد لغارات إسرائيلية، وقالت وزارة الصحة إن 8 جرحى سقطوا في الغارات على بلدة برج الشمالي. وكانت وزارة الصحة قالت إن شخصاً استشهد وأصيب 12 آخرون في غارة من مسيرات إسرائيلية على بلدة تبنين بقضاء بنت جبيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. في الضفات الغربية، تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 11 فلسطينياً أصيبوا في اعتداء الاحتلال عليهم خلال العملية العسكرية في قلنديا. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، مرحبا بكما. لنبدأ إذن بعمر وآخر المعلومات الواردة وفق التصريحات الخارجية الإيرانية إذن عن قرب التوصل لاتفاق مع عمان، وإن كان من توقيت ومن ملامح لهذا الاتفاق.
5: نعم محمد، بالفعل الإيرانيون يتحدثون عن أن المفاوضات الإيرانية العمانية وصلت مراحلها النهائية، وأنهم الآن بصدد مراجعة النص النهائي وصياغته لهذا الاتفاق أو البيان المشترك المرتقب. لكن حتى اللحظة لا يوجد توقيت واضح لهذا الأمر. تقول طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية بأن هذا الأمر سوف يتم إلا في حال تدخل طرف ثالث وعمل على عرقلة ذلك. هنا إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمال أن تكون ضاغطة على أحد الأطراف لأجل فرض بعض القضايا أو النقاط أو البنود في هذا الاتفاق المرتقب. وكان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية الذي يترأس الوفد الإيراني المتفاوض مع عمان أشار إلى وجود ضغوط أمريكية لفتح الممر الجنوبي من المضيق، وقال إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة إلى طهران. يضيف أيضا ويكشف عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق الإشارة واضحة إلى وجود مركز إيراني عماني لمراقبة الملاحة البحرية في المضيق، إضافة إلى الحصول على إحداثيات ومعلومات السفن التي تريد العبور من المضيق. كذلك يقول إن المسار الذي تم الاتفاق عليه هو مسار مؤقت، هو لدخول وخروج السفن. مسار الدخول يكون من المياه الإيرانية، بينما يكون مسار الخروج جزء منه من المياه الإيرانية والجزء الآخر من المياه الإقليمية العمانية. يؤكد أيضا أن هذا المسار هو مؤقت، ولكن هذا التوقيت يمكن أن يمتد لشهرين، ربما 4 شهور أو ربما أكثر. يربط ذلك بمدى الوضع الأمني في المنطقة، تحديدا في مضيق هرمز. إشارة واضحة إلى احتمال أي تصعيد آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا أو شن حرب جديدة. وبالتالي إيران في الواقع تتحدث عن اتفاق، لكن هذا الاتفاق سوف لن يكون عمليا، بمعنى أنه نظري على الورق غير قابل للتطبيق. متى يتم تطبيقه؟ يقول كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية بأن ذلك يكون عندما تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية ببعض القضايا. هنا إشارة واضحة إلى أن التطبيق لهذا الاتفاق يعني فتح مضيق هرمز منوط ببعض القضايا، على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات الإيرانيين بموجب مذكرة التفاهم، فضلا عن حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة، تفعيل البند رقم 1 من مذكرة التفاهم الذي يقضي إيرانيا برفع كافة الأعمال العدائية ضد إيران بما يشمل أيضا الجبهة اللبنانية. كان هناك تركيز واضح على جبهة لبنان خلال اللقاء الذي أجراه كاظم غريب أبادي يوم أمس في مقابلته مع الوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. فضلا عن ذلك، مسألة التهديدات التي لا يزال يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الفينة والأخرى، هذا الأمر يبدو أنه يعوق التوصل إلى الإعلان الإيراني العماني. طهران قالت على أكثر من مستوى بأنها لا تتفاوت تحت التهديد ولن يكون هناك إعلان عن اتفاق إيراني عماني طالما استمرت التهديدات والإنذارات والآجال التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.
4: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. إيهاب، في واشنطن كيف ينظرون إلى هذا التقدم وقرب التوصل إلى اتفاق وعلاقة ذلك بإمكانية عودة المباحثات على ملفات أخرى من وجهة النظر الأمريكية؟
6: نعم محمد، رسميا الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه المحادثات جيدة وأن تقدما أحرز بالفعل في هذه المحادثات من دون أن يكشف الحقيقة عن الكثير من التفاصيل، لكن شبكة بي بي اس الأمريكية نقلت عن مصادر إقليمية بأن الاتفاق المتوقع الإعلان عنه بين سلطنة عمان وإيران، وأيضا أشارت إلى أن هذا الاتفاق سيكون مشتركا مع المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وفق هذه المصادر الإقليمية التي أشارت إلى أن هذا الاتفاق يشمل المسار البحري لدخول السفن إلى منطقة الخليج عبر الممر المائي القريب من المياه الإقليمية الإيرانية والخروج من الممر المائي القريب من المياه العمانية. وأن هذا الاتفاق سيكون لمدة شهرين، اتفاق مؤقت يتم خلال هذه الفترة، بعد ذلك التباحث حول الملفات العالقة الأصول المجمدة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتفعيل مذكرة التفاهم مرة أخرى. وكذلك تقول المصادر أن إيران تتوقع تخفيف العقوبات بما يتيح لها بيع النفط مرة أخرى من طرف الولايات المتحدة. وبالتالي في الحقيقة كل ما ينقل وما يتردد هنا في واشنطن عن هذا الاتفاق هو نقلا عن مصادر إقليمية في المنطقة وليس من البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب يتحدث فقط عن أنه هناك محادثات جيدة من دون الخوض في التفاصيل وسط مخاوف حقيقة من مسألة مطالب إيران بفرض سيطرة في المضيق ربما في فترة لاحقة. هناك تأكيد بأن هذا الاتفاق المؤقت المزمع الإعلان عنه سيكون من دون فرض رسوم، أي رسوم، سواء رسوم عبور أو رسوم مالية في المضيق خلال هذه الفترة المؤقتة، لكن بعد ذلك من غير المعلوم ما سيكون هو الترتيب الدائم لإدارة المضيق في فترة لاحقة. لكن الرئيس أيضا بالأمس في تصريحاته وهو تحدث بإيجابية عن هذه المحادثات لم يستبعد الخيار العسكري في التعامل مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وقال إنه جاهز لربما استئناف العمل العسكري وضرب إيران مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. كل هذا الأمر محمد في أيضا في ظل حالة الجدل هنا في واشنطن حول الاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة والحديث عن نقص المخزون فيما يتعلق بالأسلحة الدفاعية والصواريخ. الرئيس دونالد ترامب نفى أن تكون الولايات المتحدة لديها مشكلة في هذا الأمر وقال إن الجيش الأمريكي لديه كميات كبيرة من الذخيرة بمختلف الأنواع وأنه حاليا يتم تصنيع المزيد من هذه الأسلحة، أيضا نفيا ما تردد في صحيفة واشنطن بوست عن هذا الأمر والتي كانت قد أشارت بأنه وبخ وزير الحرب بيت هيكثث بشأن نقص الأسلحة في الحرب مع إيران. محمد
4: إيهاب العبسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن بعد تأكيد الخارجية الإيرانية توصل الاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق وما إذا كان سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في هذا التقرير يستعرض الزميل حسن مسعود أبرز التصريحات والتسريبات حول الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
7: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجدداً وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخاً منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مساراً أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصراً. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيداً عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسمياً بعد حتى الآن فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
8: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة الأرك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضاً عبر مياهنا الإقليمية.
7: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو، ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
4: ينضم إلينا حول هذا الموضوع في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. مرحبا بكما. مارك فايفل، أبدأ معك بالسؤال، ما المتوقع من الموقف الأمريكي إذا ما تم الإعلان عن هذا الاتفاق اليوم أو في وقت قريب بين إيران وعمان بكل التسريبات التي استمعنا عليها حول مسار وسط؟
9: الولايات المتحدة على الأرجح عندها سوف ترفع الحصار ضد السفن التي تعبر عبر الموانئ الإيرانية، وعلى الأرجح سوف تعيد حركة السفن إلى مضيق هرمز، وهذا أمر كان ملحا جدا. رأينا أقل من 10 سفن تمر منها يوم الثلاثاء، وفي العادة تكون في العادة أكثر من 100. والدبلوماسيون الإيرانيون بالتالي يحاولون أن يتفاوضوا بشأن المعبر، ولكن علينا نتأكد الآن أن الحرس الثوري الإيراني لا يقوم بزعزعة الأمور وزعزعة الاستقرار، كما رأينا مقذوفا قذف على سفينة قرب عمان. وأيضا أن لا تقوم إيران بنقل هذه الأزمة وهذه الضغوط من إيران إلى مضيق باب المندب وإلى تلك المنطقة، ولا حتى إلى البحر الأحمر ولا إلى قناة السويس. لذلك على الأمريكان أن يضمنوا أن إيران لا تقوم بنقل الأزمة عنها إلى مكان آخر. عندها يمكن للأمريكان أن يجدوا طريقة مع الإيرانيين لبدء مفاوضات جديدة، إما باستخدام مذكرة التفاهم السابقة كليا أو جزئيا، وإعادة المسار إلى طبيعته. الأمر الجيد هو أنه حسب تقارير من أكسيوس لن يكون هناك رسوم تفرض من قبل الإيرانيين، وهذا كان أمرا صعبا على الأمريكان التعامل معه في السابق.
4: في نفس الوقت هناك حديث عن مسارات، مسارات وسط تتحكم عمان في الخارج من الخليج، وتتحكم إيران بطريقة أمنية وبصورة أمنية إلى الداخل الخليج؟ حتى اللحظة هذا غير معلن، لكن إلى أي مدى هذا الاتفاق يعالج مخاوف كل الأطراف ويلبي طموحات كل الأطراف أيضا؟
9: الكثير من هذا يعتمد على كيفية الاتفاقية ووصولها إلى المراحل النهائية في المياه. إذن التحدي هو أنه إذا ما قامت إيران بفرض التفتيش وقامت بتعطيل بعض السفن من المرور من الدول التي لا تتفق معها، فهذا سوف يوجد نقطة اختناق، بحيث أن هناك دول في الخليج ربما يتم تأخير مرور سفنها. ومن اللافت أن نرى إن كانت السفن التي تتوجه إلى الصين على سبيل المثال ستعطى أولوية في هذه العملية أو لا. إذن فهناك أجزاء متحركة كثيرة في الخليج، وسوف نرى على مدى 72 ساعة قادمة كيف ستسير هذه العملية.
4: سيد أصلاني، تقول إيران عن هذا الاتفاق بأنه مؤقت، وكنا شاهدنا يعني فترة مؤقتة في مذكرة التفاهم أيضا جرى الخلاف عليها. إذن ما المختلف بين هذا الاتفاق وبين الفترة المؤقتة التي نص عليها أو نصت عليها مذكرة التفاهم؟
9: هناك أمر واضح، وهو أن مذكرة التفاهم السابقة كان خلالها مدة 60 يوما، ورأينا الآن 50 يوما منها قد مرت ولم نناقش القضية النووية، وكان من المفترض أن يكون هناك اتفاقية نووية تعقد خلال 60 يوما. إذن ربما 60 يوما الجديدة ربما تكون اكستندا أو تمديدا للشهر الماضي، ولذلك فإن مسألة قضية هرمز لن تكون تجديدا للصفقة السابقة، ولكن إذا ما تم الاتفاق على شهرين بخصوص مضيق هرمز يمكن أيضا تمديدها في هذه المرحلة. أيضا هم يحاولون أن يتعاملوا مع أي تمديد في هذه المرحلة، ونرى تقدما كثيرا يتم إحرازه هنا، ولكن لا نعرف بعد إن كانت ستكون لمدة طويلة أم لا، لأن هناك قضايا متعلقة بنزع الألغام البحرية من الممر الأوسط، والممر الأوسط يمكن أن يكون يستخدم لمدة طويلة أو بطريقة دائمة، ويمكن أن يحل محل المعبر أو الممر الحالي.
4: الموضوع ليس فقط مرتبط بالمدة، هنالك مسار جديد أيضا، فما الذي يضمن هذه المرة أن يصمد هذا الاتفاق حتى لو كان مؤقتا؟ الاتفاق الماضي شاهدنا ما آلت إليه الأمور بفعل هذا البند الخامس، بفعل هذه المدة في إدارة المضيق. هذه المرة ما الضمانات لصمود هذا الاتفاق؟
9: نعم، هذا سؤال مهم وخطير، لأننا رأينا الأمور تسير بطريقة دبلوماسية ولكنها قلبت رأسا على عقب، ورأينا ابتعادا عن الدبلوماسية إلى التوتر وعودة إلى الدبلوماسية لنفس السبب. كما حدث في السابق يمكن أن يحدث في المستقبل. إذن هذا قد يضيف إلى التهديدات التي يتحدث فيها ترامب وعودته إلى الدبلوماسية، وهذا التفاوت فيما يقوله وفي آرائه وموقفه. إذن لكن ربما هذا قد يكون هدنة في التوترات بين الطرفين، أو قد يجهز لحل طويل المدى. هناك تحديات لا شك، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة حاولت استخدام العمليات العسكرية كحل، ولكن هذا لم يأتي بنتائج أفضل، بل أضاف طبقات أخرى من التعقيد وجعل الأمور صعبة فيما يخص التوصل للاتفاقية مع إيران. إذن ربما هذه المرة سوف يركزون على الأرجح على الدبلوماسية، ولديهم شيء مهم هنا وهو القضية النووية بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لإيران رفع العقوبات. إذن فلدى الطرفين ما ينتفعان منه في إطار هذه القضية، لذلك الممر الأوسط بالتالي أعتقد أنهما سيتوصلان لحل يلبي أو يزيح مخاوف الأطراف. لذلك عمان الآن تقوم بالتشاور مع دول إقليمية أو مع الولايات المتحدة، ولهذا ربما يجب أن يكون هناك أمل، ولكن ليس هناك ضمان على أي شيء.
4: مواصلة الحديث عن الضمانات سيد فايفل، وإن كانت هذه الحالة ستدفع باتجاه مزيد من المفاوضات حول القضايا الأخرى، أي العودة بطريقة أو بأخرى، العودة إلى مذكرة التفاهم، فهل العودة إلى مذكرة التفاهم ممكنة مثل العودة عن كل تهديدات الرئيس ترامب السابقة؟
9: هذا ممكن، ونرى الآن تحركات جيدة. على سبيل المثال، هذا يعتبر انتصارا جزئيا لمن هم معتدلون في إيران، والرئيس الإيراني بزشكيان والقادة الأخرى ووزير الخارجية ورئيس البرلمان لإنجاز هذا، وكما قيل في التقرير الأخير بدون رسوم. المسألة هي إن كان هؤلاء الدبلوماسيون المعتدلون يمكن لهم أن يأخذوا هذا الأمر إلى طاولة المفاوضات مع الأمريكان، يمكن أن يكون هناك نقاش ومفاوضات بشأن هدنة طويلة المدى وإبقاء مذكرة التفاهم حية، وأيضا البت في القضايا الأخرى. الدبلوماسيون الآن يتناقشون بشأن العبور والمرور وتحسين الاقتصاد في إيران، وأيضا وقف أي تحركات عسكرية. الحرس الثوري الآن يقوم بالتفاوض من أجل القوة والنفوذ، ولذلك هذان الفصيلان المختلفان سوف يستمران بالتناقش في إيران.
4: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك مارك فايفل. شكرا لعباس أصلاني أيضا. ومع تصاعد التوترات مشاهدينا الجيوسياسية، حققت شركات النفط الأمريكية مكاسب ضخمة مستفيدة من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وسجلت صادرات النفط الأمريكية مستويات قياسية. فما حجم هذه الصادرات وما أبرز الدول المستوردة؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نتابع هذه التفاصيل في هذا التقرير.
10: مكاسب ضخمة حققتها شركات النفط الأمريكية في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذه الأرباح دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمة شركات النفط ومطالبتها بإعادة جزء من هذه الأموال إلى الشعب. لكن من أين جاءت كل هذه المكاسب؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لصادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجاته بالاعتماد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأظهر التحليل أن الصادرات النفطية الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية خلال شهري أبريل ومايو بزيادة قاربت 3 ملايين برميل يومياً مقارنة بمتوسط عام 2025، قبل أن تتراجع نسبياً خلال يونيو ويوليو وفق تقديرات وحدة البيانات. هذه القفزة لم تكن منفصلة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، فمع تصاعد الحرب مع إيران وتعثر الملاحة عبر مضيق هرمز، اندفعت الدول المستوردة للبحث عن بدائل سريعة لتتحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المستفيدين من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار. إذ بلغ سعر برميل نفط خام غرب تكساس في 7 أبريل الماضي نحو 113 دولاراً، لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل أواخر مايو، قبل أن يتراجع اليوم إلى ما دون 80 دولاراً، بالتزامن مع الحديث عن اتفاق سلام مع إيران وإعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بمتوسط إنتاج يومي تجاوز 13 مليون برميل منذ عام 2024. ومع هذا الارتفاع في الصادرات، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم. أما أبرز الأسواق التقليدية للنفط والمنتجات النفطية الأمريكية، فقد استحوذت كل من المكسيك وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية والصين، إضافة إلى بريطانيا وسنغافورة على نحو 50% من إجمالي الصادرات خلال المدة بين عامي 2020 و2025. لكن الأزمة دفعت أسواقاً أخرى مثل أستراليا واليابان وماليزيا وإيطاليا وتركيا إلى زيادة مشترياتها بصورة لافتة.
4: الآن مشاهدينا إلى إيطاليا، حيث انطلقت في العاصمة روما مفاوضات اليوم الأخير ضمن جولة سابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. معنا حول هذا الموضوع من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، مرحبا بكما. عياش، أبدأ معك بملامح اليوم بعد تصريحات أمريكية عن تقدم جرى يوم أمس، ما المنتظر اليوم؟
11: في الواقع اليوم هذه المفاوضات تدخل يومها الأخير تحت وطأة ووقع التصعيد الذي شهده جنوب لبنان ويشهده منذ أمس، بعدما انتهت جلسات اليوم الثاني مساء أمس قبل موعدها المقرر بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية والأحداث الميدانية هناك، ما يجعل الملف الأمني حاضرا بقوة في مداولات الجولة الختامية اليوم. التطورات الأخيرة أعادت بقوة وأعطت الأولوية للاعتبارات الأمنية بعد أن كانت الجلسات تركز في اليوم الأول والثاني ابتداء على بصورة أساسية على الملفات التقنية والعسكرية، وفي مقدمتها آلية الانسحاب الإسرائيلي، آلية التحقق وتوسيع المناطق التجريبية باعتبارها المدخل العملي لتنفيذ الاتفاق. رغم التصعيد لم يتوقف المسار التفاوضي، الوسطاء الأمريكيون يواصلون جهودهم لتقريب وجهات النظر واحتواء تداعيات التطورات الميدانية ومنعها من الإطاحة بالمفاوضات الهشة، مع الإبقاء على جدول الأعمال من دون تغيير. يبرز ايضا الدور الايطالي في ختام هذه الجوله وفي ختام هذا في هذا اليوم الختامي، اذ اجرى وزير الخارجيه انطونيو تاياني مساء امس اتصالين برئيسي الوفدين اللبناني والاسرائيلي، حثهما على مواصله الحوار وتثبيت وقف اطلاق النار، كما اكد لهما ان نجاح المفاوضات لا يخدم فقط لبنان واسرائيل، بل ايضا يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة كلها. على المستوى مواقف الوفدين لم يطرأ أي تغيير جوهري، الوفد اللبناني ما زال متمسكا بضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي قبل انتشار الجيش اللبناني أو يتزامن معه، مع المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للخروقات. في المقابل تواصل إسرائيل ربط أي انسحاب باستكمال الترتيبات الأمنية وآليات التحقق، إلى جانب استمرار رفضها توسيع المناطق التجريبية في المرحلة الحالية. وبذلك تتحول مفاوضات اليوم الثالث والأخير في روما إلى اختبار قدرة الوسطاء على احتواء تداعيات التصعيد والحد من توسيع دائرة المواجهة في جنوب لبنان، ويبقى رهان الوسطاء على تضييق هوة الخلاف في الملفات التقنية بما يحافظ على المسار التفاوضي حتى وإن بقيت القضايا الجوهرية من دون حسم في هذه الجولة روما اثنان، وهذا ما يربط وما يفتح الباب أمام روما ثلاثة إلى آخره.
4: عياش دراجي، شكرا جزيلا لك من روما. محمد خيري في رام الله، إذن هل تربط إسرائيل حسب المعلن حتى اللحظة بين تحركاتها العسكرية وغاراتها ردا على ما جرى مع الضابط والجندي بمسار المفاوضات؟ هل من انعكاس للأمرين على بعضهم البعض؟
12: سؤال مهم محمد، ولعل الإجابة فيه هو في عنوان صحيفة هارتس الإسرائيلية التي تقول إن مصير المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مربوط بالإجابة على سؤال واحد: متى زرعت العبوة الناسفة في مجدل زون؟ هل زرعت قبل وقف إطلاق النار أم بعد وقف إطلاق النار؟ ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق بذلك. الصحيفة تشير إلى أن المفاوضات وكذلك الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل كان يتضمن المساعي لوقف عمليات حزب الله وكذلك مناطق تجريبية لإخراج عناصر حزب الله ونشر القوات اللبنانية، لكن الجيش الإسرائيلي الآن بدأ يحذر من محاولات لحزب الله الاقتراب والدخول إلى بعض القرى والبلدات في الجنوب اللبناني وزرع عبوات ناسفة في داخل المباني أو كذلك في المواقع الرئيسية من أجل استهداف قوات الجيش الإسرائيلي. هي تشير إلى أن لذلك سيكون تداعيات على مصير الاتفاق وكذلك على مجريات المفاوضات. أكثر من ذلك تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وعلى الرغم من أنها كانت تبحث قضايا عدة ومختلفة إلا أنها أوقفت بسبب ما جرى في مجدل زون إذ قتل أحد الضباط وكذلك جندي إضافة إلى إصابة 4 من الجنود الإسرائيليين يوم أمس. وتقول إن مثل هذه الأحداث ربما تؤثر فعليا على مجريات هذه المفاوضات وما من شأنه أن تتوصل إليها. وبعدما أوقف الاجتماع كانت الأطراف الإسرائيلية واللبنانية وكذلك بدعم من مصادر وجهات أمريكية تبحث كيفية

0: أطلق عليه يوم أمس خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله ضد عناصر الجيش الإسرائيلي. تشير صحيفة يديعوت أحرونوت أيضا إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية هي التي لجمت الجيش ومنعت اتساع رقعة إطلاق النار، وبأن ثمة ضغوطات تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب موقع والله الإسرائيلي على إسرائيل من أجل عدم توسيع حلقة الرد في الأراضي اللبنانية، وكذلك من أجل استمرار المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني في روما والتوصل إلى تفاهمات. أما عن هذه التفاهمات فتقول مصادر إسرائيلية بأن غالبية ما يجري بحثه في هذه الأثناء هو الجهة التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق الإطاري، وهي الجهة التي ستكون مسؤولة عن القول الفاصل فيما يتعلق بنجاح تجربة هذا الاتفاق. بمعنى، هل نجحت الحكومة والجيش في لبنان بالسيطرة فعلا على المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وهل نجحت بمنع عناصر حزب الله من العودة إلى هذه المناطق؟ هذه الجهة ربما تحدد في هذه المفاوضات.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. الجانب الآخر في لبنان إذا نتابعه خلال هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، والنافذة التي تقدمها الزميلة روعة أوجيه. تفضل روعة.
2: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني، والتطورات إذا كثيرة في هذين اليومين مع لوقع المفاوضات الجارية في روما. كما ذكر الزميل عياش دراجي، كان هناك تصعيد إسرائيلي منذ الأمس تضمن غارات على بلدة المنصوري والبرج الشمالي في قضاء صور في جنوب البلاد، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان. المشهد في لبنان على وقع محادثات روما نبحثه مع ضيفينا السيد واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، والسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ولكن قبل ذلك نستطلع الأوضاع الميدانية مع مراسلنا إيهاب العقدي من البرج الشمالي. إيهاب، إذن ما آخر التطورات في الجنوب؟
3: وزارة الصحة أعلنت عن جرح 8 أشخاص في الغارات الأخيرة على بلدة البرج الشمالي التي استخدمت فيها القوات الإسرائيلية المسيرات وكذلك غارة بطائرة حربية على هذا المكان الذي نتواجد فيه، والذي أدى إلى تدمير منزل كانت تقطن به عائلة مكونة من عدد من الأفراد وجرح عدد من أفراد هذه العائلة. صاروخ أول أصاب المنزل، ذهب الأهالي للمساعدة، ومن ثم سيارات الإسعاف فبادرت المسيرات لإطلاق صاروخ ثاني ثم ثالث قبل أن تعاود المقاتلات الحربية على الإغارة على هذا المكان. كما نشاهد بقايا الصاروخ الذي وهو شديد الانفجار التي أدى إلى هذه الحفرة وتدمير المنزل بشكل كامل. طبعا هذه الغارات هي الأحدث على هذه المنطقة في صور، وتحديدا البرج الشمالي التي تبعد عدة كيلومترات عن المنصوري ومجدل سلم ومنصوري ومجدل زون، حيث وقع تفجير في القوات الإسرائيلية، والتي اتهمت فيه القوات الإسرائيلية حزب الله بأنه خرق الاتفاق وأصدرت إنذارات لسكان بلدة المنصوري ودفعتهم للمغادرة، ومن ثم أغارت على البلدة كذلك فجرا بغارات جوية ومن ثم قصف مدفعي، وذلك بعد غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين أدت إلى استشهاد شخص وجرح 12 شخصا آخرين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. ويأتي هذا الأمر في ظل أيضا استمرار التفجيرات الإسرائيلية للمنازل والبناء التحتية في المناطق التي تحتلها. هذا اليوم شهدت زوتر الشرقية تفجيرا جديدا أدى إلى تدمير عدد من المنازل بعد سلسلة من التفجيرات سبقت مفاوضات روما وتلتها أيضا. يبدو أن الجانب الإسرائيلي يريد وضع الضغوط العسكرية على طاولة المفاوضات، وأيضا الجانب الإسرائيلي كان أوقف طلعاته الجوية وغاراته المشابهة بعد ضغوط أمريكية إثر التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار، ومن ثم التزم حزب الله بهذا الاتفاق. وجاء انفجار مجدل زون من وجهة نظر واحدة ليقول بأن هناك تخطي لاتفاق الإطار. لكن خلال الفترات الماضية التي سبقت وتلت هذا الاتفاق كان هناك انفجارات بالقوات الإسرائيلية وقعت نتيجة لوجود ألغام ومتفجرات في الأماكن التي تحتلها تقوم إسرائيل حينها وقامت بالإغارة على بعض المناطق.

0: القريبة من دون هذا التصعيد المفاجئ الذي وصل إلى حدود إنذار وإخلاء بلدة المنصوري ممن عاد من سكانها خلال الفترة الأخيرة وصولا إلى هنا إلى بلدة البرج الشمالي التي هي عمليا ضاحية من ضواحي مدينة صور كبرى أو إحدى كبرى مدن جنوب لبنان. لبنان يتمسك في المفاوضات بالمسألة المرتبطة بوقف التصعيد، وقف إطلاق النار، وأيضا الطلب بوقف عمليات التدمير الممنهج من الجانب الإسرائيلي للقرى والبلدات وفقا لاتفاق الإطار، وكذلك توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وهو هذا المطلب اللبناني. وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية في ضوء أيضا وفي وسط المفاوضات الجارية في روما.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة من البرج الشمالي في جنوب لبنان. سيد يوسف دياب، كيف نقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي منذ الأمس، حجمه، توقيته، في ظل المفاوضات، لبنانيا طبعا قراءة من الجانب اللبناني؟
2: طبعا يعني الذريعة الإسرائيلية دائما حاضرة بأن العملية التي حصلت أمس في مجدل زون وأدت إلى مقتل ضابط وجندي وجرح 4 آخرين كانت كافية للعدو الإسرائيلي ليستأنف عملياته وليقوم بما قام به من اعتداءات في الداخل اللبناني. لكن أيضا واضح أن هذه العملية كان لها ارتداداتها على طاولة المفاوضات في روما. كان للوفد اللبناني المفاوض موقف سريع، هو هدد أو بالأحرى ذهب باتجاه تعليق المفاوضات فور إعلان إسرائيل عن إنذار بلدة المنصوري والطلب من أهلها أن يعني يسارعوا إلى إخلائها. جاء التدخل الأمريكي بشكل واضح وسريع ليلجم الاندفاع الإسرائيلية، وهذا ما يبرر أو هذا ما يترجم أهمية المفاوضات في هذه المرحلة أستاذة روعة، لأنه لو لم تكن هناك طاولة مفاوضات، لو لم يكن هناك موقف سياسي لبناني يبرز من خلال الحوار القائم، ولولا الوجود الأمريكي الذي لجم الاندفاع الإسرائيلية لكانت الأمور ميدانية في مكان آخر. تعرفين حضرتك أو كما كنا نسمع في التقرير ومن خلال مراسلكم بأن إسرائيل كانت طلبت القيادة الإسرائيلية من المستوى السياسي إعطاء الأذن لتوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، لكن لم تحصل على هذه الموافقة بسبب الضغوط الأمريكية التي مورست على الجانب الإسرائيلي. بعتقد اليوم أنه المفاوضات يجب أن تلحظ اتفاق، يعني مفاوضات روما اليوم يجب أن تلحظ كل هذه التطورات وهذه المستجدات وتعيد الأمور إلى جادة العمل السياسي والدبلوماسي بشكل واضح وسريع. ويفترض بالجولة الأخيرة اليوم أن تخلص بنتائج مهمة، أقلها أن تحدد أو تبلور المرحلة الثانية من المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها إسرائيل، مقابل أيضا ضمانات أمريكية أن تستمر التهدئة في جنوب لبنان. وإن كانت الخروقات الإسرائيلية يعني موجودة بشكل متفاوت، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من أن تنفلت الأمور على نطاق واسع من التصعيد ومن العمليات العسكرية التي ربما تخرج عن إطار الجبهة الجنوبية.
1: سيد واصف عواضة، هذا الضبط الإسرائيلي، هذا الضبط الأمريكي لإسرائيل، إلى أي مدى يمكن أن يغير موقف حزب الله من المفاوضات في روما؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يقنعه بجدوى هذه المفاوضات وهو متمسك برفضها؟
3: لا أعتقد أن حزب الله في وارد الموافقة على مفاوضات روما المباشرة في أي شكل من الأشكال، ولكن قلت في مرات سابقة أن حزب الله سيرحب بأي نتيجة عملية قد تصدر عن هذه المفاوضات، بمعنى أي انسحاب إسرائيلي من أي شبر من أراضي الجنوب سيكون موضع ترحيب من حزب الله. ولكن حزب الله والكثيرون في لبنان يعتقدون أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة، والملاحظ أن الفريقين في لبنان الفريق المؤيد للمفاوضات والفريق المعارض للمفاوضات لا يتوقعون تقدما باهرا في هذه المفاوضات ما لم تحسم طبيعة الصراع في المنطقة، يعني الصراع الأمريكي الإيراني. والحقيقة أن الأمس كنا كنقابة محررية الصحافة اللبنانية مع رئيس حزب الكتائب، وهو من يعني صقور الفريق المؤيد للمفاوضات، وقال بصراحة أنه من الصعوبة أن تحقق هذه المفاوضات أي نتيجة في ظل الصراع، في غياب التفاهم الأمريكي الإيراني. إذن المسارات مرتبطة، لذلك حزب الله لا ينتظر شيئا من هذه المفاوضات بحسب معلوماتنا يعني، وبالتالي التصعيد الإسرائيلي الذي يحصل ليس مفاجئا، كان متوقعا. والغريب أن هذه الحوادث التي تحصل في جنوب لبنان ضد القوات الإسرائيلية لا تحصل إلا مع المفاوضات، والتصعيد يحصل مع المفاوضات، وهذا يعني أن إسرائيل لا تريد أن تقدم شيئا خلال الأشهر المقبلة، أي خلال فترة الانتخابات. الفريق الحاكم في إسرائيل لا يستطيع أن يقدم تنازلات أو تسهيلات في ظل وضعه الانتخابي، فلذلك نتوقع أن تبقى الأشهر المقبلة على هذا المنوال.
1: سيد يوسف الدياب، إلى أي مدى هذا التصعيد الإسرائيلي هو قد يكون تكتيكا إسرائيليا على طاولة المفاوضات ليخفض الجانب اللبناني سقف توقعاته المنخفض أساسا يعني؟
2: لا واضح، يعني قلنا دائما ونقول أستاذ روعة أن الإسرائيلي دائما عشية كل مفاوضات وبالتزامن مع مفاوضات يرفع من وتيرة التصعيد في الداخل اللبناني على صعيد الجبهة الجنوبية. أولا هو يعزز وضعه وشروطه على طاولة مفاوضات ويقلل من أوراق القوة لدى الدولة اللبنانية، لا بل هو أكثر من ذلك، هو يحرج المفاوض اللبناني على الطاولة. لكن دائما ما نقول بأن هذه المفاوضات على علاتها على أقلية الرهان الكبير عليها هي أفضل من أن تكون خطوط التواصل منقطعة، لأن البديل عن المفاوضات روعة هي العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وأنا بتقديري أن هذه المفاوضات أقله أتت أكلها على صعيد حصر العمليات أو منع التمدد الإسرائيلي ووقف الاجتياحات ووقف القتل والاغتيالات التي كنا نشهدها. صحيح اليوم أن هناك خروقات إسرائيلية في مناطق الجنوب في بعض القرى والبلدات، لكن هي أفضل بكثير من أن تكون آلة القتل الإسرائيلية يعني متمادية على كل الأراضي اللبنانية. والفضل في ذلك يعود إلى الخيار الذي ذهبت إليه الدولة اللبنانية، وهو خيار التفاوض الذي يعترض عليه البعض في لبنان، لأن البديل كما قلنا عن خيار التفاوض هو العمليات العسكرية. وإذا ما عدنا لنراهن اليوم على المسار الأمريكي الإيراني، أعتقد أن هناك تصبح هناك مجازفة بمصير لبنان. قلنا بالحلقة السابقة أستاذ روعة بأن المفاوضات اليوم ما بين إيران والولايات المتحدة يبدو أنها متعثرة وربما تسقط في أي وقت. وإذا ما نفذ الرئيس الأمريكي تهديداته لإيران واشتعلت الجبهة، أعتقد أنه من حسن حظ لبنان أن تحيد هذه الجبهة، إلا إذا قرر حزب الله الدخول في جبهة إسناد ثالثة. عندها كل ما نتحدث عنه اليوم من مسارات سياسية ومن ترتيبات ومن مناطق تجريبية يصبح في مكان آخر، لأن إسرائيل ستعود بقوة إلى العمليات العسكرية. وما نخشاه اليوم في لبنان أن تذهب الأمور نحو رفع الغطاء الأمريكي عن الدخل.
1: شكرا لك سيد يوسف دياب وسيد واصف عواضة. عودة الآن مشاهدينا إلى استوديو الدوحة مع الزميل محمد حمدان. إليك محمد.
4: شكرا جزيلا لك روعة. نحن نواصل التغطية من الضفة الغربية، تحديدا مما يجري في مخيم قلنديا، وهنالك التطورات تشير إلى إطلاق قنابل الصوت باتجاه الصحفيين. قبل ذلك أشار الهلال الأحمر إلى إعاقة الفلسطيني، طبعا إلى إعاقة عمله من قبل قوات الاحتلال، ومزيد من الاعتقالات والإصابات بفعل الحملة العسكرية التي تجري هنالك. معنا من محيط مخيم قلنديا إذن شمالي القدس ثروة شقرة، ثروة إذن آخر التطورات بالنظر إلى هذه الأخبار العاجلة حيث تقفين، تفضلي.
5: محمد، بالفعل قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين وأبعدتنا بالقوة عن مدخل المخيم وأجبرتنا على الوقوف فقط في هذه النقطة. قامت بإطلاق قنابل الصوت باتجاهنا بشكل مباشر وبقية الزملاء، بالإضافة إلى إشهارها السلاح، حيث حاولنا الابتعاد عن هذه المنطقة واتخاذ منطقة أخرى ولكنها لم تسمح لنا بذلك. هذا يأتي في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين داخل المخيم. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه نقل 3 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح، ما يرفع عدد الإصابات منذ بدء هذه العملية إلى 16 إصابة، جميعهم تم الاعتداء عليهم بشكل وحشي وعنيف، وبعضهم وصفت جراحه بالخطيرة جراء اعتداء الجيش بالضرب، وأحدهم أصيب بكسر في جمجمته وفق ما قال لنا المسؤول الإعلامي للجنة الشعبية لمخيم قلنديا. الاعتقالات حتى هذه اللحظة زادت عن 60 مواطنا فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء، حققت معهم ميدانيا قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية التي بدأت منذ فجر يوم أمس ولا تزال مستمرة. قوات الاحتلال على هذا الشارع الحيوي الذي يربط ما بين مدينتي القدس ورام الله تقوم بتفتيش المواطنين بشكل عشوائي، تفتش في هوياتهم، تدقق بها، بالإضافة إلى إغلاقها كما نشاهد بعض الاختيارات عشوائية. تقوم قوات الاحتلال باختيار الشبان بشكل عشوائي، تقوم بتفتيش مركباتهم وآلياتهم ومن ثم تدقق في هوياتهم. وثقت مصادر محلية من داخل المخيم محمد الاعتداء مجددا على الشبان، تفتيش منازل جديدة، الانتقال من حارة إلى حارة داخل المخيم وتحطيم محتويات المنازل. تحدثنا مع اللجنة الشعبية وقالت إن قوات الاحتلال لا تفعل شيء إلا تدمير المنازل ومحتويات المنازل، وهذا يدل على عقلية انتقامية وليس لدواعي أمنية، بالإضافة لأنها وثقت سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية من داخل عدد من المنازل. قوات الاحتلال أجبرت على الأقل منذ بدء هذه العملية حتى اللحظة 10 عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها. بعض هذه المنازل لا تزال محولة إلى سكنات عسكرية، بالإضافة إلى تواجد مكثف لقوات الاحتلال. رصدنا أيضا عدد من الآليات التي تنتقل من مدخل مخيم إلى مدخل آخر، بالإضافة إلى إغلاقها عدد من محاور الطرقات الرئيسية في بلدة كفر عقب المجاورة، وإطلاق قنابل الصوت والغاز على مركبات المواطنين والشبان بين الحين والآخر. أيضا سجل منذ ساعات الصباح هدم لسبع منشآت تجارية على مدخل مخيم قلنديا من الناحية الشمالية القريبة من حاجز قلنديا العسكري. قامت قوات الاحتلال باستجلاب مزيد من الجرافات وقامت بتنفيذ عملية الهدم، ما تكبد الفلسطينية خسائر في يعني أرزاقهم وتدمير مصادر رزقهم. هذه العملية التي وصفت محافظة القدس أنها تأتي ضمن مخططات واسعة لاستهداف مخيمات اللاجئين برمتها في أنحاء الضفة الغربية، وأكدت أن هذه العملية التي تدعي قوات الاحتلال أنها عملية أمنية وتأتي لاستهداف ما وصفته ببنى تحتية للإرهاب، هذه الادعاءات لا أساس لها ولا صحة لها، يقول الفلسطينيون، بل إنها تأتي لدواعي سياسية والأخطر من ذلك لدواعي استيطانية. هذه المنطقة مستهدفة بالاستيطان، وهذا ما جاء على بيان الرئاسة الفلسطينية محمد الذي صدر قبل قليل، أن هناك أولا دانت هذه العملية وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها لأنها تستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتستهدف قضية اللاجئين بالأساس، بالإضافة لأنها تؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة. طيب، هذا ما جاء
4: فروة
5: على لسان بيان
4: معنا سنعود لمتابعة هذا الملف معك وعبر الخريطة التفاعلية أيضا، ولكننا نذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية التركي والسوري.
6: سوريا في أي منطقة منها أي أحداث تثير الاضطراب فإن ذلك يشكل تهديد لتركيا بشكل مباشر، لذلك فإن مواجهة الإرهاب والتعاون في هذا المجال ومجال الدفاع والصناعة نؤكد عليه أكثر. إن مرحلة الاندماج في سوريا يجب أن تنتهي بشكل عاجل دون أن تتعرض لأي عرقلة. كل العناصر المسلحة يجب عليها أن تترك السلاح، وهذا أمر ضروري لاستقرار سوريا والمنطقة. إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا يجب نحن نحن نعمل على تطويرها. إن حجم التجارة بين البلدين نعمل على زيادته، وأيضا نعمل على تسهيل الحدود والجمارك، وأيضا زيادة عدد المعابر، وأيضا نعمل على إطلاق العمل البنكي، وأيضا دعم البنية التحتية للمواصلات. هذه الأمور هي أولوية بالنسبة إلينا. أيضا فيما يتعلق بالعمل الخاص وأيضا المؤسسات الحكومية نعمل على إعادة إعمارها، نحن مستعدون ونعمل لدعمها. أيضا في المشاريع المحلية والإقليمية نحن نعمل معا. أريد أن أعطي مثال على ذلك، تركيا وسوريا والأردن والسعودية، بدأنا بين هذه البلدان مواصلات طريق، وهذا أمر مواصلات وطريق ربط، وهذا أمر مهم جدا، ونحن بدأنا فعلا بهذه المشاريع. إن العلاقات بين البلدين نراها من خلال كثير من المشاريع الملموسة. هناك مشروع بناء أو فتح مدرسة تركية في سوريا، وهذا أمر يسعدنا. إن أيضا نعمل لإنشاء جامعة مشتركة بين تركيا وسوريا، وأيضا في مجال العمل الصحي نحن من أكثر هذه الجهود التي نبذلها في العمل الصحي. هناك الكثير من المشافي، وأيضا نعمل على دعم بنية التحتية الصحية في سوريا. لذلك نحن في هذا المجال في شهر حزيران زار وزير الصحة التركي سوريا وقام بتوقيع اتفاقية للعمل الصحي. أيضا فيما يتعلق بعملية دمج سوريا بالنظام المالي الدولي نعمل على دعم ذلك. المركز المركزي في سوريا وأيضا المركز البنك المركزي التركي هناك اتفاقية. أيضا في المستقبل العلاقة بين تركيا وسوريا نعمل على رفعها إلى مستويات عالية وعن طريق مشاريع جديدة. اليوم في اجتماع أيضا تحدثنا عن المواضيع الإقليمية. طبعا موضوع المفاوضات بين أمريكا وإيران، نحن سعيدون بالعودة إلى المفاوضات. يجب مباشرة وقف إطلاق النار وأيضا فتح مضيق هرمز للمواصلات. سنستمر نحن في دعم هذه المرحلة. نحن ندعم المفاوضات، لذلك أريد أن أؤكد على أمر مهم هنا. إن سوريا على مدى الحرب هي دولة تساهم في السلام في المنطقة. أريد أن أؤكد على هذه النقطة. لذلك فإن أمن سوريا ورفاهها هو يؤثر على المنطقة، وهي مسؤولية علينا جميعا. من طرف آخر فإن سوريا تعمل على تهديد وحدة الأراضي السورية عن طريق هجماتها المستمرة، وتؤدي إلى تهديد أمن المنطقة، هو من أكثر عوامل التهديد. إن المجتمع الدولي فيما يتعلق بذهنية إسرائيل المحتلة، يجب على المجتمع الدولي أن يقف تجاه هذه الذهنية. إن يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار والفصل، وأيضا حماية وحدة الأراضي السورية. يجب أن يتم الضغط على إسرائيل في هذا المجال. فيما يتعلق بالوضع في فلسطين ولبنان، وأيضا تابعنا الموضوع بشكل كامل بيننا. إن لبنان هي جارة لسوريا، لذلك الوضع هناك مهم أيضا بالنسبة إلينا. موضوع تم الاتفاق على الخطوة الثانية بخطة السلام، أعلن ذلك السيد ترامب، ولكن إسرائيل تستمر في التهديد، وهذا يدل على أن نتنياهو لا يريد السلام. إن حكومة إسرائيل تعمل على تخريب وضرب عمليات السلام، وتعمل على ضم غزة، وهذا أمر واضح. إن حكومة إسرائيل تريد لغزة أن تكون بلا فلسطينيين. إذن لن ينجح نتنياهو وحكومته بهذه الخطة. الغزة ستبقى للفلسطينيين، وأيضا سننشئ غزة من جديد. الفلسطينيين الشجعان الذين يقفون بوجه إسرائيل يجب أن يحظوا بدعم الدولي لأجل دعم وقف إطلاق النار والانطلاق إلى المرحلة الثانية في خطة السلام وبدء إعادة السلام مرة أخرى. لا يوجد خيار آخر سوى هذه النقاط. من جهة أخرى، في الضفة الغربية والقدس تستمر حكومة نتنياهو بأعمالها الإرهابية. كما تعلمون كان هناك اجتماع مهم في عمان، وتقريبا 20 دولة من العالم الإسلامي شاركوا بهذا الاجتماع، وكان هذا يمثل جهد جمعي لهذه الدول تجاه إسرائيل. أيضا الأماكن المقدسة في القدس هناك محاولات إسرائيلية للإخلال بقدسيتها، لذلك نحن ندعم الأردن بوضعها في فلسطين. أيضا موضوع لبنان مهم في المنطقة، إن أيضا سياسات إسرائيل التوسعية في لبنان أدت إلى مقتل العديد من المواطنين، وأيضا الآلاف من المواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم. إن تأمين الاستقرار والأمن في لبنان هو أمر مهم جدا. في هذا الإطار فإن العلاقة بين لبنان وسوريا وعودتها إلى طبيعتها وزيادة التعاون بينهما هو أمر سعيدون به، ونحن تحدثنا مع نظيري عن هذا الموضوع. في المرحلة الجديدة سوريا هي دولة تساهم في إيجاد الحلول وليست خلق المشاكل، والحمد لله إن سوريا يجب أن تكون موجودة في كل طاولات إيجاد الحلول، وهو أمر نفخر به. في المرحلة المقبلة العلاقات بين البلدين وأيضا الأمن في المنطقة والعالم سنعمل بشكل دائم لتحقيق كل هذه الأهداف. بهذا مرة أخرى أتقدم بالشكر والترحيب مرة أخرى بنظيري العزيز، وأترك الكلام له.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: الرحمن الرحيم. والله الله نديلا.
7: معالي الوزير.
8: كارديشيم هاكان فيدان.
6: صديقي هاكان فيدان.
8: الله الرحمة السلام بركة üzeriniz olsun. Başlangıçta Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Sıcak karşıladığı için, konukseverliği için ve gerçekten derinlemesine bir çalışma yürüttük. Türkiye'deki kardeşlerimiz de tabii ki
7: لقد حققنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة. ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات. وانطلاقا من هذه الإرادة السياسية وضعنا ملفاتنا التجارية والاقتصادية المشتركة في مقدمة أولوياتنا، فناقشنا إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بجانب الخطوة الأخيرة والمهمة بين المصرفين المركزيين في البلدين، والتي أسست قاعدة متينة للحركة الاقتصادية والمالية بين البلدين. إن كلا من دمشق وأنقرة يدركان أن الاستقرار الميداني والنجاح المستمر بمكافحة الإرهاب هما حجر الأساسي لهذه الشراكة، وهما ما يتجسد بقرار دمشق ببسط سلطة الدولة واقعا ملموسا بالإنهاء الفعلي لأي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني، وهو ما تم بالحوار والاتفاق السلمي الذي وحد المؤسسات ليكون الاستثمار الأكبر في أمن الجوار. فسوريا الموحدة الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة. الخالية من الإرهاب والميليشيات تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة، وهنا فنحن ننسق خطواتنا مع الأصدقاء في أنقرة لضمان نجاح هذا المسار استجابة لمصالحنا الوطنية المشتركة. هذا الإنجاز السوري في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يقدم نموذجا واقعيا يبشر بمرحلة جديدة في جوارنا الإقليمي. فالمنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي. وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار. وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا، ونؤكد أن أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة. هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا، يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة. وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين. وفي خضم مساعينا التنموية المشتركة، تفرض التطورات الإقليمية الدقيقة نفسها، وتحديدا تداعيات الحرب والمواجهات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران، موقف سوريا ينطلق من الدبلوماسية الفاعلة بحماية مصالحنا الوطنية وتجنيب المنطقة ويلات الانزلاق نحو صراع مفتوح. ومن هذا المنطلق المبدئي نعبر عن استنكارنا الشديد لأي ضربات أو اعتداءات تطال دول الخليج العربي الشقيقة. تحييد أمن الخليج عن هذه المواجهة ضرورة قصوى، واستقرار هذه الدول الشقيقة ركن أساسي لا يتجزأ من منظومة الأمن الإقليمي. كما ندعو دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري والسياسي لحماية مصالح الجميع وضبط الحدود، حيث تعاني سوريا من زعزعة وتهديد لحدودها من قبل ميليشيات مسلحة تستخدم حدود الجوار وتحمل السلاح خارج إطار الدولة. تعمل الجمهورية العربية السورية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية على مواجهة هذه التهديدات بكل حزم، بما يحفظ مصالح أمننا القومي ويحافظ على سلامة شعبنا. لذا سنعمل على تكثيف القدرات البشرية والتقنية على كامل حدودنا وبالتنسيق مع جوارنا لمواجهة هذه التهديدات. لقد تطرقت نقاشاتنا لعودة السوريين إلى وطنهم بوصفها أولوية وطنية عليا لدمشق. نحن نعتبر العائدين طاقة البناء الأساسية لسوريا المتجددة، وندرك أن استدامة هذه العودة تتطلب تهيئة الأرضية التنموية والبنى التحتية الضرورية من خدمات وكهرباء ومدارس وصحة وغيرها. ولذلك نؤسس لمسار عملي مع الجانب التركي لربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر بشكل مباشر وفعال. أود التأكيد في النهاية على أن حدودنا المشتركة، وهي الأطول بيننا، ستبقى مسارا للتجارة والازدهار والأمن المتبادل، كما كانت وستبقى جسرا بين الشعبين والبلدين. وشكرا لكم معالي الوزير.
9: Efendim, müsaadenizle iki basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu TRT Haber dinleyecek.
10: TRT Haber, Cansu Doğa. İki sorum olacak. Öncelikle Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'ye yöneldi.
6: Ticariye beyna Türkiye ve Suriye.
10: فهناك
6: ارتفاع في حجم التبادل التجاري. في هذا المنطلق، ما هو هدف التبادل التجاري بين البلدين، وما هي الخطوات التي يتم اتخاذها؟ السؤال الثاني للسيد فيدان، ما هي كيف تقيمون الوضع حاليا الإقليمي؟ كان لديكم اجتماع مهم البارحة في عمان، وأيضا تعمل إسرائيل على تهديد المناطق المقدسة في القدس.
7: شكرا لكم. بالتأكيد تنظر سوريا إلى العلاقة مع تركيا كأولوية إقليمية واستراتيجية. لقد وقفت تركيا إلى جانب الشعب السوري في سنوات الحرب، وبالتأكيد بعد تحرير سوريا وانتصار الثورة السورية بدأنا بالعمل على تهيئة البيئة الاقتصادية لتطويرها وللوصول إلى التكامل مع الجار التركي، وأيضا استفادة من الخبرات التركية المتقدمة في هذا المجال. نعمل حاليا على تكثيف التبادل التجاري من خلال تهيئة المعابر الحدودية، وأيضا بدأنا اليوم في نقاشاتنا للحديث حول اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الجمارك. بالتأكيد يعني ننظر إلى أن تكون العلاقة السورية التركية وخاصة في المجال الاقتصادي علاقة متميزة، وأيضا ربما هي أيضا علاقة لا تخص البلدين فحسب بل أيضا تخص الشرق والغرب. وشكرا لكم.
11: نعمل بشكل كثيف عن طريق دائرة الاستخبارات وأيضا مؤسسة الاستخبارات ووزارة الخارجية التركية. نعمل على اللقاء مع كل الأطراف، ونحن أيضا فيما يتعلق بالاستراتيجيات التي يجب تنفيذها نحن نبذل جهود كبيرة. الحمد لله حتى اليوم نحن بصفتنا عضو أو طرف يسهل المفاوضات نحن فعلا نبذل جهود كبيرة في هذا المجال، وهذا طبعا يعود ونؤكد مرة أخرى على دور الرئيس التركي القيادي في هذا المجال. ولكن نحن نعم نلعب هذا الدور، ولكن بعض المواضيع حتى لو كانت صعبة جدا خصوصا في موضوع فلسطين، نحن عندما نتطور أو نحرص تطور في هذه الأمور فإن إسرائيل لم تغير هدفها الأساسي وهو تخريب أي محاولة إحلال السلام. يجب على المجتمع الدولي أن يكون حساس في هذا الموضوع، لذلك نحن نؤكد على هذه النقطة. الوضع حاليا خصوصا مرحلة انتقال المرحلة الثانية، نحن نعمل نرى بأن إسرائيل تعرقل هذا الأمر.
12: إن
11: إسرائيل يجب عليها أن تخرج من غزة، ويجب أن تعود غزة إلى الفلسطينيين، لكن إسرائيل لا تريد أن ترى ذلك، مع أن خطة السلام عندما يتم تنفيذها فهي تؤدي إلى هذه النتيجة، هي خطة تؤدي إلى هذه النتيجة. إن تطبيق هذا الأمر هناك تحديات كبيرة في تطبيقها، وفيما يتعلق بكل التدبيرات كان لدينا اجتماع في عمان البارحة بمشاركة كبيرة، وأيضا نتيجة العمل مع والاجتماع مع مصر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية كان لدينا اجتماع شامل، وما هي الخطوات الدبلوماسية التي يمكن أن نتخذها. اتخذنا بعض القرارات، وفي أيلول مرة أخرى ربما نعود ونجتمع على يكون هناك اجتماع على مستوى القيادات. في العام الماضي كان هناك خطوات لاتخاذ خطوات لتحقيق السلام، وكان هناك أيضا تحديات كبيرة ومحاولة اختراق هذه الخطوات، لذلك يجب أن نتابع العمل. فيما يتعلق الوضع في غزة، طبعا هناك أمر سيء وهو استمرار الحرب في منطقة الخليج وإغلاق معبر أو مضيق هرمز، وهذا يؤدي تداعيات كبيرة، وأيضا مرحلة المفاوضات بين أمريكا وتركيا وإيران لم تصل إلى نهاية، وهذا يؤدي مرة أخرى إلى تشتيت الانتباه عن غزة. ولكن نحن كما قلنا بأن تركيا في كل المنصات نعمل على لفت الانتباه لموضوع غزة، وذلك على أعلى المستويات.
13: إذن نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية تركيا وسوريا. طبعا الوزير الشيباني وزير الخارجية السوري يزور تركيا للمرة الثانية خلال هذا العام، وتأتي في توقيت طبعا تمر فيه المنطقة ككل بظروف متصاعدة، ونتابع من أنقرة مع مراسلنا المعتز بالله حسن. أهلا طبعا المعتز أولا، وأريد أن أسألك عن سياق هذه الزيارة وتوقيتها ودلالتها في هذا التحديد على ضوء ما سمعناه من الوزيرين الآن.
12: نعم، هذه الزيارة لم يكن قد أعلن عنها إلا يوم أمس، حيث وصل اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا هنا، والتقى نظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. هذه الزيارة شملت مناقشة العديد من الملفات في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء بين الوزيرين. جال الوزيران على عدد من الملفات المتعلقة بالهموم المشتركة بين البلدين والعلاقات الثنائية وتطويرها. من أبرز ما تحدث به وزير الخارجية التركي كان الإشارة إلى أن سياسات إسرائيل التي تعرقل ما سماه جهود سوريا للاستقرار وهي مدانة من قبل تركيا، وأكد على ضرورة أن تواصل سوريا خطواتها نحو الاستقرار بما لا يعرقل هذه الجهود من قبل أي طرف آخر، والتأكيد على أنه من الضروري على المجتمع الدولي وقف الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

0: على غزة. أيضا كان هناك تأكيد من قبل الوزير التركي هاكان فيدان على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وأكد على أن تركيا تدعم جهود وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الشأن السوري كان هناك تأكيد من الجانبين على أهمية التعاون بينهما وثقل الملفات التي يتم التعاون فيها، من بينها مكافحة الإرهاب، من بينها التجارة، من بينها خطوط الطاقة وكل هذه الملفات. كان هناك تأكيد من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على التعاون مع تركيا في مواجهة جميع التحديات التي تواجهها المنطقة، والتأكيد على أن سوريا تقوم بعمل دبلوماسي حازم يتعلق بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها. وأيضا رحب وزير الخارجية السوري بالخطوات التي تتخذها الدول في المنطقة، وسمى العراق ولبنان فيما يتعلق بضبط الأسلحة الخارجة عن يد الحكومة وحصرها في طريق ربطها بالحكومة. أيضا كان هناك تأكيد من وزير الخارجية السوري على أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي لسوريا فيما يتعلق بخطوط التجارة العالمية، ولذلك قال إنه بحث مع نظيره التركي موضوع تفعيل البحار الأربعة، وهي تتعلق بأهمية الطرق التجارية وموقع سوريا الاستراتيجي. كان هناك أيضا تأكيد على أن تركيا أن سوريا تنطلق في مصالحها من فيما يتعلق بالموضوع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، من مصالحها واستنكارها أن يطال أي اعتداء أراضي دول الخليج العربي، وأنه يجب تحييد دول الخليج العربي عن هذا الصراع لأهمية هذه الدول.
1: طيب، فيما يتعلق بملف قسد الذي يهم تركيا بالمقام الأول، هذه الزيارة لشيباني تأتي بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الشرع بقائد قسد. هل هناك تفصيل في هذه الجزئية، ويعني ربما يضع زيارة في سياق أيضا خاص؟
0: تابع الجانب التركي على المستوى السياسي والرسمي اللقاء الذي جرى بين الرئيس السوري وجانب قوات سوريا الديمقراطية الذي عقد قبل يومين في القصر الرئاسي في سوريا باهتمام واسع، وكان ذلك واضحا من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي اليوم، من أن تركيا مهتمة بدمج موضوع مناطق شمال شرق سوريا بالحكومة السورية المركزية، وأنه لا يجب أن يكون هناك أي سلاح خارج عن الحكومة المركزية، وضرورة أيضا إنهاء وجود أي سلاح خارج الدولة السورية. في هذا الإطار كان هناك تأكيد من الجانب التركي على هذه النقطة.
1: أشكرك جزيلا المعتز بالله حسن من أنقرة. والآن إلى تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني والتطورات فيه. طبعا نتابع ما يجري خصوصا فيما يتعلق بالمسار العماني وآخر ما وصلت إليه الأمور هناك، وينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما عمر. هل من جديد فيما يتعلق بالإعلان عن أي اتفاق من عدمه؟ هل هناك أي مؤشرات خصوصا بعد تصريحات أمريكية متفائلة جدا في الفترة الأخيرة؟
2: نعم ليلى، نحن منذ أيام نعيش حالة من الترقب والانتظار لهذا البيان أو الإعلان الإيراني العماني. هناك تفاصيل تم الإعلان عنها من قبل الإيرانيين، حالة من التفاؤل تسود. الخارجية الإيرانية تشيع هذه الحالة بالتحديد، لكن حتى اللحظة لا توجد مؤشرات حقيقية عينية على أن هذا الإعلان سوف يكون إما خلال الساعات المقبلة، ربما مساء هذا اليوم، ربما يوم غد. هذا الأمر غير واضح حتى اللحظة، وهذا يأتي على الرغم من تصريحات الخارجية الإيرانية بأنها بصدد إنهاء صياغة الإعلان الإيراني العماني، وأن المباحثات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة جدا، حتى أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانون الدولية، وهو الذي ترأس الوفد الإيراني المفاوض، كشف عن العديد من تفاصيل هذا الإعلان من دون أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي. يقول كاظم غريب أبادي أن الطرفين قد اتفقا على إيجاد مركز لأجل إدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى هذا المركز يمكن أن يحصل على المعلومات والإحداثيات الخاصة بالسفن وناقلات النفط التي تريد العبور من المضيق، حتى أن كاظم غريب أبادي أعلن عن المسارات التي تدخل منها السفن نحو المياه الخليجية وتخرج، يؤكد أن الدخول يكون عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإيرانية، جزء منها أيضا المياه الإقليمية العمانية، مع التأكيد على أن الممر الشمالي الإيراني والممر الجنوبي العماني سيتم إغلاقهما بموجب هذا الاتفاق. فضلا عن ذلك، لا تزال طهران تؤكد على أنه حتى ولو تم الإعلان عن هذا الاتفاق بين طهران ومسقط فإن ذلك لن يعني إعادة فتح المضيق. يتحدث كاظم غريب أبادي تحديدا عن أن هذا الاتفاق سوف يبقى من دون تنفيذ، بمعنى أنه سيكون مجرد إعلان على الورق، اتفاق من دون أن يتم تطبيقه على أرض الواقع في المضيق، وإن التطبيق أي فتح مضيق هرمز وعبور السفن من هذين المسارين اللذين تحدث عنهما منوط بالإجراءات الأمريكية، بمعنى طهران لا تزال تؤكد على أن فتح المضيق مرتبط برفع الحصار الاقتصادي عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة، إيقاف كافة التهديدات الاعتداءات، حتى أن ملف لبنان ذكره بشكل واضح على أنه مرتبط أيضا بملف مضيق هرمز. لذلك الإيرانيين يؤكدون في هذه المرحلة أنهم يسعون للتوصل والإعلان عن هذا الاتفاق مع سلطنة عمان، مع التأكيد على أن إيران لن تسمح لأي تدخل أجنبي في المضيق، هذا ما أكد عليه كاظم غريب أبادي، وشدد أيضا على أن التهديدات الأمريكية هي التي ربما تعوق الإعلان عن هذا الاتفاق. نرصد دائما التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ضد إيران في حال لم يتم فتح المضيق، هذا ربما يؤثر على الإجراءات الإيرانية العمانية للإعلان عن هذا الاتفاق.
1: أشكرك جزيلا عمر، وأنتقل إليك إيهاب في واشنطن. طبعا ربما هذا آخر ما يريد أن يسمعه ترامب، أن الوصول إلى الاتفاق لا يعني بالضرورة فتح المضيق. كيف يستقبل مثل هذا التصريح في واشنطن؟
3: بالتأكيد ليلى، فعلا الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق خاص بمضيق هرمز، وقال سابقا أن هذه هي المرحلة الأكثر صعوبة، وأن الاتفاق في المرحلة الأولى يتعلق بالمضيق، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تالية تتعلق بالبرنامج النووي. وبالتالي كل الحديث الصادر عن الرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض هو أن هذا الاتفاق يعني فتح مضيق هرمز بالكامل، وإن كان الرئيس ترامب يقول أن المضيق مفتوح جزئيا، وأن الولايات المتحدة تساعد في حركة تسير السفن عبر المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، لكن هذا الاتفاق بالتأكيد تنتظر واشنطن الإعلان عنه. ووفق ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية من أن الاتفاق لمدة شهرين تقريبا وكبداية مؤقتة، وأن إيران ستلتزم بتسيير حركة الملاحة عبر المسار السفن التي تدخل إلى منطقة الخليج، ستدخل من المياه الإيرانية، والسفن التي تخرج تخرج عبر المياه العمانية، ومن ثم يتم الانتقال وفق المصادر التي تحدثت للوسائل الإعلام الأمريكية حول مذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار تفعيله مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا بحث الأصول الإيرانية المجمدة والمطالب الإيرانية برفع العقوبات عن النفط الإيراني. لكن الحقيقة المخاوف أيضا هنا في واشنطن ليلى، بحسب ما تقول وسائل الإعلام الأمريكية، من أن هذا الاتفاق قد يمنح لإيران أي سيطرة ولو حتى رمزية في مضيق هرمز، ما يضع الرئيس دونالد ترامب في حرج. الرئيس بالأمس وصف هذه المحادثات بأنها محادثات إيجابية، لكن أيضا قال أنه مستعد لأي عمل عسكري ضد إيران، وقال أن هذا ليس مجرد تهديد، وقال أن الولايات المتحدة مستعدة بالفعل في حال عدم التوصل إلى اتفاق. لكن ترامب كان يتجنب دوما الحديث عن التفاصيل التفاصيل المتعلقة، التفاصيل الفنية المتعلقة بهذه المحادثات، ولا يرد عن مسألة من الذي يتفاوض وعلى أي شيء يتم التفاوض بشكل أساسي، فقط يلوح باستخدام القوة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ويقول مرة أخرى إن الإيرانيين هم الذين يطلبون هذه المحادثات، وأنهم هم الذين طلبوا منه عدم قصف إيران يوم السبت والأحد أو الأحد الماضي في ضربة وصفها بأنها كانت ستكون ضربة كبيرة للغاية، وقال إن المخزون العسكري للولايات المتحدة من الأسلحة والذخائر كبير بما يكفي، وإن الولايات المتحدة جاهزة لجميع السيناريوهات ليلى. وبالتالي واشنطن في حالة ترقب للتفاصيل الفنية المتعلقة بهذا الاتفاق، ورد البيت الأبيض عن كل ما سيرد بشأن نعم. هذا الاتفاق.
1: أشكرك جزيلا إيهاب العبسي من واشنطن. سنستمر في تحليل هذه المواقف، وينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محسن فرخاني، إذا كان وزير خارجية إيران يقول إن الاتفاق لا يعني بالضرورة فتح المضيق، إذن ما الذي يتم توقيعه في عمان أصلا؟ يعني إن لم يكن فتح الممر، ما جدوى الاتفاق بلا فتح للمضيق؟
4: طاب يومكم وشكرا للاستضافة. يجب أن أشير إلى أن إدارة إيران لمضيق هرمز تستند إلى ظروف الحرب، وهذه الاتفاقية بين طهران ومسقط لا تعني بالضرورة أننا سوف ننسى أوقات الأعمال العدائية. لذلك هذه الفترة الزمنية فإن النظام الذي يسيطر على مضيق هرمز الآن هو يختلف عما كان عليه في أوقات السلام والأوقات التي لا يكون فيها حرب. إذن فمنهج إيران تجاه المضيق يعتمد على وقت السلام أو الحرب، والاتفاق لا يعني أننا سنفتح المضيق بموجب أي شروط. فأولا يجب أن يكون العبور آمنا في المضيق لكي تكون هذه الاتفاقيات تؤدي وظيفتها، وإلا فإنه مجرد عقد اتفاقية لا يعني بحد ذاته أن المضيق سوف يعود إلى ما كان عليه قبل مدة قبل الحرب.
1: إذن يعني هذا لافت، وهنا أتوجه للدكتور ريتشارد وايتس. واقع جديد تفرضه الآن إيران على ما يبدو، ولكن رغم ذلك الإدارة الأمريكية وسمعنا روبيو يتحدث عن تقدم منذ الثلاثاء. أي نوع من التقدم ونحن لا نتحدث عن فتح المضيق كما يبدو؟
4: الأمر غير واضح حقا، فالإدارة تؤمن وهي قالت إنها في حالة مباحثات مع الإيرانيين بطريقة غير مباشرة، ونرى بوادر إيجابية فيما يخص التحرك في المضيق، وهذه تسهم في التقدم، ولكن لا نعلم بالضبط ما الذي يتطلعون إليه، سوى أنهم إلى الآن لم يحاولوا إعاقة المحادثات ولم يستمروا بالعمليات العسكرية أي الأمريكان، وهذا قد يكون بادر بأنهم يرون في التطورات الأخيرة تقدما ملموسا.
1: دكتور الشرقاوي، يعني منذ يوم الثلاثاء ونحن نقف على أهبة الاستعداد للإعلان عن هذا الاتفاق، ولكن لم يحصل. أين تقع نقطة الاختناق الحقيقية في هذه الساعات برأيك؟
5: يبدو أنها تكمن في ما إذا كانت ستبقى عملية إيرانية عمانية خالصة في إدارة المضيق مستقبلا، أم أن الشروط الأمريكية أو على الأقل التحفظات الأمريكية قد تفرض نفسها على تطبيق هذا الاتفاق الثنائي؟ بمعنى هو اتفاق يولد ثنائيا ولكنه يتحول إلى اتفاق متعدد الأطراف. ونلاحظ الآن أن الخطاب الإيراني يتحفظ بعبارة ما لم تفسده أطراف ثالثة، بمعنى لا زال هذا القلق أو على الأقل هذا التوجس فيما قد يفعله ترامب. وأيضا في المقابل ترامب يتحدث أيضا عن الذخيرة وعن فكرة الوعيد العسكري، وكأنه لا يؤمن بالجدوى من هذا الاتفاق. إذن يمكن أن نقول إنه اتفاق إقليمي يعطينا على الأقل فترة هدوء بانتظار أن تتضح الصورة. هل ستستعيد حركة الملاحة البحرية نشاطها بحرية؟ أم أنها ستخضع دائما للنفوذ الإيراني، والإيرانيون يريدون التمسك بمراقبة ما يمر دخول وخروجا؟ فإذا كان هناك أمل في هذا الاتفاق أنه يقربنا من ربما مذكرة التفاهم أو المفاوضات النووية وكل الاحتمالات الواردة، إلا أنه أيضا في نفس الوقت هو مرهون بقضية سؤال ترامب، تفتحون أو لا تفتحون المضيق؟ وهنا يختزل الموقف ونعود.
1: وحتى الآن الإجابة هي لا.
5: لا بالضبط.
1: وهنا يعني السؤال أعود إليك سيد ريتشارد وايتس، كما أشار الدكتور شرقاوي قبل قليل، يعني التهديد مستمر، الإشارة إلى مصانع الذخائر والأسلحة وأن الضوء الأخضر ما زال موجودا من أجل أي تحرك عسكري واسع. أليس في هذا شيء من التناقض؟ كيف تفاوضون وتهددون في الآن نفسه؟ والسؤال موجه يعني طبعا إليك تعبيرا عن الموقف الأمريكي.
4: منهج ترامب وكما هو الحال لدى رؤساء آخرين هو أن يدمج العرض من أجل التفاوض مع التهديد بعدم إحراز تقدم وأن هذا سوف يأتي بردود سلبية، سواء كان ذلك ردود دبلوماسية أو ضغوط اقتصادية أو عقوبات أو القوة العسكرية. إذن خلال هذه الأزمة الرئيس ترامب قال إنه يريد التفاوض بشأن تسوية مع إيران، وهو يتطلع إلى التوصل إلى اتفاقية، ولكن إذا لم يتحقق هذا فسوف يبقي العقوبات الاقتصادية قائمة وسوف يقوم بالتصعيد إلى مستوى استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر لكي يكون هناك كسر في الجمود.
1: نعم، يعني الرئيس ترامب منذ بداية هذه الأزمة وهو طبعا يصعد في لهجته التهديدية، ولكن هذا يعني لم يجدي نفعا مع الجانب الإيراني حتى الآن على ما يبدو. ألم يحن الوقت لمراجعة هذه الاستراتيجية في التعامل في التهديد، تغيير الطريقة؟
6: Well, this is President Trump's standard method of operation.
4: هذه هي طريقة عمل ترامب المعيارية، وهو يقوم بهذا على مدى أكثر من 70 عاما، ولن تتغير هذه الطريقة. وهم يؤمنون بأنها أتت ببعض النتائج وأن مذكرة التفاهم أتت بسبب هذا الدمج بين عرض التنازلات والتعاون الإيجابي بالتهديد باستخدام القوة. إذن فيبدو أنهم مرتاحون بهذا المنهج، ولكن التهديدات في الأيام القليلة الأخيرة كان في حدوده الدنيا، وكان هناك تركيز على التعاون والتقدم. إذن فهم بالتالي قاموا بتعديل تكتيكاتهم فيما يسيرون قدما.
1: دكتور محسن فرخاني، هل تلتقط طهران مثل هذه الإشارات؟ يعني ألم تعتد على هذا النمط من جانب ترامب وخصوصا أنها أعلنت أنها وافقت مبدئيا يوم الثلاثاء، مما يجعلنا نعتقد أن ربما التهديدات مجرد ذريعة، وأن يعني السبب الأساسي يكمن في داخل إيران. ما تعليقك؟
4: هذا هو روتين ترامب ومنهجه، وذلك

0: خطوة من أجل إقصاء الولايات المتحدة من المنطقة ومن الخليج الفارسي. قطع الصوت. هي حصرية بين إيران وعمان ولا تخص السيد ترامب، كما أنها تثبت عدم مصداقية كل سردياته التي فبركها واختلقها فيما يتعلق بالهيمنة منه على مضيق هرمز.
1: طيب، يعني ترامب لن يجلس متفرجا هكذا ويسمح بهذه التغييرات. يعني هي عندما نقول لا تخصه، هو يعتبرها في صميم اختصاصه، ولكن من يتحمل الكلفة المباشرة لأي إغلاق أو تعطيل في هرمز هو في الواقع دول الخليج. الآن عندما نتحدث عن ضغط خليجي على واشنطن، كما تمت الإشارة في موضوع التعليق، تعليق الضربة، ونقارنه، هل هو أقوى فعليا من الضغط الإيراني على عمان؟ وهل هذا يلعب دور في تسريع الاتفاق؟
2: يبدو أن الموقف الخليجي الجماعي، وإن كان يمارس بعض الضغوط على البيت الأبيض وعلى ترامب، إلا أنه لا يبقى براغماتيا بما يكفي، بمعنى لا يشاكس ولا يناور بكل فعالية حتى يغير ترامب من موقفه. إلى حد الآن ربما هذه هي المرة الثالثة على التوالي، قبل أيام عندما قال أنه استجاب لنداء دول الخليج، ولكن سرعان ما تمر الأيام، أقل من أسبوع، وتعود حلمة إلى عادتها القديمة، يعود يلوح بالخيار العسكري. والآن هناك مسألة مثيرة للمرة الأولى، يعني وهي لافتة للغاية، أن نائبه جيدي فانس الذي كان منذ زيارته إلى إسلام أباد في شهر أبريل الماضي مرورا بلقاء بالإيرانيين في سويسرا، كان هو الوجه الذي يمكن أن نعتبره وجه معتدل داعية المفاوضات والتفاعل. للأسف الآن أصبح ترامبيا أكثر من ترامب ذاته، أصبح الآن يتحدث بمنطق الضغط وبمنطق المصالح الأمريكية المشتركة، ويبرر أيضا أن الحلفاء أحيانا تحصل بينهم بعض الخلافات. إذا هذا تحول أيضا يبعدنا عن الأمل في أن هناك إلى جانب الصقور، ومنهم وزير الحرب هيكسيت ووزير الخارجية ماركو روبيو، كنا نؤمن أو كنا نأمل أن فانس سيكون هو زعيم تيار المفاوضات، الآن هو الذي انضم إلى الجوقة الأخرى. فبالتالي الآن من هم هؤلاء من حول ترامب ممن يستطيعون إقناعه بأن إعادة تركيب نفس الخطاب، الوعيد العسكري، وأحيانا عدم الاستثمار بما يكفي؟ وهنا يمكن توجيه اللوم صراحة، أن الجانب الأمريكي لا يستثمر بما فيه الكفاية، بمعنى أن ترامب لا زال يتحدث من علي، لا زال فوق الجبل، ويتوقع أن أي مفاوضات هي فقط تستجيب لشروطه وليس قضية القدوم إلى منطقة الوسط.
1: نقطة لافتة، شكرا جزيلا دكتور شرقاوي، شكرا أيضا للدكتور فرخاني من طهران والدكتور وايتس من واشنطن. الآن ننتقل إلى الملف اللبناني. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 8 لبنانيين أصيبوا في الغارات التي شنتها إسرائيل على بلدة برج الشمالي الواقعة في قضاء سور، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك في جنوب لبنان. وينضم الآن إلينا من بلدة المنصوري جنوب لبنان مراسلنا إيهاب العقدي، ومن رام الله ينضم إلينا محمد خيري. إيهاب ومحمد نرحب بكما، وأبدأ معك إيهاب لتضعنا في الصورة طبعا ما يجري على الأرض، على خلفية أيضا ما يصلكم عن تطورات في الملف التفاوضي من روما، تفضل.
3: نعم، 8 جرحى في البرج الشمالي، وهي البلدة التي جرت الإغارة عليها بمسيرات ومن ثم بطائرة حربية التي لتدمير منزل هناك، ولكن القصة تبدأ من هنا، من هذه المنطقة خلفي تماما، أي المنصوري ومجدل زون في أعلى التلة، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية في مجدل زون، وهي المنطقة التي وقع فيها انفجار بقوات

0: إسرائيلية هناك، ومن ثم اتهمت القوات الإسرائيلية حزب الله بخرق اتفاق الإطار وأصدرت إنذارا للبلدة التي ستظهر بالصورة الآن وهي المنصوري. وبلدة المنصوري تقع في قضاء سور، وعلى تخوم هذه التلال المحيطة بها هناك تموضعات للقوات الإسرائيلية، ما أدى هذا الأمر بعد صدور الإنذارات إلى نزوح السكان منها الذين كانوا يقطنون في هذه الأحياء التي لا يشرف عليها الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي المجاورة. بلدة المنصوري كانت تعرضت كذلك لغارات إسرائيلية هذا الفجر وقصف مدفعي، وأيضا الليلة الماضية أو مساء يوم أمس كان هناك غارة على أيضا المنصوري إثر الانفجار الذي وقع في مجدل زون، وأيضا غارة أخرى استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح 12 آخرين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. عمليا البلدة التي نراها وهي المنصوري هي خالية من السكان الآن، والجيش يمنع الوصول إليها خوفا على من تجدد القصف الإسرائيلي. لكن التصعيد الإسرائيلي جاء في وسط أو في خضم المفاوضات الجارية في روما مع إسرائيل، وهي مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للبحث في قضايا ترتبط بتنفيذ اتفاق الإطار. الواضح بأن الجانب الإسرائيلي رفع سقف العمليات العسكرية البرية وأيضا التحركات البرية وكذلك التدمير الممنهج للقرى والبلدات. كل يوم تضج المعلومات بأخبار عن تسلل قوات إسرائيلية، دوريات تقوم بالتوغل خارج المنطقة التي تحتلها، وتفجيرات لمنازل وقرى في المناطق التي تحتلها، بالإضافة إلى القصف الجوي الذي وصل هذا الفجر إلى البرج الشمالي وإلى المنصوري، وتجاوز بذلك كل ما كان يجري خلال الفترة الأخيرة بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وواشنطن وبعد توقيع اتفاق الإطار. الاتفاق الأول بين طهران وواشنطن كان في 19 من حزيران يونيو، ومن ثم تلاه اتفاق الإطار في 26 منه. حزب الله يقول أنه ملتزم بهذا الاتفاق ولم يخرقه فيما تقول وتطلق اتهامات إسرائيل بأن جانب من أن حزب الله يقوم بهذا الخرق. لكن حتى الآن أصبح الوضع أكثر قلقا في جنوب لبنان من ناحية السكان، وأيضا خصوصا الذين يقطنون أو عادوا إلى القرى القريبة مثل القرى مثل المنصوري وغيرها مثل الحنية وكل البلدات التي تقع على تخوم خط المواجهة ومناطق التي تحتلها إسرائيل. وهذا أدى بطبيعة الحال إلى حالة من الخوف لدى هؤلاء من تصعيد إسرائيلي جديد. لبنان يتمسك بوقف هذا التصعيد، بوقف تدمير القرى، ويريد أيضا فتح الباب أمام مناطق تجريبية جديدة في جنوب لبنان من خلال هذه المفاوضات، على الرغم من التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي وضع هذا التصعيد على طاولة المفاوضات، وربما تريد إسرائيل أيضا التنصل من الضغوط الأمريكية في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا إيهاب على هذه التفاصيل. محمد، وأنت تتابع أي المواقف الإسرائيلية وخصوصا ردات الفعل بعد الإعلان عن مقتل وإصابة جنود، ما هي آخر المواقف فيما يتعلق بموضوع التصعيد؟
2: الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ سلسلة هجمات على مواقع في الجنوب اللبناني في أعقاب ما وصفه بأنه خرق لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وكان الجيش قد طالب وأنذر السكان بالإخلاء وبخاصة من المنصوري، ووصف ما جرى بأنه خرق كبير لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وجاء ذلك بعد مقتل ضابط وجندي إسرائيلي بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين في أعقاب انفجار عبوة ناسفة فيهم بعد دخولهم إلى أحد المباني في بلدة مجدل زون. تشير التحقيقات الإسرائيلية الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، ولكن إسرائيل وحتى هذه اللحظة بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي لم تعرف إذا كانت هذه العبوة قد زرعت قبل وقف إطلاق النار أم بعد وقف إطلاق النار. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمر الجيش بتجديد الأوامر فيما يتعلق بدخول القوات الإسرائيلية إلى المباني، وقال بأن على الجيش قصف هذه المباني وعدم السماح للجنود الدخول إليها. صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول إن معرفة الجواب إذا ما كانت العبوة قد زرعت قبل وقف إطلاق النار أم بعد ذلك سيكون له تداعيات على المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في روما أو في غيرها من جولات المفاوضات، إذ تخشى إسرائيل من إمكانية دخول عناصر حزب الله لبعض القرى والمناطق في الجنوب اللبناني وتفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة في مسارات الجيش الإسرائيلي. وهي تقول أيضا بأن الاتفاق الإطاري مع حكومة لبنان يهدف إلى منع عناصر حزب الله من إعادة الانتشار. أما هذه المفاوضات فهي تجري حول هذه الفكرة بالذات وتحديد وتنسيق ما يتعلق بالمناطق التجريبية أيضا في لبنان.
1: أشكرك جزيلا محمد على هذه التفاصيل، وأنتقل الآن لمتابعة ما يجري في روما، إذ انطلقت مفاوضات اليوم الأخير من الجولة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والتي تعقد برعاية الولايات المتحدة. وينضم إلينا من هناك من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. أهلا عياش، إذن ماذا نتوقع اليوم على خلفية هذه التصعيدات الأمنية والعسكرية من الجانب الإسرائيلي وما حصل بالأمس من إنذارات بالإخلاء في المنصورة؟
3: الليلة بما أن التعتيم والغموض هو الذي يسود هذه المفاوضات فالتوقعات مهما كانت لن نستطيع تأكيدها، ولكن مثلما هي الحرارة مرتفعة في روما اليوم فإن المباحثات في السفارة الأمريكية تجري على صفيح ساخن أيضا، وزادها حرارة ارتفاع الضغط الميداني في جنوب لبنان لا سيما بعد مقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون، وما أعقب ذلك من غارات وإنذارات وإخلاءات وخروقات. وهذا التصعيد يضع الجولة الأخيرة اليوم في روما في يومها الأخير أمام اختبار حقيقي، لأن الملفات الأمنية المطروحة على الطاولة باتت مرتبطة أكثر فأكثر بما يجري على الأرض، وبطبيعة الحال جوهر المباحثات هو محاولة وضع الآليات التنفيذية للاتفاق الإطاري وتحويل بنوده من تفاهمات سياسية وأمنية إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ على الأرض. ولا يزال الخلاف الأساسي يتعلق بترتيب الخطوات وجدولتها. إسرائيل تربط أي انسحاب إضافي بضمانات أمنية وبالتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله. من جهة لبنان لا يزال متمسكا بأن يسبق الانسحاب الإسرائيلي انتشار الجيش اللبناني أو يتزامن معه. وفي ملف المناطق التجريبية يضغط لبنان هنا لتوسيعها واقعيا لتشمل بنت جبيل والخيام، لكن إسرائيل ترفض حتى الآن هذا التوسيع. من جهة الملف الحدودي شهد نقاشا أكثر تقدما بعد تقديم الوفد اللبناني خرائط ووثائق تاريخية. تقول مصادر لبنانية إن العرض حظي بتقييم أمريكي إيجابي وإن إسرائيل أبدت قبولا بالخرائط كأساس للنقاش من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق حدودي نهائي. بشأن آلية التحقق يتجه النقاش نحو الاستعانة بطرف ثالث دولي محايد للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، وتبرز هنا إيطاليا في طليعة الخيارات المطروحة، كما يتوقع أيضا أن يكون ملف الأسرى ضمن مباحثات الجولة الختامية اليوم، وبذلك تعيش مفاوضات روما سباقا بين الدبلوماسية أو دبلوماسية الغرف المغلقة وتصعيد الميدان.
1: نعم.
3: ويبقى الرهان على قدرة الوسطاء على منع التطورات الأمنية من تعطيل هذا المسار.
1: فقط ليس هناك أي مؤتمر أو بيان ختامي مجدول، هل هناك أي إشارة إلى مثلا ما يمكن أن نتوقعه بشكل سريع لو سمحت؟
3: لا، ليس هناك أي شيء يتوقع، لا بيان ختامي ولا مؤتمر صحفي، ونتوقع فقط أن التسريبات ستبدأ في الظهور من الأطراف ذات الصلة بعد اختتام هذا اليوم الذي نظريا تختتم على الساعة 5 بالتوقيت المحلي، 6 بتوقيت مكة المكرمة. بعد ذلك ربما ترشح أشياء، أما قبل الختام فلا يتوقع أي شيء.
1: أشكرك جزيلا عياش دراجي مراسلنا من روما. شكرا. لأني للضفة الغربية. تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 شخصا في اعتداءات قوات الاحتلال منذ بدء اقتحامها للمخيم. ومن محيط مخيم قلنديا تنضم إلينا مراسلتنا ثروة شقرة. ثروة، إذن ما زلنا نتابع معك ما يجري داخل المخيم، خصوصا بعد الإعلان عن اعتقالات كثيرة، احتجاز أسر لساعات، وكذلك ضرب مبرح لعدد كبير من سكان المخيم. ضعينا في الصورة لو سمحتي.
4: وتكسير عظامهم ليلى، هذا بالفعل ما تفعله قوات الاحتلال خلال هذه العملية العسكرية المستمرة لليوم الثاني على التوالي داخل مخيم قلنديا. قوات الاحتلال أبعدتنا عن المنطقة التي كنا نتواجد فيها بالبداية بعد أن استهدفت الصحفيين بقنابل الصوت وبالتهديد المباشر حقيقة، ولم تسمح لنا إلا بالوقوف بهذه النقطة. قوات الاحتلال لا تزال تقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين داخل المخيم، تقوم باحتجاز الشبان، الاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم محتويات هذه المنازل، ومن ثم تنتقل ليلى من حارة إلى أخرى. على الشارع الرئيسي وهو على مدخل المخيم الرئيسي تقوم قوات الاحتلال باختيار عشوائي للمركبات المارة المتنقلة ما بين مدينة القدس إلى رام الله، أو حتى المركبات القادمة من محافظات جنوب الضفة الغربية باتجاه محافظات وسط وشمال الضفة الغربية، تقوم بتفتيشها بشكل عشوائي وتحتجز شبان، ومن ثم تقوم بالتدقيق في هوياتهم، وبعد ذلك تسمح لهم بالمرور بشكل من أشكال التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. بالأرقام حتى هذه اللحظة وفقا لنادي الأسير الفلسطيني، قوات الاحتلال اعتقلت على الأقل وحققت ميدانيا مع 60 مواطنا فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال. بطبيعة الحال نادي الأسير أكد في بيان له إن هذه عمليات الاحتقال هذه ترافقت مع التنكيل بالمواطنين، الاعتداء المبرح بالضرب عليهم، بالإضافة إلى التهديد، تهديد مباشر من قبل المخابرات الإسرائيلية لهؤلاء المعتقلين والمحتجزين. كما تحدثنا أكثر من 10 عوائل فلسطينية من داخل المخيم تم إجبارها على إخلاء منازلها، وهناك عائلات لا تزال داخل المنازل ولكنها لا يسمح لها بالتحرك من داخل غرفة ليلى. تحتجز قوات الاحتلال أفراد العائلة الواحدة داخل غرفة وتمكث في المنزل وتمنع أصحاب المنزل من التحرك بداخله، وفقا لما أكد لنا رئيس أو عفوا الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، الذي أيضا قال إن هناك وثق عدد من عمليات النهب لمصاغات ذهبية وأموال من داخل المنازل. وهذا مشهد يتكرر حقيقة في معظم المناطق التي تشن فيها قوات الاحتلال عمليات عسكرية في الضفة الغربية. هذا ميدانيا، بالإضافة أيضا إلى إغلاق محاور ومفارق طرق في بلدة كفر عقب المجاورة. صباح هذا اليوم قوات الاحتلال هدمت عدد من المنشآت التجارية، دمرت أرزاق المواطنين في مدخل المخيم تحديدا بالقرب من حاجز قلنديا بشكل مباشر. بالإضافة أيضا، وهذا متصل حقيقة وسأشرح لماذا، قامت قوات الاحتلال بتوزيع عمليات إخطارات هدم في بلدة جبع واقعة شمال القدس، وهذا يأتي في ظل تعليق محافظة القدس على ما نشاهده الآن، هذه العملية العسكرية ذات الطابع السياسي وليس أمني وفقا لما يصف الفلسطينيون ليلى. قوات الاحتلال منذ فترة تستهدف المنطقة الشمالية في مدينة القدس، لذلك هناك تحذيرات جادة خرجت من محافظة القدس أن هذه العملية أولا بطابعها باستهداف قضية اللاجئين، وهي قضية مهمة للغاية، استهداف المخيمات أسوة بمخيمات شمال الضفة وتهجير المهجرين مرة أخرى. أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني اليوم أصبحوا نازحين داخل مدنهم في جنين وطول كرم. بالإضافة إلى هذا الأمر الكبير جدا بالنسبة للفلسطينيين، هناك مخطط لتوسع استيطاني في منطقة شمال القدس، لأن حاجز قلنديا يعتبر من البوابة أو يعتبر البوابة الشمالية، ومخيم قلنديا بطبيعة الحال هو البوابة الشمالية لمدينة القدس، وهو محوري يربط الوسط مع الشمال مع الجنوب. تقول المحافظة إن كل ما يجري في سياق عمليات الهدم، عمليات التوسع، عمليات الاقتحام تحمل طابع لتغيير الجغرافيا الفلسطينية وتغيير الديموغرافيا الفلسطينية، بالإضافة إلى كل ذلك أوضاع الناس هي الأهم. داخل مخيم قلنديا ليلى هناك أكثر من 19,000 لاجئ محاصر لا يستطيعون الدخول ولا الخروج من منازلهم في ظل هذه العملية الواسعة. هناك حالات مرضية، الهلال الأحمر أكد في أكثر من بيان أو في كل البيانات للدقة بأنه يتعرض لعرقلة من قبل قوات الاحتلال رغم عمليات التنسيق.

0: مع الصليب الأحمر تعوق قوات الاحتلال وصول طواقم الهلال إلى داخل مخيم قلنديا لنقل الحالات المرضية، كبار في السن يعانون من أمراض، حالات الترهيب التي أصيب بها الأطفال داخل هذا المخيم في ظل هذه العملية. لا دواعي أمنية يقول سكان المخيم، هذه عملية سياسية بحتة تأتي في ظروف الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي يتم استخدام قضية اللاجئين الفلسطينيين كدعاية انتخابية، هكذا يصف سكان المخيم ما يجري ويؤكدون على ذلك. لا مقاومة داخل هذا المخيم، لا سلاح داخل هذا المخيم، وكل من كان مطلوب لقوات الاحتلال أو من تصفه بالمطلوب تم اعتقاله. منذ 4 سنوات قوات الاحتلال تقتحم هذه المناطق بشكل يومي، وهناك اقتحامات تسجل لذات المنطقة ليلة أكثر من مرة، وبالتالي تقوم قوات الاحتلال بعمليات الاعتقال. اعتقلت منذ 7 أكتوبر ما يزيد على 24,000 مواطن فلسطيني من مختلف مناطق الضفة الغربية، وبالتالي تأتي هذه العمليات بعد أيام قصيرة من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إنه سيقوم بتهجير مخيم جديد أسوة بما جرى في مخيمات شمال الضفة الغربية، وبالتالي هذه العملية لا تزال مستمرة، لا تزال معاناة السكان داخل المخيم مستمرة، وتحاصر قوات الاحتلال المخيم من جميع مداخله، تنكل بالمواطنين، تعتدي عليهم، بالإضافة إلى أنها تقوم باستمرار السيطرة على منازل المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لثكنات عسكرية، وجملة من الانتهاكات سجلت حتى بحق المواطنين الذين فقط استقلوا هذا الطريق الوحيد الذي يمكن حقيقة المرور منه ما بين كما ذكرنا مدن شمال والقدس حتى مدن جنوب، ومن ثم القدس حتى مدن شمال الضفة الغربية. ليلى،
1: في الواقع يعني أشرت إلى عمليات تنكيل وترهيب واسعة، هل التقيت بأحد تمكن من الخروج من المخيم؟ التقيت بشخص يستطيع أن يقدم لك أيضا شهادة وتفاصيل أخرى تجعل هذه الحالة من الاقتحام مختلفة عن حالات أخرى في مخيمات حول الضفة؟
0: المصابون الذين تم نقلهم نقلوا عبر طواقم الهلال الأحمر هم يمكثون الآن في مشافي مدينة رام الله، تحديدا المشفى الحكومي، ولكن لم نتمكن من الدخول بطبيعة الحال، لم نتمكن حتى من الاقتراب ليلى. وتحدثنا مع اللجنة الشعبية المسؤول الإعلامي الذي أكد نقلا عن شهادات السكان بداية، وهي نقطة مهمة، أنهم يحتجزون عائلات داخل غرفة واحدة وفيها كبار في السن، أنهم يقومون بالاعتداء. نعم. وهنا نشاهد مزيد من الآليات العسكرية التي تقوم يعني محاصرة مدخل مخيم قلندي، عدد كبير إذن حقيقة من إذن الجنود اتخذوا
1: نعم إذن حالة استنفار كاملة كما هو واضح. أشكرك ثروة شقرة من محيط مخيم قلندي. الآن إلى نافذة خاصة بالاقتصاد نتابعها مع محمد حمدان، مع سهام أشطو، عفوا تفضلي سهام. أسفة،
2: لا مش سامع الهواء. أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة التي نسلط فيها الضوء على تحركات المعادن النفيسة التي تأثرت أسعارها بتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية. وارتفع سعر الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع مدعوما بتراجع الدولار، بينما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز. وكانت أسعار الذهب هبطت بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وحتى مطلع شهر أغسطس الجاري، رغم تصاعد المخاوف العالمية بعدما تأثر الطلب على المعدن الأصفر بارتفاع الدولار واضطرابات أسواق الطاقة ما قلل من جاذبيته كملاذ آمن. وامتدت الخسائر إلى الفضة التي هبطت بأكثر من 26% متراجعة من نحو 85 دولارا إلى قرابة 62 دولارا للأوقية، كما انخفض البلاتين بأكثر من 21% ليتراجع من حوالي 2200 دولار للأوقية قبل اندلاع الحرب إلى أقل من 1700 دولار. وخلال شهري مارس وأبريل ومع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بدأ الذهب موجة هبوط بعد المستويات القياسية

0: التي سجلها في فبراير متأثرا بعمليات جني الأرباح والتصحيح السعري ليتراجع من أكثر من 5180 دولارا إلى نحو 4200 دولار للأونصة بنهاية أبريل بانخفاض قارب 19%. معنا من القاهرة الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار والرئيس السابق للبورصة المصرية. أهلا بك سيد ترجمان. إذن شهد الذهب ارتفاعا بعد الهبوط الذي تبعناه في الأسابيع الأخيرة، ما تفسيرك لذلك؟
1: شكرا على وجودي مع حضراتكم. ثلاث أسباب رئيسية حصلت الفترة اليومين اللي فاتت. الواحد انه ضعف الدولار، خلي بال حضرتك الذهب لما بيرتفع معناها ان بيحصل فيه نوع من الديفالويشن في الدولار، وده حصل في اليومين اللي فاتوا دول لاسباب كثيره. اثنين، انه بدات ارهاصات تكون موجوده على ان مضيق هرمز احتمال انه يبتدي يرجع الكلام على انه يبتدي يرجع ليه اللي يحصل انه يفتحه، وبالتالي ده بيأثر تأثير كبير جدا على أسعار الطاقة، وبالتالي بيقلل من التضخم أو التعامل مع التضخم. لو التضخم قل ده معناها أن الفيدرالي الأمريكي مش هيرفع الفايدة وأسعار الفايدة.
0: ارتفاع الدولار واضطرابات أسواق الطاقة كلاهما أثر في إضعاف جاذبية الذهب، ولكن أيهما كان العامل الأكثر تأثيرا في اعتقادك ولماذا؟
1: أنا في رأيي أنه الأكثر حاجة كانت عاملة مشكلة هو عدم الوضوح، بمعنى أنه ما كانش حد عارف بالضبط حجم المشكلة بتاعت الحرب اللي بتدور، حجمها قد إيه، مدتها قد إيه، تأثيرها قد إيه، فده أدى إلى مشاكل طبعا، بالإضافة إلى التضخم وبالإضافة إلى أسعار الطاقة وما إلى آخره، بس أهم حاجة عدم الوضوح بشكل كبير. اللي خلى الدولار الذهب ما يحصلوش انهيار تام هو البنوك المركزية. خلي بالك حضرتك اللاعب الرئيسي في الذهب هي البنوك المركزية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سامح ترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار والرئيس السابق للبورصة المصرية، كنت معنا من القاهرة. وبهذا نصل مشاهدينا لختام هذه الفقرة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا جزيلا لك سهام. إذن نحن معكم ونقترب من رأس الساعة. نعم الآن تحديدا، إذن مستمرون في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان، وكذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتطورات في قطاع غزة بعد مضي 300 يوم على توقيع اتفاق وقف الحرب. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وأنه يفضل التوصل لاتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا ما دعت الضرورة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. أما في إيران فأعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين، وذلك أثناء عبورها مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. وفي إيطاليا، بدأت في العاصمة روما مفاوضات اليوم الأخير بين لبنان وإسرائيل غداة تصريحات لمسؤول في الخارجية الأمريكية قال فيها إن محادثات أمس بين الطرفين أحرزت تقدما. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 8 لبنانيين أصيبوا في غارات شنتها إسرائيل على بلدة برج الشمالي الواقعة في قضاء سور. ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك في جنوب لبنان. وفي الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمالي القدس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 16 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء قوات الاحتلال عليهم منذ بدء اقتحام مخيم قلنديا. وقالت محافظة القدس إن التصعيد الإسرائيلي في قلنديا يهدف لتمرير مشاريع استيطانية كبرى لفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالا. إذن لمناقشة المستجدات خصوصا فيما يتعلق بالموقف بين طهران وواشنطن ينضم إلينا مراسلنا عمر هواش من طهران. عمر، هل من جديد خصوصا أن الموقف الأمريكي على حاله؟ طبعا الإدارة لم تستيقظ بعد، ما زال الوقت مبكرا، ولكن هل هناك تصريحات جديدة بخصوص اتفاق مع عمان، وكذلك أي ردود فعل على تصريحات سابقة للإدارة الأمريكية؟
3: نعم ليلى، هنا في العاصمة طهران لا نزال نعيش حالة من الترقب. كافة التصريحات التي صدرت عن الجانب الإيراني حول الاتفاق المرتقب مع سلطنة عمان تعود ليوم أمس، هذا اليوم لم يصدر أي تعليق، لكن الآن هناك مصادر تتحدث غير رسمية عن أن الوسطاء يبذلون الجهود المضنية لأجل محاولة الإعلان عن هذا الاتفاق قريبا. نعرف أن هناك مطلب أساسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو فتح مضيق هرمز، يقابله أيضا مطالب أساسية لإيران عبر عنها كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية، وهي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم بين الطرفين. لذلك هناك جهود لا تزال جارية لأجل ربما إعلان متزامن بين الطرفين الإيراني والأمريكي أو إعلانات بفواصل زمنية متقاربة، لا سيما أن أي فتح لمضيق هرمز هنا قد يحرج المفاوض الإيراني الإدارة الإيرانية أمام الرأي العام الإيراني في حال لم يكن بدون مقابل أمريكي، لا سيما الحصار والعقوبات. لذلك نحن نترقب هل سوف تؤدي هذه الجهود إلى نتائج ما خلال الساعات المقبلة، خاصة أيضا أن كاظم غريب أبادي يوم أمس قال إن إيران وعمان أطلعتا دول المنطقة لا سيما الوسطاء، نتحدث عن الوسيط القطري الوسيط الباكستاني، على فحوى هذه المفاوضات ونص المحتمل للاتفاق المعلن، وكان هناك رضا من قبل الأطراف الإقليمية عن فحوى هذه المفاوضات. وإذا ما تمعنا خاصة في ما جاء في نص الاتفاق غير المعلن رسميا، لكن كاظم غريب أبادي كشف عن بعضه، يشير إلى أن الحركة في مضيق هرمز قد تكون مقبولة من كافة الأطراف، لا سيما أن دخول المياه الخليجية سيكون من الجانب الإيراني، كذلك خروج سوف يكون من الجانب العماني وجزء منه أيضا من الجانب الإيراني، لذلك هذا قد يرضي الطرفين الإيراني والعماني، ومن خلف ذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أنه سوف يتم إنشاء مركز لمراقبة الملاحة البحرية، هذا المركز إيراني عماني، كذلك يمكن لهما الحصول على المعلومات الخاصة بإحداثيات السفن التي تريد العبور. لكن هناك أيضا مطلب إيران لا يزال ملح على رفض أن تكون هذه المفاوضات هي إيرانية أمريكية، هذا نلمسه من كافة التصريحات الإيرانية، تصر طهران على أن هذه المفاوضات هذا الإعلان هو فقط ينحصر بين إيران وسلطنة عمان، ولذلك أسباب هنا في الداخل الإيراني، طهران لا تريد أن تظهر أيضا أمام الرأي العام أنها تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية تحت طائلة التهديد، تحت طائلة الهجمات التي شهدتها الأراضي الإيرانية خلال الفترة الماضية. لذلك الآن نحن نعيش حالة من الترقب، وحتى أننا إذا ما تمعنا كذلك في تصريحات كاظم غريب أبادي، طهران يبدو أنها تريد أن تغير الاتفاقية الإيرانية العمانية التي تعود إلى القرن الماضي. نعرف أن هناك اتفاق بين الطرفين يعود إلى عام 1968، أيضا اتفاق آخر بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، تحدث نائب وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات التي جرت مع سلطنة عمان حتى أنها تؤدي إلى تغيير في تلك الاتفاقيتين، لأن تلك الاتفاقيتين تنصان على مرور السفن من المياه العمانية. الآن في الاتفاق الجديد تمر السفن من المياهين الإيرانية والعمانية، وذلك نظرا لحالة الحرب التي شهدتها إيران. هناك مخاوف إيرانية تعبر عنها دوما طهران بأن لديها قلق حيال مرور السفن العسكرية الأمريكية ومرور السلاح إلى القواعد الأمريكية في المنطقة واستخدام ذلك مستقبلا ضد إيران في أي حرب أو تصعيد جديد.
2: شكرا لك عمر. يعني أنتقل الآن إلى واشنطن التي انضم إلينا منها مراسلنا إيهاب العبسي. أهلا من جديد إيهاب. إذا نواصل معك قراءة المواقف، وخصوصا أننا الآن يعني نتحدث عن اختلاف فيما يتعلق بموضوع فتح المضيق. هناك تصريح من نائب الخارجية الإيراني واضح تماما أن الوصول إلى اتفاق لا يعني فتح المضيق. ماذا يعني هذا بالنسبة لواشنطن؟
4: بالنسبة لواشنطن سيكون من الصعب للغاية، لأن الرئيس دونالد ترامب لا يتحدث عن أن الاتفاق يعني فتح المضيق بالكامل على حد قوله. ودونالد ترامب بالأمس قال إن المحادثات جيدة، لكن في الحقيقة ليلى أيضا هناك مخاوف في واشنطن بشأن ما سرب حول أن إيران تريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ليس في هذه المرحلة وإنما في مرحلة لاحقة. قبل قليل نشرت شبكة CNN خطابا أرسلته منظمات شحن دولية وشركات شحن عالمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطالب في الأمم المتحدة بالتدخل لعدم فرض إيران أي رسوم عبور في مضيق هرمز، سواء في هذا الاتفاق المؤقت أو في أي اتفاق لاحق أو مستقبلي. وتقول أن هذا الأمر سيعد سابقة خطيرة ويؤدي إلى ارتفاع ليس فقط أسعار الشحن وأسعار النفط، ولكن أيضا سلاسل الإمداد الغذائية في العالم، وتحذر من تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي بشكل موسع. الإدارة الأمريكية كانت تؤكد مرارا وتكرارا بأنها لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز أو أي سيطرة من أي جانب على المضيق، على اعتبار أنه من المضائق المائية الدولية. الاتفاق الحالي الذي يتم الحديث عنه بحسب ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية لن يتم فرض فيه رسوم عبور، لكنه اتفاق مؤقت. والإدارة الأمريكية، إدارة دونالد ترامب، تجنبت الحديث عن تفاصيل هذا الاتفاق، لكن ترامب كان يصف المحادثات بأنها جيدة، وأيضا هدد بالعودة إلى العمل العسكري مرة أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. دونالد ترامب اليوم سيعقد اجتماعا يتلقى فيه الإحاطة الاستخباراتية المعتادة في البيت الأبيض. من المتوقع أن يتم التطرق خلال هذه الإحاطة إلى التفاصيل المتعلقة بهذه المحادثات والموقف الإيراني، وأيضا ستكون له تصريحات هذا اليوم بالتأكيد سنسمع منه بشأن هذا الاتفاق أو هذه الأخبار التي ترد من إيران. وإن كان الرئيس دونالد ترامب دوما يتهم الجانب الإيراني بأنه يدلي بتصريحات علنية بعكس التصريحات التي يدلي بها إلى المفاوضين الأمريكيين أو الوسطاء في المنطقة على حد قوله. ليلى،
2: أشكرك جزيلا إيهاب العبسي من واشنطن. طبعا الشكر موصول لعمر هواش من طهران. إذن بعد تأكيد الخارجية الإيرانية على التوصل لاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد، تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق وما إذا كان سيؤدي بالفعل إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. دعونا نتابع التقرير التالي لزميلنا حسان مسعود ونتابع أبرز التصريحات والتسريبات بشأن الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
5: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجددا وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات

0: مفخخا منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مسارا أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصرا. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيدا عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسمياً بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
1: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضاً عبر مياهنا الإقليمية.
0: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج بشكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو. ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
2: وينضم الآن إلينا من مسقط الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط، وهنا في الاستوديو. يسعدني أن أرحب بالدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وأيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك ضيفنا من مسقط دكتور عبد الله بعبود. يعني في الواقع مسقط اعتادت لعب دور الوسيط الصامت لعقود بين واشنطن وطهران، هل هذه المرة مختلفة؟
3: يسعد مساكي ومساء ضيوفك الكرام ومشاهدي الكرام. مسقط طبعا هذا يعتبر قدر بالنسبة لها أنها تقع في هذه المنطقة مثل دول الخليج الأخرى، وفي منطقة مضطربة، ويعني تحاول بكل ما يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار وحل الخلاف عن طريق الحوار والتفاوض. طبعا دول الخليج أيضا الأخرى تحاول تعمل نفسي، ولكن لكل دولة أسلوبها ونموذجها في هذا المجال. مثل ما ذكرتي عمان دائما تحاول العمل بصمت
2: نعم، ولكن هذه المرة يعني مسقط تتحمل عبء الوساطة يعني منذ أسابيع دون إعلان عن اتفاق. ما مرد التأخير؟
3: مرد التأخير أن الموضوع معقد جدا ومتشابك والأمور ليست بسهلة. طبعا أولا هنالك الولايات المتحدة الأمريكية وضغوطاتها على المنطقة وعلى إيران. إيران أيضا لها طلباتها ولها تخوفاتها من عدة أمور، وأيضا دول الخليج الأخرى لها أيضا متطلبات، لأن هذا الممر
2: طيب ليس في هذه النقطة ممر. إذن اسمح لي أن أتوجه للدكتور فيصل أبو صليب. يعني عمان ليست وحدها، هناك الرياض والدوحة وإسلام أباد حاضرون في هذه الوساطة. يعني هل هناك تنسيق خليجي موحد أم كل عاصمة تدير قناتها الخاصة بها كما يشير الدكتور؟
4: نعم، هناك مصادر تشير إلى أن أطراف سعودية وقطرية وباكستانية وحتى أمريكية منخرطة في هذه المحادثات العمانية الإيرانية، والتنسيق الخليجي موجود أنا برأيي، يعني دول مجلس التعاون الخليجي دائما عبر عقود إذا واجهت تهديد خارجي تتوحد صفوفها بمواجهة هذا التهديد، ولا أجد هناك تهديد أكبر من تهديد إغلاق مضيق هرمز. الآن أدركت دول مجلس التعاون الخليجي بأن مضيق هرمز لا يعتبر ممر تجاري مستدام، وبالتالي يجب التفكير في بدائل، لكن هذا على المدى الطويل. أما على المدى القصير هناك رؤية خليجية لتخفيض التصعيد في المنطقة وإحداث اختراق في الوساطة وإحداث تسوية معينة في فتح هذا المضيق. الجانب الآخر أنا برأيي يجب على دول الخليج التفكير خارج الصندوق، بمعنى ليس فقط في مسألة الوساطة، إنما في إشراك أطراف دولية وخصوصا حلف الناتو. بعض دول الخليج مشتركة مع حلف الناتو في مبادرة اسطنبول للتعاون منذ 2004، واحد بنودها تركز على أو تنص على حفاظ الأمن البحري، ولا يوجد هنا تهديد للأمن البحري أكثر مما تقوم به إيران في هرمز.
2: وفي النهاية، ولكن عندما نتحدث عن ما يجري حاليا دكتور محجوب الزويري، نتحدث عن محاولة الوصول إلى اتفاق مؤقت يدوم 60 يوما دون فتح المضيق، هذا ما يقوله الجانب الإيراني، ولكن هل هذا فعليا يخدم الاستقرار الخليجي أم يمنح الأطراف الكبرى فرصة ربما لإعادة التموضع العسكري؟
5: لا خليني أبدأ بتوضيح لماذا الدور العماني هذه المرة مختلف تماما عن أدوار الوساطة السابقة. عمان هذه المرة هي طرف فيما يجري. مسألة المضيق وإغلاق إيران له عمليا يمس المصالح العمانية المباشرة، إضافة للمصالح الخليجية كلها مع العراق، لا شك في ذلك. لكن عمان هي الدولة مشاطئة مباشرة، وبالتالي هناك اتفاقات بين البلدين عمان وإيران منذ سبعينيات القرن الماضي، وبالتالي نتحدث عن طرف هو يقوم بدور الوسيط المنخرط والقلق من التهديد
2: بشكل مباشر،
5: من التهديد.
2: نعم.
5: أيضا من تهديد ماذا
2: هذه المرة؟ إذن هذا هو صلب الاختلاف،
5: هو يحضر بقبعتين، قبعة المتأثر وقبعة الوسيط معا.
2: إذن كيف يحافظ على حياده التاريخي والصمت؟
5: هي القضية ليست الصمت معروف، الصمت هو
2: طب والحياد التاريخي؟
5: الحياد هنا هو أنا أسميه الحياد الإيجابي، لأنه هو بالأخير يمثل مصالح ومصالح دول الخليج وحتى مصالح العالم، لأنه عمان معنية بأن يكون وضع المضيق في يسمح بالملاحة البحرية بدون تعقيدات بشكل قاطع، وبالتالي تجدين هذا الصمت مفسر تماما حتى لا يتم تعطيله. دعيني أذكر عندما تم الحديث بشيء مجرد تسريبات من الوساطة الباكستانية، انقطع الإيرانيون عن الوساطة الباكستانية أكثر من أسبوعين. لا أحد يريد مثل هذه الأمور، يأخذون على أبسط القضايا مسائل وتعقيدات في الوساطة. المسألة الثانية ليلى، أنه خلينا نذكر هذول 60 يوم عمليا هي إعادة فتحة عداد لستين يوم جديدة. اليوم نحن في اليوم 50 من 60 يوم
2: الماضية
5: السابقة.
2: صحيح.
5: وبالتالي نحن نبدأ 60 يوم جديدة، وكما يقال إعادة العد مرة أخرى. هذا في حد ذاته معناه تمديد غير مباشر لمذكرة التفاهم. الآن الإيرانيون يتحدثون أو يتلاعبون بالمصطلحات، يقولون المضيق لن يكون مفتوحا. بظني عندما يقولون لن يكون مفتوحا، المسار الذي سيفتح هو مسار وسط بين 3 مسارات، المسار الوسط القديم، المسار العماني، والمسار الإيراني الذي فتح بعد هذه الحرب. المسار الجديد هو مسار منزلة بين المنزلتين، مسار بين المسارين. وكأن إيران تريد القول نعم المضيق بشكله الذي كان موجودا في 27 فبراير ليس مفتوحا ولن يكون مفتوحا، سيكون مفتوح ما نتوافق عليه مع العمانيين لمدة 60 يوما بدون رسوم فقط.
2: وهذا هل تقبل واشنطن بمثل هذا؟
5: في ظني ستضطر للقبول واشنطن ما دام بدون رسوم.
2: المشكلة هي في الرسوم؟
5: نعم، الولايات المتحدة لا تريد رسوم. لعل خلال 60 يوم يتبلور موقف فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، فيما يتعلق بالأموال المحتجزة، لأنه في المحصلة إيران مسألة الأموال هي مسألة استعادة بعض الأموال لإعادة البناء وغير ذلك، إذا حصلت في مصادر أخرى قد يكون هذا موضوع النقاش.
2: وموضوع السيادة ربما أيضا في الداخل الأمريكي قد يكون له تأثير أكبر. طيب أريد أن أعود إليك دكتور عبد الله بعبود، يعني عن الثمن السياسي الذي قد تدفعه مسقط كوسيط بسبب لعبها دور الوسيط هنا بهذه الطريقة، أم يبقى دورها محصنا بسبب وبحكم حيادها التاريخي؟
3: في الواقع أي دولة تلعب دور الوسيط تدفع ثمن سياسي، ولا بد أن يحصل هذا. نرى أن مثلا مسقط لما حاولت في الأزمة الإيرانية الأمريكية السابقة موضوع الملف النووي وما عملته دفع ثمنا سياسيا كبيرا، لأن أيضا بعض دول الخليج وحتى بعض دول العالم لم تكن موافقة على ذلك الدور، رغم أنه كان بإمكانه أن يحل لنا الكثير من المشاكل لو استمرت الاتفاقية النووية مع إيران. أيضا في الأزمة الأخيرة وبينما كانت مسقط تحاول أن تحل المشكلة عن طريق التفاوض، نرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هجموا على إيران مرتين، ونرى أن أيضا الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة حاولت أن تبعد سلطنة عمان عن التفاوض على الأقل رسميا، ولكن غير رسميا كان الدور العماني لا زال يلعب دور كبير في ذلك بالتنسيق مع قطر، بالتنسيق مع باكستان. في الدور الحالي الآن أعتقد أن فتح المضيق هو مسألة ليست فقط لدول الخليج، هذه مسألة يعني عالمية تتعلق ليس أيضا فقط بالطاقة، والطاقة مهمة، ولكن أيضا بالتجارة وخطوط الإمداد العالمية. فإذا استطاعت مسقط من خلال حوارها مع إيران أن تفتح المضيق ولو يعني على مستويات معقولة في البداية، فهذا راح يكون له دور كبير أعتقد. يعني في ويعني وهذا يعني المفروض أن نشيد بموقفها في هذا المجال، لأن هذا يعني هذا الأمر حيوي بالنسبة لدول الخليج بالذات.
2: بالذات طبعاً يعني في النهاية دكتور فيصل أبو صليب، أمن الملاحة في هرمز مصلحة خليجية مباشرة، يعني لا خلاف على ذلك أكثر من أي طرف آخر. لماذا لا يظهر ضغط خليجي أقوى، علني أقوى، على واشنطن لإنهاء هذا الملف؟
4: أنا أعتقد في الأزمات دائما يتسم دور الوساطة بالسرية، والضغط العلني على واشنطن ربما يفسر من الجانب الإيراني بأنه نوع من اتخاذ موقف، ودول الخليج تريد أن يكون لديها موقف متوازن ولديها موقف نوعا ما يفسر بأنه،
2: ولكن مع الرئيس ترامب يعني اتضح أنه لا يوجد سرية. يعني لو كان هناك موقف فعلا ضاغط لكنا سمعنا من الرئيس ترامب مثل هذا الكلام،
4: وهذا سمعناه من الرئيس ترامب عندما قال بأن السعودية والإمارات وقطر أوقفوا ضربة عسكرية
2: على
4: إيران، ودول الخليج تقوم بدور من خلف الكواليس ولا يعلن. لكن النقطة الأهم التي ذكرها الآن، انطلق من ما ذكره الدكتور بعبود بأن المقارنة مع الاتفاق النووي، الدور العماني في الاتفاق النووي نعم كان سريا في السنوات الأولى، وهذا أحدث نوع من اختلاف وجهات النظر، لكن اليوم أنا أعتقد بأن دولة مثل السعودية تقوم أيضا بدور، ونجد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للسعودية لمدة 3 أيام يعني تنطلق من هذا الاتجاه. لا يمكن لسلطنة عمان اليوم التحرك في مثل هذه القضية المشتركة الخليجية دون تنسيق خليجي.
2: نقطة مهمة وأريد أن أسألك، يعني الدكتور أبو صليب يتحدث عن ضغط خليجي على واشنطن، والسؤال دكتور محجوب الزويري، هل ترى أن هذا الضغط الخليجي على واشنطن أقوى فعليا من الضغط الإيراني على عمان في تسريع الاتفاق؟
5: أنا باعتقادي الضغط الخليجي بدأ يتعاظم بشكل أكبر، وأصبحت الولايات المتحدة معنية بالاستماع لهذا الضغط. الولايات المتحدة تجاهلت كثيرا مصالح دول الخليج على الأقل في العقدين الماضيين، وقامت بإجراءات وسياسات أضرت بالأمن والاستقرار في الخليج، وكان أهمها موضوع النووي، ثم ما فعلته في الانسحاب من البرنامج من الاتفاق النووي عام 2018، ثم ذهابها للحرب. يعني جملة من الأخطاء أنا باعتقادي الكارثية قامت بها إدارات الأمريكية دون وضع الوزن الحقيقي لدول الخليج بوصفهم حلفاء مهمين للولايات المتحدة. اليوم باعتقاد دول الخليج تقوم بدور أكثر جسارة وجرأة في أن تقول للولايات المتحدة كفى ما كان، يجب الاستماع لنا، لأنه في مسألة المضيق نحن سندفع الثمن، أنتم يمكنكم أن تنسحبوا من المنطقة غدا، ونحن الذين سنتأثر بهذا بوضع المضيق. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك موقف خليجي متصاعد وفيه قدر كبير من التنسيق بين الأطراف رغم أحيانا وجود تباينات داخلية، لكن أعتقد في العلاقة مع أمريكا وضرورة ضبط هذا المسألة هناك.
2: وما سقفه
5: في المحصلة؟ سقفه أن يؤثر على الدور الأمريكي في الوساطة، بمعنى آخر أن يجبر الأمريكيين على الانخراط مع الإيرانيين بأكثر إيجابية.

0: محاولة الوصول إلى صيغة مشتركة تفتح المضيق أولا، لأنه هذا هو البوابة السحرية، هذا هو المسألة الأساسية. دول الخليج تريد فتح المضيق خطوة أولى، لعلها يبنى عليها خطوات أخرى من تفكيك الصراع نفسه. إيران الآن دول الخليج معنية ليلى بشيء أساسي، أن تنهي قصة الصراع الأمريكي الإيراني. الخطوة الآن هي أن تفتح المضيق وأن يبنى عليه تفكيك هذا الصراع وإنهائه، لأنه دفعت ثمنا كثيرا طوال أكثر من 50 عاما بسبب هذا الصراع.
1: ويبقى طبعا نترقب متى ينتهي هذا الصراع، وخصوصا كيف سينتهي وكيف ستنتهي هذه الأزمة. هناك مصدر يعني يصرح بأن هناك حالة من يعني 50-50% أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، وهو تقييم متشائم من يعني مصدر خليجي قريب من الملف. ما الذي يبرر هذا التشاؤم برأيك دكتور عبد الله بعبود في هذه المرحلة تحديدا؟
2: التشاؤم يعني في مكانه، لأن الوضع معقد جدا والأمور متشابكة، ويمكن في أي لحظة يعني ننزلق مرة أخرى إلى التصعيد، وهذا لازال يعني هذا الملف لازال موجود. طبعا الولايات المتحدة عليها ضغط داخلي، الرئيس الأمريكي عليه ضغط داخلي، وتحاول أن تحل المشكلة بأسرع وقت ممكن، وأعتقد أنها وصلت إلى مرحلة أن اقتنعت فيها أن الحرب ليست يعني ليست الحل. أعتقد أن أيضا إيران لديها هذا التوجه أيضا، ولكن كل يوم يمر أعتقد أن إيران تجد نفسها في موضع أقوى مما كان يتوقعه الآخرون. فهي الآن تحاول أن تصعد وتحاول أن هي تدير الملفات حسب هي ما تريدها. طيب. للأسف الولايات المتحدة أوقعتنا في هذه المشكلة. دول الخليج رغم كل ما نقوله يعني لا زالت غير مجتمعة على كلمة واحدة، وليس لديها استراتيجية واضحة، في حين أن يعني السلطنة بقت لوحدها للأسف الشديد تحاول بقدر الإمكان، مع العلم أن المضيق هذا يعني مصلحة الدول الخليج الأخرى أهم من مصلحة السلطنة.
1: وصلت فكرتك.
2: السلطنة
1: أشكرك. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله بعبود، شكرا دكتور فيصل أبو صليب، وشكرا دكتور محجوب زويري. إذن ننتقل الآن لمناقشة مستجدات الملف اللبناني التي تتواصل في العاصمة الإيطالية روما، المفاوضات بشأنه، مفاوضات اليوم الأخير من الجولة السابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد برعاية الولايات المتحدة. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص بجروح في غارات شنتها إسرائيل على بلدة برج الشمالي في قضاء سور. هذه الصور التي تتابعونها الآن على الشاشة هي صور لغارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان. إذن الغارات الإسرائيلية مستمرة، وذلك طبعا في أعقاب ما أصرح به الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. وهذه الصور شاهد على أن هذه المعارك مستمرة، وأن إسرائيل مستمرة في تصعيدها بالرغم من المناشدات اللبنانية وبالرغم مما يتم مناقشته في روما. ومن روما ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا عياش دراجي، ومن بلدة المنصوري في جنوب لبنان ينضم إلينا إيهاب العقدي، وكذلك من رام الله ينضم إلينا محمد خيري. وأبدأ معك إيهاب، إذا نتابع هذه الصور من المنصوري في جنوب لبنان وهذه الغارة الجديدة، ماذا يمكنك أن تضيف من تفاصيل؟
3: الآن غارة ثانية على بلدة المنصوري، هي الغارة الثانية في غضون أقل من دقيقة على هذه البلدة التي جرى تهديدها من جانب القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تقع في قضاء صور، وهي الآن يمكن مشاهدة أعمدة الدخان.

0: لاستمرار التصعيد الإسرائيلي العسكري باتجاه لبنان بعد غارات على بلدة برج الشمالي باستخدام مسيرات وأيضا طائرات حربية أدت إلى جرح 8 أشخاص وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. بلدة المنصوري تقع على تخوم بلدة مجدلزون، ومجدلزون لم نعد نشاهدها بسبب الدخان الكثيف المتصاعد نتيجة للغارتين الإسرائيليتين في هذه اللحظة. وكانت عبوة انفجرت بقوة إسرائيلية هناك، واتهمت حزب الله الذي حتى الآن لم يعلن مسؤوليته أو يعلق على هذا الموقف، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى الغارات الجوية قام هذا اليوم بتفجيرات في حداثة وفي بنت جبيل في قضاء بنت جبيل وكذلك في بلدة زوتر الشرقية. كل هذه المناطق جرى تفجير منازل وبنية تحتية فيها، وجاءت استكمالا لعمليات التفجير المستمرة من جانب القوات الإسرائيلية، والغارات التي كانت وقعت كذلك على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد شخص وجرح 12 آخرين وفقا لإحصاءات وزارة الصحة اللبنانية. عمليا الجانب الإسرائيلي أو هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار وحتى منذ التوصل لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في 19 من حزيران يونيو، والذي بموجبه كذلك أوقف حزب الله عملياته في جنوب لبنان، خصوصا وأن حزب الله كان يعتبر بأن مسار واشنطن طهران هو الذي سيؤدي إلى وقف إطلاق النار ويدفع إسرائيل للانسحاب، وهو يعترض على اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في في في واشنطن في 26 من حزيران يونيو الماضي. طبعا التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع اجتماعات روما، وهو الاجتماع الثاني في روما لتنفيذ اتفاق الإطار برعاية أمريكية. الولايات المتحدة كانت ضغطت على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب لبنان، ووقع لبنان كذلك الرسمي مع إسرائيل اتفاق الإطار الذي يرى بأنه هو المسار الذي يحدد المصلحة اللبنانية في وقف الاعتداءات وفي الانسحاب الإسرائيلي بسلطة الدولة اللبنانية على كامل جنوب لبنان وكامل الأراضي اللبنانية، في إشارة أيضا ليس فقط إلى الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها، وإنما أيضا لبسلطة الدولة ونزع سلاح حزب الله الذي كانت أصدرت الحكومة قرارات عدة فيه، وكذلك استمرار الأعمال العسكرية من جانب القوات الإسرائيلية باتجاه الأراضي اللبنانية على الرغم من هذا الاتفاق. الواضح بأن إسرائيل تلعب ورقة ضغط إضافية على لبنان في هذه المرحلة، وكذلك يأتي في ظل تقارب المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى نتائج ملموسة، إذ أن إسرائيل كانت تصاعد في كل مرة من جبهة لبنان عند اقتراب أي اتفاق إيراني أمريكي، وضغوط أمريكية كانت تمارس على إسرائيل خلال الفترة الماضية إن كان من جهة الاتفاق الإيراني الأمريكي أو حتى من جهة اتفاق الإطار الحاصل حاليا بين لبنان وإسرائيل. ولبنان يريد وقف التصعيد، يريد أيضا من خلال مفاوضات روما أن توقف إسرائيل من تدميرها للقرى والبلدات اللبنانية التي تحتلها، بالإضافة إلى ما نشاهده من تدمير لبلدة المنصوري التي كانت تعرضت خلال فترة الحرب الماضية لدمار في أجزاء واسعة منها، عاد إليها السكان ثم أطلقت القوات الإسرائيلية إنذارات بالإخلاء لسكانها قبل أن تبادر الآن إلى هذه الغارات بعد غارات مماثلة الليلة الماضية أي فجرا، وقبلها بنحو أقل من 24 ساعة على هذه البلدة التي تقع على تخوم المنطقة التي تحتلها إسرائيل.
1: واليوم تابعنا معك غارتين جديدتين على بلدة المنصوري، إذن أشكرك إيهاب. أنتقل إليك محمد خيري في رام الله. يعني الجيش الإسرائيلي يصف هذه الهجمات بأنها دقيقة على جنوب لبنان، ردا على ما قال إنه انتهاك صارخ ارتكبه حزب الله. هل من مزيد من التفصيل بشأن هذا التصريح للجيش؟
2: وكذلك قالت المصادر الإسرائيلية ليلة أمس بأن الرد الإسرائيلي على ما جرى

0: تسمياته بخرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله لم يستكمل بعد. هذا كان إعلانا صريحا من إسرائيل بوجود غارات ربما تستمر على الجنوب اللبناني، لكن المصادر الإسرائيلية المختلفة تقول لصحيفة هآرتس وكذلك يديعوت أحرنوت بأن أيدي الجيش لا تزال مكبلة وليس لديه صلاحية شن هجوم واسع على الأقل حتى هذه اللحظة. سبب هذا التكبيل هو القيادة السياسية الإسرائيلية التي تخشى بحسب الصحيفة من ضغوطات ربما تمارسها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في ظل المفاوضات التي لا تزال جارية حتى هذه اللحظة بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في روما كما تشير المصادر الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم مقتل أحد ضباطه وهو قائد سرية بالإضافة إلى جندي في الاحتياط، إضافة إلى إصابة 4 جنود آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة فيهم خلال دخولهم أحد المباني في بلدة مجدلزون. وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش على الأقل حتى هذه اللحظة لا يزال لا يعرف إذا ما كانت هذه العبوة الناسفة قد زرعت في ذلك المبنى قبل بدء تنفيذ وقف إطلاق النار أو بعد وقف إطلاق النار. وستكون الإجابة على هذا السؤال ذات علاقة باستمرار المفاوضات أو ما ربما ستتوصل إليه المفاوضات أو تفضي إليه كما تشير صحيفة هآرتس. المفاوضات لا تزال جارية حتى هذه اللحظة، تقول المصادر الإسرائيلية إن هذه المفاوضات تبحث أولا إمكانية عدم التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وبأن هناك ضغوطات تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعدم التصعيد أكثر من ذلك، وهي أيضا تبحث بهوية الجهة الثالثة التي ستكون هي الجهة المشرفة على تنفيذ الاتفاق الإطاري وبخاصة قضية السيطرة اللبنانية على المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وكذلك قضية السيطرة من قبل الجيش اللبناني وهدم البنى التحتية التابعة لحزب الله، وكذلك منع عناصر حزب الله من العودة إلى الدخول إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. كان الجيش قد أعلن أيضا قبل قليل وفي بيان له بأن القوات الإسرائيلية مستمرة في العمل في الجنوب اللبناني وفيما يسميها بالمنطقة الأمنية العازلة، وذلك بهدف تدمير البنى التحتية لحزب الله وإزالة أي تهديدات على المواقع والبلدات والمواطنين الإسرائيليين. وأضاف الجيش بأنه عثر على عدد كبير من الوسائل القتالية والبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله بالإضافة إلى منصات ومواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، وبأنه عمل على تدمير ذلك. حتى الآن هناك في إسرائيل من يضغط مثل قيادات في الجيش الإسرائيلي باتجاه توسيع الضربات في الجنوب اللبناني، إلا أن المصادر الإسرائيلية المختلفة تؤكد أن ذلك حتى هذه اللحظة سيظل منوطا بقرارات القيادة السياسية الإسرائيلية.
1: نعم.
0: وربما خلال الساعات القادمة وما تحمله الساعات القادمة يوضح الصورة أكثر بالنسبة لإسرائيل.
1: نعم، ما تحمله الساعات القادمة ميدانيا وكذلك فيما يتعلق بما يجري في روما، وعياش ديراجي موجود في روما ويتابع. عياش، ما هي أصداء هذه الغارات الجديدة على المنصوري على أجواء المفاوضات في روما؟
2: في الواقع مفاوضات روما تدخل يومها الأخير بينما يواصل التصعيد الميداني في جنوب لبنان فرض نفسه بشكل قوي على أجواء المحادثات مع استمرار الغارات الإسرائيلية والعمليات العسكرية بالتوازي مع المسار التفاوضي. الملف الأمني ينتقل بقوة إلى مداولات هذه الجولة، ورغم هذا التصعيد لم يتوقف الحوار، الجلسات مستمرة، تأخرت قليلا في بدايتها في موعدها الذي كان مقررا اليوم. عقدت 3 اجتماعات متوازية بحثت الملفات المطروحة في ظل تركيز النقاش، بينما تركز النقاش بصورة أساسية على الملفات التقنية والعسكرية، في مقدمتها توسيع المناطق التجريبية وآليات الانسحاب الإسرائيلي والمراقبة والتحقق باعتبار هذه هي الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق. يعتزم الوفد اللبناني في جلسات اليوم والساعات على الأقل التي بقيت في هذا اليوم الأخير التركيز على الحديث على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ولا سيما الضربات التي طالت بلدات خارج المنطقة الحدودية، إلى جانب تجديد مطلبه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما أو 3 أو 8 أسابيع من أجل توفير الظروف اللازمة لتنفيذ أي تفاهمات ميدانية. على المستوى المواقف لم يطرأ أي تبدل جوهري. الوفد اللبناني يتمسك بضرورة أن ينسحب جيش الاحتلال قبل انتشار الجيش اللبناني أو يتزامن الانسحاب مع الانتشار، كما يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للخروقات. في المقابل تواصل أيضا إسرائيل ربط أي انسحاب باستكمال الترتيبات الأمنية وآليات التحقق، إلى جانب استمرار رفضها توسيع المناطق التجريبية. قبل قليل بدأ النقاش يحتدم بشأن مسألة توسيع المناطق التجريبية، طلبت إسرائيل بعض التفاصيل، لعل هذه النقطة قد يحدث فيها اختراق في الساعات المقبلة. ويبرز أيضا الدور الإيطالي في هذه الجولة. وزير الخارجية الإيطالي يعني حث الجانبين على ضرورة التمسك بالحوار حتى منتهاه في هذا اليوم الأخير.
1: إذن سنتابع إذا كان الحوار فعلا يستطيع أن يصمد وسط هذه الجولة من التصعيد الميداني. أشكرك جزيلا عياش دراجي، ونتابع الآن خارطة الاستهدافات الإسرائيلية في لبنان، وذلك مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية. تفضل محمود.
3: شكرا ليلى، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن غارات مستمرة وتصعيد إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، حيث تابعنا مراسلنا قبل قليل إيهاب العقدة. وطبعا خلال ساعات هذا اليوم كان إيهاب قد رصد لنا عدة انفجارات، سواء هنا في البرج الشمالي في هذه المنطقة في شرق سور، أو حتى في المنصوري في قضاء سور قبل قليل أيضا، حيث ما أزال أرى بعض الدخان والحرائق ما تزال مشتعلة في المنصوري. وطبعا نسأل الله السلامة لزميلنا إيهاب ولجميع الفريق الصحفي معه هناك. إذن انفجارين ضخمين تابعناهما اليوم بعدسة الجزيرة في البرج الشمالي وفي المنصوري. آخر الانفجارات التي ما تزال الأدخنة والحرائق تخرج منه هو في المنصوري. نطل إلى نظرة أقرب على المنصوري. طبعا هنا كما تلاحظون هذه هي المنصوري، وكما كانت عدسة الكاميرا تظهر هي منطقة تلة مرتفعة تقريبا تشرف على 3 أو 4 قرى في هذه المنطقة في غرب قضاء سور، في الجنوب الغربي لقضاء سور. طبعا الانفجار الذي وقع هنا كان ناجما عن غارة جوية إسرائيلية في المنصوري. وطبعا تريد قوات الاحتلال، كانت بالأمس قد أنذرت سكان هذه القرية بإخلائها والابتعاد عنها لمسافة 1 كيلومتر. طبعا بعد ما أشار زميلنا محمد خيري، أعلنت اليوم قوات الاحتلال أن 4 من جنودها، جنود الاحتلال، كانوا قد قتلوا هنا في كمين استهدفهم في بلدة مجدل زون. وطبعا رغم أن قوات الاحتلال ليست متأكدة بعد إذا كان هذا المبنى المفخخ الذي انفجر بقوات الاحتلال هنا في مجدل زون، هل هو مبنى تم تفخيخه حديثا أم أنه قديم تفخيخ قديم، مع ذلك اعتبرت قوات الاحتلال هذه عملية تصعيد وانتهاك من قبل حزب الله، وبدأت عمليات التصعيد. والآن نرى ما يجري هنا في المنصوري. وطبعا بلدة المنصوري كما تلاحظون هي جزء من منطقة عازلة كانت قوات الاحتلال، هذه المنطقة الصفراء التي تشاهدونها، منطقة فرضتها كمنطقة صفراء عازلة بنحو 10 كيلومترات في جنوب لبنان، وقالت إنها تسيطر عليها. طبعا بعض البلدات لم تسيطر عليها أصلا، لكن أضافتها قبل توقيع الاتفاق الإطار مثل علي الطاهر ومثل المنصوري. وربما الآن تستخدم ما جرى وهذا الانفجار الذي استهدف بعض جنودها بتوسيع أو ربما باستهداف أكبر للمنصوري. لكن نريد أن نشير إلى أن هذه العمليات ليست هي عمليات محدودة، هي ضمن مجموعة من العمليات تنفذها قوات الاحتلال في هذه المنطقة الصفراء العازلة التي ترونها يعني في حداثة، في تبنين بالأمس كان هناك غارة جوية، في دير سريان، في أرنون، في زوطر الشرقية، كلها نفذت قوات الاحتلال عمليات تقول إنها لتدمير البنية التحتية لحزب الله، تفجير مباني في بعض الأوقات، تفجير ما تقول إنه أنفاق وما تقول إنه بنية تحتية لحزب الله في هذه المنطقة. سنعود إلى ليلى لتفاصيل المشهد أكثر وتحليلها أيضا عسكريا.
1: شكرا جزيلا لك محمود. طبعا الربط بين هذه الاستهدافات وبين ما يجري في روما لا يمكن فصله. من بيروت ينضم إلينا دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس دكتور شادي الشرفة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور عماد، إذن حرفيا هذه الغارات الإسرائيلية تتزامن مع جلسات روما، هل تقرؤون في هذا رسالة ضغط إسرائيلية ربما مقصودة أثناء التفاوض من أجل يعني تحقيق مكاسب، أم رد منفصل ليس يعني لا علاقة له بالتوقيت؟
4: نعم، يمكن أن نقول الاثنين معا. يعني من ناحية إسرائيل ترفع وتصاعد دائما كلما كان هناك مفاوضات، وتهدف من خلال هذا التصعيد أن تغير قواعد اللعبة، وخاصة في المناطق التي تسميها يعني مناطق الصفراء والتي تدعي أن لديها حرية الحركة فيها من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا فهي محرجة بشكل ما أو بآخر بعدم الرد في حال تم يعني استهداف 4 من جنودها، وبالتالي يعني كمان هي تحاول يعني رد الاعتبار لقواتها الموجودة في جنوب لبنان من خلال هذه العمليات التصعيدية. كل أحوال يعني إسرائيل عودتنا دائما على القيام بهذه المعارك وبهذا التصعيد، وخاصة بهدف الضغط على الجانب اللبناني لإبداء أكثر يعني أكثر من التنازلات. الجانب اللبناني من جهته يريد أن تكون هذه المفاوضات أيضا أداة ضغط على إسرائيل، بحيث أن إسرائيل لا تقوم بالتصعيد وتوسيع إطار هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها والحد منها قدر المستطاع. فهنا أيضا تكون المفاوضات من وجهة النظر اللبنانية هي أداة لحصر حصر التصعيد والتخفيف من حدته.
1: دكتور شادي شرفة، طبعا الجيش الإسرائيلي أعلن وسارع لإعلان أن الغارات الإسرائيلية الآن الحاصلة هي دقيقة، وذلك فور وقوع إصابات في صفوفه. هل هذا برأيك رد فعل أو نمط رد فعل تلقائي متكرر، أم تصعيد محسوب الآن لتحسين موقع إسرائيل التفاوضي في روما؟
5: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني هو تصعيد محسوب ومضبوط، وسبب ضبط التصعيد هو الموقف الأمريكي، بمعنى تنقل وسائل الإعلام العبرية أن هناك تدخلا أمريكيا لضبط إيقاع التصعيد في لبنان، بمعنى هناك ضوء أخضر لتصعيد محدود. هذا التصعيد لا يؤدي بالنهاية إلى تفجير المفاوضات، وهذا لا يرضي المجتمع الإسرائيلي، بمعنى كلما كان في هناك حادثة قتل لجنود إسرائيليين في لبنان يزداد ويتصاعد الضغط الشعبي أو الجماهيري المجتمع في إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية ويضعها في ضائقة. الجديد الآن أن من يضغط أيضا للتصعيد ليس فقط المجتمع والإعلام العبري المتجند واليمين إلى حد بعيد بكل أطيافه، إنما أيضا الجيش الإسرائيلي، بمعنى الجيش الإسرائيلي يسرب إلى الإعلام بأنه يريد تصعيد الرد في لبنان، ولكنه حتى الآن لم يتلقى الرد من الحكومة الإسرائيلية، وكأن الجيش يقول أن المستوى السياسي يكبل عمل الجيش الإسرائيلي. ويضيف الجيش الإسرائيلي في التسريبات بأنه وضع خطط لعمليات حساسة وصفت بالحساسة في لبنان، لكنه لم يتلقى المصادقة من المستوى السياسي على تنفيذ هذه العمليات. وهذا كله مرتبط بأن الحكومة الإسرائيلية تحديدا نتنياهو يعني مقيد بإملاءات أمريكية بحدود التصعيد، لدرجة أن اليوم عقد اجتماعا أمنيا فيما يتعلق في لبنان بحضور وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ولم يدعو باقي أعضاء الكابينت. بمعنى هو لا يريد بن غفير وسموتريتش وكل الشخصيات العنترية لكي تكون موجودة في هذا الاجتماع، لكي لا تحرج نتنياهو وتطالبه بتصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مما يعني هو في مأزق وهو مكبل اليدين. والسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تصر على ربط كافة الملفات مع بعض، بمعنى الملف الإيراني والملف اللبناني والملف المتعلق في غزة. ولكن مع ذلك يعني ما يتم تأكيده من خلال الإعلام الإسرائيلي أن ما جرى من ردود إسرائيلية هي المقدمة فقط، بمعنى هذه الردود لم تنتهي وفي هناك ردود أخرى إسرائيلية عسكرية وأمنية في لبنان، ولكن يعني ضمن إيقاع مضبوط إلى حد ما.
1: وهنا أيضا أريد أن أعود للجانب لما حدث بالفعل لكي يثير هذه الذريعة، يشعل النار من جديد، هو الحادث المنزل المفخخ. وينضم الآن إلينا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. هل هذا الحادث يعني لافت أن الجيش الإسرائيلي يقول أن المنزل كان يعني الجيش الإسرائيلي مسيطرا عليه منذ فترة، فهل هذا يشير يعني من ناحية تكتيكية ومتابعاتك، هل يشير إلى أنه كمين معد مسبقا من حزب الله، أم خطأ ميداني إسرائيلي في التعامل مع منطقة كان يظنها مؤمنة؟
4: المنطقة المنصوري هي منطقة ملاصقة لمجد الزون، وهذه المنطقة الإسرائيلي يمشطها منذ عدة أسابيع وهو يراقبها بشكل مكثف. لكن هذه المنطقة مملوءة بالمتفجرات ومخلفات الحرب والنعبوات الناسفة والكمائن التفجيرية لحزب الله. أنا أعتقد أن هذا نسبة كبيرة هو خطأ من مخلفات الحرب، ولكن إذا كانت النسبة صغيرة أن حزب الله تمكن من الوصول إلى هذه المنطقة وزرع هذه العبوات بالرغم من كل هذا التشديد وهذا القصف والمراقبة الحثيثة، فإن هذا يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من العمليات ضد الجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأنا لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحصل في هذه المنطقة التي أعرفها جيدا، هذه المنطقة مليئة بالعبوات، ولكن لا أعتقد حزب الله يتمكن من زرع هكذا عبوة.
1: وهذا يقودنا للسؤال، وأعود إليك دكتور عماد في بيروت، هل ما زال لبنان قادرا على التفاوض من موقع متكافئ في وسط عمليات مستمرة من هذا النوع؟
4: أكيد ليس هناك تكافؤ بين إسرائيل ولبنان، فلبنان هو الجانب الضعيف في هذه المفاوضات ولا يملك الكثير من أوراق القوة باستثناء بعضها، يعني منها أن الدولة اللبنانية هي من يمثل الشعب اللبناني وقراراتها هي قرارات سيادية لا تمليها عليها دول أخرى مثل إيران أو غيرها، وهنا الفارق بين الدولة اللبنانية وحزب الله. هذا من جهة، يعني الميثاقية فيما تقوم به الدولة اللبنانية هو نقطة قوتها. أما القوة الأخرى الثانية وهو ما ذكره ضيفي من فلسطين، هو موضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يتفقان اليوم على كيفية إدارة هذه المعركة في جنوب لبنان، أو هناك يعني فرق بين الموقفين، فإسرائيل تريد التصعيد وهذا واضح من قبل الجيش والقوى السياسية الموجودة في إسرائيل، وبينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد ربط الملف اللبناني بالملفات الإقليمية وخاصة بالمفاوضات مع إيران، وبالتالي هي تريد التهدئة. هنا يأتي العامل اللبناني، فالدولة اللبنانية تجد من هذه يعني الاختلاف عامل قوة لها، وتستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية منها لكي يعني تلجم الجانب الإسرائيلي واندفاعاته العسكرية ومغامراته في جنوب لبنان، ومنها للضغط أيضا إلى توسيع المناطق التجريبية، ويعني القيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية لكي يعني تقوم ببسط سلطتها في هذه المناطق. فالاعتماد اليوم اللبناني على الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية هو أحد جوانب قوته في هذه المفاوضات، ويريد من هذه المفاوضات أن تكون أداة لبسط سلطة الدولة اللبنانية من جهة، بحيث تكون يعني عامل ضغط للانسحاب الإسرائيلي، وأيضا تريد يعني الدولة اللبنانية أن تستفيد من خلال هذه المفاوضات على الضغط على إيران أيضا لكي تكف تدخلاتها في لبنان، وخاصة يعني بعمل
1: ولكن هذا التعويل هل يصمد؟ وهنا السؤال، يعني الدكتور شادي شرفة، في كل مرة تخرج فيها إسرائيل بذريعة أن هناك خرق من جانب حزب الله، تستمع واشنطن مباشرة وتعطي على ما يبدو الضوء الأخضر، فإلى أي حد سيستثمر هذا الأمر في قادم الأيام؟
5: يعني واضح أن في هناك سردية أمنية عسكرية وسياسية إسرائيلية، وهذه السردية إلى حد ما يتم تبنيها في أروقة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن التبني ليس مطلق، ويعني لا تعطي الولايات المتحدة الأمريكية ضوءا أخضرا كاملا وشكا مفتوحا لإسرائيل لكي تفعل ما تشاء، ويعني تخرب جهودها لإحداث نوع من الاستقرار في المنطقة. يعني مثلا السردية الإسرائيلية حول هذه العملية التي جرت بناء ليس فساد رسمية، لكن بناء على شخصيات تعتبر مسؤولة عن الملفات الأمنية والعسكرية في الإعلام العبري، تقول أن هذه المنطقة داخل الخط الأصفر كان لم يكن في هناك سكان، تم تهجير السكان، لكن بعد اتفاق وقف اطلاق نار تسرب سكان إلى هذه الأماكن، وبالتالي تسلل أفراد من حزب الله هناك وزرع العبوة. هذه هي السردية التي يتم تبنيها في المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق في هذه العبوة، بغض النظر هل السردية دقيقة أم لا. المهم أن إسرائيل تستغل هذه السردية من أجل مواصلة تصعيدها في لبنان، إضافة إلى الضغط على الوفد المفاوض، خاصة وأن لديه مطالب أخرى بانسحاب من أماكن أخرى في لبنان. الآن المنطق الإسرائيلي يقول بناء على الرؤية السياسية والأمنية والعسكرية أن هناك عدم رضا إسرائيلي بأداء الجيش اللبناني في الأماكن التي دخلها، مما يعني هو يقول أن الجيش اللبناني دخل أماكن محددة ولكن لم يقم بشيء، وبالتالي المطلوب من الجيش اللبناني تفكيك البنى لحزب الله لكي تعتقد إسرائيل أنه يتقدم. لكن الموضوع أكثر من ذلك، يعني وإحنا نسمع الإعلام العبري وكيفية نقاش ما يجري في لبنان وكأنهم يريدون أن يكون في هناك اشتباك داخلي لبناني لكي يرضى المجتمع الإسرائيلي ويقول نعم هناك يعني أداء ممكن قبوله، ولكن بالنهاية إسرائيل في مأزق فيما يتعلق في لبنان. يعني مثلا الجنود الذين قتلوا، هناك من لا يعرف أنهم خدموا مئات الأيام في الحرب منذ 7 من أكتوبر، خدموا في غزة وخدموا على الجبهة اللبنانية مئات الأيام، والآن قتلوا في هذا الميدان.
1: هذه نقطة لافتة. أشكرك دكتور شادي شرفة، وأشكر دكتور عماد سلامة والعقيد خليل الجميل، شكرا. ونتابع التغطية مع سهام أشطة، تفضلي سهام.
6: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. والبداية من التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة المنصور بقضاء صور لغارات إسرائيلية. وكانت وزارة الصحة قالت إن 8 لبنانيين أصيبوا في غارات شنتها إسرائيل فجرا على بلدة برج الشمالي الواقعة في قضاء سور. وعلى الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. هذه التطورات الميدانية تأتي بينما تتواصل في العاصمة روما مفاوضات اليوم الأخير بين لبنان وإسرائيل. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، وإنه يفضل التوصل لاتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا دعت الضرورة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر، وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. وفي إيران قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان. وفي الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 16 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء قوات الاحتلال عليهم منذ بدء اقتحام المخيم. نبدأ إذن من التطورات في جنوب لبنان التي تأتي تزامنا مع اليوم الأخير لمفاوضات روما بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني. معنا من بلدة المنصوري جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسل الجزيرة.

0: محمد خيري، أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وآخر تطورات المشهد ميدانيا كما ترصدونه؟
1: نعم، غارتان إسرائيليتان على بلدة المنصور الواقعة في قضاء صور. هذه الغارة جرى أو هاتين الغارتين جاءتا استكمالا للغارات الإسرائيلية التي نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه أماكن مختلفة من جنوب لبنان منذ ساعات الفجر. فبلدة المنصور التي تظهر خلفي تماما يمكن مشاهدة الدخان المتصاعد من أحد مواقع الغارتين في هذه البلدة التي جرى إنذارها من جانب القوات الإسرائيلية لإخلائها من السكان. وأيضا هذا الأمر يأتي بعد موجة من الغارات المماثلة على بلدة برج الشمالي التي تعرضت لقصف بالمسيرات وبمقاتلات الإسرائيلية أدت إلى جرح 8 أشخاص هذا الفجر. وبعد أيضا أقل من 24 ساعة على استهداف بلدة تبنين بغارة بمسيرة أدت إلى استشهاد شخص وجرح 12 لوزارة الصحة اللبنانية. الغارة التي وقعت والتي شاهد الدخان يتصاعد منها، كان هناك غارة أخرى في الحي الشمالي الشرقي للبلدة والذي يقع على تخوم بلدة مجد الزون التي كان وقع فيها انفجار بقوات إسرائيلية، ودعت إسرائيل وحملت المسؤولية لحزب الله، فيما استمرت كذلك بأعمال التفجير في المناطق الأخرى التي تقع ضمن نطاق الاحتلال الإسرائيلي مثل ما حصل في حداثة في بنت جبيل وأيضا في زوتر الشرقية هذا اليوم، مع أيضا تفجيرات مماثلة كثيرة حصلت خلال الساعات 24 الماضية، لا بل خلال الأيام الماضية والتي ترافقت ما قبل مفاوضات روما وما بعدها. فالجانب الإسرائيلي قام بهذا التصعيد وأيضا أنظر سكان هذه البلدة بالإخلاء، وخرج منها عشرات العائلات التي كانت عادت إليها بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فالجانب الإسرائيلي بدأ هذا التصعيد الممنهج نحو جنوب لبنان مترافقا مع هذه الغارات الجوية والتفجيرات التي تحصل في كامل المناطق اللبنانية. لبنان عمليا يريد وقف الاعتداءات التدمير الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكذلك أيضا توسيع مناطق ما تسمى بالتجريبية. والواضح أن الجانب الإسرائيلي بدأ بهذا التصعيد بالتزامن مع مفاوضات روما التي تجري بشكل مباشر وبوساطة أمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار المكون من 14 بندا. هناك قلق كبير حقيقة بين السكان في جنوب لبنان وتحديدا القرى التي تقع على تخوم المناطق التي تحتلها إسرائيل بفعل هذا الهجوم الذي يستهدف المنصوري وبعده وقبله الهجوم الذي استهدف بلدة برج الشمالي التي تعتبر من ضواحي مدينة صور، والذي أدى إلى تدمير منزل لشخص مدني وجرح 8 أشخاص كما قالت وزارة الصحة اللبنانية. وأيضا هذه العمليات الإسرائيلية المستمرة في تفجير المباني وأيضا البنى التحتية الكثيرة في البلدات التي تحتلها. لبنان الرسمي عمليا يريد وقف هذا الأمر، لكن إسرائيل يبدو أنها تريد من هذه الهجمات أن تضع هذا الملف على طاولة المفاوضات وتضغط باتجاهات تريدها لتحقيق مكاسب في هذه المفاوضات. لكن لبنان يتمسك باتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه ويعتبره مصلحة وطنية لبنانية، لأن من شأن ذلك ومن خلال الوساطة الأمريكية الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أي المناطق التي تحتلها والمناطق التي يتواجد فيها حزب الله في جنوب لبنان ومناطق أخرى، خصوصا وأن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات عدة بهذا الشأن. وفي نفس الوقت يريد لبنان الرسمي الاستمرار بهذه المفاوضات ولكنه يناور فيها، وحزب الله لازال معترضا على هذه المفاوضات التي تجري في روما ويعتبرها أنها تقدم للإسرائيلي أكثر مما تقدم لسيادة لبنان.
0: نعم، شكرا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة من بلدة المنصوري، محمد خيري من رام الله. من الجانب الإسرائيلي أو في المقابل، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن هذا التصعيد؟
2: حتى الآن لا حديث إسرائيلي عن التصعيد الجاري في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني.
0: عفوا محمد تفضل.
2: نعم سهام. إذن لا تعقيب إسرائيليا ولا تحديث حول ما يجري الآن من تصعيد في الجنوب اللبناني، ولم ينشر الإسرائيلي أي بيان يتحدث فيه عن هذه التطورات، ولكن المصادر الإسرائيلية كانت قد أشارت الليلة الماضية إلى أن ما يسمى بالرد الإسرائيلي على خرق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله يوم أمس لم يستكمل بعد، بمعنى أن الجيش كان يشير إلى إمكانية استمرار الهجمات الإسرائيلية على مواقع تابعة لحزب الله كما يشير في الجنوب اللبناني. كانت أيضا المصادر الإسرائيلية قد نقلت خبرا مفاده صباح اليوم بأن مستشفى رمبم في مدينة حيفا قد أعلن أن إصابة 4 من الجنود الإسرائيليين باتت توصف بأنها خطيرة. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد الضباط وكذلك الجنود في الاحتياط جراء انفجار عبوة ناسفة فيهم عند دخولهم إلى أحد المباني في قرية مجدلزون في جنوب لبنان. ووصف الجيش الإسرائيلي ما جرى بأنه خرق كبير لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. بعد ذلك بادر الجيش إلى شن عدة هجمات في الأراضي اللبنانية، وقال إنه استهدف منشآت وكذلك بنى تحتية تابعة لحزب الله. كان الجيش قد أصدر بيانا قبل قليل أيضا أشار فيه إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال مستمرة في العمل في ما يسميها بالمنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني، وذلك بهدف إزالة التهديدات الممكنة سواء على القوات الإسرائيلية وكذلك على المواطنين الإسرائيليين في مناطق الجليل في شمال إسرائيل. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية عثرت على عدد كبير من البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، إضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ ومنصات لإطلاق القذائف والصواريخ ووسائل قتالية كثيرة تابعة للحزب خلال عمليات التمشيط المستمرة منذ عدة أشهر. الآن لا تزال هناك تساؤلات من قبل الجيش الإسرائيلي في مكان إذا كان حزب الله قد زرع هذه العبوة الناسفة في ذلك المبنى قبل وقف إطلاق النار أم بعد وقف إطلاق النار. وتشير وسائل إعلام إسرائيلية من ضمنها صحيفة هارتس إلى أن الإجابة على هذا السؤال من شأنها أن تحدد سبل الرد الإسرائيلي أولا، وكذلك ما قد تتوصل إليه المفاوضات الجارية في هذه الأثناء بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي في روما، والتي بحثت أيضا مسألة التصعيد الإسرائيلي بالإضافة إلى المناطق التجريبية والجهة التي ستشرف على هذه المناطق التجريبية.
0: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وحول هذه التطورات معنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. وقبل ذلك نستعرض أبرز التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية مع الزميل محمود على الشاشة التفاعلية. محمود
3: شكرا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن من جديد مباشرة من حيث انتهى محمد خيري نعيد رسم كل ما جرى خلال الساعات الأخيرة، ما الذي أدى إلى هذا التصعيد الإسرائيلي. إذن قوة لقوات الاحتلال كانت في مجدلزون التي تحتلها قوات الاحتلال، وكانت هذه القوات تقول بأنها تفكك بنية تحتية لحزب الله في هذه المنطقة، استهدفها في أحد المباني لغم، قتل ضابطين لقوات الاحتلال وأصيب 4 آخرين وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم. طبعا العملية وقعت يوم أمس. مباشرة قوات الاحتلال طالبت سكان المنصوري بإخلائها والابتعاد نحو كيلومتر شمالا بيوم أمس، وبدأت غارات واسعة على المنصوري طبعا على هذه المدينة. طبعا هذه الغارات مستمرة، آخر هذه الغارات ما تزال الأدخنة والنيران تتصاعد منها حتى الآن وأنا أحدثكم، الأدخنة تخرج من المنصوري. طبعا رصدناها بعدسة زميلنا إيهاب العقدة، هذه آخر الغارات في المنصوري. طبعا الطبيعة الجغرافية لهذه البلدة هي أنها تطل على 4 بلدات هنا في جنوب غربي قضاء صور، نتحدث عن مجدل زون، عن شمع وعن البياضة ومناطق أخرى هناك في الساحل الجنوبي الغربي للبنان. إذن هذه المنطقة ضمن منطقة صفراء كانت قوات الاحتلال قد حددتها. كما تلاحظون كل هذه المنطقة التي نراها هنا هي منطقة صفراء حددتها قوات الاحتلال، وأضافت لها سابقا منطقة المنصوري، لكنها لم تكن قد وصلت أو لم تكن قد احتلت هذه المنطقة، كما أضافت مناطق أخرى لم تحتلها مثل علي الطاهر ومناطق أخرى هنا على كامل حدود هذه المنطقة الصفراء التي تقدر بنحو 10 كيلومترات وفي بعض الأحيان تزيد عن 10 كيلومترات داخل عمق الجنوب اللبناني. طبعا إسرائيل ومنذ توقيع اتفاق الإطار هي أعلنت وقف العمليات العسكرية، لكن فعليا هي تقوم بعمليات تمشيط داخل هذه المنطقة التي تسميها بالصفراء. داخل هذه المنطقة قامت بعمليات تفجير سواء في حداتا، في مجدل زون حيث كانت بالأمس تقوم بهذه العمليات ووقعت في هذا الكمين، في دير سريان، في أرنون، في زوطر الشرقية، كل هذه المناطق تشهد عمليات تفجير لما تقول قوات الاحتلال إنه استهداف لبنية حزب الله التحتية. اليوم تابعنا كما أشرت ضمن توسيع هذه العمليات والخروج حتى عن المنطقة العازلة، رصد لنا مراسلنا إيهاب العقدة في شرق قضاء صور في البرج الشمالي هنا غارة كبيرة، رأينا الحفرة الكبيرة التي خلفتها في هذه المنطقة. طبعا تقول قوات الاحتلال أن هذا رد على العملية التي استهدفت قواتها في مجدل زون، رغم أن حزب الله لم يصدر أي بيان حتى الآن، وحتى قوات الاحتلال أشارت في بيانها إلى أنها ليست متأكدة إذا كان هذا الكمين قد نصب في الآونة الأخيرة، هل هو كمين جديد أم أنه مكان مفخخ في وقت سابق وانفجر بقوات الاحتلال أثناء عملياتها لتمشيط هذه المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء. سنعود إلى سهام لمتابعة تفاصيل المشهد.
0: شكرا لك محمود، وأعيد الترحيب بضيفنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد الجميل، ماذا تقرأ بداية في خريطة هذه الاستهدافات الإسرائيلية اليوم؟
4: الاستهدافات الإسرائيلية اليوم هي طبعا لديها زريعة، ولكن هذه الزريعة لا أعتقد أنها صحيحة، ولكن المناطق التي طلبتها البارحة واليوم تبتعد كثيرا عن الخط الأصفر. طبعا هذا تصعيد كبير، البرج الشمالي يبتعد حوالي 6 كيلومتر عن الخط الأصفر، وهو تخوم بمدينة صور، وحداتا تبعد عن تبنين التي تم استهدافها بشوها شهيد وعدة جرحى، تبعد حوالي 3 كيلومتر. إذن هو يوسع، الإسرائيلي يحتاج أو يبحث عن زريعة. مثلا ما حصل عند التفجير الكبير الذي حصل في منطقة كفر تبنيت ومنطقة أرنون، هذا التفجير 700 طن 3.8 على مقياس ريختر، هذا كان محضرا لعدة أسابيع، قال أنه رد على عملية استهدفت جرافة. لا يمكن أن يكون هذا الرد حضر خلال يومين، هذا الأمر يتطلب عدة أسابيع، ويبحث الإسرائيلي عن أي زريعة كان يفجره، وما حصل في المنصوري يندرج في هذا الإطار. الإسرائيل لا تريد مدنيين في المنصوري، تعتبر أن المنصوري هي منطقة هي تسيطر عليها، ولا تريد الجيش اللبناني ولا أي من المدنيين أن يصلوا إلى هناك. الانفجار الذي حصل هناك هو انفجار في منطقة مملوءة بالأفخاخ، ولكن لا أعتقد أن حزب الله يتمكن من الوصول إليها. هذه المنطقة في المنصوري وليست في مجدل زون، هي بلدتان متلاصقتان، ولكن الدخول كان إلى المنصوري. هذه المنطقة إذا تمكن حزب الله من الوصول إليها في هذه المراقبة الشديدة يكون هذا إنجاز كبير،
0: بمعنى عمليا ولكن لا يمكن أو يصعب زرع عبوات أو استهداف آليات أو قوات إسرائيلية في هذه المنطقة الخاضعة للمراقبة المكثفة من الجانب الإسرائيلي، صحيح؟
4: طبعا صحيح، وهذا الأمر قد انفجر استشهد عسكري من الجيش اللبناني في هذه المنطقة، ولكن الإسرائيلي يريد أن يقول لحزب الله أن أي عمل تقوم به سواء مقصود أو غير مقصود سوف يكون هناك ردا كبيرا لكي نضع قواعد اشتباك جديدة، عدم الاقتراب من المنطقة الصفراء التي حددناها لا أنت ولا المدنيين ولا حتى الجيش اللبناني.
0: نعم معنا السيد الجميل، أشير إلى هذا الخبر العاجل عن اليونيفيل، تقول سجلنا أمس إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، وهو الرقم الأعلى منذ 21 من يونيو الماضي. أيضا قراءة في دلالات هذا الإعلان سيد الجميل من اليونيفيل.
4: الإعلام من اليونيفيل طبعا اليونيفيل صادقة وهي توثق كل الخروقات. هذا الأمر لا يمكن فصله عما يحصل في مفاوضات روما، هذا التصعيد الكبير طبعا.

0: إسرائيل تعرف أن هذه الدورية، وهي عندما تقول أنها تشك هي تعرف أن هذه الدورية فجر بها لغم من مخلفات الحرب، ولكن اتخذتها كذريعة، وهذا الأمر يندرج في الضغط على المفاوضات التي تجري في روما والتي تم إيقافها البارحة. ولا أعتقد أنها اليوم وصلت إلى نتائج إيجابية كبيرة، وتم كما يقال باللبناني خربطتها لكي لا تؤدي إلى أي نتيجة.
1: شكرا لك ضيفنا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد السيد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. التطورات الميدانية في جنوب لبنان تتزامن مع اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة لمحادثات روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. ومعنا من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، كيف يسير هذا اليوم الأخير من المفاوضات وكيف تنعكس عليه حتى الآن هذه الأوضاع الميدانية المشتعلة في جنوب لبنان؟
2: مفاوضات روما تدخل في سباق الآن، سباق مع الزمن في هذه الساعات الأخيرة في يومها الأخير. صار بشكل واضح أن التصعيد الميداني في جنوب لبنان فرض نفسه على أجواء المحادثات، وأمس الملف الأمني حاضرا بقوة في مفاوضات الساعات الأخيرة. ورغم هذا التصعيد الجلسات مستمرة في شكل ثلاثة اجتماعات متوازية على المسارات العسكرية والسياسية والقانونية. يتركز البحث على الملفات التقنية وفي مقدمتها آليات الانسحاب الإسرائيلي، المراقبة والتحقق باعتبارها المدخل العملي لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وبشأن المناطق النموذجية. بحسب مصادر لبنانية يجري النقاش بشأن هذا الملف وحول إنشاء مناطق نموذجية ثانية من دون التوصل حتى الآن إلى أي نتيجة نهائية. كما يتمسك الوفد اللبناني بضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، يجدد مطلبه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين أو 8 أسابيع لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ أي تفاهمات ميدانية. يتناول أيضا المسار القانوني ملف الأسرى عبر بحث آلية تبادل اللوائح وفق أحكام القانون الدولي. يطالب لبنان بهذا الشأن بالحصول على لائحة بأسماء اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، تمهيدا ربما لتحرك اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاحقا. على مستوى المواقف لم يطرأ أي تبدل جوهري. الوفد اللبناني متمسك بانسحاب جيش الاحتلال قبل انتشار الجيش اللبناني أو بالتزامن معه، مع تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للخروقات. في المقابل تواصل إسرائيل ربط أي انسحاب لها باستكمال الترتيبات الأمنية وآليات التحقق. يبرز أيضا الدور الإيطالي في هذه الجولة، في هذه الساعات خصوصا. الوزير الخارجية دعا الوفدين أو رئيسي الوفدين في وقت سابق إلى مواصلة الحوار وتثبيت وقف إطلاق النار، وأكد أن نجاح المفاوضات يخدم لبنان وإسرائيل وكل المنطقة. وبذلك تبقى الجولة الأخيرة أقرب إلى استكمال النقاشات الفنية منها إلى حسم الملفات السياسية المختلف بشأنها، بينما يبقى الرهان على تضييق هوة الخلاف في القضايا التقنية والحفاظ على مسار التفاوضي. من دون شك سيتم ترحيل ملفات أو كل الملفات التي ستلقى خلافات وتباينات إلى مراحل مقبلة، ربما روما 3.
1: شكرا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. وأرحب هنا في الاستوديو بضيفينا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور ضو، وقراءة في تأثيرات هذا التصعيد الإسرائيلي على مسار التفاوض، ونحن نشاهد أو نتابع هذا اليوم الأخير من الجولة السابعة من المفاوضات من الجانبين.
3: بدون شك كما قال زميلنا من روما أنه الأجواء تفرض نفسها، ولكن أنا أعتقد والمعلومات تشير إلى أن الإسرائيلي فشل من خلال هذا التصعيد العسكري في نسف مسار التفاوض، وبالتالي الأمور مستمرة، والمسارات الثلاثة التي يعمل عليها الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية قائمة. من الناحية السياسية هناك تركيز على وقف إطلاق النار بشكل دائم بمعزل عما يجري الآن، وقف عمليات التجريف، وأيضا المناطق النموذجية. وفي هذا الإطار طرح لبنان ثلاث احتمالات للمناطق النموذجية. كان بدأ ببنت جبيل وبالخيام، اليوم دخل عنصر جديد، لبنان يطرح زوتر الشرقية. الجانب الإسرائيلي طلب من لبنان تسليمه المقترح لدراسته من الناحية الجغرافية. أنا بعتقد أنه هذا الموضوع معقد جدا، هذا الموضوع لن يتم الوصول إليه إلى نتيجة في هذه الجولة، لأنه مدينة الخيام لها طابع استراتيجي بالنسبة إلى الإسرائيليين، أيضا مدينة بنت جبيل لها طابع رمزي، وزوتر الشرقية مرتبطة إلى حد كبير بقلعة شقيف، وبالتالي أعتقد أنه هذا الموضوع لن يكون سهل
1: بحسب. والمشكل الأكبر ربما هو التعامل مع طرف كإسرائيل. السؤال هنا، قلت المفاوضات مستمرة، ولكن بأي كلفة؟
3: لا أولا الكلفة موجودة، الكلفة موجودة نتيجة الحرب، الآن نحاول التخفيف من الكلفة، وعمليا هذه المفاوضات سائرة ومستمرة، فيها الجانب السياسي أيضا، لنستمر في عرض ما هو قائم. الجانب السياسي بحث في موضوع الانسحابات كما يجب أن تكون، كما قلنا في موضوع القانوني، هناك بحث في موضوع ترسيم الحدود واستكمال ترسيمها وفقا للحدود المرسومة أصلا دوليا، عملية تظهير حدود تسمى وليس ترسيم حدود من جديد. أيضا من الناحية القانونية هناك موضوع الأسرى، موضوع الأسرى الجانب اللبناني يشكو من مشكلة أساسية، أنه لا يملك لوائح لأنه ليس الطرف المباشر، وبالتالي كل أسماء الأسرى مفترض أن تكون موجودة لدى حزب الله. المشكلة الأساسية التي دخلت على الخط اليوم هي أن الجانب الإسرائيلي طرح موضوع مفقودين يهود لبنانيين في لبنان، منهم عائلة زكريا التي اختفت عام 84، ومنهم شخص اسمه سامي ناجي.
1: كنا لنتحدث هكذا لو لم يكن هناك تصعيد الآن في جنوب لبنان وبلدة المنصوري مشتعلة، وكل ما تقوم بإسرائيل بذريعة أن هناك لغم أو عبوة انفجرت في جنود له، ألا يفرغ ما يجري الآن
3: أبداً
1: المفاوضات من مغزاها
3: أبداً
1: ومفهوم السيادة اللبنانية كما تروج له السلطة من مغزاها؟
3: أولا السلطة لا تروج، السلطة في لبنان هي المسؤولة عن لبنان. اثنين، موضوع السيادة اللبنانية وكل هذه الدعاية السياسية التي تقوم بأن السلطة اللبنانية تنازلت أو الدولة اللبنانية تنازلت عن مفهوم السيادة في لبنان، مراجعة اتفاق الإطار اليوم، عملية السلطة السيادة اللبنانية على أرض لبنان وردت 8 مرات في 14 بند بشكل واضح وصريح، وانتزعت من إسرائيل كلام صريح يقول بأن إسرائيل ليست لها مطامع جغرافية في الأراضي اللبنانية، وبالتالي يعني هذا الإطار الذي رسم على أسس صلبة، عملية مفاوضات بدون شك صعبة، نحن نواجه عدو في النهاية ولا نواجه لا حليف ولا صديق، نعرف تماما أن الإسرائيلي لديه نوايا سيئة، ولكن مواجهة هذه النوايا تتم من خلال المفاوضات ومن خلال إشراك الجانب الأمريكي الذي يرعى هذه المفاوضات ويتوسط فيها، ولبنان يتسلح بالشرعية الدولية وعليه القيام بما يمكن القيام به في هذه المرحلة، لأنه لا خيار آخر. الخيار الآخر هو استمرار حزب الله بإطلاق النار وإسرائيل بالرد على إطلاق النار، أو إسرائيل تطلق النار وحزب الله يرد. هذا الموضوع سيؤدي إلى دمار جديد، سيفقد لبنان سيادته فعلا على أرض الواقع بطريقة أكبر بكثير مما هو قائم الآن.
1: فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجيش الإسرائيلي، يقول هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية. سيد ياسين، دكتور ياسين، يعني في أي موقف يضع هذا المشهد حزب الله؟ إن هو رد سيكون متهم بإعادة إشعال الميدان المشتعل أصلا، وإن لم يرد يبقى السؤال عن أهداف الحزب، أهداف المقاومة وما إلى ذلك. في أي موقع يكون الحزب الآن؟
4: تحية لكما وللمشاهدين.
1: قبل أن تجيبني فقط، عفوا، هناك خبر عاجل آخر عن الجيش الإسرائيلي يقول الهجمات في جنوب لبنان رد على مقتل جنديين وجرح 4 في انفجار وقع في محيط بلدة مجدل زون.
4: تحية لكما وللمشاهدين الكرام. لا شك أن بداية المفاوضات تشي من وقتها بما يمكن أن نحصل عليه الآن. يعني الإسرائيلي متى وافق على المفاوضات؟ اللبناني خلال 10 أشهر قدم الكثير من التنازلات وقدم أنه سيفاوض، والإسرائيلي لم يكترث بهذا الموضوع. الإسرائيلي وافق على المفاوضات حينما فرض وقف إطلاق النار بمسار إسلام أباد، ففقد إمكانية أن يوسع بالمعنى العسكري، ذهب لاتفاق الإطار الذي سمح له أن يعمل بشقين. الشق الأول تحصيل تنازلات من الدولة اللبنانية و تمكين الإسرائيلي من تكريس وضعه في جنوب لبنان ونقله من كونه احتلال إلى كونه طرف آخر يقوم بتسليم مناطق تجريبية لا أحد يعلم لا المدى الزمني ولا الجدول الجغرافي لها. من ناحية أخرى بهذا التكريس باتفاق الإطار الذي أعطى حرية الحركة للإسرائيلي في هذه المنطقة كرس نفسه ميدانيا. الآن الإسرائيلي يستثمر بالمعنى السياسي وبالمعنى الميداني العسكري. ماذا كسبت الدولة اللبنانية من هذا الإطار؟ لم توقف إطلاق النار، لم ينسحب الإسرائيلي، لم تعد الأسرى، لم تطلق عجلة إعادة الإعمار، لم تعد النازحين، وهذه الأشياء الخمسة التي يتوافق عليها كل اللبنانيين. وقف إطلاق النار أتى من إسلام أباد وليس من هذا الاتفاق، بدليل أن هذا الاتفاق أتى بعد وقف إطلاق النار. اثنين، الإسرائيلي طبعا الحديث الآن يدور عن ترسيم الحدود. أي حدود؟ الإسرائيلي يدخل على الحدود 8 إلى 10 كيلومترات في بعض الأماكن. هل هذا يعتبر إنجاز ترسيم الحدود؟
1: الإنجاز، ولكن ربما لو لم تتوقف الحرب حتى بهذا الشكل،
4: يعني هو أصلا لا يمكن توقف. النقاش أصلا يمكن
1: وصلوا إلى بيروت، يعني أيضا هناك من يقول لا ماذا لا كسبت الدولة اللبنانية من الوضع السابق؟
4: لأن الإسرائيلي قاتلته المقاومة 45 يوم في بنت جبيل ولم يستطع حسم المعركة. الإسرائيلي قاتل حوالي 2-4 أشهر مع 13 أو 15 محاولة للدخول إلى علي الطاهر ولم يقدر. الإسرائيلي له حدود لقوته. المقاومة هنا يؤشر الموضوع على خيبة الدولة في التسليم بموضوع تسليم الأنفاق وتسليم المواقع وتسليم الأسلحة في جنوب نهر الليطاني. المنطقة التي سلمت أسلحتها هي المنطقة التي استطاع التقدم فيها الإسرائيلي. المنطقة التي احتفظت بأسلحتها المقاومة بها هي التي بقيت عصية على التقدم الإسرائيلي. بالخلاصة الإسرائيلي الآن يعني يستفيد من التغطية السياسية بالمفاوضات ويقوم بما يريده بالميدان، يستثمر ذلك سياسيا وانتخابيا. ماذا حصلت الدولة؟ الدولة يعني منذ أيام تم تفجير جبل في جنوب لبنان ب700 طن كرد على لم تتبناها المقاومة، والإسرائيلي لم يقدم إثباتات أصلا. فجر هذا التفجير الضخم كرد على مسيرة قيل أنها ضربت آلية يتم التحكم بها عن بعد. ماذا فعلت الدولة اللبنانية؟ ماذا فادها اتفاق الإطار؟ يقال أنه هذا الخيار الوحيد. لا، هذا ليس خيار أصلا. يعني يمكن أن تقوم يعني ما هو الخيار الآخر؟
1: يعني يبدو أفضل مقارنة مع ما كان.
4: هو ليس خيار أساسا.
1: يعني كانت إسرائيل تقصف الضاحية متى أرادت تهاجم
4: إسلام أباد. أوقفت
1: بيروت.
4: أوقفت كل هذا الموضوع.
1: هناك الآن عودة جزئية للنازحين، هناك بعض التحسن في أوضاع الناس.
4: كل هذا حصل بفضل وقف إطلاق النار الذي أتى من إسلام أباد والذي وضع حدا للإسرائيلي، وحينما حاول الإسرائيلي تجاوزه بإعادة قصف الضاحية قصف شمال فلسطين الكيان. فإذا أنت لم تكن مضطر لهذه التنازلات. وأكثر من ذلك، الذي يقول أن هذا هو خيار، هو ليس خيار أصلا. ما هو الخيار؟ الخيار الآخر أن تجمد المفاوضات. وماذا يمكن للإسرائيلي أن يفعل؟ أن يطور المعركة هو أصلا، أن يعتدي هو يعتدي، أن يطور المعركة. يوجد مسار يحمي اللبنانيين وحصل ذلك بالنار، وهو مسار إسلام أباد وجنيف. طيب. الذي ضرب الإسرائيلي بالنار وألزم الإسرائيلي وألزم الأمريكي بأن يلزم الإسرائيلي بالتوقف عند هذا الحد. فإذا اتفاق الإطار لم يقدم شيئا سوى تغطية الاعتداءات الإسرائيلية.
1: دكتور داو، ما أوراق القوة التي يملكها الوفد اللبناني الآن في روما لكي يمنع إسرائيل من شرعنة هذا الواقع الميداني الذي تحاول فرضه من خلال المسار السياسي؟
3: أولا، هذه كلمة شرعنة الاحتلال مش موجودة مطرح. يعني هذه قواميس يعني دعاية سياسية،
1: يعني مواصلة التفاوض مع طرف يعتدي عليك. ألا يشكل نوع من الشرعنة؟
3: تتفاوضين مع حليف. هذه إيران عم تحلف مع أمريكا، عم تتفاوض مع أمريكا. يعني إذا لم يكن هناك عداء لا لزوم للتفاوض، وبالتالي التفاوض سنة الأعداء للوصول
1: مع إيران. انهار التفاوض عندما لم تتحقق شروط إيرانية.
3: أيضا إذا استمر حزب الله في هذه العملية سينهار التفاوض.
1: بأي شروط يتفاوض الجانب اللبناني؟
3: أولا بشروط الدولة اللبنانية، بشروط سيادة الدولة اللبنانية. يقولون لم يعودوا الأسرى. طيب بالنهاية الأسرى سمير الأنطار بقي 29 سنة بإسرائيل قبل ما ردوا حزب الله. وبالتالي هذا الكلام الذي يقول بأنه الأسرى يجب أن يعودوا اليوم، حزب الله بال85 أعاد أسرى من 82، بال92 لا أعاد أسرى من 85، بال96 لا أعادهم من 92، بال2004 لا أعادهم من 96، وبكمل الليحة أنه بالنهاية مصطفى الديراني بقي 12 سنة بإسرائيل، عبد الكريم عبيد بقي 15 سنة بإسرائيل، واليوم القول بأنه من تم أسرهم أو من تم اعتقالهم منذ أشهر يريدون من الدولة اللبنانية بكبسة زر أن يستعادوا، والدولة اللبنانية

0: وحرب من الداخل من حزب الله ومن
1: إيران. الطرف الآخر أيضا يشيطن من جانب
0: الدولة. أولا الطرف الآخر ليس بحاجة لأحد ليشيطنه، هو بتصرفاته يشيطن الواقع على أرض بالنهاية مش وجهة نظر، هناك دولة، هناك قانون، وهناك طرف آخر 100 دولة في العالم يصنفونه منظمة إرهابية بما فيهم 18 دولة عربية وبما فيهم 6 دول بمجلس التعاون الخليجي.
1: لا أستطيع حق الرد.
2: إشارة أين المئة دولة؟ أين المئة دولة؟ في جملة واحدة قبل الحديث عن الأسرة، ماذا فعلت الدولة اللبنانية بوقف إطلاق النار وبالانسحاب الإسرائيلي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، عمليات التبادل الأسرى حصلت بالمقاومة التي فشلت الدولة في كل هذه العمليات والتي قامت بها هي المقاومة. المقاومة بالإسرائيلي خدمة للإسرائيلي وللعدو.
1: من الصعب أن نحسم هذا الجدل في هذه المقابلة، للأسف انتهى وقتها. شكرا لكما دكتور نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز وآخر المواقف الصادرة من طهران وواشنطن. نبدأ من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش، ينضم إلينا أيضا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. عمر، ما الجديد حول ما تقول إيران إنه اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب العماني وهو الآن في طور المراجعة النهائية؟
3: نعم سهام، هناك حالة من الترقب والانتظار هنا في العاصمة طهران بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق الإيراني العماني بشكل رسمي. الإيرانيون لا يزالون يصرون على أنه حتى ولو تم التوصل إلى هذا الاتفاق فإن ذلك لن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وأن هذا الأمر مرتبط برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة تفاهم فضلا عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى رفع التهديدات وما تصف طهران بالاعتداءات على الأراضي الإيرانية. لذلك هذا الشرط لا يزال واضح بالنسبة للإيرانيين، وبعض المصادر تتحدث عن أن الوسطاء يبذلون جهود مضنية لأجل أن يكون هناك ربما تزامن بين هذين الإعلانين، الاتفاق الإيراني العماني فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وبقية المطالب الإيرانية. لذلك نحن نعيش في ساعات حاسمة، قد يكون ذلك خلال الساعات المقبلة، قد يكون غدا. لكن على الرغم من ذلك أيضا الإيرانيون تحدثوا بشكل مفصل عن فحوى هذا الاتفاق المرتقب. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية قال إنه تم الاتفاق مع عمان على إيجاد مركز لمراقبة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى الحصول على المعلومات والإحداثيات من السفن التي تريد أو تعبر المضيق. إضافة إلى أن المسار بات واضحا وفق ما يقول كاظم غريب أبادي، وأن هذا المسار دخول المياه الخليجية من مضيق هرمز سيكون من الجانب الإيراني في المعبر الأوسط في المضيق، بينما يكون الخروج جزء منه من المياه الإقليمية الإيرانية والجزء الآخر من المياه الإقليمية العمانية، مع التأكيد على إغلاق كل من المسارين الجنوبي العماني والشمالي الإيراني. إصرار طهران على أن يكون دخول المياه الخليجية من مياه الإقليمية وخروج أيضا جزء من مياهها هو يأتي نظرا لوجود مخاوف إيرانية لأجل تمرير وتهريب السلاح إلى المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وربما استخدام ذلك لاحقا ضدها في أي تصعيد أو أي حرب جديدة. إضافة لذلك يقول قاذم غريب أبادي بأن وضع المضيق بعد الحرب سوف يكون مختلفا عما كان قبل الحرب، وأن إيران لن تسمح لأي تدخل أجنبي في المضيق. وإذ يؤكد أن هذا المسار الذي تم الاتفاق عليه مع سلطنة عمان هو مؤقت، يمكن أن يمتد لشهرين أو 4 أو أكثر، ذلك مرتبط بمسار الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يكشف عن أن الوضع في المضيق سوف يتغير تماما وفق الاتفاقيات مع سلطنة عمان. نعرف أنه كان هناك اتفاق مع السلطنة عام 1968 وآخر مع انتصار الثورة الإيرانية عام 1979. ضمن تلك الاتفاقيات كانت السفن تمر من المياه الإقليمية العمانية، لكن هذا الاتفاق الجديد المرتقب يقول قاذم غريب أبادي أنه سيغير كل ذلك، وأن هناك مسارات لابد وأن تعبر من المياه الإيرانية نظرا للاعتبارات الأمنية والسياسية التي خلقتها أوجدتها الحرب التي دارت دارت مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك نحن نعيش في الوقت

0: ساعات حاسمة الأنظار على أي إعلان قد يكون من قبل الجانب الإيراني والعماني. طهران تقول إن المفاوضات كانت إيجابية على كافة المستويات، هناك تعاون من سلطنة عمان، ولا تزال ترفض طهران أن تكون هذه المفاوضات هي إيرانية أمريكية. تقول إن المفاوضات كانت فقط إيرانية عمانية، مع التأكيد بطبيعة الحال قد تكون سلطنة عمان وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء هذه المفاوضات، وهذا ما قد يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه مفاوضات مع الجانب الإيراني.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. نور الدين بوزيان من واشنطن، أجواء إيجابية أو مواقف إيجابية من الجانب الأمريكي، قربنا أكثر منها، وما الذي يقال هناك حول هذا الاتفاق المرتقب بين الجانبين الإيراني والعماني؟
2: سهام، لا يزال الرئيس الأمريكي يؤكد بأن موعد التوصل إلى الاتفاق اقترب. لا زال يؤكد أيضا، وهذه مسألة مهمة، بأنه سيضرب إيران إذا فشلت المحادثات الراهنة. ولا زال يؤكد أيضا وكل مرة بأن المفاوضات فعلا تجري مع إيران، وهو ما تنفيه إيران جملة وتفصيلا، وتقول إنها تفضل المحادثات مع الجارة الأخرى من الضفة على الضفة الأخرى من مضيق هرمز، وتقصد طبعا سلطنة عمان. في الأثناء يتحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ويقول بأن المفاوضات صعبة ولم تكن متكافئة مع الإيرانيين، ويضيف بأن هناك إخفاقات للطرف الأمريكي، ولكن يضيف أيضا بأن الأمريكيين حققوا بعض التقدم في مسار التفاوض مع إيران. وطبعا يضيف جملة ربما هي التي يحاول الأمريكيون التبرير لماذا لم تتقدم المفاوضات والمفاوضات صعبة، عندما يقول بأننا نواجه على حد تعبيره مشكلة انقسام السلطة وتنازع السلطة داخل النظام الإيراني، بحيث يقول، والكلام له سهام، يقول بأننا نواجه راديكاليين مجانين من جهة يريدون مواصلة الحرب، وجهة أخرى في إيران تريد إنهاء هذا النزاع. وعلى ذكر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، طبعا بينه وبين التصريحات هذه تأكيد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بشيئين: أولا السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، وثانيا فرض رسوم على حركة مرور السفن. هذه خطوط حمر بالنسبة للطرف الأمريكي، ويريدون أيضا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز يريدون الذهاب إلى الأهم كما يقولون، وهو عدم السماح لإيران بحيازة السلاح النووي. لكن اللافت في هذه الساعات الأخيرة هو الجدل الذي اندلع بشأن طبعا ما يقال من أن الجيش الأمريكي استنفد جميع مخزوناته بنسبة كبيرة بسبب، وهذا هو السبب الذي تقول وسائل الإعلام بأن دفع الرئيس ترامب إلى تأخير إطلاق العملية العسكرية الأخيرة. في الساعات الأخيرة الماضية ترامب صعد اللهجة حيال وسائل الإعلام، بل ذهب إلى حد اتهامهم بأنهم يروجون لأطروحات مغلوطة، وحذر من أن إذا استمروا في هذا المسار سيلاحقون وربما سيسجنون. من جدل إلى جدل آخر سهام، الجدل الجديد هي الصورة التي نشرها ترامب على موقعه، ويظهر متوسطا اثنين من أشهر الضباط والعسكريين والقادة العسكريين الأمريكيين، طبعا دوغلاس ماكارتر وجورج باتن، وهما من الوجوه اللامعة في الحرب العالمية الثانية. البعض ينتقد هذه الصورة ويقول ترامب يريد أن يقدم نفسه على أنه بطل، بينما لم يشارك في أي حرب، حتى أنه لم يشارك في الخدمة العسكرية، بحيث تحجج كما تقول هذه المصادر، تحجج بأنه كان مصابا في كاحل القدم ولم يشارك في الخدمة العسكرية. والانتقاد الثالث هو أنه يستغل كثيرا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي للترويج لنفسه. سهام.
1: نعم، شكرا لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة من واشنطن. والآن إلى مساحة التحليل والنقاش، أرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا بالسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. ومعك أبدأ سيد فايفل، لنفهم بداية هذه الازدواجية في خطاب الرئيس الأمريكي، تارة يتحدث بإيجابية عن محادثات مثمرة، عن قرب التوصل لاتفاق، ثم يهدد بالعودة للضربات العسكرية، ما الهدف من هذا الخطاب؟
3: دونالد ترامب has

0: دونالد ترامب لديه سلاحان يستخدمهما، الجيش الأمريكي وأيضا منصته كرئيس، وبالتحديد الفعاليات العامة التي يقوم بها، فهو يتحدث إلى الإعلام ويتيح نفسه أيضا للصحفيين كما لم يفعل ذلك أي رئيس في السابق، وذلك لكي يعرف الناس ما يقوله. التحدي هو أن المجتمع الدولي يحاول أن يعرف بالضبط ما هي استراتيجيته، وهو يزدهر بهذه الطريقة، وخاصة لأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. بالنسبة للمفاوضات الجارية الآن بين إيران وعمان، هو قال مؤخرا إنه نظر إلى المفاوضات وهو سعيد بما آلت إليه، ولكن لم يقل بالتحديد إن كان معها أو ضدها. على الأرجح عندما هذه المفاوضات تختتم بأن هذا سوف يفتح مضيق هرمز ويفتح موجة جديدة من التفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين، وأن مضيق هرمز حسب ما نأمل سوف يفتح، رغم أن هناك صعوبات، ذلك لأن إيران بنهاية المطاف سيكون لها سيادة على عمليات المرور عبر المضيق، وهذا يصعب الأمر على الرئيس ترامب وعلى دول الخليج، وخاصة إن كان هناك رسوم تفرض على السفن وهي قد تكون ما بين 7 أو 3 إلى 7%، وهذا سوف يصعب الأمر على الولايات المتحدة أن تتعامل معه، لأن السيد ترامب قال طوال الوقت بأنه يريد اتفاقية أفضل من اتفاقية أوباما خلال التفاوض بخصوص خطة العمل الشامل المشتركة عام 2015. إذن فترامب هو لديه هاتان المنصتان، وهي منصته كرئيس والجيش الأمريكي، هذان هما سلاحه.
1: السلاح، هناك تقارير بأن الذخيرة تنفد ولا يمكن للرئيس الأمريكي مواصلة التصعيد بهذا الشكل. بالنسبة لمنصته كرئيس، هو بالفعل منفتح ويتواصل، ولكن الكثير من تصريحاته مربكة وتشتت الأسواق والدول المنطقة واقتصادات العالم. لا أحد يفهم بالفعل من تصريحات ترامب ما يريده وكيف ينظر لمسار هذا الحرب، هذه الحرب لا تتفق.
0: إن عدد الذخائر المتاحة للولايات المتحدة، سواء كانت القدرات الدفاعية مثل صواريخ ثاد أو الباتريوت التي أسقطت المسيرات الإيرانية والصواريخ البالستية الإيرانية، أو الصواريخ النشطة التي هي بحوزته مثل التوموهوك، هذه أعداد عالية سرية، والبنتاغون هو لن ينشرها لأن هذا سوف يشير إلى الخصوم الأمريكان، الخصوم لأمريكا أين هو موقعها.
1: صواريخ الدفاع الجوي،
0: نعم، هذا أمر صعب، وبوجود الثاد والباتريوت فهي بين 40 إلى 60% أو أكثر تم استنفادها واستخدامها، هذه عالية التقنية وصعب إنتاجها كمعدات، وتتطلب عمليات معقدة وإلكترونية، ولا يمكن أن تعاد إلى أرض المعركة بسرعة من المصنع، لذلك عليه أن يضمن كرئيس بأن أمريكا والحلفاء في الخليج لديهم هذه الأنظمة موجودة. وتحدي آخر وهو أنها تستخدم في منطقة حرب في أوكرانيا في ذات الوقت وبالتزامن، إذن فأمريكا عليها أن تضمن بأن لديها ما يكفي من الدفاعات الجوية وأنه يتم تصنيعها بسرعة. والتحدي أمام ترامب هو أنه بحاجة إلى المزيد من التمويل المالي من الكونغرس لتصنيع هذه بسرعة، وعليه أن يذهب إلى الكونغرس وأن يحصل على هذا التمويل المالي. الكونغرس الآن محجم عن منح ترامب المزيد من الصلاحيات والأموال للقيام بهذه الحرب الآن، إذن فهذا سوف يأتي بتحدي صعب على ترامب في المدى القصير، فيما يحاول أن يقوم بإعادة تمويل هذه الذخائر مرة أخرى لضمان أن أمريكا وحلفائها محميون.
1: دكتور أصلاني، إذن مسألة وقت وينشر هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانب الإيراني والعماني، التصريحات الإيجابية إيرانيا حول الاتفاق وسير هذه المفاوضات، هل يعني بالضرورة في اعتقادك أن إيران نجحت في ترسيخ معادلة عدم العودة ل

0: وضع ما قبل الحرب فيما يخص مضيق هرمز؟
1: كما قلت، كان هناك تقدم كبير أحرز في المحادثات، والجانبان الآن يعملان بشأن النص والنشر، وحسب ما سمعنا إلى الآن فإنهم سوف يغيرون الممرات والمعابر. لديهم الآن حل مؤقت وهو الممر الشمالي والجنوبي، ولكن سوف يغيرون ذلك إلى معبر في الوسط بعد تخليته وتطهيره من الألغام. إذن هذا يعني أن العبور في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه في السابق، وأن الجهود الآن تهدف إلى معالجة مخاوف إيران، أخذا بالاعتبار أن هناك تحفظات من عمان، وعمان أيضا قد تقوم بالتنسيق مع الدول الإقليمية والولايات المتحدة. يعود الأمر لهم، ولكن إيران تتحدث مع عمان، وهذه العملية قد تساعد في الإتيان بالطرفين معا إلى طاولة المفاوضات بغية إحياء مذكرة التفاهم، وخاصة بشرط أن الولايات المتحدة لا تغير مسارها أو موقفها كما قيل في السابق. وكما أشار زميلي الأمريكي بأن هناك عدم إمكانية للتنبؤ بما يقوم به ترامب حتى بتصريحاته، فهو متقلب.
0: قبل الحديث عن المذكرة في سياق ما نتحدث عنه، مسألة الرسوم كيف سيكون موقعها من هذا الاتفاق، خصوصا أننا نرى ترحيبا أمريكيا بهذا الاتفاق، في نفس الوقت إصرار على أنه لا يمكن لإيران أن تستخلص رسوما من الملاحة. في اعتقادك ما الذي خرج إليه الطرفان العماني والإيراني في مسألة الرسوم؟
1: يبدو الآن بأن هناك آلية جديدة مؤقتة تم وضعها، وهي قد لا تشمل الحديث عن الرسوم في هذا الوقت، ولكن ما سيحدث لاحقا هو أمر يجب أن يتم الحديث عنه تقنيا. فالفريق الإيراني قال إنهم أخروا الحديث في هذا الموضوع لمرحلة لاحقة، وسوف يتفهموا بشأن هذا الأمر لاحقا. كان هناك أفكار تم تعميمها، ولكن ليس هناك قرار نهائي حسب علمي على الأقل، وهذا هو أحد القضايا التي تم الإشارة إليها بوجود خلافات بين الطرفين، وعلينا بالتالي أن ننتظر لكي نرى ما الذي سوف يقررانه في المستقبل. الآن هناك حديث عن آلية مؤقتة، وأحد المخاوف لدى إيران أولا عامل الأمن، ومن ثم القضية الثانية وهي الرسوم، وهذا هو الجانب الاقتصادي الذي يمكن مناقشته لاحقا.
0: سيد فايفل، يعني ما يفهم من التصريحات الأمريكية من قبول ضمني باتفاق لم نرى بنوده بعد، بينما يصر الجانب الإيراني على أنه منفصل عن أي محادثات مع الجانب الأمريكي وأنه اتفاق ثنائي مع عمان، ماذا يفهم من هذا القبول الضمني من الإدارة الأمريكية؟
1: أعتقد أن من المهم للإيرانيين أن يظهروا بأن هذه مفاوضات ثنائية، ولكن من المهم للأمريكان أن يعرفوا ما يجري، وأن يكون لديهم نقاشات مع الحلفاء عن طريق القنوات الخلفية بشأن التفاصيل. يبدو وكأن إيران الآن تعرض الوصول إلى قضية مضيق هرمز، ولكن ليس حرية الملاحة. إذا كانوا يسيطرون على السفن التي تدخل إلى منطقة الخليج الفارسي، وهم أيضا يقومون بعمليات تفتيش أو نشاطات أخرى فيما يخرجون من الخليج، فهذا يعطيهم قدرات معتبرة لكي يقوموا بتفتيش السفن وأن يفرضوا رسوما على هذه السفن، وهذا يعتبر أمرا صعبا على الأمريكان. لكن هذا أمر جيد بأن الإيرانيين وخاصة المفاوضون والعناصر المعتدلة الآن يقومون بإيجاد حلول إبداعية من خلال التوصل إلى هذه الاتفاقية. اتفاقية مع عمان، وهذا يظهر أن المفاوضين يعملون في إطار النظام، وأن العناصر المتشددة في الحرس الثوري أيضا يعملون معا للتوصل إلى حلول. لذلك هناك عناصر معتدلة تقوم بالعمل، إلا أن الحرس الثوري يتفاوضون من أجل السلطة والقوة، وإذا كان هناك رسوم تفرض فهذا يصعب الأمر على دول الخليج، لأن هذا يجعل منتجاتهم النفطية ومنتجات الغاز الطبيعي صعب إيصالها إلى الأسواق العالمية، ويفرض عليها أيضا ضرائب ورسوم، فهذا يجعل أسعارها أغلى على المستهلك.
0: شكرا لك مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أشكر أيضا ضيفنا السيد دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الآن ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام يمنية أفادت بسقوط قتلى وجرحى في قصف شنه أنصار الله الحوثيون على معسكرين لقوات تابعة للحكومة بمأرب وحضرموت. وقالت قوات الطوارئ اليمنية إن خسائر مادية وبشرية نجمت عقب استهداف الحوثيين معسكرات ووحدات تابعة لقوات أخرى. ونتابع هذه المشاهد الواردة من مأرب وحضرموت إذن، التي شهدت هذه الاستهدافات، تحديدا القصف الذي شنه حسب وسائل إعلام يمنية أنصار الله الحوثيون على معسكرين لقوات تابعة للحكومة بمأرب وحضرموت. إذن مشاهدينا، ما زلنا في متابعة هذه الصور لما يرد في الخبر العاجل على الشاشة عن وسائل إعلام يمنية قتلى وجرحى في قصف شنه أنصار الله الحوثيون على معسكرين لقوات تابعة للحكومة بمأرب وحضرموت. الآن أرحب هنا في الاستوديو بأحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. حتى الآن فقط وسائل إعلام يمنية تتحدث عن هذين أو هذا الحادث، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
2: التفاصيل المتوفرة حتى الآن، طبعا نبدأ ببيان قوات الطوارئ اليمنية التي قالت بأن هناك تم استهدافها من قبل الحوثيين طبعا، وقالت بأن هناك خسائر مادية وبشرية في هذا الحادث. طبعا لم تذكر كيف استهدفت ولا ما هي المناطق التي استهدفت تحديدا، ولكنها قالت قال البيان لقوات الطوارئ اليمنية بأن هناك معسكرات تابعة لقوات الطوارئ اليمنية ومعسكرات أيضا تابعة لوحدات أخرى. طبعا القوات الطوارئ اليمنية هي تتواجد في مناطق الثنية والرويك وعلى الحدود بين حضرموت ومأرب، ولكن الثنية والرويك تتبعان محافظة مأرب. في الجهة الأخرى أيضا هناك قوات الطوارئ اليمنية في منطقة قريبة أيضا من الثنية والرويك على الحدود أيضا بين محافظة مأرب وحضرموت، ولكن هذه المناطق تتبع محافظة حضرموت وهي العبر والوديعة. طبعا المصادر غير الرسمية والمصادر العسكرية التي تحدثنا معها تقول بأن الأرقام مرتفعة وتتحدث عن 8 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون. كان هناك مصدر تحدثنا إليه ممكن الساعة 2 ظهرا يقول بأن هذه الصواريخ انطلقت من مناطق قريبة من مأرب. طبعا وهناك شهود عيان في صنعاء وفي ذمر وفي مناطق أخرى يقول بأن هناك أيضا صواريخ انطلقت من هذه الأماكن، وهناك أيضا صواريخ باليستية. طبعا قوات الطوارئ اليمنية هي قوة طبعا منشأة يعني تقريبا حديثا منذ 3 سنوات ومدعومة سعوديا، بالإضافة أيضا إلى قوات درع الوطن، وهي تقريبا المناطق في هذه تتواجد في هذه المناطق وهي مناطق تقريبا صحراوية، وربما كان أيضا ارتفاع الأعداد الذي يتحدث عنه الكثيرون، خاصة وأن هناك الكثير من المصادر تتحدث عن يعني أن كثير من المستشفيات سواء في مأرب أو في حضرموت امتلأت بالقتلى بأعداد القتلى والجرحى. ربما كان طبعا هذا أثناء تناول الطعام في وقت الغداء، ولذلك ارتفعت هذه الحصيلة لتصبح بهذه الطريقة. حتى اللحظة طبعا هناك الحديث من قبل بيان عسكري المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين قال بأن هناك طبعا عملية عسكرية واسعة، على الأرجح أنه سيتحدث عن هذه العملية العسكرية. غير البيان الذي تحدثت به قوات الطوارئ ليس هناك بيان آخر، ولكن من الواضح أن الأرقام مرتفعة طبعا. هذا أولا، هناك من يتحدث عن 45 قتيل الآن من وسائل الإعلام المحلية، ولكن طبعا هناك من يتحدث عن أكثر. مصدر محلي في حضرموت يعني كنت أتحدث إليه قال بأن الأرقام في ازدياد، ولكنه لم يقل بالضبط ما هو الرقم، ولكن قال بأن الأرقام في ازدياد. إذن نحن ننتظر، واضح أن الأرقام ترتفع سواء عدد القتلى أو الجرحى.
0: أن تتضح الأرقام النهائية لهذا التصعيد، نضع في سياق التصعيد الأكبر الأشمل منذ أسابيع في اليمن.
2: نعم طبعا، هو من الواضح طبعا أن استهداف تقريبا قوات الطوارئ اليمنية، ونسيت أن نتحدث أيضا عن أن هناك مصدر محلي أيضا قال بأنه أيضا هناك استهدافات لمخازن سلاح أيضا تتبع قوات درع الوطن في منطقة الوديعة. ما يعني أن هناك استهدافات لقوات درع الوطن وقوات الطوارئ اليمنية والمنطقة العسكرية الأولى كما قال مصدر عسكري كما تحدث إلينا. طبعا هذا يأتي في إطار تصعيد كبير، عندما نتحدث عن قوات درع الوطن وقوات الطوارئ اليمنية فنحن نتحدث عن القوات التي أنشئت عام 2022 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وهي طبعا تقريبا مدعومة سعودية كليا، وهذه القوات هي التي كانت مسؤولة في يناير عن القتال بين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، واستطاعت طبعا دحر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ولذلك الكثير من المراقبين العسكريين يعتقدون بأنها قوات مؤهلة ومدربة بشكل كبير. ولا شك أن الرسالة الحوثية الآن للقوات الحكومية لا شك أنها يعني جاءت في وقتها بالنسبة للحوثيين، وهي تأتي في ظل التصعيد عموما سواء المحلي أو الإقليمي، في ظل أيضا حديث الحوثيين عن إعلان حظر الملاحة السعودية واستهداف السفن السعودية، وفي ظل أيضا الآن ما يدور أيضا من إنشاء تحالف متعدد الجنسيات الذي قامت به المملكة العربية السعودية.
0: إذن في انتظار البيانات الرسمية من الطرفين، أيضا سيخرج على الأرجح بيان لقوات أنصار الله الحوثيين لكي يشرحوا ماذا جرى. سنبقى معك في المتابعة أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا لك. والآن أرحب بكم من جديد مشاهدين إلى هذه التغطية المتواصلة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان تعرضت لغارات إسرائيلية، وكانت وزارة الصحة قالت إن 8 لبنانيين أصيبوا في غارات شنتها إسرائيل فجرا على بلدة برج الشمالي الواقعة في قضاء صور. وعلى الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش مقتل ضابط برتبة رائد وجندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك بجنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تنعقد فيه أعمال اليوم الثالث والأخير من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد في روما. في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وإنه يفضل التوصل إلى اتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا دعت الضرورة لذلك. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. وفي إيران، قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع السلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 16 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء قوات الاحتلال عليهم منذ بدء اقتحام المخيم. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة روعة أوجي. ليكي روعة.
3: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة نقدمها لكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. كما ذكرت سهام، إذن غارات إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان، تحديدا في بلدة المنصوري التي كانت إسرائيل قد وجهت لسكانها بإخلائها أمس بعد أن اتهمت حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة اللبنانية قالت في وقت سابق إن 8 أشخاص أصيبوا في غارات شنتها إسرائيل على بلدة البرج الشمالي في قضاء سور. في الوقت نفسه قالت اليونيفيل إنها سجلت أمس إطلاق أكثر من 113 مقذوف من الجيش الإسرائيلي على لبنان، على جنوب لبنان تحديدا، وهو الرقم الأعلى منذ 21 يونيو حزيران الماضي. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع أعمال اليوم الثالث والأخير من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. معنا من بلدة المنصوري إيهاب العقدي مراسل الجزيرة الذي نجح في الوصول إلى هناك. إيهاب، صف لنا المشهد.
4: دخان القصف الجوي الإسرائيلي مستمر في بلدة المنصوري بعد غارتين اثنين على البلدة قبل نحو ساعتين أو أقل. ربما نشاهد بعدسة الزميل أيمن المولى الآن الدخان الذي يتصاعد من أحد المنازل المستهدفة بواحدة من الغارتين على بلدة المنصوري التي تقع في قضاء صور. وهذه البلدة تعرضت كذلك لغارة أخرى وقعت في منطقتها الشمالية الشرقية، ما أدى إلى تدمير وإصابة مبان سكنية في هذه البلدة التي كانت تعرضت لدمار واسع إبان الحرب الأخيرة. وما نشاهده هو جزء من هذه البلدة الذي يقع والذي كانت تقطنه عشرات العائلات قبل أن تنزح خلال الساعات 24 الماضية إثر تهديدات إسرائيلية بضرورة الإخلاء بعد انفجار لغم أو مخلفات حرب بالقوات الإسرائيلية في بلدة مجد الزون. وادعت إسرائيل بأن حزب الله خرق اتفاق الإطار ووقف النار. وإذا ذهبنا بالكاميرا باتجاه آخر يمكننا مشاهدة أطراف بلدة مجد الزون وأيضا أثار تفجير أحد الأنفاق في هذه البلدة. فالقوات الإسرائيلية احتلتها منذ أسابيع وسيطرت عليها وفجرت فيها، حتى أنها استقدمت صحفيين في جولات خلال الأسابيع الماضية للتأكيد على سيطرتها على هذه البلدة حيث وقع التفجير، والذي أخذته القوات الإسرائيلية حجة لدفع السكان لمغادرة المنصوري القريبة منها ومن ثم مهاجمتها هذا اليوم بغارتين، مع غارة أخرى فجرا وغارة سبقتها قبل نحو 24 ساعة إثر الانفجار الذي حدث في بلدة مجد الزون. لكن هذا التصعيد ليس الوحيد من جانب القوات الإسرائيلية. برج الشمالي، بلدة تقع على تخوم مدينة صور على بعد عدة كيلومترات من المكان الذي نتواجد فيه، غارة بالطائرات الحربية وغارات بالمسيرات أيضا على نفس البقعة تقريبا في بلدة البرج الشمالي، أدى ذلك إلى جرح 8 أشخاص وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. أيضا قبل نحو أقل من 24 ساعة غارة بمسيرة على بلدة تبنين أدت بنتيجتها إلى استشهاد شخص وجرح 12 آخرين وفقا لأرقام وزارة الصحة اللبنانية، مع استمرار أيضا التفجيرات الإسرائيلية في أماكن مختلفة هذا اليوم من جنوب لبنان. زوتر الشرقية كانت عرضة لتفجير أدى وفقا للسكان هناك إلى تدمير عدد من المباني السكنية، وكذلك تفجيرات في بلدة حداثة التي استمرت هذا اليوم مجددا، بالإضافة إلى قصف مدفعي متقطع. تحدثت اليونيفيل خلال الساعات الأخيرة أنها رصدت إطلاق 113 مقذوفا من الجانب الإسرائيلي على جنوب لبنان، ورغم أنها لم أشارت إلى أنه لا أن هذا الأمر لا يتناسب مع أيضا الغارات والقصف الإسرائيلي خلال الفترة التي سبقت حزيران 21 من حزيران يونيو الماضي، إلا أنها أشارت إلى خطورة الوضع المتصاعد في جنوب لبنان، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو الذي يقوم بالقصف والغارات على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، ويوسع كذلك دائرة هذه الاستهدافات وصولا إلى بلدة البرج الشمالي وغيرها من البلدات والقرى. على العموم هذا الأمر الأمر أدى إلى حالة قلق وخوف من السكان، خصوصا الذين كانوا يسكنون المنصوري، بالإضافة إلى البلدات القريبة من خط المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحتل أراض ومناطق واسعة من جنوب لبنان وتقوم بالتفجيرات والقصف وإطلاق النيران، بالإضافة إلى التوغلات التي تحصل بين الحين والآخر باتجاهات مختلفة، كما حدث اليوم في وادي أسدوقي عندما قامت القوات الإسرائيلية بالقيام بدوريات وأليات قامت بالتوغل داخل منطقة وادي أسدوقي قرب حولة، بالإضافة إلى التوغل قرب كفر شوبة وتجريف أراضي وأيضا قيامها بحرق الأراضي الحرجية هناك، مما فاقم الوضع على السكان هناك الذين يحاولون إخماد النيران التي تمددت باتجاه المناطق القريبة من السكن، وأيضا تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على هذا الحريق. طبعا هذا الأمر يتكرر باستمرار ليس فقط في كفر شوبة وإنما في مناطق أخرى مع إحراق منازل كذلك في بلدات وقرى، كلها كانت ترصدها السلطات اللبنانية التي ترى في مفاوضات روما هدفا لوقف التدمير الممنهج من قبل القوات الإسرائيلية ومحاولة لوضع حد لهذه الأمور بوساطة أمريكية، خصوصا وأن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي للمفاوضات الجارية في روما والتي هي عمليا مفاوضات تنفيذية لاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في واشنطن في 26 من حزيران يونيو الماضي. حزب الله حتى الآن لم يعلن عن أي موقف بالنسبة لما جرى في مجدل زون ما حصل فيها يشابه الكثير من التفجيرات التي وقعت في الجانب الإسرائيلي في الأماكن التي أو في المناطق والقرى التي تحتلها، ووقعت تفجيرات مماثلة كانت عبارة عن عبوات كانت زرعت سابقا قبل وقف النيران بين طهران وواشنطن، وانعكاس ذلك مع إعلان حزب الله التزامه بهذا الاتفاق ومن ثم توقيع اتفاق الإطار وخفض التصعيد بعد ضغوط أمريكية على إسرائيل.
3: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من المنصوري. معنا في الاستوديو السيد داوود رمال الكاتب والمحلل السياسي والسيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ معك سيد رضوان عقيل، الجيش الإسرائيلي صرح قبل قليل بأنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في رد على مقتل جنديين وجرح 4، وإنه هاجم مستودعات وسائل قتالية ومقر قيادة، وإنه سيواصل انتشاره في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان وفقا للاتفاق، وإنه سيواصل العمل لإزالة المخاطر. هل يعكس أن التصعيد الإسرائيلي انتهى؟
5: أولا مساء الخير للجميع. لابد من الإشارة إلى أن ما حصل في مجدل زون هو أمر خطير جدا، لكن لابد من التأكيد، وأنا طبيعة أعرف هذه البلدة جيدا، المكان الذي وقع فيه هذا التفجير يحتله الإسرائيليون منذ أسابيع، يعني من الصعوبة أن يتمكن عناصر حزب الله من التوجه إلى هذا المكان وزرع هذا اللغم. هذا اللغم لم يصيب فقط القطاع الغربي وبلدات المنصوري وبرج الشمالي من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، علما أنه أصاب طاولة المفاوضات في روما. ما حصل زميلتي هو أن الإسرائيليين يعملون بالضرب وبالنار وبالضغط والتصالب الدبلوماسي على الطاولة في روما التي لا يريدها الإسرائيلي من الأساس، من جولة واشنطن إلى روما. ما يعمل عليه اليوم الإسرائيليون وتحديدا بنيامين نتنياهو هو نسف هذه الطاولة للقول أن حزب الله يتحمل هذه المسؤولية لعدم الالتزام أمام الوفد اللبناني وعدم الالتزام مع الأمريكي بأي منطقة تجريبية. يعني ما حصل في زوتر الشرقي لا يشجع، تحدثنا عن بنت جبيل، هذا من الصعوبات أن يقدم الإسرائيلي على الانسحاب منها، زائد أن الجيش اللبناني لا يمكنه الدخول إلى بنت جبيل والبلدات المحيطة بها محتلة. هناك احتمال أن يتم منطقة في الخيام، حتى الآن لم يتم هذا الأمر. التعقيدات الإسرائيلية متواصلة على هذه الطاولة، علما أنه بعد انفضاض جلسة أمس حصلت اتصالات كبيرة بين الجانب اللبناني وبين الإدارة الأمريكية، تولتها السفيرة ندى حميدي حتى مع فريق وزير الخارجية مارك روبيو لمنع مواصلة الاعتداء الإسرائيلي، لكن الإسرائيليين لم يلتزموا، في دليل آخر على رفضهم لطاولة المفاوضات واستمرارهم في احتلال الأرض.
3: السيد داوود رمال، كيف تقرأ انعكاسات هذا التصعيد على طاولة المفاوضات والتحركات سواء من الوسيط الأمريكي أو من الوفد اللبناني؟
6: يعني عمليا تحولت طاولة روما في أمس واليوم إلى محاولة للجم التصعيد، لأنه حسب المعطيات كانت إسرائيل تنوي تغيير قواعد الاعتداءات على لبنان وأن لا تبقى هذه الاعتداءات يعني محصورة بشمال الخط الأصفر الذي تسيطر عليه، إنما كان هناك رأي داخل المستوى العسكري الإسرائيلي بالذهاب بعيدا وتغيير المعادلة وإعادتها إلى السابق. لذلك تكثفت يعني حصلت جولة من الاتصالات الموازية لطاولة روما، اشتغل عليه تحديدا الرئاسة الأولى في لبنان مع الجانب الأمريكي ومع أصدقاء وأشقاء للبنان للجم عملية التصعيد، لأن المؤشرات كانت حقيقية بأن نتنياهو يريد إسقاط كل القواعد التي تم الاتفاق عليها سابقا والعودة إلى نقطة الصفر، يعني بمعنى العودة للبحث بتحييد الضاحية وما إلى ذلك من طروحات كانت قائمة في السابق. لذلك الانعكاسات على طاولة روما باعتقادي أن جل ما ستخرج به الأيام الثلاثة من الاجتماعات الحالية هو أعلان يصدر عن الخارجية الأمريكية يجدد فيه وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما أو 8 أسابيع، لأن الوقف إطلاق النار المعلن قارب على الانتهاء، ولا تحديد موعد إضافي، وسنبقى في هذه الدوامة إلى حين الانتخابات الإسرائيلية. المهم أن تبقي الولايات المتحدة على قدرتها على منع على لجم جنون نتنياهو بالذهاب بعيدا وإعادة تفجير الوضع في لبنان، مع الإشارة إلى نقطة أساسية وهي أن هذا التصعيد لم يتزامن فقط مع جولات اجتماع روما، إنما تزامن أيضا مع التطورات الإيجابية التي لها علاقة بملف مضيق هرمز، وهذا الأمر يعني يزيد من الجنون الإسرائيلي لأنه يريد تعطيل أيضا إمكانية إيجاد حل ولو مؤقت لمضيق هرمز، ولا يرى سبيلا إلى هذا التعطيل إلا بالإنفلات في لبنان. يكفي أن يوجه ضربة واحدة للضاحية الجنوبية لكي يكسر كل القواعد القائمة حاليا.
3: سيد رضوان عقيل، كيف يقيس حزب الله حاليا خياراته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي والذي يعني رفضه للمفاوضات من جهة ولكن التزامه بوقف إطلاق النار من جهة أخرى، تعويله على ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأيضا يعني مراقبته للتوغلات الإسرائيلية حتى الانتخابات، كيف يقيس الحسابات؟
5: حزب الله يرفض هذه المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين جملة وتفصيلا، وسبق له أن عبر عن ذلك ولا سيما الخطاب الأخير للشيخ نعيم قاسم. ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن هذه ما تقدم عليها إسرائيل من محاولات اعتداء بالفعل في ما حصل في برج الشمالي أمر خطير، وهي ملاصقة لمدينة صور، ما يحصل في القطاع الغربي، ما يحصل في كل القطاعات والبلدات الحدودية المحتلة يعطي الدافع أكثر لحجة حزب الله ليقول أمام الحكومة وليقول للرأي العام اللبناني والدولي أن هذه المفاوضات من دون جدوى. لكن علينا أن نعترف أن هذه المفاوضات في مكان ما كما قال الزميل داود أنها أوقفت العدوان الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين بالفعل كانوا يتوجهون إلى مواجهة أكبر، كانوا يتوجهون إلى اعتداء أكبر ليس على مستوى الضاحية فقط إنما أقله على مستوى كامل مساحة الجنوب. لذلك حزب الله يقول للدولة اللبنانية أن هذه المفاوضات من دون جدوى، وإذا توصل اليوم الاتفاق البيان الختامي لوقف إطلاق النار وبقيت الآلة الحربية الإسرائيلية على هذا المنوال ستزداد حجة حزب الله في هذا الخصوص. لكن بالنسبة للمفاوض اللبناني يبذل كل جهوده على المستوى الدبلوماسي على المستوى العسكري للانتزاع أمر ما من الإسرائيليين رغم كل هذه الصعوبة. المطلوب هنا من الأمريكا أن يبذل ضغوطا أكثر على نتنياهو، لكن المعطيات على الأرض لا تبشر بذلك. من النقاط التي تم الاختلاف عليها بالأمس في طاولة روما من هي الجهة التي ستشرف على هذه العملية، علما أن البلدة المحررة بين هلالين هي زوتر الشرقية، وكان الإسرائيليين قد انسحبوا زوتر الشرقية، ما زال الإسرائيلي يحتلها. يطرح أن تكون هناك قوة إيطالية، حتى يوم أمس الوفد الإسرائيلي لم يوافق حتى على إيطاليا، يعني إيطاليا هو لا يوافق بالأساس على إسبانيا على فرنسا، فكيف الحال بإيطاليا؟ أندونيسيا بحسب معلوماتي أبلغت الدولة اللبنانية أنها على هذا الاستعداد، لكن أندونيسيا لا توجد
7: علاقات دبلوماسية بينه وبين إسرائيل. إسرائيل باختصار تريد لا عدم وجود اليونيفيل في نهاية هذه السنة، لا توجد أي قوة دولية لعدم وجود أي شاهد على أعمالها وعلى عدوانها، وهي للأسف مستمرة في احتلالها كل هذه المساحة من جنوب لبنان.
3: سيد داود رمال، في عقدة آلية التحقق بماذا يتمسك الجانب اللبناني في روما؟
6: عمليا الجانب اللبناني أول أمر طرحه هو الإبقاء على قوات اليونيفيل، وإذا لم يكن هناك سبيل للبقاء عليها المجيء بقوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة أو تحت العلم الأوروبي، كمان رفض الإسرائيلي. أيضا طرح الجانب اللبناني لجنة مراقبة الهدنة، الإسرائيلي أيضا يرفضها لحد الآن. بالأمس جرت جوجلة لعدد من الدول المطروحة، ما هي المقبولة وما هي غير المقبولة. متروك الآن أن يختار الإسرائيلي أي دولة من الدول التي توافق عليها الوفود الثلاثة على طاولة روما. لحد الآن لم يعطي جواب الإسرائيلي، ولحد الآن أيضا لم يعطي جواب الإسرائيلي على المناطق النموذجية التالية، علما أن الجانب اللبناني قدم مروحة واسعة من الخيارات أمام الإسرائيلي. لذلك وجدنا أن الأمريكي طلب بالأمس وقتا مستقطعا عندما أوقف التفاوض بعد الظهر قبل انتهائه بساعة ونصف، وأجرى اتصالات ماركو روبيو مباشرة مع نتنياهو، واليوم صباحا أخر المفاوضات ساعة لاستكمال للتمهيد لجولة اليوم باتصالات مع الجانب الإسرائيلي قبل انطلاقها. هناك يعني أعود وأقول كل ما يمكن أن نصل إليه هو تجديد إعلان وقف إطلاق النار، وعلينا يعني لبنان يعتمد أسلوب الإلحاح والإصرار على الاستمرار بهذه المفاوضات على قاعدة أنه أيا كان التعنت الإسرائيلي بالنتيجة هذه المفاوضات لابد أن تصل إلى نتيجة نهائية.
3: سيد رضوان عقيل، أحد المصادر من وفد المفاوضات المقربة من وفد المفاوضات تحدثت عن مسألة الحدود التي كانت أساسية في هذه الجولة بالنسبة للوفد اللبناني، ويبدو أن إسرائيل وافقت على القبول برسم الحدود اللبنانية كما هي معترف بها دوليا. ما رمزية ذلك؟
7: أولا لبنان يستعمل عبارة تثبيت هذه الحدود، لا نحن لا نحتاج إلى ترسيم الحدود، هي مرسمة منذ عام 1923 بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. تثبيت هذه الحدود أمر مهم، هناك 13 نقطة مختلف عليها، والنقاط الأكبر يتقع لمصلحة لبنان. لكن أنا على أهمية هذا الأمر والدخول في هذا الملف، هناك أمور يجب أن يفرج عنها قبل هذا العمل، على الأقل إطلاق سراح الأسرى المدنيين. لم تقدم إسرائيل على إطلاق أسير واحد رغم كل هذه الجولات من واشنطن إلى روما. هذا أمر جيد. ما هو مصير مزارع شبعة؟ كل هذه الأمور لم يتم بحثها، لكن يبقى الأهم هو على الأقل انسحاب إسرائيلي من زوتر الشرقي، من القطاع الغربي، من أكثر من بلدة، ليقول لبنان أنا استطعت أن أحصل على شيء من الإسرائيلي. لكن حتى الآن أنا بتقديري والمعطيات تقول أن الإسرائيلي لم يقدموا شيئا، وسنبقى على هذا المنوال، نبقى على هذه الجولات من المفاوضات، ولبل قد نخشى أن يقدم نتنياهو كلما اقترب موعد الانتخابات تحت حجة تلة علي الطاهر أو غيرها من فتح آلة الحرب أكثر على مساحة الجنوب.
3: سيد داود رمال، يعني رغم كل ما يعني يراه الجانب اللبناني المفاوض إيجابيات من هذه المفاوضات وأنه تحديدا لا بديل عنها، ما زال معارضو الاتفاق لا يرون جدوى منها. كيف يمكن للرئاسة اللبنانية فعليا أن تردم الفجوة بين وجهتي النظر؟
6: يعني هي مستمرة رئاسية بالعمل على خطين، خط المفاوضات وخط الأبواب المفتوحة في لبنان للاستجابة للحوار، وليكون تحديدا حزب الله شريكا في صياغة الحلول التي لها علاقة بمستقبل الوضع في الجنوب. لحد الآن الحزب يرفض هذه المسألة، والحزب لديه قناعة، وهذا ثبت في الخطاب الأخير للشيخ نعيم قاسم، لديه قناعة أن الذي يأتي بالحل في لبنان هو وصول إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي، وبالتالي يكون لبنان من ضمن هذا الاتفاق. لا خيارات أمام الدولة اللبنانية إلا الاستمرار بالمفاوضات. هناك أغلبية من الشعب اللبناني، من القيادات ومن القوى السياسية، مع الإبقاء على هذه المفاوضات. لبنان لن يتخلى عنها، لبنان الرسمي لن يتخلى عن هذه المفاوضات، وهناك رهان على المرحلة المقبلة وتحديدا مرحلة ما بعد الانتخابات الكنيسة الإسرائيلية.
3: شكرا جزيلا لك سيد داود رمال الكاتب والمحلل السياسي، وسيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. عودة إلى الدوحة واستوديو التغطية المستمرة مع زميلة سهام أسطو. إليك سهام.
0: شكرا لك روعة. وفي روما قال مراسل الجزيرة إن جولة مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل تم اختتامها. معنا من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، إذن مع اختتام هذه الجولة، هذا اليوم الأخير منها، هل هناك بيان ختامي؟ هل هناك أي مواقف من مختلف الأطراف؟
8: انتهى العد العكسي في روما لمفاوضات السفارة الأمريكية. انتهت الجولة قبل ساعتين من موعد اختتامها رسميا. خرج الوفد الأول، والآن نرى صور بداية خروج الوفد الثاني. وكان واضحا أن التصعيد الميداني في جنوب لبنان قد فرض نفسه على أجواء المحادثات وشكل ضغطا كبيرا عليها. الراجح أن هذا الوفد هو الوفد الإسرائيلي، لأن الوفد الأول كان من دون شك هو الوفد اللبناني. الوفد الإسرائيلي هو الذي خرج ثانيا، بمعنى نستطيع أن نقرأ أن الوفد الإسرائيلي قد تخلف لإجراء مشاورات أخيرة وختامية مع الوسيط الأمريكي داخل السفارة. الجلسات تمت في شكل ثلاثة اجتماعات متوازية على المسارات العسكرية والسياسية والقانونية. تركز البحث بصورة أساسية على الملفات التقنية وفي مقدمتها، وأيضا على آليات الانسحاب الإسرائيلي والموضوع المراقبة وموضوع التحقق، وأيضا بحث موضوع إنشاء منطقة نموذجية ثانية من دون التوصل، أو بالأحرى من دون الإعلان عن أي نتيجة نهائية. الوفد اللبناني شدد خلال هذا اليوم أيضا على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ أي تفاهمات قد تكون من مخرجات هذه المفاوضات التي انتهت في هذه اللحظات أو قبل هذه اللحظات. ناقش المسار القانوني داخل المفاوضات، ناقش ملف الأسرى من منظور أحكام القانون الدولي، إضافة إلى آلية تبادل اللوائح بين الجانبين، لوائح الأسرى. طلب لبنان بالحصول على لائحة بأسماء اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل تمهيدا لتحرك اللجنة الدولية للصليب الأحمر. على مستوى المواقف، الوفد اللبناني تمسك حتى النهاية بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي قبل انتشار الجيش اللبناني أو بالتزامن معه. في المقابل إسرائيل ربطت أي انسحاب لها باستكمال الترتيبات الأمنية وآليات التحقق، ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات إلى صدور بيان ختامي مشترك، بينما يرجح أن تقتصر مخرجات الجولة على تصريحات أمريكية أو إحاطة أمريكية تتناول ما تحقق في الملفات التقنية، خصوصا إذا ما أحرزت الجلسات النهائية أي تقدم. وقد يكون من مخرجات هذه المفاوضات في يومها الثالث والأخير في إطار روما 2، قد يكون من مخرجاتها اتفاق معين بشأن موضوع الحدود. ولكن مهما كان الاتفاق، وحتى وإن اعترفت إسرائيل بخط الحدود الدولية، ففي النهاية تظل هذه الحدود تحت رحمة احتلال يتجاوز كل الحدود.
0: شكرا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان، ردا على الحادث الذي وقع أمس في مجدل زون وأدى إلى مقتل رائد وجندي وإصابة 4 آخرين. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، قربنا أكثر مما يقوله الجانب الإسرائيلي إذن عن هذا الحادث، وأيضا عن التصعيد الذي عقبه في جنوب لبنان من الجانب الإسرائيلي.
9: نبدأ من آخر بيانات الجيش الإسرائيلي سهام، وهو البيان الذي أصدره قبل قليل، وقال فيه إن القوات الإسرائيلية شنت خلال 24 ساعة الماضية هجمات على مناطق عدة في الجنوب اللبناني. وقال الجيش إن ذلك جاء ردا على مقتل أحد الضباط الإسرائيليين وكذلك جندي، إضافة إلى إصابة 4 آخرين من الجنود خلال تفجير وقع في أحد المباني في مجدل زون يوم أمس، وأشار إلى أنه استهدف في جملة الاستهدافات مستودعات للسلاح ومقر قيادي، بالإضافة إلى وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله. وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل فيما يسميه بالمنطقة الأمنية العازلة في الجنوب اللبناني من أجل إزالة التهديدات عن مواطني إسرائيل وكذلك عن الجنود الإسرائيليين. كانت هيئة البث الإسرائيلية وكذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أشارت إلى أن التحقيقات الإسرائيلية لا تزال حتى هذه اللحظة لم تتوصل إلى الإجابة عن التساؤل الذي يدور لدى القيادة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهو بأن هذه العبوة متى زرعت تحديدا، قبل وقف إطلاق النار أم بعد وقف إطلاق النار من قبل عناصر حزب الله. يشير موقع والله الإسرائيلي أيضا إلى أن ثمة تخوفات لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية من إمكانية تسلل عناصر لحزب الله إلى بعض القرى في المنطقة الأمنية العازلة وفي بلدات أخرى في الجنوب اللبناني من أجل تفخيخ مزيد من المنازل وكذلك المسارات التي يتحرك عليها الجيش الإسرائيلي. وتعتقد أواسط إسرائيلية أيضا في تقرير لصحيفة هارتس نقلت عنهم بأن مثل هذه الأعمال التي ينفذها حزب الله في حال كان قد زرع العبوة بعد وقف إطلاق النار من شأنها أن تسبب عرقلة للمفاوضات الجارية مع لبنان، وهي تحديات يضعها حزب الله أمام الحكومة اللبنانية من جهة وكذلك أمام الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى. تشير هذه المصادر إلى أن حزب الله لم يقبل ولا يقبل حتى هذه اللحظة بهذه المفاوضات التي جرت بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، ولذلك فهناك توقعات بأن يحاول استهدافات للجيش الإسرائيلي خلال الفترات المقبلة أيضا. بالنسبة المفاوضات حتى الآن لا معلومات كثيرة.

0: الكثير عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أن وسائل الإعلام كانت قد أشارت إلى أن إسرائيل ولبنان تبحثان استمرارية وآلية التنسيق المشترك بشأن تنفيذ الاتفاق الإطاري، وبخاصة الجهة التي ستشرف على هذا التنفيذ والتي سيكون عندها القول الفصل فيما يتعلق بنجاح تجربة الانسحاب الإسرائيلية ودخول القوات اللبنانية إلى المناطق التجريبية من عدمه.
1: شكرا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز وآخر المواقف الصادرة من طهران وواشنطن. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك فادي، إذن أجواء إيجابية من الجانب الأمريكي وهو يتابع إذن قرب الإعلان عن هذا الاتفاق بين الجانبين الإيراني والعماني، قربنا أكثر من ذلك.
2: نعم بالفعل هناك أجواء إيجابية يؤكد عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشير إلى أنه يفضل أن يستمر في المسار الدبلوماسي، لكن وسط تصاعد الجدل بشأن المخزونات العسكرية لدى الجيش الأمريكي، خصوصا تلك المتعلقة بالصواريخ الدقيقة بعيدة المدى وأيضا بصواريخ الاعتراض، والتي كان عمليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل صبيحة اليوم للرد على التقارير الإعلامية بهذا الصدد لينفيها. من ناحية الرئيس الأمريكي يقول أنه يفضل الدبلوماسية، يقول أن الأمور تسير على ما يرام في إطار المفاوضات التي يشدد على أنها تجري ما بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز بشكل كامل وحر أمام البلاحة البحرية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تتعلق بالتفاوض على الملف النووي الإيراني. لكنه حذر في المقابل إيران من أنها إن لم تقبل بهذه الصفقة ولم تعمد إلى فتح مضيق هرمز فإنها ستواجه الخيار العسكري، وهو قال إنه أرجأ ضربة غير مسبوقة ربما منذ الحرب العالمية الثانية لناحية نطاقها وقوتها، كانت مقررة ليلة الأحد. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي الذي كان حدد يوم الثلاثاء الماضي كمهلة زمنية أخيرة وفرصة أخيرة أمام إيران لفتح مضيق هرمز يترك مجالا أمام استمرار هذه المفاوضات من أجل أن تصل إلى خواتيمها، مع تشديد الإدارة الأمريكية على رفضها منح إيران أي صلاحيات في إطار إدارة مضيق هرمز، في إطار أي مسارات مؤقتة يمكن التوافق عليها أو جني أي رسوم لقاء مرور السفن عبر المضيق. في حين يقول وزير الخارجية روبيو بأن الولايات المتحدة منخرطة في هذه المفاوضات من خلال مفاوضات ما بين إيران وعمان، لا شك أن هذا دور أساسي لواشنطن، خصوصا أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز تتجاوز أي توافق إيراني عماني إلى ترتيبات أخرى ينبغي أن تقوم بين واشنطن وإيران تتعلق بإعادة تطبيق مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد الموقعة في حزيران يونيو الماضي بين الطرفين. في الأثناء أيضا حرص نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على التأكيد أن ليس هناك أي انقسامات داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع إيران، خصوصا أن هذه الأزمة تطول وبدأت تدخل عمليا شهرها السادس، وأكد أن موقف الإدارة يتحد خلف قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل ترامب رد اليوم على التقارير الإعلامية المتواترة، وسبق للجزيرة بالمناسبة قبل أشهر أن أشارت إلى انخفاض حاد في مخزونات أساسية لدى الجيش الأمريكي. التقارير الجديدة تشير إلى انخفاض حاد في مخزونات المتعلقة بصواريخ أتاكمز وبريزما التابعة لقوات المشاة وأيضا لصواريخ الاعتراض من منظومتي ثاد وباتريوت. الرئيس الأمريكي رد على هذه التقارير بالقول إن لدى الولايات المتحدة مخزونات هائلة من أسلحة معينة وأن الشركات الأمريكية تواصل تصنيع هذه الأسلحة، في حين أن بلاده تستورد ما تحتاجه وتوعد من يقومون بتسريب هذه المعلومات بالمحاكمة. نعم
1: أيضا فادي، كيف ينظر يعني الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بقية أعضاء الحزب الجمهوري، يعني التفاعل عموما مع ما يجري الترويج له كاتفاق عماني إيراني عدا عما يصرح به الرئيس الأمريكي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال ب

0: الإعلان عنه ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يخص مسألة مادي قرمز. البيان يبدو أنه في مراحله الأخيرة، باعتبار أن ما سيتم الإعلان عنه سيكون عبر بيان مشترك ما بين طهران وسلطنة عمان. المرحلة تجاوزت كذلك مجلس الأمن القومي الإيراني، باعتبار أن الذي يدرس المشروع منذ بدايته كان هو مجلس الأمن القومي الإيراني، تجاوز هذه المرحلة، ويبدو أنه كذلك تجاوز مرحلة القيادة العليا هنا في إيران. الآن الحديث والأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تتحدث على أن الكرة بالأساس في الملعب الأمريكي أكثر من أن تكون في الملعب الإيراني. ولماذا بالتحديد سهام هذا الحديث وهذه الأجواء هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ باعتبار أن الحديث عن فتح مادي قرمز يجب أن يرافق بالدرجة الأولى بإجراءات أمريكية تم الاستغناء عنها والتنازل عنها بعد عودة الطرفين إلى المواجهة. الحديث عن مسألة الحصار البحري، الحديث عن العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكي. حتى وإن تحدث الإيراني على أن مسألة مادي قرمز هي مسألة إيرانية عمانية، لكن في السياقات الكبرى هي ضمن التفاهمات الإيرانية الأمريكية، باعتبار أن الجانب الأمريكي بكل تأكيد هو في حوارات مع الجانب الإيراني، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل مباشر، لكن ذلك عبر التواصل عبر الوسطاء أو عبر وسائل أخرى دائبة، وعلم الإيرانيون والأمريكيون كيفية التواصل. إذا ماذا ينتظر الجانب الإيراني؟ هناك حديث يقول بأنه من المتوقع ربما أن يقدم الرئيس الأمريكي على تغريدة ما، على خطاب ما يتحدث فيه بشكل أو بآخر عن إجراءات ترتبط بمسألة الحصار وترتبط بمسألة العقوبات النفطية، وهذا سيكون مدعاة مرة أخرى للعودة إلى تفعيل بنود مذكرة تفاهم تبدأ من البند الخامس مضيق قرمز. وكيف سيكون؟ يبدو أن تفاصيل المضيق أصبحت واضحة الآن وتم الإعلان عنها، عن الممر الدولي، عن الممرات الجنوبية والممرات الشمالية ستكون في بداية المرحلة، ثم بعد ذلك يبدأ الممر الدولي، ثم بحث ما بعد 60 يوما وهي الحالة النهائية والدائمة لمضيق قرمز، وهي البحث في ممرات المسار الجنوبي والمسار الجنوبي والشمالي، بالإضافة إلى عدد أو الرسوم التي يمكن أن يتم أخذها سواء طواعية أو عبر تحديد نسبة ما. النقاش بحسب المعلومات المتوفرة الآن، هناك نقاش حول هذه النسبة التي تصل ما بين 3 إلى 5%، لكن هذا الأمر ربما قد يكون مؤجلا إلى بعد العودة إلى تطبيق عام الخطوات الأولى وما يسمى بالفتح المسار المؤقت للعبور من مادي قرمز وعودة جميع الأطراف. إذا نحن أمام المشهد الأول وهو انتظار هذا البيان الذي يمكن أن يفرج عنه في أي لحظة ما بين طهران وعمان وبعده الإجراءات الأمريكية. هناك الخطوة الثانية والتي قد تكون أكثر أهمية وهي التي يعمل عليها الوسطاء التقليديون في الوقت الراهن، نتحدث عن الوسطاء الرئيسيون في هذه المفاوضات، دولة قطر بالإضافة إلى باكستان، وهي محاولة إرجاع الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة مفاوضات أو لقاء. وبهذا نحن نترقب أنه مباشرة بعد الإعلان عن تفاهم في مادي قرمز ورفع العقوبات النفطية والحصار، نترقب أن يكون الإعلان عن عودة الوفود إلى إسلام آباد، وهناك إجراءات تتخذ في هذا الإطار. هناك حديث عن إمكانية أن يغادر طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتي، بالإضافة إلى رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليبوف، لكن هذه الحركة وهذا التحرك باتجاه إسلام آباد كذلك يرتبط بما سيتم الإعلان عنه اليوم، وهذا هو المقرر، وربما قد يتأخر إلى يوم غد، وذلك بحسب الترتيبات وما يمكن أن يخرج من البيت الأبيض. هنا سندخل سهام على مرحلة أكثر أهمية وهي مرحلة المفاوضات الرئيسية والمرحلة الثانية. هنا يتم الحديث على أنه في هذه الأثناء لا حديث عن المرحلة الثانية، وهذا أمر منطقي بمنطق مذكرة التفاهم. المرحلة الأولى أو مما يمكن ما قبل المرحلة الأولى وهي عودة الحياة والحركة إلى مادي قرمز، رفع الحصار وكذلك العقوبات النفطية، بحث ما يمكن بحثه فيما تبقى من مذكرة التفاهم، ويبدو أن كلا الطرفين الآن مجمعان على قضية العودة إلى مذكرة التفاهم، ثم بعد ذلك الدخول في مرحلة الاتفاق النووي والمباحثات النووية أو ما يعرف بالمرحلة الثانية من مذكرة التفاهم، ستكون مرحلة بعد ذلك. وهناك أنباء باعتبار سهام أن مذكرة التفاهم عمليا ستنتهي في 17 آب، يعني بعد أقل من 17 يوما من الآن، وهناك حديث أنه يمكن في حال التوافقات الأولية التي ستحدث اليوم وغدا يمكن الذهاب كذلك خلال المفاوضات في إسلام آباد إلى تمديد مذكرة التفاهم إلى 60 يوما أخرى، وبهذا سيكون البيان الصادر عن سلطنة عمان وعن إيران وعن إيران التي يشير فيها إلى 60 يوما تتطابق مع آلية التمديد لمذكرة التفاهم، وبالتالي الدخول في مفاوضات ثانية تشمل البرنامج النووي الإيراني.
1: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا. والآن

0: أنا أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور. نحن أمام وضع يعني غريب. هناك الجانب الإيراني يتحدث عن اتفاق ثنائي مع عمان لا علاقة له بالجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي يعني يرحب بهذا الاتفاق وكأنه ضمنيا موافق عليه وله دور فيه. كيف نفهم هذه الجزئية بداية في حد ذاتها؟
1: يعني حتى أكثر من ذلك، الجانب الأمريكي يتحدث عن اتصالات بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني، ويعني وكأن الولايات المتحدة جزء شريك أساسي في هذا الموضوع. الآن بغض النظر عن تصريحات، هناك تصريحات إيرانية وهناك تصريحات أمريكية، ومن الصعب أن نتبين أي أقله الآن أي تصريحات هي واقعية أكثر، ولكن في نتائج هذا الاتفاق حكما هو سيؤدي إلى مفاعيل لها علاقة بالولايات المتحدة، وخاصة أن سلطنة عمان في هذا الاتفاق هي ممثلة للمجتمع الدولي، ممثلة للقانون الدولي، ممثلة لدول الخليج. يعني هناك مجموعة من المصالح التي تمثلها سلطنة عمان. حكما ما سينتج عن هذا الاتفاق سينعكس على المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. هل سيكون هذا الاتفاق نقطة إعادة إطلاق مسار مذكرة التفاهم؟ على الأرجح، لأن المضيق سيفتح بحسب التسريبات،
0: رغم أن ترامب كان قال أنها انتهت المذكرة.
1: صحيح، حتى الآن التصريحات الأمريكية غير واضحة في هذا الموضوع، هي تتحدث عن مفاوضات وعودة إيران إلى المفاوضات بدون أن تحدد أي نوع من المفاوضات. في نفس الوقت الجانب الإيراني يشدد على العودة إلى مذكرة التفاهم، سيكون من الصعب.
0: ولكن نائب وزير خارجية إيران يقول الاتفاق الجديد مع عمان لا يعني تنفيذ البند الخامس من المذكرة. أيضا ما الذي يفهم من هذا؟
1: على الأرجح هو يعني ليس تنفيذا تلقائيا للبند الخامس، بمعنى أن هناك التزامات من أجل فتح المضيق. يعني عندما تم الاتفاق على مذكرة التفاهم كان هناك التزامات من قبل الولايات المتحدة، وكان هناك تصريح من الجانب الإيراني أن الولايات المتحدة أعربت عن نية للعودة إلى التزاماتها، بمعنى أن ترفع الحصار على الموانئ الإيرانية وأن ترفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني. يعني فتح المضيق سيكون مقابل هذه الخطوات من الجانب الأمريكي، ولكن في حال تم هذا الموضوع لا أعتقد الجانب الأمريكي سيكون معارض، لأن في المرة الأولى حصل هذا الشيء، الإشكالية حصلت في تفسير البند الخامس والإشكالية في المضيق على المستوى التصعيد الميداني والتصعيد الأمريكي المقابل. سيكون سهل العودة طالما أن اتفاق المضيق يرضي كل الأطراف، خاصة الطرف الإيراني الذي كان له تفسير خاص، بمعنى إلى أي مدى يمكن الاتفاق الجديد يعطي نوع من السيطرة للجانب الإيراني على المضيق. هذه هي الإشكالية،
0: وأي سيطرة؟ لأن الجانب الأمريكي يقول لن يقبل بأي سيطرة ولا حتى رسوم من الجانب الإيراني. كيف تم التوصل لصيغة ترضي الإيرانيين وأيضا ترضي الأمريكيين في نفس الوقت إذا ما بنينا على التصريحات الأمريكية الإيجابية؟
1: سيكون من الصعب أن لا يكون هناك سيطرة ما للجانب الإيراني على المضيق، سيكون من الصعب. يعني مذكرة التفاهم كان النص واضح لا يعطي سيطرة للجانب الإيراني، والجانب الإيراني فسره على الموضوع على أنه سيطرة، والآن بعد هذه المفاوضات وهذه النقاشات سيكون هناك صيغة جديدة في اللغة، أيضا سيكون خلاف على الصيغة، ولكن أعتقد أنها ستكون أقرب إلى وجهة النظر الإيرانية من ناحية على الأقل. يعني من الممكن أن تكون عبارة إدارة الملاحة على مستوى بالاشتراك مع سلطنة عمان، هذه العبارة هي كافية بالنسبة للجانب الإيراني أن تكون تعني السيطرة على المضيق وعلى الملاحة فيه، وبالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي هي لا تعني السيطرة على المضيق. الإشكالية ليست في النصوص، هي الإشكالية في الإيرادات وكيفية تطبيق هذا النص على الأرض.
0: ولكن هناك إشكالية ثنائية القراءة، يعني حتى لو تجاوزنا أزمة مضيق هرمز وانتقلنا للبنود الأخرى، ألن نتوقف من جديد أمام اختلاف تأويلات للنصوص؟
1: صحيح، هذه إحدى الإشكاليات الكبرى. يعني نحن هناك هذا الصراع الكبير لمدى 47 عاما بين الولايات المتحدة وإيران، تحول الصراع إلى الحرب. منذ الحرب طوال هذه الأشهر الآن أصبحنا أمام أزمة المضيق، حرب المضيق. الآن أصبحنا أمام المسارات، ونحن نتحدث عن إشكالية واحدة، بمعنى أن يعني كل المعنيين على المستوى الدولي إن كان من الدول ولا الشركات ولا المستثمرين أعتقد أنه

0: آن الأوان من أجل التطبيع مع فكرة أن هذا صراع طويل الأمد، طالما أن هذه هي
1: يعني
0: الإشكالية
1: لا يمكن حسمه في هذه الجولة،
0: لن يتم، لا يوجد إمكانية لحسم نتيجة هذا المسار منذ بداية هذه الحرب إلى الآن في المدى القريب أو
1: يعني
0: المتوسط.
1: سيكون هناك إقرار أمريكي بالخطأ في الحسابات عندما اعتقدت واشنطن أنه يمكن أن تحسم ملف حكما معقد أكثر من مضيق هرمز كالملف النووي؟
0: حكما هناك يعني لو لا أعتقد أن سيكون هناك اعتراف من الجانب الأمريكي خاصة مع إسرائيل،
1: يعني
0: ولكن الإجراءات والتعاطي الآن عندما يعود الموضوع بالنسبة لمضيق هرمز على هذا الاتفاق ويكون هناك قبول ضمني للصيغة التي ستصدر، هو نوع من الاعتراف أن كان هناك خطأ أو كان هناك سوء التقدير، ولكن هذا لا يحسم
1: الصراع
0: ولا يحسم. لذلك أقول أن الإشكالية ستكون بعيدة المدى على مستوى المنطقة، سيكون هناك الكثير من الإجراءات. المملكة العربية السعودية أطلقت جزء من هذه الإجراءات، سيكون هناك نوع من احتواء لأي نفوذ إقليمي، وفي نفس الوقت خلق منظومات الردع بالشراكة مع الولايات المتحدة وبعيدا عن الولايات المتحدة. يعني الصورة الأكبر لما هو آت هو أوسع بكثير مما نشهده، وهو أبعد مدى مما يمكن أن نتخيله في المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك ضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث في المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. ونواصل مع الأوضاع في الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 شخصا في الاعتداءات من قوات الاحتلال منذ بدء اقتحامها لمخيم قلنديا. وقالت محافظة القدس إن التصعيد الإسرائيلي في قلنديا يهدف لتمرير مشاريع استيطانية كبرى لفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالا. معنا من محيط مخيم قلنديا شمال القدس جيفارا البوديري. جيفارا، قربين أكثر من آخر التحديثات لديك مع استمرار هذه العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في مخيم قلنديا.
2: قبل قليل سهام قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت واعتقلت عددا من الفلسطينيين وقامت بالتنكيل بهم داخل أزقة المخيم المحاصر بالكامل من الخارج، لتصبح الحصيلة ما يقارب من 70 فلسطينيا تم اعتقالهم وآخرون احتجازهم في داخل منازل تحولت إلى سكنات عسكرية أو إلى مراكز تحقيق. قوات الاحتلال التي أيضا تنتشر في المداخل الرئيسية للمخيم تقوم بالاعتداء على المارة الذين داخل مركباتهم أو دراجاتهم الهوائية يحاولون التنقل بعد إغلاق الشوارع الرئيسية الواصلة ما بين وسط الضفة الغربية وشمالها لساعات طوال. كما نرى عبر عدسة الكاميرا، مجرد أن يمر أي فلسطيني فهو معرض للمساءلة، ولكن في داخل المخيم أكثر من 19,000 فلسطيني هم رهائن عملية عسكرية غير واضحة المعالم. بمعنى ما نلاحظه وأيضا ما أكده العديد من الأهالي أن جنود الاحتلال الإسرائيلي لا يطلقون الرصاص، يتحركون بحرية مطلقة. رأينا عدد كبير من الجنود لم يلبسوا حتى الخوذ أو الستر الواقية حتى في داخل المخيم. إذن عندما يتحدث منسق سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قيام هذه العملية لفقط القضاء على ما يصفه ويزعم بأنه القضاء على البنى التحتية الإرهابية، فالأهالي يتساءلون كيف إذن إذا كان هناك ما يتم الحديث عنه عن عملية ضد البنى التحتية، أين هم هؤلاء المسلحون من الفلسطينيين وكيف يتحرك الجنود دون وجود أي حماية؟ وهذا يدلل على أن هذه العملية العسكرية قد يكون لها مدلولات أكبر كالتعود على مشهد جنود الاحتلال الإسرائيلي في داخل المخيمات، تغيير الواقع الميداني على الأرض. رغم أن هذا المخيم هو داخل حدود بلدية الاحتلال الإسرائيلي، لكنه الأقرب إلى رام الله، إلى وسط الضفة الغربية.

0: الغربية هو محاط بمقار هامة جدا خاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. كانت التوقعات مع بداية هذه العملية العسكرية التي بدأت قبل يومين أن الهدف هو السيطرة على معهد قلنديا معهد قلنديا التقني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وهو الوحيد في الضفة الغربية الذي يقدم الخدمات الأكاديمية والمهنية ليس فقط للاجئين ولكن أيضا لذوي الإمكانيات البسيطة من الفلسطينيين. السلطات الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية صعدت من حربها السياسية والدبلوماسية ضد هذا المعهد، وبالطبع ضمن السياسة الممنهجة ضد وكالة الأونروا بعد أن كانت قد أغلقت مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالكامل، و طرحت الكثير من الخطط التي تم المصادقة عليها. نعم. من قبيل إقامة مقار عسكرية متحف وأيضا السيطرة بالكامل على مطار القدس الدولي الذي هو أصلا تحت سيطرة الاحتلال لبناء أكبر حزام استيطاني شمالي القدس المحتلة.
1: جبار المديري مراسلة الجزيرة من محيط مخيم قلنديا، شكرا جزيلا. وأرحب من القدس بالسيد خليل التفكجي الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان، أهلا بك معنا. إذن حسب محافظة القدس فالهدف من هذا التصعيد هو تمرير مشاريع استيطانية كبرى، أسألك هنا عن ماهية هذه المشاريع تحديدا.
2: حقيقة ما يجري الآن في داخل مخيم قلنديا هو لفت الانتباه لقضية أخرى، وهي إقامة حوالي 2300 وحدة سكنية في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة القدس وبالقرب من مدينة بيت جالا، وهي مجموعة من المدن الفلسطينية التي تقع في الجزء الجنوبي، يعني بمعنى عدم لفت الإنظار مما يحدث في المنطقة الجنوبية الغربية. وهذا إن حدث فهو أن هنالك أيضا مشروع في هذه المنطقة، وهو مشروع ضخم لإقامة أكبر مستعمرة إسرائيلية في منطقة المطار. فبالتالي ما يجري الآن في داخل مدينة القدس هو عملية إحلال إسرائيلي كاملة متكاملة، وفي نفس الوقت عملية طرد سكان فلسطينيين. يعني ما يجري الآن في قلنديا هي عبارة عن مناورة لعدم توجه الأنظار باتجاه المنطقة الجنوبية التي تم المصادقة عليها. فنحن الآن ننظر إلى هذه المنطقة لمنطقة القدس بشكل كبير جدا بأن هنالك مشاريع ضخمة من أجل فصل مدينة القدس بشكل كامل عن المناطق العربية، سواء كان بالمنطقة الجنوبية أو بالمنطقة الشمالية. في نفس الوقت أيضا هي عملية التطويق للمدن الفلسطينية التي تقع إلى الشمال من مدينة القدس بحيث يتم السيطرة عليها دخولها والخروج منها هو بإذن إسرائيلي.
1: نعم، كيف تخدم يعني هذه العملية أيضا المخططات الإسرائيلية لفصل ملف القدس؟
2: أولا بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعتبر أن القدس هي خارج إطار المفاوضات، وهنا الأحزاب الإسرائيلية هي تتفق جميعها سواء كان من اليسار أو من اليمين. اليوم في هنالك انتخابات ستكون في شهر 10، وبالتالي هذه الانتخابات يكون رمزها شيئان أساسيان. الشيء الأول وهو قضية القدس كعاصمة غير قابلة للتقسيم بأغلبية يهودية مطلقة، 88% يهود 12% عرب، وأيضا في نفس الوقت هي تعتبر رمز للدولة العبرية. وقضية الاستيطان في داخل مدينة القدس كل الأحزاب الإسرائيلية متفقة على هذا الشيء، وبالتالي ما نلاحظه الآن نتنياهو عندما يفتتح مؤسسة ما يقول دائما أن هذه القدس غير قابلة للتقسيم، أن هذه القدس العاصمة الأبدية، أن هذه القدس هي الرأس والقلب للشعب اليهودي. على هذا الأساس ما يجري الآن في داخل مدينة القدس سواء كان بشمال مدينة القدس وقلنديا كما ذكرت المراسلة بأن هنالك ليس قضية أمنية بمقدار ما هي إثبات وجود لهذا الجانب الإسرائيلي. أيضا في نفس الوقت هي عدم لفت الانتباه للمنطقة الجنوبية لما يجري الآن بإقامة مستعمرات كبيرة جدا تفصل التجمعات الفلسطينية في داخل حدود البلدية عن خارجها، بمعنى أن عندما تريدين الذهاب إلى المناطق الجنوبية هو سيكون بإذن الإسرائيلي، وأي إنسان يأتي من الضفة الغربية إلى القدس هو بإذن الإسرائيلي. إذن عملية تطويق هذه المدينة بالمستعمرات الإسرائيلية

0: وايضا ليست هي هندسه الجغرافيا في داخل مدينه القدس، بل ايضا هي هندسه الديموغرافيا بمعنى الاقليه والاغلبيه، وهذا منذ عام 1973 والحكومه الاسرائيليه تسير عليها.
1: بالتالي هل نتوقع تغييرا في مسار جدار الفصل العنصري؟
0: لا، هو لين الجدار العنصري تم ترسيمه لاسباب ديموغرافيه، يعني هذا الجدار الذي تم اقامته واخرج مخيم قلنديا خارج هذا الحدود، هذا الرسم لاسباب ديموغرافيه، بمعنى تم اخراج 150 الف فلسطيني يقعون الان خارج حدود البلديه، يعني خلف الجدار، وبالتالي ترسيم هذه تم استغلال القضيه الامنيه لاسباب ديموغرافيه في داخل مدينه القدس. تغيير الجدار لن يكون بالناحية الشمالية، نعم، بل يكون اتجاهه باتجاه الشرق، يعني باتجاه غور الأردن لإقامة القدس الكبرى التي تعادل 10% من مساحة.
1: شكرا لك السيد خليل التفكاجي الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان. والآن إلى الملف اليمني، حيث قالت قوات الطوارئ اليمنية إن خسائر مادية وبشرية وقعت إثر استهداف الحوثيين لمعسكراتها ووحدات تابعة لقوات أخرى. ومن جانبها قالت وسائل إعلام يمنية إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف شنه أنصار الله الحوثيون على معسكرين لقوات تابعة للحكومة بمأرب وحضرموت. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك من جديد أحمد. ما الجديد الذي اتضح حتى الآن حول ما جرى؟
2: طبعا لازلنا حتى هذه اللحظة في الأعداد بالنسبة للحدث الذي حدث، التي تحدثت عنه قوات الطوارئ اليمنية هي التي قالت بأن هناك استهداف من قبل الحوثيين. طبعا حدث هذا الاستهداف بحسب مصادرنا الساعة ربما الساعة الثانية ظهرا، وحدث من أكثر من مكان، هناك صواريخ باليستية كما تقول المصادر العسكرية والمصادر المحلية أطلقت من مناطق الحوثيين في محافظة مأرب. طبعا القوات الطوارئ اليمنية قالت بأن الاستهداف تم لمعسكرات تتبع قوات الطوارئ اليمنية وأيضا تتبع وحدات عسكرية يمنية أخرى. طبعا مصادرنا تقول بأن هناك قوات درع الوطن أيضا استهدفت في هذا الحادث، والمنطقة العسكرية الأولى طبعا المتواجدة في حضرموت، وأيضا قوات الطوارئ اليمنية. بيان قوات الطوارئ اليمنية لم يتحدث سوى عن خسائر مادية وبشرية، ولكنه لم يقل أي تحديث حول عدد الخسائر أو نوع الاستهداف، هل هو بطائرات مسيرة أو صواريخ باليستية أو أي نوع من هذا الاستهداف. طبعا هذه القوات قوات درع الوطن، هي قوات الطوارئ وقوات درع الوطن، هي قوات استحدثت حديثا في 2022، وهي قوات بالكلية مدعومة سعوديا، وهي تضم عشرات الآلاف من الجنود وتتواجد في المناطق الحدودية بين مأرب وحضرموت وأيضا على الحدود اليمنية.
1: ما دورها؟
2: السعودية طبعا كان لها دور كبير خلال الفترة الماضية، وخاصة في منع يعني التهريب في هذه المناطق الحدودية السعودية وفي حماية هذه المناطق. وخلال الفترة الماضية قوات الطوارئ اليمنية وأيضا قوات درع الوطن شهدت يعني القتال في يناير الذي تم من خلاله يعني دحر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وربما طبعا ركز الحوثيون على قوات درع الوطن وقوات الطوارئ لأنها طبعا بتجهيزات عالية وتجهيزات كبيرة وهناك اهتمام كبير لهذه القوات. طبعا قبل قليل وزير الصحة اليمني، وهذا ما يدل على أن بعض المصادر تقول أن الأعداد المصابين مرتفعة جدا، هو وجه المستشفيات في مأرب وفي حضرموت وقال بأن عليهم طبعا أن يقدموا الدعم للمصابين وللجرحى ولكل من سيأتي من هذه القوات التي استهدفت. إذن أن نحن أمام حادث كبير، لدينا قوات بيان قوات الطوارئ اليمنية، ولدينا أيضا بيان لوزير الصحة اليمني الذي يقول بأن هناك أعداد طبعا من المصابين والجرحى، وننتظر طبعا هناك بيان مرتقب للناطق باسم الحوثيين الذي قال بأنه سيتحدث عن عملية نوعية وعسكرية. طبعا من المتوقع أن تكون هذه هي العملية التي تحدثوا عنها. كل هذا يدور طبعا وما يحدث الآن طبعا هو يحدث في إطار طبعا واضح من الاحتداد العسكري والسياسي، وخاصة الاحتداد العسكري. كل الأطراف تحشد، القوات الحكومية اليمنية تحشد، وأيضا قوات الحوثيين تحشد سواء في الجوف، في مأرب، في تعز، وفي كل المناطق التي يحدث فيها. طيب هذه
1: يعني في انتظار أن تكتمل كل المواقف، يعني ماذا نتوقع؟ فعادة عندما تحدث هجمة كهذه ما الذي يجري؟
2: طبعا هو نحن نقول بأن هامش الخطأ إذا ما اتسع، سواء ما يتعلق ب يعني القتال البري، ما يتعلق بالقوات الحكومية أو الحوثي.

0: أو ما يتعلق حتى بإعلان الحوثيين الحظر على الملاحة البحرية السعودية، إذا اتسع هامش الخطأ ربما يحدث انفجار في أي وقت. لكن طبعا هناك جهود على أن لا يحدث هذا الانفجار، ولكن كل ما يدل على أن هناك انفجار سيحدث خلال الفترة القادمة يعني موجود، وكل ما يدل على أن هناك حرب برية قادمة أيضا ستحدث يعني موجود. نحن طبعا لا يمكن توقع ما الذي سيحدث في الفترة القادمة، ولكن أنا أعتقد بأن ما يحدث طبعا من قتال بين الطرفين ربما يكون له هذه طبعا مثلا ما حدث من قبل الحوثيين تجاه قوات الطوارئ اليمنية أكيد سيكون له ارتدادات. وحتى اللحظة لا يوجد طبعا مستوى رفيع من الحكومة اليمنية قدم أي طبعا تصريح سواء حول القتلى أو عن الاستهداف أو عن أي شيء من هذه الأمور. طبعا سننتظر سواء ما يتعلق بتصريحات الحكومة اليمنية أو تصريحات
1: شكرا لك الحكومة. أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، هذه تغطية مستمرة مع الزميلة غنوة.
2: شكرا لك سهام. إذن مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء أعمال اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما. يأتي هذا بعد أن تعرضت بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 لبنانيين في غارات شنتها إسرائيل فجرا على بلدة برج الشمالي الواقعة في قضاء صور. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان ردا على الحادث الذي وقع أمس في مجد الزون وأدى إلى مقتل رائد وجندي وإصابة 4 آخرين. وأعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبها بكل اعتداءاته وانتهاكاته، ودعت الكتلة السلطة لوقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة حسب تعبيرها. وفي ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل لاتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا دعت الضرورة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. على الجانب الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في الضفة الغربية، تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 16 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء قوة الاحتلال عليهم منذ بدء اقتحام المخيم. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. أهلا بكما. أبدأ معك كاترين، إذن كيف يقرأ لبنان الرسمي هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يعني يقرأ ويجب التوقف عنده، خاصة أنه يأتي على ضوء جلسة مفاوضات لا زالت قائمة في روما؟
3: يقرأه دون شك في إطار الضغوط الإسرائيلية المتزايدة على السلطات اللبنانية بالتزامن مع هذه المفاوضات، لكي تكون كما جرت العادة مفاوضات تحصل تحت النار. هذا ما كان يحصل خلال الجولات السابقة بمعظمها من التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهذا ما حصل بالأمس وشكل ضغوطا إضافية على الوفد اللبناني المفاوض في كافة الملفات التي كان قد جهزها وحملها معه إلى العالم. العاصمة الإيطالية روما، على رأسها تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات التي استمرت بالأمس واستؤنفت واليوم استكملت أيضا من خلال غارات إسرائيلية إضافية على بلدة المنصوري، وفجرا غارات أخرى أيضا على بلدة المنصوري بالإضافة إلى بلدة برج الشمالي في قضاء سور. وقد أسفرت هذه الغارات عن عدد من الجرحى وفق وزارة الصحة، بعد أن كانت غارات على بلدة تبنين بالأمس أسفرت عن استشهاد شخص وجرح 12 آخرين. إذن كل هذه الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية أرخت بثقلها دون شك على طاولة المفاوضات في روما. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء رسمي من لبنان بشأن نتائج هذه المفاوضات أو أي موقف رسمي حتى من استئناف هذه الاعتداءات بالشكل الذي شهدناه بالأمس من خلال الإنذار بإخلاء بلدة المنصوري واستئناف الغارات.
2: وفيما كاترين مستمرة جلسة المفاوضات في روما، هناك موقف صدر منذ قليل عن كتلة حزب الله البرلمانية، ما الرسائل التي نستقيها من هذا التصريح؟
3: هذا الموقف عن كتلة حزب الله البرلمانية صدر بعد اجتماعها الأسبوعي قبل دقائق. هي استهجنت استمرار السلطة اللبنانية في خيار التفاوض مع إسرائيل على الرغم من كل الاعتداءات والانتهاكات المستمرة، في إشارة إلى ما جرى بالأمس من غارات على بلدة المنصوري وطلب بإخلاء تلك البلدة. أيضا دعت السلطة من جديد إلى التراجع عن هذا الخيار. طبعا هذا موقف حزب الله الثابت منذ أشهر، منذ أن اعتمدت السلطات اللبنانية خيار التفاوض المباشر. حزب الله لم يحد عن هذا الموقف ولا ينفك يذكر السلطة اللبنانية به بشكل مستمر. قبل أيام كان الأمين العام للحزب نعيم قاسم أيضا ذكر بهذا الموقف وشن هجوما على السلطة اللبنانية، وكان قد حتى اتهمها بأنها تقدم العون لإسرائيل بدل أن تقدمه للبنان. وكان هذا الأمر قد أحدث ردود فعل لا سيما على مستوى رئاسة الحكومة التي ردت على حزب الله، وكان هناك اتهامات متبادلة بالتسبب بالنتائج الكارثية التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه على مستويات عدة. إذن موقف حزب الله اليوم يأتي دون شك لتذكير السلطة اللبنانية بضرورة اعتماد المسار الإيراني الأمريكي من المفاوضات، الذي من شأنه وحده أن يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. بينما من الواضح أيضا أن السلطة اللبنانية ثابتة على موقفها بخيار التفاوض من خلال ما جرى اليوم في روما والمواعيد المقبلة أيضا لاستئناف هذه المفاوضات في جولات لاحقة.
2: نعم، ابقي معنا كاترين، أنتقل لك عياش دراجي. إذن هذه الجولة انتهت ونحن نترقب بيانا قد يصدر عنها، ولكن ماذا نتوقع؟ هل من الممكن أن يكون هناك إيجابية، الانتقال نحو مراحل إيجابية أخرى، أم نتيجة التصعيد الإسرائيلي القد بظلالها على طاولة المفاوضات في روما؟
4: في هذه اللحظات الجميع يتطلع إلى الوسيط، فهو الذي يعني الآن هو مصدر أي بيان أو أي إحاطة قد توضح العوالق والعوائق التي اعترضت هذه المفاوضات أو لا تزال عالقة لم تحل ولم يتوصل فيها إلى حل من خلال التفاوض على مدار 3 أيام. الأمور الإيجابية الوحيدة التي يتردد الحديث عنها من حين لآخر هي مسألة نقطة الحدود، غير ذلك الأمور لا تزال معقدة. ومن دون شك أهم ربما منجزات هذه المفاوضات هي فتح قنوات التفاوض مستقبلا، وكان واضحا أيضا أن التصعيد الميداني في جنوب لبنان قد فرض نفسه وألقى بظلاله على أجواء المحادثات، شكل ضغطا كبيرا عليها. بدأت اليوم متأخرة، أمس اختتمت قبل موعدها، اليوم اختتمت الجولة هذه جولة اليوم الثالث قبل موعدها بنحو ساعتين. بالنسبة للجلسات تمت في شكل مجموعات 3 متوازية حاولت التقدم على المسارات العسكرية والسياسية والقانونية. تركز البحث بصورة أساسية على الملفات التقنية وفي مقدمتها آليات الانسحاب الإسرائيلي والمراقبة والتحقق، لكن لا شيء بشأن الاتفاق حول هذه النقاط كلها قد صدر حتى الآن. أيضا بحث موضوع إنشاء منطقة نموذجية ثانية، والحديث هنا يجري يعني يتردد عن أن إسرائيل رفضت تناول هذه النقطة بانفتاح من دون توصل أو بالأحرى من دون الإعلان عن أي نتيجة نهائية. الوفد اللبناني شدد بشكل كبير على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ أي تفاهمات قد تكون هذه المفاوضات قد خرجت بها. كما ناقش المسار القانوني ملف الأسرى من منظور أحكام القانون الدولي وآلية تبادل لوائح الأسرى من الجانبين. طالب لبنان بالحصول على لائحة بأسماء اللبنانيين المحتجزين، لبنان تجهل قائمة محتجزيها لدى الطرف الآخر، تمهيدا لتحرك اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستقبلا. المواقف ظل لبنان متمسكا حتى النهاية بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي قبل انتشار الجيش اللبناني أو بالتزامن. إسرائيل ربطت منذ البداية انسحابها باستكمال الترتيبات الأمنية وآليات التحقق. لا توجد حتى الآن شيئا قد رشح، رغم أن المفاوضات انتهت، بشأن بيان أو متى يصدر أو كذا، لكن الجميع يتطلع إلى الوسيط الذي حافظ على مسار هذه المفاوضات رغم ما تخللها من توتر، حافظ عليها حتى نهايتها. وربما من بين النقاط الإيجابية هي أن القنوات التفاوض ستظل مفتوحة، وربما نحن على موعد مع روما 3.
2: شكرا لكما، من روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. نكمل هذا الملف مع مراسل قناة الجزيرة في فلسطين الياس كرام هنا في الاستوديو. أهلا بك الياس. إذن على ما يبدو أن روما 2 لن تنقل الاتفاق من الورق إلى الأرض في لبنان نتيجة ما تحاول أن تستثمره أو أن تستثمره إسرائيل في المنطقة الصفراء، كيف نفهم التوجه الإسرائيلي؟
5: هذا صحيح، وبالأمس كانت المفاوضات في روما على وشك الانفجار كما أشارت المصادر الإسرائيلية، وهي انتهت قبل موعدها، واشتغلت على الأقل في الساعات الأخيرة منها في مسألة منع التصعيد وليس في المفاوضات المباشرة حول المواضيع ذات الاهتمام التي كانت مطروحة على الطاولة. وكانت هنالك كما يبدو ضغوط أمريكية ودبلوماسية كبيرة على إسرائيل من أجل منع التصعيد بعد مقتل الجندي والضابطين عمليا وإصابة 4 جنود آخرين في مجدل زون. الجانب الإسرائيلي العسكري كان قدم للمستوى السياسي في إسرائيل خطة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة وليست فقط محدودة في المنصوري في مجدل زون وفي مناطق بعينها في جنوب لبنان، وأرادوا أن يوسعوا العمليات، لكن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يعطي الضوء الأخضر لذلك بناء على ضغوط أمريكية مورست على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك كما يبدو جهود دبلوماسية ربما إيطالية بصفتها الراعي لهذه المفاوضات. ما يرشح حتى الآن في إسرائيل من مصادر مطلعة على سير هذه المفاوضات هو أنه حتى الآن لا توجد إجابات أو تقدم جديد يمكن الإشارة إليه بالبنان من خلال جولة المفاوضات هذه، سوى ربما تقدم ما في مسألة ترسيم الحدود الدولية، وهي مسألة بالأساس غنوة ليس من المفروض أن تكون مسألة جد معقدة، وهنالك بطبيعة الحال 13 نقطة خلافية كانت نجمت عن الانسحاب الإسرائيلي في لبنان من عام 2000. كما يبدو بأن الطرفان اتفقا على أن تبنى التوافقات في هذه المسألة تحديدا على أمرين اثنين، هي اتفاقيات الهدنة من عام 49 التي جاءت بعد الحرب في 48، ومسألة أيضا الخط الأزرق الذي رسم دوليا بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. هذا ربما هو التوافق الوحيد على كيفية البناء على هذان المعطيان في مسألة التقدم في حل الخلافات الموجودة على ترسيم الحدود. لا نعرف إن كان هنالك محاولات أيضا ربما لبنانية أو إسرائيلية في إعادة فتح الاتفاق الذي سبق وأبرم أيضا على مسألة ترسيم الحدود المائية، والذي جرى إعلانه في إسرائيل وتوثيقه في نهاية أكتوبر من عام 2022. فيما عدا ذلك المصادر الإسرائيلية تؤكد على أن الجانب اللبناني طرح مسألة توسيع المناطق التجريبية في اجتماعات الأيام الماضية، وأراد أن تشمل بنت جبيل على رمزيتها والخيام أيضا بصفتها أيضا مدن كبرى أو بلدات كبرى في جنوب لبنان. المصادر الإسرائيلية تحديدا معريف التي نقلت عن مصادر بعينها تقول بأن إسرائيل لم تجب على هذا التوجه اللبناني، بمعنى أنها لم تقبله ولم ترفضه حتى الآن. لكن بعض المصادر كانت تشير إلى أنه من الصعوبة بمكان أن توافق إسرائيل على انسحاب من بنت جبيل لما تعنيه هذه المدينة من رمزية وخطاب بيت العنكبوت للأمين العام الراحل حسن نصر الله، وكذلك ما تمثله من معقل أساسي لحزب الله وكذلك في منطقة الخيام. والنقطة الثانية التي تعنتت عليها إسرائيل هي مسألة آلية الإشراف على تطبيق الاتفاق.

0: الاتفاق وأرادت أن تكون طرفا فيه وأن تكون جزءا من يقرر إذا كان الجيش اللبناني قد حقق ما طلب منه في إطار هذا الاتفاق وأنجز ما عليه أن ينجزه في إطار المناطق التجريبية. رأينا أن الجانب اللبناني تحفظ على ذلك. إسرائيل في هذا الإطار أيضا غنوة نستطيع أن نقول بأنها رفضت أي مشاركة لقوات اليونيفيل في مسألة الإشراف ورفضت أن يكون هنالك أي دور فرنسي وإسباني أيضا. وبعض المصادر الإسرائيلية كانت تتحدث عن احتمال ربما أن توافق إسرائيل على أن يكون هنالك دور لإيطاليا في آلية الإشراف بما أنها أيضا هي من تستضيف هذه المفاوضات. هذا هو بالمجمل العام. حتى الآن حقيقة غنوة لم يصدر أي شيء رسمي من جانب إسرائيل، لكن هذه هي الصورة التي ربما هنالك إيجابية في إطار هذه المفاوضات، لكن تقدم لا يمكن الإشارة إليه بالبنان حقيقة.
1: شكرا لك، كنت معنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية دمرت منزلا في بلدة برج الشمال في قضاء سور جنوبي لبنان في أحدث هجوم على جنوب لبنان، وكانت مقاتلات ومسيرات قد شنت غارات على محيط بلدة المنصور في قضاء سور وتبنين في قضاء بنت جبيل، ووجهت إنذارات بالإخلاء إلى سكان بلدة المنصور.
2: شنت الطائرات الحربية والمسيرات غارات على هذا المكان، فأطلقت المسيرات صواريخا على هذا المنزل قبل أن تبادر المقاتلات الإسرائيلية بالإغارة عليه مرة أخرى، وأدت هذه الغارة إلى تدمير هذا المنزل بالكامل وتحويله إلى ركام. كانت هنا تقطن عائلة من 6 أشخاص وفرت بعد الصاروخ الأول وإصابة أحد أفرادها، ويمكن مشاهدة في عمق هذه الحفرة بقايا صاروخ إسرائيلي أطلق مباشرة على هذا المنزل. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت كانت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تجري في روما، وبعد ادعاءات إسرائيلية باستهداف حزب الله لجنود إسرائيليين في بلدة مجدل زون التي تقع قرب بلدة المنصور في قضاء سور، وقامت المقاتلات الإسرائيلية حينها بالإغارة على بلدة المنصور وصعدت كذلك من وتيرة تهديداتها وقامت بالإغارة بمسيرة على بلدة تبنين ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح عدد آخر وفقا لوزارة الصحة. وربما هذا الهجوم هو الأعنف منذ أسابيع، ويأتي أيضا في ظل تصعيد إسرائيلي للوضع القائم في لبنان من ناحية الاعتداءات التي تطالب السلطات اللبنانية بوقفها، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي عمد إلى تدمير المنازل في المناطق التي يحتلها، وأيضا يطلق باستمرار القذائف باتجاه الأماكن التي تقع قرب المناطق التي تحتلها إسرائيل، ما يفاقم الوضع الأمني هناك. إيهاب العقدي، الجزيرة، البرج الشمالي، قضاء سور.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وسام، منذ قليل تابعنا هذا الموقف من كتلة حزب الله البرلمانية الذي تطالب فيه السلطة اللبنانية لوقف مفاوضاتها المباشرة مع إسرائيل في روما على ضوء الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة. ماذا نترقب من هذا الموقف؟
3: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني هي البيان يحاول حفظ ما تبقى من ماء وجه لهذه الدولة، لهذه السلطة التي وقعت على اتفاق الإطار، وهذه كانت النتيجة. يعني الإسرائيلي لم يراعي أنه يفاوض هذه السلطة في مرحلة يعني منذ أكثر من شهرين فعليا، فضلا عن أنه لم يقدم رواية رسمية لما حصل، فضلا عن أن المقاومة لم تتبنى هذا الموضوع، فضلا عن أن الجيش اللبناني منذ أيام انفجر فيه لغم على غرار ما حصل، وقيل أنه من المخلفات وقضي الأمر. هذا يعني أن الإسرائيلي لا يحترم لا الاتفاق ولا يحترم السلطة التي وقعت الاتفاق. هو يحصل منها على ما يريده من تكريس لواقعه العسكري في الجنوب متغطيا بهذا

0: الاتفاق ومن تكريس لواقع سياسي يستفيد منه في الداخل الإسرائيلي باعتبار أنه حصل من الدولة اللبنانية على ما لم يحصل عليه في تاريخه.
1: ما يطالب فيه الإسرائيلي أبعد من ذلك ما يطالب به الوسيط أيضا، انسحاب حزب الله من جنوب لبنان نحو شمال الليطاني، نزع سلاح حزب الله، هذه نقطتان جوهريتان للدفع قدما بمسار المفاوضات. ما الخطوات التي قد يأخذها حزب الله في هذا السياق؟
0: يعني حزب الله أساسا بمنطقة جنوب الليطاني متعاون مع الدولة اللبنانية ومع السلطة ومع الجيش اللبناني، وهذا ليس جديدا منذ ما بعد 2006 وحتى ما بعد 2024. يعني ما بعد 2004 في فترة من اتفاق 2024 حتى 2 أذار لم يخل الحزب بهذه المسألة، والذي أخل فعليا هو الإسرائيلي. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني حبذا لو كانت هذه السلطة في لبنان تتعلم من حماس والفصائل المقاومة في غزة، التي يعني الدولة السلطة في لبنان قدمت كل أوراق القوة وأخذت قرار يجرم المقاومة وربطت الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح ليس فقط حزب الله، بالمناسبة كل القوى المسلحة في لبنان، وهذا أمر الكل يعلم مدى تعقيده، ونزع هذا السلاح في كل لبنان، بينما الفصائل في غزة المحاصرة تعاطت على أنها تسلم السلاح الثقيل في، وطبعا لا يمكن مقارنة بين سلاح غزة وسلاح لبنان، سلاح لبنان أضخم بكثير، السلاح الثقيل في غزة مقابل المرحلة الأولى من الانسحاب ومقابل أن يدخل كرفانات ومنازل جاهزة إلى غزة قبل متزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم يبحث باقي النقاط. الدولة اللبنانية قدمت كل ما يمكن أن يأخذه الإسرائيلي قبل أن تذهب إلى المفاوضات، فما هو المنتظر؟ لا يوجد أوراق ضغط، وطبعا هذا لم يعد لدى الدولة اللبنانية أي شيء أو السلطة في لبنان أي شيء لتفاوض عليه فعليا، والدليل ما يحصل.
1: دكتور نوفل، إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه الجولة السابعة التي عقدت لسوء الحظ، يعني في جولتها الختامية جاء هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وخيم على هذه الجلسة بشكل سلبي، إلى أي مدى لذلك يمكن التعويل على هذه الجلسة بالتحديد؟
2: كتلة حزب الله النيابية تطالب الدولة اللبنانية بوقف المفاوضات. إذا أوقفنا المفاوضات هل يتوقف إطلاق النار؟ سؤال بسيط وبديهي، وبالتالي يعني عملية المزايدات لا يمكن أن توصل إلى مكان ولا تساعد الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل. ثم القول بأنه ما يجري اليوم على الأرض هو نتيجة المفاوضات وأن الدولة اللبنانية هي سلمت الجنوب لإسرائيل، يعني من البديهيات القول أنه كلام مغلوط. يعني من أوصل إسرائيل إلى الجنوب هو حرب حزب الله، ومن سلم الجنوب لإسرائيل هو حزب الله، هو حرب حزب الله. هو موازين القوى التي قال حزب الله بأنه قادر على تدمير إسرائيل وعلى الدخول إلى شمال إسرائيل، فإذا بإسرائيل تصل إلى حدود النبطية ولا يستر من اللي جاي. وبالتالي يعني كل هذه السردية التي يحاول حزب الله في الوقت الحاضر إطلاقها كقنابل دخانية لتبرير فشله ورمي الفشل على الدولة اللبنانية وتحميل مسؤولية ما حصل في الجنوب، ما حصل في الجنوب مسؤوليته كاملة تقع على حزب الله، لأنه هو الذي قام بهذه الحرب والدولة اللبنانية لم تكن تريد هذه الحرب، وهو لم يسأل أي طرف لبناني سواء رسمي أو غير رسمي ليستأذنهم الدخول في حرب، لا مساندة غزة ولا مساندة إيران ولا أي شيء آخر.
1: دكتور نوفل، كيف يمكن الانتقال بهذا الاتفاق الذي أبرمته الدولة اللبنانية بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كيف يمكن أن ينتقل هذا الاتفاق من الورق إلى مرحلة التطبيق؟
2: بالجهود الدبلوماسية المستمرة، وبطبيعة الحال بعدم وقف هذه المفاوضات وعدم إعطاء إسرائيل، يعني وقف المفاوضات اليوم هي ورقة لوتو جائزة كبرى يمكن أن تربحها إسرائيل بدون مقابل. إذا أوقفنا المفاوضات هي تنتظر مثل هذه الخطوة لتقول للولايات المتحدة الأمريكية تفضلتوا، هذا لبنان لا يريد المفاوضات، وبالتالي ضغطتم علي كولايات متحدة أمريكية لأدخل في مفاوضات مباشرة مع لبنان، دخلت في مفاوضات مباشرة مع لبنان وبعد جولتين وثلاثة أوقف لبنان هذه المفاوضات.
1: ولكن ألا ترى أن التصعيد يأتي في إطار استفزازي، يعني خاصة أن رغم مواقف حزب الله فهو لم يستأنف العمليات حتى الآن
2: حزب الله؟ لأنه غير قادر على ذلك بكل بساطة. وبالنهاية إذا استأنف العمليات اليوم حزب الله، ماذا سيكون رد فعل إسرائيل؟ إسرائيل على تخوم النبطية، إسرائيل اجتازت جنوب الليطاني، كل هذه السرديات التي تقول

0: مقاومة وقادرون وموازين قوى وما بعرف شو. يعني علينا أن نتخلى عن الوهم وأن نكون واقعيين ونعترف بالهزيمة ونذهب إلى هذه المفاوضات التي هي الوحيدة القادرة على تحويل الهزيمة العسكرية إلى انتصار سياسي وسيادي للدولة اللبنانية.
1: دكتور وسام، لطالما كانت الأطياف في لبنان مجتمعة لديها تباينات في الطروحات، هذا أمر يعني يرد في كل دول العالم، ولكن ربما على الأطياف أن تجتمع على نقطة الوطنية، وهنا في هذه المرحلة بعدما شهده جنوب لبنان والضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق من حجم الدمار الإسرائيلي، ماذا على حزب الله أن يقدم تجاه وطنيته اللبنانية؟
2: قبل ذلك حزب الله فتح النار لأن الدولة اللبنانية 15 شهرا بالمعنى العسكري لم تسلح الجيش ولم تمنع قتل 500 شهيد في لبنان، وبالمعنى الدبلوماسي 10,000 خرق إسرائيلي لم تتصرف بشكوى واحدة إلى خواتيمها، وبالمعنى الإنساني لم تؤوي ولم تدفع دولار واحد كإيواء لنازحين. وهنا غزة تتفوق عليها المحاصرة، غزة اشترطت دخول منازل جاهزة، الدولة اللبنانية كان هناك جزء من المبلغ في الموازنة هذه السنة رفض رئيس الحكومة أن يدرجه، وكان يمكن من خلاله إعادة آلاف العائلات خارج مناطق التوتر. هذه نقطة. النقطة الثانية، الوهم الذي يتحدث عنه هو الذي حرر 4 مرات، والوهم الذي يتحدث عنه بموضوع المقاومة هو الذي دافع ويدافع 5 مرات ولم تطلق الدولة طلقة واحدة، والوهم الذي يتحدث عنه هو الذي حرر أسرى بسبع عمليات تحرير وهو الذي جلب الردع 17 عاما.
1: محتلا.
2: صحيح أثبت الفكرة. هذا كله فشلت به الدولة والسلطة، عفوا ليس الدولة. 2، صحيح المقاومة كر وفر، ولكن الحقيقة ثابتة، الكرامة ثابتة. إذا قمت بتجميد المفاوضات أنت تأخذ موقف دبلوماسي وليس موقف عسكري كي يعني تشوش ذهن المستمع وتقول ستعود إسرائيل للهجوم. ما إسرائيل أصلا تهجم، هذه نقطة. النقطة الثانية، موضوع التوسيع، الذي يضع حد للتوسيع هو اتفاق إسلام أباد حتى هذه اللحظة، ليس رحمة من الإسرائيليين باللبنانيين وإنما خوفا من الأمريكيين والإيرانيين.
1: طيب أختم معك سريعا دكتورة نوفل بثلاثين ثانية، الخلاف واضح، كيف يمكن ترميم هذه الخلافات وإنقاذ لبنان والجنوبيين؟
0: بالوقوف وراء الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية، لأن الدولة التي يتحدث عنها الأستاذ وسام إنها لم تحرر ولم تسلح الجيش اللبناني كانت دولة حزب الله والنظام السوري. عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل قررت الحكومة اللبنانية نشر الجيش في الجنوب، وحصلت في العام 2013 على والجيش اللبناني حصل على هبة 3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية عام 2013 عمليا، لأن حزب الله سيطر على الدولة اللبنانية ومنع قيام الدولة في لبنان.
1: شكرا لكما الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز وآخر المواقف الصادرة من طهران وواشنطن، وينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ معك نور الدين، كل المؤشرات تشي عن قرب الإعلان عن اتفاق بين سلطنة عمان وإيران، ولكن أي اتفاق بين هاتين الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز كيف ينظر له إيرانيا في المسار الأوسع مع واشنطن؟
3: غنوة، بكل تأكيد هو تأسيس للمرحلة الثانية من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا يبنى هذا السياق، يبنى من خلال حل مسألة مضيق هرمز، وهي نقطة مهمة كذلك أصبحت في السياسة الأمريكية ونقطة مهمة كذلك في السياسة الإيرانية. حتى وإن كان الحوار إيرانيا عمانيا، لكن بكل تأكيد يمكن القول بأنه في الأساس هو حوار إيراني أمريكي بالدرجة الأولى، وهما المعنيان بالدرجة الأولى بهذا الملف. وهذا الملف هو الذي أعاد المواجهة من جديد بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الحل وإن ثبت وإن تم التوافق عليه فبكل تأكيد يحظى بموافقة أمريكية كذلك، وهذا سيعطي منطلقا جديدا للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. غنوة، إذا أردنا أن نستقرئ الوضع الآن على الأقل هنا من العاصمة الإيرانية طهران، نشاهد هناك هدوء شامل على مستوى المواقف، على مستوى التصريحات، وهذا يعطي انطباعا ما أن شيئا ما سيحدث خلال الساعات القادمة. إذا أردنا أن نسأل ماذا حدث هنا في إيران على مستوى تمرير هذا القرار، بكل تأكيد يمكن القول بشكل كامل بأننا تجاوزنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مسألة البحث ومسألة الدراسة ومسألة المفاوضات، تجاوزنا مرحلة وصوله إلى مجلس الأمن القومي الإيراني والمصادقة عليه والتصويت عليه، وتجاوزنا ربما حتى مرحلة القيادات العليا هنا في إيران وإعطاء رأيها الأخير. الآن ما ينتظره الجانب الإيراني هو الشق الثاني المرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا موقف واضح من العاصمة الإيرانية طهران أن أي فتح للمضيق وأي إجراءات في المضيق يجب أن يقابلها كذلك إجراءات أمريكية. السؤال هنا، ما هي الإجراءات التي تنتظرها طهران من الولايات المتحدة الأمريكية؟ بكل تأكيد هناك عنصران أساسيان ينتظرهما الجانب الإيراني، وهي مسألة رفع الحصار البحري وكذلك رفع العقوبات النفطية، بمعنى حل البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز. تنظر طهران على أنه يجب حل البندين الثانيين، البند العاشر والبند الحادي عشر، المرتبط بالحصار والمرتبط كذلك بالعقوبات النفطية. ما وصل هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران والأجواء على أن هناك رسائل حقيقية وصلت من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر الوسطاء إلى الإيرانيين في بيانين رسميين يقولان بأن إيران سترفع الحصار وكذلك وسترفع العقوبات النفطية، وكذلك الأجواء هنا تقول بأن الجانب الإيراني كذلك ينتظر موقفا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يعلن فيه هذان النقطتان الأساسيتين، وبالتالي نحن سندخل بشكل مباشر إلى فتح مضيق هرمز، وأكثر من ذلك ترتيب الإجراءات للعودة إلى إسلام أباد وعودة المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين لدغير. أنتقل لك فادي منصور. إذن الإيرانيون يطالبون بالتالي رفع الحصار وإزالة العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، لأن بالنسبة لهم فتح المضيق ليس مرتبط بمسار المفاوضات مع سلطنة عمان، لذلك كيف تترقب واشنطن هذا المسار؟
4: واشنطن تقول إنها منخرطة في هذه المفاوضات ما بين سلطنة عمان وإيران، بمعنى أنها لن تقبل بأي اتفاق بين الطرفين لا ينال أو لا يحظى بقبول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية والتي ترفض من خلالها في إطار أي اتفاق مؤقت لفتح مسارات في مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أن تجني إيران رسوما من السفن أو أن يتحكم أي طرف بحركة العبور داخل المضيق، بما أن هذا المضيق هو ممر دولي كما أشار لنا مسؤول أمريكي قبل يومين. والإدارة الأمريكية تعتبر أنه سواء من خلال اتفاق مع إيران، وهو ما يفضله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، أو بخلافه فإن هذا المضيق سوف يفتح، في إشارة إلى الخيارات العسكرية الموضوعة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهو قال أنه أرجأ أكبر ضربة عسكرية لإيران منذ الحرب العالمية الثانية وفق تعبيره، نزولا عند طلب إيران في الأساس، بما أنها علمت بحدة ومدى ونطاق هذا الهجوم العسكري الذي كان سيشن عليها من ناحية، ولكن أيضا بطلب من الشركاء الإقليميين الذين يقولون أن هناك إمكانية من التوصل إلى اتفاق. وبالتالي الرئيس الأمريكي الذي حذر إيران من أنها أمام الفرصة الأخيرة لفتح مضيق هرمز تحديدا، أراد أن يتم فتحه يوم الثلاثاء، من الواضح أنه يمنح هذه المفاوضات مزيدا من الوقت، خصوصا أن مسألة إعادة فتح مضيق هرمز هناك مجموعة من القضايا التي سوف تترتب عليها، تحديدا العودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيق مجموعة من بنودها، خصوصا ما تطالب به إيران، ولكن أيضا الولايات المتحدة تريد ضمانات واضحة فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما أن مسألة إعادة فتح المضيق هي مرحلة أولى يعتبرها الرئيس الأمريكي تمهد للمرحلة الثانية المتعلقة الطبيعي بالعودة إلى الملف النووي. حتى هذه اللحظة البيت الأبيض يمتنع عن التعليق عن مجريات هذه المفاوضات، سوى بالقول من خلال الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين الآخرين في حكومته بأن المفاوضات تسير على ما يرام، هناك تقدم كبير يحرز، ولكننا كنا نسمع أن هذا الاتفاق سوف يتم التوصل إليه يوم أمس وفي أبعد الأحوال اليوم، وبالتالي ننتظر أي

0: البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، وسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جوي، ترامب يصر على أن واشنطن منخرطة بالمفاوضات العمانية الإيرانية، وأن هناك محادثات جيدة وفق ما يقول الرجل مع الإيرانيين. هذا التفاؤل الذي يبديه ترامب عبر تصريحاته، إلى أي مدى يمكن البناء عليه؟
1: نحن نسمع بالتأكيد مؤشرات من جميع الأطراف بأن المحادثات بين عمان وإيران تسير على ما يرام، وطبعا عمان هي لعقود من الزمن هي وسيط كلاسيكي بين إيران والولايات المتحدة، وحتى إن لم تكن الولايات المتحدة حاضرة فعليا على مائدة التفاوض، عمان تحتفظ في ذهنها مصالح ليس فقط عمان بل الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون واليابان والصين وغيرها وكل البلدان التي تعتمد على مرور البضائع عبر المضيق. طبعا ينبغي أن نثني على جهود عمان ونتحلى بالتفاؤل.
0: ولكن سيد جوي، طهران تقول أي اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز تلقائيا، وإنما هناك مطالب أخرى، رفع العقوبات ورفع الحصار. لذلك هل ستستجيب واشنطن لهذه المطالب؟
1: أنا حتى لست بحاجة إلى التكهن، لأنه في 17 يونيو عندما وقع الرئيسان وذكرت التفاهم، دونالد ترامب على الفور أوقف الحصار ورفع العقوبات، وبدأت إيران على الفور بتصدير البترول بما يعادل مليارات الدولارات. إذا يقولون العكس الآن هم كاذبون ببساطة. نعم، هو سيرد بخطوات إيجابية طالما أن الإيرانيين يدخلون بشكل إيجابي في التفاعل.
0: طيب دكتور حسين، لماذا طهران تصر على فصل هذه المفاوضات مع سلطنة عمان عن مسار مفاوضاتها مع واشنطن؟ يعني خاصة أن هذه المفاوضات ولدت نتيجة التعثر بين طهران وواشنطن.
2: تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن التفاوض مع عمان حول آليات فتح مضيق هرمز هو جاء لرفع إشكال في تفسير المادة الخامسة في مذكرات التفاهم، والآن يعني من خلال هذا الاتفاق تم تجاوز هذا الموضوع، من هنا العودة إلى مذكرة التفاهم تبقى الآن هي الخطوة الطبيعية. إذا كانت أمريكا كما أعلن الرئيس ترامب أنه خرج من مذكرة التفاهم، فليس هناك إلا روح مذكرة التفاهم التي يجب أن تسود الاتفاق. لا يمكن أن تقوم إيران بفتح المضيق من دون رفع كامل للحصار ضد إيران، وكذلك تجميد العقوبات حول الصادرات النفطية والبتروكيماوية. من هنا الآن الخطوة يعني أو اتفاق عمان مع إيران هي في الاتجاه الصحيح، ولكن الآن الطرفين يجب أن يحددا هل سيذهبان إلى تطبيق مذكرة التفاهم خطوة مقابل خطوة، أم سيجدون بدائل عنها؟ ولا أتصور أن هناك بدائل موجودة الآن.
0: طيب أسألك دكتور فيصل، هذا الاتفاق الذي سيعلن عنه قريبا بين سلطنة عمان وإيران، هناك مسألة مهمة أنه مؤقت، لذلك أن ويأتي يعني كان مضيق هرمز سابقا يحكم بالقانون الدولي، الآن ينتج اتفاق بين دولتين مشاطئتين. هذه التعقيدات هل ستزيد الطاقة؟

0: التعقيد يعني لاحقا، أم أنها قد تسهل الخلافات وترمم الخلافات بين واشنطن وطهران؟
1: نعم، هو الجانب المثالي إن صح التعبير أو السيناريو الجيد بأن لا يكون هناك مخالفة للقانون الدولي كما كان، بمعنى أن لا تكون هناك رسوم عبور تحصلها إيران نتيجة لترتيبات جديدة.
0: وهذا ولكن ما هو مفهوم أول شهرين فقط؟
1: نعم،
0: لا تفرض رسوم وفق هذا.
1: هو إلى الآن الاتفاق لم يعلن بشكل رسمي، لكن النقطة الأهم بأن لا يكون هناك أي مخالفة لقواعد القانون الدولي، بمعنى أن لا تكون هناك رسوم عبور مخالفة لاتفاقية قانون البحار. يعني اتفاقية قانون البحار تنص على أن لا يكون هناك رسوم عبور، وأن ربما يكون هناك النقطة رسوم خدمات. الجانب الآخر مرتبط، أنا برأيي هذا الاتفاق العماني الإيراني مرتبط بمذكرة التفاهم، خصوصا البند الخامس. إذا كان البند الخامس ينص على arrangement أو ترتيبات تقوم بها إيران، فإن هذه الترتيبات يمكن أن تكون من خلال هذا الاتفاق الإيراني العماني، بمعنى فتح مضيق هرمز وفق ترتيبات معينة أو وفق مسار معين. وهذه النقطة الأهم في هذا الاتفاق. وبالتالي أنا لا أجد بأنه يكون منعزل عن مذكرة التفاهم، إنما يكون مكملا لها. الآن الجانب الإيراني يضع الكرة بالملعب الأمريكي، بمعنى أن لا تكون هناك أي أطراف تعرقل هذا الاتفاق، وهذا المفهوم منه بأن لا تكون هناك أي عمليات عسكرية. لكن على الجانب الإيراني أيضا بأن ينفذ هذا الاتفاق لو حصل، بمعنى إتاحة المجال لحرية الحركة أو حرية الملاحة وفتح المضيق أمام الناقلات.
0: ليس هناك خشية من أن ترى طهران، خاصة الحرس الثوري الإيراني، في هذا الاتفاق وكأن أحقية لإيران على سيادتها في هذا المضيق، وبالتالي أينما حصلت مشكلة تستخدم هذه الورقة الاستراتيجية؟
1: وهذه النقطة الأخطر في الموضوع. الاتفاق الحالي إذا أعلن بأنه يعطي أفضلية لإيران بالرقابة، الدور الرقابي والأمني على حركة الدخول، هذا يعطيها ميزة. الآن أنا سمعت بعض الأخبار التي تشير إلى أن هذا الاتفاق يسري على فترة الحرب فقط عن نائب وزير الخارجية الإيراني، وأنه بعد انتهاء الحرب سوف تعود الملاحة كما كانت. لكن حتى لو كانت بفترة الحرب فقط تعطيها أفضلية وتعطيها حرية الانتقاء بين السفن والناقلات التي تعبر، بمعنى أن تعرقل بعض الناقلات وتمر عبر ناقلات أخرى، وهذا يعطي أفضلية لإيران لم تكن موجودة لديها في السابق. وهذا لا شك بأنه يتعارض مع مصالح الدول التي تستفيد من هذا المضيق، وهي دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق.
0: سيد جوي، طهران تحاول ربما أن تحصل على هذه الميزة التي ذكرها الدكتور فيصل، يعني خوفا وفق ما يقول المسؤولون الإيرانيون على أمن إيران القومي، بأن لا يتم تمرير سلاح أمريكي قد يشكل عليها خطر. لذلك هل هناك أيضا خشية من الجانب الأمريكي أن تستغل طهران مجددا ورقة مضيق هرمز؟
2: هذه المحاجزات لا أساس لها من الصحة، لأن إيران تدرك أن الولايات المتحدة ليست بحاجة لتكون داخل المضيق لتهاجم إيران. أمريكا هاجمت إيران ليس من داخل المضيق، لكن من حاملات طائرات، فهي الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سفن تمر عبر المضيق، وإيران تدرك ذلك. على أي حال، إذا كان الإيرانيين قلقون من السفن الحربية الأمريكية فليطلق النار عليها، لكنهم لا يفعلون ذلك، بل يطلقون النار ليس على 90% من الحالات من العسكريين الأمريكيين، بل أهداف مدنية في دول الخليج مثل منشآت تحلية المياه ومنشآت الغاز والنفط. لماذا؟ لأن رغبتهم في السيطرة على مضيق هرمز لا علاقة له بالأمن، بل بالهيمنة الاقتصادية، ولا أعتقد أن العالم سيقبل ذلك.
0: طيب دكتور حسين، دول المنطقة تعمل جاهدة على تعبيد الطريق أمام الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، ولكن ما الذي تقوم به طهران، خاصة فيما يحكى عن مركزية القرار وهذه التباينات في الداخل الإيراني ما بين المفاوض الإيراني التقليدي والحرس الثوري الإيراني الذي له يعني رؤية مختلفة فيما يتعلق بالأمن القومي الإيراني. لذلك ما الذي تعمل عليه إيران داخليا لتقريب وجهات النظر كي لا تخرج وتؤثر على المسارات الخارجية؟
3: يعني هذه الصورة قد لا تكون متطابقة مع الواقع، يعني أن نصور أن الحرس هو خارج إطار القرار السياسي للنظام. الحرس هو كأي مؤسسة داخل الجمهورية الإسلامية ينصاع إلى قائد القوات المسلحة وينصاع إلى مجلس الأمن القومي في أي قرار يذهب إليه. موضوع الاتفاق مع عمان صحيح هو لمدة 60 يوما، وهذا يحاكي 60 يوما المطروحة في المادة 5 من مذكرة التفاهم، هو مؤقت صحيح، ولكن إدارة مضيق هرمز بعد يعني انتهاء الحرب لن يكون إلا ضمن إطار القانون الدولي، ليس هناك رسوم. نعم هناك قد تكون خدمات بيئية وإرشادية مدفوعة، وهذا موجود في بلقة وفي الكثير من البضائق الأخرى.
0: دكتور حسين، هذا يعني بعد 60 يوما
3: اتفاق جديد
0: بعد انتهاء 60 يوما هل ستعود طهران للقانون الدولي كما كان سابقا مضيق هرمز ممر مائي دولي؟ هل ستقبل بذلك؟
3: يعني لا، يعني إيران اتفقت مع عمان الآن اتفاقا مؤقتا لمدة 60 يوما قابل للتمديد حسب الحاجة، ولكن اتفقت أيضا مع عمان في أن تكون هناك آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز مستقبلا ومن خلال التشاور مع الدول المتشاطئة في المنطقة وليس خارجا عن هذا الإطار. من هنا هذا الموضوع هو مؤكد عليه في المادة 5 أيضا.
0: طيب أسألك دكتور فيصل، 60 يوما أخرى هل ستكون كفترة 60 يوما التي مرت أم أن ترى إيجابية في ما هو قادم؟
1: النقطة الإيجابية طبعا 60 يوما، أنا برأيي بأن إيران تشتري الوقت، يعني 60 يوما بعد 60 يوما وهي تشتري الوقت للوصول إلى أطول فترة ممكنة من إدارة ترامب. يعني لم يكن أحد يتخيل في فبراير عندما وقعت الحرب بأننا سوف نصل إلى شهر أغسطس دون وصول الاتفاق النهائي. والآن أنا برأيي بأن الإيرانيين يرغبون بالوصول إلى نوفمبر للانتخابات النصفية، وبعد ذلك ربما يكون لديهم هدف بالوصول إلى فترة أطول إلى حين استنفاد هذه الإدارة الفترة الحالية. هذا جانب من العقلية التفاوضية الإيرانية التي تصل إلى حافة الهاوية ثم تقدم بعض التنازلات التسوية ثم تعيد الكرة مرة أخرى إلى خرق الاتفاق، وبالتالي عدم الوصول إلى النقطة التي تخشاها إيران وهي البرنامج النووي الإيراني وكميات اليورانيوم المخصب. لكن النقطة الإيجابية التي أراها في 60 يوما الحالية هو الموقف الأمريكي. إدارة ترامب ترغب بالتهدئة خلال فترة الشهرين الحالية، الآن في انتخابات تمهيدية وصولا إلى انتخابات النصفية في نوفمبر، وبالتالي هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية بالوصول فعلا إلى اتفاق، على الأقل اتفاق مبدئي.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. نشكر أيضا ضيفنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. إلى ضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا شمال القدس، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 شخصا في اعتداءات قوة الاحتلال منذ بدء اقتحامها المخيم. وقالت محافظة القدس إن التصعيد الإسرائيلي في قلنديا يهدف لتمرير مشاريع استيطانية كبرى لفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالا. وقبل قليل أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وبلدة عقبة. تنضم إلينا من محيط مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. أهلا بك جيفارا. إذن هذا الواقع مستمر، واقع يغير الديموغرافيا والجغرافيا في الضفة الغربية، ما الذي تصدينه لنا؟
4: بالفعل هو تغيير للديموغرافيا، للجغرافيا، للجيوسياسية حسب وصف بعض المراقبين. هذا ما يحدث هنا تحديدا غنوة في مداخل مخيم قلنديا وأيضا في محيطه يدلل على أن هذه العملية العسكرية غير محدودة الزمن، بداية غير معلومة الأهداف، بمعنى أن العملية متواصلة في داخل المخيم دون إطلاق رصاصة واحدة، دون وجود مواجهات تذكر، وجنود الاحتلال الكثير منهم رصدناهم وهم يتحركون حتى بدون الخوذ والستر الواقع. هذا ما يفند وفق عدد من الأهالي ما يقوله منسق سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بالأمس عندما أعلن أن هدف هذه العملية العسكرية القضاء على ما يصفها بالبنى التحتية والجهات الإرهابية. فماذا الذي يحدث؟ لا أحد يعرف، ولكن واضح أن بعض المشاهدات العينية هنا تؤكد وكأنه مشهد من التعويد، أن يتعود الفلسطيني ليس فقط على رؤية الجنود يتحركون في كثير من المدن والقرى، ولكن الآن أصبح المشهد هو داخل المخيم، السيطرة بالكامل على مخيمات شمال الضفة الغربية الثلاث، جنين، طول كرم ونابلس، ولكن الآن نحن نتحدث عن وسط الضفة الغربية. خصوصية المخيم هي أنه يقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، بمعنى أن أهالي المخيم والبلدات المحيطة ككفر عقب ومشرايط وما يحيط بها معظمهم يحملون الهوية المقدسية، هذه الهوية التي بموجبها يجبر الأهالي هنا على دفع الضرائب الباهظة للسلطات الإسرائيلية، ولكن لا خدمات لأنها خلف الجدار الفاصل وخلف حدود البلدية التي تقوم من خلالها ليس إلا بفرض المزيد من الضرائب. وكانت صباح هذا اليوم قد هدمت عند مدخل المخيم من جهة حاجز قلنديا العسكري على الأقل 7 محال تجارية أخطرت بالهدم، رغم أنها تقوم بدفع ما عليها من ضرائب باهظة. وهذه العملية يعني خلالها تم اعتقال واحتجاز ما يقارب من 60 فلسطينيا، هناك العديد من المنازل التي حولت إلى سكنات عسكرية ومراكز تحقيق، وأيضا على الأقل 16 إصابة بالاعتداء بالضرب المبرح. غنوة،
0: شكرا جزيلا لك من محيط مخيم قلنديا شمال القدس مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. إلى الملف اليمني، إذ قالت قوات الطوارئ اليمنية أن خسائر مادية وبشرية وقعت إثر استهداف الحوثيين لمعسكراتها ووحدات تابعة لقوات أخرى. ومن جانبها قالت وسائل أعلام يمنية أن قتلى وجرحى سقطوا في قصف شنه أنصار الله الحوثيين أو الحوثيون على معسكرين لقوات تابعة للحكومة بمأرب وحضرموت. في غضون ذلك قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنهم قاموا باستهداف حشود سعودية بمعسكرات شرقية اليمن. ينضم إلينا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، وأشير إلى هذا النبأ العاجل. الآن مصدر بالجيش اليمني تحدث عن 16 قتيلا في هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي على معسكر بين محافظتي حضرموت ومأرب. لو تجمل لنا أحمد كل هذه الأنباء وسياقاتها، وهنا الأهم.
5: نعم طبعا، الآن من الواضح أن هناك مصدر في الجيش اليمني تحدث عن 16 قتيل في هجوم صاروخي، هذا أول بيان من القوات الجيش الحكومة اليمنية. ويبدو طبعا أن الأعداد لا زالت ترتفع، هناك مصادر عسكرية ومحلية أخرى تقول بأن الأعداد سترتفع أو هناك يعني جرحى في هذا الهجوم. طبعا الحديث الآن الجديد الذي أدلى به متحدث العسكري الحوثي يقول بأنهم طبعا استهدفوا الفرقة الأولى والفرقة الثالثة للطوارئ اليمنية في مناطق طبعا الرويك والثنية والعبر، وهذه المناطق طبعا هي مناطق يمنية شرقية اليمن، تقع طبعا الرويك والثنية تقع على حدود مأرب، والعبر يقع على حدود حضرموت، والمنطقتين مشتبكتين. طبعا استهداف الطوارئ اليمنية، وحتى يعني ربما هناك من يتحدث عن أيضا قوات درع الوطن، لم يذكر المتحدث العسكري هذا الأمر، ولم تذكر أيضا مصادر يمنية هذا الأمر. هو طبعا يأتي في التحشيد الذي يحدث الآن في هذه المناطق بين الحوثيين والحكومة اليمنية. طبعا المتحدث العسكري الحوثي قال بأن هناك رصد تحشيدا لهذه القوات، وهو يتحدث طبعا عن إمكانية حدوث يعني هجمة برية، يقول بأنه استبقها بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. كان هناك قبل 3 ساعات أو 4 ساعات عندما حدثت هذه الهجمة، هناك من يتحدث عن فقط 8 صواريخ أو طائرات مسيرة، ولكن الآن يبدو أن هناك عددا كبيرا من هذه الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا الحدث طبعا يأتي في سياق واضح جدا طبعا من التحشيد سواء العسكري أو التحشيد ما يتعلق أيضا بإعلان الحوثي الحظر الملاحة على المملكة العربية السعودية، واستهداف الكثير من السفن السعودية. بالأمس كان يتحدث عن 9 سفن على الأقل، وأيضا منع الكثير من السفن. الآن طبعا خلال هذه الفترة الحكومة اليمنية حتى هذه اللحظة ليس هناك أيضا بيان واضح، أو حتى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. والحوثي طبعا حاول أن يقول بأن هذه الحشود سعودية، مع أن طبعا القوات الطوارئ اليمنية وقوات درع الوطن صحيح أنها أنشئت قبل 3 سنوات وأن هناك دعم سعودي لها، ولكن في الأخير القوات كلها طبعا تتبع الحكومة اليمنية. ما الذي سيحدث؟ طبعا هناك هامش الخطأ إذا اتسع في المواجهات بين هذه القوات، سواء ضربة من هنا أو ضربة من هناك، إذا حدثت ضربة كبيرة سواء على الجانب السعودي أو الجانب اليمني، يمكن طبعا إذا اتسع هامش الخطأ أن تنفجر الأمور وأن تسير طبعا إلى وضع يعني ربما أكبر، مع أن الكثير من الأطراف سواء نتحدث عن الحكومة اليمنية، عن المملكة العربية السعودية، أو عن الأطراف الأخرى. طبعا وحده الحوثي طبعا هو الذي يبادر الآن سواء بالضربات على الجيش اليمني أو على المنشآت الاقتصادية السعودية أو على الملاحة في البحر الأحمر، ولكن طبعا إذا ما انفجر الوضع ربما قد نشهد طبعا حربا، مع أن الكثير من الأطراف طبعا الآن تسعى إلى فقط التهدئة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. لم يغير شهر يوليو الكثير في حركة الصادرات النفطية الخليجية رغم انتعاش طفيف في الإمدادات، فأهم منطقة مصدرة للطاقة في العالم لا تزال ترضخ أو تضخ أقل من 40% من طاقتها المعتادة قبل الحرب. المزيد مع منال بوعلي.
6: تترقب الأسواق العالمية كل برميل يخرج من الشرق الأوسط، إذ أظهرت أحدث بيانات الشحن الصادرة لشهر يوليو تموز الماضي عن مشهد يجمع بين الانتعاش النسبي والانكماش التاريخي. استقرت صادرات دول الخليج من النفط الخام ومشتقاته عند متوسط 10,700,000 برميل يوميا، مسجلة بالتالي زيادة طفيفة بنسبة 2% فقط مقارنة بشهر يونيو، لكنها رغم ذلك لا تزال تقبع في مستويات أدنى بنحو 40% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. الإمدادات كانت قد انتعشت في النصف الأول من يوليو لتتراوح ما بين 12 و 13 مليون برميل يوميا، قبل أن تتباطأ في النصف الثاني مع تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة. وظلت حركة مرور الناقلات عبر الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط مثل مضيقي هرمز وباب المندب أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب. وقد ضعف العراق صادراته في يوليو مقارنة بشهر يونيو عبر تصدير 9 شحنات إضافية بناقلات النفط العملاقة. ورفعت الكويت انتاجها إلى قرابة 2,000,000 برميل يوميا في يوليو مقارنة ب1,650,000 برميل يوميا في يونيو. في المقابل سجلت السعودية والإمارات تراجعا ملحوظا في حجم الصادرات نتيجة تهديدات الملاحية المحيطة بممرات الشحن الرئيسية. بالتالي تباطأت الصادرات أو صادرات السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر الشهر الماضي مع تصعيد جماعة أنصار الله هجماتها قرب مضيق باب المندب، مما اضطر الناقلات لاتخاذ مسارات بديلة وتفعيل خطوط أنابيب بديلة مثل خط سميد المصري الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 2,500,000 برميل يوميا. وعليه تراجعت عمليات التحميل في ينبع إلى 3 ملايين برميل يوميا ما بعد 20 من يوليو مقارنة مع 3,800,000 برميل يوميا خلال الفترة بين أبريل ويونيو.
0: إذن نشير إلى هذا النبأ العاجل، مصدر لبناني يتحدث أن جولة المفاوضات مع إسرائيل بروما لم تفضي لحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، وبطبيعة الحال هذا النبأ يأتي بعد انتهاء أعمال اليوم 3 والأخير من الجولة 7 من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية في ضوء تعرض بلدة المنصور في قضاء صور لغارات إسرائيلية. مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. فقد أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء أعمال اليوم 3 والأخير من الجولة 7 من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية. وقال مصدر لبناني إن جولة المفاوضات مع إسرائيل بروما لم تفضي لحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. يأتي هذا بعد أن تعرضت بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان لغارات إسرائيلية، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 لبنانيين في غارات شنتها إسرائيل فجرا على بلدة برج الشمالي في قضاء صور. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان ردا على الحادث الذي وقع أمس في مجد الزون وأدى إلى مقتل رائد وجندي وإصابة 4 آخرين. وأعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبها بكل اعتداءاته وانتهاكاته. ودعت الكتلة السلطة لوقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة. وفي ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل لاتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لشن هجوم على إيران إذا دعت الضرورة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الذخائر وأن شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع في تاريخ البلاد. من الجانب الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وفي الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 16 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء قوات الاحتلال عليهم منذ بدء اقتحام المخيم. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بك كاترين. إذن منذ قليل تابعنا هذه المصادر اللبنانية تعقيبا على المفاوضات التي اختتمت في روما. هذا المصدر يقول لم تحدد بعد منطقة تجريبية جديدة لإصرار إسرائيل على التحقق أولا من إجراءات جيشنا بزوتر الغربية وفرون. كذلك تضيف هذه المصادر أن جولة المفاوضات مع إسرائيل بروما لم تفضي أيضا لحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. كيف تقرأ هذه المعلومات؟
7: ملفات أساسية حملها الوفد اللبناني المفاوض إلى روما غنوة لم تحسم وفق هذه الإحاطة غير الرسمية التي أفاد بها القصر الرئاسي اللبناني للصحفيين قبل قليل، على رأسها مسألة المناطق التجريبية وأيضا آلية التحقق أو الجهة التي ستحقق ما إذا كان قد تم تنفيذ بشكل كامل اتفاق الإطار بكل تفاصيله. هذه الإحاطة أفادت إذن بأن الجولة 7 من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. كذلك لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة، وكان هذا كما نعلم مطلب لبناني أساسي، وذلك بسبب إصرار الوفد الإسرائيلي على التحقق من تنفيذ ما جرى من انتشار للجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية وكذلك في بلدة فرون ضمن المنطقة التجريبية الأولى.

0: الأولى قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى. إذن هذان مطلبان أساسيان كان لبنان يحملهما إلى روما، لم يتم حسمهما أو الاتفاق بشأنهما، ويبدو أنهما يحتاجان لمزيد من البحث والنقاش في جولات تفاوض أخرى. أشارت أيضا هذه الإحاطة بأن لبنان طرح مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، طرح أيضا مسائل الحدود. نعلم أن هناك 13 نقطة عند الحدود البرية مختلف عليها مع إسرائيل تمت مناقشتها، بالإضافة إلى ملفات الأسرى لدى إسرائيل. أيضا هناك توافق وفق هذه الإحاطة جرى خلال هذه المفاوضات على مسألة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي يعني إمكانية إصدار قرار أممي جديد ينظم مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفل في جنوب لبنان. نعلم أن ولاية اليونيفل تنتهي في نهاية هذا العام، وكان لبنان أكثر من مرة طالب بضرورة إيجاد قوة دولية بديلة تتولى ما كانت تقوم به اليونيفل على مدى العقود الماضية. إذن هذه الجولة من المفاوضات يبدو أنها لم تحسم أمورا كثيرة، لا سيما وأنها أتت كما نعلم وسط ضغوط ميدانية كثيرة في جنوب لبنان من خلال هذا التصعيد الذي بادرت إليه إسرائيل بالأمس بذريعة سقوط قتلى وجرحى في صفوف جنودها في انفجار لغم أرضي في بلدة مجدلزون، وهي إثر ذلك قامت بشن هجمات على بلدة المنصوري، على بلدة البرج الشمالي، على بلدة تبنين، أسقطت شهداء وجرحى وطالبت بإخلاء بلدة المنصوري. كل هذا أرخى بثقله دون شك على تلك الجولة من المفاوضات، ويبدو أنه تم الاتفاق مبدئيا على استكمال الجولة الثامنة من هذه المفاوضات مطلع شهر سبتمبر أيلول المقبل. كل هذا يؤشر إلى أن المطالب اللبنانية هي معقدة. هذا المسار كما يعلم لبنان وكما يؤكد دائما لن يكون يسيرا، الأمور لن تكون سهلة، يحتاج لمزيد من الوقت. وهذا ما أيضا يعلق عليه حزب الله، هو علق اليوم على هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، طالب السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، واستهجن كيف أن السلطة اللبنانية مستمرة في خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل غير آبهة، كما قالت كتلته البرلمانية اليوم، باستمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية. إذن هو وضع ميداني صعب مفتوح على احتمالات عدة، وضع سياسي صعب أيضا ومفتوح بدوره على احتمالات عدة، ولكن ما هو مؤكد هو أن مطالب لبنان ثابتة بهذا الخصوص. لبنان متمسك بخيار التفاوض على الرغم من كل هذه التعقيدات، لأنه كما يقول هو الحل الوحيد وأفضل الممكن حاليا. نعم. رغم صعوبته ورغم كل التعقيدات التي تعترضه حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة كاترين حنا من بيروت. وأشير منذ لحظات مراسل الجزيرة أفاد عن غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون بقضاء النبطي جنوبية لبنان. نكمل هذا المشهد مع مراسل الجزيرة في فلسطين الياس كرام هنا في الاستوديو. إذن الياس، وفق المصادر اللبنانية الرئاسية على ما يبدو لا اتفاق على الانتقال نحو مزيد من المناطق التجريبية، بل وأيضا من سيتسلم هذه المهام، كيف تقرأ إسرائيليا وماذا يحكى إسرائيليا؟
2: أولا غنو علينا أن نذكر بتصريح هام كان أدلى به في الشهور الأخيرة وزير الدفاع إسرائيل كاتس، عندما قال بأن المناطق التجريبية الأولى التي ستسلم للجيش اللبناني ستكون هي المناطق الأولى والأخيرة ولن يكون بعدها انسحاب. هذا موقف معلن من وزير الدفاع. وهنالك موقف معلن آخر أيضا من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الدفاع وزراء آخرين في الحكومة الإسرائيلية على ضرورة أن يبقى الجيش الإسرائيلي بصفته جيشا محتلا للمناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان أو ما تعرف بالمنطقة الصفراء الحزام الأمني، والتي تسيطر إسرائيل بموجبها على نحو 600 كيلومتر مربع من أراضي الدولة اللبنانية. هذا موقف معلن وواضح وصريح من جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع في هذا السياق. وهنالك صعوبة بمكان حقيقة غنوة أن نتحدث عن انسحابات كبرى سواء كان ذلك من جنوب لبنان أو من المناطق المحتلة في قطاع غزة أو حتى المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد انهيار نظام الأسد. ذلك أن إسرائيل عشية انتخابات ونتنياهو يحاول أن يسوق هذه المناطق على أنها إنجازات عسكرية تحققت منذ 7 أكتوبر لإسرائيل، وبالتالي أن يتنازل عليها عشية الانتخابات هذا قد لا يحسب لصالحه، بل قد يضعف شعبيته وتحديدا في أوساط اليمين الإسرائيلي الذي يصوت له ولحزبه وللأحزاب المنضوية في حكومته.
1: مصدر لبناني يقول إن تم التوافق على اللجوء لمجلس الأمن لبحث إمكانية إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل. هل هذا يعني أن إسرائيل لن توافق على بقاء قوات اليونيفيل، خاصة أن لبنان الرسمي كان يدفع باتجاه تمديد مهمتها؟
2: واضح الموقف الإسرائيلي واضح فيما يتعلق بقوات اليونيفيل الدولية، هم يعتقدون بأنها فشلت في أداء مهامها وهم لا يريدون أن يتم التمديد لها، وإسرائيل ترى بأنه يجب أن تنهي مهامها بالمطلق، وهي لا تريد أن ترى أيضا فرنسا كقوة دولية أو إسبانيا كقوة دولية تأتي وتكون مشاركة في آلية الإشراف على تطبيق الاتفاق. هنالك حديث على أن إسرائيل ربما تفحص إمكانية أن تلعب إيطاليا دورا ما في آلية الإشراف بصفتها هي من يستضيف المفاوضات في روما، لكن إسرائيل واضح موقفها من اليونيفيل منذ سنوات، وهذا الموقف تعزز من وجهة النظر الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بأن القوة الدولية لم تقم بالمهام الموكلة إليها، بل كانت تساعد أو تغض الطرف على الأقل على حزب الله وعلى تعزيز وجوده العسكري جنوب الليطاني، بمعنى أن هي لم تكن تقوم بمهامها الموكلة إليها في مصادرة السلاح فيما كان يفترض أن تقوم به في عمليات تفتيش في المنازل والمناطق الخاصة باللبنانيين، يعني البيوت أو المزارع أو ما إلى ذلك، وهذا كان مطلب إسرائيلي. وإسرائيل رأت بأن اليونيفيل والقوات الدولية المنضوية تحت اللواء هذه القوة الدولية لم تقم بواجبها، ولذلك هي كانت تريد أن تنهي مهامها على وجه السرعة. ما جرى في روما غنوة تحديدا، هنالك من يقول في الجانب الإسرائيلي أنه هنالك تقدم على الأقل في مسألة ترسيم الحدود الدولية بناء على خط الهدنة وبناء على الخط الأزرق الذي تم ترسيمه بعد انسحاب إسرائيل في عام 2000 كمبدأ يبنى عليه في مسألة التفاوض. آلية الإشراف لا تقدم كما يبدو، إسرائيل تريد أن تكون طرفا في ذلك، الجانب اللبناني يرفض، وإسرائيل تشترط أنه أي انسحاب أو تسليم لمناطق تجريبية أخرى للدولة اللبنانية يجب أن يكون فقط بعد التوافق على آلية الإشراف ومن يكون أعضاء في هذه الآلية.
1: والأمر الإيجابي أن هناك مفاوضات أو جلسة مفاوضات ثامنة وفق ما أعلن هذا المصدر اللبناني، ولكن العوامل الداخلية في إسرائيل التي تتحدث عنها ووضع نتنياهو، بالتالي هل يستثمر نتنياهو بإطالة أمد المفاوضات من أجل غايات شخصية؟
2: هي بالفعل مفاوضات إيجابية كما ينظر إليها رغم العقبات التي كانت والتقدم ربما البطيء في إحراز تقدم على كل الصعد، لكن إسرائيل تحقق غايتين حقيقة غنوة في هذه المفاوضات، والإشارة إلى أن هنالك جولة ثامنة هذا يعني أن هنالك تقدم ما رغم أنه تقدم بطيء أو غير ملموس أو على الأقل غير معلن حتى الآن، لكن النية موجودة لدى الطرفين، لدى الدولة اللبنانية ولدى إسرائيل في المضي قدما في هذه المفاوضات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إسرائيل لديها هدفين في استمرار هذه المفاوضات. الهدف الأول هو تحييد الدولة اللبنانية كدولة معادية والمضي قدما في هذه المفاوضات من أجل إحراز اتفاق سلام مثلها مثل باقي الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية كاملة وتحكمها اتفاقيات سلام مع إسرائيل أو اتفاقيات تطبيع. والنقطة الثانية التي لا تقل أهمية هو أن نتنياهو يزيل عن كاهله ضغوطا دولية أمريكية تحديدا في أن يترجم ما يسمى بالإنجازات العسكرية إلى استثمارها في تحقيق تقدم دبلوماسي أو اتفاقيات دبلوماسية، وهذا ما أيضا يخفف ضغوط المعارضة الإسرائيلية عليه في هذه الناحية. إذن هو يسكت المعارضة الإسرائيلية ويسكت ربما الضغوط الدولية عالية في هذا المنحى، على أمل وهو يمنن نفس حقيقة نتنياهو أن يتوصل إلى اتفاق سلام حتى لو لم يطبق على أرض الواقع، لكن أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع الدولة اللبنانية قبل الانتخابات العامة، لأن هذا بطبيعة الحال سوف يستثمره في الدعاية والحملة الانتخابية.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد ميشيل، هي مفاوضات بطيئة بانتظار جولة ثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما، وبالتالي هل هناك مؤشرات خير فيما يتعلق بهذه المفاوضات، خاصة أن الكثير من النقاط الجوهرية لا زالت عالقة؟
3: مساء الخير. حتى الساعة لا يوجد أي تقدم فعلي في هذه المفاوضات، وخاصة في هذه الجولة من مفاوضات روما، ذلك أنه لم، على رغم كل الحديث عن المناطق التجريبية وإيجاد منطقة تجريبية جديدة يتم فيها نشر الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل منها، فإن كل ذلك لم يتحقق، ولم يتحقق أي خرق في أي أمور أخرى، وهذا ما يفتح الباب أمام خطر تحول المفاوضات من أجل المفاوضات فقط وليس من أجل تحقيق أهداف، وخاصة الأهداف اللبنانية الموضوعة. وحتى كانت هناك إشارة من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم أمام الصحفيين في قصر بعبدة إلى الصعوبة التي تكتنف المفاوضات، لجهة قوله أن المفاوضات مسار طويل وأن هذا الأمر يتطلب وقتا، مما يعني إقرارا بهذه الصعوبة البالغة في مسألة المفاوضات.
1: ما الذي يعقده هذا المسار؟ أين تكمن الصعوبات؟
3: الذي يعقد هذا المسار بكل وضوح وبكل ما يجري أمامنا وأمام جميع اللبنانيين وأمام جميع العالم هو المماطلة الإسرائيلية، بل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بدليل ما حصل فجر الخميس من اعتداءات عنيفة، وأيضا استمرار عمليات التفجير والتدمير وحرق الممتلكات وحرق المحاصيل الزراعية والحقول من دون أي سبب يدعو إلى ذلك، مما يعني أن إسرائيل تستمر بسياسة الاعتداء على لبنان، وفي المفاوضات بسياسة المماطلة وسياسة الابتزاز وسياسة الضغط على الدولة اللبنانية من دون تحقيق أي تقدم يذكر، باستثناء ما حصل في هذه الجولة. لأول مرة يتم البحث في مسألة الأسرى لجهة تبادل اللوائح، والبحث في اتفاق أمني، اتفاق يرعى مسألة الحدود برعاية جهة ما إن كانت الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، لكن ما لم يحصل ضغط أمريكي فعلي وحقيقي يؤدي إلى إنجازات ملموسة على الأرض، فلا يمكن توقع الكثير من هذه المفاوضات التي تكتنفها المماطلة الإسرائيلية.
1: سيد سليمان، كما قطاع غزة إسرائيل أيضا ترفض قوة دولية في جنوب لبنان، لماذا؟
4: تحياتي أستاذ غنوة وضيفك المشاهدين، وهذا هو بيت القصيد، أن إسرائيل هي تخشى من الوجود الدولي على الأرض لكي يراقب تنفيذ أي اتفاقيات، لأن في نهاية المطاف إسرائيل تريد أن تكون هي العين المباشرة واليد المنفذة لأي اتفاقيات وفقا لما يخدم المنظور الإسرائيلي، دون أن يكون هناك طرفا دوليا يمكن أن يكشف الحقيقة أن إسرائيل تتهرب من الالتزامات. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك طرفا يحاكم إسرائيل حول مدى التزامها بتنفيذ الاتفاقيات، هذا من جانب. الجانب الثاني، إسرائيل عندما تتعاطى وتتعامل في بنية المسار التفاوضي هي لا تتعاطى وتتعامل معه فقط بمسار تفاوضي إجرائي، وإنما تذهب إلى أخذ المفاوضات إلى منحنيات التفاصيل وتفاصيل التفاصيل لإدخال الطرف الآخر، وهنا نتحدث عن الطرف اللبناني الرسمي، لإدخاله بمتاهة متعلقة بمسارات متعددة، وبالتالي إسرائيل تحافظ على نفسها كمتفوقة ميدانيا ومتمسكة بالميدان، وثانيا هي تخفف من حجم الضغط المباشر على إسرائيل وتلقي بالقرى إلى الطرف الآخر لإثبات حسن النوايا. لاحظي طبيعة التصريحات الإسرائيلية والمواقف الإسرائيلية كلها دائما تتهم الطرف اللبناني الرسمي باعتباره طرفا مقصرا في تنفيذ المهام، بينما فعليا من يعرقل تنفيذ المهام هو الوجود الإسرائيلي والسلوك الإسرائيلي على الأرض. وبالتالي إسرائيل هي لا تريد أن تتحمل المسؤولية، وإنما تلقي بالمسؤولية دائما على الطرف الثاني.
1: سيد ميشيل، ألا يقلق لبنان الرسمي رفض إسرائيل لاستكمال مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان؟ وإلى أي مدى

0: يعني احتمالية اللجوء لمجلس الأمن من أجل تنظيم مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل يمكن التعويل عليه؟
1: هذا الأمر يشكل هاجسا كبيرا لدى لبنان الرسمي لجهة احتمالية ولو ضئيلة ألا تكون هناك قوة دولية ناظمة للوضع الأمني ومراقبة للوضع الأمني والميداني في جنوب لبنان، مع كل التراث والتاريخ الطويل لوجود القوات اليونيفيل في لبنان منذ العام 1978 مع تاريخ أول اجتياح إسرائيلي فعلي لجنوب لبنان. ومن هنا طبيعي أن لبنان سوف يكثف جهوده واتصالاته مع القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الحفاظ على وضعية هذه اليونيفيل، أو أقله عدم إيجاد تغيير كبير في آليات عملها. هذا الاستحقاق في كل مرة هناك مشكلة لدى التجديد أو التمديد لقوات اليونيفيل، بحيث أن هناك خشية دائمة من تغيير مهامها أو تحويلها إلى قوة عسكرية ضاغطة على الأرض، لاسيما وأن ما يتغير هذا الأمر أنه في اتفاق الإطار هناك نافذة لاستعانة لبنان الرسمي بقوات دولية أو قوات عربية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين لبنان وإسرائيل في اتفاق الإطار. ومن هنا دقة وخطورة وضع قوات اليونيفيل وعدم إيجاد آلية واضحة لاستمرارها، أو أقله إيجاد قوة بديلة مع كل المخاطر المحتملة والمفتوحة على كل الاحتمالات إذا حصل فراغ أمني دولي فعلي في جنوب لبنان، خاصة أنه لم يتم الاتفاق بعد في المفاوضات على ما يسمى جهة التحقق من الوضع الأمني ومن وضعية المناطق التجريبية كما حصل في المفاوضات. يعني كان هناك بحث عن جهة ثالثة تتولى التحقق في ظل رفض لبنان لأن تكون إسرائيل هي من تتحقق من الوضع الأمني، وكان هناك حديث عن مشاركة إيطاليا تحديدا في هذه القوة، إنما حتى هذا الأمر لم يتم الاتفاق عليه بعد، مما يشير إلى الصعوبة البالغة والدقة في وضعية قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وهذا ما سيلقي بظلاله على عمل لبنان الرسمي في الأيام والأسابيع المقبلة.
0: سيد سليمان، ما هي مخاطر عدم وجود طرف ثالث حتى الآن، يعني بعد انتهاء قوات اليونيفيل من مهامها في جنوب لبنان؟ ما مخاطر ذلك خاصة في ظل الإصرار الإسرائيلي على البقاء فيما يسميه الجانب الإسرائيلي بالمنطقة الصفراء وعدم الانسحاب منها، بل وحتى عدم توسيع المناطق التجريبية التي اتفق عليها؟
2: أولى هذه المخاطر هو وجود حالة من الفراغ، من الفراغ الرقابي ومن الفراغ الأمني ومن الفراغ المؤسساتي ومن الفراغ المرجعية الدولية، وإسرائيل تعشق هذا الأمر، هي ترغب دائما بوجود المساحات والفراغات حتى تملأ إسرائيل هذه الفراغات بما يمكن أن يؤسس ويعزز الأهداف التي تذهب إليها. وهنا إسرائيل ربما في لحظة معينة تقلب الحقائق، وهذا هو الهدف الثاني، بمعنى أن إسرائيل ستعتمد على الرواية والسردية التي ستؤسس لها في كل مرحلة من المراحل، وتقدم لهذه الرواية على أنها الرواية الثابتة، على أنها الحقيقة والواقع، دون أن يكون هناك قدرة للطرف الآخر أو لبنان الرسمي أن يجابه هذه الحقيقة، وبالتالي تسوق إسرائيل المبررات والدوافع لتنظيم ولشرعنة السلوك الإسرائيلي. الهدف الثالث، وهو أنا باعتقادي في ظل عدم وجود قوة دولية أو رقابة دولية، إسرائيل ستطلق ذراعها في تحويل المنطقة العازلة ليس فقط إلى منطقة أمنية، وإنما يمكن أن تؤسسها فيما بعد ضمن بنية تحتية لشرعنة ووجود الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل أو الوجود العسكري الإسرائيلي وربما الاستيطاني إلى أطول فترة زمنية ممكنة. وهذا بالمناسبة هو ذات العقلية وذات المنهجية التي تعمل عليها إسرائيل الآن في قطاع غزة ما بعد الخط الأصفر، حولت هذه المنطقة إلى مساحة محروقة بالتمام، مدمرة بالكامل، وبدأت بإنشاء معسكرات الجيش الإسرائيلي وربما البدء بإنشاء يعني نواة لمستوطنات إسرائيلية. الهدف الثالث أو الرابع في هذا الإطار واضح جدا أن إسرائيل عندما ترفض وجود قوة دولية أو تعرقل وجود قوة دولية هي بشكل أو بآخر تريد أن تذهب إلى عملية التفرد بشكل كامل بهذه القضية وتحول هذه القضية إلى قضية ثنائية، وهذا أخطر ما يكون في حالة الصراع ما بين إسرائيل وما بين أي طرف آخر. إسرائيل عملت على عملية التفرد بالقضية الفلسطينية طوال 30 عاما أو أكثر من ذلك، تريد أن تذهب إلى ذات التجربة مع لبنان وبالتالي تحوله إلى صراعا ثنائيا، وبهذه الحالة تنتزع لبنان عن محيطه الإقليمي ثم عن بعده وامتداده الدولي، وبالتالي تحول هذا كصراعا بينيا تريد إسرائيل أن تقدمه على أنه ضمن الاحتياج الأمني الإسرائيلي وليس ضمن حالة الصراع الإقليمية أو الدولية.
0: سيد ميشيل، وأنت تتابع المسار الإقليمي، إلى أي مدى الدولة اللبنانية تمكنت من فك المسارات، مسار لبنان عن المسار الإقليمي والإبقاء على يعني مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أم أن هناك خشية من تطورات لاحقة؟
1: إلى حد كبير تمكنت الدولة اللبنانية في غالب الصورة لهذه المفاوضات من فك الارتباط مع ما سمي مسار إسلام أباد، بمعنى آخر صورة الاشتباك الأمريكي الإيراني أو أي اتفاق أو تقاطع أمريكي إيراني، وبات للبنان مساره المنفصل على الرغم كل معارضة حزب الله والثنائي حزب الله وحركة أمل إلى حد كبير لهذا الأمر. لكن في النتيجة أي تطور يمكن أن يحرك هذا الستاتيكو الموجود حاليا في العلاقة الأمريكية الإيرانية بعد توقف الضربات الأمريكية الأخيرة العنيفة التي استهدفت إيران ونقلت الاشتباك إلى مرحلة مختلفة، يمكن أن ينعكس بشكل أو بآخر على المسار اللبناني ويقوي موقف حزب الله، وربما تستند إليه الدولة اللبنانية حتى لو كانت مختلفة مع حزب الله أو حتى لو كانت مختلفة مع إيران لمحاولة تقوية أوراقها التفاوضية. نعم.
0: كيف يقرأ سلوك حزب الله الذي يعني حتى الآن هذه البيانات التي يدليها هي فقط رفض لمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار؟
1: يعمل حزب الله على مسارات عدة، أولا على المستوى السياسي يتمسك بالموقف المبدئي الرافض للمفاوضات المباشرة، وهو كرر اليوم الخميس في بيان كتلته البرلمانية في مجلس النواب هذا الأمر لجهة انتقاد السلطة اللبنانية ولجهة التمسك برفض المفاوضات المباشرة. الأمر الآخر هو أمر عسكري ميداني تشوبه الضبابية، بمعنى السؤال يتركز حول ما إذا كانت العبوة الناسفة التي انفجرت أمس وأدت إلى قتل ضابط ورقيب إسرائيلي سيكون أمرا طارئا أم مستمرا؟ في حال كان أمرا طارئا فهذا سيبقي هذا الأمر ورقة في يد حزب الله يمكن أن يلوح بها لإسرائيل في حال استمرت بعدوانها وعملياتها على الأرض اللبنانية. أما إذا تحول إلى أمر مستمر فهذا يعني أن حزب الله انتقل إلى مسار العمليات المسلحة بما يذكر بمرحلة ما قبل 2000 وما قبل تحرير الجنوب، وهنا نكون قد انتقلنا إلى مشهد آخر. المسار الثالث هو تحسين علاقاته الإقليمية وخاصة مع الدولة السورية، كما برز في كلام أمينه العام شيخ نعيم قاسم بالأمس لجهة تأكيده على الحوار مع الدولة في سوريا، وهذا مؤشر إلى محاولة تحسين أوراقه الإقليمية والعلاقات السابقة التي اتسمت بسوء التفاهم لبل بالصدام سواء مع سوريا أو مع دول عربية أخرى، بمعنى أنه يحاول تخفيف الخسائر حزب الله والتركيز على زاوية محددة من عمله السياسي وربما العسكري الميداني.
0: شكرا جزيلا لكما من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز وآخر المواقف الصادرة من طهران وواشنطن، ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. البداية معك نور الدين، وكيف يتطور الموقف الإيراني على ضوء ما يحكى عن قرب الإعلان عن اتفاق مع سلطنة عمان، اتفاق ينظم حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
3: وما رصدناه اليوم هذا الهدوء الكبير هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، غياب لأي مواقف، غياب لأي تصريحات أو لأي خروج إعلامي لأي جهة إيرانية مسؤولة، ربما يعكس نوعا ما يحدث هنا بأن هذا الصمت ينطوي على أن هناك حركة ما هنا بالعاصمة الإيرانية طهران في انتظار الإعلان الرسمي عن التوافق مع سلطنة عمان. ما يكون قوله

0: الهاتفي ورسم المشهد لما يحدث الآن، يمكن القول بأنه عمليا المحادثات والنقاش يبدو أنه انتهى على مستوى المؤسسات العليا في البلاد. نتحدث عن الخارجية، نتحدث عن مجلس الأمن القومي الإيراني، هناك رؤية، هناك توافق تم التوصل إليه مع سلطنة عمان، وحتى الحديث على أن التوافق الأصلي ربما تم التوصل إليه خلال أيام قليلة ماضية، في حدود الأربعة أيام كانت هناك بعض التفاصيل الصغيرة يبدو أنه تم الانتهاء منها. هناك حديث على أن الأمر وصل إلى الجهات العليا هنا في إيران، بالتأكيد نتحدث عن المرشد الإيراني. يبدو أن هناك توافقا عاما بالنسبة للداخل الإيراني سياسيا على هذا المشروع، سياسا أمنيا وعسكريا على هذا المقترح وعلى هذا القرار الجديد والاتفاق الجديد الذي سيتم الإعلان عنه ما بين إيران وسلطنة عمان، كما نعلم على أن الهدف الأساسي منه هو رؤية لمضيق هرمز لمرحلة مؤقتة، وهذا يرتبط أساسا بالمفاوضات، فتح الباب المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهنا الحديث عن المسار الدولي المؤقت، وذلك بعد تنظيفه من الألغام وأن إيران ستقوم بهذه الحركة وبهذه العملية. ثم هناك حوار آخر ما بين إيران وسلطنة عمان لمصير المضيق بعد انتهاء جولة 60 يوما أو جولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا ترتيب الأمور حسب ما يتم الحديث عنه، المسار الشمالي والمسار الجنوبي، مسار الدخول يكون من المسار الشمالي والمسار الجنوبي يكون لمسار الخروج، مع نوع من المراقبة الإيرانية، مع فرض جزء من الرسوم التي على العبور. هناك من يتحدث عن رسوم اختيارية وهناك من يتحدث عن رسوم إجبارية، الحديث عن نسبة هذه الرسوم، يبدو أن هناك نقاشا ما يدور حول نسبة الرسوم ألا تتجاوز 5% ما بين 3 إلى 5% عن كل حمولة تمر من المضيق. كل هذه التفاصيل يبدو أن الأطراف على الأقل نوعا ما قد حسمت فيها. ماذا يعني ذلك إن حسمت فيها؟ يعني أن هناك انتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم،
1: وهو اتفاق حال الإعلان عنه وفق ما فهمنا مدته 60 يوما قابل للتمديد، كيف سينعكس على مسار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن؟
0: غنوة، هو تاريخ 60 يوما قابلة للتكرار، يمكن أن نقايسها ونقارنها كذلك باتفاق مذكرة التفاهم، بمعنى ربط هذه الحركة بحركة مذكرة التفاهم، يعني أنها جزء من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وكما نعلم على أن أي اتفاق الآن حول مضيق هرمز هو يؤسس للحوار الإيراني الأمريكي. ما ينقص الآن هنا للإعلان والذهاب إلى البيان الختامي، يبدو أنه انتظار الإيراني لما سيقوله الجانب الأمريكي وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسألتين، مسألة رفع الحصار والعقوبات النفطية، وبالتالي سيدخل الطرفان مباشرة إلى مفاوضات. وكما نعلم على أن عدم الحديث عن زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى باكستان هنا بحسب معلومات التي استطعنا أن نحصل عنها هنا من الجهات الرسمية وخاصة من الخارجية الإيرانية، بأن هذا الأمر متوقف ويتوقف على مسألة الإعلان عن التوافق ما بين طهران وسلطنة عمان، بمعنى أن الذهاب إلى إسلام آباد أمر مفروغ منه، متفق عليه، فقط ينتظرون الإعلان عن مسألة مضيق هرمز والاتفاق حول مضيق هرمز، وكذلك خروج الجانب الأمريكي بموقف يرتبط بالحصار وكذلك برفع العقوبات النفطية. أوتوماتيكيا سندخل إلى العمل على مذكرة التفاهم وضمن مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في جولتين، الجولة الأولى مراجعة لبنود الاتفاق ومدى تطبيقها من البند الأول إلى البند 14، وبعد ذلك الدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة المفاوضات النووية. هنا غنوة كنقطة أساسية ومجوهرية، يبدو أنه في ظل هذه المفاوضات هناك تبدل للرسائل، كذلك في إشارات لمجموعة من النقاط المرتبطة بما سيبحث على المستوى البرنامج النووي. يبدو أن هناك خلافا ما برز مؤخرا بين الإيرانيين والأمريكيين حول مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب وكذلك مدة توقف البرنامج النووي الإيراني. يبدو أن هذه المسألة قد تعود للواجهة مرة أخرى، قد تصعب المفاوضات لكنها ستكون على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد الإعلان عن بيان مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أسألك فادي، كيف يراقب المفاوض الأمريكي هذا الحراك العماني الإيراني؟
2: الإدارة الأمريكية تقول أنها لا تراقب، بل هي منخرطة في هذه المفاوضات بين عمان وإيران. لا بل أكثر من ذلك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تفاوض مباشرة مع إيران بطلب من الإيرانيين الذين يواظبون على إنكار هذا.

0: يقنع والذهاب إلى الخيار العسكري وإن كان هذا الخيار قائما. لكن الإدارة الأمريكية باستثناء رسم الخطوط الحمراء لأي توافق على فتح مؤقت وفق مسارات مؤقتة لمضيق هرمز، وهي التي باتت معلومة كما صرح بها مسؤول أمريكي للجزيرة، لا يكون هناك تسديد للرسوم من أجل العبور ولا أي سلطة لإيران على هذا الممر الذي تعتبره الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف ممر دولي، ولا يحق لأي طرف أن يفرض الحصول على موافقات أو تصريح من أجل العبور. باستثناء هذا الموقف، الإدارة الأمريكية لا تتحدث كثيرا عما يجري خلف الغرف المغلقة، خصوصا أن هناك ترتيبات إضافية إلى ما يمكن أن يجري التوافق عليه بين عمان وإيران، ولا يمكن لهذا التوافق أن يمر بدون رضا الإدارة الأمريكية، تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن في الوقت الذي ننتظر فيه وضوحا من قبل البيت الأبيض حول الموقف من أي إعلان رسمي قد يخرج، وهل الأمر يتعلق فقط بإعلان رسمي من قبل إيران وعمان حول توافقات تتعلق بمضيق هرمز، أم حزمة كاملة من التوافقات تؤدي إلى إعادة فتح المضيق ومجموعة من الترتيبات التي قد تأخذها طهران وواشنطن للعودة إلى مسار مذكرة التفاهم، سواء فيما يتعلق بقضية الوصول المجمدة الإيرانية أو الإعفاءات المتعلقة بتصدير النفط الإيراني أو مسألة الحصار البحري الأمريكي. هناك جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرجاء ما وصفها بأنها أكبر ضربة عسكرية ضد إيران كانت مقررة الأحد، وذلك في ضوء التسريبات المتكررة حول الموضوع القديم المتجدد، وهي المخزونات لدى الجيش الأمريكي، مخزونات الذخيرة، حيث خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لينفي وجود نقص في هذه الذخيرة الحساسة وليتوعد من يقومون بالتسريب بالملاحقة القانونية، وينفي أيضا البيت الأبيض وجود أي خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير حربه بيت هاكسيث بحكم استمرار هذه الحرب مع إيران دون التمكن من وضع نهاية لها.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. بعد تأكيد الخارجية الإيرانية التوصل لاتفاق بشأن الأحداثيات الجغرافية لمسار عبور جديد تسود المنطقة حالة من الترقب لردود الأفعال الأمريكية على الاتفاق، وما إذا كان سيؤدي فعلا إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم. في التقرير التالي ويستعرض عبر هذا التقرير الزميل حسن مسعود أبرز التصريحات والتسريبات بشأن الاتفاق وانعكاساته على الساحتين الإقليمية والدولية.
2: عقدة هرمز تقترب من الحل بيدي طرفي المضيق الإقليميين على الأقل، هذا ما أكدته الخارجية الإيرانية بإعلانها قرب التوصل لتفاهم مع مسقط بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد في المضيق، وأن البيان المشترك بينهما بات في مراحله النهائية من الصياغة. التفاهم الذي يأتي بعد نحو شهرين من المحادثات الفنية والسياسية والقانونية كما الأمنية بين إيران وعمان بوصفهما الدولتين المشاطئتين يغلق الطريق أمام عودة السفن للعبور مجددا وفق خريطة مسارات ما قبل الحرب، ويفتح أمامها مسارات مختلفة مبنية على الوقائع الحالية. فالمسار الدولي السابق الذي كان يقسم حركة الملاحة في المضيق إلى ممر للدخول وآخر للخروج في المنطقة الوسطى بين المياه الإقليمية للبلدين بات مفخخا منذ اندلاع التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث فرضت إيران خلال فترة القتال مسارا أقرب إلى مياهها وجزرها شمالي المضيق تمر عبره السفن بإذن وتنسيق مع قواتها البحرية حصرا. في المقابل برزت محاولات لإنشاء مسار جنوبي قرب المياه العمانية استخدمته بعض السفن بعيدا عن السيطرة الإيرانية المباشرة. أما التفاهم الجديد وإن كان لم يعلن رسميا بعد حتى الآن، فأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني معالم الخريطة الجديدة فيه.
3: بموجب التفاهم مع عمان سيتم إغلاق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي في المياه العمانية. المسار الجديد صمم بحيث تمر السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في مسار الدخول، وفي أجزاء من مسار الخروج تمر السفن أيضا عبر مياهنا الإقليمية.
2: هذه الصيغة تختلف عما كان قد نشره موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أشارت إلى احتمال أن ينص الاتفاق العماني الإيراني على تقسيم الحركة في المضيق للدخول من الجانب الإيراني والخروج

0: شكل كامل من المياه العمانية. الاتفاق على المسارات بين الجانبين وإن تم لا يعني بعد فتح الطريق أمام الحل الكامل للحرب في المنطقة على ما يبدو. ففي حين كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن انخراط بلاده في مناقشات ومفاوضات إدارة مضيق هرمز بين طهران وعمان، تصر إيران على أن الاتفاق بشأن المسار لا يعني فتحا فوريا للمضيق، وتضيف أن الأمر مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. لتبقى المنطقة بانتظار الإذن بسلوكها طريق الحل سياسيا ودوليا حتى وإن حددت معالمه جغرافيا.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك معنا دكتور سليم. وفق ما هو معلن 60 يوما على إمكانية تمديد هذه المهلة للاتفاق الذي سيعلن عما قريب بين سلطنة عمان وطهران، أهمية هذه المدة؟
2: يعني هي مدة تجريبية أو مدة مؤقتة حسب ما صرح المسؤولون الإيرانيون، بمعنى أن الاتفاق النهائي لم يأتي بعد. وهنا الإشكالية أن عندما يكون هناك مهل زمنية وتمدد هذه المهل الزمنية، عند توقيع مذكرة التفاهم كنا نقول أن هذه 60 يوما لمذكرة التفاهم على أرجح ستمدد مرة وستمدد مرتين. الآن دخلنا في مهل زمنية أخرى. يعني الآن دخلنا في مهل زمنية تتعلق بالمضيق فقط، وهي هو اتفاق مؤقت من أجل تسيير الحركة وليس اتفاق نهائي على مستوى المضيق. وهذا يفتح المجال إلى الاجتهادات ويفتح المجال إلى التأويلات
1: مما والتفسيرات. تتخوف؟
2: يعني بشكل أساسي هو ما حصل في مذكرة التفاهم، يعني حسب الصيغة التي وردت في مذكرة التفاهم هناك دائما توجه عند الجانب الإيراني، وصرح به الجانب الإيراني منذ بداية الحرب أنه يريد ممارسة السيادة الإيرانية على هذا المضيق. الآن هناك محاولة في تظهير هذا الموضوع من خلال اتفاق إيراني عماني، بمعنى ممارسة السيادة أو السيطرة الإيرانية بموافقة عمانية. الإشكالية تبقى في كيفية إخراج هذه الصيغة وما هو حجم هذه السيطرة، لأن ما سرب حتى الآن يتحدث عن مسار في المياه الإقليمية الإيرانية ومسار الخروج جزء منه في المياه الإقليمية الإيرانية.
1: نعم.
2: يعني ودائما كان نقاش أن نظرية المياه الإقليمية لا تنطبق على المضائق.
1: ما احتمالية أن تقبل واشنطن بهذه الإحداثيات الجغرافية لحركة المرور عبر مضيق هرمز، وهل ستقبل بذلك؟
2: يبدو من التصريحات الأمريكية أن هناك توافق ما حول هذا الموضوع، يعني حول إخراج هذا الاتفاق مع مضمونه. الآن لا نعلم بالضبط ما هو مضمون هذا الاتفاق، يعني نحن إذا كانت الأجواء إيجابية من الجانب الإيراني والأجواء إيجابية من الجانب الأمريكي ومن الجانب العماني يبدو أن هناك تسوية ما، ولكن إذا أتت التسوية الجانب الأمريكي يعتبرها أنها في صالحه أو أنها متماشية مع توجهاته والجانب الإيراني أيضا، هذا يعني أن اللغة لغة تسوية، وسنعود إلى نفس الإشكالية التي وقعنا فيها في مذكرة التفاهم.
1: ولكن دكتور سليم، بعض المراقبين يرون في اتفاق سلطنة عمان وإيران بأنه تفسير لما أول في المادة الخامسة، لذلك إن كان هذا الاتفاق سيحل عقدة المادة الخامسة في مذكرة التفاهم، هل تترقب خيرا في استكمال تطبيق بنود المذكرة وأيضا استكمال المفاوضات المباشرة بين إيران وواشنطن؟
2: أعتقد أن الاتفاق سيشكل مدخل، ولكن أيضا الجانب الإيراني يصرح واضح هذا الموضوع، حتى ليس فقط الجانب الإيراني، مذكرة التفاهم نفسها، يعني هناك هناك مجموعة من الخطوات المتقابلة. دائما كنا نقول أنا خطوة مقابل خطوة، هناك مجموعة من الخطوات أو الالتزامات التي يجب أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية حول في مذكرة التفاهم مقابل فتح المضيق. الآن الاتفاق سيرعى آلية الملاحة، موضوع الأمن في المضيق، موضوع حرية الملاحة كيف سيتم تظهيره، هذا جزء، ولكن هذا لا يعني كما يقول الجانب الإيراني فتح المضيق. فتح المضيق يرتبط حكما برفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، برفع الحظر على النفط الإيراني، ويبدو أيضا أنه ممكن يكون يتعلق أيضا بالأصول المجمدة، خاصة أنها كانت موضع خلاف خلال مع بدء تنفيذ مذكرة التفاهم. كان هناك نقاش كبير حول الأصول المجمدة، ما هي نسبة الأصول التي ستفرج عنها الولايات المتحدة ومتى؟ يبدو أن الجانب الإيراني قد يطرح هذا الموضوع أيضا في صلب الشروط من أجل فتح المضيق.
1: إذا ما نظم اتفاق عمان وإيران حركة المرور في مضيق هرمز ووضع آلية تقنية، الإيرانيون يطالبون كما ذكرت برفع العقوبات، رفع الحصار البحري وإلى ما هنالك. هل هذا سيرضي ترامب؟ بالتالي سيقدم هذه التنازلات لإيران؟
2: يعني بالنسبة للرئيس الأمريكي، فتح المضيق هو جزء من الأهداف الأمريكية. الموضوع ليس فقط فتح المضيق، يعني من الممكن أن يأتي فتح المضيق، هو السلوك الإيراني عند فتح المضيق هو الذي سيكون الإشكالية الكبرى في المرحلة المقبلة. بمعنى إذا كان هذا السلوك ضمن القوانين الدولية، بمعنى أن هذه الإدارة للمضيق، الإدارة الإيرانية، الإدارة العمانية حسب القانون الدولي، بمعنى هي تنظيم المرور، تنظيم الحركة في، وليس السيطرة بمعنى إقفال وفتح المضيق أو السماح وعدم السماح بالعبور. يعني إذا هي ضمن الإجراءات عندها لن يكون هناك إشكالية. ولكن من جانب الأمريكي، فتح المضيق بشكل عام هو خطوة إيجابية. سيبقى النظر ما هي العبارات التي تعطي هذه السيطرة لإيران، وكيف يمكن، لأنه من الممكن أن لا تكون، لا أعتقد أن ستكون عبارات صريحة، ولكن الممارسة ممكن أن تكون صريحة كما حصل مع مذكرة التفاهم. في حال حصل هذا الموضوع، كيف ستكون ردة فعل الأمريكية؟ كيف ستكون ردة فعل دول المنطقة؟ خاصة أن هذا السلوك الإيراني في هذه المرحلة بالذات سيحدد السلوك في المستقبل أو العلاقة في المستقبل مع دول الجوار. إذا كان السلوك سلوكا سلبيا، هذا يعني أن مزيد من التوتر على مستوى المنطقة وبين العلاقات بين إيران ودول المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوة الاحتلال عملياتها العسكرية الواسعة في مخيم قلنديا شمال القدس، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 16 شخصا في اعتداءات قوات الاحتلال منذ بدء اقتحامها المخيم. وقالت محافظة القدس إن التصعيد الإسرائيلي في قلنديا يهدف لتمرير مشاريع استيطانية كبرى لفصل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالا. وقبل قليل أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وبلدة عقبة. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، كيف تتابعون هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية؟
3: حقيقة، وإن كان المركز أو المشهد الميداني يتركز غنوة في مخيم قلنديا شمالي القدس، ولكن في هذه الأثناء هناك تطورات جارية في مدينة جنين، هذه المدينة التي أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها طفلا يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي خلال اقتحام نفذته للمدينة، حققت خلاله مع عدد من الشبان واعتقلت آخرين وصادرت كاميرات للمراقبة بعد أن دخل مستوطنون بمركبة مدنية إلى داخل المدينة، وقام عدد من الشبان بإلقاء الحجارة نحو هذه المركبة، ما أدى إلى دخول قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين. وفقا للهلال الأحمر، هناك إصابة لطفل كما ذكرنا بالرصاص الحي، وأخرى جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب آخر بالضرب. بالعودة إلى مخيم قلنديا شمالي القدس، هذه العملية لا تزال مستمرة لليوم الثاني على التوالي وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان، في ظل مداهمات واسعة غنوة لمنازل المواطنين الفلسطينيين. الهدف من هذه الاقتحامات هو تدمير كما يصفه السكان. تقوم قوات الاحتلال باقتحام المنازل، تدمير الأبواب وتفجير أبواب أخرى، بالإضافة إلى تحطيم محتويات المنازل، الاعتداء بالضرب المبرح على الشبان وتكسير عظامهم. على الأقل هناك 16 إصابة وفق آخر إحصائية صدر صدرت عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى إعاقة عمل طواقم التابعة للهلال وحتى الطواقم الصحفية. تواجدنا منذ ساعات الصباح في المنطقة، قوات الاحتلال أطلقت صوب الصحفيين قنابل الصوت والغاز وهددتهم بالسلاح بالابتعاد عن محيط مدخل مخيم جنين، ولم تسمح لهم إلا بالتواجد في محيط المخيم وفي

0: بقعة صغيرة جدا لا يمكن من خلالها رصد المشهد الواسع. تعزيزات عسكرية تصل إلى مخيم قلنديا بين الحين والآخر في ظل استمرار عمليات التنكيل بالمواطنين والتفتيش العشوائي حتى للمواطنين الذين يعيشون خارج مخيم قلنديا. هناك على الأقل وفقا لنادي الأسير الفلسطيني أكثر من 60 معتقل. هذه الإحصائية غنوة صدرت صباح هذا اليوم، وبطبيعة الحال في ظل استمرار هذه العملية من المرجح أن ترتفع هذه الإحصائية. قوات الاحتلال اعتقلت وحققت ميدانيا مع العشرات، قامت بترعيب وترهيب الأطفال داخل منازلهم. تحدثنا مع مسؤول الإعلامي أو المسؤول الإعلامي للجنة الشعبية لمخيم قلنديا محمد أصلان، وقال للجزيرة إن هذه العملية التي ادعت قوات الاحتلال إنها تحمل طابع أمني وجاءت لدواعي أمنية، مما وصفته أو وصفه جيش الاحتلال بملاحقة المسلحين وملاحقة السلاح والبنى التحتية للإرهاب، ينفي ذلك جملة وتفصيلة ويقول إن هذه العملية تأتي لدواعي انتخابية سياسية صرفة وبحتة، وتقوم قوات الاحتلال خلال مداهمات المنازل غنوة بسرقة مصاغات ذهبية وبالإضافة إلى مبالغ من الأموال، وفق ما قال محمد أصلان المسؤول الإعلامي للجنة الشعبية في مخيم قلنديا. تتركز هذه العملية في المخيم لكنها تطال بلدات أخرى. منذ ساعات الصباح بداية قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم أمام حاجز قلنديا شمالي القدس لعدد من المنشآت التجارية، قامت بإخطار عدد من المنازل بالهدم بالقرب من بلدة جبع أو داخل بلدة جبع شمالي القدس التي تقع في محيط هذه المنطقة التي نتحدث عنها، بالإضافة إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين بيوتهم ومنازلهم في بلدة كفر عقب الملاصقة لمخيم قلنديا، والتي لا تزال قوات الاحتلال تغلق العديد من مفارقها وطرقاتها غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إلى اليمن، حيث قال مصدر بالجيش اليمني إن 16 قتيلا سقطوا في هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي على معسكر بين محافظتي حضرموت ومأرب. في غضون ذلك قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا حشودا سعودية في معسكرات شرقية اليمن. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. ما الذي يجري وماذا نفهم منه؟
2: نعم طبعا، يبدو أننا الآن حتى هذه اللحظة ليس هناك بيان رسمي حكومي سواء من الحكومة اليمنية أو حتى من وكالة الأنباء اليمنية. لدينا فقط بيان واحد هو لقوات الطوارئ التي تحدثت عن استهداف عن قتلى مدنيين، خسائر مدنية وبشرية أيضا استهدفت قوات الطوارئ الفرقة الأولى والثالثة وأيضا وحدات عسكرية أخرى. طبعا الحدث كما يبدو أنه يتطور بالنسبة للضحايا، هناك قتلى وجرحى. وقبل قليل كنت أجري اتصالا بمسؤول محلي قال بأن هناك ما لا يقل عن 45 قتيل في هذه الاستهدافات الحوثية، التي قال المتحدث العسكري الحوثي بأنه تم استهداف قوات الفرقة الأولى الطوارئ والثالثة، وقال بأنه بعدد كبير من الصواريخ البالستية وأيضا الطائرات المسيرة. وهذا ما يدل طبعا بأن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى. طبعا وزير الصحة كان تحدث في منشور قبل ساعتين وأمر الجهات الصحية بأن تقوم بتقديم الخدمات في حضرموت ومأرب لكل الجرحى والمصابين في هذه العملية التي قام بها الحوثيون. طبعا مصادرنا تقول أيضا بأن المستشفيات تستقبل الكثير من الجرحى، لا زالت حتى هذه اللحظة سواء في مأرب أكثر من مستشفى يستقبل وأيضا في حضرموت، وقبل قليل أيضا السلطات المحلية بحضرموت أيضا أدانت هذا الحادث. ولا ننسى أيضا أن هناك تفاعلات لهذا الحادث، مثلا السفارة الأمريكية أيضا أدانت هذا الحادث وربطته أيضا بإيران وقالت أن هذا الحادث أيضا مربوط بإيران. كما يحدث طبعا كما تعلمين هناك طبعا الكثير من الحوادث سواء على المستوى المحلي أو على المستوى حتى طبعا تهديد الحوثيين أيضا بحظر الملاحة على المملكة العربية السعودية. وطبعا لا ننسى طبعا أن نفصل أيضا هذه الأحداث عن الأحداث الإقليمية التي تجري. إذن نحن أمام كما قلت سابقا يعني اتساع لهامش الخطأ. إذا اتسع هامش الخطأ ربما يحدث انفجار سواء في الجانب المحلي، خاصة وأن الأطراف جميعها تحشد سواء الحوثيين أو المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، وبالتالي ربما نشهد أيضا تقدما في هذا الأمر، ربما نشهد أيضا مواجهة من نوع ما سواء في البر أو في البحر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشرفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. ولكن اسمح لي أحمد قبل أن نختم، هناك جزئية أريد أن أتطرق لها. هذه المعسكرات التي تقول جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها استهدفتها، يعني بطبيعة الحال ماذا نعرف عنها؟ ماذا نعرف عن هذه المناطق؟
2: طبعا الحوثي قال في بيانه بأنه استهدف قوات فرقة الطوارئ، القوة الأولى لفرقة الطوارئ. فرقة الطوارئ هي طبعا أسست في عام 2022، الفرقة الأولى والفرقة الثالثة، وهناك أيضا فرق أخرى. طبعا يبلغ تعداد هذه القوات تقريبا ما لا يقل عن 40,000 جندي وضابط، وهي أسست طبعا بقرار رئاسي جمهوري في عام 2020، وأيضا بدعم المملكة العربية السعودية باعتبارها طبعا قائدة قوات التحالف. طبعا هذه القوات مهمتها أولا حماية الحدود اليمنية السعودية، وهي طبعا قوات جيش يمني خالص بالتأكيد، وقوات الطوارئ تقع في الحدود على محافظة مأرب. وهناك أيضا بالإضافة إلى هذه القوات قوات درع الوطن، وهناك من يتحدث أيضا أن الحوثيين أيضا استهدفوا مخازن سلاح لقوات درع الوطن، ويقال بأن هذه القوات أيضا قامت بعملية طبعا ضد التهريب. كان الحوثيون قصدوا أيضا عمل تهريب لسلاح في هذه المناطق، فقامت قوات الطوارئ وقوات درع الوطن أيضا بأخذ هذه الأسلحة، وهو كان الرد من قبل الحوثيين بهذه الطريقة. صحيح أن المتحدث العسكري باسم الحوثي تحدث عن تحشيد، ولكن أيضا هذه المناطق هي مناطق تهريب، وبالتالي فهذه القوات تقوم أيضا بعمل عمليات ضد تهريب السلاح إلى مناطق الحوثيين.
1: الآن نشكرك أحمد الشلفي، شكرا لك. لم يغير شهر يوليو تموز الماضي الكثير في حركة الصادرات النفطية الخليجية رغم انتعاش طفيف في الإمدادات، فالمنطقة المصدرة الأهم في العالم لا تزال تضخ أقل ب40% من طاقتها المعتادة قبل الحرب. المزيد مع زميلة منال أبو علي.
3: تترقب الأسواق العالمية كل برميل يخرج من الشرق الأوسط، إذ أظهرت أحدث بيانات الشحن الصادرة لشهر يوليو تموز الماضي عن مشهد يجمع بين الانتعاش النسبي والانكماش التاريخي. استقرت صادرات دول الخليج من النفط الخام ومشتقاته عند متوسط 10,700,000 برميل يوميا، مسجلة بالتالي زيادة طفيفة بنسبة 2% فقط مقارنة بشهر يونيو، لكنها رغم ذلك لا تزال تقبع في مستويات أدنى بنحو 40% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. الإمدادات كانت قد انتعشت في النصف الأول من يوليو لتتراوح ما بين 12 و 13 مليون برميل يوميا قبل أن تتباطأ في النصف الثاني مع تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة. وظلت حركة مرور الناقلات عبر الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط مثل مضيقي هرمز وباب المندب أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب. وقد ضعف العراق صادراته في يوليو مقارنة بشهر يونيو عبر تصدير 9 شحنات إضافية بناقلات النفط العملاقة، ورفعت الكويت انتاجها إلى قرابة 2,000,000 برميل يوميا في يوليو مقارنة ب1,650,000 برميل يوميا في يونيو. في المقابل سجلت السعودية والإمارات تراجعا ملحوظا في حجم الصادرات نتيجة تهديدات الملاحية المحيطة بممرات الشحن الرئيسية. بالتالي تباطأت الصادرات أو صادرات السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر الشهر الماضي مع تصعيد جماعة أنصار الله هجماتها قرب مضيق باب المندب، مما اضطر الناقلات لاتخاذ مسارات بديلة وتفعيل خطوط أنابيب بديلة مثل خط سميد المصري الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 2,500,000 برميل يوميا. وعليه تراجعت عملية التحميل في ينبع إلى 3,000,000 برميل يوميا ما بعد 20 من يوليو، مقارنة مع 3,800,000 برميل يوميا خلال الفترة بين أبريل ويونيو.
4: وبهذه الفقرة مشاهدينا الاقتصادية التي تسلط الضوء أيضا على جزء من تداعيات الصراع أيضا ما بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا تداعيات إغلاق هرمز على أسواق الطاقة، نصل بكم الآن مشاهدينا إلى رأس الساعة ومستمرون في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. قال مصدر لبناني إن جولة المفاوضات مع إسرائيل في روما لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، وأنه لم تحدد منطقة تجريبية جديدة بسبب إصرار إسرائيل على التحقق أولا من إجراءات الجيش اللبناني في زوطر الغربية وفرون. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بانتهاء أعمال اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية، وأعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته. ودعت الكتلة السلطة إلى وقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة. يأتي هذا بعد أن تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة مفدون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 لبنانيين في غارات شنتها إسرائيل فجرا على بلدة برج الشمالي في قضاء صور. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت خلال الساعات 24 الماضية بنى تحتية لحزب الله في مناطق مختلفة في جنوب لبنان ردا على الحادث الذي وقع أمس في مجدل زون وأدى إلى مقتل رائد وجندي وإصابة 4. في ملف التصعيد الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد وأنه يفضل التوصل للاتفاق معها، مشيرا إلى استعداد واشنطن لمهاجمة إيران إذا دعت الضرورة. على الجانب الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلندية شمال القدس، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 16 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء قوات الاحتلال عليهم منذ بدء اقتحام المخيم. مشاهدينا، لمزيد من المتابعة معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، سنتابع معك أولا الوضع الميداني وأبرز البيانات طبعا على المستوى اللبناني. انضم إلينا فقط للإشارة أيضا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. كاترين تفضلي.
0: نعم نشوان، بالنسبة للوضع الميداني اليوم، كانت إسرائيل استكملت هجماتها على جنوب لبنان من خلال غارات وقصف مدفعي على بلدة المنصوري وغارات أخرى فجرا على بلدة البرج الشمالي، بعد أن كانت أغارت بالأمس أيضا على المنصوري وكذلك على بلدة تبنين غارات أسفرت عن جرحى وعن شهيد وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. هذا الوضع الميداني والتصعيد الإسرائيلي كان قد أرخى بثقله على المفاوضات التي جرت في روما في يومها الثالث والتي اختتمت على ما يبدو دون حسم الكثير من الملفات والمطالب الأساسية التي كان لبنان قد حملها معه إلى العاصمة الإيطالية. فبحسب إحاطة غير رسمية أفاد بها القصر الرئاسي اللبناني للصحفيين بعد انتهاء هذه الجولة من المفاوضات، فإن هذه الجولة لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى المراقبة والتحقق من تطبيق اتفاق الإطار. ونحن نعلم أن آلية التحقق والجهة التي ستحقق في تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري كان لبنان قد طالب بأن لا تكون هناك مشاركة لإسرائيل فيها، وكانت طرحت عدة اقتراحات من بينها أن تتولى الولايات المتحدة أو إيطاليا أو طرف ثالث آخر هذه العملية، ولكن يبدو أن الأمر لم يحسم خلال هذه الجولة من المفاوضات. أيضا بالنسبة للمنطقة التجريبية الجديدة، لم يتم الاتفاق على توسعة هذه المناطق التجريبية كما كان يطالب لبنان، بحيث أنه بحسب وفق هذه الإحاطة غير الرسمية للقصر الرئاسي اللبناني لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة تجريبية جديدة، وذلك وفق الإحاطة دائما لأن الوفد الإسرائيلي كان مصرا على أن يتم التحقق من إجراءات الجيش اللبناني في منطقتي زوطر الغربية وفرون وهما من ضمن المنطقة التجريبية الأولى قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من هذه المناطق التجريبية. وفق هذه الإحاطة أيضا لبنان حمل معه وطرح مطالب أساسية، تثبيت وقف إطلاق النار، طرح مسألة الحدود البرية النقاط المختلف عليها وهي 13 نقطة عند على طول الحدود البرية من الغرب نحو الشرق، بالإضافة إلى موضوع الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، بالإضافة طبعا إلى المناطق التجريبية. وتم الاتفاق نشوان على أن تستكمل هذه المفاوضات في جولة ثامنة ستعقد مطلع الشهر المقبل في أيلول سبتمبر. بالنسبة لموضوع اليونيفيل وما بعد اليونيفيل، بحسب هذه الإحاطة أيضا، فقد تم التوافق خلال هذه الجولة من المفاوضات في روما على اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بهدف العمل على إصدار قرار أممي جديد ينظم مرحلة ما بعد اليونيفيل، أي ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل المتوقع نهاية هذا العام. وهذا كان مطلبا لبنانيا مهما جدا بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اللذين كانا يشددان على ضرورة تأمين بديل عن قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها. إذن المطالب الأساسية لم تتحقق، يبدو أنها لا تزال تحتاج لمزيد من البحث والنقاش والمتابعة في جولات لاحقة، ذلك لأنها ملفات معقدة يشوبها الكثير من التعقيدات سواء على المستوى الميداني وأيضا على مستوى الانقسام السياسي في لبنان الذي اليوم أكد عليه مجددا حزب الله عندما جدد موقفه الرافض لمفاوضات روما والداعي السلطة اللبنانية إلى التراجع عنها.
4: من بيروت كاترين حنا، شكرا لك. إلياس كرام في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، سنتابع معك أبرز البيانات فيما يتعلق بالناحية العسكرية، لكن أيضا إن كان لديك أي معلومات فيما يتعلق بموقف إسرائيل في مرحلة ما بعد اليونيفيل، لبنان يطالب باستصدار قرار مجلس أمن دولي، وأيضا الجانب الإسرائيلي يبدو أنه يصر على إجراءات محددة في مناطق تجريبية كزوتر الغربية وفرون.
5: نعم، أولا دعنا نشير إلى ما ربما أحرز فيه تقدم ما في هذه المفاوضات في روما، وهو كما يبدو متعلق في مسألة ترسيم الحدود الدولية، بالإشارة إلى وجود 13 نقطة خلافية ما زالت قائمة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية التي تمتد إلى أكثر من 80 كيلو مترا، ويبدو أن هنالك توافق على المبدأ الذي سيجري التفاوض عليه، وهو يقوم على مبدأ التفاوض بناء على ترسيم خط الهدنة من عام 1949 والخط الأزرق الذي حددته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000. التفاوض إذن على هذان الأساسان. من ناحية أخرى، إسرائيل لا يبدو أنها تريد أن تقدم من وجهة نظرها ما يسمى بتنازلات فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وبناء على ذلك نستطيع الإشارة إلى ما كان صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما قال بأن الانسحاب من زوتر الغربية ومن فرون ومن صريفة، هذه المناطق التي قال بأنها مناطق تجريبية أولى، هي الأولى والأخيرة ولن يكون بعدها أي انسحابات إسرائيلية. هذا ما كان معلنا من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي، وما أكد عليه أيضا نتنياهو في الأيام الماضية عندما قال بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأن هذه المناطق سوف تبقى محتلة بيد إسرائيل. إسرائيل تسيطر على حوالي 600 كيلومتر مربع من مناطق جنوب لبنان، وتمنع أيضا عودة السكان إلى بلداتهم في المنطقة الجنوبية الواقعة ضمن هذا الحزام الأمني كما تسميه إسرائيل. مسألة آلية الإشراف على الاتفاق وتطبيقه هي أيضا كما يبدو لم تحدث فيها انفراجة. إسرائيل ترفض أي وجود لقوات اليونيفيل، وهي تقول بأن قوات اليونيفيل أثبتت عجزها وفشلها على مدى السنوات الماضية في منع تعاظم قوة حزب الله في جنوب لبنان وإقامة معاقله وتعزيز وجوده العسكري في تلك المنطقة، كما فشلت في تطبيق كل الاتفاقات المتعلقة في حصر السلاح ومنع تسلح حزب الله في تلك المنطقة، وفي فشلها في تفتيش المنازل الخاصة وفي الإجراءات التي كانت موكلة إليها. إسرائيل لا تريد أن ترى أيضا دورا لفرنسا في هذه القوة الدولية، ولا تريد أي دور لإسبانيا أيضا. كان هنالك بعض الحديث في معاريف اليوم كما نقل عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل ربما تفحص أن تكون هنالك أو أن يكون هنالك دور ربما لقوة إيطالية بحكم أنها أيضا تستضيف هذه المفاوضات الدولية لكن بين الجانبين. لكن حتى الآن لا اتفاق على آلية الإشراف، وإسرائيل تقول بأنه لن يكون هنالك تقدم في مزيد من النقاط أو المناطق التجريبية قبل الحديث أو الاتفاق على آلية الإشراف على ما اتفق عليه.
4: شكرا لك إلياس كرم مراسلنا في فلسطين هنا في الاستوديو. وكانت كاميرا مراسل قناة الجزيرة في لبنان إيهاب العقدي قد رصدت في نشر

0: سابقة الغارات الإسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان. نتابع.
1: غارة، غارة على الهواء يا جماعة، غارة. الآن غارة ثانية على بلدة المنصوري، هي الغارة الثانية في غضون أقل من دقيقة على هذه البلدة التي جرى تهديدها من جانب القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تقع في قضاء صور، وهي الآن يمكن مشاهدة أعمدة الدخان المتصاعدة نتيجة لهذه الغارة الإسرائيلية التي وقعت عند الطرف الغربي والطرف الشمالي الشرقي للبلدة. وهذا هذه الغارات هي الأحدث الآن على هذه البلدة التي أفرغت من السكان نتيجة للتهديدات الإسرائيلية التي أطلقت يوم أمس. بلدة المنصوري تعرضت الليلة الماضية لغارة مماثلة ولقصف مدفعي في محيطها، وتأتي في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي العسكري باتجاه لبنان بعد غارة على بلدة برج الشمالي أو غارات على بلدة برج الشمالي باستخدام مسيرات وأيضا طائرات حربية أدت إلى جرح 8 أشخاص وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. بلدة المنصوري تقع على تخوم بلدة مجدلزون، ومجدلزون لم نعد نشاهدها بسبب الدخان الكثيف المتصاعد نتيجة للغارتين الإسرائيليتين في هذه اللحظة. وكانت عبوة انفجرت بقوة إسرائيلية هناك، واتهمت حزب الله الذي حتى الآن لم يعلن مسؤوليته أو يعلق على هذا الموقف، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى الغارات الجوية قام هذا اليوم بتفجيرات في حداثة وفي بنت جبيل، في قضاء بنت جبيل، وكذلك في بلدة زوتر الشرقية. كل هذه المناطق جرى تفجير منازل وبنية تحتية فيها، وجاءت استكمالا لعمليات التفجير المستمرة من جانب القوات الإسرائيلية، والغارات التي كانت وقعت كذلك على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد شخص وجرح 12 آخرين وفقا لإحصاءات وزارة الصحة اللبنانية. عمليا الجانب الإسرائيلي أو هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار وحتى منذ التوصل لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في 19 حزيران يونيو، والذي بموجبه كذلك أوقف حزب الله عملياته في جنوب لبنان، خصوصا وأن حزب الله كان يعتبر بأن مسار واشنطن طهران هو الذي سيؤدي إلى وقف إطلاق النار ويدفع إسرائيل للانسحاب، وهو يعترض على اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في واشنطن في 26 حزيران يونيو الماضي.
0: مشاهدينا وللمتابعة برؤية تحليلية، معنا من بيروت الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومعنا من نابلس الدكتور رائد العيرات الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم دكتور جو، سأبدأ معك، نتابع معك أولا تداعيات هذا التصعيد الذي كما ذكر زميل قبل قليل إيهاب العقدي الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار على مستوى السجال الداخلي اللبناني، لا سيما لجهة جدوى الذهاب إلى اتفاق، طالما أن هنالك ثغرات تستعملها إسرائيل متى ما شاءت، أو ربما فهم لإسرائيل استعمالها متى ما شاءت أو قدرت أن هنالك خرقا للاتفاق.
2: يعني المشكلة أن اتفاق الإطار لم يعالج مسألة وقف إطلاق النار، هذا تم معالجته بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، فليس هناك آلية، يعني تم اختراع آلية جديدة في اتفاق الإطار خلقت مش مشاكل جديدة في الميدان بدون حل المشاكل القديمة التي كانت يعانيها يعني ميكانيزم عبر اليونيفيل. المشكلة أن يضعوا يعني كما يقول العرب قبل الحصان، يعني هناك حديث عن ترسيم الحدود وليس هناك حتى قدرة على الانسحاب من مناطق أساسية، هناك حديث عن توجه إلى الأمم المتحدة بدون اتفاق على قوات إيطالية لإدارة موضوع الميكانيزم، يعني ليس هناك خطة واضحة. المطلوب أعتقد حاليا هو فض الاشتباك، محاولة تثبيت وقف إطلاق النار ضمن آلية معينة. معينة. الآن ليس هناك آلية لوقف إطلاق النار، لأن كان هناك لجنة خرجت من اتفاق إيران أمريكا لم يتم تسييرها، لبنان لم يعين ممثل فيها وتم وقفها. اتفاق الإطار يعني بني على افتراض نية حسنة لإسرائيل، بني على أساس تعاون طوعي لحزب الله، وهذه الأمور ليست موجودة. ولم يعالج اتفاق الإطار ماذا نفعل في حال لم تنسحب إسرائيل، ماذا نفعل إذا لم ينزع يقبل حزب الله بنزع سلاحه. يعني هناك مشاكل بنيوية ومنطقة يعني ليست مستقرة في موضوع العلاقة بين أمريكا وإيران، وكلها يعني تثبت الآن المشكلة في الميدان.
0: طيب دكتور عادل عيرات، هل هو تطور طبيعي يعني هذا التصعيد، أم أنه يفهم ضمن حسابات سياسية إسرائيلية؟
3: يعني على الجهتين عزيزي، منطقيا بأنه يحدثنا ويضيء لنا الطريق حول الاستراتيجية الإسرائيلية المعلنة، ويقول لنا طبيعة السلوك الإسرائيلي في هكذا عمليات. أولا هو قائم على فصل المسارات، فصل المسار السياسي بالكامل عن المسار الميداني العسكري. والقضية الثانية وهي تحويل القضية إلى عملية بروسيس. إسرائيل عودتنا من أنها تتجاوز القضية المركزية وتدخلنا في التفاصيل، هذه هي الاستراتيجية الإسرائيلية، مما يقود إلى تحويل العملية إلى بروسيس وإلى قضايا تفصيلية دقيقة، وهذه بحاجة إلى أيام وأشهر وسنوات وجولات من المفاوضات والمحادثات، مما يميت القضية الأساسية. وهذا نلاحظه، يعني نحن لم نعد نتكلم عن الانسحاب، نحن بدنا نتكلم عن تفاصيل تتعلق بمنطقة هنا وهناك أو بقضية الرقابة أو إلى آخره. القضية الأخرى والمهمة والتي ذكرتها، نعم لا يمكن إنكار أن هناك حسابات داخلية إسرائيلية، وهذه الحسابات مهمة، خاصة أننا على أبواب انتخابات إسرائيلية. لا يعقل أن يكون ردة الفعل، إنجاز تسميتها ردة فعل إسرائيلية على حدث التفجير الذي لغاية الآن لم تعلن إسرائيل إن كان مقصودا أو أنه حدث بالفعل أم أنه كان، يعني لغاية الآن هناك تضارب كبير في المعلومات حول طبيعة التفجير الذي حدث. ولكن لاحظ حجم ردة الفعل الإسرائيلية تجاه هذا الحدث، وكأنه لا يوجد هناك محادثات، وكأنه لا يوجد هناك أي شكل من أشكال الاتفاق، لا سواء اتفاق وقف إطلاق النار ولا الاتفاق الإطاري. نعم. وردة الفعل المبالغ بها هذه رسالة واضحة للإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي، أنك انسى ما يحدث في المفاوضات، نحن ما زلنا نقوم بعمليات عسكرية.
0: طيب إلى أي مدى دكتور جو يضع ذلك أو هذا التصعيد ضغطا على المفاوض اللبناني، خاصة أنه إسرائيل دائما لا تعدم وسيلة للتصعيد؟
2: يعني طبعا هناك ضغط، يعني لأن يعني التوقع كان من مسار التفاوض هو تثبيت وقف إطلاق النار، إيجاد مسار معين للانسحاب. الآن حزب الله وحلفائه سيقول كما ترون لم تنجح الأمور، إسرائيل تستمر بالتصعيد، حزب الله يستمر بالغموض الاستراتيجي بعدم إصدار أي بيان عن ما حدث في الجنوب في الانفجار، إذا كان قديم أو متعمد. فكلها يعني تزداد، يعني واضح أن هناك معركة بين معسكرين في هذا الإطار، وكلاهما يطرحان يعني مقاربتهما هي الأفضل للخروج من المأزق. لكن في النهاية لا حزب الله قادر على فرض الانسحاب الإسرائيلي، ولا المفاوض اللبناني بأدائه الحالي على الأقل المتواضع جدا قادر أيضا على فرض الانسحاب بدون ضغط أمريكي في هذه المرحلة. فهناك مأزق أعتقد، وإسرائيل تمكنت من فرض يعني عدم الانسحاب من سوريا، من لبنان، من غزة.
0: اسمح لي أعتذر على مقاطعتك، لكن فقط دعني ننوه ترجو لهذا الخبر العاجل. مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة، جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا في روما كانت مثمرة. ودكتور رائد النعيرات، هل يشعر بالحديث طبعا الذي أشار إليه دكتور جو، هل يشعر نتنياهو بأي ضغط أمريكي في هذه المرحلة فيما يتعلق بملف لبنان؟
3: واضح أنه لا يوجد، يعني حتى الضغط الأمريكي الذي كان متوقع في بداية الجولات التفاوضية واضح أنه يعني لم يعد يشكل حرجا كبيرا لنتنياهو، والدليل على ذلك بأنه الضغط الأمريكي أثناء عملية المفاوضات جولة روما توجه فقط لإبقاء المفاوضات على ما هي عليه وللحفاظ على عدم انهيارها، وهذا ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم بشكل موسع، من أن الدور الأمريكي حتى أنه لم يقود إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للانسحاب من بعض المناطق أو لتوسعة عملية الانسحاب أو حتى لزحزحة الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالرقابة أو بالقوة الدولية. ولذلك نتنياهو نعم لا يواجه اليوم ضغطاً أمريكياً بمعنى الضغط المأمول أو حتى بمستوى الضغط الذي بدأ عندما بدأت عملية المفاوضات عشية توقيع اتفاق إطلاق النار مع إيران، ووقتها أجبر الجانب الأمريكي أجبر الجانب الإسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح خط التفاوض، وكان الجانب الإسرائيلي يشعر أنه مجبر على وقف إطلاق النار، أما اليوم فهذا لا يحدث.
0: شكرا لك الدكتور أذن عيرات الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، وكان معنا من بيروت الدكتور جمع كورن الباحث في الشؤون الدولية، شكرا لكم. إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز وآخر المواقف الصادرة من طهران وواشنطن، انضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، من البيت الأبيض انضم إلينا مراسل الجزيرة فادي منصور. نبدأ مع نور الدين دغير، نتابع معك الموقف فيما يتعلق بأي تحديث سواء كان على مستوى التفاوض مع العمانيين أو فيما يتعلق بالموقف الإيراني إزاء الولايات المتحدة.
4: نشوان، قبل قليل بعض وسائل الإعلام الإيرانية يبدو أن هذا تسريب رسمي من الجهات المعنية هنا في إيران إلى هذه الوسائل، ربما لإيضاح ما تم التوافق عليه بين طهران وسلطنة عمان فيما يخص المضيق، وهذا عنصر أساسي ومهم، بمعنى أننا حينما نبدأ بتسريبات يعني بدأنا نصل إلى نقطة النهاية بالإعلان ضمن البيان الذي من المقرر أن ينشر بيان مشترك إيراني عماني حول الاتفاق بشأن مضيق هرمز. ما يتم الحديث عنه الآن هو كيف سيكون المضيق، هناك الحديث عن المرحلة الأولى وحديث عن المرحلة الثانية. المرحلة الأولى وهي عبور شمالي وعبور جنوبي، المرحلة الثانية وهي عبور دولي مع مراقبة في الجهة الشمالية من العبور الدولي يكون تحت الرقابة الإيرانية، وعبور الخروج من الجهة الجنوبية يكون تحت إدارة عمانية لكن برقابة إيرانية. كان هناك حديث، هل هناك خلاف ما بين إيران وسلطنة عمان حول الرسوم التي يمكن أخذها من مسألة العبور؟ هنا هذا المصدر الذي يتحدث لوسائل الإعلام الإيرانية يقول بأنه ليس هناك أي خلاف، لكن بكل تأكيد هناك نوع من النقاش، على الأقل ما نسمعه هناك نوع من النقاش ما بين إيران وسلطنة عمان حول هذه النسبة التي من المقرر أن يتم أخذها من السفن. هناك من يتحدث على أنه بحسب طبيعة السفن وطبيعة المواد التي يتم حملها تحدد هذه النسبة، وهناك من يقول بأن هناك نقاش ما بين الطرفين حول ما بين نسبة 3.5% تؤخذ على كل حمولة تمر عبر مضيق هرمز. إذن هذا ما يتم تسريبه حتى هذه اللحظة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران لمشروع المقبل لمضيق هرمز والعبور منه في المرحلة الأولى وكذلك في المرحلة الثانية، وبالتالي انتظار هذا البيان أمر أساسي ومهم. كان هناك توقع أن يتم الإعلان في أمس في وقت متأخر، كذلك كان توقع أن يتم الإعلان اليوم في وقت متأخر، لكن يبدو نحن هنا ننتظر، لكن يبدو أن الأمر قد يرحل إلى يوم غد، وهذا أمر وارد. ربما الجانب الإيراني يرى بأن الكرة الآن ليست في الملعب الإيراني أو في الملعب العماني، الكرة الآن في الملعب الأمريكي، لأن الإعلان عن أي إجراء يرتبط بمضيق هرمز وعودة الحركة بمضيق هرمز كما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم، يبدو أن الجانب الإيراني ينتظر كذلك ما يمكن أن تخرجه الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف، خاصة فيما يرتبط بالحصار وفيما يرتبط بالعقوبات النفطية. كانت هناك معلومات تقول على أن شيئا ما وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران وإلى المؤسسات المعنية على شكل بيانين، الأول الأمريكيين، الأول يرتبط بموقف أمريكي بشأن رفع الحصار وموقف أمريكي برفع العقوبات. هناك حديث أن الجانب الإيراني ربما قد ينتظر تغريدات ما أو تدوينة ما للرئيس الأمريكي يعلن بشكل أو بآخر عن قضية حل هذان الإشكالان، وهو أمر متوقع، وبالتالي نحن قد نرى مسألة تزامن الإعلان عن البيان الختامي أو البيان النهائي بين طهران وسلطنة عمان بمسألة المضيق، وكذلك موقف أمريكي بشأن الحصار وبشأن العقوبات نشوان حدوث هذا الأمر، يعني عودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وقد نشهد قريبا كذلك ذهاب كل من رئيس البرلمان الإيراني ربما وكذلك وزير الخارجية إلى إسلام أباد، وهذه خطوة لعودة طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك، دعنا نتابع الموقف من الولايات المتحدة، وبانتظار ربما كما أشار نور الدين قبل قليل فادي منصور في البيت الأبيض في واشنطن، كما أشار نور الدين ربما الإيرانيون قد ينتظرون موقفا من الرئيس ترامب فيما يتعلق ببقية المواقف، بقية التفاصيل، ربما حتى نصل إلى مسألة العقوبات الحصار، وبالتالي هل ثم مواقف؟
5: الإدارة الأمريكية لا تفصح عن الكثير فيما يتعلق بكيفية إخراج هذا الاتفاق إن حصل ما بين سلطنة عمان وإيران، والتي تقول الإدارة الأمريكية أنها منخرطة في المحادثات المرتبطة بالإعلان عن اتفاق لفتح مضيق هرمز وفق مسارات مؤقتة، باستثناء إشاعة أجواء إيجابية حول إحراز تقدم في إطار هذه المفاوضات، وإعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأمل بأن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن بشروط واضحة أمريكية أو خطوط حمراء تحول دون أن تدعي إيران أي سيطرة على المضيق أو على أي مسار أو منح تفويض أو تراخيص أو موافقات لعبور السفن أو أن تجني رسوما لقاء عبور هذه السفن، بالتالي تفرض نظاما جديدا في مضيق هرمز نتيجة تداعيات هذه الحرب عليها. باستثناء هذا الرئيس الأمريكي يقول هناك تقدم، يعرب عن الأمل منذ نحو 3 أيام عن قرب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ويقول إنه يفضل أن يكون هناك اتفاق عوض العودة إلى خيار الحرب، وإن أكد أنه مستعد للقيام بذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع لإعادة فتح مضيق هرمز. أما الترتيبات المرتبطة بإعادة فتح المضيق، خصوصا أن إيران تقول أن التوافق مع عمان على المسارات لا يعني أوتوماتيكيا إعادة فتح مضيق هرمز، هناك مجموعة من الترتيبات والالتزامات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في حزيران يونيو الماضي ما بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسلطات في إيران، من بينها على سبيل المثال العفاءات المتعلقة بقضية مسألة تصدير النفط الإيراني، هناك مسألة الحصار الذي اشترط الرئيس الأمريكي لرفعه أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو ما يسميه باتفاق المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى التفاوض على البرنامج النووي الإيراني، ولا شك هناك قضايا أخرى مثل مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، لكن الإدارة الأمريكية لا تعلق على كل هذه التفاصيل، خصوصا أن المسؤولون في البيت الأبيض يعتبرون أن هذه مفاوضات حساسة وأنه ينبغي أن تنجح الدبلوماسية، وأن أكثر من طرف تحدث عن الوسطاء ودول فاعلة في المنطقة طبعا باكستان ودولة قطر، ولكن أيضا السعودية، هناك دفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لتلافي الخيار الأصعب، وهو ما لوح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة عسكرية غير مسبوقة لإيران يقول إنها الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية وفق توصيفه، وكانت مقررة ليلة الأحد لكنه أرجأها نزولا عند طلب أولا إيران كما قال الرئيس الأمريكي، ولكن أيضا الشركاء الإقليميين، وبالتالي الحراك الدبلوماسي مستمر، لكن من الواضح بما أنه يتعلق بترتيبات جاءت بعد تصعيد لنحو أسبوعين في شهر تموز يوليو الماضي، ورغم توقيع مذكرة تفاهم، من غير الواضح إذا كانت المناقشات القائمة حاليا سوف تعود إلى الترتيبات السابقة كما كانت عليه، أم أن كل طرف يريد ضمانات إضافية بعدم انتهاكها. في الوقت نفسه هناك جدل متصاعد في الولايات المتحدة حول الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرجاء الضربة العسكرية المقررة ضد إيران، إذا كانت مسألة مخزونات الذخيرة الدقيقة والصواريخ الاعتراض المنخفضة كانت واحدة من الأمور التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في العمل العسكري، وهو ما يحاول أن ينفيه من خلال منشور قال فيه أنه ليس هناك أي نقص في هذه المخزونات، بينما البيت الأبيض يقول أن ليس هناك أي خلافات بين الرئيس الأمريكي ووزير حربه بيت أكسل.
0: فادي منصور من البيت الأبيض مراسل الجزيرة في العاصمة واشنطن، شكرا لك. وللمناقشة معنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، معنا من بوسطن في الولايات المتحدة جين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري، أهلا بكما. سيد أفقهي، الحقيقة ربما من السابق لأوان الحديث الآن عن نص معلن صريح، لكن المعلومات التي ترد حتى اللحظة تشير إلى جملة من المواقف بما في ذلك الحقيقة ما أوردته تسنيم، إلى حين التأكد طبعا من من من بعض من هذه المعلومات. دعني فقط أبدأ معك مما أوردته وكالة رويترز من أن أي اتفاق إذا ما حصل بين الإيرانيين والعمانيين بوفق هذه المعلومات التي تسرب حتى اللحظة بشروط قد تبدو صعبة للولايات المتحدة لن ينفذ لأسباب منها العقوبات الأمريكية منها شروط التأمين، وبالتالي إلى أي مدى تعول إيران على التقدم خطوة في مسألة التفاهم مع العمانيين نحو التفاهم بشأن فتح المضيق؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني ما زال لم يرشح شيء رسمي أو لم يصدر شيء رسمي على لسان المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية أنه اتفقنا بصورة كاملة وبالتفاصيل فيما يتعلق بطريقة إدارة المضيق، إن على مستوى تحديد المسارات أو على مستوى موضوع الرسوم وكذلك النقاط الخلافية، وأهمها موضوع عدم تدخل العنصر الثالث. ويبقى في الحقيقة الضمير مجهول، من هو العنصر الثالث؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم هي إسرائيل أم هي دول أخرى؟ الموضوع الآخر فيما يتعلق بنهاية الممرات، إن هناك الآن مرحلتين، المرحلة الأولى المؤقتة والسريعة أنه يستمر تدفق هذه الناقلات النفطية بالدخول إلى المضيق عبر الممر الإيراني الشمالي والخروج عبر المضيق الجنوبي العماني، ولكن بتنسيق مع الجانب الإيراني كي لا تستغل في الحقيقة إسرائيل أو أمريكا أو دول معادية تشارك في هذه الحرب ضد إيران في الحقيقة الاستفادة واستغلال هذا الممر الجنوبي. ولهذا إصرار إيران على موضوع إعلام إيران وتنسيق عمان مع إيران فيما يتعلق بعبور ومرور السفن من الممر الجنوبي، وهو الذي أحدث هذه الخلافات وأدت إلى حرب 13 يوما وهجومات وترشقات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لم تحسم هذه القضية وأفضت إلى التهدئة، ورجعت إيران كذلك بعمليات استباقية. ووصلنا ما وصلنا إليه الآن. طيب. ولم يعني كما أعلن عدة مرات الناطق باسم الخارجية الإيراني أنه لم نتوصل لحد الآن إلى الصياغة النهائية، وربما يعلن عنها في الأيام المقبلة.
0: جين كارد، هل الكرة الآن في الملعب في ملعب الأمريكيين فيما يتعلق بالتفاهم أو إعطاء الضوء الأخضر فلنقل من الناحية المبدئية لأي تفاهم إيراني عماني وفق المواقف الإيرانية المعلنة التي تبدو حتى اللحظة متشددة فيما يتعلق بدخول الأمريكيين على الخط، فيما يتعلق بربما مرور سفن عسكرية أمريكية ما عدا الموضوع الإسرائيلي إلى آخره من هذه المواقف الإيرانية المعلنة؟
7: نعم، الكرة ستكون دائما في ملعب الولايات المتحدة إلى حد ما، لأن القيادة الأمريكية في هذه القضية دائما لا أهميتها، والكل يعرف أي اتفاق أي هدنة أي إعادة تفاوض يهم فيها ما يهم واشنطن وتفكير واشنطن. أن يجب أن نراقب كيف يراقب الرئيس ترامب مستجدات الأمور. الآن على ما يبدو أن الرئيس ترامب يريد مضيقا مفتوحا ويريد أيضا، حتى الآن لا توجد انتقادات من طرف ثالث أو طرف آخر على أن هناك تنازلات أكثر مما ينبغي قد قدمت. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الأخذ والرد، والأمر يحتاج إلى ضبط بعض الأمور لتزداد الصورة وضوحا. والرئيس ترامب لا يريد أن يظهر وكأنه يبدي من التنازلات أكثر مما ينبغي لإيران.
0: سيد أفقه، المادة الخامسة في مذكرة التفاهم التي أثارت لغطا بسبب ربما العمومية الموجودة فيها، إلى أي مدى تدعو إيران الآن إلى أن تكون حاسمة في نص أي اتفاق مع سواء مع العمانيين أو حتى ربما مع الأمريكيين، لكن ربما الحديث مبكر عن الأمريكيين، وإذا ما صح هذا المبدأ هل تتوقع أن من مصلحة إيران أن تضع بنودا عامة مع العمانيين ربما للاستفادة من تفسير معين لهذه العمومية مع الأمريكيين.

0: البيت الأبيض سواء على لسان ترامب أو على لسان وزير الخارجية وعلى لسان روبيو من أنه يطالبون بفتح المضيق يعني بسرعة. ولاحظنا أنه هدد عدة مرات ووعد عدة مرات، وينبغي أنه نتريث ماذا سيحصل بين الجانب الإيراني والعماني. الموضوع الآخر، لماذا يصر إلى هذه الدرجة الجانب الأمريكي أنه يجب أن يفتح بسرعة لتهدئة أوضاع أسواق الطاقة؟ ولاحظنا الآثار السلبية لاستمرارية إغلاق مضيق هرمز في الانتخابات النصفية وحادثة ميشيغان وفوز في الانتخابات المقدماتية لأحد المرشحين الحقيقة من الحزب الديمقراطي، وكذلك ارتفاع ما زالت الأزمة أسعار الطاقة على المستوى العالمي، وكذلك الدول الخليجية والدول في الحقيقة في المنطقة يعني تتوجس من أنه أن يتدخل الأمريكي وينسف كل شيء ما يحصل الآن بين الجانب الإيراني والجانب العماني. إذن موضوع التفاهم حتى لو وقع رسميا أستاذ نشوان لا يعني، عدة مرات أكد السيد غريب أبادي مساعد خارجي عراقي، لا يعني أنه سيفتح المضيق مباشرة.
1: طيب هناك هذا الحقيقة، هذا الموقف يعني حتى أستفيد من الوقت، بقي لدي تقريبا دقيقة. جين كارت، طالما أن الأمر بهذا الشكل، الاتفاق مع العمانيين لا يعني بالتالي فتح المضيق، إلى أي مدى يهم الاتفاق هذا الأمريكيين؟
2: طبعا هذا يضع أمريكا في موقف صعب، لأن هذا هو الأمر الأهم. كلنا يعرف أولويات الرئيس ترامب، مضيق مفتوح وإيران خالية من برنامج نووي، وسيعود إلى هذه النقاط المرة وتلك المرة تلو المرة، وهذا موقفه دائما، وعليه أن يصر على ذلك من وجهة نظره.
1: شكرا لك جين كارد، المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري من بوسطن في الولايات المتحدة، وهادي أفقهي من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لكما. لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مخيم قلنديا شمالي القدس وسط عمليات اعتقال واسعة طالت أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا، داهمت خلالها قوات الاحتلال عشرات المنازل ودمرت محتوياتها، ما أسفر عن إصابة 16 فلسطينية.
3: مخيم قلنديا شمالي القدس في عين الاستهداف من جديد، فقد حولت قوات الاحتلال حاراته وأزقته لثكنة عسكرية، وما تقوم بداخله دهم للمنازل وتكسير عظام الشبان وتحطيم الممتلكات. جميع سكانه محاصرون، رجالا وأطفالا ونساء. لم يتمكن الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية محمد أصلان من الخروج إلى مدخل المخيم، فتحدث لنا عبر الهاتف عن أوضاع السكان.
4: الناس اللي استمرت بهذا الحصار لمدة 30 ساعة بالتأكيد بحاجة لبعض الدعم ولبعض المواد الغذائية لتعزيز سقوطها، لا أكثر ولا أقل. يعني الحالة الإنسانية جدا صعبة.
3: على مدار ساعات العملية العسكرية اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين ونكلت بهم، ما أدى إلى نقل عدد منهم إلى المشافي وفقا للهلال الأحمر الذي عرقل الاحتلال عمله في نقل الإصابات والحالات المرضية. هذه العملية التي امتدت لبلدة كفر عقب المجاورة يرى فيها السكان أنها تأتي في سياق سياسي.
5: يعني زي ما أنت شايفة حولوا المخيم لتكنة عسكرية مغلقة كبيرة، يعني الهدف المعلن من العملية تبعتهم حسب ما بيحكوا أنه الهدف المعلن أنه بدوروا على مطلوبين، بدوروا على سلاح. يعني نحن من فترة 3 سنين وجاي ما شفناش لا عملية طلعت من مخيم ولا أي شيء، فعمالهم بعربدوا بفرضوا سيادة.
3: إدانات فلسطينية واسعة لهذه العملية التي تستهدف مخيما جديدا بعد مخيمات شمالي الضفة، ترافقت مع تحذيرات جادة من مخطط الاحتلال في استهداف منطقة شمالي القدس بالاستيطان ومآلات ذلك الخطيرة في تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي. تواصل قوات الاحتلال إحكام الحصار على المخيم وتغلق كل الأزقة المؤدية إليه وتضيق عمل الطواقم الصحفية، بينما يعيش أكثر من 20,000 لاجئ من سكان المخيم تحت الحصار المشدد. ثروة شقرة، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمالي القدس.
1: الآن إلى اليمن، إذ قال مصدر في الجيش اليمني إن 16 شخصا قتلوا في هجوم صاروخي شنته

0: جماعة الحوثي على معسكر بين محافظتي حضرموت ومأرب. في غضون ذلك قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا حشودا سعودية في رويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى شرقية اليمن. معنا للمتابعة في الاستوديو أحمد الشلفي محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك. إذن قوات حكومية أو تابعة للحكومة تنتشر في محافظة حضرموت طريق الدولي لتأمينها وقطع الإمداد للحوثيين، ضعنا في مشهد أكثر سعة في ما يتعلق بهذه التفاصيل.
1: نعم طبعا، قوات الطوارئ وقوات الدرع الوطن هي قوات أسست في 2022 بأمر قرار جمهوري يمني يعني حديثة، وطبعا دعم سعودي باعتبار السعودية طبعا هي قائدة التحالف الذي يضم اليمن الآن والمملكة العربية السعودية. هذه القوات طبعا أسست بشكل يعني جيد وأعطيت الكثير من الدعم، وهي الآن تقريبا كل فريق من هذه القوات، قوات الطوارئ اليمنية وقوات درع الوطن، كل فريق على الأقل 40,000 جندي وضابط، وهي طبعا لديها معدات وآليات عسكرية يعني متطورة ولديها طيران مسير ودربت بشكل جيد، وكان من الواضح أنها يعني استطاعت حسم معركة حضرموت في يناير 2026 مع المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل سهل كما بدأ طبعا في ذلك الوقت. هذه القوات طبعا تتركز في مناطق صحراوية حدودية بين مأرب وحضرموت. قوات الطوارئ اليوم التي استهدفت من قبل الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة، استهدف الحوثي الرويك وفيها معسكر في منطقة الرويك، وأيضا الثنية أيضا هناك معسكر في منطقة الثنية، ويبدو طبعا أن المؤشرات تقول بأن الأعداد القتلى والجرحى مرتفعة وحتى الخسائر المادية. قوات الطوارئ أصدرت بيان وقالت بأن هناك يعني هناك الكثير من الخسائر المدنية والخسائر المعدات أيضا. فالقوات الطوارئ تتواجد في هذه المنطقة، قوات درع الوطن أيضا تتواجد في العبر وهي منطقة حدودية على مع المملكة العربية السعودية ومنطقة أيضا الوديعة. هذه القوات أيضا كما قلت لك قوات غير عادية، وهي طبعا تشارك في حماية المناطق الحدودية بين المملكة العربية السعودية واليمن، ولذلك طبعا ربما استهداف الحوثي جاء في هذا الإطار، وهو طبعا يتحدث عن مئات القتلى ويتحدث أيضا عن خسائر في هذه المناطق. طبعا حتى هذه اللحظة كل المؤشرات تقول بأن هناك فعلا قتلى وجرحى بشكل كبير، وأيضا تقول بأن هناك خسائر في المعدات، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك فقط لدينا سوى بيان قوات الطوارئ فقط، ليس هناك بيان وزارة الدفاع، ولكن قبل قليل أبلغني مصدر بأن هناك أيضا اجتماع لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم طبعا قيادات الحكومة والبرلمان والمجلس الرئاسي والدفاع والخارجية وغيرها أيضا، ربما يكون هناك طبعا يعني دراسة لما سيتم الرد، ما هي خيارات الرد، هل سيكون الرد عسكري على هذا الأمر أم سيكون الرد ببيان ما، خاصة وأن الكثير يتحدثون عن أن الأطراف الموجودة الآن وخاصة مع الهدنة ومحاولة الهدنة أيضا في الملف الأمريكي الإيراني، أيضا هناك من يتحدث عن أيضا محاولة الهدنة أيضا في هذا الجانب في الجانب اليمني، ولكن من الواضح أيضا أن الحوثيين يعني يعملون يعني بقوة ويندفعون سواء في البر وفي البحر، وأن هذا قد يزيد من هامش الخطأ في أي لحظة وقد يتم الانفجار سواء بعملية برية أو بحرية. طبعا سننتظر الآن، الحوثي تحدث قبل قليل وتحدث عن الاستهدافات التي قام بها، سننتظر الحكومة اليمنية وحتى التحالف ماذا سيصدر من بيان وكيف سيكون الرد.
0: يبدو حادث كهذا، مقتل 16 في هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي على معسكر بين حضرموت ومأرب، يجعل مسألة أن هذه القوات مكشوفة لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين، ومعروف أن هناك قدرات صاروخية للحوثيين، وبالتالي إلى أي مدى يبدو هذا أمرا مقلقا بالنسبة للحكومة؟
1: طبعا بالنسبة للرقم يبدو أنه سيكون أكبر من هذا الرقم حتى هذه اللحظة، طبعا لا نستطيع أن نؤكد الأمر، لكن طبعا المناطق التي استهدفها الحوثيون هي مناطق صحراوية متسعة جدا، والجنود بالتأكيد طبعا هو الفكرة أن الحوثي هو الذي قرر أن يهاجم، هل ستقرر الحكومة أن تهاجم؟ طبعا إذا قررت الحكومة أن تهاجم سواء بطائرات مسيرة أو بصواريخ باليستية، وهي الآن تمتلك
0: لتثبيت معادلة ردع
1: هذه المعادلة الآن، هذا ما سندرسه الآن، يعني هل هناك خيار بالنسبة للحكومة اليمنية للرد؟ طيب إذا حدث الرد هل ستنفجر الأمن الأمر إلى حرب برية وحرب جوية أيضا، وخاصة وأن جميع الأطراف الآن تحشد، سواء الحكومة اليمنية تحشد في مناطق مأرب والجوف وتعز والبيضاء وكل هذه المناطق، وأيضا بنفس الوقت أيضا الحوثيين يحشدون.
0: متشرفي محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة بمناسبة مرور 300 يوم على وقف إطلاق النار في غزة، تفاصيل مع زميلة غنوة إبراهيم. غنوة
2: شكرا لك نشوان، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة. 300 يوم على وقف إطلاق النار في غزة، لكن تحديات ما بعد الحرب لا تزال قائمة، فإلى جانب الدمار الهائل تبرز إعادة الإعمار كأكبر اختبار. وفي ظل احتياجات مالية ضخمة وعقبات لوجستية واقتصادية معقدة تبرز التحديات، فكم تبلغ تكلفة إعادة بناء غزة ومن أين سيأتي التمويل؟ كل هذه التفاصيل مع زاهر علي.
3: في غزة لم تنتهي المعركة بانتهاء القتال، فخلف الركام تبدأ معركة أخرى عنوانها إعادة الإعمار وفاتورتها عشرات المليارات من الدولارات. 71 مليار دولار هي فاتورة إعادة البناء المقدرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مقابل تعهدات دولية لا تتجاوز 17 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية تتخطى 54 مليار دولار. وبين حجم الاحتياجات وما هو متاح، يبرز السؤال الأهم: من سيتحمل كلفة إعادة بناء قطاع فقد معظم مقومات الحياة؟ فبعد وقف النار انتقلت المعركة إلى ساحات التمويل، حيث بات مستقبل الإعمار مرتبطا بتحويل التعهدات إلى أموال ومشاريع تعيد تشغيل القطاع الحيوية في غزة. وفي محاولة لرسم مسار تمويلي لهذه المرحلة، برز اجتماع شرم الشيخ الذي أعلن خلاله عن مجلس السلام بشأن غزة، مع تعهدات تقارب 17 مليار دولار لإعادة الإعمار، تشمل 7 مليارات من دول المشاركة و10 مليارات من الولايات المتحدة، إلى جانب طرح تشكيل قوة استقرار دولية. ومع اقتصاد منهك لا تتوقف الحاجة عند إعادة بناء الحجر، فقد انكمش اقتصاد غزة بأكثر من 84% وارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية، فيما يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية بعد تراجع قدرة سوق العمل على توفير مصادر الدخل. ليظل الاختبار الحقيقي هو بعد إعلان التعهدات وتحويل المليارات المعلنة إلى مشاريع على الأرض، وسط دمار طال المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والمنشآت الاقتصادية، إضافة إلى أكثر من 60 مليون طن من الركام تنتظر الإزالة قبل انطلاق عملية البناء. لهذا فإن إعادة إعمار غزة تعني إعادة تشغيل الاقتصاد واستعادة الخدمات وفتح الطريق أمام حياة أكثر استقرارا. وبين حجم الدمار وحجم التمويل المطلوب، يبقى مصير مليارات الإعمار حاسما، إذ ترتبط بها آمال إنهاء معاناة من يعيشون في الخيام وإعادتهم إلى بيوتهم عبر الانتقال من الوعود إلى التنفيذ.
2: نذهب الآن إلى مدينة غزة مع مراسل الجزيرة شادي شمية. شادي، كيف يبدو المشهد الاقتصادي في غزة مع مرور 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار؟
4: بالفعل غنوة، مشهد الاقتصاد في قطاع غزة مشهد مدمر بالكامل رغم مرور 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 من أكتوبر من العام الماضي، ولا زالت عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص التمويل ومنع دخول مواد الإعمار إلى قطاع غزة وفرض قيود إسرائيلية مشددة على ذلك، بالإضافة إلى القيود الإسرائيلية على دخول البضائع. إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تسمح بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة أو أي من مقومات الحياة إلى القطاع، في ظل النقص الحاد في المستلزمات اللازمة لإعادة الإعمار في قطاع غزة. كل ذلك إسرائيل لازالت تفرض قيود مشددة عليها، البنية التحتية مدمرة بشكل كامل في القطاع، نتحدث عن 70% من المباني السكنية قد دمرت بشكل كامل وبشكل جزئي في القطاع، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، أرقام كبيرة وأرقام قياسية نتحدث عنها في هذه الحرب التي استمرت على مدار 3 أعوام في قطاع قطاع غزة، وإسرائيل لا زالت تفرض قيود مشددة، والفلسطينيون ينتظرون مرحلة البدء الفعلي لإعادة الإعمار، لكن التعافي من هذه المرحلة لا يمكن أن

0: نتحدث عنها في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة ومنع كل ما هو لازم لإعادة الإعمار في القطاع، البنية التحتية، المستشفيات التي تتواجد في مستشفى الشفاء. حتى هذه اللحظة إسرائيل لازالت ترفض إعادة تأهيل مستشفيات قطاع غزة، وما يعمل هو من خلال خيام أو من خلال كرفانات أو من خلال بركسات صغيرة تقدم الخدمة العلاجية من خلال هذه المقومات البسيطة في قطاع غزة، في ظل التدمير الواسع أيضا في المؤسسات التعليمية، في المدارس، الجامعات. كل ذلك لا زال يضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة أمام إعادة الإعمار، وهل فعليا ستدخل المرحلة الثانية والتي تشمل إعادة الإعمار في قطاع غزة؟ كل هذه الأسئلة لا زال الفلسطينيون يبحثون عن إجابات. متى سيبدأ الإعمار؟ متى ستنتهي حياة الخيام في قطاع غزة في ظل منع إسرائيل لدخول كل مقومات الحياة، المساعدات الإنسانية؟ لا زالت إسرائيل تفرض أيضا قيود مشددة عليها، وما يدخل لا يفي بالحد أدنى في بحر الاحتياج الإنساني لسكان قطاع غزة. الوضع الإنساني والمعيشي صعب، وكارثة إنسانية وصحية لازالت تلاحق الفلسطينيين في ظل استمرار إسرائيل بحصارها المشدد على قطاع غزة، واستمرار الخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت أكثر من 4000 خرق إسرائيلي في قطاع غزة، ولازالت عمليات الاستهدافات للفلسطينيين مستمرة. كل ذلك يمنع مرحلة التعافي لبدء الفعلي بإعادة الإعمار، وإسرائيل ماضية في خروقاتها، ولازالت أيضا تفرض قيود مشددة على كل ما يلزم الفلسطينيين من مواد الإعمار ومواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
1: طيب شادي، ونحن على مقربة من فصل الشتاء، وفي ظل هذه المماطلة للبدء بإعادة الإعمار رغم مرور 300 يوم على وقف إطلاق النار، إلى أي مدى سيعاق ذلك من حياة الغزيين الذين
0: بالفعل غنوة؟ الخيام رافقت الفلسطينيين على مدار 3 أعوام، هي خيام مهترئة، خيام من الأقمشة البالية. إسرائيل لا تسمح بدخول الخيام والبيوت المتنقلة، والمؤسسات الدولية في قطاع غزة ناشدت بضرورة سرعة دخول هذه الخيام والبيوت المتنقلة، لكن حياة الفلسطينيين لا زالت صعبة، وأوضاع معيشية وكارثية صعبة لا زالت تلاحقهم. هناك خشية من قدوم فصل الشتاء وغرق خيام النازحين، وهذا ما حدث في فصل الشتاء الماضي، وغرق خيام ومخيمات بأكملها في قطاع غزة، وكان هناك مناشدات إنسانية عاجلة. لكن إسرائيل ترفض أي تدخل لمنع دخول مواد الإعمار والبدء فعليا بإعادة إعمار الفلسطينيين على الأقل جزئيا. هناك بعض من المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية، يمكن أن تقوم بعملية البناء الجزئي، لكن إسرائيل ترفض دخول أي من مواد البناء إلى قطاع غزة. معنى ذلك أن الفلسطينيين لا زالوا في حياة الخيام ينتظرون قدوم فصل الشتاء، وهم على علم بأن خيامهم قد تغرق مرة أخرى كما غرقت في العام الماضي وفصل الشتاء الماضي. وإسرائيل ترفض دخول الخيام إلى سكان قطاع غزة في ظل انعدام أدنى مقومات الحياة. هناك خشية على حياة الفلسطينيين من البرد القارس، على حياة الأطفال التي يتسلل البرد إلى أجسادهم. وتسجلنا في فصل الشتاء الماضي عدد كبير من الوفيات خصوصا في صفوف الأطفال. حياة الفلسطينيين على مدار 3 أعوام وعلى مدار 300 يوم من اتفاق وقف إطلاق النار كما هي، بل تزداد سوءا في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول البضائع اللازمة ومواد الإعمار وكل ما يلزم لإعادة عجلة الحياة. نعم. وعجلة الإعمار وعجلة الاقتصاد في قطاع غزة. نتحدث عن دمار أكثر من 70 أو 80% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة والمحال التجارية، ولا يمكن أن نتحدث عن أي تعافي للاقتصاد في غزة.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية. نكمل المشهد مع ضيفنا من مدينة غزة الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور ماهر. التقديرات الدولية بالأرقام تتحدث عن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 71 مليار دولار، بينما لا تتجاوز التعهدات المالية المعلنة 17 مليار دولار. ما هو تقييمك لهذه الفجوة التمويلية؟
2: بالفعل يعني ما تم إعلانه من البنك الدولي والأمم المتحدة منذ أكثر من شهرين تقريبا حجم إعادة الإعمار أو عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى 71 مليار دولار، وكان هناك في يعني في نقطة مهمة إنه التقرير أيضا نوه إلى أن عملية التعافي لقطاع غزة تحتاج إلى 26 مليار

0: خلال 18 شهر. 26 مليار هذا رقم كبير، وهذا للتعافي. التعافي المقصود فيه اللي هو البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، الصرف الصحي، الكهرباء، المياه، هذا المقصود بالتعافي. التعافي يحتاج إلى 26 مليار دولار. للأسف الشديد احنا اليوم 300 يوم على انتهاء الحرب. انتهاء الحرب، كان هناك قرار بانتهاء الحرب، لكن الحرب لم تنتهي عمليا. الحرب ما زالت مستمرة على قطاع غزة. المئات من الشهداء خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى التمدد الإسرائيلي. إسرائيل وقت انتهاء الحرب كانت تسيطر على ما تقريبا 52 ل 53% من مساحة قطاع غزة، اليوم تجاوزت 70%، إضافة إلى معبر رفح. معبر رفح ما تم
1: نعم
0: دخوله وخروجه من معبر رفح لا يتجاوز 10,000 مواطن، يعني احنا بنحكي على 30 مواطن في اليوم بين مغادرة ودخول. الشاحنات كان هناك في الاتفاق 600 شاحنة في
1: طيب
0: اليوم.
1: سيد دكتور ماهر،
0: عمليا عم تفضل.
1: من واقع التجارب الدولية السابقة في إعادة الإعمار، ما هي الضمانات الكفيلة بتحويل هذه التعهدات السياسية إلى أموال ومشاريع على الأرض؟
0: للأسف يعني احنا مرينا بكذا حرب، وهذا سؤال مهم جدا. يعني كويس، مرينا ب 2008 2009، ومرينا ب 2012 و2014 و2021. للأسف الشديد يعني حتى هذه اللحظة الأضرار الاقتصادية الخاصة بحرب 2014 لم يتم تعويضها. كويس، اليوم احنا بنحكي عن عملية إعادة إعمار. احنا بنعرف كان في خلال ال10 سنوات السابقة كان في نقلة نوعية في قطاع غزة، وكان في العديد من المشاريع القطرية اللي تم تنفيذها بقطاع غزة اللي تجاوز يمكن حجمها مليار دولار. تمام، من ضمنها مدينة حمد السكنية، شارع الرشيد، شارع صلاح الدين، مستشفى الأطراف الصناعية،
1: وكل هذا دكتور
0: كل
1: ماهر
0: هذه
1: تم تدميره
0: كل
1: من
0: هذا
1: قبل
0: راح
1: قوات الاحتلال.
0: كل هذا
1: لذلك
0: راح
1: أسألك، الآن هناك أمر عاجل ألا وهو مئات الآلاف ممن لا يزالون يعيشون في الخيام. لذلك هل من خطة إيواء عاجلة لهؤلاء؟
0: للأسف لا يوجد أراضي ولا يوجد مناطق فاضية بعد أن تجاوز الاحتلال السيطرة على 70% من قطاع غزة. تمام، أصبح لا يوجد أراضي فارغة، أو لا يوجد إمكانية لعمل مخيمات إيواء. الوضع صعب جدا، الوضع كارثي جدا، حتى على صعيد المعابر. يعني المعابر ما دخل إلى قطاع غزة لا يتجاوز 35% مما تم الاتفاق عليه. تمام، ولا يتجاوز 25% مما كان يدخل قبل الحرب، وهذه كارثة. العديد من الأصناف ممنوع دخولها، هناك أزمات عديدة، قطع غيار السيارات، زيوت السيارات، مشتقات البترول، مستلزمات مواد البناء، حصار خانق على قطاع غزة. فقط ما يدخل مواد استهلاكية، ولا يدخل أي مواد خاصة بمستلزمات البناء والإنتاج
1: شكرا
0: لقطاع غزة.
1: جزيلا لك من مدينة غزة دكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لغنوة. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة سنفتح نوافذ من بيروت، من واشنطن، ومن طهران، وأيضا من رام الله. سنبدأ من بيروت مع الزميلة روعة وجيه. روعة تفضلي.
3: شكرا لك نشوان، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة، نقدمها إذن من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. انتهت اليوم الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، جولة تضمنت 3 أيام من المحادثات. بحسب مصدر لبناني قال إنها لم تفضل

0: الرفض لحسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. وأضاف المصدر أنه لم تحدد منطقة تجريبية جديدة بسبب إصرار إسرائيل على التحقق أولا من إجراءات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية زوطر الغربية وفرون. من جهتها أعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته. ودعت الكتلة السلطة لوقف التفاوض والتنازلات والتي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة بحسب قولها. يأتي هذا بعد أن تعرضت بلدة المنصور اليوم في قضاء صور جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون بقضاء النبطية جنوبية لبنان. معنا مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. مازن، بداية، ما الذي نعرفه عن هذه الجولة السابعة من المفاوضات بحسب المصادر الرسمية اللبنانية؟
1: نعم، في الواقع روعة، يمكن أن نقول بأن هذه الجولة السابعة من المفاوضات كانت جولة كاشفة، بمعنى أننا من خلالها ومن مخرجاتها ومن المسار الذي مضى عليه 3 أيام يمكن أن نقول بأنه كان لحظة اصطدام اتفاق الإطار بالواقع، بالواقع الميداني، بالواقع السياسي الدبلوماسي، وتحديدا المقاربة والتأويل الإسرائيليين لاتفاق الإطار، بمعنى أن المقاربة الإسرائيلية كانت جلية اليوم. يمكن التدليل على هذه النقطة تحديدا من خلال ما حمله الوفد اللبناني اليوم إلى جولة المفاوضات. حمل أمورا بديهية، تثبيت وقف إطلاق النار، وضع مناطق تجريبية إضافية تكون تحت الاحتلال الإسرائيلي توضع كخطوة تنفيذية، وأيضا وقف عمليات الهدم والتفجير. ولكن في المقابل كان الرد الإسرائيلي ردا سلبيا بشكل تام على كل هذه النقاط، واعتبر بأن المسار العسكري مستمر وهو مفصول ومعزول عن المسار التفاوضي، واعتبر أيضا بأن كل ما طرحه لبنان على مستوى المناطق التجريبية إنما سيحال إلى البحث الداخلي الإسرائيلي. انطلاقا من هذا الفهم وهذه المعادلة التي أرسيت اليوم وهذه اللحظة الكاشفة لهذا المسار التفاوضي، يمكن أن نقول بأن إسرائيل حولت المسار من مسار تقني كان من المفترض أن يضع اللبنات الرئيسية للانسحاب الإسرائيلي، حولته إلى مسار مختلف هو مسار لفرض القوة، أو على الأقل فلنقل هو اختبار للقوة الإسرائيلية. هي سعت لتجزئة هذا المسار ووضع شروط واضحة للانسحاب الإسرائيلي، بمعنى أن اليوم الوفد الإسرائيلي لم يكن يفاوض أو يبحث شروط الانسحاب الإسرائيلي، بل هو يبحث دفتر الشروط. بمعنى آخر، هو يريد نزع سلاح حزب الله، هو يريد وضع ترتيبات أمنية، الوصول إلى اتفاقية سلام وما إلى ذلك. وبالتالي هذا المسار من الواضح بأن إسرائيل تريده مسارا طويل الأمد، ومن هنا يمكن أن نفهم بأنها سهلت البحث في موضوع الحدود على سبيل المثال، لأن النقاط الحدود الخلافية لا معنى لها حاليا طالما أن إسرائيل تحتل نحو 650 كيلومترا في عمق الأراضي اللبنانية. كذلك تم بحث ملفات الأسرى، وبالتالي ضمن كل هذه المقاربة التي قدمتها إسرائيل يمكن أن نقول بأن لبنان الرسمي اليوم يقف أمام معضلتين أو معضلة مزدوجة إذا ما صح التعبير. بمعنى المعضلة الأولى هي ترتبط بأن لبنان الرسمي يريد للمسار التفاوضي أن ينجح وأن يؤتي أكله، وهو أيضا يريد أن يمنع من أن يتحول هذا المسار إلى لحظة تسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي إلى أمد مفتوح وإلى أمد غير منظور. انطلاقا من هذه المقاربة يمكن أن نقول بأن هنالك تحدي رئيسي بدا اليوم جليا أمام المفاوض اللبناني، ذلك أن إسرائيل من الواضح بأنها لا تفك المسارات، تحديدا المسار الإسرائيلي الداخلي المرتبط بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وبالتالي كيفية رؤية وتأويل إسرائيل للمسار اللبناني. انطلاقا من هذه المعادلة يمكن أن نقول بأن مخرجات اليوم لا يمكن ربما وضعها في إطار الفشل أو النجاح، ولكن ثمة سؤال رئيسي بات يطرح: هل الراعي الأمريكي هو مستعد لبذل مزيد من الجهود والضغوط على إسرائيل، أما أننا قد نكون إزاء مسار مفتوح الأمد يرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وبمسار تفاوضي مديد قد لا يؤتي أكله في المدى المنظور أو المدى القريب؟
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في بيروت. معي هنا في الاستوديو السيد توفيق شومان، الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور خلدون الشريف، الباحث والكاتب السياسي. أبدأ معكما من حيث انتهى مازن إبراهيم بسؤال عن دور الأمريكي. وزارة الخارجية

0: مسؤول بالخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا في روما كانت مثمرة. دكتور خلدون الشريف، يعني أين أثمرت هذه المفاوضات برأي الولايات المتحدة؟
1: إذا قمنا بمقارنة بين ما صدر بشكل غير رسمي عن لبنان وما صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية نجد أن الهوة صحيحة، بمعنى أن الثمرة التي تحدث عنها الأمريكي هي ثمرة وهمية، ليس هناك شيء ملموس لنقول أننا حققنا كذا وكذا. في الوقت الذي تحدث به مصادر قصر بعبدة أو مصادر الرئاسة اللبنانية أننا لم نتقدم في المناطق التجريبية، لم نتقدم في موضوع الانسحاب أو وقف إطلاق النار، لم نتقدم في موضوع الأسرى، ولم نتقدم على أي مستوى أي ملف. إضافة إلى ما سبق، الإسرائيلي لا زال مستمرا في التجريف والتدبير والقصف والاعتداء على القرى في مناسبة وبدون مناسبة. لذلك هذه الجولة كما قال الأستاذ مازني جولة كاشفة، بمعنى أنها تكشف النوايا المقبلة. ومنذ أسبوع، أقل من أسبوع، تحدث السفير الأمريكي عن أن الحديث عن مرحلة ثانية مبكر. وفي بداية الجولات أول يوم للنقاش تم الحديث عن موضوع تقدم أو قبول أو احترام ما قدم على مستوى ترسيم الحدود مع لبنان. مع العلم أن ترسيم الحدود البرية مع لبنان محسوم، بمعنى أنه جرى التفاوض عليه وتوصل الطرفان إلى نقاط واضحة. هناك 13 نقطة حدودية مختلف عليها، 7 اتفق عليها، بقي 6. هناك خلاف على مزارع شبعة، هناك خلاف على شمال قرية الغجر، وهناك خلاف على خط الطفافات. وهذا الأمر واضح ومرسوم، أي أن ليس هناك من مواد مضافة أو مواد جديدة تضاف على موضوع الترسيم. لذلك أنا أعتقد أن الإسرائيلي يشتري وقتا بانتظار الانتخابات الإسرائيلية أولا، بانتظار السعي لتحقيق سلام مع الدولة اللبنانية، ولكن دون تحقيق سلام على الأرض بمعنى وقف إطلاق النار وإلى آخره. ولذلك أنا أعتقد أن الوضع ليس مريحا لمصلحة لبنان.
0: سيد توفيق شومان، كيف تقرأ ما خرجت به هذه الجولة السابعة من المفاوضات، علما أنه ليس بالكثير ما عدا الاتفاق على الحدود كما هي مرسمة دوليا؟
2: يعني ربما لا يستطيع المراقب أن يضيف على ما قاله دكتور خلدون شيئا. يعني لبنان طالب بوقف إطلاق النار، ولكن دون أن يطالب أو يصر على وقف إطلاق النار في الاتفاق الإطار. الإسرائيلي رفض. لبنان كما يقال بحسب لبنان المفاوض طالب بمناطق تجريبية جديدة، علما بأن العدو الإسرائيلي لم ينسحب من أي منطقة محتلة. مع ذلك رفض العدو تحديد مناطق تجريبية جديدة. النقطة الثالثة أيضا، لماذا على سبيل المثال التفاوض حول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، علما بأن هذه الحدود مرسمة في العام 1923 ومؤكدة أيضا في اتفاقية الهدنة في العام 1949. أنا برأيي بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد إدخال لبنان في متاهة تعقبها متاهة وتلاحقها أيضا وتتبعها متاهة أخرى. الأكثر من ذلك بحسب ما نقل من بعض المصادر الإعلامية والسياسية يوم أمس على سبيل المثال، بأن العدو الإسرائيلي طالب بتحديد أو بمناقشة ما يسمى بأملاك اليهود في لبنان. يعني هذه أيضا واحدة من المتاهات التي يريد الاحتلال الإسرائيلي إدخال لبنان فيها. فوق ذلك أيضا يعني هم يعتبرون حتى بعرقلة ما له علاقة بآلية التحقق، يعني آلية التحقق غير متفق على الدولة التي يفترض أن تكون حكما. الإسرائيليون يرفضون فرنسا، إيطاليا أيضا أمر مشكوك بأمرها. لذلك أظن بأن هذه اللعبة الزئبقية والمطاطية أيضا تناسب تماما ما قاله الزميل مازن إبراهيم، بأنها وأكد عليها الأستاذ خلدون أيضا، كشفت النوايا الإسرائيلية أو أظهرتها إلى العلن،
0: نعم،
2: علما بأنه منذ اللحظة الأولى للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة كانت نوايا العدو واضحة تماما.
0: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول الآن أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وقال أيضا أن لبنان وإسرائيل أقرب كثيرا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. يعني هذا يناقض قليلا ما خرج من إحاطة في من المصادر الرسمية اللبنانية للصحفيين.
1: نعم، ولكن يبقى في الإطار العام. كما تحدثت سابقا على المستوى الفني ليس هناك الكثير من الخلافات. لقد سبق وتحدث في الناقورة لبنان وإسرائيل عبر الأمم المتحدة عن تبادل أراضي في النقاط الستة المتنازع عليها، وتم الحديث عن قرية الغجر. والآن بات معلوما أن موضوع شبعة مع تغيير النظام في سوريا بات متعلقا بحوار ثلاثي بين سوريا ولبنان وإسرائيل. وإلى الآن على المستوى الفني ليس هناك خلافات كثيرة. الخلاف على المستوى السياسي وعلى مستوى وقف إطلاق النار وعلى مستوى وقف القتل ووقف التجريف. هل قدم الإسرائيلي فشخة واحدة بهذا الاتجاه؟ الجواب لا. لذلك أنا أعتقد أن الأمر الآن مربوط أكثر ومرهون أكثر بكمية الضغط الأمريكي، إذا ما كان هناك من ضغط أمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتخابات الإسرائيلية انتخابات مفصلية بالنسبة لنتنياهو. وأنا أستبعد تماما أن يقدم نتنياهو على تقديم أي تنازل، بل على العكس، بالأمس تم تشييع 103 شهداء بغزة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن نتنياهو يحتاج لاستمرار آلة القتل وآلة الدمار حتى يتمكن من القول أنني أقدم للشعب الإسرائيلي ما لم يقدمه سواه. أشك كثيرا أن يجري أي تقدم بالحد الأدنى قبل بلوغنا الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، وبالحد الأقصى إذا ما عاد نتنياهو تبقى حيث نبقى.
0: سيد توفيق شومان، أمام هذه الأجندة الإسرائيلية التي يعني تتضح معالمها بوضوح شديد،
2: نعم، يعني كما قال السيد مازن كاشفة، هذه الجولة كانت كاشفة،
0: ما هي الخيارات اللبنانية؟
2: أنا أعتقد بأن الخطيئة الذي سلكته الدولة اللبنانية في 14 نيسان إبريل بنت على رؤية تقديرية خاطئة للعدوان الثنائي الأمريكي الإسرائيلي على إيران. يعني ب 28 شباط بدأ العدوان، في 2 أذار مارس خرج قرار أو أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا بحظر أنشطة المقاومة أمنيا وعسكريا، في 9 من أذار مارس أعلن رئيس الجمهورية موافقة لبنان على التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا برأيي من هنا بدأ الخطأ بتقدير نتائج العدوان على إيران، وأظن الآن بأن المفاوض اللبناني دخل في عنق الزجاجة، هو لا يستطيع أن يكمل ولا يستطيع أن يخرج أيضا.
1: أنا لا أعتقد أن هناك خطأ استراتيجي، ولكن هناك خطأ في التفاوض. يعني المشكلة أن لبنان يذهب إلى التفاوض، أصلا مبدأ التفاوض بالنسبة لي هو مقبول، وهو يستطيع إذا ما أحسن الأداء خلال هذا التفاوض أن يجنب لبنان الكثير من المآسي.
0: أين يمكن أن يحسن الأداء؟
1: بالأصل نحن بدأنا بالتنازل منذ الجلسات الابتدائية. يعني نحن قلنا، نحن حين ذهبنا قلنا ليست جولة تفاوض، هي جولات تمهيدية للتفاوض، ولن نذهب إلى التفاوض حتى يقف إطلاق النار، لكننا ذهبنا دون أن يقف إطلاق النار. ومن هنا بدأت التنازلات اللبنانية. وحين طلب منا توسيع الوفد بضم مسؤول اقتصادي ومسؤول قانوني أو دستوري ومسؤول ترسيم، يعني أننا وسعنا الوفد وأننا ذهبنا بالاتجاه الذي أراده الإسرائيلي. ماذا يريد الإسرائيلي؟ يريد توقيع اتفاق سلام مع الدولة اللبنانية. فنحن نذهب بهذا الاتجاه أسرع مما يجب أن نذهب إليه. أصلا ليس هناك ثقة بالجانب الإسرائيلي، وأصلا ليس هناك ثقة أن الإسرائيلي فعليا ليس لا يريد سلاما مع لبنان، ولكنه لا يريد سلاما في المنطقة. الإسرائيلي يعيش على الحروب، لذلك المشكلة ليست في المبدأ ولكن في الآلية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، وسيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم مشاهدينا، انتهت هذه النافذة من بيروت، الآن إلى واشنطن مع الزميل هاشم أهل برة للنافذة من هناك. إليك هاشم.
3: روعة، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة الأمريكية واشنطن. يستمر ترقب الاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويمهد الطريق أمام مفاوضات أشمل بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن الاتفاق المنتظر قد يعلن عنه اليوم. في هذه الأثناء تتواصل التقارير الإعلامية عن نقص الذخائر لدى الجيش الأمريكي، لكن الرئيس ترامب ينفي ذلك مشددا على أن الولايات المتحدة تمتلك كميات ضخمة للغاية من الذخائر. ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مصدرين مطلعين أن استياء ترامب من الحرب مع إيران بلغ ذروته خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، حيث طالب وزير الحرب بيت هاكسيث بتوضيحات بشأن سبب تضليله وفق المصدرين بشأن النقص في الذخائر وتأثيره على الخيارات العسكرية لواشنطن ضد طهران. وكان ترامب قد قال قبل قليل على منصة السوشيال بأن الأمور تمضي بشكل استثنائي فيما يتعلق بالملف الإيراني، وبأن إيران تعرضت لهزيمة ساحقة من أجل منعها من امتلاك سلاح نووي، ووصف بعض التقارير الأخيرة الإعلامية الأخيرة حول تطورات ما يحدث إن على مستوى الذخائر الأمريكية وكذلك على مستوى تطورات الأحداث السياسية بالمضللة وبالشائعات الكاذبة. في السياق الذاتي سبق أن نقلت شبكة CNN عن عدة مصادر أن الجيش الأمريكي استنفذ نحو 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة الثاد للدفاع الجوي، وأن كبار القادة العسكريين الأمريكيين حذروا من أن مخزون البنتاغون من الذخائر أصبح عند مستويات منخفضة بصورة خطيرة. على مستوى البيت الداخلي لإدارة ترامب، أكد نائب الرئيس جي دي فانس عدم وجود خلافات بينه وبين الرئيس دونالد ترامب بشأن السياسة تجاه إيران. وأضاف فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أن بلاده ستستخدم كل الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية من أجل التوصل لحل مناسب. معي هنا في الاستوديو لمناقشة هذه الجوانب وغيرها كل من الدكتور ماثيو كرونيك، أستاذ بجامعة جورج تاون وخبير في العلاقات الدولية، مستشار سابق في وزارة الحرب الأمريكية، والعقيد هاينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع السابق وكبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ولكن قبل كل ذلك أتوجه إلى مراسلنا في البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ضعنا في أجواء أحدث وآخر التصريحات السياسية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: نعم، لا يزال التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في إطار المفاوضات القائمة بينها وبين سلطنة عمان لفتح مسارات مؤقتة في مضيق هرمز كمرحلة أولى للانتقال إلى التفاوض مرة أخرى على البرنامج النووي الإيراني. هذا ما يشيعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى أركان إدارته. وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاشم منح إيران حتى يوم الثلاثاء الماضي لإعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، لكن من الواضح أنه يمدد هذه المهل متمسكا بالخيارات الدبلوماسية لسبب أساسي، هو يقول أن هناك مطالب.
3: فادي، سوف أضطر للمقاطعة وأعود إلى استوديوهاتنا في الدوحة مع نشوان.
5: شكرا هاشم. نعم. سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة. إذن التلفزيون الرسمي السوري، قتلى ومصابون في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. إذن أذكر مرة أخرى، أنوه مرة أخرى، التلفزيون السوري في خبر عاجل، قتلى ومصابون في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة في ريف دمشق. إذن نتابع هذه الصور التي وردت من جرمانة في ريف دمشق، ويبدو أنها لأثار هذا الاستهداف، فهذا التفجير بحافلة ركاب في هذه المنطقة، في منطقة جرمانة في ريف دمشق. بانتظار مزيد من المعلومات سنذيعها لكم حال ورودها مباشرة من سوريا. سنحاول التواصل لاحقا بمراسلينا، بشبكة مراسلينا في سوريا. انضم إلينا من دمشق أولا إذن مراسل جزيرة أمير العباس، سأترك لك الكلمة أمير، ونحن نتابع هذه الصور من جرمانة في ريف دمشق.
6: نعم بالفعل نشوان، انفجرت عبوة ناسفة في حافلة نقل ركاب، هذه الحافلة في وسط مدينة جرمانة في ريف دمشق، كانت في وقت الذروة. المعلومات الأولية هناك قتلى ومصابون، أحد الرصد الأولي، نحن شاهدنا أحد على الأقل قتيل واحد في هذا الانفجار في هذه الحافلة. مدينة جرمان هذه المدينة التي ربما كانت هناك بعض التوترات، وخصوصا أن المدينة يسكنها غالبية من السوريين الدروز في هذه المدينة، شهدت بعض التوترات خلال الفترة الماضية. كانت هناك منذ يومين بعض الاحتجاجات المحدودة داخل هذه المدينة التي كانت تطالب بمحاسبة ما سموهم بالمرتكبين الانتهاكات في مدينة السويداء. أيضا كانت هناك بعض التوترات ليلة البارحة، حيث تم اعتقال أحد الأشخاص الذين كان يمجد رموز النظام السابق. هذا الشخص اليوم اعتقلته قوات الأمنية. شهدت بعد ذلك بعض التوترات داخل المدينة. الآن قبل قليل انفجرت هذه العبوة الناسفة في داخل في هذه سيارة نقل الركاب المدنية داخل المدينة، وسط المدينة. كما قلت، فإن هذه التوترات كانت قبل هذا الانفجار بربما ساعة أو أكثر. كان هناك بيان من مشايخ الدروز في مدينة السويداء أكدوا فيه على أن جرمانة هي جزء أو أن جرمانة هي جزء من التركيبة السورية. نبذوا العنف، نبذوا الطائفية، نبذوا العمليات التوتر التي تحدث فيها في المدينة، والدعوات التي تخرج من هنا أو من هناك كما سموها، في عمليات التي تزيد من عمليات التفرقة. طالبوا أيضا بمحاسبة جميع الفاسدين والخارجين على القانون. إذن هي عملية توتر كانت خلال الساعات الماضية، سبقها كما قلت قبل يومين بعض الاحتجاجات المحدودة، مع ذكرى العمليات التي جرت في السويداء خلال السنة الماضية. إذن هي توترات كانت سبق هذا الانفجار. المعلومات الأولية بحسب المصدر الأمني التي ذكرت هذه المعلومات، وسائل إعلام تابعة للحكومة، قالت إن بحسب المصدر الأمني فإن هذا الانفجار وقع في حافلة ركاب مدنية أدت إلى إصابة عدد من المدنيين وإلى إصابة وقوع قتلى بسبب هذا الانفجار. إذن هذه هي المعلومات الأولية حتى الآن في مدينة جرمانة. لكن تذكير ببعض الأحداث التي جرت خلال الشهر الماضي، وخصوصا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى دمشق، جرت انفجار بعض العبوات الناسفة في العاصمة دمشق. أيضا قبل ذلك وقبل هذه الزيارة كانت هناك بعض التوترات الأمنية في العاصمة. كان هناك عملية انفجار استهدفت قصر العدل، مبنى قصر العدل في العاصمة السورية، في وسط العاصمة السورية دمشق. هذا الانفجار تسبب بوقوع قتلى ومصابين من المحامين في ذلك المكان. قالت الحكومة السورية أنها قبضت على من قاموا بذلك التفجير، واتهمتهم بالانتساب لتنظيم الدولة الإسلامية. إذن هي عمليات كانت، ليست هذا الانفجار الأول الذي حصل في العاصمة دمشق. قبله كانت هناك بعض التوترات وبعض الانفجارات والعمليات الأمنية التي استهدفت العاصمة في أكثر من موقع، وكانت دائما تشير الإصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة. إذن هناك انفجار الآن في جرمانة، في وسط العاصمة، في بالقرب من العاصمة، في ريف دمشق، في مدينة جرمانة. في وقت الذروة انفجرت حافلة الركاب، ما تسبب بوقوع إصابات، وما تسبب أيضا بوقوع عدد من القتلى والمصابين. طيب بحسب المصادر الأمنية. نعم،
5: طالما أن هذه ليست الحادثة الأولى من هذا النوع في مناطق ربما يعتبرها بعض المحللين الأمنيين تحمل فيما تحمل في طياتها خواصر رخوة من الناحية الأمنية وإمكانية تنفيذ أعمال كهذه هنا وهناك، بالتالي إلى أي مدى يفرض أو تفرض هذه الحالة تحديا على السلطات السورية لمتابعة على المستوى الاستخباري، على المستوى الأمني، على مستوى تغطية هذه المناطق لربما سد الفجوات أو الثغرات الأمنية في حوادثك هذه؟
6: نعم الحكومة السورية هنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من عمليات، وخصوصا هذه العمليات التي استهدفت بشكل كبير العاصمة دمشق. كانت هناك حملات أمنية موسعة ومكثفة سواء على خلايا تنظيم الدولة، شاهدنا قبل أيام كانت هناك عملية على لخلايا تنظيم الدولة كانت في وسط سوريا، وأيضا في المنطقة الشمالية كان هناك عملية على خلايا تنظيم الدولة كانت تهدد كما قالت الحكومة السورية تهدد بشكل مباشر السلم الأهلي وتهدد الأمن والسلامة في سوريا. كانت العمليات استهدفت أوكار كما سمتها لخلايا تنظيم الدولة سواء في حلب في حماة وأيضا في حمص. قبل ذلك كانت هناك عمليات لخلايا أيضا لفلول النظام السابق سواء في الساحل وفي بعض المواقع الأخرى، وخصوصا أن هناك كانت هناك عمليات تزامنت سواء من قوات تنظيم الدولة خلايا لتنظيم الدولة أو لخلايا لفلول النظام السابق. الخلايا التي تابعة لتنظيم الدولة بعد أن استهدفت العملية كما قلنا قبل ذلك التي استهدفت وسط العاصمة استهدفت مبنى القصر العدل، تمكنت القوة الأمنية من خلال متابعة لتلك العمليات مراقبة الخلايا تمكنت من القبض على الذين قاموا بارتكاب هذه العمليات، سواء في العملية التي استهدفت العاصمة أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون أو قبل ذلك من خلال تلك العمليات. إذن هي هناك بجهد تقوم بها الحكومة السورية كما تقول بأنها تستهدف الخلايا التي تهدد الأمن وتهدد السلم. شاهدنا قبل ذلك عمليات سواء في وسط سوريا وأيضا في حلب وهنا أيضا في دمشق كانت هناك عمليات على خلايا سواء لتنظيم الدولة أو سواء لفلول النظام. لكن المفارقة هنا في مدينة جرمانة هناك خصوصية معينة لهذه المدينة، وخصوصا أن غالبية سكانها هم من السوريين الدروز. هذا الانفجار هو ربما الانفجار الأول الذي يحدث خلال منذ سقوط النظام السابق. هذا الانفجار استهدف كما قلت حافلة ركاب مدنية وسط المدينة وتسبب بوقوع قتلى ومصابين. إلى الآن لم يصدر بعد أي بيان رسمي من قبل الحكومة السورية، لكن بحسب المصدر الرسمي فإن عبوة ناسفة وضعت في هذه الحافلة وانفجرت وسط المدينة في وقت الذروة وتسببت بهذه الإصابات. إذن هناك العديد من العمليات الأمنية، إجابة على سؤالك نشوان، هناك العديد من العمليات الأمنية التي قامت بها الحكومة السورية في مطاردة خلايا سواء تنظيم الدولة أو سواء فلول النظام السابق. نعم.
5: طيب بالحديث هنا عن الأهداف من وراء هذه العمليات، وأنت أشرت الحقيقة هنا إلى جملة من التجارب وتحقيقات كانت قد تم تنفيذها من قبل السلطات المختصة لمتابعة هؤلاء للقبض عليهم لاستجوابهم لمعرفة أهدافهم وربما حتى الاستراتيجيات التي يتبعونها لتنفيذ عمليات بهذا الحجم في مناطق ربما للأسف أيضا هنا مناطق مأهولة، وبالتالي إمكانية رفع مستوى الأثمان على السلطات السورية وعلى السكان. أقول أمير، إلى أي مدى يتم الكشف من خلال هذه التحقيقات للسلطات عن الأهداف من وراء هذه العمليات؟
6: نشوان، الحكومة السورية هنا تقول إنها بشكل عام تواجه العديد من التحديات الأمنية، ليس فقط فيما يسمى بما تسميها خلايا لتنظيم الدولة أو سواء لفلول النظام السابق، لكن هناك بعض العمليات الأخرى سواء بتهريب الأسلحة من باتجاه لبنان أو من لبنان أو باتجاه العراق باتجاه سوريا. هناك أيضا العديد من التحديات التي تقول إنها تحارب على أكثر من من من من جهة، سواء بما يخص العمليات الأمنية الداخلية أو بما يأتيها من خارج الحدود. هي أعلنت أكثر من مرة بأنها سواء في حمص أو سواء في البوكمال على الحدود السورية العراقية على الحدود اللبنانية في حمص في البادية تواجه العديد من التحديات كما تقول الحكومة، سواء في القبض على العديد من الأسلحة المهربة العديد من الصواريخ التي كانت باتجاه دول الجوار قبضت على هذه على هذا على هذه المهربين وقامت بالحصول على تلك الأسلحة. إذن هي بحسب البيانات المتكررة بحسب ما تقوله دائما بأنها تواجه العديد من هذه التحديات التحديات ليس فقط في الداخل، ليس فقط في العاصمة دمشق وخصوصا في الاختراقات الأخيرة التي حصلت، لكن هناك العديد من التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي، جهاز المخابرات أيضا. هذه العمليات الأمنية ربما تحصل في بعض المواقع. قبل أيام هناك كان في ريف دمشق أيضا القبض على العديد من الخلايا التي كانت تقول الحكومة أن هذه الخلايا تقوم بالتجهيز لعمليات إخلال بالأمن داخل العاصمة أو في سوريا. كانت هناك عمليات أيضا ليست فقط في ريف دمشق، لكن أيضا هناك كانت عمليات أخرى في مدينة حلب، أيضا عمليات رصد ومتابعة كنا قد شاهدناها خلال يومين متتاليين. تقوم الحكومة السورية بعمليات رصد لتلك الخلايا ومن ثم القبض عليه. لكن اليوم كانت هي الحساسية بعد التوترات التي كانت خلال كما قلت خلال الأيام الماضية في مدينة جرمانة. حدث هذا الاختراق الأمني داخل مدينة جرمانة في وسط المدينة، انفجرت هذه العبوة.

0: وأدت إلى وقوع قتلى ومصابين. إذن هي هناك العديد من العمليات الأمنية التي تواجهها الحكومة السورية سواء في العاصمة دمشق، سواء في المحافظات الأخرى، سواء البعيدة عن المركز العاصمة أو سواء في المحافظات الأخرى. هذا الانفجار اليوم
1: كما قلت أمير أرجو المعذرة فقط يعني حتى أتمكن أيضا ربما من الحصول على مزيد من المعلومات. وأشرت أنت أيضا إلى العنصر الاستخباري، ومدى أن تكون المعلومة الاستخبارية متاحة بالنسبة لأجهزة الدولة المختصة بمتابعة حوادث كهذه؟ هو الحديث هنا أيضا عن قدرة أجهزة استخبارية سورية حديثة بكوادر حديثة مقارنة بأجهزة استخبارات عاشت لسنوات لعقود طويلة في النظام السابق أو الأنظمة السابقة. نتحدث هنا عن قدرة جديدة، عن أدوات جديدة وكوادر جديدة، ما تزال حديثة نسبيا في مسألة ضبط والحصول على المعلومة الاستخبارية المتعلقة بمتابعة هذه الحوادث الأمنية الخطيرة. وبالتالي إلى أي مدى هنالك ثقة الآن لدى السلطات السورية كما يظهر من تصريحات المسؤولين بقدرة هذه الأجهزة الآن على التطور، على إظهار مهارة أكبر في متابعة هذه المعلومات خاصة للجهات التي تنفذ عمليات كهذه؟
0: نشوان، بالفعل الحكومة السورية قامت قبل أيام، ربما منذ أسبوع أو أكثر 10 أيام، قامت بعملية تنقلات مهمة داخل الكيان الحكومي، الكيان الاستخباراتي، وعلى مستوى الأمن الوطني ومستوى الأمن القومي في سوريا. قامت بعملية تنقلات ربما كانت مهمة كما شاهدناها. قامت بتعيين رئيس مخابرات جديد، قامت بتعيين نواب لوزير الداخلية، قامت ببعض التنقلات لحركة داخل المؤسسة الأمنية السورية، وخصوصا حدث ذلك بعد الانفجارات التي حصلت في العاصمة دمشق. ربما كانت التواصل، ربما كانت بعض التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة السورية أن جهاز المخابرات السابق الذي انحل وحلته الحكومة الجديدة، أن كان هو ربما جزء من عملية فلول النظام ومن جزء من التحديات التي تواجهها الحكومة. كما قلنا أن الحكومة السورية هنا كما ذكرت بأنها على أكثر من جهة تقوم بعمليات بما يخص الأمن الوطني. هناك كما قلنا تنظيم الدولة، خلايا لتنظيم الدولة، هناك خلايا لفلول النظام السابق، وأيضا بعض العمليات التي حصلت في مواقع مختلفة من الجغرافيا السورية.
1: طيب.
0: الحكومة السورية
1: أمير أعتذر عن مقاطعتك، أرجو أن تبقى معنا.
0: تنقلات مختلفة.
1: دعنا نشرك من دمشق أيضا الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور. قبل أن ندخل في بعض التفاصيل سيد ضياء، أسمع منك تعليقا على هذه الحادثة في ريف دمشق الناجمة عن عبوة ناسفة زرعت كما تقول المعلومات من التلفزيون السوري نقلا عن مصدر أمني، زرعت بحافلة ركاب في جرمانة. كيف تنظر إلى حادثة بهذا المستوى؟
2: تحياتي بداية لك أستاذ العزيز ومشاهدي الجزيرة والضيف الكريم. يعني اليوم سوريا تتعرض لتهديدات أمنية متنوعة كما ذكرها الضيف الكريم، فلول النظام، الميليشيات الإيرانية وغيرها. لكن إذا ننظر فقط للتاريخ، التاريخ يعطينا أو لسجل العمليات هذه، مثل هذا النوع العبوات التي تكون مزروعة سواء كان في سيارات أو في حافلات، شاهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية تحدث في ضواحي دمشق، وخاصة تلك الضواحي التي يعني تتميز بتنوعها الطائفي وتنوعها العرقي. على سبيل المثال فقط خلال الشهرين الماضيين كان لدينا أكثر من 10 حالات بالعبوات الناسفة، منها ما زرع مثلا في حي الورود، في عش الورور، في السيدة زينب. الهدف الرئيسي كان من هذه التفجيرات، وبحسب ما شاهدت العبوات كانت تحتوي على مجموعة كبيرة من الصواميل والبراغي التي تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا. المتهم الرئيسي حقيقة في هذه الجرائم وفي هذه التفجيرات بنسبة 90% هو تنظيم داعش. تنظيم داعش اليوم بات ينشط ولديه عدة خلايا متفرقة. الحكومة السورية والقوات الأمنية نجحت في إلقاء القبض على العديد منها، لكن ما يزال هذا التحدي كبير جدا ويتطلب الكثير حقيقة من المتابعة والتحري والانتباه لهذا، والأهم من ذلك اليقظة الأمنية والاستخبارات البشرية. لأن الاستخبارات البشرية على سبيل المثال ما

0: تصريحات البنك المركزي حول التنمية بحدود 10% متوقعة لسوريا. هذا هو هدف الرئيس لتنظيم داعش اليوم. ما تقوله سجل الأحداث الإرهابية على سبيل المثال مثلا.
1: طيب قبل أن نستغرق في هذه التفاصيل دعني فقط أستوقفك لثوان معدودة لأشير إلى هالخبر العاجل، إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الصحة السورية في خبر عاجل: فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية وسبعة مصابين جراء الانفجار في جرمانة بريف دمشق. وسيد ضياء، يبدو للأسف من خلال هذا التصريح لوزارة الصحة السورية والحديث عن أشلاء بشرية أن هنالك ضحايا أيضا قتلى لهذا التفجير ما عدا الإصابات جراء الانفجار في جرمانة، وبالتالي رفع مستوى أو رفع الأثمان على السلطات السورية إلى أي مدى يبدو هدفا بالنسبة لهذه المجموعات التي تنفذ هجمات كهذه؟
0: دعني أوضح نقطة مهمة، بذاتا الرحمة للشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. في حي الورود الدمشقي القوات الأمن بشكل استباقي ضبطت أكثر من 3 حالات لسيارات مفخخة داخل هذا الحي. كل من هذه السيارات لو وقع التفجير فيها كنا سنشاهد
1: ربما اليوم نفقد الاتصال معك، فلنحاول مرة أخرى. تفضل سيد ضياء.
0: نعم، هل الصوت واضح الآن؟
1: نعم واضح.
0: نعم، أقول أنه في عديد من الحالات القوات الأمنية كانت قبل الحادث، قبل أن يقع هذا الحادث، خاصة في حي الورود 3 مرات أو 4 حالات ألقي القبض، وخلال اليومين أو الأسابيع القليل الماضي ألقي القبض أيضا على عضو مشابهة في ضاحية قدسية. مثل هذه التفجيرات معروف أنها تتبع لتنظيم داعش، لكن قد اليوم داعش لا حد ينكر أنه اليوم انتقل تهديده من الصحراء ومن البوادي والمناطق المكشوفة إلى داخل المدن، وهو يعمل بشكل غير مركزي وبشكل شبكات لا مركزية وبشكل تهديد ظل حقيقة، وهذا ما يزيد من تعقيد المشكلة حقيقة ويرفع من مستوى التحديات والتهديدات الأمنية. اليوم هذا الحادث مأساوي، لا أحد ينكر ذلك. هناك كما أشارت وزارة الصحة ضحايا، وهناك ربما قد يكون الكثير من المصابين كما ذكرت لك. العبوات التي ضبطت خلال الأيام القليل الماضي أنا شاهدتها وضعت في أواني طهي فيها الكثير من المسامير والبراغي، ومن يعني يبدو أنه من يصنع هذه العبوات هو خبير ويريد إيقاع أكبر عدد من القتلى وإرسال هذا الصورة حقيقة حول الوضع السوري أنه غير مستقر وما يزال هناك تفجيرات وما يزال هناك تهديد إرهابي. فبالتالي اليوم من ينظر إلى دعاية التنظيم على وسائل إعلامه، على صحيفة النبأ التي تصدر عن التنظيم، ما يصف به القوات الحكومية السورية وما يصف به الرئيس الشرع يؤكد أنه اليوم هذا التهديد ما يزال قائما. داعش تهديد وما يزال قائم حقيقة، وهذا يتطلب المزيد من المتابعة، المزيد من التحري والمزيد من اليقظة.
1: مفهوم. طيب دعنا نشرك ياسر النجار الكاتب الباحث السياسي من دمشق، انضم إلينا. سيد ياسر، ما الذي يمكن أن تتركه من آثار حوادث كهذه طبعا بهذه الخطورة وبهذه الأثمان الباهظة على المستوى البشري؟ أقول أي أثر تتركه على طبيعة تعاطي السلطات السورية مع الوضع بشكل عام، من الناحية السياسية، من الناحية الإجرائية، من الناحية الأمنية، إلى أي مدى يغير وضع تعاطي السلطات في الداخل؟
2: مساء الخير لكم. أولا تعازينا الحارة لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين. أعتقد أن هذا الحادث الجلل كان ردا مباشرا على المؤتمر الصحفي من أنقرة لوزير الخارجية أسعد الشيباني الذي أعطى رسالة واضحة بأن الأيام القادمة لن يكون فيها سلاح منفلت، سيكون هناك تعاون مشترك مع تركيا لمحاربة الإرهابيين. أعتقد أن مثل هذا الحادث الدنيء، الاعتداء على عامة المجتمع من خلال وسيلة نقل بسيطة، يعني لي بأن الذي تصرف مثل هذا التصرف كان عمليا هي عملية بسيطة تعتبر. وأنا أعتقد أن داعش يمكن أن تمثل مثل هذا الإجراء سواء لنفسها أو كونها في الأيام الأخيرة كانت تمثل أيضا مصالح لتنظيمات ودول أخرى. أنا ما أرى حقيقة أن الشعب السوري الذي خرج من الثورة كان يعلم ضريبة النجاح في هذه الثورة، وكان يعلم أن

0: 14 عام قدم فيها الشهداء لن تنتهي بمجرد الإعلان عن قيام دولة سورية جديدة. لذلك نرى أن الشعب السوري يعني ما بين الحين والآخر يعود بالذاكرة ويقول أن لن نترك بشكل بسيط جراء النجاح، وإنما سيكون هناك أيادي خبيثة تعبث في حالة الاستقرار، في حالة الأمن، في حالة تثبيت أن سوريا يجب أن تنتقل إلى حالة الاستقرار. لذلك أنا أرى مسؤولية الدولة أن تعزز يعني إحكامها على الحالة الأمنية، مسؤولية الدولة أن تسارع بنتائج التحقيقات وتعلنها أمام الشعب السوري، بالإضافة إلى أن مسؤولية النخب ومسؤولية الثوار أن يعلنوا تضامنهم مع أسر الضحايا، أن يكونوا متضامنين مع الجهات الأمن، أن يكونوا متفاعلين بشكل كبير. استهداف يعني مجرد وسيلة نقل عامة بأن تطبيع يعني شنطة أو أي شيء، هذا ليس العمل المحترف، وإن يحتاج إلى أن يكون هناك تفاعل مجتمعي. يجب الشعب السوري أن يكون حريص أكثر وأن يتفاعل بشكل أسرع في أي مخاوف يراها قد تكون تستهدف الأمن في الحالة كما هي حالتنا الحالية. لذلك أنا أرى حقيقة أن لن تتسبب بحالة شخ ما بين الدولة والمجتمع والشعب، وإنما بالعكس سيكون هناك تكفل وتضامن أكثر ما بين الشعب السوري فيما بينه وما بين الشعب السوري والأجهزة الأمنية.
1: طيب حوادث كهذه سيد ياسر النجار، وأيضا ربما هذا حتى سؤال سنطرحه لاحقا على السيد ضياء الخبير الأمني. سيد ياسر سأبدأ معك، يعني حين نتحدث عن سياسة وقائية أمنية تستبق هذه الأحداث من خلال المعلومة الاستخبارية، نتحدث أيضا عما مما يشمل هذا العمل هو تعزيز التعاون الأمني مع دول أخرى على مستوى دولي. وبالتالي أولا حوادث كهذه إلى أي مدى تفرض ضرورة أن يكون هذا التعزيز للعلاقة الأمنية مع دول أخرى حاضرا في سياسة الدولة، وأيضا إمكانية أن يتم تعزيز قوات أو قدرات جهاز الاستخبارات الداخلي والخارجي أيضا في سوريا؟
0: فعلا سؤال مهم جدا. عندما نقول أن يعني عملية الأمن الوقائي أن لا نصل إلى نتيجة يكون فيها حادثة مفجعة، بل أن يتم استباق مثل هذه الأعمال الإرهابية بالمعلومة بتفاصيل تقنية، أعتقد أن الدولة السورية تحتاج إلى أن تتعاون مع دول كثيرة وخصوصا الدول العربية، قطر والسعودية وتركيا، كون أن هذه الدول هي شركاء حقيقيين في إعادة تمكين الدولة السورية، وكون أن هذه الدول أيضا لديها باع قوي في تطوير تقني بخصوص المعلومة. لا ننسى أيضا أن الدولة السورية أصبحت منذ فترة هي جزء من قوات التحالف الدولية التي تستهدف التنظيمات الإرهابية وتستهدف داعش على وجه التحديد. وبالتالي أرى أن من مسؤولية كل هؤلاء أن يقدموا كل التسهيلات وكل الإمكانيات وكل التقانة التي بحوزتهم لتمكين الاستقرار في الدولة السورية، بالإضافة إلى أن الدولة السورية يجب أن تكون حريصة على أن ترسل الكوادر المهمة في هذا الجانب، يعني أن تزج بالكوادر التي يمكن أن تتكيف مع هذه الأمور بشكل أسرع وأقوى وأكبر. تحتاج الدولة السورية إلى تمكين أجهزتها الأمنية، تحتاج الدولة السورية إلى تقانة وتكنولوجيا من أجل رصد كل الأعمال الإرهابية التي يمكن أن تكون لا قدر الله على أرضها، بالإضافة إلى أن الدولة السورية تحتاج إلى تعاون على مستوى الأقمار الصناعية، على مستوى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية في هذه المنطقة. داعش ليس تنظيم حكرا في سوريا، وإنما هو تنظيم يتعدى الحدود، وهو تنظيم يتسبب بالقلق لكافة الدول العربية والخليجية وتركيا، وبالتالي التعاون يجب أن يكون أقوى ما يمكن من أجل أن يكون يتم القضاء على مثل هذا التنظيم. طيب. الإرهابي. الدولة السورية والشعب السوري متفاهمون بأن الدول العربية حريصون أيضا على حالة الاستقرار وتمكين.
1: لو عدنا إلى السيد ضياء قدور من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي، قبل أن أذهب مرة أخرى إلى السيد ضياء، ربما انضم إلينا الآن عمرو حلبي، الزميل عمرو حلبي مراسل الجزيرة من جرمانة في ريف دمشق ليرفدنا بمزيد من المعلومات المتاحة. عمر،
2: نشوان، وأنا الآن وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جرمانة. دعنا الصورة أمامكم مباشرة وأتحدث وأسرد لكم المعلومات والتفاصيل. أولا، هذا التفجير وقع في شارع يدعى شارع الروضة، وهو أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة جرمانة. الانفجار وقع في وقت الذروة. مسؤول أمني قبل قليل التقيته هنا أفادني بأن هذا الانفجار الذي وقع كان عبارة عن عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. حتى الآن لا معلومات أكيدة حول أعداد الضحايا، لكن المؤكد بأنه ثمة 8 جرحى، 2 منهم حالتهم خطيرة. أما بخصوص القتلى فقد نفى لي حتى الآن أن يكون قد وقع أي من المصابين أو أي من الأشخاص قتلى نتيجة هذا الانفجار. واضح من الانفجار، من المكان الذي أيضا وقع فيه الانفجار، والزميل المصور مصعب في هذا المكان تماما حيث يتم تنظيفه قبل قليل فقط، الحافلة التي جرى فيها هذا التفجير والاستهداف سحبت من هنا عن طريق الدفاع المدني إلى خارج جرمانة، ويقوم الأهالي الآن بتنظيف هذا المكان. كما تلاحظون لا وجود لآثار تفجيرية كبيرة نتيجة أن الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة فقط موجودة في داخل هذه في داخل حافلة الركاب تلك. بالتالي لا أضرار مادية كبيرة نتيجة هذا التفجير، إنما الأضرار والخسائر إنما قد لحقت جراء وقوع هذا الانفجار في هذه الحافلة التي استهدفها التفجير. طبعا حسب المعلومات أيضا الأمنية هنا التي أفادنا بها قبل قليل المسؤول الأمني في هذه المنطقة، فإن حتى الآن الجهة التي نفذت وقامت بهذا التفجير هي غير معلومة بعد. لكن اليوم أيضا قبل حوالي 3 إلى 4 ساعات من وقوع هذا التفجير كان ثمة اجتماع في مدينة جرمانة لمشايخ وأعيان ووجهاء من أهالي هذه المدينة التي لها خصوصية فيها بعض من الحساسيات التي وقعت فيها خلال الأيام الماضية، وسوف أتحدث عن ذلك أيضا بعد قليل. لكن دعنا نركز على البيان الذي صدر قبل ساعات من أعيان مشايخ ووجهاء أهالي جرمانة، أكدوا فيه وقوفهم إلى جانب الدولة السورية. قالوا بوصلتنا دمشق نرفض، كما قالوا في البيان، أي محاولات للطائفية ولزرع الفتنة والكراهية، وأكدوا انتماءهم لهذا البلد. لماذا هذا البيان نشوان قد جاء؟ هذا البيان لأنه خلال الأيام الماضية حصلت بعض التوترات، وهذا أيضا أصلا ما جاء في نص البيان الذي ورد عن مشايخة وأعيان جرمانة. ودعني لربما أقتبس منه حرفيا ما قالوا فيه: شهدت المدينة بعض مظاهر القلق والاضطراب وما رافقها من إشاعات ومحاولات مكشوفة لزرع الفتنة بين أبنائها. بالتالي خرج اليوم وجهاء وأعيان مدينة جرمانة بهذا البيان من أجل التأكيد على نبذ الطائفية والكراهية، والتأكيد على الانتماء إلى الدولة السورية وإلى سوريا كبلد يضم جميع الطوائف والمكونات السورية. هل هذا التفجير له علاقة بذلك البيان؟ سألت قبل قليل هنا عدد من الأشخاص المعنيين الذين يعتبرون أيضا من وجهاء جرمانة عن هذا الأمر. قالوا قد يكون لهذا علاقة بذلك، بهذا التفجير، بذلك البيان، لكن بشكل عام كل أسبوع تقريبا هنالك بيانات تخرج عن وجهاء وأعيان جرمانة يجملون فيه الأوضاع. لكن فعلا المدينة شهدت توترات خلال اليومين الماضيين تقريبا، كان فيها بحكم أنه العديد من المناسبات كانت قد حصلت فيها، كان هنالك مواقف فردية كما وصفت من قبل أعيان جرمانة لبعض الأشخاص الذين وجهوا هتافات يعني غير أو نعم مناهضة للدولة السورية. وبالتالي كان هذا البيان من أعيان جرمانة من أجل التهدئة. عموما كما ذكرت، هذا هنا ربما أيضا زميل مصور، هذا بعض من حطام الحافلة أو بعض ما بقي منها بعد التفجير الذي تعرضت له تلك الحافلة. كنت أتحدث أيضا نشوان عن حساسية جرمانة. جرمانة هي معروفة بأنها من المدن السورية كما يقول أهلها تختصر سوريا بالعموم. صحيح بأن نسبة

0: كبيرة من سكانها ممن ينتمون إلى الطائفة الدرزية، لكن فيها أيضا من الطائفة المسيحية ومن المسلمين السنة ومن طوائف أخرى. بالتالي فيها حساسيات قد وقعت، لكن شهدت المدينة قبل نحو عام من الآن اتفاقية ما بين أعيانها وما بين الحكومة السورية من أجل الابتعاد عن أي مظاهر من المظاهر العسكرية، والتأكيد على أن جميع الطوائف في هذه المدينة ينتمون لسوريا موحدة ويرفضون أي شك من أشكال التدخل الخارجي، حتى أن العناصر الأمنية الآن الموجودين هنا هم من أبناء مدينة جرمانة، سواء من الطائفة الدرزية أو من الطائفة المسيحية أو حتى كذلك من باقي الطوائف الموجودة هنا. بالتالي لهذا المكان خصوصية ربما تختلف عن باقي الأماكن والمناطق السورية الأخرى. في العموم هو تفجير بكل تأكيد يأتي بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها مدينة جرمانة، لكنه في المقابل كما تشاهدون هنا ومن التقيناه من الأهالي ثمة تأكيد كما جاء في بيان أهالي جرمانة على أن بوصلتهم هي دمشق وأن انتماءهم لسوريا مع رفض تام وكامل لأي أشكال من أشكال التدخل الخارجي.
1: شكرا لك عمر، ستبقى معنا بطبيعة الحال في سياق المتابعة، لكن دعنا نعود لضيوفنا ضياء قدور. لا أدري إذا كان ضياء قدور متاحنا. عمر طيب عمر سأعود إليك عمر مرة أخرى. نتحدث هنا عمر عن بالنسبة لوجهاء جرمانة والحديث عن البيانات التي ربما تدعو إلى السلم الأهلي، إلى الوحدة الوطنية، إلى أي مدى تبدو هذه التوترات الأمنية تستهدف بالفعل من وجهة نظر أهالي جرمانة وجهاء جرمانة تستهدف السلم الأهلي تحديدا؟ يعني إلى أي مدى هنالك قناعة بأن أحداثا كهذه تستهدف السلم الأهلي في سوريا من خلال خواصرة رخوة يعني هنا وهناك؟
0: في الواقع نشوان ما قامت به الدولة السورية وحتى كذلك مشايخة وأعيان جرمانة طوال الأشهر الماضية، تحديدا عندما وقع الاتفاق بين أعيان ووجهاء جرمانة، توصلوا إلى اتفاق يخدم طبيعة هذه المنطقة التي كما ذكرت هي حساسة بمكوناتها ومما تتكون منه. كيف ذلك؟ من يحمي المدينة الآن؟ من ينتشر فيها؟ عناصر الأمن هؤلاء الذين تشاهدهم هم من أبناء مدينة جرمانة، من الطائفة الدرزية كما ذكرت، من باقي الطوائف والمكونات. بالتالي هم نعم صحيح يؤكدون انتماءهم وارتباطهم بالمؤسسات الحكومية المعنية، سواء التي تتبع لوزارة الدفاع أو التي تتبع للداخلية السورية أو كذلك عناصر قوى الأمن أو الشرطة. بالتالي من يحمي المدينة ومن يقوم بضبط الأمن والسلم الأهلي فيها هم نفسهم من أبناء المدينة، وهذا له دور كبير جدا كما يقول أهالي مدينة جرمانة أنفسهم، وأيضا كما كذلك يعني يرى كثير من الشارع السوري بأن هذا له دور كبير في الحفاظ على السلم الأهلي من أبناء مدينة جرمانة أنفسهم، الذين أكدوا ووصفوا جميع الاضطرابات والمشاهد والتصرفات التي خرجت بأنها تصرفات فردية. هنالك في جرمانة مجلس لأعيان ووجهاء ينتمي إليه جميع الطوائف أو تنتمي إليه الطائفة الدرزية هنا في مدينة جرمانة. هذا البيان في بشكل شبه أسبوعي يؤكد على هذه النقاط الأساسية: الانتماء للدولة السورية كدولة، كمجتمع، كبلد يوحد الجميع ويعيش الجميع تحت سقفه، الانتماء لمؤسسات الدولة السورية كذلك، وهنا من حيث الانتماء السياسي طبعا، بالإضافة أيضا إلى العديد من النقاط الأخرى التي التي يؤكدون فيها انتماءهم، بأن الطوائف الأخرى أيضا الموجودة في سوريا هي جزء أو في جرمانة جزء لا يتجزأ من هذه المدينة، والكل يشارك في خدمتها، في الحفاظ عليها، في الحفاظ على السلم والأمن داخلها. وهذا ما سهل كثيرا مهمة التي تطمح الدولة السورية من أجل تحقيقها، وهي السلم في مدينة جرمانة الحساسة بتركيبتها المجتمعية. هنا أيضا لابد أن نشير نشوان، إلى أن الأحداث هذه طبعا التي وقعت والتي وصفها أعيان جرمانا بأنها مظاهر من الاضطراب أو القلق أو البث الإشاعات، هي كلها كانت تصرفات فردية لم تعمم على أهالي مدينة جرمانا أو حتى على طائفة بحد ذاتها، وإنما من يقوم بمخالفة القانون تتم محاسبته. لأجل ذلك ثمة نجاح كبير كما يرى الأهالي هنا وكما ترى الدولة السورية وكما يرى أيضا أعيان جرمانا، بأنهم نجحوا بشكل كبير من الوصول إلى السلم الأهلي ومن الحفاظ على هذه المدينة بفضل الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الدولة السورية من خلال إيكال مهمة الحفاظ على هذه المدينة سواء من الناحية الخدمية أو الناحية الأمنية أو حتى العسكرية، بأن أهالي وأبناء مدينة جرمانا هم من يقومون بالحفاظ وبالحماية بحمايتها. طبعا ليس فقط في مدينة جرمانا إنما أيضا في أماكن أخرى أيضا موجودة في ريف السويداء. أقول ريف السويداء لأنه أيضا قصة جرمانا مرتبطة بموضوع السويداء، وهذه أصلا الاضطرابات التي حصلت نتيجة خروج مظاهرة هنا في جرمانا كانت تطالب الدولة السورية باستكمال التحقيقات التي يعني من أجل استعجال التحقيقات التي تحاسب من تورط بانتهاكات بحق أبناء مدينة السويداء في الأحداث التي وقعت في مدينة السويداء العام الماضي. طيب. خلال تلك المظاهرة كان هنالك بعض الهتافات وبعض الإساءات للدولة السورية، وتحدث وقتها بيان أهالي جرمانا بأن كل من يخالف القانون وكل من يسيء سوف تتم محاسبته، وشددوا أيضا وقتها على أهمية السلم الأهلي وأهمية الانتماء إلى الدولة السورية وإلى سوريا سواء من حيث الانتماء الإداري أو حتى كذلك من حيث أنهم مكون رئيسي من هذا الشعب، وبذلك هم يرفضون أي شك من أشكال التدخلات الخارجية. بالتالي هم أبناء الطائفة الدرزية هنا في هذه المدينة خطابهم مختلف بشكل كبير عن الخطاب النابع من محافظة السويداء. لا نريد أن نتعمق أكثر في محافظة السويداء وما يجري فيها، لكن المكان هنا في جرمانا كما أنا أتحدث عن كل هذه الأمور حتى نوضح فقط للسادة المشاهدين لماذا نقول ثمة حساسية في هذه المدينة نتيجة هذه التركيبة الديمغرافية الموجودة فيها، العديد من الطوائف الموجودة فيها وأيضا العديد من الحساسيات. لكن كما ذكرت لك رغم هذه التصرفات الفردية ورغم أيضا وقوع هذه التفجيرات التي هذا التفجير الذي وقع طبعا بعد فترة طويلة من الاستقرار الذي شهدته المدينة يقع الآن هذا التفجير، لكن رغم ذلك المدينة بشكل عام طوال الأشهر الماضية لم تتخللها أي أحداث كبيرة تقض مضجعها من حيث السلم من حيث الاستقرار، بل إن المدينة هي أصلا يعني قبل أحداث الثورة السورية تضاعف أو بعد الثورة السورية تضاعف عدد سكانها بحكم أنها استقبلت مئات آلاف النازحين من مختلف مناطق ريف دمشق وحتى كذلك مدينة دمشق، فتضاعف عدد سكانها إلى نحو أكثر من مليون نسمة. الآن الوضع كما تشاهد حتى الآن نحن صحيح في موقع التفجير، لكن وأنا أعرف جرمانا جيدا
1: عمر
0: هي مدينة مكتظة
1: يعني للحديث بقية عمر، لكن أرجو أن تبقى معنا
0: رغم الحساسية، لكن
1: أرجو أن تبقى معنا.
0: كانت تعيش فترات هدوء.
1: طيب وصلنا إلى رأس الساعة مشاهدينا، نذكر بأبرز الأحداث إذن في هذه التغطية لا سيما للانفجار في ريف دمشق، إذ أعلن التلفزيون السوري سقوط قتلى ومصابين في انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة في ريف دمشق. ونقل التلفزيون عن مصدر أمني أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة. من جهتها وزارة الصحة السورية قالت إن فرقها تتعامل مع أشلاء بشرية إضافة إلى 7 مصابين جراء هذا الانفجار، بانتظار طبعا مزيد من المعطيات حالما يتم توفرها مشاهدينا سنذيعها عليكم، متعلقة سواء بأعداد الضحايا. لحد الآن ليس هنالك تأكيد لأرقام محددة ما عدا بعض الأرقام غير المؤكدة، نستمع إلى ربما معلومات أحيانا قد تكاد تكون متضاربة لكن بانتظار المعلومة الأكيدة لاحقا. وأيضا هذه الصور نتابعها من جرمانا وردتنا قبل قليل، كانت تظهر عددا من فرق الإسعاف التي تحاول ربما الاستجابة لتداعيات هذا الحادث وأيضا حضور أمني في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تجمهر أعداد كبيرة من أهالي جرمانة، وهذه صور أكثر حداثة بالنسبة لجرمانة عقب التفجير في هذه الحافلة التي أدت إلى سقوط، على الأقل نتحدث عن مصابين. طبعا وزارة الصحة السورية تحدثت بحسب فرق الطب الشرعي أنها تتعامل مع أشلاء بشرية، وسبعة مصابين جراء الانفجار في جرمانة في ريف دمشق. ونذكر مرة أخرى بأنه بحسب التلفزيون السوري الذي نقل عن مصدر أمني، فإن الانفجار في جرمانة بريف دمشق ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بحافلة ركاب. وكان معنا الزملاء من دمشق رفدونا بجملة من الحقيقة من المعطيات المتعلقة بالمعلومات المتاحة، سنعود مرة أخرى إليهم. سنعود الآن إلى عمر حلبي الذي كان معنا قبل دقائق، نعود إليك مرة أخرى عمر، خاصة لمن انضم حديثا لمتابعة هذه التغطية من المشاهدين. دعنا نجمل صورة المشهد من حيث حيثيات هذه الحادثة، من حيث ما كشف من معلومات، وأيضا لجهة أعداد الضحايا. لك الكلمة عمر.
0: نشوان، نعم، وصلتنا كما ذكرت إلى موقع التفجير هذا، وحسب مسؤول أمني هنا التقيناه في هذا المكان، فإن عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب كانت مزروعة فيها أصلا. هذه العبوة انفجرت في حافلة ركاب وتسبب هذا التفجير بإصابة 8 أشخاص. فهمنا منه أيضا من أن شخصين من المصابين حالتهم خطرة. أما بالنسبة هل هنالك ضحايا قتلوا جراء هذا التفجير، فهو لم يؤكد. وقبل قليل كما ترى عناصر من الدفاع المدني موجودون هنا أيضا أكدوا لي بأنه لا معلومات مؤكدة حتى الساعة إن كان هنالك قتلى جراء هذا التفجير، إنما المؤكد حتى الآن هو سقوط نحو 8 جرحى جراء هذا التفجير. من حيث استطلاعنا أيضا لهذا المكان، فإن آثار الدمار كما تشاهدونها تكاد تكون محدودة في السيارة التي شبه تدمرت تقريبا، وأيضا بعض هنالك حافية أيضا أخرى كانت مجاورة لها، ربما الزميل المصور أيضا مصعب سوف يرينا إياها. أما بالنسبة للمحال التجارية، المكان بشكل عام لم تلحق به أضرار كبيرة جراء هذا التفجير، ربما لأنه ناتج عن عبوة ناسفة كانت مستهدفة جسما معينا وهو حافلة الركاب تلك. أين وقع التفجير؟ هذا الشارع يسمى شارع الروضة، وهو شارع رئيسي وسط مدينة جرمانة. التفجير وقع قبل نحو ساعة من الآن تقريبا في وقت الذروة، وجرمانة مدينة مكتظة بالسكان، وخصوصا هذا الشارع الذي يصل أول جرمانة بآخرها. بالتالي وقع التفجير في هذا المكان، ووقع أيضا من حيث الزمان بعد عدة ساعات من بيان لأعيان ووجهاء من أهالي مدينة جرمانة. هو بيان جاء فيه 6 نقاط أهمها التأكيد على السلم الأهلي في هذه المدينة، بالإضافة أيضا إلى التأكيد على الانتماء للدولة السورية ولسوريا، وبذلك هم كما أكدوا رفضهم لكل وجميع أشكال التدخلات الخارجية. لماذا جاء هذا البيان؟ لأنه قبل عدة أيام، 2 أو 3، وقعت حادثتان اثنتان في مدينة جرمانة التي لها خصوصيتها وحساسيتها أيضا. كان هناك مظاهرة من أجل إحياء أو من أجل مطالبة الدولة السورية بالاستعجال بالتحقيق بأحداث مدينة السويداء. بعض الأشخاص كما قال أعيان مدينة جرمانة وكما تحدثت الدولة السورية رددوا هتافات مسيئة للدولة السورية. أعيان مدينة جرمانة قال هؤلاء سوف يحاسبوا ورفضوا هذا الأمر، والدولة السورية أيضا رفضت هذا الشيء. لكن خرج أهالي وأعيان جرمانة ببيان أكدوا فيه وقوفهم إلى سوريا من حيث الدولة، انتمائهم للدولة السورية، رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية، وإلى أن بوصلتهم هي دمشق من حيث السياسة ومن حيث انتمائهم أيضا الإداري والسياسي. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث فرق الدفاع المدني في هذا المكان، والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة. أكمل في ذلك البيان نشوان، البيان أكد أيضا بأن أعيان ووجهاء جرمانة هذه التصرفات التي وصفوها ببعض الاضطرابات، بعض مظاهر القلق والإشاعات، كان هدفها زرع الفتنة والكراهية، وبأن أعيان ومشايخ جرمانة يرفضون رفضا كليا وقاطعا أي محاولات لإثارة الفتنة ولإثارة الشغب في هذه المدينة التي كما ذكرت لها حساسيتها. لماذا لها حساسيتها؟ هذه المدينة نشوان في يعني أهل جرمانة يصفون مدينتهم، واستمعت لهم عدة مرات، قالوا لي هي تكاد تكون سوريا الصغرى، فيها عدة مكونات، فيها من الطائفة المسيحية، الطائفة الدرزية، أيضا المسلمين السنة وطوائف أخرى، لكن الغالب فيها من أبناء الطائفة الدرزية، نعم، هنا في مدينة جرمانة. بالتالي عندما وقعت الأحداث في مدينة السويداء أيضا امتدت لها. لكن قبل نحو سنة من الآن وقع اتفاق بين القوى العسكرية الموجودة هنا في مدينة جرمانة والحكومة السورية، اتفق الجميع في النهاية على أنه قوى الأمن السورية تدخل إلى مدينة جرمانة وتنتشر، كما تشاهد الآن هذه السيارات الأمنية الموجودة في مدينة جرمانة. من يدير الأوضاع الأمنية فيها؟ صحيح هي قيادات الأمن الداخلي، لكن معظم المنتسبين لقيادة الأمن الداخلي هنا أو حتى كذلك الشرطية في مدينة جرمانة هم من أبناء مدينة جرمانة. بالتالي من يقوم بتقديم الخدمات في جرمانة ومن يحافظ عليها هم من أبنائها، ولأجل ذلك كما يرى أهالي مدينة جرمانة فقد نجحت هذه ذلك الاتفاق نجح نجاحا كبيرا، بحكم أن من يقوم بالدفاع والحفاظ على مدينة جرمانة من أي أعمال شغب أو من أي محاولات لزرع الفتنة والكراهية هم أبناء مدينة جرمانة أنفسها الذين انتسبوا، نعم صحيح، للدولة السورية ضمن أجهزتها ومؤسساتها الأمنية والإدارية وكذلك الخدمية. وأنا أتحدث تشاهدون الأهالي وهم
1: ستبقى معنا عمرو حلبي، كان معنا من جرمانة مراسل الجزيرة، سنسلط مزيدا من الأضواء لا سيما على جغرافيا المنطقة المستهدفة، لكن مع سلام خضر هنا في الاستوديو مع الخريطة التفاعلية. سلام،
2: شكرا نشوان. نتحدث عن واحدة من أهم وأكبر ضواحي العاصمة السورية دمشق، ضاحية جرمانة حيث وقع التفجير. جرمانة تعد واحدة من أهم المداخل المؤدية إلى العاصمة السورية دمشق، لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات، ربما 4 كيلومترات أو أكثر من ذلك بقليل، حيث وقع التفجير الذي كما يبدو أصاب واحد من أهم الأسواق وأكبرها في مدينة جرمانة. هذه الصورة أقرب لمدينة جرمانة. الانفجار وفق الزملاء من الميدان وقع في شارع الروضة، هو شارع مكتظ وشارع رئيسي يصل مدينة جرمانة، يصل شرق وغرب مدينة جرمانة بجنوبها عبر خط سير أو طريق رئيسي يمر بالمدينة، ويوصل أيضا إلى طرقات رئيسية مجاورة، طريق المطار وأيضا المحلق الجنوبي الذي يفضي إلى قلب العاصمة السورية دمشق. الانفجار وقع في ساعة ذروة ووقع في منطقة مكتظة وفق الإفادة الميدانية للزميل عمرو حلبي. حتى الآن السلطات تقول بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت واحدة من حافلات الركاب، ولكن التحقيقات لا تزال جارية ومن المبكر الحديث عن أمور قطعية في مسببات التفجير. هناك أعداد من الضحايا كون التفجير وقع ليس في سوق تجارية واحدة فقط، بل يبدو أن هذا المكان الذي وقع فيه التفجير هو في الحقيقة يربط أجزاء مختلفة من المدينة، وبالتالي يعد عقدة مواصلات داخل مدينة جرمانة نفسها، إضافة إلى المناطق المحيطة بجرمانة، وبالتالي تلك المؤدية بشكل تلقائي إلى قلب العاصمة دمشق. نشير أخيرا إلى أن دمشق كانت قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية مجموعة من التفجيرات أو محاولات التفجير، كانت أحدها انفجار عبوتين أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة دمشق. لم يكن هناك أضرار كبيرة نتيجة التفجيرات، وهناك بعض المناطق أيضا داخل سوريا حصلت فيها توترات أمنية، لا سيما في مدينة حلب. السلطات السورية في ذلك الوقت أعلنت عن إلقاء القبض على خلية تعود لتنظيم الدولة، ولكن هذه كلها معلومات إطارية وليست معلومات سياقية فيما يتعلق بالتفجير الذي وقع في جرمانة. التحقيقات لا تزال في أولها نشوان وفق السلطات السورية. فرق الإنقاذ أيضا تعمل على محاولة حصر أعداد الضحايا والمصابين. حتى الآن المؤكد وجود مصابين ولا حديث مؤكد عن وقوع ضحايا بين المدنيين.
1: بانتظار مزيد من المعلومات المؤكدة لاحقا. شكرا سلام. ومشاهدينا إذن سنتابع هذا الملف برؤية تحليلية معنا من حمص، نوار شعبان قباقيبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من إدلب. انضم إلينا الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بكما. سأبدأ معك سيد كمال عبدو. دكتور كمال عبدو، الحقيقة يعني لا شك أن أحداثا بهذا الحجم تستهدف من ضمن ما تستهدفه رفع الكلفة البشرية على السوريين ولا سيما على السلطات، إلى أي مدى يمكن أو كيف يمكن أن تترك آثارا على تعاطي الدولة السورية السلطات السورية مع الملف الأمني لعدة جبهات، الجبهة الاستخبارية وحتى المجال السياسي في التعاطي مع السياسة الخارجية من خلال التعاون الأمني مع دول أخرى؟
3: يعني يدوية من النوع القديم المصنعة محليا، والغاية منها إحداث البلبلة وإيقاع أكبر عدد من القتلى. أنا أعتقد أن تعاطي الدولي لم يختلف حتى هذه اللحظة. الدولة السورية يوميا توجه عشرات الضربات لهذه الخلايا، إن كانت تتبع لفنون نظام بشار الأسد أم للدواعش أم حتى لغيرهم. يعني اليوم تفجير هكذا عبوات ناسفة في بعض الأماكن أمر متوقع. يعني بلد أنت تعرف محرر حديثا ناشئ، أجهزته الأمنية لا زالت حديثة، لديه الكثير من الأعداء الداخليين وحتى الخارجيين، ولكن كثير من الأطراف تسعى إلى زعزعة الاستقرار، إلى تشتيت انتباه الدولة السورية، إثارة الفتنة الطائفية. يعني حتى كان هناك بعد التحرير تفجير في أحد الكنائس في منطقة الدويلع القريبة من جرمان، اليوم التفجير أيضا في منطقة درزية. ترافق هذا الأمر مع بعض يعني مع بعض الاحتكاكات التي تحدث بها مراسلكم منذ قليل في منطقة جرمان، التي خرجت مظاهرات منذ مدة يعني تؤيد خطوات الهجري وكانت منددة حتى بالدولة السورية حقيقة، رغم يعني تبرؤ الكثير من مشايخ جرمانة وعقلاء مثل هذه التصرفات. لكن يبدو أن هناك من يريد أن يدخل على الخط ما بين الجانبين لإثارة الفتنة مجددا في هذه المنطقة. أعتقد أن الدولة السورية حتى هذه اللحظة هي قامت بعمل جبار جدا، لكن كمساحة مثل مساحة الجغرافيا السورية بتنوعها، وأنت تعلم إبان الثورة السورية كان هناك اختراقات أمنية كبيرة للأراضي السورية، يعني لم يتبقى جهاز استخبار الدولي ولم يعمل على الأرض السورية، وبالتالي هناك الكثير من الأطراف تتبع لجهات متعددة عديدة لا يعجبها خط سير الدولة السورية حتى هذه اللحظة، ويبدو أنها تريد إثارة الفوضى، إثارة البلبلة، لكن أعتقد أنها محاولات بدائية لم تؤثر على الخط العام على الإطلاق نهائيا. يعني حتى العبوات التي فجرت إبان زيارة ماكرون لم تؤثر على زيارة ماكرون، واستكملت الزيارة ووقعت الاتفاقيات وكان هناك دعم من الرئيس الفرنسي للحكومة السورية. حتى تفجير اليوم أعتقد أنه لن يؤثر على طبيعة العلاقة ما بين سكان مدينة جرمانة بمختلف أعراقهم وأطيافهم مع الدولة السورية. حتى الأجهزة الأمنية المتواجدة ضمن جرمانة هي من الدروز المقيمين في جرمانة الذين انضموا إلى الدولة السورية بكامل سلاحهم وأدمجوا ضمن الأجهزة الأمنية، وبالتالي أعتقد أن هكذا محاولات هي محاولات يائسة وبائسة، لكن بالتأكيد هناك يعني مهام كبرى تلقى على عاتق الدولة السورية اليوم. صحيح أنها قامت بضربات كبيرة ووجهت ضربات قاسمة لتنظيم الدولة ولفنون نظام بشار الأسد، حتى لا يكاد يمر يوم واحد دون إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين أو تفكيك بعض الخلايا، لكن كما قلت لك خرق أمني من هذا النوع متوقع في دولة حديثة وناشئة أعادت مجددا وحديثا تشكيل أجهزة الأمنية. على كل حال أنا أعتقد أن هذا الموضوع بالتحديد نوعية التفجير وإلى آخره يعني هو شبيه بالتفجير الذي حدث في بن ماكرون، بالتالي الدواعش على الأغلب قد يكون خلف الموضوع.
1: أنوه الخبر العاجل، وزارة الصحة السورية مقتل شخصين وإصابة 13 جراء انفجار الحافلة في جرمانة في ريف دمشق. كنا نتحدث خلال الدقائق الفائتة سيد نور شعبان من حمص الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، كنا نتحدث عن ربما عدم يقين من مسألة الأرقام المتعلقة بالضحايا. كان هنالك أنباء شبه متضاربة متعلقة بوجود قتلى من عدمه، لكن الآن بحسب وزارة الصحة السورية هنالك شخصان قتلا وأيضا أصيب 13 جراء انفجار الحافلة في جرمانة. سيد نوار الشعبان، سأبدأ معك لو سمحت برؤية عامة من الناحية الأمنية، كيف تنظر إلى حدث كهذا؟
4: بداية مساء الخير والرحمة للشهداء هذا التفجير والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. النقطة الأساسية أنه خلال الفترة اللي مضت كان هناك طفرة بالتعامل مع إشكاليات أمنية عديدة، منها خلايا لداعش، تفكيك خليتين بحلب، تفكيك خلية أيضا بدير الزور، بالإضافة إلى خلية إجرامية تعمل في موضوع الكابتيكون. وكلنا شفنا شو شهد شهر تموز في العاصمة دمشق، تفجيرات زيارة ماكرون، بالإضافة إلى مفخخة تم تعطيلها في بعض الأحياء في دمشق، وأيضا هجوم على حاجز في نفس المدينة جرمان. وبالتالي يتم استخدام، واضح هناك استخدام للزمان أو المكان من جهة معينة. هي الجهة المعينة هي للأسف ليست الجهة الوحيدة، هناك تركيبة من الجهات، يعني تهديدات مركبة كلها قد لا تكون متواصلة مع بعضها، ما في علاقة بين بعضهم، ولكن كلهم لهم نفس الهدف، وهو إبقاء سوريا في حالة عدم استقرار أو حالة تأهب دائما أمني، بحيث أنه يكون في انشغال على أمور أخرى، وبالتالي عم يتم انتقاء إما المكان المناسب، إما مكان معين أو زمان معين. الزمان المعين شفناها بحادثة زيارة ماكرون، المكان المعين باستهداف مناطق حساسة، وشو أكثر منطقة حساسة أكثر من جرمانة، خاصة اللي عم تشهد العديد من الإشكاليات، لأنه بعض الجهات أو الشخصيات الموجودة داخل منطقة جرمانة لها ارتباطات مباشرة بالهجرة أو مشروع الهجرة. وبالتالي من الناحية الأمنية أصبح واضح أن هناك أكثر من جهة، أو خلينا نقول جهة هي التي تقوم باستهداف أماكن معينة، طيب، توقيت معين من أجل إبقاء حالة عدم الاستقرار الأمني في سوريا.
1: طيب سأبقى معك في سؤال متابعة سيد نور شعبان. الحقيقة الدكتور كمال أثار نقطة مهمة متعلقة بإرث المرحلة السابقة. إلى أي مدى بالفعل تركت المرحلة السابقة وذلك الانكشاف الأمني لسوريا خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد، أقول إلى أي مدى تركت مجالا لوجود هذا الإرث من الوجود الاستخباري لبعض الدول لبعض الجهات؟ إلى أي مدى تترك الآن تحديا أو مجالا للتحدي بالنسبة للسلطات الأمنية السورية على المستوى الأمني تحديدا؟
4: أنه حالة الانتقال في سوريا تمت بعد إسقاط نظام سلطوي وقمعي وأمني، هو أصلا خلق هاي الأدوات وخلق هاي البيئة للاستفادة من هاي الأدوات، فهي الأدوات ما كانت عم تشتغل ببيئة غير مستقرة، كان النظام السابق بيأمن لها الأدوات، بيأمن لها المساحة للعمل، وبالتالي استطاعت حتى من خلق شبكات رديفة في الداخل حتى لو كانت هي شبكات خارجية. هي أخطر نقطة وهي أصعب نقطة، بذهاب النظام البائد شو ضل عندك؟ أنت ضلت هي الشبكات بأدوات السابقة، وبالتالي أنت عم تتعامل مع جهات كان لها الراحة اللوجستية، الإمكانات المادية، التسهيلات من المنظومة الحاكمة، وهي أخطر شغلة فيها. وهي الشبكات تستطيع أنه تخلف شبكات رديفة إلها، وإنت صرت عم تتعامل مع الإرث الإشكالي بالإضافة إلى إرث وليد. لأنه نحن خلينا نكون واقعيين، ليش لما بنقول مرحلة انتقالية أنت عم تنتقل من مرحلة غير صحية لمرحلة صحية، وهي مرحلة الانتقال بتضل البيئة رخوة وبيضل محاولة استثمارها، وإنت ما عم تتعامل فقط مع شبكات استخباراتية، لا بل حتى عم تتعامل مع شبكات إجرامية.
1: ما هي مواصفات الإرث الوليد كما وصفته؟ ما هي مواصفاته؟ ما هي أبرز عناوينه العريضة يعني؟
4: العناوين العريضة للإرث الوليد هو الاستفادة من أي ثغرات أمنية من أجل الاستمرارية، قد لا يكون ظهوره واضح مثل مثلا الأدوات السابقة اللي كنا كلياتنا نرصدها أيام النظام السابق، أنه هدول كنا نقدر نسميهم بالاسم حتى، ولكن هي الشبكات مشكلتها أنه هي تتعايش مع الحالة الأمنية، قد تتحرك دائما بشكل خفي، قد تحاول تنخرط، وتحاول دائما أنه تتأقلم مع الأدوات الأمنية المحيطة فيها. وبالتالي هون التحدي على الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية نحن عندنا أصعب أصعب شيء في مراحل ما بعد النزاع ومراحل الانتقال هو التطور الدائم والتطور المستمر بالأدوات الأمنية لحتى تقدر تصير عندك حالة استباقية لمثل هاي الأخطار ومثل أعمال هاي الشبكات.
1: هلا
4: واضح من خلال نتائج شهر تموز القبض على أكثر من شبكة مرتبطة بالنظام السابق، القبض على شبكات مرتبطة بداعش، شبكات إجرامية العلاقة بالكبتيكون، أن الأدوات الأمنية بدأت تتطور من حالة رد الفعل إلى الحالة السباقية. هل وصلنا إلى الحالة المثالية؟ مستحيل توصل إلى الحالة المثالية بهذا الوقت القصير في ظل هاي التهديدات، ولكن تطور واضح. الخطر دائما بهي الشبكات الرديفة إنه هي شبكات دائما بتكون شبكات صغيرة معنى ظاهرة، أدوات تمويلة محدودة غير واضحة، وبالتالي التعامل معها لازم يحتاج إلى تنسيق، تطوير أدوات هجينة.
1: طيب لهذا الحديث بقية، لكن دعنا أيضا نعود مرة ثانية إلى الميدان. انضم إلينا عمر حلبي مراسل الجزيرة، انضم من جرمانة في ريف دمشق. عمر، وزارة الصحة سوريا تتحدث عن مقتل شخصين إذن وإصابة 13 جراء انفجار الحافلة في جرمانة في ريف دمشق. عمر،
5: صحيح نشوان، قبل قليل أيضا المسؤول الأمني الموجود في هذه المنطقة وقد التقيته قبل قليل أيضا مرة أخرى وأكد لي فعلا بأن أعداد الضحايا بأنه ثمة نحو 13 جريحا بعضهم حالتهم خطرة، وبأن ثمة شخصين أيضا قد قتلوا جراء هذا التفجير وهم من النساء، وأن أيضا معظم الجرحى هم من النساء. أيضا الجرحى ليس فقط ممن كانوا داخل هذه الحافلة، إنما علمت أيضا من هنا خلال مشاهداتي الميدانية ولقاءاتي بالأهالي بأن ثمة أيضا عدد من الجرحى من المدنيين الذين كانوا في هذا الشارع، وهو كما ذكرت الشارع العام الرئيسي الذي يربط، هكذا اسمه، عند مفرق الروضة الذي يربط أول جرمانة بآخرها. بالتالي الجرحى هم ممن كانوا داخل تلك الحافلة، وأيضا ممن كانوا في الشارع الرئيسي في وسط مدينة جرمانة هنا. والآن فرق الإسعاف أنهت عمليات البحث عن الضحايا وكذلك المصابين، وتم إسعافهم جميعا إلى المستشفيات الميدانية سواء في جرمانة أو كذلك في العاصمة السورية دمشق التي تبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن مركز مدينة جرمانة. الآن فرق الدفاع المدني تقوم كما تشاهدون، أيضا القوات الأمن هنا تدعو جميع الموجودين في هذا المكان من أجل إخلاء هذا المكان حتى تستكمل فرق الدفاع المدني عمليات تنظيف هذا المكان بعد التأكد من عدم وجود مصابين، وحتى تقوم أيضا باستكمال إزالة جميع الأضرار التي خلفها هذا التفجير. وأيضا أكد لي المسؤول الأمني في هذه المنطقة، هو المسؤول الأمني عن منطقة جرمانة، بأن التفجير فعلا كان نتيجة عبوة ناسفة مزروعة داخل هذه الحافلة التي ما إن وصلت إلى وسط جرمانة عند الشارع الرئيسي فيها، وكان في وقت الذروة حتى وقع ذلك الانفجار. أيضا الأهالي الذين التقيتهم هنا مشاهداتهم أخبروني بأن يعني هذا التفجير جميع الأهالي هنا يقومون بإدانته، غاضبون لوقوعه، لكنهم أيضا أكدوا بأن المفارقة بأن جميع الضحايا الذين وقعوا جراء هذا التفجير هم من المكونات سواء الدرزية، يعني المنطقة هذه ليست محسوبة على طائفة بعينها، المصابون ينتمون لعدة طوائف. بالتالي هنالك تأكيد أيضا من قبل الأهالي على البيان الذي جاء به وصدر عن أعيان ومشايخ جرمانة بنبذ الطائفية والكراهية. قبل قليل كان هنالك عدد من الأشخاص أيضا قد رددوا شعارات أو هتافات أكدوا فيها أن مدينة جرمانة لن تسمح بزرع الفتنة والكراهية داخلها، وأكدوا أن من يقوم بالحفاظ على مدينة جرمانة هم أبناؤها الذين بطبيعة الحال قد انتموا إلى الدولة السورية. إذن هو تفجير يستهدف المدينة، وإن كان ويحاول أن يزرع الفتنة داخلها، لكن كما قال الأهالي هنا فإن هذه المحاولات هي محاولات يائسة من أجل بث الفتنة والكراهية، ولا تعبر عن الوضع العام في مدينة جرمانة والتي شهدت استقرارا كبيرا وهدوءا وحركة اقتصادية كبيرة طوال الأشهر الماضية. الوضع الآن استقر بصورة كبيرة، كما ذكرت فرق الأمنية هنا تقوم بإخلاء هذا الشارع الرئيسي حتى تستكمل فرق الدفاع أعمالها في هذه المنطقة، وبعض من المحال التجارية هي تبقى لساعات متأخرة، بعضها ما زال مفتوحا لكن المحلات الأخرى أراها مغلقة، وكما ترون أيضا بعض المحال التجارية فعلا قد أغلقت. هي ليلة كما وصفها الأهالي هنا كانت بالنسبة لهم ليلة دامية، وكانت هذا الحدث قد يعني أثر في الهدوء الذي كان يعيشه الأهالي هنا في مدينة جرمانة، لكنها كما وصفوا محاولة يائسة من أجل بث الفتنة وأيضا تدمير هذا السلم الأهلي الذي كانت تشهده المدينة طوال الأشهر الماضية تقريبا منذ توقيع اتفاقية مع الحكومة السورية. نعم نشوان،
1: ستبقى معنا في سياق المتابعة عمرو، خاصة في حال ورود أي معلومات محدثة متعلقة بتبعات هذا الحادث. دكتور كمال، أشرت أنت إلى الجهود التي تبذلها السلطات، والحقيقة فما سؤال متعلق بالسياسة الخارجية، والجميع يشاهد ما تفعله القيادة السورية الحالية على مستوى التفاهمات مع أطراف عربية، مع أطراف غربية دولية إلى آخره، لتعزيز العلاقة السورية مع خاصة لهذه الدولة السورية الجديدة بعد عقود من دولة ذات طابع محدد. الآن السؤال دكتور كمال، ما المطلوب فعله على مستوى السياسة الخارجية لخلق بيئة أمنية ذات طابع وقائي تستبق الحدث الأمني؟
3: بالتأكيد، يعني حتى هذه اللحظة ما قامت به الحكومة السورية على فكرة هو عمل جبار جدا، يعني وكانت مهتمة بإصلاح علاقاتها مع أعدائها قبل أصدقائها، وتعلم الدعوة التي يعني والتأكيدات التي وجهت من الدولة السورية على أعلى المستويات من قبل الرئيس وزير الخارجية تجاه حزب الله بالتحديد في الجانب اللبناني، أيضا الرسائل مع الجانب العراقي واللقاءات التي يعني لم تتوقف على الإطلاق نهائيا، وبالتالي الحكومة السورية أبدت كل المرونة اللازمة للتعاون حتى مع من كانوا يوصفوا بأنهم أعداء سوريا. تريد الدولة السورية اليوم تجنيب سوريا أي احتكاك قد يؤدي إلى الزج بها مجددا في دائرة الحرب القائمة اليوم في الشرق الأوسط. حتى هذه اللحظة سوريا نأت بنفسها عن الحرب القائمة ولم يعني تمتد إليها نيران هذه الحرب حتى هذه اللحظة، لكن أنا أعتقد أن هناك الكثير من الأطراف ترغب بزج سوريا في هذه المعركة. سوريا حتى هذه اللحظة تجنبت ذلك وقد تتجنب ذلك حتى في المستقبل، لكن لا نعلم إلى المدى الذي تستطيع فيه الدولة السورية تجنب هذا الموضوع. على كل حال أنا أعتقد من الناحية الأمنية الدولة السورية تعلم أن توقعت العديد من الاتفاقيات مع الجانب اللبناني لتسليم الموقوفين، لتبادل المعلومات، للتنسيق الأمني، حتى مع الجانب العراقي، وبالأمس حين كان هناك استنفار للجيش السوري كان هناك تصريح من الجانب العراقي أن التنسيق مستمر بيننا وبين الجانب السوري والانتشار طبيعي ويتم بالتنسيق معنا، وبالتالي هناك تنسيق عالي المستوى مع الجانب اللبناني، مع الجانب العراقي، حتى مع الجانب التركي، مع الجانب الأردني أيضا. هناك العديد من الاتفاقيات الأمنية، هناك مراقبة مشددة. حتى هذه اللحظة أعتقد أن الدولة السورية قامت بما عليها، لكن إلى أي مدى تستطيع الدولة السورية تجنيب نفسها عما يدور في الشرق الأوسط هذا يبقى يعني جواب رهين بالمستقبل، لكن أنا أعتقد أن الدولة فعلت المستحيل حتى هذه اللحظة لكي تبقى بعيدة عن أتون الحرب، إن كان على مستوى تحسين علاقات الدبلوماسية، علاقات الأمنية، علاقات الاقتصادية، حتى اقترحت أن تكون ممر لكل أنابيب النفط أو مشروع البحار الأربعة الذي يحكى عنه، وبالتالي هي تقدم نفسها كدولة سلام لا تريد أي تعكير للأمن أو للصفو في علاقاتها مع الجيران، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك حكومة سورية مدت يدها لمن كانوا يوصفون بأنهم أعدائها كما فعلت الدولة السورية، وتريد بالتأكيد نسيان إرث الماضي، فتح صفحة جديدة. هي تدرك، الدولة السورية اليوم تدرك طبيعة الداخلية، تدرك أنها تعاني من تحديات جمة، وبالتالي ليس مصلحة الدولة السورية اليوم أي احتكاك أمني مع أي طرف إن كان على مستوى الدولة أو ما دون الدولة في محيطها، ولذلك هي تعي هذه المسؤوليات الجمة التي تقع على عاتقها.
1: هذه نقطة مهمة دكتور كمال، اسمح لي أن أخذها إلى سيد نوار شعبان في حمص. إلى أي مدى بالفعل مهم أن يتم تأشير طبيعة المشكلة أولا والجهة التي تقف وراء هذه المشكلة ثانيا قبل الشروع في معالجتها، أقول على المستوى الأمني والاستخباري؟
4: لا، من أهم نقطة، هي تعتبر من أهم النقاط. أنت بتقطيرك لسبب المشكلة تعطيها حجم الحقيقي، ومن ثم تقدر تخلق الأدوات الصحيحة والصحية للتعامل معها. على سبيل المثال مثلا مشكلة الكابتيكون في بداية فترات مثلا بعد ما بعد سقوط النظام تم القبض على تم العثور وعلى العديد من المعامل وغيرها من هاي الأمور، وصرح هذا الأمر على أنه تم القضاء يعني شبه القضاء على هذه الآفة، ولكن الحجم السابق لهي المشكلة ضخم، لأنه هون نرجع لموضوع الإرث. سوريا كانت لم تكن دولة عابرة للمشاكل، وإنما كانت دولة تحت نظام الأسد، كانت دولة مصدرة للمشاكل، وبالتالي أنت عم تتعامل ليس فقط مع جغرافيا، إنما عم تتعامل مع جغرافيا كان فيها أدوات، فيها أدوات استخباراتية، فيها أدوات إجرامية، وبالتالي أنت هلأ اللي بترابط مع الجهود الخارجية اللي عم تقوم فيها الحكومة السورية حاليا، هو أنت عم تحول سوريا من دولة مصدرة للمشاكل ليس فقط إلى دولة مسالمة، وإنما دولة جزء من الحل. نحن سوريا الآن أصبحت جزء من حل مشكلة الكابتيكون أو المخدرات بشكل كامل، سوريا أصبحت جزء من محاربة الإرهاب العابر للحدود، وبالتالي

0: من أجل التعامل مع هذه الإشكاليات، سواء كان إرهاب عبر الحدود، سواء كان شبكات إجرامية أو غيره من الشبكات التي كانت تستثمر بالجغرافيا السورية. أنت لازم تعرفها صح، تحدد مدى الترابط بين هذه الأخطار. بالأخير هي تهديدات مركبة عم تحاول تستفيد من بعض الفراغ الأمني في بعض الجغرافيات، فلما أنت بتأطرها بشكل الصحيح وبقوتها الصحيحة وقدرتها الصحيحة، تقدر تخلق الأدوات، أدوات الاستباقية، أدوات الردع، وأدوات التعامل ما بعد الحدث. يعني قد ما تطورت الأجهزة الأمنية بأكثر الدول استقراراً، ممكن يحدث أمر أمني مفاجئ، ولكن لما بتكون أنت أدواتك، حتى لما بيكون عم يكون في تطوير الأدوات بشكل متزامن بين الأدوات الاستباقية وأدوات التعامل ما بعد الحدث، أنت بتوصل لأكثر حالة صحية. وهذا الشيء نحن يعني الدول المستقرة عم تحاول نتوصل له. الحالة اللي وصلت له سوريا فيما بعد النزاع، خاصة مرة تانية بأكد أنه هذا النزاع ما نتج بشكل، يعني ما هو انتقال سلطة من حكومة لحكومة، لا، أنت أسقط نظام سلطوي قمعي أمني، هو جزء من الإشكالية، وبالتالي عم تعامل أيضا مع أدوات هو خلفها. فأنت الحالة الأمنية اللي وصلت إلى بالنظر إلى شهر تموز 239 شخص موقوف له علاقة بداعش، قبله 7 خلايا أسماء مرتبطة بسرايا معاد مرتبطة بالنظام السابق بالساحل، شبكات كابتيكون، أنت عم تقدر.
1: لكن اسمح لي هنا يعني حتى نستفيد من هذه النقطة وأبقى معك سيد نور. يعني إذا ما أخذنا فكرة ما ذكرته الآن أنت للتو، وفكرة الانتقال في الحالة الأمنية من جهاز استخباري عاش عقودا طويلة في سوريا، يعتمد على معلومات محددة من مصادر محددة، يمتلك لا شك بنكا كبيرا من المعلومات في الداخل، وفجأة الدولة السورية تنتقل إلى جهاز استخباري جديد بكوادر ربما جديدة، بأفكار وأيديولوجيات مختلفة من الناحية الفكرية في التعاطي مع المعلومة الأمنية، إلى أي مدى خلق ذلك أو يخلق ذلك تحديا في مسألة احتمال أن يكون هنالك فجوة في مستوى استقبال ومعالجة المعلومة الأمنية في داخل الجهاز الاستخباري؟
0: أكثر الأمور تحدي هي أنه أنت مثلا جهاز الاستخبارات السابق، ولم يكن جهاز استخباراتي فقط أنه مهمته الأساسية جمع المعلومات، وإنما كان أيضا منفذ، يعني له أدوات فيزيائية فأقوى. فأنت عم تتعامل أيضا مع جهاز استخباراتي أو إرث جهاز استخباراتي، عنده معلومات، عنده قدرة تحرك، وعنده شبكات النافذة أو شبكات الفيزيائية، قد تكون خلايا، قد تكون شبكات رديفة. جهازك الاستخباراتي ناشئ، ولكن صار في قدرة أو تم العمل على فصل ما بين جهاز الأمن وجهاز الاستخبارات. إحدى الأمور الصحية هو الفصل. جهاز الاستخبارات هو مهمته الأساسية الحالية في سوريا جمع المعلومات، تحليلها، ومن ثم عدم التنفيذ، إما إعطاء هاي المعلومات أو نتاج هاي المعلومات للجهات الأمنية المختصة، سواء كان شرطة، سواء كان حرس حدود، سواء كان مكافحة إرهاب. وبالتالي أنت عملية الفصل عم تخلق البيئة المناسبة لهي الأجهزة أنه تتطور. أكيد صعب أنه تكون جاهزة 100%. نحن الحالة حالة انتقال، أنا دائما بشبهها لما أنت بتنتقل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، أنت إنسان عم تنتقل من بلد إلى بلد، لبين ما تستقر بالبلد الجديد بدك وقت، فما بالك أنت عم تنتقل من حالة غير صحية تماما ببلد شهدت عدة أذرع دولية ومحلية وشبكات إجرام دولية، إلى هي الحالة اللي أنت عم نطمح لها كلها أن تكون مستقرة. وبالتالي أكيد في تحديات، أكيد الجهاز الاستخباراتي ما رح يكون بالمصطلح العام بنقوله ما رح تكون أموره لوز بالبداية، ولكن طريقة الفصل ما بين جهاز الاستخبارات وجهاز قوى الأمن هو عم يخلق الهوامش لهي الأجهزة أنه تتطور. وهذا الشيء ما أنه مثلا مجرد حكي، نحن عم نشوف أرقام حقيقية، عم نقدر من خلاله أنه يكون في عنا مؤشر واضح نتطور. أنا إذا بدي قارن أرقام الربع الأول من 2026 بأرقام الربع الثاني من 2026 فيما يتعلق مثلا بمكافحة داعش أو الكابتيكون أو خلايا النظام السابق، أنا في عندي تطور واضح بنسبة قد تصل حتى إلى من 30-40%، وهذا إنجاز يؤخذ إلى جهاز القوى الاستخباراتية والقوى المنفذة التابعة لقوات الأمن.
1: طيب دكتور كمال، إذا يعني ما قارنا يعني، وفكرة الحقيقة فكرة المرحلة الانتقالية هي فكرة صعبة، تحدي صعب وكبير على كثير من الدول، ربما حتى على دول في محيط إقليمي أكثر هدوءا كانت تجربة المرحلة الانتقالية صعبة على السلطات الجديدة، فما بالك بسوريا التي قد لا تخفي بعض الأطراف مثل إسرائيل عداوتها لهذا الوجود السياسي الحالي. أقول يفرض ذلك أيضا

0: التدريب على والخضوع لدورات تدريبية في المجال الأمني والاستخباراتي، لكن كما تفضلت حضرتك إنشاء جهاز أمني واستخباراتي بعقيدة أمنية واضحة ومعروفة، العمل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، هذا يحتاج لعقود. يعني كل الدول في العالم حين تنشئ أجهزة الأمنية والعسكرية هذه تحتاج إلى عقود من التدريب، من التطوير، من الاستعانة بخبرات الآخرين، من الخضوع لدورات تأهيل، الحصول على بنك معلومات معين. النظام السابق يعني لم يذهب وحده، ذهب هو وبنك معلوماته، هذا بنك المعلومات هذا عمل عليه لعشرات السنين، هذا
1: يعني لم
0: جمع
1: يترك ولا حتى
0: البنك.
1: داتا، يعني لم يترك ولا حتى بعض المعلومات في المقرات التابعة له، لم يتم الحصول على أي معلومات استخبارية برأيك؟
0: كل المقرات الأمنية كانت فارغة حين دخل إليها الثوار حين سقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي أنت أنشأت بنك معلومات جديد، وحتى العناصر الأمنية والعسكرية للنظام بشار الأسد تم تسريحهم، وتم استخدام معظم عناصر وضباط جهاز الأمن العام من إدلب إلى منطقة دمشق، ثم بدأ العمل على تأهيل وتدريب عناصر جديدة. لا يكاد تمر فترة زمنية إلا ونسمع عن تخريج دور الضباط في الاستخبارات أو عناصر في الأمن العام أو في الداخلية أو في الشرطة. هناك عمل جبار يعني على مدار الساعة، أنا أثق فيما أقوله، يعني أكاد أجزم أن عناصر الاستخبارات وضباط الاستخبارات والأمن العام لا يكادون ينامون الليل حتى، هناك عمل جبار. لكن في بيئة مثل البيئة السورية لتم اختراقها بشكل كبير جدا إبان الثورة السورية، يعني لا نكاد نبالغ إن قلنا لم يبقى جهاز استخبارات في العالم يعني لم يعمل على الأرض السورية. أدوات النظام السابق أيضا موجودة، الدواعش أيضا الذين تحولوا إلى خلايا الذئاب المنفردة موجودين، هناك الكثير من الخيول. بالتالي بيئة حين الانتقال السياسي وخاصة إبان الانتقال العنيف من عهد إلى عهد وسحق عهد كامل ثم انتصار عهد جديد، يأتي هذا العهد الجديد بسلطته بأدواته، هذه مرحلة تسمى بانعدام الوزن. كثير من الأطراف تستغل هذه المرحلة للقيام بعمليات معينة، لكن حتى هذه اللحظة ما شهدته سوريا هو أقل من المتوقع رغم التفجيرات التي تحصل. كنا نتوقع في سوريا، يعني الكثير كانوا يتوقعوا حصول حمام من الدم وتفجيرات وفوضى، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظة سوريا تجاوزت عنق الزجاجة وأثبت للشعب السوري والحكومة السورية وعيا عاليا بمتطلبات المرحلة، وأعتقد ما حصل هو دون المتوقع. والدولة السورية حتى إبان التفجيرات التي حصلت عند زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون استطاعت في مدة قياسية معرفة الخلية، واتضح فيما بعد أن خلية للدواعش لكنها غيرت من طرق أدواتها وحتى من أماكن سكنهم. يعني لاحظ مثلا الخلية السابقة معظم عناصرها يقطنون في أحد أحياء دمشق الذي يسكنه المكون العلوي للإيحاء للجميع بأن العلويين أو الفلول هم من قاموا بهذا الموضوع، وبالتالي أنت أمام خلايا تتحرك بسرعة كبيرة جدا، قادرة على التمويه، قادرة على تطوير أساليبها، لكن تبقى الغايات واحدة. كل هذه الخلايا هدفها تشويش السير العام للدولة، تعطيل الحياة العامة، لإيحاء الجميع بأن سوريا غير آمنة أو مضطربة أو إلى آخره، لكن أعتقد أن محاولات فاشلة لن يكتب لها النجاح.
1: طيب سيد نوار، أهمية قدرة الدولة أو فلنقل فلنحدد أي طرف في الدولة، العنصر الاستخباري، أهمية قدرته على التوقع، توقع الحدث الأمني من حيث الزمان ومن حيث الموقع المكان في خلق هذه البيئة الأمنية الوقائية في المطلوبة لتحقيق الأمن في سوريا.
2: هلا هي ليست شغله معنا بسيطه، ولكن هي شغله كمان معنا مستحيله. موضوع انت سياق التهديدات اللي عم تصير بسوريا، كل تهديد او كل حدث امني حتى للاسف او لو حدث او حتى لو تم احباطه، هذا لازم يتم دراسته. انا اظن هو بيتم دراسته من ناحيه الجهه المنفذه، من ناحيه الادوات، من ناحيه التوقيت، ومن ناحيه المكان. وبالتالي انت بيصير عندك مع الوقت وانت دائما في نقطه كثير مهمه بفترات الانتقال وفترات خاصه ما بعد النزاع وفترات البناء، بتكون الامور دائما الوقت انت عم تسابق الوقت، ما عندك القدرة. سقف أول شيء، سقف الطموح دائما مرتفع لدى المواطن، وأيضا من أجل الانتقال لحالة صحية بتحس دائما الوقت عم يسابق. وبالتالي موضوع لما بيصير حدث أمني هو ليس فقط الموضوع أنه أنت قبضت على هاي الخلية أو أحبطت هذا العمل، لا، هذا العمل يدرس، يحلل أنه ليش تم الاستهداف بهذا الوقت، ليش تم استهداف هاي النقطة، ليش تم استخدام هاي الأداة. وبالتالي أنت ممكن ترصد عن طريق الأداة، ممكن تشوف الأدوات المستخدمة، ترصد سلسلة التوريد مثلا، لأنه طب هاي الأدوات منين بتنجاب، ممكن نحن نصير نرصد هاي المحلات، ممكن نحن نصير نرصد هاي المواقع اللي بتوفر هاي المعدات مثلا أو هاي المواد الكيميائية أو أو أو. وبالتالي مثلا تم استهداف هذا هاي المنطقة لأنه هذا المكون

0: رخو. هلا انا مثلا بشوف انه خلال شهر تموز تم محاوله كان في محاوله مفخخه باحد الاحياء اللي بيسكنوا اغلبيه الطائفيه العلويه، وكان في هجوم على حاجز في جروانه، وبالتالي انا هون من الجهه الامنيه شوف عندي مؤشر انه هي الاحياء قد تكون مستهدفه بالمستقبل، وهون انا بصعد او بزيد موضوع الرصد الامني الاستباقي، ليس الظاهر، لانه انت على ما يبدو ما عم تتعامل مع شبكات وليده، انت عم تتعامل مع شبكات عم تحاول تستفيد من مكان ومن زمان، وبالتالي هي الشبكات اذا شافت او هي الخلايا اذا شافت ظهورك الامني الواضح.
1: طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال او التواصل مع ضيفنا في حمص، سنعود له لاحقا ان امكن، لكن الان سنعود الى الدكتور كمال عبدو الاكاديمي والمحلل السياسي. الحقيقه من خلال هذا الحديث تبرز اهميه الوحده على المستوى الداخلي السوري. دكتور كمال، الى اي مدى يبدو الوضع الان ونحن في هذا التوقيت من عام 2026 مختلفا لجهة قدرة الدولة على حفظ وحدة السوريين والقدرة على التوحد، خاصة مع أو في ظل هذه الجهود التي قادتها السلطات السورية، وآخرها كان الحديث إلى الأكراد، وأيضا ليس استثناء بقية الجهود المتعلقة برقع أخرى داخل سوريا؟
2: أكيد، يعني حتى في عام 2026 هو مختلف عما كان في عام 2025، بالتالي كل يوم تتقدم فيه الدولة السورية خطوة إلى الأمام. صحيح أن الإنجازات قد لا تكون ظاهرة للعيان وبطيئة، لكنها مهمة وتسجل للدولة. تتعلم يعني إبان الثورة السورية عن المجتمع السوري من التمزيق الأفقي والعمودي طائفيا وعرقيا وإثنيا، وأتت هناك الكثير من النزعات حتى الانفصالية والنزعات الطائفية، وبالتالي مجتمع يعني عالم الكثير من الأمراض. إعادة جمع هذا المجتمع ضمن إطار الدولة السورية، ضمن هوية جامعة، ضمن رؤية واحدة للجميع، هو بالتأكيد أمر صعب وشاق جدا، ولكن ليس مستحيلا. يعني ما أنجز حتى هذه اللحظة الدولة السورية اعترفت بما حصل بالسويداء وأنشأت محكمة لذلك، اعترفت بما حصل بالساحل وأنشأت أيضا محكمة لذلك، أيضا كان هناك تفاهم كبير جدا مع الجانب الكردي ومنح الأكراد حقوقهم التي طالما نظروا لأجلها لعشرات السنين، وبالتالي الدولة السورية اليوم تملك رؤية مختلفة. لكن ما ينقص الدولة السورية حتى هذه اللحظة هو الوقت، التوقيت، وبالتالي عامل الوقت هو عامل ضاغط على الدولة السورية. أعتقد أن الدولة السورية كلما أتيح لها فرصة من الزمن ستحقق المهمة الأكبر. وأيضا لا ننسى أن أيضا على الشعب السوري يقع عاتق مهم جدا، وهو نبض الطائفية، نبض الدعوات الانفصالية، اليقين بأن سوريا هي بالفعل الأم الجامع للجميع بغض النظر من يحكم دمشق اليوم أو غدا أو بعد غد، وبالتالي لا مصير للدرزي إلا أن يكون إلى جانب العلوي، إلى جانب السني، إلى جانب المسيحي. كيفية الخروج مما وجدنا أنفسنا فيه كسوريين إبان عادة الثورة السورية ويحتاج إلى عمل جبار جدا. الأمراض المجتمعية يا سيدي تحتاج أحيانا إلى عقود للاستشفاء، على عكس الأمراض الجسدية التي ربما قد يشفى منها المريض بعد ساعات أو بعد أيام أو أشهر، يعني على أقصى حد ممكن. ولكن الأمراض التي تزرع في المجتمع بدعم خارجي وبتحريض خارجي هذه تحتاج إلى بعض الوقت، تحتاج إلى بالتأكيد إلى دعم من الدولة، إلى سياسة واضحة من الدولة في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، في تغليب فكر المواطنة، في العدالة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية. لكن أيضا على المجتمع السوري بكل أعراقه وأطيافه أن ينظر إلى الدولة على أنها دولته. اليوم هناك بالتأكيد بعض الدعوات الانفصالية هنا أو هناك أو بعض الدعوات الطائفية، لكن أعتقد أنها أصوات نشاط في المجتمع السوري. اليوم كل المجتمع السوري بات لديه يقين في الدولة السورية، يقين بعمل الدولة السورية، حتى وإن اختلفوا مع الدولة السورية، لكن الجميع يؤكد على أن الدولة هي الضامن الوحيد لبقاء الجميع ولسلامة الجميع.
1: طيب.
2: وبالفعل يعني أثبتت الدولة هذا الموضوع إبان الحرب الأمريكية على إيران، وأنت تعلم ما يحصل اليوم في الشرق الأوسط، استطاعت سوريا أن تنجو حتى هذه اللحظة من هذا الحرب.
1: طب أن تبقى سوريا على صفيح ساخن لجهة التوقعات من أن يتم اختراقها أمنيا لخلق حالة يعني تثبط من وضع السلم الأهلي أو تؤثر عليه بشكل سلبي، أقول دكتور كمال سؤال هنا، ما هي العناصر المطلوبة لنقل سوريا إلى مرحلة أكثر استقرارا فلنقل لتوديع هذه الحالة، لإنهاء هذه الحالة، حالة إمكانية الاختراق؟
2: سيدي أنت تعلم حتى إبان الانتداب الفرنسي على سوريا، سوريا كانت مقسمة إلى 5 دويلات، ثم ما لبثت هذه الدولات أن اتحدت، وإن كانت الخطوات بطيئة، ثم بدأت الدولة تأخذ مجراها وتعززت سلطة الدولة. كثير من الأطراف في سوريا حكمت نفسها بنفسها لسنوات طويلة خلال عهد الثورة السورية، وبالتالي كان هناك تباعد جغرافي كبير جدا بين العديد من المكونات. يعني أنا أعطيك كمثال، المنطقة الشرقية كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية لسنوات طويلة جدا، اليوم تدمج في الدولة. وبالتالي أنا أعتقد أن الوقت مطلوب جدا. أيضا المال، الدولة بحاجة إلى المال. هذه النقطة ربما قد تكون غائبة عن الكثيرين. لو كانت الدولة مرتاحة اقتصاديا ولديها الموارد الكافية الكفيلة، مثلا افتتاح المشافي، بإقامة الطرقات، برفع سلم الرواتب في الدولة، بتحسين مستوى معيشة المواطنين، الاهتمام بالقطاع الزراعي، الصناعة التجاري، لربما كثير من المشاكل والأحداث الأمنية التي نراها اليوم على الساحة السورية لم تكن لتحدث. وبالتالي هي أدوات مركبة، وهي مشاكل مركبة في الوقت ذاته. يعني لا نستطيع أن نقول أن المال وحده هو الحل. لا، بالتأكيد سيكون هناك عمل اقتصادي، عمل أمني، عمل عسكري، عمل اجتماعي، عمل سياسي. لكن أعتقد أن كل يوم يمر على الدولة السورية هي تكتسب ثقة أكبر بذاتها، وتكتسب أيضا ثقة المواطنين في هذا الموضوع. يعني سأعطيك مثال، مثلا كان راتب الموظف في سوريا لا يتجاوز إبان عهد نظام بشار الأسد 10 دولارات. نعم. اليوم الموظف في سوريا مثلا يتقاضى يعني وسط كحد أندى 200-250
1: دكتور كمال، سنكتفي بالقدر. أشكر شكرا جزيلا دكتور كمال عبدو الأكاديمي المحلل السياسي من إدلب، وأيضا كان معنا نور شعبان الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من حمص. شكرا له أيضا. مشاهدينا الآن نتابع المشهد مرة أخرى ميدانيا مع أمر الحلبي، ينضم إلينا من جرمان مرة أخرى. لك الكلمة عمر.
3: نشوان، الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها هنا في جرمانة بعد هذا التفجير الذي وقع في هذه المنطقة في الشارع الرئيسي في مدينة جرمانة في وقت الذروة قبل نحو ساعة ونصف إلى ساعتين من الآن تقريبا. وأترك لكم الصورة حتى تروا كيف عادت حركة المرور إلى طبيعتها بعد أن كان الشارع، هذا الشارع الرئيسي، كان مغلقا، أغلقته الأجهزة الأمنية. انتهت فرق الإسعاف من إسعاف جميع الضحايا الموجودين، نقلتهم إلى المستشفيات، الآن يتلقون العلاج. مديرية الصحة وأيضا أحد المسؤولين الأمنيين هنا في المنطقة أخبرونا بأن قتيلان قد سقطا جراء هذا التفجير، إضافة إلى 13 جريحا أصيبوا. هؤلاء المصابين بعضهم كان داخل الحافلة التي كانت مزروعة فيها عبوة ناسفة، وآخرون كانوا في الشارع الرئيسي هنا، كانوا موجودين سواء داخل المحلات أو كانوا مارين في هذا الطريق عند وقوع الانفجار، أيضا أصيبوا. بعض من هؤلاء المصابين كما أفدنا قبل قليل ما زالت حالتهم خطرة وحرجة. أيضا فرق الدفاع المدني أيضا أنهت أعمال إزالة جميع الأضرار المادية التي كانت موجودة في هذا الشارع حتى يسرت وتمكنت من فتح هذا الطريق، وفعادت حركة المرور إلى طبيعتها. وكما ذكرت هو شارع أصلا مكتظ، يقع وسط مدينة جرمانة. لم تكن هناك صعوبة في فتح الطريق بحكم أن التفجير كان مستهدفا حافلة بعينها، بالتالي عن طريق عبوة ناسفة، فبالتالي لم يكن فيه الحمد لله أضرار مادية كبيرة سواء في المنازل سواء في المحال التجارية. اختصرت الأضرار على تلك الحافلة، وسقط الضحايا ممن كان داخل الحافلة، وكما ذكرت معظمهم من النساء كما أفادني مصدر أمني أو أحد المسؤولين الأمنيين الموجودين في هذه المنطقة. التفجير وقع بعد بيان أيضا لأهالي لأعيان ومشايخ من مدينة جرمانة عصر هذا اليوم، أكدوا فيه على ضرورة السلم الأهلي، وأكدوا فيه أن ما يشاع من كلمات رددت عن مظاهر من الكراهية، خطاب الكراهية وبث الفتنة، لا مكان له هنا في جرمانة. هذا خطاب وهذه كلمات وجهها أعيان جرمانة، ويوجهونها بشكل شبه أسبوعي كما أفيدنا أيضا هنا. الآن بعض الناس هنا في هذا المكان ما زالوا متجمهرين وموجودين في هذا المكان، لكن الأمور تقريبا عادت إلى طبيعتها. أنا شاهدت بعض المحلات التجارية من التي كانت مغلقة أعيد فتحها. المدينة تبقى إلى ساعات متأخرة من الليل فاتحة محلها التجارية، خصوصا ونحن نتحدث عن شارع رئيسي يصل أول البلدة بآخرها، فهو هذا المكان يعد مركزا حيويا فيها.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا عمرو حلبي من جرمانة في ريف دمشق. ومشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية. الآن سأنوه إلى أخبار عاجلة متصلة بالشأن اللبناني. أولا، هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار أمسي في مجدل زون، وبالتالي سنتابع هذا الخبر العاجل، بإضافة طبعا إلى خبر عاجل آخر. هيئة البث الإسرائيلي أيضا نقلا عن مصدر أمني واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. سنتابع هذا الحدث بمزيد من المتابعة. انضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، ربما أيضا على أمل أن ربما تنضم إلينا كاترين حنة أيضا مراسلة الجزيرة من بيروت. سأبدأ معك إلياس، ربما مزيد من التفاصيل نسلط الضوء على هذا التطور، وهو تطور لافت أن الولايات المتحدة
4: تطور لافت ومهم جدا نشوان، ذلك أن إسرائيل كانت تريد أن تتخذ من الانفجار في مجدل زون ذريعة لتصعيد عسكري واسع النطاق في جنوب لبنان وربما أبعد من ذلك أيضا. هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر تؤكد على أن واشنطن أبلغت إسرائيل منذ يوم أمس بأن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار، وطلبت من إسرائيل عدم التصعيد العسكري في هذا السياق. وأشارت هيئة البث إلى أن المخاوف لدى واشنطن كانت من أن التصعيد العسكري الذي كانت تبيت له إسرائيل في جنوب لبنان كان من شأنه أن يؤثر سلبا على مفاوضات روما بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني بوساطة أمريكية، وربما يؤدي إلى انهيار المفاوضات. في هذا السياق أيضا كانت نشوان وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت على أن الجيش الإسرائيلي كان أعد خطة لتوجيه ضربات قوية جدا ضد حزب الله يوم أمس ردا على هذا الانفجار في مجدل زون، ولكن على إثر هذه الضغوط الأمريكية على نتنياهو وعلى حكومته المستوى السياسي في إسرائيل لم يعطي الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي بتوسيع العمليات وأبقاها في الإطار الذي رأيناه في الساعات 24 الماضية. نشير هنا أيضا إلى أن تحقيقات في الأولية وميدانية للجيش الإسرائيلي بدأت تتحدث عن سيناريو لاحتمال أن تكون هذه العبوة الناسفة قد وضعت في هذا المكان قبل وقف إطلاق النار، قبل إعلان وقف إطلاق النار، وهذا ربما يرتبط بالموقف الأمريكي الذي قال بأن هذا لا يعد خرقا، أنه حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار لأن هذه عبوة ناسفة كانت قديمة أو زرعت قبل وقف إطلاق النار وليست حدثا جديدا أو أنها زرعت حديثا لاستهداف القوات الإسرائيلية. والسيناريو الآخر الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية في هذا السياق أيضا نشوان، هو أنه من غير المستبعد أيضا أن تكون ذخيرة للجيش الإسرائيلي قد انفجرت في هذا الموقع، بمعنى أن كل الصورة تتغير بحيث أن ما جرى من انفجار ربما يعتبر حدثا عملياتيا. وكانت هنالك إشارة
1: ولكن ردة الفعل الإسرائيلية إلياس كانت توحي وكأن نتنياهو كان ينتظر حدثا كهذا. صحيح. من أجل أن يتوسع.
4: صحيح، وسنفصل في ذلك. الجيش الإسرائيلي عندما أصدر بالأمس البيان لإخلاء المنصوري كان يتحدث عن خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ولذلك هو أخلى المنطقة وقال بأنه سوف يرد ردا قويا، لكن عندما جاء بيان الجيش الإسرائيلي ليلخص العمليات التي نفذتها المدفعية الإسرائيلية ومستخدموا أيضا صواريخ أرض أرض قصيرة المدى، قذائف مدفعية نوع من الصواريخ أرض أرض في قصف المناطق، وكذلك الغارات الجوية، لم يأتي بيان الجيش الإسرائيلي على ذكر خرق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وهذه نقطة مهمة. لكن واضح بأن إسرائيل كانت ترغب في تصعيد كبير لولا هذه الضغوط الأمريكية كما يبدو، وهم يريدون توسيع العمليات العسكرية ليس في هذه المنطقة تحديدا، هم أعينهم الآن على منطقة أخرى تماما في القطاع الشرقي وهي مرتفعات علي الطاهر التي تحاصرها القوات الإسرائيلية، وتقول بأن هنالك عشرات المقاتلين التابعين لحزب الله موجودين في أنفاق هجومية وفي مقر قيادي كبير تابع لحزب الله وهم يريدون استهدافه. وتذكر أنه عندما حصل وأن اتهمت إسرائيل مقاتلي حزب الله بأنهم استهدفوا آلية هندسية بطائرة مفخخة مسيرة مفخخة، قام الجيش الإسرائيلي بتصعيد وبرد وقام بتفجير الأنفاق في منطقة قلعة أشقيف، وهذه المنطقة كانت الإدارة الأمريكية قد منعت إسرائيل من تفجيرها ومن ضربها، ولذلك هم كانوا ربما يمنون النفس أن يستغلوا هذا الحادث التفجيري لعمل ما في مرتفعات
1: عليها. كاترين حنا نسمع منك أي معلومات متاحة، خاصة كاترين مع هذه الأنباء التي أشارت إليها هيئة البث الإسرائيلية من أن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد وأن حزب الله لم يخرق الهدنة. كاترين،
5: بالفعل نشوان، حزب الله كان ملتزما بوقف إطلاق النار منذ توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ولاحقا منذ توقيع اتفاق الإطار، وإن كان لم يعترف بهذا الاتفاق ورفضه، ولكن ميدانيا لم يسجل أي خرق من قبل حزب الله، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه بالأمس، حتى أن حزب الله لم يعلق على ما تحدثت عنه إسرائيل بالأمس عن أنه خرق وقف إطلاق النار. سبق أن حصلت أحداث مماثلة كثيرة خلال الأسابيع الماضية، عبوات ناسفة كانت تنفجر بقوات إسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب، كانت توقع قتلى وجرحى، ولم يكن، كانت إسرائيل تقول إن ذلك ناتج عن عبوات زرعها حزب الله، ولكن الحزب لم يكن يعلق على ذلك، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه، بحيث أن إسرائيل فعليا تذرعت وسارعت إلى الرد من خلال هذه الغارات التي استكملت اليوم أيضا على بلدة المنصور وعلى بلدات أخرى، وأسفرت عن شهيد وعدد من الجرحى، وهي بالفعل شوشت على مجرى ومسار المفاوضات التي كانت دائرة في العاصمة الإيطالية روما. هذه المفاوضات التي على ما يبدو لم تحقق الكثير من التقدم بالنسبة للمطالب اللبنانية التي كان قد حملها الوفد اللبناني المفاوض نشوان، لاسيما وأن تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار كان مطلبا أساسيا للوفد اللبناني، بالإضافة طبعا إلى توسعة المناطق التجريبية والاتفاق على الجهة التي ستحقق وتراقب في مدى تنفيذ الاتفاق الإطاري. ولكن هذه النقاط الأساسية وفقا لما نشرته اليوم إحاطة غير رسمية من القصر الرئاسي اللبناني يبدو أنها لم تحسم ولم تحقق أي تقدم أو اتفاق، بحيث أنه لم يتم الاتفاق على الجهة التي ستحقق وتراقب تطبيق الاتفاق الإطاري، كذلك لم يتم التوافق على الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة، وذلك لأن الوفد الإسرائيلي كان مصرا على ضرورة التحقق من إجراءات الجيش اللبناني في منطقتي زوطر الغربية وفرون اللتين هما من ضمن المنطقة التجريبية الأولى قبل الانتقال إلى مراحل لاحقا. على
1: سنكتفي بهذا القدر كاترين، أسف على مقاطعتك لكن تقريبا نكاد نصل إلى رأس الساعة. أشكرك شكرا جزيلا كاترين حنا، وشكرا لإلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. مشاهدينا، إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة، يصحبكم فيها عبد القادر عياض.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. هل لاحت تفاهمات ما في أفق النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ ترجح مؤشرات عدة ذلك رغم التعقيدات وشح ما يرشح من بين ثنايا التصريحات من تفاصيل. يؤكد الرئيس الأمريكي أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأن الإيرانيين يرغبون بالفعل في التوصل إلى اتفاق يعزز ترامب نفس التفاؤل هذا بالقول إنه لا يسعى للقتل أو للتدمير، مؤكدا أن ذلك كان توجه إدارته من قبل. مع ذلك يعترف نائبه جيدي فانس بأن الأمر ليس سهلا، ففي إيران قيادة عسيرة المراس وانقسامات، وهو ما يجب على واشنطن التعامل معه. في الطرف المقابل حديث إيراني عن اتفاق محتمل مع عمان لترتيب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في خطوة ستشكل في حال الإعلان عنها مدخلا للعودة إلى التفاوض. هدف تسعى إليه جهود الوسطاء الذين يكثفون اتصالاتهم في كل الاتجاهات لتعزيز بارقة التفاهمات المحتملة، بيد أن ذلك ليس رهينا فقط بالقيادتين الأمريكية والإيرانية.

0: الإيرانية. تتطلع الأنظار إلى الساحة اللبنانية، حيث ثمنت الخارجية الأمريكية جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في روما. هناك مناطق تجريبية تعترضها تحديات ألغام ميدانية تظهر بين حين وآخر. هكذا هي حالة اللا حرب ولا سلم، مساحة تتسع لكثير من الشد والجذب بين طرفي النزاع قبل أن يستقر المشهد على تفاهمات منشودة باتت أقرب فيما يبدو من ذي قبل. هذه هي القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. والدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. والدكتور وسام نصيف ياسيم، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. منذ أكثر من 48 ساعة ونحن ننتظر، وقريبا قد يتم الإعلان عن اتفاق مرتقب بين الجانبين الإيراني والعماني، وحتى الآن ننتظر. الرئيس الإيراني تحدث عن صعوبة شديدة في التواصل مع المرشد. هل الأمر، وأبدأ بدكتور صدقيان، يعود لهذه المسألة؟ حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن اتفاق إيراني عماني، هل هو السبب صعوبة التواصل مع المرشد؟
1: الاتفاق العماني الإيراني يبدو بأنه استكمل من قبل الجانبين الإيراني والعماني. سلطنة عمان أحبت أن تناقش هذا ما توصل إليه الجانبان مع الولايات المتحدة باعتبارها هي طرف في المفاوضات مع إيران، ومع دول أو الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا. هذه المشاورات يبدو بأنها يعني دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الآن الكرة في ملعبهم، وإيران تنتظر، لأن الاتفاق تم والآن الرئيس ترامب يجب أن يجيب على ذلك. هل سيوافق على ما توصل إليه الجانبين أم لا؟ وبالتالي هناك الكثير من الأمور. نحن في نهاية الأسبوع، وربما يعطينا الرئيس ترامب شيء يخالف ذلك بما يخدم الأسواق الطاقة، البورصة والستريت، وبالتالي هناك الكثير من الأمور تتعلق بالرئيس ترامب. لكن نحن ننتظر، والكرة الآن خرجت من الملعبين الإيراني والعماني وهي الآن في الملعب
0: الإيراني. يقول هذا اتفاق إيراني عماني صرفه، بالتالي هل توافقون بأن الكرة الآن لدى الطرف العماني ومن ثم الأمريكي، أم أن أيضا ينتظر أن يوافق المرشد على هذا الاتفاق؟
2: اسمح لي عبد القادر، أولا هو غير معروف طبيعة النقاش اللي حصل، لكن المعلومات المتسربة من إيران، اليوم صرح واحد هو عضو هيئة رئاسة البرلمان حجة إسلام، يقول أنه لجنة الأمن القومي في البرلمان تناقش مشروع قرار قانون في البرلمان حول مضيق هرمز من 11 نقطة ما زال هو في المناقشة، وهذا القانون على الحكومة والقوات المسلحة الالتزام به. طبعا في نقاط كثيرة حسب منشور اليوم هو أعلنها لوكالة فارس، يعني وكالة فارس اللي نشرتها، يتحدث عن أنه المضيق والخليج، مو فقط المضيق، تحت الوصاية الإيرانية بالكامل، ليس هناك مشاركة عمانية أو يعني اتفاقيات دولية، ما فيها الكلام، تحت الوصاية الإيرانية بالكامل. حتى الدول التي تتهمها إيران بأنها شاركت أمريكا أو وفرت لها أرضية أو أجواء عليها أن تدفع تعويضات، وإذا ما دفعت ممنوع تدخل المضيق للحد. هذا لم يصدر. وكالة فارس هي وكالة يعني قريبة من الحرس، حينما تنشر مثل هذه الأمور، وهذا الرجل حينما يصرح كذلك، هذه أمور ليست اعتباطية في بلد مثل إيران، هذه توضع من أجل يعني تمهيد لقضية المضيق. بالنسبة لإيران هو ليس يعني مو فقط قضية للمناقشة أو للجانب التفاوضي وأعطيكم إياه مقابل شيء، هو جزء من المستقبل لإيران. المنطقة في حالة تغير سائل تماما. إيران لديها مراكز قوة بعد خسارة سوريا، المضيق، العراق، الفصائل في العراق ولبنان واليمن. الآن هي تكاد أن تخسر أو في حالة دفاع عن وجودها في لبنان والعراق، ويبدو أن العراق أقرب إلى المواجهة الآن مع بين الحكومة والميليشيات. الآن أصبح الأمر محتدم جدا، وطبعا لبنان نعرف ما يجري فيه. لذلك هي تريد الدفاع عن وجودها في المنطقة. المضيق في حالة خسارة هؤلاء الحلفاء سيكون هناك المضيق الذي يجعلها تتحكم في الإقليم وفي العالم، الاقتصاد الدولي وطبعا في دول الخليج.
0: إذن ماذا نسمي ما يجري الآن فيما يتعلق
2: طبعاً سيكون
0: هذا الاتفاق مع الجانب العماني؟ والسؤال طبعا للجميع.
2: هذا محاولة لتجاوز هذه المرحلة فقط. لكن يعني وأمريكا تعرف بالمناسبة وقد توافق على هذا الإجراء المؤقت، أما أن يكون إجراء عمان
0: هو حتى الاتفاق مزمن بفترة بين 3 أو 4 أشهر،
2: وعمان يراد لها أن تكون يعني مجرد وسيط أو طرف. بالحقيقة هو ما له مصلحة بالموضوع، ما له مصلحة، هو فقط كي يبنح الشرعية لإيران. وأنا أعتقد أنه الأخوة في عمان عليهم أن يكونوا حذرين جدا من هذا الموقف التاريخي والمهم جدا للمستقبل.
0: طيب فكرتان ما ذكر الدكتور صدقيان وما ذكر الدكتور لقاء. دكتور إبراهيم،
3: يعني أغلب التسريبات حتى الآن لا يوجد اتفاق حتى هذه اللحظة اللي نعرف ما هو مضمونه حتى نحكم، ولكن أغلب التسريبات تشير إلى أن إيران ستطلع بدور أمني على السفن الداخلة إلى الخليج، والخارجة هي إيرانية عمانية مشتركة. وهذا باعتقادي طبعا، يعني الموقف العماني من المفترض أنه يكون في هناك تنسيق مع بقية دول الخليج، ويكون في تنسيق أيضا مع الولايات المتحدة التي أصبحت تمثل من خلال عمان في المفاوضات. إذا وافقت الولايات المتحدة على هذا الموضوع، هذا كارثة يعني بهذا الحرب بالنسبة للولايات المتحدة، يعني التي
2: دول الخليج
3: ودول الخليج. طبعا متفقين.
0: تقصد على ما يتم تسريبه فيما يتعلق بمضمون هذا الاتفاق؟
3: إذا هذه التسريبات هي صحيحة، فهذا باعتقادي كارثة بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة، وأيضا بالنسبة لدول الخليج التي بدأت هذه الحرب. لماذا بالدرجة الأولى الولايات المتحدة؟ لأنها هي التي بدأت هذا الحرب، وعوضا عن أن تسقط النظام أو تتعامل مع المشكلة النووية الآن تخسر مضيق هرمز.
0: حتى وإن تكلمنا عن صيغة مؤقتة زمنيا،
3: هلا ما هذه المشكلة في
0: أيضا المؤقتة. بناء على التسريبات
3: المشكلة في الصيغة المؤقتة، حتى ولو مؤقتة ما زالت هناك مشكلة كبيرة. والمشكلة الكبيرة بالنسبة للولايات المتحدة هي أن هذه تتحول إلى سابقة بأنه يتم الإقرار بدور إيران انتقالها من المعطل في الخليج إلى الشريك الأمني وإلى الإدارة الأمنية لإيران في هذا الموضوع. ستصبح سابقة وسيتم البناء عليها. فلذلك هذه تعتبر برأيي أول خسارة يعني استراتيجية.
2: إذا إيران مسكت بالبند الخامس بمذكرة التفاهم واللي هي ما لها قيمة،
3: أول
2: بكذلك بأسنانها وقالت خلص الخليج مالتنا حسب البند الخامس، فكيف هذه الاتفاقية؟ طيب
3: وهذا إذا سمحت لي بس هذا الاتفاقية، وهذا سيشكل الخسارة الاستراتيجية الأولى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أنها تراجعت عما كانت. هو ليس حصل على يعني نتيجة أسوأ من مثل اتفاق أوباما، بل أسوأ بكثير، وخسر خسارة استراتيجية، وسيتعامل مع ذلك في المستقبل على أن هناك سابقة في.
0: طيب أسمع الدكتور فيصل، ولكن فقط أيضا من خلال المتابعات لما يتم تسريبه، القول بأن طبعا من خلال الصيغة مسألة الدخول والخروج كما أشرت لها الدكتور إبراهيم، الصيغة المقدمة الآن بأن إيران تسيطر أو إجراءاتها تتعلق بالسفن الداخلة إلى مياه الخليج، أما المياه الخارجة من الخليج أو السفن الخارجة من الخليج فلا تخضع للسيطرة الإيرانية. هناك من رأى أن هذا أكبر تنازل من إيران حتى الآن فيما يتعلق
2: مشتركة الخارجية إيرانية
0: الأراضي، ولكن مسألة الخروج حسب ما يقال حتى يعني الآن لا يتكلم عن التصريبات.
4: يعني اللي إلي إلي واللي إلك إلي وإلي.
5: أيوة
4: إلي وإلي.
0: رأى فيها هناك مرة فيها تنازل أكبر تنازل من قبل الجانب. اسمع دكتور فيصل،
6: أكبر تنازل أعتقد بالرجوع إلى حالة ما قبل 28 فبراير، هذه الحالة الطبيعية بأن لا يكون هناك أي دور رقابي أو أمني لإيران أو لأي دولة أخرى على مضيق هرمز. هذا هو الواقع الذي كان قبل بداية الحرب. نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم يذكر بأن هذا الوضع مرتبط بحالة الحرب، وأنه بعد انتهاء الحرب سوف تعود الملاحة كما كانت، وهو بذلك يرمي الكرة بالملعب الأمريكي، بمعنى أن إذا عادت الحرب مرة أخرى سوف تستمر هذه الوصاية أو هذا الدور الرقابي والأمني على مضيق هرمز. الملاحظة التي ربما العقل العربي اليوم يستوعبها من الجانب الإيراني بأن عقلية المفاوض الإيراني تشبه إلى حد كبير عقلية المفاوض الإسرائيلي، يعني هو يفاوض على الجزئيات ثم بعد ذلك يفصل الجزئيات إلى جزئيات أخرى ويفاوض عليها، مسار جنوبي ومسار شمالي وبند خامس وبند أول ومسألة تطول حول مضيق هرمز، مع أن الحرب بدأت في البداية ليس حول مضيق هرمز إنما حول البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه عملية متعمدة من الجانب الإيراني لإطالة أمد هذا الوضع وشراء الوقت. من كان منا يتصور بأن هذه الحرب يمكن أن تستمر عندما بدأت في فبراير أن تستمر إلى شهر أغسطس، والآن اقتربت الانتخابات النصفية ويمكن لإيران أيضا أن تطيل أمدها إلى أبعد من ذلك. السؤال الرئيسي، مذكرة التفاهم كانت تبدو بأنها انتصار دبلوماسي لإيران، لماذا خرقتها إيران؟ لماذا قامت بمهاجمة السفن المدنية لدول لم تشارك في الحرب؟ هذا سؤال
0: يقولون المسار الجنوبي،
6: هذا سؤال
0: هذا يعني ما يقولونه.
6: لا، يرد عليه الإيرانيون بأن المضيق تدخل منه إمدادات عسكرية للجانب الأمريكي. والسؤال الرئيسي الذي يمكن أن يواجه به الإيرانيون هو هل الولايات المتحدة تعتمد فقط على مضيق هرمز في الإمدادات العسكرية؟ ما القاعدة العسكرية الموجودة في الأردن التي قامت إيران بضربها لا تعتمد على مضيق هرمز، ولا القواعد الموجودة في إسرائيل، ولا القواعد الموجودة في بريطانيا. بالتالي هذه حجة وتبرير واهي لإطالة أمد هذه الحالة ولفرض واقع جديد بالنسبة لإيران، وهو دور رقابي على مضيق هرمز لن تقبل به دول الخليج والعراق، ولن تقبل به الولايات المتحدة، ولن تقبل به النظام الدولي، لن يقبل به.
0: ولكن حتى الآن التصريحات من قبل الجانب الأمريكي وتحديدا الرئيس الأمريكي تبدو متفائلة حتى الآن. سفير جوي
7: نعم، هو دائما يعبر عن تفاؤله بخصوص هذه القضايا إلى أن يتأكد العكس. الأمر لا يتعلق بالأمن، الأمر يتعلق بالسيطرة الاقتصادية، والدليل هنا سنرى إذا ما سيتضمن الاتفاق أمور إجبارية، خاصة عندما تحدث عن الرسوم، هل ستكون هذه الرسوم إجبارية أو اختيارية؟ إذا كانت اختيارية كما هو شأن بالنسبة لي مضيق ملكة فهذا طبعا لن يكون محل خلاف، ولكن إذا أصبحت الرسوم إجبارية فلن يقبل أي أحد في العالم. هذا الأمر ليس فقط أمريكا ولكن كل دول العالم. إذا ما قابل العالم هذا الأمر لسبب من الأسباب فهذا كما تفضل الزملاء سيكون أكبر كارثة بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. سيكون أيضا الأمر عبارة عن كارثة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، الأمر أبعد مما حدث في العراق وفي العراق وأفغانستان وفيتنام، لأن إيران ستتمسك بالأداة التي تبحث عنها، ونرى ما فعلته في العراق في اليمن وفي لبنان، ويمكنها أن تزعزع الاستقرار في العالم ككل. إيران لا تبحث عن تقوية،
6: ويمكن أن تقرر من الصين. يعني تايوان اليوم تجهز لحصار بحري مشابه لما يحدث اليوم. يمكن
0: أن تقرر ربما أضع نفسي باختصار،
3: بس ملاحظة للتوضيح.
0: تفضل.
3: حسب التسريبات اللي مرت هي لا تتحدث عن المرور العابر، يعني ليس بتحكم إيران بالمرور العابر والذي يشكل أو قد يشكل اختراق للقانون الدولي، هي تتحدث عن دور أمني دور أمني مختلف عن المرور صحيح. العابر صحيح. يعني ممكن أن تأخذ الدور الأمني دون أن تخترق القانون الدولة.
6: لا لا طبعا كيف يا دكتور؟
3: لا لأنه التسريبات لا لا مش المرور العابر، المرور العابر هو الذي يتعارض مع القانون الدولي،
6: ولكن حتى دور أمني
0: ولكن
6: ولا حتى دور أمني ولكن
0: نعم
3: الرقابة الأمنية وحسب التسريبات تقول اللي هي بدل تأمين وبدل
6: رسوم خدمات رسوم خدمات هذه موجودة
3: إنما هذه مش متعارضة
6: إنما الدور الرقابي والدور الأمني هل هو موجود في قواعد القانون الدولي بأن يكون لدولة
3: ليس
6: موجودة.
3: سيادة ليس سيادة
0: لا حتى تبسيطا فقط ربما قد نقول العودة إلى الوضع الذي كان عليه المضي قبل هذه الحرب
3: المرور العابر الاتفاق لا يتحدث
0: طيب وهنا أسأل الدكتور محجوب زويري
6: رقابي وأمني
0: هنا أسأل الدكتور محجوب زويري وأضع نفسي في مكان المشاهد وهو يتابع هذا النقاش هل نحن أمام مؤشرات من خلال هذا الاتفاق العماني الإيراني المرتقب أمام خطوة قد تؤثر إيجابا على المذكرة وبالتالي مفتاح من مفاتيح حل هذه الأزمة وتجنيب المنطقة هذه الحرب أم أن الأمور أكثر تعقيد وبالتالي ليس بالضرورة عند الحديث عن مؤشرات إيجابية معناها أنها بالضرورة قد تنعكس على المذكرة ومضامينها وبالتالي الوصول إلى هذا الهدف
5: إذا أخذنا الأمر من منظور أن العالم تحت ضغوط كبيرة اقتصاديا وأن الولايات المتحدة تفشل كل يوم المضيق يبقى فيه مغلقا فإن هذه قد تشكل فرصة مؤقتة للانفراج لكنها في مضامينها تحوي مخاطر كثيرة على فكرة إدارة المضائق الدولية ودعني هنا يعني أرفق إلى نص المسرب الذي وصلني أنا أصلا يعني أحد المبررات الوثيقة تتحدث عن عدم انضمام إيران إلى اتفاقيتي جنيف وجامايكا لأن إيران لن تنضم إلى هاتين الاتفاقتين قررت وضع هذا النص يعني تخيل معي معنى آخر هنا هذا الأمر سيستعمل فيما يسمى في أصول تسوية المنازعات إذا لجأت إليه أطراف يعني بمعنى آخر تخلق دعما قانونيا للحالة اسم الوثيقة أو اسم الشيء اسمه أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة في الخليج لاحظ
0: المصطلحات
5: لاحظ الخدمات التي وردت في النص الإرشاد الملاحي تفتيش الممرات توفير الوثائق البيئية تقييم عملية مرور السفن تحديث إحداثيات السفن التي تقرها إيران نفسها
6: وقصف السفن قصف السفن
5: طبعا
6: ضرب السفن
5: منع السفن يعني. التي تحمل العلم الأمريكي والإسرائيلي العنوان العام للمقترح اسمه الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج لاحظ العنوان
2: والخليج
5: كلها هذا الأمر طبعا وجوده في مجلس الشورى يبدو مهما لكن ليس بالضرورة أن يعكس ما تريده الدولة الإيرانية لأنه حصل في شهر 4/2025 عندما قصفت من قبل إسرائيل طرح مشروع من أجل تغيير العقيدة الدفاعية وأرسل نص إلى مجلس الشورى للذهاب إلى حتى تطوير لكن ذلك لم يتم أخذه إلى مراحل أخرى باعتقادي أن هناك مسارين داخل إيران مسار يتحدث عنه مجلس الشورى وهذه الوثيقة لكن هذا ليس بالضرورة هو الأصل ها جزء من هذا في الوثيقة التي تم الحديث معها مع عمان إيران تريد أن تقول شيئين أساسيين أولا أن هذا المضيق لن يعود كما كان الآن صيغة عدم عودته قابلة للنقاش تفضل الدكتور فيصل في ما قاله وزير الخارجية الإيراني وهذا الكلام قد تم يعني قوله من حوالي أكثر من أسبوعين أن إيران ستقوم بهذا في حالة الحرب هذا معناه أن إيران تميز بين إجراءات في حالة الحرب وإجراءات خارج حالة الحرب لماذا؟ لأن إيران تريد أن تنهي البند الأول من المذكرة وهو إنهاء حالة الحرب لسان حالها يقول للولايات المتحدة أنهوا حالة الحرب يعود المضيق كما كان عليه الآن هل يفهم الأمريكي ذلك؟ هل يستوعب هذا الأمر؟ أم أنه يريد أن يصر على موقفه؟ الأمر الثاني إيران لازالت تعتقد بأنها إيجابية مع جيرانها لماذا؟ كونها تنسق مع عمان لكنها لم تدرك كما أنها لم تدرك من قبل طوال 47 سنة أنها في كثير من سياساتها لم تكن تحترم جوارها بالشكل الكافي وطبعا للأسف أمريكا كانت تقلد ذلك كانت تفعل مثل هذا وبالتالي إيران ما تفعل الآن عمليا هي تحرق كثيرا من سفنها مع جوارها بعدم أخذ مصالحهم بعين الاعتبار بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للإقليم لاقتصادهم وللطاقة بشكل أساسي
0: اسمع دكتور وسام كذلك الدكتور نوفل.
8: تفضل. سؤالان هم. لماذا وافقت الولايات المتحدة على ما هو مطروح إلى الآن، ولماذا وافقت سلطنة عمان على هذه الآلية التي من جانب كذا ومن جانب كذا الذي تم التحدث؟
0: حتى الآن لا شيء رسمي لا من الجانب العماني ولا من الجانب
8: الأمريكي. نحاكم المعطيات المتوفرة إلى الآن. الولايات المتحدة سياسيا تعاني من أزمة الانتخابات النصفية وما حصل في ميشيغان البارحة يساهم. عسكريا فشلت في حملتين على إيران 12 يوم و 39 يوم، زائد ضربت قواعدها في المنطقة، زائد تعاني من أزمة في الدفاعات الصاروخية ومن أزمة ذخائر. اقتصاديا ما يحصل من خنق في المضيق ينعكس اقتصاديا على الاقتصاد العالمي وتتحمل مسؤوليته ولو معنويا الولايات المتحدة، وينعكس على الداخل في الولايات المتحدة وعلى أسعار السلع. بناء عليه إيران اعتبرت أن هذه اللحظة الذهبية لترويض الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وما يحصل الآن هو ترويض للولايات المتحدة في هذه المنطقة، هذا فيما يعني الولايات المتحدة. أما فيما يعني سلطنة عمان، لماذا وافقت سلطنة عمان على المرور الداخل عبر الجمهورية الإسلامية والخارج مشترك؟ هو المفترض أن الاثنين يجب أن يكونوا مشتركين، ولكن ما حصل من هجوم على الجمهورية الإسلامية من قواعد أمريكية في المنطقة تم بناؤها وتذخيرها وتسليحها عبر الدخول من هذا المضيق بشكل أساسي. بناء عليه تعتبر الجمهورية الإسلامية نفسها، طبعا هذا لعقود من الزمن، تعتبر الجمهورية الإسلامية نفسها معنية بكل ما يدخل، خاصة وأنه يهدد أمنها، وهذا له علاقة بالأمن القومي الإيراني. نقاش المسألة الدولية يصبح نقاش جانبي بالنسبة لأمن قومي إيراني بالنسبة للإيرانيين. بناء عليه هذا كله تعتبر إيران تلعب تحت السقف الدولي وتحت سقف أو بما ينسجم مع القوانين الدولية. لماذا؟ لأن القوانين الدولية تعتبر أن المياه الإقليمية 12 ميل بحري، أضيق نقطة موجودة ما بين السواحل العمانية والسواحل واليابسة الإيرانية هي 21، يعني 12 من هذه من هذا الجهة و12 من هذه الجهة، نصبح أمام مياهان يعني مياهان إقليميتان، ولا يوجد مياه دولية، لأن مجموع من كل مياه إقليمية هو 12 ميل بحري. لذلك وافقت سلطنة عمان على أن الدخول، وإلا هو بالمبدأ يجب أن يكون الدخول والخروج بالمنطق معنية به سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية، ولكن خصوصية ما حصل والتقاط اللحظة من الجمهورية الإسلامية وإخراج سلطنة عمان نفسها مما له علاقة بالتسليح فيما بعد كي لا تكون في مواجهة الولايات المتحدة، كل هذا يجعلني أتفهم لماذا وافقت سلطنة عمان على هذا الموضوع، وأتفهم بالمعنى الدولي القانوني وبالمعنى الذي له علاقة بالأمن العالمي وبأمن الملاحة وبالأمن القومي الإيراني أتفهم الآلية.
0: طيب أعود أقول فقط التحفظ في مسألة الموافقة حتى تصدر بشكل رسمي. دكتور نوفل،
9: أنا أعتقد أنه كل هذه النقاشات التي أخوضها الآن هي انعكاس للاستدراج إلى نقاشات في التفاصيل، يعني انعكاس للواقع السياسي وللواقع العسكري وللمفاوضات. إذا عدنا قليلا إلى الوراء، عنوان الصراعات في المنطقة شو كانت؟ إسرائيل تطرح الشرق الأوسط الجديد، إيران تطرح محور الممانعة، وبالتالي الجانبان يسعيان إلى نظام إقليمي مختلف عن النظام الإقليمي الموجود لسبب بسيط، إنه لا يوجد نظام إقليمي منذ سقوط النظام العالمي القديم، سقط معه النظام الإقليمي.
0: دكتور نوفل، فقط أعتذر منك لأشير لهذا الخبر المهم أيضا، نقلا عن وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية، دوي انفجارين في جزيرة قشم سببه التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. تفضل.
9: المشكلة شو هي؟ إنه في إسرائيل صاحبة مشروع إقليمي، إيران صاحبة مشروع إقليمي، المشروع الإقليمي العربي غائب نتيجة سقوط النظام العالمي القديم، وبالتالي النظام العربي الذي كان يتفرع منه، لم يبقى من النظام العربي القديم سوى دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت تسعى في السنوات الماضية في مواجهة المشروع الإسرائيلي ومواجهة المشروع الإيراني إلى طرح مشروع مختلف لا علاقة له بالتوسع، لا علاقة له بالعنصرية، لا علاقة له بالأيديولوجيات، له علاقة بالنمو والازدهار وإلى ما هنالك. اليوم ما تقوم به إيران هو محاولة لتكريس وجهة نظرها من هذا النظام الإقليمي، وما تقوم به إسرائيل كذلك الأمر. علامة الاستفهام الكبرى، ماذا سيفعل العرب وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن في هذه المرحلة بالذات للتصدي للمشروعين؟ عمليا المقاربة التي يفترض أن تعتمد لا علاقة لها بتفصيل مضيق هرمز، لا علاقة

0: لها بتفصيل صاروخ باليستي أو لا، لا علاقة لها بموضوع مشروع نووي أو لا. بالجانب الإسرائيلي أيضا كل هذه علاقة من يحكم هذه المنطقة أو صورة هذه المنطقة على قياس من تكون. الذي يطرحه العرب والذي طرحوه في عدة مناسبات أنه نحن نواة نظام عربي مستعدون للتعاون مع الإيرانيين متى كف الإيرانيون تدخلهم بالقضايا وحتى مع إسرائيل. طيب. مستعدون متى أعطت الفلسطينيين حقوقهم.
1: وبالتالي اعذروني ولكن فقط بإيجاز لأشيل هذا الخبر العاجل بإيجاز. طيب سأشيل الخبر العاجل إذن. شكرا لك دكتور نوفل. وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية نتائج التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز ستعلن لاحقا. أسمع.
2: توضيح بسيط فقط. أنا أوافق أن هناك مشروعين، مشروع الشرق الأوسط الكبير تقوده أمريكا وإسرائيل ومن ضمنه إسرائيل الكبرى، وهذا موجه ضد الدول العربية وضد الدول الإسلامية في المنطقة. مشروع محور المقاومة قادته الجمهورية الإسلامية، وهذا أدى إلى تحرير لبنان وإلى تحرير غزة وإلى دعم حركات المقاومة في المنطقة. المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة هو المشروع الإيراني العربي.
1: سأعود لك.
2: المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة هو المشروع الإيراني العربي ضد الوجود الأمريكي الذي أدى إلى ضرب إيران من الدول العربية والرد الذي دمر في الدول العربية وكانت أمريكا سببه، وضد إسرائيل الكبرى التي ستتوسع على حساب الدول العربية.
1: وصلت فكرة دكتور نوفل؟
0: لا إيران الكبرى ولا إسرائيل الكبرى، الشرق الأوسط الكبير الذي نواته وأساسه الدول العربية تشترك مع إسرائيل عندما إسرائيل تعطي العرب حقوق والفلسطينيين دولة، وتشارك إيران عندما إيران تتوقف عن سياسة خرق الاستقرار في الدول العربية. أنا أفهم عمليا أنه يكون لإيران علاقات، أو حتى يا أخي بدي أمشي بالأزرع يلي سماهن امبارح
1: دكتور إبراهيم
0: ماشي الحال، ولكن الخلايا الإرهابية والتخريبية شو؟ الخلايا التخريب بالكويت، خلايا التخريب بالبحرين، خلايا التخريب بالإمارات، خلايا التخريب حتى بقطر يلي فككت بآخر فترة. كل هذه الخلايا شو معناتها؟ معناتها زعزعة الاستقرار لمحاولة وضع اليد على المنطقة. وبمطلق الأحوال لحد هلأ بعدنا عندنا 8 دول عربية عندها حوالي 2400 كيلومتر على شط الخليج مقابل 2500 كيلومتر لإيران، مصرين يسموه الخليج الفارسي. ماذا يعني هذا الكلام؟
1: دكتور فيصل؟
3: أنا تعليق على ما ذكره الدكتور نوفل الآن من مسألة النظام الإقليمي، هو في الواقع نعم أنا أتفق معه بشكل كامل بأن ما تبقى من النظام الإقليمي العربي هو موجود في هذه المنطقة، هو موجود في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الشواهد التاريخية تشير إلى أنه من الصعب لدول الخليج مواجهة النفوذ الإيراني دون وجود دولة عربية إضافية. في السابق كان دور العراق مساند لدول الخليج في مواجهة العراق، وأيضا دور مصري في السابق. الآن لو تلاحظون بأن النظام الإقليمي بهذا الضعف لم يعد هناك وجود لعمق عربي بالنسبة لدول الخليج، وما قامت به إيران خلال هذه الحرب بأنها سعت إلى استهداف دول الخليج بفصلها عن عمقها العربي وبعدها العربي الاستراتيجي، وهذه نقطة جدا خطيرة. لذلك أرد على الدكتور وسام بأنه لا يوجد هناك مشروع عربي وإيراني مشترك. النقطة الأخرى
2: أنا قلت ما يجب أن يكون
0: وهذا مستحيل هذا.
2: ليش مستحيل؟ إسرائيل أقرب للعرب من إيران أكيد.
3: طيب. لا أثبتت التجربة الحالية بأن العلاقة التي تجمع إيران بدول الخليج معادلة صفرية، بمعنى أن أي مكسب لإيران هو في المقابل خسارة لدول الخليج. وبالتالي أنا بتصوري بأن الفترة القادمة يجب أن نستفيد من هذه الحرب، العشر سنوات القادمة يجب أن تكون العقيدة الاستراتيجية لدول الخليج بأنها تعتبر بأن مضيق هرمز غير موجود. مضيق هرمز صحيح. أثبتت هذه الحرب بأنه ممر تجاري غير مستدام يجب أن يهمل ويجب أن يترك
0: لإيران
3: وإيجاد بدائل. طيب. أخرى
1: النقطة الأخرى سأسمعك دكتور لقاء عذرني سأسمعك دكتور. ولكن فقط أسمع الدكتور محجوب
2: كان
1: قد طلب الكلمة قبل قليل. سأعودك دكتور لقاء
4: فقط أردت أن أوضح شيئا
1: سأتيك
4: مهما فيما يتعلق. كنا نتحدث عن عمان تحديدا. عمان في عام 89 صادقت على قانون على ما يسمى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأرفقت في 89 نص بسموه إعلان تفسيري أقرت فيه شيئين أساسيين وباعتقادي هذول بفسروننا لماذا يتأخر التفاوض. هو أقرت نظام العبور البريء، وأقرت أيضا أن السفن التي تحمل أو السفن العسكرية يتطلبها إذن مسبق.

0: عليه باعتقادي عمان تحاول أن توائم بين هذا الموقف الذي وافقت عليه عام 89 وبين ما يتعرضه إيران حتى لا يمكن أن يتخذ هذا شيئا مخالفا للقانون الدولي.
1: دكتور لقاء
2: بسرعة عبد القادر، احنا مسألة المضيق هي تفصيلة من بين تفاصيل كثيرة حول ما تريد إيران للمستقبل، مستقبلها، لأن هذه الحرب أثبتت أن أولا أنها معرضة لاستهداف وجودي خصوصا للنظام وحتى لإيران نفسها. الأمر الآخر، إيران دولة كبيرة، حدودها منذ عام 88 أصبحت غير موجودة، حدودها توصل إلى المتوسط، ولكن على عكس إسرائيل التي تمتد بالقوة العسكرية هي تمتد من خلال الأذرع،
3: قوة عسكرية يعني،
2: يعني من خلال وكلاء، وهذا هو ما طبقته من عام 88 إلى اليوم، يعني من نهاية الحرب العراقية الإيرانية اللي كانت على أرضها. فالقتال خارج الحدود هو استراتيجية إيرانية. المهم الآن مع بدء عملية غياب الوكلاء، لأنه في لبنان حزب الله في عملية حصار، وفي العراق نفس الشيء، يجب أن يكون هناك آلية إيرانية لاستعادة القوة الجغرافية خصوصا بعد خسارة سوريا. الآن السؤال حول أو الملاحظة اللي طرحوها الأساتذة حول الخيار الثالث للإيراني ولا الإسرائيلي؟
3: الخيار الأول عفوا،
2: خيار الآخر. الآن غدا سيزور أردوغان، الرئيس أردوغان السعودية، والرئيس الباكستاني هناك،
1: رئيس الوزراء،
2: رئيس الوزراء، وستكون قمة ثلاثية. وزراء الخارجية بالإضافة لوزير مصري عقدوا 5 اجتماعات صار، وهم منذ بداية الحرب إلى اليوم. لا ندري إن كان الرئيس السيسي سيزور أيضا الرياض. المهم هنا يبدو أن هذه القمة ستشكل أو تكون بداية تشكيل تحالف جديد. من المنتظر، من المتوقع أن تنضم له سوريا وقطر وربما الكويت، الدول الخليجية بشكل عام. هذا سيكون هو المتغير الحاسم والمؤثر للغاية.
1: أنت متفائل؟
2: يعني هو متفائل بيش؟
1: عندما تقول الحاسم.
2: نعم، مؤثر، سيكون مؤثر جدا. شوف، إيران دولة عندها عقل بالنهاية، تعرف دول الخليج الهشاشة الأمنية اللي بيها تشجعها على التنمر وأن تأخذ كل شيء بالقوة، لكن حينما تكون هناك قوة رادعة،
3: تقصد إيران؟
2: إيران طبعا، إيران مع الخليج، لكنما تكون قوة رادعة، عملية الردع حينما تخلق، إيران ستفكر أكثر من مرة.
1: لنسأل إيران، حينما تريد أعود لك دكتور إبراهيم ثم أذهب إلى السفير جوي.
4: أكمل الفقرة بثانية، بثلاثين ثانية أكمل الفقرة.
1: طيب تسمح؟
4: اسمح لي دكتور، أكمل الفكرة بأن لا يمكن حتى بوجود تركيا وباكستان، لا يمكن لدول الخليج أمنها القومي معتمد على وجود عراق وسوريا ويمن،
3: ولبنان.
4: وبالتالي يجب أن يكون هناك خطة مارشال خليجية لإعادة انعاش هذه الدول وإعادتها إلى حاضنتها العربية.
1: هذا كلام
3: صدقي، ولكن لا تكون إلا بسقف سياسي واضح. يعني خطة مارشال ما بتكون
1: مع ما يتناسب مع توزيع الوقت.
5: بالتأكيد كل ما سمعته من الأخوة والزملاء هو يعتقدون، يعني يضعون إيران في دائرة المعتدي، وكل التحليلات توجه السهام نحو إيران بأنها هي دولة معتدية على الدول المنطقة.
1: لكن هناك تاريخ طويل دكتور صدقيان بين إيران ودول المنطقة،
5: من تاريخ ديني موجود، جغرافي موجود، تاريخي هم موجود، لكن العداء للثورة الإسلامية منذ 47 عاما لحد الآن، العداء لم يكن إيرانيا للخليج، خليجيا ضد إيران. ونحن شاهدنا في الحرب العراقية الإيرانية، وقفوا الكثير من الدول، وقفت إلى جانب صدام حسين عندما هاجم إيران في الحرب العراقية الإيرانية. ربما دولة الكويت كانت، وسبب غزو صدام للكويت هو سبب أنه المطالبة بالديون التي دفعتها دولة الكويت وبعد ذلك أرادت استردادها. بالنتيجة يجب علينا أن نقول هذه الدولة اعتدي عليها، وبالتالي هناك من الولايات المتحدة وإسرائيل وقامت سندقام، هي القيادة الأمريكية الوسطى، وهي تتمركز في المنطقة، لا أريد أن أقول دول الخليج، تتمركز في المنطقة، وشنت الحرب على إيران، واغتيل المرشد الرجل الأول. أنا لا أدري إذا كان أحد الأمراء أو الملوك أو الزعماء.

0: لدينا مشكلة بين العراق والكويت في خور عبد الله. هذه أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال، لكن هذه سيادة إيرانية في مياه إقليمية، وبالتالي نحن نريد أن نسلب هذه السيادة للمياه الإقليمية ونتحدث بشيء آخر بشكل عام.
1: لو سمحت لي، المياه الإقليمية العمانية.
0: لو سمحت طيب. لي لو سمحت لي الاتفاق الإيراني العماني في حد ذاته هو يريد أن يعيد النظام الجيوسياسي في المنطقة، وبالتالي هذا الاتفاق يريد أن يعمل نواة، أو هو يشكل نواة للشرق الأوسط الجديد الذي تريده إيران بالتعاون مع دول المنطقة، مقابل الشرق الأوسط الجديد الذي تريده إسرائيل وصولا إلى إسرائيل الكبرى. ونتنياهو قال ذلك بأننا نريد أن نشكل الشرق الأوسط الجديد عندما سقط نظام بشار الأسد. طيب. وبالتالي لو سمحت لي
2: فقط لأن حتى أكون عادلا
0: لو سمحت لي الأخوة تكلموا كثيرا اسمح لي بس
2: ولكن ليس كل إخوة في مقابلك دقيقة. يعني كل واحد يأخذ نصيبه في النقاش
0: دقيقة.
2: وهذا نقاش بين مجموعة
0: دقيقة. وبالتالي
2: دقيقة كثير 30 ثانية
0: اسمح لي.
3: هيك راح يكون نظام الإقليمي جديد.
0: الوضع الآن إيران لا تريد أن تأخذ حقوق الدول في المنطقة، ولا تريد أبدا حقوق المنطقة محفوظة، دول المنطقة محفوظة. يجب علينا أن نعمل مع إيران ودول المنطقة من أجل إيجاد نظام إقليمي. هذا النظام الإقليمي هو الذي يستطيع أن يسيطر على هذه الأزمات. أما إذا أردنا أن ننطلق من قضايا أو حساسيات قومية أو دينية أو مذهبية أو طائفية نقع في خطأ كبير جدا. طيب. النقطة الثالثة باختصار جدا عبد القادر. طيب. وأني أشكرك كثيرا. إيران لا تريد السيطرة على مضيق هرمز.
2: إسلام الدبلوماسية تفضل.
0: أنا أشكرك كثير.
3: هذا مش دبلوماسية، هذا نظام.
0: إيران دولة جديد. إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة، لا يمكن تجاهلها. كبيرة في نفوسها، كبيرة في إمكانياتها، كبيرة في مساحتها، وبالتالي هذا حقها أنه تكون المياه الإقليمية موجودة، أن تكون من أول الخليج إلى آخر الخليج.
2: أعتقد أن الفكرة واضحة. أسمع الدكتور إبراهيم ثم أذهب إلى السفير جميل. أسمع
1: هذا الخطاب الإيراني المتعالي مع
2: وكلما تعاونت معي
1: إيران لم تتغير وإيران منذ الإمبراطورية التخمينية إلى الجمهورية الخمينية.
2: دكتور إبراهيم لا أجل السطر ما بعد.
1: لا سطر واحد
2: أجل السطر رجال
0: الفكرة.
1: يعني إيران دولة كبيرة والسعودية ليست دولة كبيرة. المملكة العربية السعودية ليست دولة كبيرة. العراق ليس دولة كبيرة.
2: الحرب إبراهيم الوقت لك.
0: لا لا بس في اللحظة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الولايات المتحدة وإسرائيل قادتها من قواعد موجودة في المنطقة، يجب أن نعترف بذلك، وإلا نقع في خطأ كبير جدا. طيب. مثل ما وقعنا في خطأ إبراهيم. عندما دعمنا صدام ضد إيران.
2: دكتور إبراهيم
1: على, على, على, على وزير الدفاع الإسرائيلي عندما قال خرجت من القواعد الإسرائيلية. طيب. وعلى رئيس الوزراء البريطاني عندما قال خرجت من القواعد
4: أنا البريطانية. يعني بودي أن أتحدث بشكل ولو سريع عن النظام الإقليمي البديل، لأنه ورد عدة مرات وصار نقاش عليه، أنه يعني سيتم تشكيل نظام آخر يعني بالجهة المقابلة ويتكون من باكستان وتركيا والدول الخليج والآخر. والموضوع برأيي هو ليست بهذه السهولة، وقضية بناء التحالفات الإقليمية والدولية هناك العديد من التحديات الجوهرية التي تواجهها. أولا في هذه الحالة هو اختلاف مفهوم التهديد ما بين هذه الدول. يعني تركيا والباكستان والدول العربية لا تتفق على تعريف واحد للتهديد. يعني باكستان وتركيا لا يروا في إيران على أنها تمثل تهديد بالنسبة إلى الأمن في باكستان وتركيا، بخلاف بعض الدول العربية التي تراب بالجهة المقابلة. فإذا لا يوجد اتفاق على تعريف التهديد بين هذه الدول. هذا واحد. اثنين، لا يوجد قيادة لهذا التحالف. يعني ذكر الدكتور فيصل نقطة مهمة قبل شوي، أنه دائما كان في دور العراقي، دور مصر،
1: البالانسر، دور البالانسر الموازن.
4: نعم. نعم. فهذا مثل هكذا تحالف لا يوجد له قيادة واضحة بهذه الحالة، وهذا يمثل. طيب. النقطة الثالثة بشكل سريع، إنه أيضا في هناك تناقضات في المصالح ما بين الدول. يعني تركيا تمثل أجندة اقتصادية أكثر منها أي شيء آخر، باكستان عندها توازنات كمان أيضا دينية قومية إلى آخره في هذا، فأيضا في تناقض بالمصالح. والنقطة الرابعة والأخيرة وهي العلاقة

0: العلاقة مع الولايات المتحدة، أيضا هناك تباينات كبيرة في العلاقة مع الولايات المتحدة بدرجة الاعتماد على المظلة الأمنية ما بين هذه الدول والولايات المتحدة. كل هذه العوائق تشكل تحدي كبير في يعني التي تواجه تشكيل تحالف بديل. ولذلك أعتقد أنه هذا الدرس اللي إحنا بنمر فيه بالوقت الحالي، وهو الخيار العسكري الذي ليس فقط لم يوصلنا إلى نتيجة، ولكن رجع بأوضاع هي
1: السمع للسفير
0: يعني مختلفة عن السابق، ولذلك من قد يبدو مفيدا أن نجرب التفاهم في المنطقة من أجل بناء نظام إقليمي متماسك.
2: عفوا.
3: Dr. Sadqian used the
4: Dr.
3: word
4: Sadqian spoke about Sayyid Sadqian Iran حدث عن التعاون وإيران منذ 1979 لم تتعاون مع أي من الحكومات في المنطقة طبعا باستثناء حكومة بشار الأسد، وعليهم أن يخجلوا من ذلك التعاون. ليس لإيران تاريخ تعاون مع أي من الدول في المنطقة، وإيران تعاونت فقط مع الأدرع والوكلاء. إذا ما قررت عمان وبقية دول الخليج الدخول في هذا الاتفاق الجديد وهذه الرؤية الإقليمية الجديدة، فهذا بالتأكيد سيكون مشروعا خاسرا، ولا أعتقد أنه سيقوم بذلك. الولايات المتحدة الأمريكية ستقود أي تحالف من أجل تغيير الوضع الذي إذا مضى في هذا الاتجاه، وقد تكون هناك حاجة بالتأكيد لفترة لكي تصبح الولايات المتحدة جاهزة للقيام بهذا. وما نراه الآن هو بداية تشكل تحالفات بين دول المنطقة. أريد أن أجيب على ما أشار إليه الدكتور وسام. الولايات المتحدة الأمريكية تعاني بشكل كبير في هذه الحرب، لكن نرى بأن البورصة في أمريكا حققت أرباح كثيرة، ونرى بأن أمريكا ما زالت تصدر الكثير من النفط، والتضخم في أمريكا بالتأكيد لم يصل إلى 1%. وهناك تقدم كبير في أمريكا على مستوى خنق الوظائف، لكن إيران تعاني بشكل كبير من البطالة وتعاني على مستوى التعدد. الولايات المتحدة الأمريكية ما زال لديها الكثير من القوة الاقتصادية لامتصاص مختلف الصدمات. أنا لا يمكن أن نقول بأن الاقتصاد الأمريكي في تراجع، لكن الاقتصاد في إيران في تراجع إذا لم تتمكن السفن من المرور. وأيضا هناك معاناة لدول الخليج إذا لم تتمكن من تصدير منتجاتها.
1: أقترح أن نذهب الآن، الوقت فقط يداهمنا، إلى موضوع ملف لبنان، المفاوضات التي انتهت في روما، النتائج، وطبعا الملفات كلها مترابطة ببعضها وتصب ربما في نفس المسار لفهم ربما المآلات فيما يتعلق بما يجري في المنطقة. كيف وجدتم انتهاء هذه الجولة في روما وما انتهت إليه؟ دكتور نوفل؟
5: إذا بتسمح، أنا بعتقد أنه نظرا للي صار بروما تستدعي منا التوقف كلبنانيين عند مشكلتنا في التعاطي مع النصوص والاتفاقات، على الأقل منذ اتفاق الطائف لليوم. على طول منجيب أحسن نص بالتطبيق ننسفه ونلغي مفاعيله الإيجابية. اتفاق الطائف بخصوص السيادة وحتى بخصوص إدارة النظام الداخلي في لبنان نسفناه. إجا وراء القرار 1559 نسفناه. إجا القرار 1701 نسفناه. إجا اتفاق الدوحة والاتفاق على استراتيجية دفاعية طلع إعلان بعبدة نسفناه. إجا اتفاق 27 نوفمبر 2024 نسفناه. واليوم جاينا أفضل اتفاق بالنص عم ننسفه. ليش؟ القاسم المشترك بنسف كل هذه الاتفاقات عملية التذاكي على النص وأخذ جزء منه ونسيان الجزء الآخر. باتفاق الطائف أخذنا حل الميليشيات كل الناس بلبنان إلا حزب الله. بال 1559 أخذنا من 1559 انتخاب رأي جمهوري جديد، أخذنا من 1559 انسحاب سوري، وصلنا على سلاح الميليشيات قلنا روحوا على الحوار. رحنا على الحوار أخذنا على حرب 2006.
1: ما الذي يجعله أفضل نص؟ أتحدث عن ما يجري في روما.
5: خليني أقول لك أحسن نص. اليوم يؤخذ على هذا الاتفاق أنه فرط بالسيادة اللبنانية. بهذا النص 8 مرات في 14 بند

0: تشديد على السيادة اللبنانية واعتراف إسرائيل بالسيادة اللبنانية. عم بعطيك أرقام بموضوع انسحاب إسرائيل. اللي يحاربون الدولة اللبنانية ويقولون بأنه الدولة تنازلت يستندون إلى عبارة تكررت 5 مرات هي إعادة انتشار جيش الدفاع الإسرائيلي بوقفه هون، ما بيكملوا إلى خارج الحدود اللبنانية مثل ما هو موجود. 5 مرات في هذا الاتفاق إعادة انتشار جيش الدفاع الإسرائيلي إلى خارج الحدود اللبنانية. موضوع حق الدفاع عن النفس، قديش سمعنا لبنان تخلى عن حق الدفاع عن النفس. مادة 7 بتقول يحتفظ لبنان وإسرائيل بحق الطبيعي بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. عم بقرأ نص حرفي. إعادة الأعمار الدولة اللبنانية ما عم تتعاطى فيها، وهذا الاتفاق ما خصه عودة المهجرين. بند كامل عن إعادة الأعمار، مش بند، عن إعادة المهاجرين، وثلاث أربع بنود بتفصل آلية إعادة الأعمار، ولكن بتربطها بشغل وحدي. ما رح نمولكم إذا هذا المال سيذهب إلى حزب الله وإلى الدوائر التابعة لحزب الله. هذا نص الاتفاق.
1: طيب.
0: عمليا استعادة الأسرة، معلش خلينا نكمل بهذا الموضوع وبعدين الشباب يناقشوا قد ما بدهم. استعادة الأسرة
1: فقط، الوقت يداهمنا دكتور نوفل.
0: استعادة الأسرة، انه الدولة اللبنانية ما عم تحكي بالأسرة وما ردت الأسرة. يا اخي باتفاقات تبادل للأسرة، في سمير الانطار اذا مش غلطان قاعد 29 سنة باسرائيل، عبد الكريم عبيد وعندي اساميهم كلهم سواعدين 12 سنة و15 سنة و20 سنة و30 سنة، وبقت كل اتفاق لا يعملوه 4-5 سنين و7 سنين و10 سنين. هلا بدهم من الدولة اللبنانية باول اسبوع واول اجتماع تروح تجيب الأسرة. والمشكلة وين؟ الدولة اللبنانية اليوم راحوا يطرحوا مشروع الأسرة، موضوع الأسرة على طاولة المفاوضات، اصطدمت الدولة اللبنانية ما عندها لائحة بأسماء الأسرة اللبنانية.
1: طيب لنسمع
0: لأنه حزب الله ما بيسلم أسامي مقاتلينه.
1: لنسمع لبقية الآراء طبعا، وهناك بعد آخر وبعد حسابات الجانب الإسرائيلي وما صرح به نتنياهو بأننا لن نفعل إلا ما يخدم مصلحة إسرائيل.
2: بالنسبة لل تفضل دكتور.
3: أنا فقط يعني لن أطيل في مداخلتي، أنا فقط أريد أن يعني لا نلقي اللوم فقط على الجانب اللبناني. نحن لدينا عدو شرس اسمه إسرائيل، لا يرغب في تقديم ذرة تنازل فيما يتعلق بلبنان. يعني فيما قرئ من النص يعني إعادة الانتشار خارج الحدود، اللبنانيون غير معنيين بإعادة الانتشار، اللبنانيون معنيون بالانسحاب.
0: شو يعني خارج الحدود يا دكتور؟ معلش شو عم نلعب شو عم نحكي على
3: ما هو باللغة العربية إعادة الانتشار خارج الحدود يعني مع ذلك خارج حدود لبنان. لبنان ما يعنيها، لبنان معنية بأن تنسحب من أراضينا، تنتشر، ما تعيد تنتشر، مش مسألتنا.
0: لك ما فهمت شو عشان عم نناقش.
3: لا
0: بدي الإسرائيلي يصير خارج حدود لبنان ولا
3: أنت
0: شو؟
3: أنت بدأت طرحك بفكرة إنه بناقشوا على اللغة. أنا أقول لك لغة
0: أنا ما قلت اللغة.
3: القول الأفضل أن يقال الانسحاب من الأراضي اللبنانية، هذا أكثر شمولا لكل مستمع. المسألة الثانية، أنا أعتقد بأنه إسرائيل جادة في عدم تغيير الوضع القائم في جنوب لبنان، هذا هو كما هو الوضع في غزة. إسرائيل تريد أن تدفع الشعب اللبناني كله، الدولة والمجتمع ومجتمع الجنوب بشكل أساسي، ثمنا باهظا إلى سنوات قادمة. ولا تريد، يعني أنا كنت أنظر إلى حجم القرى المدمرة وحجم المهجرين وحجم يعني هذا ما يعني هو عبارة عن استنساخ لما حصل في الإبادة الجماعية في غزة. وهذا معناه أن الحكومة الإسرائيلية عمليا ما تقوم به من مفاوضات وتأخير حتى اقتراح مناطق تجريبية أخرى، وكلها هي عملية تأجيل، لأن عملية تأجيل ممنهجة، لأن إسرائيل لا تريد تغيير الوضع الراهن وتريد أن تستفيد من الوقت لخلق مزيد من الوقائع على الأرض اللبنانية حتى تخلق مزيد من الانقسام داخل لبنان ومزيد من التوتر السياسي الداخلي.
1: هل معنى ذلك بأن هذه المفاوضات لا طائلة منها؟
3: أقول أن ما ستحققه سيكون بطيء وطويل، يعني محدود جداً بالنسبة لحجم الألم والدمار الذي لحق بلبنان في هذه الحرب.
2: تفضل دكتور نوفل، عم بيقول أنه انتهكنا بمجموعة من الاتفاقات النصوص وإلى آخره. اتفاق الإطار الذي يتحدث عنه هو الذي انتهك اتفاق الطائف بالبند 3، والذي يتمسك باتفاقيات الهدنة، وطبعا تم تجاوز تجاوزا للدستور وللقانون التشريعي ولقانون العقوبات.
0: انا هذا برد عليه بهو،
2: هلا
0: بليز روح، ما بدي رد، بس خلي الناس تقرا.
2: 17-01 يقضي بنزع سلاح المقاومة فقط في جنوب نهر الليطاني،
0: مش صحيح.
2: هذا 17-01 رابع
0: هذا 17-01 يا اخي
2: طب هذا 17-01 بعدين يحكي لي بقيه
0: ما فينا نزود
1: 17-01 هذا نقاش يعني هذا نقاش
2: 17-01 بناء عليه تم الالتزام فقط بنزع السلاح في جنوب نهر الليطاني والتزاما به تم التاكيد على 17-01 في اتفاق 2024 وهو ما نفذ في جنوب نهر الليطاني ولذلك رفض الجيش اللبناني التعاطي مع شمال نهر الليطاني فاذا هذا الاتفاق اطاح باتفاق الطائف اطاح بال17-01 أطاح باتفاق 2024 اتفاق 2024 ضمن خلال 60 يوم الانسحاب الإسرائيلي هون لا يوجد مهلة زمنية أصلا وصار لهم كذا شهر مش من منطقة تجريبية من ضيعة بعد ما ظهروا والستين يوم انسحب الإسرائيلي بقي بس بخمس نقاط وتقاعس الدولة هو اللي ما خليهم ينسحبون الباقيين الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس مش هيك؟ طيب الإسرائيلي يعتدي يوميا شو بدي بحق الدفاع عن النفس من النصوص إن لم يكن بالنفوس وبالسلاح أو بالدبلوماسية أربعة بالنسبة لموضوع الاتفاق الإطاري جرد لبنان من كثير من الحقوق يعني مثلا الإسرائيلي قام برش مبيدات كيميائية للمزروعات ووثقت عند وزارة البيئة بناء على الاتفاق الذي يتغنى به ممنوع لبنان من رفع شكوى ضد الإسرائيلي
0: بس مش ممنوع منظمات بس مش ممنوع منظمات بيئية غير حكومية تروح تشكى محل مبيدات
2: انت بتتكلم على منظمات غير حكومية وينك يا دولي وينك يا سيادي وينك يا سلطة
0: ما في شيء بيمنع
2: شو هذا
0: ما في شيء بيمنع هذا
2: ما انت منعت حالك كسلطة شو اللي قاعد يسترجي يسوي بكل الأحوال
0: انا دوري كمواطن
2: بكل الأحوال هذا الاتفاق الإطاري جرد لبنان من كل النقاط القوة وتفوقت علينا غزة بكل أسف أنه غزة ربطت سلاحها تقيل وخفيف هون ربطت سلاح الحزب بسلاح كل الجماعات المسلحة بكل لبنان وهي معضلة اللي صار لها عقود ما بتنحل بناء عليه الإسرائيلي مش رح يظهر غزة طيب ربطت سلاحها غزة ربطت سلاحها بدخول بيوت جاهزة الدولة اللبنانية انطرح عليها لرئيس الحكومة 492 مبنى أن يتم ترميم ل 7000 أسرة ببضع ملايين من الدولارات الرفض يعني الغزاوي المحاصر
1: قدر يعمل هالمسألة دكتور وسام طبعا تعقيدات المشهد الداخلي
2: حقائق اللي عم بقول أنا مسؤول عنها هلأ
1: أنا عارف لا يعني لا أشكك ولا
2: هلأ أؤكد بالحلقة اللي بعدها
1: لا أشكك لا أشكك ولا أؤكد ولكن فقط إذا ما وضعنا هذا السجال الداخلي بكل تفاصيله اللبناني
2: بالخلاصة ماذا
1: عندما نتكلم عن حسابات نتنياهو وسؤالك دكتور إبراهيم عن حسابات نتنياهو وهو غير راضي لا على ما يجري على مستوى المسار الإيراني أو أدواته سواء في لبنان أو ما يفعله في غزة وهو يقول سنفعل ما يكون في مصلحة إسرائيل ما الذي يعني ذلك؟
4: والذي للأسف يا عبد القادر أنه الاتفاق اللبناني الإسرائيلي هو يعطي الجانب الاتفاقي لنتنياهو بأن ينفذ ما يريد
0: كيف؟
4: ضمن هذا
0: خلي هذا النص هذا يخبرني كيف
4: طيب خليني احكي لك
0: خلي كيف
2: فكر تتحرر بالورق وبرد بالورق الواحد
0: لا.
2: بدك ترد بقوتك بدك ترد بدبلوماسيتك بدك ترد بسلاحك
0: يعني هذا النص الورق. يعني اللي عم تحكي عنه انت
2: شو عمل لك الورق فجر جبل 700 طيب. طن شو عملت انت
1: طيب
2: الإسرائيلي فجرت في عبوي اليوم عم بيقول انه مش من المقاومه طيب. وغلط طويل عريض شو عملت انت
1: وصدق ولا شيء لنستمع الدكتور ابراهيم
4: بشكل مركز وسريع يعني في هناك المشكله في الاتفاق هي المنهجيه في منهجيتين بالاتفاقيات الدوليه المنهجيه الاتفاقيه السلام المصريه الاسرائيليه اللي هي من الكل الى الجزء في التزام بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من سيناء
0: وهذا موجود
4: ثم مش صحيح
0: مش صحيح اقروا النص يا اخي ما قرينا لكم
4: يا ابني اسمع طب خلينا احكي لك
0: يا اخي طب ما فيكم تحكوا كلام بعيد عن النص
4: صحيح
0: ناقش لي هذا النص تفضل
4: الاتفاق يقول خليني اكمل في النهج الثاني هو النهج السلام الفلسطيني الإسرائيلي اللي هو من الجزء إلى الكل لا يوجد التزام بالرؤية النهائية ولكن بالتدريج الاتفاق اللبناني الإسرائيلي هو النموذج الإسرائيلي الفلسطيني من الجزء إلى الكل لا يوجد التزام بالرؤية النهائية الرؤية النهائية تقول
0: حرف يقول إسرائيل تتعهد بأنه ليس لها أي مطمع إقليمي في لبنان
4: هذا تشك رئيس الوزراء والبلدان هذا الاتفاق يقول يهدف إلى إعادة الانتشار هناك فرق كبير ما بين يهدف وما بين الالتزام بالانسحاب
0: التزام إسرائيل تلتزم بأنما إلى أي مطمع إقليمي في لبنان
4: يا أستاذ نوفل هي مش بالصوت يعني بالنهاية
0: بالنص
4: هذا بالنص بقول يهدف إلى إعادة الانتشار وإعادة الانتشار هي مشروطة مشروطة إيه؟ بالتقدم طبعًا الذي يحدث
0: طبعاً.
4: وهذا يجيب على سؤالك
0: أخذت نص أخذت
4: وهذا يجيب, وهذا يجيب على سؤالك بأنه نتنياهو أخذ المشروط شايف وسيمسك اللبنانيين مش لعشر سنوات قادمة لخمسين سنة قادمة زي ما عمل بالفلسطينيين.
1: أنا خوفتني لما قلت وهذا بصرخت قلت أنا يعني.
4: لا لا هذا سؤالك إنه سؤالك إنه كيف يعطي نتنياهو لتأكيد على سؤالك بأنك سألت السؤال المهم بأنه هذا يعطي نتنياهو الاتفاق المشروط التقدم المشروط الهادف إلى إيصال إعادة الانتشار آخره. وهذا كما قال إسحاق شامير بالمؤتمر مدريد بأنه سأفاوض 20 عام حتى بالشكل المشروط. وهذا ما سيحدث مع الجانب اللبناني مشروط
1: دكتور لقاء
4: هادف إلى الانسحاب ثم لنصل إلى ذلك بعد 50 سنة.
1: نسمع دكتور لقاء
4: بعد 50 سنة
2: على وجود مظاهر مسلحة
0: مش مفهوم هذا النص.
4: بدك نقرا لو انه كان في التزام بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية انقلبت العيه. وهذا خطأ تفاوضي قاتل شبه قاتل.
1: انهيت تفضل دكتور لقاء.
5: أولا أنا أعتقد أنه لبنان كدولة لديهم مفاوضون على مستوى متميز يعني هم مؤسساتها قديمة وفيها عراقة خصوصا في وزارة
4: للأسف لم يظهر بالاتفاق
5: الأمر الأول. ثاني نعم هناك إشكالية في التعاطي مع إسرائيل صحيح احنا قلناها من البداية حتى قبل ما تذهب لبنان للتفاوض أنه هذا الخيار سيتعب اللبنانيين مثل ما التفاوض مع الإيرانيين مشكلة لأنه ما تفهم منهم شيء وبالأخير توقع على أي شيء بس لتخلص. كذلك مع الإسرائيليين يظلون يراوغون وما يعطوك شيء. أعتقد أنه المشكلة في لبنان الآن مرتبطة بالشرق الأوسط يعني هي ليست مشكلة مفصولة. لبنانية إسرائيلية مستقلة كلها مربوطة بتفاصيل هذه المنطقة. لذلك لا يمكن انتظار حل لانسحاب إسرائيلي لا بموجب هذا الاتفاق ولا بأي اتفاق ولا حتى بالحرب مع حزب الله. لو يعني أعيدت الحرب واستنفت إسرائيل ستحتفظ أو تحاول على الأقل الاحتفاظ بهذه المناطق خصوصا نتنياهو واليمين الإسرائيلي. إذا ما تشكلت حكومة جديدة في إسرائيل غير نتنياهو ومن غير اليمين ربما نجد مقاربة مختلفة.
0: وين بتجيبهم بعد؟
1: شكرا للجميع ولضيوفنا الكرام وكذلك لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. إلى اللقاء بإذن الله.

0: استمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي الضفة الغربية. وفي التفاصيل، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إيرانية بدوي انفجارين في جزيرة قشم نتيجة التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. يأتي هذا بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، وجدد ثقته في وزير دفاعه بيت هيكثس. جانبها، قالت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وفي الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية أن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة، وأن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. أما في بيروت، فقال مصدر لبناني إن الجولة لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، ولم تحدد منطقة تجريبية جديدة. وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار أمس في مجد الزون، وأن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. من جهتها، أعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو، ودعت السلطة لوقف التفاوض. هذه التطورات سبقتها غارات إسرائيلية على بلدتي المنصوري وبرج الشمالي في قضاء صور ومحيط ميفدون بقضاء النبطي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص في غارات إسرائيلية على برج الشمالي. أما في الضفة الغربية، فتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 48 فلسطينيا أصيبوا جراء اقتحام قوة الاحتلال لليوم الثاني مخيم قلنديا وكفر عقب. وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة مقتل شخصين وإصابة 14 نتيجة انفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. نبدأ مع شبكة مراسلينا من طهران رانيا قاسمي ومن البيت الأبيض فادي منصور. رانيا، ما المتوفر من معلومات حول ما كشفته وكالة تسنيم عن انفجارات بالقرب من قشم؟
1: نعم جلال، يعني كان قد أعلن قبل ساعتين من الآن عن سماع دوي انفجارات في محافظة هرمزغان جنوب إيران، ولكن مساعد المحافظ للشؤون الأمنية نفى وقوع أي هجمات على مدينة بندر عباس أو جزيرة قشم الواقعتان على المدخل الغربي لمضيق هرمز. وبعد ذلك تم التأكيد من قبل مصدر مطلع لوكالة تسنيم على أن هذه الأصوات هي ناجمة عن التصدي لأهداف وصفت بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز، ولم يتم تحديد ما هو طبيعة هذه الأهداف المعادية، ربما تكون مسيرات أو صواريخ. لم يتم تحديد هذا الأمر بعد، ولكن ما تم التأكيد على أنه سيتم الإعلان عما وصف بالإنجازات للقوات البحرية خلال الساعات القادمة. هذا التطور المهم والحساس من ناحية التوقيت، بسبب أن العالم يترقب الآن الإعلان من قبل إيران وسلطنة عمان عن التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد مسار آمن لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز، والذي كان قد تم تسريب معلومات عن هذا الاتفاق، والذي يقول أنه سيتم على مرحلتين. جلال، الأولى ستكون يتم تحديد مسار الدخول عبر الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية، أما مسار الخروج سيكون عبر الممر الجنوبي المحاذي لسواحل سلطنة عمان، على أن يتم هذا الأمر لمدة زمنية محددة، تتحدث التقديرات بعضها عن 30 يوما، ثم سيكون هناك مسار وسطي مشترك ما بين البلدين. ستقوم إيران برقابة ومراقبة الدخول السفن التجارية، فيما سيكون الخروج تحت رقابة مشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان. هذا الإعلان عن التصدي لهجمات جديدة سيربما سيلقي بظلاله على هذا الإعلان، ليس واضح بعد سبب هذا الاستهداف وطبيعة الاستهدافات أيضا، ولكن كما يعني تقول إيران أن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن المسار الجديد للملاحة البحرية فهو لن يكون كافيا لفتح مضيق هرمز، حيث نعم. تطالب إيران بأن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها في مذكرة التفاهم، وبالتحديد تطالب بوقف الهجمات، بالعودة لتطبيق بنود المذكرة، وأيضا الالتزام بالإجراءات والترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. وتم التأكيد على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة ضمن وقف الاعتداءات أن تقوم برفع العقوبات النفطية وأيضا رفع الحصار البحري، حتى أن كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كان قد أكد في تغريدة له قبل قليل على أن على الولايات المتحدة أن توقف سياستها واستراتيجيتها التي وصفها بالفاشلة والمتعلقة بالترهيب، وكما قال يعني نقض العهود وأيضا نشر الأخبار الكاذبة. اعتبر أن تصريحاته وبيانات الرئيس الأمريكي تأتي في هذا الأمر، ولذلك طلبه بالتوقف عن هذا الأمر والدبلوماسية الاستعراضية والعودة لتنفيذ العهود كما قال قاليباف.
0: شكرا لك إيرانيا في طهران. فادي، ما أصدى ما رشح من التفاهمات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز لدى الإدارة الأمريكية؟
2: نعم، الإدارة الأمريكية تؤكد أنها ضالعة في هذه المحادثات القائمة ما بين إيران وسلطنة عمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذهب أبعد من ذلك للقول أن هناك اتصالات ومباحثات ما بين الولايات المتحدة وإيران بطلب من الجانب الإيراني الذي يريد أن يبرم صفقة، والرئيس الأمريكي يقول أنه يفضل اتفاقا دبلوماسيا على العودة إلى خيار الحرب، وإن قال أنه سوف يرى إذا كانت هذه المحادثات سوف تفضي إلى الاتفاق الذي يرغب به. والقائم على فكرة أساسية أن مضيق هرمز هو مضيق دولي ولا يحق لأي طرف أن يفرض فيه رسوما أو أي إجراءات تعرقل حركة المرور من قبيل استصدار تراخيص أو تفويض أو تصاريح لعبور السفن أو موافقات مسبقة، وبالتالي هذا هو الموقف الأمريكي الرئيسي. والولايات المتحدة تعتبر أنه لا يمكن أن يحصل أي اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان على فتح مسارات مؤقتة لمضيق هرمز تمهد للمرحلة الثانية من العودة إلى التفاوض بشأن مذكرة تحديدا بشأن البرنامج النووي الإيراني بدون موافقة أمريكية. الرئيس الأمريكي واظب خلال اليومين الماضيين على التأكيد إلى أن هذه المباحثات تحرز تقدما، وقال أن الأمور تسير بشكل جيد للغاية مع الجانب الإيراني، والمصادر هنا في البيت الأبيض تتوقع الإعلان عن اتفاق سواء اليوم أو في غضون 48 ساعة أي بحلول يوم غد، وإن كنا نسمع يوميا تقريبا هذه التوقعات من الإدارة الأمريكية وذلك منذ يوم الاثنين. نتذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران حتى يوم الثلاثاء لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن هذا الحراك الدبلوماسي وأيضا الجدل القائم داخل الولايات المتحدة وهو قديم متجدد بشأن مخزونات الأسلحة الدقيقة وصواريخ الاعتراض لدى الولايات المتحدة مع تسليط الضوء مرة أخرى على عدد من المنظومات الأساسية في هذه الحرب على إيران والتي استنفذت بشكل كبير كما تشير عدد من المصادر، وسبق للجزيرة بالمناسبة أن سلط الضوء على هذا الموضوع في نيسان أبريل الماضي، تراجع كبير في مخزونات صواريخ الاعتراض من منظومتي ثاد وباتريوت، وأيضا تراجع كبير وحاد للغاية في منظومات الصواريخ بعيدة المدى الدقيقة التابعة لسلاح المشاة في الجيش الأمريكي تحديدا منظومتي بريزم وأتاكمز. كل هذه الأمور التسريبات تقول بأنها أدت إلى دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة الاعتبار في الخيار توجيه ضربة عسكرية واسعة لإيران كانت مقررة ليلة الأحد، وإن هو يقول بأن هذا الأمر ليس صحيحا ويؤكد أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من مخزونات. لكن في إطار التعامل مع الجانب الإيراني هناك سؤال كبير جلال حتى هذه اللحظة لا يجيب عليه المسؤولون الأمريكيون، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز ما هو مصير مذكرة التفاهم؟ هل تعود الولايات المتحدة مباشرة إلى تطبيق بنودها مع الجانب الإيراني سواء فيما يتعلق برفع العقوبات أو إعفاءات مؤقتة على تصدير النفط الإيراني ومسألة الأصول الإيرانية المجمدة، أم أن خصوصا الإدارة الأمريكية قالت أن مذكرة التفاهم لا يعمل بها في الوقت الحالي، خصوصا بعد انهيار وقف إطلاق النار في شهر تموز يوليو الماضي بعد توقيع مذكرة التفاهم وجولات التصعيد التي استمرت على نحو أسبوعين بعد اتهام الولايات المتحدة إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى تمديده بموجب هذه المذكرة. وبالتالي هناك أيضا غموض يلف بمسألة موقف الإدارة الأمريكية، ما إذا كانت ستعود إلى العمل بمذكرة التفاهم أم أن لديها شروط إضافية، خصوصا في ضوء ما حصل خلال الأسابيع القليلة الماضية وأيضا انعدام الثقة ما بين واشنطن وطهران. لكن الإدارة الأمريكية تؤكد أن لا اتفاق بين إيران وعمان يمكن أن يمر أو يتم التوصل إليه بدون ضوء أخضر أمريكي. جلال،
0: شكرا لك فادي منصور في البيت الأبيض. ما الذي نعرفه حتى الآن من معلومات حول ما قيل وما نقلته وكالة تسنيم عن دوي انفجارين في جزيرة قشم أثناء ما قالت إنه عملية تصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز؟ نتحول إليك سلام للإطلاع على التفاصيل أوفا فيما توفر.
3: المعلومات قليلة لكن الجغرافيا لديها ما تقوله، شكرا لك جلال. إذن وفق الإعلان الإيراني هناك تصد وفق وكالة تسنيم لأهداف معادية فوق جزيرة قشم التي سمع فيها دوي انفجارين. جزيرة قشم واحدة من أهم الجزر المطلة على مضيق هرمز، بل تقع بالفعل على المدخل الغربي لمضيق هرمز، تعرضت منذ انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لغارات مكثفة. ليس فقط الجزيرة، ليس فقط قشم، بل أيضا مجموعة من الجزر التي تطل أو تقع على مضيق هرمز من بينها لارك، أبو موسى، كيش ولاون، هذه الجزر إضافة إلى بعض الموانئ المحيطة بهما لا سيما جاسك وسيريك، على اعتبار أن القيادة المركزية كانت تقول بأن هذه المواقع إما تحتوي على مضادات للطائرات أو للصواريخ أو منظومات للرادار تقوم إيران باستخدامها لا سيما القائمة على جزيرة قشم لإدارة العمليات في مضيق هرمز. ومن هنا كانت الاستهدافات على جزيرة قشم بالتحديد أكثر من مكثفة مقارنة بالأهداف القريبة منها والجزر الباقية في مياه الخليج. ما يجري اليوم لم تقدم السلطات في إيران أي توضيحات له، قالت إن نتيجة التصدي ستعلن لاحقا، لكن هناك دلالة سياسية ربما لما يجري اليوم. كان هناك إعلان من الجانب الإيراني عن أن المحادثات مع سلطنة عمان اقتربت من نهايتها وأن الإبحار في مضيق هرمز سيكون عبر مسارين، الدخول إلى المضيق من أو الدخول إلى مياه الخليج من بحر العرب سيكون عبر المياه الإقليمية الإيرانية، أما الخروج من مياه الخليج باتجاه خليج عمان سيكون أقرب للمياه الإقليمية العمانية، على أن تكون هذه حلا مؤقت ممهورا بتوقيت يعود بعدها المسار التجاري أو المسار الدولي في المنتصف ليكون سالكا. ولكن الإعلان الإيراني يقول بأن هذا الممر عندما أيضا يتم العمل به من جديد سيكون تحت إدارة إيرانية وفق التسريبات القادمة من إيران. وفي هذه الأثناء أيضا وبينما سمعنا عن اعتراضات في جزيرة قشم وهناك أيضا حديث عن تقدم في المباحثات بين طهران ومسقط، نذكر بأن الموانئ الإيرانية لا تزال تحت الحصار الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية. هذا هو خط الحصار عند آخر ميناء إيراني وهو الوحيد، ميناء تشابهار الوحيد على المحيط الهندي. بعد هذا الخط لا يسمح للسفن المنطلقة من الموانئ الإيرانية أو المتجهة إلى الموانئ الإيرانية تخطي هذا الحاجز الوهمي بفعل وجود حاملتي طائرات أمريكيتين وقرابة 20 سفينة حربية من بينها أكثر من 15 مدمرة. لكن ليس هناك ما يشير على الإطلاق بأن هذه المدمرات أو حاملات الطائرات قد اجتازت بالفعل خط الحصار إلى داخل المياه للاقتراب من مضيق هرمز. المعروف بأن القطاعات الأمريكية تبقى متمركزة في مياه بحر العرب، وليس هناك من مؤشرات مؤكدة على الأقل أو من المصادر المفتوحة تشير بأن هذه القطاعات قد تكون تحركت إلى داخل المدخل الشرقي للمضيق أو المدخل الجنوبي للمضيق، وبالتالي قد تكون إيران تتحدث إما عن اعتراض طائرات مسيرة أو عن تحليق طائرات مقاتلة، وهذا كله بالتأكيد لا يزال في القراءة الأولى بانتظار جلاء المزيد من التفاصيل من الجانب الإيراني بما جرى في قشم.
0: شكرا لك يا سلام. ينضم لنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. دكتور مرحبا بك. التفاؤل وصل إلى مرحلة القول بأنه من الممكن الإعلان عن اتفاق خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة. ما العوامل التي تعزز هذا التفاؤل برأيك؟
4: هو مواصلة المفاوضات العمانية الإيرانية بشكل مركز على حل أزمة هرمز، وكلها مؤشرات إيجابية بأن على الأقل هناك مشروع تسوية بانتظار أن يقبله الرئيس ترامب البيت الأبيض. لكن إذا صحت هذه الأخبار المتعلقة بجزيرة قشم والقصف المتجدد، هذا أول اختبار لهل ينجح العمانيون والإيرانيون في تحويل اتفاق ثنائي إقليمي إلى اتفاق دولي متعدد الأطراف، بمعنى أن الولايات المتحدة وإيران وعمان يسيرون في اتجاه واحد نحو تسوية المضيق، لكن القصف هذا يحيد بمشروع الاتفاق يعني بشكل راديكالي، بمعنى أن الخشية الإيرانية ستعود من جديد أنه لا يمكن الائتمان للطرف الأمريكي. ولاحظنا أن الخطاب الإيراني خلال اليومين الأخيرين كان يشير إلى أن هناك تفاؤل بنجاح المفاوضات إذا لم تتعرض لها أطراف ثالثة. الطرف الثالث كناية عن الولايات المتحدة. إذا نحن في مرحلة أمل محفوف بالكثير من التهديدات. العنف يقضي على روح المفاوضات، والإيرانيون خاصة من ناحية الحرس الثوري وبقية الصقور هم غير مقتنعين بالجدوى إلى أي حد يمكن أن تمتد المفاوضات الإيرانية العمانية إلى أن تصبح مفاوضات إيرانية أمريكية بحكم الأمر الواقع. فبالتالي أحداث الساعات المقبلة ستؤكد هل تتعزز عملية المفاوضات وتنجح، أم ربما قد نعود مجددا إلى ثنائية القصف والوعيد والأمل المتضائل في المفاوضات.
0: حتى تتضح فعليا ما الذي حصل في قشم، ما بين رغبة الرئيس دونالد ترامب بفتح كامل وحر لمضيق هرمز، وبين على ما يبدو تمسك إيران بسيادتها على المضيق، ما الذي يمكن أن ينتج عن التفاهمات العمانية الإيرانية بهذا الصدد؟
4: هل التحدي الآن، هل هناك مرونة حقيقية؟ بمعنى هل الإيرانيون الآن عندما يتحدثون عن مسار هم الذين يراقبون الدخول من خلاله إلى المضيق، وأيضا أن العمانيين هم من يتولون المراقبة عند خروج السفن في الاتجاه الآخر، بمعنى أن هناك ممر وسط ليس لا إيراني ولا عماني، هل هذا هو بداية المرونة؟ بمعنى أن هذا يعود بالملاحة البحرية إلى ما كانت قبل الحرب، بمعنى أنه ليس هناك الآن مطالب إيرانية بقضية الرسوم أو بدل الخدمات. إذا كان هذا المنطق يعني يحفظ ماء الوجه للإيرانيين ويسمح بعودة الملاحة البحرية، هذا أمر إيجابي، هذا نجاح للمفاوضات. لكن إذا كان يقتضي أن أو إذا عاد الرئيس ترامب وأصبح يملي شروطه من جديد أن ملاحة المضيق حرة بالكامل ولا رقابة ولا سيطرة ولا دور إيراني، سنعود إلى المربع الأول كما كنا خلال الاختلاف على فحوى البند الخامس من مذكرة التفاهم. وآمل من بمنطق تسوية الصراعات، آمل أن الوسيطين الباكستاني والقطري بمعية العماني، والعماني هو طرف في المفاوضات وهو أيضا طرف في الوساطة، آمل أن هؤلاء الوسطاء يستطيعون بشكل بآخر أن نسج بين هذا الاتفاق الجديد وبين فحوى مذكرة التفاهم حتى يمكن المضي قدما، بمعنى لا نحتاج لأن نمسح الطاولة ونبدأ من جديد. وعلى الرغم من أن هناك اختلافات حول بعض البنود، البند الأول والبند الخامس، لكن الآن هل التفاوض هو سيد الموقف، أم ربما هذا القصف قد يقلب الطاولة على المفاوضين وعلى الوسطاء؟
0: وأنت أشرت إلى نقطة، ما مصير مذكرة التفاهم في حال تم فعلا التوصل إلى تفاهمات ترضي الرئيس دونالد ترامب؟ سنعود إلى المربع الأول فيما يتعلق بالمضيق، مهلة 60 يوم، وماذا عن الملفات الأخرى الشائكة أيضا، الملف النووي والغبار النووي وما شابه؟
4: الخاصية الإيجابية بشأن هذا الاتفاق الجديد، إذا كان التركيز من خلاله على تسوية أزمة مضيق هرمز، هذا في نظري خطوة أولى وخطوة ضمنية تعزز مذكرة التفاهم، تعزز البند الخامس، بمعنى هناك خروج من ذاك التنافر حول أو ذاك الاختلاف حول تأويلات إيرانية وتأويلات أمريكية لمعنى البند الخامس. إذا مشيت أو صارت الأمور بشكل جيد حول تسوية مضيق هرمز، وقتها يمكن للوسطاء أن ينتقلوا إلى بقية القضايا الخمس التي طرحت ولم تتم تسويتها من خلال مذكرة التفاهم، بمعنى قضية إنهاء الحروب على كل الجبهات، وتعهد الولايات المتحدة بألا تعود للعدوان عشان عدوان على إيران، أيضا أن تبحث المفاوضات مستقبلا ما ستحصل عليه إيران من الأرصدة المجمدة، وهي تأمل في حدود 24 مليار دولار، أيضا ماذا يترقب ترامب بشأن اليورانيوم العالي التخصيب، أيضا ماذا تترقب طهران بشأن الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية عليها، ثم المفاوضات النووية. أرى أن فائدة هذا الاتفاق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أنه يعطينا ملفا أولا شبه منتهي، تبقى الملفات الخمسة الأخرى يمكن التدرج فيها بشكل منهجي أفضل من جمع كل القضايا كما جاء في مذكرة التفاهم 14 بند، ولكنها ليست منهجية، لا تذهب بمنطق الانتهاء من الخطوة الأولى ثم نبدأ الخطوة الثانية والثالثة وهكذا دواليك.
0: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي. تحول إلى تغطية الشأن اللبناني، حيث أكدت واشنطن أن الجولة التي اختتمت في روما كانت مثمرة، وأن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن المناطق التجريبية وتوسيعها، غير أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار أمس في مجد الزون، وأن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، الكثير من المواقف السياسية صدرت عقب الإعلان عن انتهاء الجولة في روما، أطلعينا على أبرزها.

0: نعم جلال، يبدو أن هذه الجولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما لم تحدث اختراقا كبيرا ومهما فيما يتعلق باستكمال تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل كما كان يأمل لبنان، بحيث أنها لم تفضي إلى أي اتفاق بشأن المطالب الأساسية التي حملها الوفد اللبناني المفاوض إلى روما. فوفقا لإحاطة غير رسمية أفاد بها القصر الرئاسي اللبناني بعد انتهاء هذه الجولة من المفاوضات للصحفيين، فإن هذه الجولة لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقيق في تنفيذ الاتفاق الإطاري. نعلم أن لبنان كان اشترط أن تكون إسرائيل طرفا في آلية التحقق، وكان طالب بأن يكون هناك طرف ثالث يتولى هذه المهمة، طرحت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيطاليا أو غيرها، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يحسم. مطلب آخر بالنسبة للبنان كان الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة بعد تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى في زوطرة الغربية وفرون وصريفة. هذا المطلب أيضا لم يتم الاتفاق بشأنه، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي وفقا لهذه الإحاطة كان قد أصر على عدم الانتقال إلى مرحلة أخرى من المناطق التجريبية قبل التأكد والتحقق من إجراءات الجيش اللبناني في زوطرة الغربية وفي فرون. وهذه الإجراءات طبعا المقصود بها الانتشار الكامل للجيش، السيطرة الأمنية بشكل كامل، أيضا تنظيف المنطقة من أي وسائل قتالية أو أنفاق أو مخازن أسلحة لحزب الله. والجيش اللبناني كان قد أبدى كل استعداد للقيام بهذه المهمة وأكد جهوزيته لهذه العملية، ولكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي فضل عدم حسم هذا الموضوع قبل التحقق من الأمر، ومع عدم التوافق على آلية التحقق إذن هذا الأمر يبدو أنه مؤجلا. بالإضافة إلى ذلك طرح الوفد اللبناني أيضا مسألة الحدود، النقاط الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل، ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل أيضا، ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار وهو مطلب أساسي. كل ما جرى من تصعيد في الأيام الماضية بالتزامن مع انعقاد هذه الجولة من المفاوضات كان يناقض هذا المطلب اللبناني الأساسي. بحسب الإحاطة أيضا جلال، فقد تم التوافق على التوجه نحو مجلس الأمن الدولي من أجل التوجه نحو إصدار قرار أممي جديد ينظم المرحلة ما بعد اليونيفل التي ستنتهي مهمتها كما نعلم في نهاية هذا العام. إذن بعض الأمور حققت تقدما بسيطا، ولكن الأمور الأساسية التي كان لبنان يطالب بها يبدو أنها تحتاج لجولات إضافية من
1: المفاوضات. لمتابعة الرئيس دونالد ترامب،
2: النار على سفينة أو أن يضعوا الألغام، لغم واحد حتى يكفي لتخريب الأمور، لأن الشركات لا تريد أن تخاطر بناقلات تبلغ قيمتها مليار دولار. لكننا نبلي بلاء حسنا جدا برأيي، أنا منخرط في المفاوضات وأعتقد أننا نبلي بلاء حسنا، يمكن أن يتحقق الأمر قريبا. هل ضغطت على أي من الديمقراطيين الذين لم يتخذوا قرارهم بعد فيما يتعلق بترشيح تود بلانش؟ إذا اقتضى الأمر سوف أمارس ضغوطا حثيثة، لأن تود بلانش هو شخص متميز، قد يكون أفضل مرشح لهذا المنصب في البلاد، الجميع يكن له احتراما كبيرا، وآمل أن لا يكون هذا الأمر ضروريا. لقد سبق وتحدثت مع بعض الأشخاص، تحدثت معهم، ولكن آمل أن هذا الأمر سيسير على خير ما يرام لبلادنا، لأننا لن نجد شخصا أفضل من تود بلانش. هل ستتواصل مع السناتور ماكاوسكي؟ سأتواصل مع أي شخص يجب أن أتواصل معه. أي شخص يصوت ضد تود بلانش سوف يؤذي بلادنا. هل تعتقد أنه على ماكس ميلر أن ينسحب من السباق الانتخابي؟ لن أنخرط في هذا الأمر، لن أنخرط في هذا الأمر، إنه وضع مؤسف وأنا أعرف ماكس تمام المعرفة، ولكن كما قلت من المؤسف أن نشهد هذا الوضع. هل تعتقد أنه على وزارة العدل أن تقاضي الدكتور فاوتشي؟ وزارة العدل لاحقت بيتر نافارو ولاحقت ستيف مانن وهما شخصان لائق.
1: إذن الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض قال بأن يعتقد بأن الأمر سينتهي قريبا جدا، لأن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار على هذا الحال. نعود إلى الشأن اللبناني الإسرائيلي، وينضم إلينا هنا في استوديو لياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. لياس، قبل الحديث عن مفاوضات روما، ما الذي يعنيه أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل بأن حزب الله لم يخرق اتفاق وقف اطلاق النار على عكس ما قالت إسرائيل البارحة.
3: هي خطوة في غاية الأهمية بطبيعة الحال، ويبدو أنها مبنية على معلومات وربما معلومات إسرائيلية لم يكشفها الجانب الإسرائيلي، لكن واضح بأن الخطوة كانت مهمة ومؤثرة للغاية لأنها منعت تصعيدا إسرائيليا كان مبيتا أو مدبرا. لكن ما تنقله هيئة البث الإسرائيلية وأن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بأن حزب الله من وجهة نظرها لم يخرق وقف اطلاق النار، وأن على إسرائيل أن تمتنع عن التصعيد لأن التصعيد كان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المفاوضات في روما. والجيش الإسرائيلي كان أعد خطة وفق ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية لتنفيذ هجمات واسعة النطاق في جنوب لبنان، ليس على غرار الهجمات التي شهدناها في الساعات 24 الماضية، لكن إسرائيل كانت تريد أن تكثف هذه الضربات على نحو كبير كما يبدو. لكن المستوى السياسي في إسرائيل لم يعطي الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليات العسكرية بناء على هذه الضغوط الدبلوماسية وتحديدا التي جاءت من الإدارة الأمريكية. ونحن كنا نعلم بالأمس أنه المفاوضات في اليوم الثاني كانت توقفت قبل موعدها، وأن الساعات الأخيرة قبل انفضاض الاجتماع كانت تركز على عدم التصعيد، ولم يكن لم تكن المفاوضات تجري على النقاط الموضوعة على الطاولة، بل كانت كل الأطراف تسعى لمنع التصعيد الإسرائيلي، على الأقل هذا ما تنقله معاريف عن مصادر مطلعة. فيما يتعلق أيضا في مسألة التحقيق، الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية تضع على الأقل سيناريوهان. السيناريو الأول يقول بأن هذه العبوة الناسفة وفق التقديرات أنها كانت عبوة قديمة زرعت كما يبدو من جانب حزب الله قبل وقف إطلاق النار، بمعنى أنه لم يكن خرقا جديدا لوقف إطلاق النار. أو ربما هنالك أيضا بعض الأنباء التي تحدثت هذه الليلة على أن ربما ذخائر كانت مع القوة الإسرائيلية قد تكون انفجرت بسبب حادث عملياتي، لذلك الجيش الإسرائيلي شرع في عملية تحقيق واسعة النطاق مع الضباط والجنود الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة على وجه التحديد. بخصوص المفاوضات جلال، سريعا، هنالك توافق وفق هيئة البث الإسرائيلية على مسألة تحديد المعايير التي بناء عليها سيحكم الأطراف فيما إذا كان الجيش اللبناني قد حقق الشروط الموضوعة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. لم يأتوا على ذكر هذه المعايير وما هي وما الذي تعنيه، لكن ربما نستطيع التقدير أنه الحديث عن إمكانية تمكن الجيش اللبناني من الوصول إلى مخازن الأسلحة وتفكيك حزب الله من الأسلحة في المناطق التجريبية، منع عودة عناصره إلى تلك المناطق وإقامة ربما الحواجز وما إلى ذلك. فيما يتعلق في المناطق الحدودية جرى تحديد مسألتين، أن المفاوضات حول ترسيم الحدود الدولية سوف تكون قائمة على مبدأين، مبدأ اتفاق الهدنة من عام 49 والخط الأزرق بعد انسحاب إسرائيل من عام 2000، ستبدأ المفاوضات بناء على ذلك. المصادر الإسرائيلية تتحدث عن فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق حول آلية الإشراف على هذا الاتفاق، وبالتالي هذا الأمر يمنع ويعيق التقدم نحو منح مناطق تجربية إضافية للجيش اللبناني، وهذه المسألة مؤجلة للبحث للجولة الثامنة المقبلة.
1: شكرا لك الياسكار رام، مرسل قناة الجزيرة في فلسطين. هنا في الاستوديو الرئيس دونالد ترامب يقول نسيطر على مضيق هرمز حاليا ولدينا الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. هذا آخر موقف إذن من الرئيس دونالد ترامب الذي يتحدث الآن في هذه الأثناء. على كل حال نتابع في الملف اللبناني الإسرائيلي. ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور هلسة، ما الذي يتحقق لإسرائيل من خلال هذه المفاوضات على ضوء القيود الدبلوماسية الأمريكية على تحركاتها العسكرية في داخل لبنان؟
4: التحية لك أخي جلال وللسادة المشاهدين. أولا على صعيد الميدان إسرائيل ثبتت سيطرتها العسكرية على الأرض وعلى صعيد حرية العمل العسكري هي أيضا ثبتت ما تقول أنه حرية التصرف لملاحقة التهديدات أو المخاطر الأمنية، وهي تستمر في استهداف الأراضي اللبنانية والبلدات اللبنانية بهذه الذريعة أو تلك، وربما رأيتم كيف صاعدت بسبب الأحادثة الأخيرة. المسار اللبناني التفاوضي مع الدولة اللبنانية يوفر لإسرائيل أداة ضغط مستمرة تبتز بها الدولة اللبنانية لدفعها إلى اتخاذ خطوات أكثر عملية تريدها إسرائيل وتريدها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسلاح. وإسرائيل ذهبت إلى هذه الجولة وهي تلوم الدولة اللبنانية وتأخذ عليها بأنها لم تخطو خطوات عملية فيما يتعلق بهذا البند، نزع سلاح الحزب. ولذلك أنت ترى أن إسرائيل ترهن انسحابها من نماذج أخرى تجريبية من الأراضي اللبنانية بموضوع التزام الدولة اللبنانية بهذا الأمر، فيما يذهب نتنياهو إلى إغراق يعني المفاوضات بتفصيلات شكلية هامشية لا قيمة لها، ويقطع الوقت، يشتري مزيد من الوقت حتى تمضي هذه ال3 أشهر بانتظار صندوق الاقتراع في داخل إسرائيل. ولذلك من الآن حتى تحين هذه اللحظة لن تقدم إسرائيل شيئا، لأنها من حيث الأصل هي لا تقول أن الدولة اللبنانية لا تريد، هي تتهم الدولة اللبنانية بأنها عاجزة، وهذا العاجز توظفه إسرائيل لأنه يمنحها دائما عذرا أو حجة لاستمرار السيطرة العسكرية ويطيل عمر هذا التواجد العسكري والسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وربما في ظروف معينة في حادثة معينة تسعى إسرائيل إلى توسيعها كما فعلت في القطاع. والمقاربة واحدة، إسرائيل زادت سيطرتها العسكرية في داخل القطاع من 53% إلى 70%، واليوم بعد أن أعلنت حماس عن موافقة على الانسحاب تخترق ذرائع جديدة. هذا أيضا ينسلخ على الحالة اللبنانية، إسرائيل ستستمر بالتحجج والتذرع بموضوع عجز الدولة اللبنانية عن الذهاب إلى نزع سلاح الحزب، وحينما مثلا تصل إشارات بأن الدولة اللبنانية تقوم بما عليها إسرائيل ستختلق ذرائع جديدة، ونتنياهو سيختلق ذرائع جديدة لأنه محكوم بتعقيدات الحالة الداخلية الإسرائيلية المرتبطة بالمشهد الانتخابي الذي لا يسمح لنتنياهو بتقديم تنازلات تحديدا فيما يتعلق بالانسحاب من أراضي لبنان.
1: في الجانب الميداني دكتور، كيف قرأت تكذيب الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بأن حزب الله لم يخرق الاتفاق وبالتالي منعت إسرائيل من تصعيد كانت تبيته في جنوب لبنان؟
4: يعني أنا شخصيا أرى بأن هذه الرواية حفظت ماء الوجه للطرفين، حفظت لنتنياهو ماء الوجه أمام ضغوطات وزراء في الليكود وشركاء في الائتلاف الحكومي الذين طالبوا برد عسكري واسع، وربما يعني تحدث الإعلام العبري عن خطط واسعة وضعت للهجوم على لبنان، وبالتالي هذه الرواية نزعت فتيل هذا الأمر ووضعت نتنياهو في منطقة الراحة يعني. وفي المقابل هي أيضا وفرت للولايات المتحدة سلم يعني لا تمارس، تضطر أن تظهر أمام إسرائيل بأنها غير قادرة على ضبطها في حال ذهبت إسرائيل لردة فعل قاسية، لأنه الذي يسوق في إسرائيل أن الولايات المتحدة يعني تكبح جماح إسرائيل وتمنعها من ردة الفعل. الآن وقد أشيع ونشر بأن إسرائيل أعدت خطة للهجوم، هذا ينفي أن الولايات المتحدة قادرة على كبح جماح إسرائيل ومنعها من الذهاب إلى خطة هجوم. لذلك هذه الرواية وفرت للطرفين مخرجا، أظهرت الولايات المتحدة المظهر الذي استطاع أن ينزع فتيل الأزمة، وأظهرت لنتنياهو أمام شركائه بأن المسألة لم تكن مرتبطة بخرق لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل ردت ردا أوليا على هذه العملية عبر الهجمات التي شنتها على بعض البلدات اللبنانية.
1: شكرا لك دكتور محمد هلسة في القدس. نتحول إلى لبنان، ينضم إلينا من جبل لبنان السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي، ومن بيروت السيد علي حيدر المحلل السياسي. سيد نقولة، ما هو التقييم في لبنان لمسار المفاوضات خاصة الجلسات الأخيرة في روما؟
5: طبعا ينبغي النظر إلى تقييمين وليس إلى تقييم واحد، هو التقييم إذا صح التعبير الناس أو الرأي العام اللبناني المنقسم على نفسه، يعني بين من هو مع المفاوضات والتواصل أو التفاوض مع إسرائيل وبين من هو ضده. لكن أيضا هناك تقييمان آخران مختلفان هو ما عبرت عنه السلطة اللبنانية عندما قالت أن لا تقدم أساسيا قد أحرز في مفاوضات روما، في حين أن الموقف الأمريكي أو ما أعلن عن من الأمريكيين أن المفاوضات أو الجولات الثلاث للمفاوضات كانت ممتازة. عمليا ذهب الوفد اللبناني إلى روما بجدول أعمال واضح ومعلن سلفا وعرف به اللبنانيون سلفا، وهو توسيع المناطق التجريبية، التوصل إلى اتفاق وعلى تحديد الآلية التي بموجبها سيجري التدقيق في التزام الجيش اللبناني أو نشر الجيش اللبناني وانسحاب حزب الله من المناطق التجريبية، وصولا أيضا إلى انسحابات إسرائيلية وإلى تثبيت وقف إطلاق النار. لم يحصل شيء من هذا على الإطلاق في الجولات الثلاث في روما، على الأقل باعتراف الدولة اللبنانية بأنه لم يحرز أي تقدم، خلافا طبعا لما ذكرت الموقف الأمريكي. هذا يعني أننا نراوح مكاننا وبالتالي

0: التوسع في المناطق التجريبية والتشكيك في الجيش اللبناني إذا كان نجح في هذا الأمر. يعني لم تعطي فرصة للجيش اللبناني ولا للسلطة اللبنانية كي تؤكد أن التجربة قد نجحت، ولا تريد إسرائيل أن تعترف بنجاح تجربة المنطقة التجريبية، وهو الأمر الذي يجعلها لا تذهب إلى منطقة تجريبية ثانية، وطبعا إلى كي تواصل الاعتداءات وتواصل الحملات العسكرية والغارات، وصولا إلى تكريس ليس فقط المنطقة الصفراء،
1: نعم.
0: المنطقة الصفراء كمنطقة محتلة، لكن أيضا المنطقة المحيطة بها بحيث تكون تحت النار الإسرائيلية بشكل دائم.
1: سيد علي، أين يرى حزب الله في المسار التفاوضي تنازلات وتفريط بالسيادة حسب ما قال في بيان الكتلة البرلمانية باعتقادك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. في الواقع أن في المسار التفاوضي منذ أن وقعت السلطة اللبنانية على الإطار الثلاثي الذي منح الإسرائيلي حق البقاء في أو حق الاحتلال البقاء في الأراضي اللبنانية حتى يتوفر شرط داخلي هو في الأساس مسألة داخلية لبنانية، هو تفريط بالسيادة، هذه مسألة. ثانيا، عندما يحرم الشعب اللبناني من حق الدفاع ويوافق له للإسرائيلي ويحصر الدفاع به وهو يعرف أنه لن يستطيع أن يدافع عن الأراضي اللبنانية، هو تفريط بالسيادة. عندما يربط كل هذا المسار بشروط يدرك أنها لن تنفذ، ليس فقط أنه لن تنفذ، يعني مسألة نزع السلاح الجماعات المسلحة في لبنان فضلا عن حزب الله هو شرط خيالي يعني تعجيزي، وبالتالي يقول للإسرائيلي يحق لك البقاء ما دام هذا الشرط لم ينفذ ولن ينفذ. عندما يتنازل عن حق الشكوى كدولة لبنانية هو تفريط بالسيادة، يعني هناك الكثير من أوله إلى آخره هو تفريط بالسيادة اللبنانية.
1: طيب.
2: فضلا على أن بالقوانين الدولية هذا ما يجمع عليه الخبراء أنه لا يوجد شيء، أنه لا يحق للمحتل أن يضع شروطا للانسحاب، لذلك تم اختيار كلمة إعادة الانتشار بدل الانسحاب. وفق القوانين الدولية المحتل ينسحب بدون شروط، لا يلتز ولا يحصل على مكتسبات سياسية وأمنية في هذا الإطار.
1: طيب.
2: ولكن السلطة اللبنانية خالفت القانون الدولي بهذا. تفضل.
1: سيد علي، في نقطة هنا، عندما تمنع الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية إسرائيل من التصعيد كما حصل في الساعات الماضية بالقول خوفا على مسار مفاوضات روما، هل يثبت هذا بالضرورة صوابية المسار التفاوضي التي تنتهجه الحكومة اللبنانية، لأنها تقول بأن هذا أقل الضرر على الأقل؟
2: هناك مسألتان في هذه النقطة. هذا يؤكد على أن الدولة اللبنانية كانت قادرة على وقف سياسة التدمير وتستطيع أن تتخذ موقفا مشابها انطلاقا من أنها تقول للإدارة الأمريكية بأنني لا أستطيع مواصلة المفاوضات إن استمر هذا التدمير، وبالتالي هذه حجة عليها، هذه مسألة. المسألة الثانية، لنفترض أن إسرائيل نفذت واحتج لبنان وانسحب بعد انتهاء العدوان، ماذا يفعل؟ سيعود إلى المفاوضات. الحقيقة صحيح، وبالتالي هاتان المسألتان، يعني خلينا نكون واقعيين شوي، قد يكون بوجه من الوجوه في محل بزاوية ما قررت الإدارة الأمريكية إحداث إخراج تحافظ فيه على قدر للسلطة، على قدر ما السلطة بنسبة معينة، ولكن الحقيقة الجدية في هذا المجال أنه في الوقت الذي كانت المفاوضات تقف في على المستوى الإقليمي إيران وأمريكا في مرحلة انتقالية، أي حرب ستشنها إسرائيل في لبنان ستنعكس سلبا في تلك المنطقة.
1: طيب.
2: وهذا ما يتعارض مع الموقف الأمريكي ومع المصلحة الأمريكية، ولذلك بالمناسبة صدرت هذه المواقف التي اعتبرت أن حزب الله لم يخرق، يعني كما قال ضيفك قبل قليل من فلسطين، يعني عملوا سلم للإدارة الأمريكية ولا الإسرائيلي في هذا الإطار.
1: طيب سيد نبيل، الأولى كيف تقيم هذه الضغوط الأمريكية على إسرائيل لعدم التصعيد والرغبة الفعلية في التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل؟ هل لبنان الرسمي يستفيد من هذه الضغوط الأمريكية؟

0: طبعا لبنان الرسمي يستفيد من الضغوط الأمريكية إذا كانت هذه الضغوط جدية، وإذا كان الأمريكيون بالفعل يريدون أن يطلعوا بدور الوسيط النزيه في المفاوضات. يعني ليس مسألة الرعاية هي وجود مقعد أو كرسي ثالث بين عدوين أو بين طرفين يتفاوضان، إنما أيضا أن يطلع بهذا الوسيط بالدور الفعلي والجدي. يعني على الأقل كما شاهدنا أو كما رافقنا الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، والوساطة القطرية والوساطات العربية الأخرى أو الوساطات الدولية. بهذا المعنى الضغوط الأمريكية، يعني على الأقل حتى تكون الولايات المتحدة منسجمة مع نفسها لما سمعه الرئيس اللبناني من الرئيس ترامب عندما استقبله في 21 تموز الماضي، عندما قال له أنه لن يسمح ب أو أن الولايات المتحدة ستساعد لبنان وستساعده على حل مشكلاته، وبالتالي لن تسمح بإعادة الإساءة إلى في التعامل مع هذا البلد. وبالتالي يعني عمليا هناك نوع من التعهدات الأخلاقية، إن لم نكن أيضا الأخلاقية والسياسية، قدمها الرئيس الأمريكي للرئيس اللبناني عندما استقبله بضرورة بتثبيت الضمانات الأمريكية أو الرعاية الأمريكية، الضمانات مع مزدوجين، لأنه لا أحد يثق بضمانات أمريكية، بمعنى أن تتدخل الولايات المتحدة من أجل مساعدة لبنان
1: نعم
0: على يعني على تحقيق التزاماته في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. عمليا هذا هو المقصود ربما بتبرئة الولايات المتحدة حزب الله. في كل حال حزب الله لم يقل أنه هو الذي وضع هذه العبوة، وإسرائيل نفسها أنكرت ما كانت قد صرحت به بأن العبوة وضعها حزب الله، ثم قالت بأنها ربما تكون ما قبل وقف إطلاق النار. عمليا يعني هذا الأمر هو مؤشر محاولة إنقاذ، كما ذكرت جلال، محاولة إنقاذ أمريكا للمفاوضات روما. مع ذلك إلى حد ما هذه المفاوضات لم تحرز أي تقدم، إن لم نقل أنها فشلت أو لم تحقق شيئا من أهدافها.
1: شكرا لكما السيد نبيل الأولى في جبل لبنان والسيد علي حيدر في بيروت. اليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مخيم قلنديا شمال القدس، وسط عمليات اعتقال واسعة شملت أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا، ودهمت خلالها قوات الاحتلال عشرات المنازل ودمرت محتوياتها، ما أسفر عن إصابة 48 فلسطينيا.
2: مخيم قلنديا شمالي القدس في عين الاستهداف من جديد، فقد حولت قوات الاحتلال حاراته وأزقته لثكنة عسكرية، وما تقوم بداخله دهم للمنازل وتكسير عظام الشبان وتحطيم الممتلكات. جميع سكانه محاصرون، رجالا وأطفالا ونساء. لم يتمكن الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية محمد أصلان من الخروج إلى مدخل المخيم، فتحدث لنا عبر الهاتف عن أوضاع السكان.
3: الناس اللي استمرت بهذا الحصار لمدة 30 ساعة بالتأكيد بحاجة لبعض الدعم ولبعض المواد الغذائية لتعزيز سقوطها، لا أكثر ولا أقل. يعني الحالة الإنسانية جدا صعبة.
2: على مدار ساعات العملية العسكرية اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين ونكلت بهم، ما أدى إلى نقل عدد منهم إلى المشافي وفقا للهلال الأحمر الذي عرقل الاحتلال عمله في نقل الإصابات والحالات المرضية. هذه العملية التي امتدت لبلدة كفر عقب المجاورة يرى فيها السكان أنها تأتي في سياق سياسي.
4: يعني زي ما أنت شايفة حولوا المخيم لتكنة عسكرية مغلقة كبيرة، يعني الهدف المعلن من العملية تبعتهم حسب ما بيحكوا أنه الهدف المعلن أنه بدوروا على مطلوبين، بدوروا على سلاح. يعني نحن من فترة 3 سنين وجاي ما شفناش لا عملية طلعت من مخيم ولا أي شيء، فعمالهم بيعربدوا بفرضوا سيادة.
2: إدانات فلسطينية واسعة لهذه العملية التي تستهدف مخيما جديدا بعد مخيمات شمالي الضفة، ترافقت مع تحذيرات جادة من مخطط الاحتلال في استهداف منطقة شمالي القدس بالاستيطان، ومآلات ذلك الخطيرة في تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي. تواصل قوات الاحتلال إحكام الحصار على المخيم وتغلق كل الأزقة المؤدية إليه وتضيق عمل الطواقم الصحفية، بينما يعيش أكثر من 20,000 لاجئ من سكان المخيم تحت الحصار المشدد. ثروة شقرة، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمالي القدس.
1: سوريا، حيث أفادت وزارة الصحة بمقتل شخصين وإصابة 14 إثر تفجير في حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق.

0: ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر أمني أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة. ينضم إلينا من جرمانة في ريف دمشق مراسل الجزيرة عمرو حلبي. عمرو، ما المعلومات الإضافية المتوفرة؟
1: جلال، حصيلة الضحايا 13 جريحا وسيدتان قتلتا جراء هذا التفجير الذي وصفه قبل قليل محافظ ريف دمشق بأنه تفجير إرهابي وبأنه جريمة لن تمر دون محاسبة ودون عقاب لمن قام به ولمن نفذه في هذه المدينة التي كانت طوال الأشهر الماضية تعيش في سلام ولم يحصل فيها أي تفجيرات. محافظ ريف دمشق أيضا قبل قليل تحدث وقال إن التحقيقات جارية لمعرفة المسؤولين خلف هذا التفجير، وتحدث أيضا بأن من قام بتنفيذ هذا التفجير لن ينجح بتخريب السلم الأهلي. السلم الأهلي لأنه جرمان لها حساسية جلال، يصفها أهل جرمان، يصفون مدينتهم بأنها تمثل سوريا بصورة صغرى لأنها كونها تضم جميع أطياف المجتمع. الآن دعني فقط من هذا المكان الذي أنا فيه والذي حصل فيه التفجير قبل ساعات تقريبا. الآن ترى الحياة عادت إلى طبيعتها، الدفاع المدني، فرق الإسعاف أتموا عملهم هنا، الدفاع المدني أزال الأضرار المادية، الإسعاف نقلوا المصابين والضحايا كذلك إلى المستشفيات. قبل قليل أيضا انصرفت الفرق الأمنية التي كانت تؤمن هذا المكان حتى تتأكد من خلو هذه المنطقة من أي عمليات قد تكون محتملة، والحياة عادت إلى طبيعتها في هذه المنطقة. وعموما هو شارع رئيسي يربط أول جرمانة بآخرها، هي مدينة تبعد عن مركز مدينة دمشق نحو 5 كيلومترات، منطقة مكتظة التي وقع فيها هذا التفجير فعلا كان ناجما عن عبوة ناسفة زرعت في حافلة ركاب صغيرة. الضحايا معظمهم من النساء، ليس فقط ممن كانوا في تلك الحافلة إنما أيضا من أصحاب المحال التجارية أو حتى كذلك المرة الذين كانوا هنا. وهذا التفجير سبقه بساعات قليلة فقط عصر اليوم بيان لأعيان ووجهاء من أهل جرمانة كانوا قد أكدوا فيه أن ثمة بعض من الاضطرابات والقلق عاشته المدينة في اليومين الماضيين، وبأن تلك التصرفات التي وصفت بالفردية، طبعا كان في مظاهرات تطالب بتعجيل التحقيق في أحداث السويدة وطالبت الدولة السورية طبعا، وتخللها بعض الهتافات المسيئة. لذا فخرج هذا البيان الذي أكد وجهة مدينة جرمانة ووجهة أهاليها جميعا بأنهم يتبعون لسوريا، يرفضون التدخلات الخارجية، بصرتهم دمشق من حيث التبعية السياسية والإدارية. الآن الأوضاع عادت إلى طبيعتها، الوضع استتب، التوتر الذي كان موجودا أول ما دخلت إلى مدينة جرمانة يكاد يكون قد اختفى تماما. والآن ربما نشاهد بعض أيضا من الأهالي هنا يقومون بإصلاح واجهات محلاتهم التجارية بعد أن خربها هذا التفجير. والتقيت عدد من الأهالي بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين هنا وفرق الدفاع المدني، والانطباع العام في هذه المدينة طبعا وصفوا ما حدث بأنه شيء قاسي وليلة قاسية وقعت في هذه المدينة، لكن لن يثنيهم ولن يخرب هذا الأمر السلم الأهلي الذي تعيشه مدينة جرمانة بحساسية تركيبتها المجتمعية. جلال،
0: شكرا لك عمرو حلبي في جرمانة ريف دمشق. ومن دمشق ينضم إلينا السيد يوسف أبو دقة، مدير مديرية الإعلام بمحافظة ريم دمشق. سيد يوسف، ما رسالة التفجير؟
2: حياكم الله، حيا الله جميع المشاهدين. بداية أريد أن أؤكد على نقطة مهمة، أنه لا يوجد وفيات في هذا التفجير أطلاقا، لم يتم تسجيل أي وفية في هذا التفجير. حدث يعني هناك بعض اللغط جراء يعني هول الحادث ووجود هناك بعض الأشخاص الذين تعرضوا إلى أذية كبيرة جراء التفجير وفقدوا بعض الأطراف، فظنت فرق الدفاع المدني أن هناك يعني أشلاء لضحايا، ولكن منذ دقائق يعني تأكدت أنه لا يوجد وفيات، وإنما
0: يعني
2: هناك
0: ما قالته وزارة الصحة. عفوا، لأن وزارة الصحة أفادت بمقتل شخصين، أنت تقول أن هذا ليس صحيحا؟
2: نعم، لا يوجد. ما حدث أن هناك جراء الحادث الذي حدث طبعا هو حدث في شارع مكتظ جدا، وكان هناك عندما ذهبت فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث وقامت بنقل المصابين، جرى نقل أطراف لأشخاص بترت أطرافهم، كانوا يعني ربما جالسين فوق العبوة التي فجرت داخل الحافلة.
0: طيب.
2: ونقلت أطراف إلى مشفى في جرمانة. طيب.
0: بانتظار التوضيح من وزارة الصحة سيد يوسف، الإجابة على السؤال ماذا تقرأ في رسالة التفجير؟
2: الرسالة جدا واضحة، صدر اليوم صباحا من وجهاء ومشايخ في جرمانة ولهم ثقل شعبي في مدينة جرمانة، أنهم مع خط الدولة، مع الخط الوطني، مع الشعب السوري، ضد المشاريع التي تصدر من داخل السويداء، التي تحاول تفكيك المجتمع السوري، تطرح مشاريع يعني بعيدة كل البعد عن ما يفكر ويطمح إليه الشعب السوري، وأكدوا وقوفهم مع الدولة السورية ومع الشعب السوري، وهم وجهاء وهم من وجهاء ومشايخ جرمانة. هذا البيان صدر اليوم صباحا وأخذ صدى واسع جدا جدا في جرمانة. يعني التفجير أتى بعد عدة ساعات واستهدف حافلة وحافلة مدنية، يعني واضح جدا ما هو سبب هذا التفجير.
0: من يمكن أن يستفيد
2: التفجير؟
0: من يمكن أن يستفيد سيد يوسف من هكذا التفجيرات على حساسية المنطقة؟
2: هذا ما أريد قوله سيد الكريم، أنه بعد التفجير بدقائق قليلة جدا جدا بدأت حملة على السوشيال ميديا وضخ خطاب كراهية من أطراف مرتبطة بميليشيا حكمة الهجري وبعض الأطراف داخل السويداء، وبدأت بالتحريض أن هذه العملية وحملت المسؤولية للدولة السورية وهي من تقوم بقتل المدنيين لزرع الفتنة وأخذ مدينة جرمانة إلى مكان آخر. تذكر منذ عدة أيام حدث هناك اعتداء على أحد الناشطين داخل جرمانة وحاولوا جر مدينة جرمانة أيضا لفتنة داخل المجتمع تهدد السلم الأهلي في مدينة جرمانة. ويعني تعلم أنت حساسية الوضع في مدينة جرمانة والتنوع الطائفي الكبير، ومدينة جرمانة يعني يقطنها عدد كبير جدا، هي من أكثر المدن المكتظة في سوريا، وهي على طرف العاصمة دمشق، يعني تبعد عن مركز العاصمة دمشق، نحن نقول عن بضع كيلومترات، هي يعني ملاصقة جدا للعاصمة. فهذه كانت محاولة من هذه الأطراف لجر المدينة إلى لا سمح الله إلى نزاع أو إلى صراع أو إلى ضعف أمني، والضغط على الحكومة عبر هذا الأمر، وتحدث دائما مثل هذه الأمور. ولكن التصعيد اليوم هو مرتبط بشكل
0: هذا التفجير يعيد تسليط الضوء على ملف بسط الأمن والاستقرار في سوريا. ما التحديات أمام السلطات في هذا الملف سيد يوسف؟
2: نعم سيد الكريم، يعني اليوم أنت عندما تتحدث عن سوريا هي خارجة من حرب هي الأوسع والأعنف التي حدثت في المنطقة في القرن الأخير، تتحدث عن قدرة الدولة على القبض على الكثير من العصابات، إن كانت عصابات متطرفة، إن كانوا مجرمين، إن كانوا عصابات مسلحة خارجين عن القانون. الحمد لله كل الملفات الأمنية التي كانت مفتوحة استطاعت الدولة إغلاقها ببضع أيام وتم القبض. يعني أنت شاهدت داعش عندما هاجمت الكنيسة استطاعت الدولة السورية القبض على كل العناصر المتورطة. فاليوم لا يوجد ضعف أمني، وإنما هناك محاولات من بعض الأطراف لضرب استقرار المجتمع السوري. اليوم الأمن كان له انتشار واسع جدا في جرمانة، ضبط الأمر الأمن بشكل مباشر. اليوم جرمانة يعني عادت الحركة بها كليا بشكل طبيعي وسلس مع انتشار أمني، أكيد هناك جهود أمنية. اليوم قائد الأمن في ريف دمشق والسيد المحافظ ريف دمشق توجها إلى الموقع وتوجها إلى المشافي وتحدثا أنهم يتابعون التفاصيل الأمنية في الحادثة. وأنا أؤكد لك سيد الكريم أنه إن شاء الله بهمة القوى الأمنية والاستخباراتية في سوريا ستستطيع القبض على هذه الخلية، لأنه بالفترة الأخيرة كل العمليات التي استهدفت المجتمع أو استهدفت الدولة تم القبض فيها على المتورطين.
0: شكرا لك السيد يوسف أبو دقة في دمشق. رغم انتعاش طفيف في الإمدادات لم يغير شهر يوليو تموز الماضي الكثير في حركة الصادرات النفطية الخليجية، فالمنطقة الأكثر تصديرا للمنتجات النفطية في العالم لا تزال تضخ أقل ب40% من طاقتها المعتادة قبل الحرب. تقرير منال بوعلي.
3: تترقب الأسواق العالمية كل برميل يخرج من الشرق الأوسط، إذ أظهرت أحدث بيانات الشحن الصادرة لشهر يوليو تموز الماضي عن مشهد يجمع بين الانتعاش النسبي والانكماش التاريخي. استقرت صادرات دول الخليج من النفط الخام ومشتقاته عند متوسط 10,700,000 برميل يوميا، مسجلة بالتالي زيادة طفيفة بنسبة 2% فقط مقارنة بشهر يونيو، لكنها رغم ذلك لا تزال تقبع في مستويات أدنى بنحو 40% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. الإمدادات كانت قد انتعشت في النصف الأول من يوليو لتتراوح ما بين 12 و 13 مليون برميل يوميا قبل أن تتباطأ في النصف الثاني مع تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة. وظلت حركة مرور الناقلات عبر الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط مثل مضيقي هرمز وباب المندب أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب. وقد ضعف العراق صادراته في يوليو مقارنة بشهر يونيو عبر تصدير 9 شحنات إضافية بناقلات النفط العملاقة. ورفعت الكويت انتاجها إلى قرابة 2,000,000 برميل يوميا في يوليو مقارنة ب1,650,000 برميل يوميا في يونيو. في المقابل سجلت السعودية والإمارات تراجعا ملحوظا في حجم الصادرات نتيجة التهديدات الملاحية المحيطة بممرات الشحن الرئيسية. بالتالي تباطأت الصادرات أو صادرات السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر الشهر الماضي مع تصعيد جماعة أنصار الله هجماتها قرب مضيق باب المندب، مما اضطر الناقلات لاتخاذ مسارات بديلة وتفعيل خطوط أنابيب بديلة مثل خط سميد المصري الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 2,500,000 برميل يوميا. وعليه تراجعت عمليات التحميل في ينبع إلى 3,000,000 برميل يوميا ما بعد 20 يوليو مقارنة مع 3,800,000 برميل يوميا خلال الفترة بين أبريل ويونيو.
0: إذن مستمرون معكم في هذه التغطية لآخر التطورات والمستجدات في العالم على رأس الساعة. مرحبا بكم مستمرون في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز حاليا وأن قوات البحرية الأمريكية تقود الحصار البحري. هذا وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إيرانية بدوي انفجارين في جزيرة قشم نتيجة التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. وفي الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية أن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة وأن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. وفي بيروت، قال مصدر لبناني إن الجولة لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار ولم تحدد منطقة تجريبية جديدة. بجهتها أعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو، ودعت السلطة لوقف التفاوض. وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار أمس في مجدل زون، وأن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. هذه التطورات سبقتها غارات إسرائيلية على بلدتي المنصوري وبرج الشمالي في قضاء صور ومحيط ميفدون بقضاء النبطي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص في غارات إسرائيلية على برج الشمالي. في الضفة الغربية تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا شمال القدس. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 48 فلسطينيا أصيبوا جراء اقتحام قوة الاحتلال لليوم الثاني مخيم قلنديا وكفر عقب. نبدأ مع شبكة مراسلينا من طهران رانيا القاسمي ومن واشنطن أحمد الرهيد. رانيا، ما الذي يتكشف عن الانفجارات بالقرب من قشم؟
4: جلال، حتى الآن يعني تم التأكيد على وفق لمصدر مطلع قال لوكالة تسنيم الإيرانية أن ما سمع من انفجارات في محافظة هرمزغان هو متعلق بما وصفه بالتصدي لأهداف معادية في مدخل مضيق هرمز، وقال أن القوات البحرية قامت بما وصفه بالإنجاز، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الساعات القادمة. وكان قد سمع في الساعة 9:30 تقريبا بالتوقيت المحلي أن سمع أصوات انفجارات.

0: وتم الحديث على أن هناك استهدافات لبندر عباس وجزيرة قشم الواقعتان في المدخل الغربي لمضيق هرمز، ولكن المساعد المحافظ مساعد محافظة هرمز قال للشؤون الأمنية نفى وقوع أي استهدافات لبندر عباس أو قشم، وتم الإشارة إلى أن ما جرى يتعلق بالتصدي لأهداف معادية ربما مسيرة أو ربما يعني سفينة مخالفة كما تصف طهران عادة السفن التي لا تتبع المسارات ولا تلتزم بالإجراءات الإيرانية المعلنة. هذا الاستهداف يأتي وسط يعني تأكيدات من قبل إيران على أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بالتزام الولايات المتحدة جلال بالإجراءات الإيرانية والتوقف عن الأعمال العدائية وأيضا بالعودة لتنفيذ بنود مذاكرة التفاهم. إيران كانت بحسب المعلومات يعني المتوفرة حاليا كانت قد اشترطت من أجل العودة إلى المسار الدبلوماسي حاليا، خاصة وأن جهود الوسطاء ما زالت مستمرة، اشترطت أن تقوم الولايات المتحدة ب يعني رفع العقوبات النفطية وأيضا رفع الحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية، وبذلك تلقي إيران بالكرة في الملعب الأمريكي، خاصة وأن إيران تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ملاحة مضيق هرمز، وهذا الأمر ما يشكل العقبة وسبب الخلاف الأساسي وتجدد المواجهات العسكرية ما بين البلدين. وبالتوصل إلى هذا الاتفاق كما هو يعني متوقع سيتم حل مشكلة كبيرة، ولكن إيران تقول أن على الولايات المتحدة أن تثبت حسن نيتها وأن تعود الالتزام بما كانت قد وقعت عليه سابقا، خاصة وأن يعني لم يتبقى الكثير من أجل إعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان من أجل تحديد مسار آمن للسفن التجارية في للعبور من مضيق هرمز. ويعني كما أفادت التسريبات الإعلامية الإيرانية أن هذا المسار أو هذا الاتفاق سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى جلال متعلقة بمسار الدخول من الممر الشمالي المحاذي لإيران ومسار الخروج من الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. هذا الأمر سيتم لفترة محدودة زمنية محدودة على أن تتم أو تبدأ المرحلة الثانية بإلغاء الممر الشمالي والجنوبي، والعبور عبر الممر الوسطي ما بين البلدين سيكون لهذا العبور إشراف إيراني على الدخول وإشراف إيراني وعماني على خروج السفن. إذن نحن أمام أو إيران تنتظر من الولايات المتحدة أن تلتزم بتعهداتها، كما قال أيضا محمد بكر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين الذي دعا الولايات المتحدة إلى التوقف عما وصفها بالدبلوماسية الاستعراضية وأن تعترف بالحقائق وتعود الالتزام بتعهداتها كما هو مذكور في مذكرة التفاهم وخاصة البند الخامس من المذكرة.
1: شكرا لك إيرانيا في طهران. أحمد، دعنا في سياق وأهمية التصريحات الأخيرة لرئيس دونالد ترامب حول ما يتعلق في مضيق هرمز والتفاوض مع الإيرانيين.
2: نعم جلال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يتمسك بنبرة إيجابية فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، وهو يؤكد بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق ولا يستطيعون تحمل هذه الحرب لفترة طويلة، ويشير أيضا إلى التقدم على المسار التفاوضي. عدة مرات خلال هذا الأسبوع تحدث عن أن الملامح العامة للاتفاق قد اكتملت، وكان قد أشار في وقت سابق يوم الاثنين بأن الإيرانيين لديهم الفرصة الأخيرة لفتح مضيق هرمز وحدد يوم الثلاثاء لفتح المضيق. الآن التوقعات تشير إلى قرب التوصل إلى هذا الاتفاق بحسب مصادر في البيت الأبيض تقول إنه قد يتحقق خلال 48 ساعة المقبلة. ولكن بكل الأحوال بالنسبة لمتابعين هنا في العاصمة واشنطن، فتصريحات الرئيس ترامب ظلت هي ذاتها فيما يتعلق بالمسار التفاوضي والنبرة الإيجابية التي يتحدث بها. أيضا في تصريحاته قبل قليل من البيت الأبيض كان يؤكد على مسألة أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من مخزونات، وركز على هذه النقطة تحديدا اليوم عدة مرات في المؤتمر الصحفي قبل قليل، وكذلك في تصريحات خلال ما مضى من ساعات من البيت الأبيض في نفي لتقارير نشرتها واشنطن بوست وCNN وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد

0: نقلا عن مصادر استنزاف قدر كبير من الصواريخ لدى المشاة الأمريكية، وكذلك صواريخ الاعتراض من منظومات باتريوت وكذلك منظومة ثاد. والرئيس ترامب يقول إن الجيش الأمريكي لديه ما يكفي، وأنه وجه شركات التصنيع الدفاعي بمضاعفة الإنتاج فيما يتعلق بهذه الأسلحة. ولكنه أشار أيضا إلى نقطة مهمة، هو تحدث عن أن لدى الولايات المتحدة مخزون استراتيجي موزع في أرجاء الأرض وقد تستعين به في حال احتاجت إليه في الحرب مع إيران. وهذه النقطة أيضا يعلق عليها عسكريون بأنها قد تضعف الوجود العسكري الأمريكي في بعض المناطق الاستراتيجية، سواء في مناطق في المحيط الهادي أو في القارة الأوروبية أو حتى في منطقة الأمريكيتين. بكل الأحوال ترامب يتمسك بالنبرة الإيجابية إزاء المسار التفاوضي، يؤكد على أن الجيش الأمريكي لديه ما يكفي من مخزونات، ويقول إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وإن إيران ليس لديها إلا القليل من المقذوفات التي تهدد بها المضيق. وأشار مرة أخرى إلى الحصار البحري الذي لطالما احتفى به، وهو يعتقد بأن إيران تواجه أزمة اقتصادية ستدفعها للتوصل إلى اتفاق.
1: شكرا لك أحمد في واشنطن. انضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن ولاية ماساتشوستس الدكتور جاري سيمر، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط ومنسق البيت الأبيض السابق لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. مرحبا بكم دكتور صدقيان. أبرك معك بالتفجيرات الأخيرة في قشم، ماذا نقرأ فيها؟
2: لا توجد هناك معلومات. وكالة تسنيم التي نقلت الخبر قالت بأن هذه الأصوات التي سمعت في جزيرة قشم هي جاءت نتيجة تصدي لقطعات عسكرية، أو ما يفهم من الكلام بأن هناك قطعات عسكرية أرادت الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه، ويبدو بأن نيران تصدت لهذه القطعات العسكرية، وبالتأكيد القطعات العسكرية هي أمريكية. وقالت بأنها سوف تعلن عن تفاصيل، لكن لا توجد هناك أي تفاصيل. وبعد ذلك قالت بأن الأصوات جاءت من مضيق هرمز. لا يوجد هناك وضوح ما الذي حدث فعلا.
1: طيب هل هذا يؤشر إلى يعني بأن إيران ما زالت تتعامل مع مضيق هرمز على أنه مكان سيطرة لها رغم التفاهمات التي تجري مع العمانيين؟
2: لحد الآن لم يتم الاتفاق بشكل كامل، ولم يتم الإعلان على الاتفاق الإيراني العماني. الجانب العماني أراد أن يرسل هذا الاتفاق إلى الجانب الأمريكي وإلى دول المنطقة أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي. يبدو بأن يعني قبل قليل كان هناك اتصال بين الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بالتأكيد الحديث حول هذا الاتفاق الإيراني العماني. لكن من خلال التغريدة هو قال، أو في المؤتمر الصحفي قال، بأن الاتفاق سوف يعلن قريبا ولا يمكن للإيرانيين أن
1: يستمروا
2: أكثر من ذلك. يبدو بأن الأمور ناضجة، لكن يجب علينا أن ننتظر للإعلان الرسمي حول الاتفاق الإيراني العماني، لأنه مهم جدا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: هل هذا هو الانطباع في الولايات المتحدة الأمريكية دكتور جاري؟
3: أعتقد أن رئيس دونالد ترامب يتمنى أن يتم توقيع اتفاق ما بين إيران وعمان حتى يتم تعبيد الطريق باتجاه اتفاق أمريكي إيراني. ودونالد ترامب يود أيضا إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة البحرية. لا ندري لغاية الآن هل المرشد الأعلى سيبارك هذا الاتفاق. الوزير عرقجي تحدث عن هذا الاتفاق وبأن الإعلان عنه بات وشيكا، لكن قد يلاقي ذلك الاتفاق نوعا من المعارضة داخل إيران من أولئك الذين يرغبون في نهاية الصراع.
1: دكتور محمد، إيران تقول بأن التفاهمات إيجابية ما لم يتدخل طرف ثالث، وتعني بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي قدمته إيران في هذه التفاهمات مع سلطنة عمان والذي يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة لإدارة ترامب؟
2: النقطة المهمة والجوهرية جلال، سلطنة عمان ضغطت على إيران بأن هذا

0: الاتفاق يجب ألا يتعرض مع القانون الدولي، وإيران قبلت بذلك، يعني استجابت لمطلب عمان. عمان منذ البداية قالت بأنها لا يمكن لها أن توقع على اتفاق يتعارض مع القانون الدولي، وبالتالي حتى هذه الخدمات التي تقدم، الرسوم التي تؤخذ على أساس الخدمات، هذه تم الاتفاق عليها وإنها لن تتعارض مع القانون الدولي، لكنها بالتأكيد هي أرادت، قالت بأن الولايات المتحدة لأنها بشكل مباشر أو غير مباشر معنية بهذا الأمر، والدول المتشاطئة على المياه الخليجية أيضا معنية بهذا الأمر، وفي نهاية المطاف سلطنة عمان هي عضو في مجلس التعاون الخليجي، ولا يمكن للسلطنة أن تشذ عن الفهم العام لهذا المجلس. هناك نقطة أود أشير إليها، هي تغريدة كتبها محمد باقر قاليباف باللغة الإنجليزية.
1: صحيح.
0: محمد باقر قاليباف لا يكتب باللغة الإنجليزية إلا في حال يريد توجيه رسالة للجانب الآخر، وتحديدا للرئيس ترامب، يكتب باللغة الإنجليزية. ما كتبه باللغة الإنجليزية اليوم أو قبل ساعتين من الآن قال به بشكل واضح: إذا كنت تريد أن تهاجم إيران فقل لنا، أو أنك يجب عليك أن تلتزم بالتزاماتك، ولم يذكر اسم الرئيس ترامب، أن يجب عليك أن تلتزم بالتزاماتك وتوافق. يبدو لي بأنه لأنه منذ يوم أمس كانت السلطنة قد أخبرت الجانب الأمريكي، لحد الآن لا يوجد جواب من الرئيس ترامب، ولم هو يعلن عن موافقته على الاتفاق العماني الإيراني.
1: طيب، عندما تقول بأن التفاهمات أفضت إلى اتفاق يراعي القانون الدولي، هذا يعني بأن إيران تنازلت عن السيطرة على المضيق، وبالتالي التنسيق معها من قبل الناقلات التي تمر من المضيق، يعني سيكون مرورا حرا.
0: وضعت آلية، وهذه الآلية تتيح لكل الدول أن تمر، لكني أعتقد بأن إيران امتنعت من مرور قطع عسكرية أمريكية،
1: وأيضا إيران تضع شروط بأن لا تمر قطع عسكرية،
0: لأنه في نهاية المطاف جلال هذه هي مياه إقليمية إيرانية، سيادة إيرانية. إيران لديها تصور بأن هذه المياه الإيرانية مرت من خلالها تجهيزات عسكرية، هذه التجهيزات استفيد منها من أجل ضرب إيران واغتيال المرشد والقادة العسكريين والسياسيين، وكل هذا العدوان الأمريكي كان يمر عبر مياهها الإقليمية، وهذا شيء ملفت. الآن إيران تقول بأنه يجب أن نضع حد لمرور مثل هذه القطع العسكرية حتى يتم تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
1: دكتور جاري، بالمقاربة الأمريكية، ماذا بعد التوصل إلى تفاهمات تفتح مضيق هرمز وتوافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: حسب فهمي، الاتفاق ما بين عمان وإيران سيخلق فضاء جديدا وسيساهم في فتح المضيق وسيزيل الغموض الذي يلف مذكرة التفاهم التي وقعت في 17 من شهر يوليو تموز. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لكي يكون المضيق مفتوحا أمام الملاحة البحرية وأمام التجارة بشكل كامل. وهناك حديث ما بين العمانيين والإيرانيين في تفاصيل، أيضا تفاصيل الدخول والخروج باتجاه المضيق. السؤال الكبير هنا: هل ستتدخل أيضا إيران في حركة الملاحة التي ستمضي وتمر عبر مياهها الإقليمية، وهل ستعمل إيران على توقيف السفن وتفتيشها؟ هل ستمنع إيران بعض السفن من الدخول إلى المضيق؟ هل إيران أيضا ستفرض رسوما للعبور؟ إذن ما زالت هناك مجموعة من النقاط غامضة، وهناك أيضا تساؤل حول كيفية تطبيق هذا الاتفاق. وإلى غاية الآن لا ندري هل أمريكا ستوافق على هذا الاتفاق. هناك مجموعة من القضايا ومجموعة من النقاط التي ما تزال غير معروفة. إذا ما استخدمت

0: إيران هذا الاتفاق من أجل عرقلة من آخر للحركة، حركة الملاحة، فترامب سيرفضه حتما.
1: طبعا أنت أشرت دكتور ستغان أن التفاهمات تتخطى كل هذه النقاط التي ذكرها الدكتور جاري، ولكن الآن لم يعد هناك ضرورة للعودة للبند الخامس من مذكرة التفاهم والتفسيرات المتضاربة بين الطرفين؟
2: إيران لا تربط هذا الاتفاق مع عمان بالمفاوضات بين مع واشنطن، وبالتالي تقول هذا يخص آلية، صياغة آلية معينة للمرور الآمن والبريء في المضيق.
1: طيب،
2: الآن
1: إذا لا ضرورة للبند الخامس في مذكرة التفاهم.
2: الآن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان منذ 3 أيام على كتابة أو صياغة وثيقة. هذه الوثيقة البعض قال بأنها وثيقة جديدة تكون محل مذكرة التفاهم السابقة، والبعض الآخر قال بأن هذا سوف يكون ملحق بالمذكرة، والمذكرة على لأنها موقعة بين الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بزشكيان، وسوف تكون ملحق لتلك المذكرة. الآن هذه الوثيقة ربما ستعالج التفسيرات أو التفسيرين حسب الجانب الإيراني والجانب الأمريكي حول الفقرة الخامسة، ربما في قضايا أخرى تعالج مشاكل موجودة في المذكرة، لكن الإيرانيون يقولون بأن الاتفاق الإيراني العماني لا يرتبط بشكل مباشر مع مذكرة التفاهم.
1: وضحت. لطالما استخدمت إيران مضيق هرمز ورقة ضغط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى في قضايا أخرى. الآن بعد هذه التفاهمات هل إيران تخسر هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز؟
2: أني لا أعتقد بأنها سوف تخسر، لأنه النقطة المهمة التي تؤكد عليها إيران هي قضية مرور القطع العسكرية. وهذه القطع العسكرية يعني الشغل الشاغل لإيران، لأن هذه القطع العسكرية هي التي تسببت في كما قلت اغتيال المرشد، وبالتالي لا تريد إيران مرة أخرى أن تتعرض لعدوان مثل ما تعرضت إليه. وكلنا يعلم بأن قيادة السنتكام التي أشرفت على العدوان الأمريكي الإسرائيلي هي التي قادت.
1: لكن عفوا دكتور، الاستهدافات الأخيرة من الحرس الثوري في مضيق هرمز لم تكن لسفن حربية وإنما لسفن تجارية وناقلات نفط. هنا السؤال، الآن إيران ستتخلى عن هذا النهج واستهداف السفن، بالتالي تخسر ورقة الضغط في مضيق هرمز وأقفاله متى تشاء؟
2: عندما استهدفت الأمر كانت هناك قطع عسكرية أمريكية تواكب هذه السفن، وبالتالي هي استهدفتها لأن القطع العسكرية الأمريكية.
1: طب لماذا لم تستهدف القطع العسكرية التي ترافق هذه السفن؟
2: هذا التقدير القيادة العسكرية في إيران والقيادة السياسية. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن هذا يعني المرور الآمن والبريء، وعندما تقول البريء معنى ذلك بأن لا تسمح بمرور القطع العسكرية الأمريكية. ربما في ثنايا التفاصيل الاتفاق هناك قطع عسكرية خليجية أيضا ربما تمر، أو سفن حتى تنقل تجهيزات عسكرية لدول الخليج المطلة على المياه الخليجية. أنا لا أعتقد بأن ذلك سوف يمنع خلال المشكلة الوحيدة هي قضية إسرائيل وأمريكا.
1: طيب دكتور جاري، طبعا أنت أشرت إلى أنه بانتظار ما إذا كان سيوافق الرئيس دونالد ترامب على هذه التفاهمات العمانية الإيرانية، في حال حصل هذا هل تعتقد بأن هذا يسحب من إيران ورقة مضيق هرمز التي تضغط فيها على المنطقة والعالم؟
0: في الواقع الاتفاق الذي سيوقع ما بين عمان وإيران سيكون اتفاق فقط مؤقت ولن يكون اتفاقا دائما، سيكون هذا الاتفاق ممتدا فقط لربما 60 يوما أو 90 يوما، وهناك مفاوضات أخرى للوضع الدائم للمنطقة. وأعتقد أن الخلاف الأساسي ما بين إيران وأمريكا لم يحل بعد، إيران ما زالت تصر على رغبتها في مراقبة الملاحة في الخليج العربي إن كان عسكريا أو تجاريا، ولكن دونالد ترامب يؤكد على أن الملاحة في المضيخ ينبغي أن تكون حرة ومفتوحة أمام الجميع، والهدف الآن هو أن نصل إلى وقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات للحديث حول الوضع الدائم للمضيق. إذا الخليف ما زال مستمرا ما بين واشنطن وطهران، وهذا قد يقود في أي وقت لإعادة استئناف الأعمال العدائية.
1: نعم. باختطاب دكتور، انطلاقا من هذه التفاهمات، كيف تقارب إيران العلاقة مع دول الخليج في هذه المرحلة؟
2: هذا السؤال في غاية الأهمية جلال، لأن قد بعض دول الخليج تعتقد بأن إيران ربما تمسك بالمضيق، وبالتالي صادرات واردات الدول الخليجية من هذا الممر، وربما تعتقد بأن إيران سوف تمسك بهذه الورقة بقوة يؤثر على مصالح دول الخليج. لكني أعتقد بأن إيران يمكن أن تكون صديق للدول الخليجية، والإمكانيات التي تمتلكها إيران في ظل الحكومة الحالية تستطيع أن نخلق هذا الجو الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، والتعاون بين ضفتي الخليج يستطيع أن يؤمن النظام الإقليمي الرسمي في المنطقة أولا، وإيران راغبة في الدخول مع دول الخليج والدول العربية الموجودة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حتى لا تعود كل هذه الحروب التي لم يستفد منها سوى إسرائيل.
1: شكرا لكم دكتور محمد صالح صدقيان في الاستوديو، ودكتور جاري سايمر في ماساتشوستس. الآن إلى عبد السلام محمد، ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة الأمريكية للحرب مع إيران وانتقالها من لغة الحسم إلى استدامة الصراع وإعادة إنتاج أدوات الضغط.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. للحرب الأمريكية مع إيران إيقاع يتبدل ولا يتوقف، ترتفع الضربات ثم تنخفض، يتقدم التهديد ثم يعاد تشكيله، وتتراجع الأداة حين تستنفذ أثرها لتظهر أداة أخرى أقل كلفة وأكثر قابلية للاستمرار. في هذه اللحظة لا تكشف المقاربة الأمريكية عن ضعف أو قوة بمقياس واحد، بل عن محاولة لإدارة حرب طويلة من دون الاعتراف بأنها طويلة، ومن دون دفع كلفة الحسم الكامل. فكيف تفكر واشنطن في استدامة الصراع؟ وما معنى البحث عن أساليب مبتكرة للضغط على إيران؟ وهل يعكس خفض العمليات انتقالا محسوبا إلى نمط جديد أم بداية ضيق في هامش التصعيد؟ عملية الغضب الملحمي التي أطلقتها الولايات المتحدة في حربها على إيران اتخذت في مرحلتها الأولى نهجا متصاعدا كما ونوعا وجغرافيا، ضربات مكثفة واستهدافات واسعة على مدى نحو 40 يوما، تماهيا مع أهداف الحرب التي كان من بينها إسقاط النظام. كانت مقر القيادة الإيرانية هدفا رئيسا منذ بداية الضربات، حيث استهدفت مباني حكومية ومجمعات أمنية وعسكرية، ما أدى لمقتل المرشد الأعلى وعدد من قيادات الحرس الثوري وقيادات أمنية مختلفة. الضربات شملت الدفاعات الجوية الإيرانية ومطارات وجسورا ومنشآت طاقة، إضافة لمحاولة ضرب القدرات البحرية للحرس الثوري الإيراني عبر غارات نفذها سلاح الجو الأمريكي. مرحلة ركزت فيها واشنطن عملياتها أيضا على استهداف البنية التحتية للصناعات الدفاعية الإيرانية وحظائر الطائرات وأماكن تخزين الأسلحة خاصة المسيرات. قاذفات B-2 سبيريت كانت خيار واشنطن لاستهداف منشآت نووية إيرانية قبل توقيع مذكرة التفاهم بأيام قليلة. الحصار البحري الأمريكي على إيران رافقه تحريك لحاملات الطائرات ومدمرات، وتحدثت القيادة المركزية عن تجهيز طائرات هليكوبتر من نوع MH-60RC هوك لدعم الحصار. إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء مذكرة التفاهم أعقبه موجات متقطعة من التصعيد، كان أولها عملية مشروع الحرية، وكان الهدف منها تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، والتي لم تستمر طويلا قبل الإعلان عن التوصل لتفاهم لم يدم. عقب ذلك موجات متكررة من الضربات الخاطفة استخدمت خلالها وسائل وصفت بأنها أكثر حساسية وعمقا، ذخائر دقيقة، ولأول مرة زوارق ومسيرات أحادية الاتجاه، واستهدفت شبكات الاتصالات ومواقع مراقبة ساحلية. الزميلة سلام خضر تطلعنا على تفاصيل هذه الموجات وكيف قاربتها واشنطن عملياتيا على الخارطة التفاعلية.
4: عبد السلام، تفاوتت موجات الاستهداف ولكن في بعض المرات استمرت أطول مما كان مقررا. سنبدأ بالمرحلة الأولى بعد انتهاء الحرب الكبرى أو الحرب التي استمرت 40 يوما. كان هناك فترات استهدفت فيها القوات التي تتبع للقيادة المركزية الأمريكية مناطق في إيران. كانت هذه المناطق تتركز بشكل كبير على المناطق الساحلية الإيرانية، وكانت الولايات المتحدة تتحدث عن أن هذه الاستهدافات تتجه لتقليص قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، تستهدف رادارات وتستهدف مواقع عسكرية ساحلية على الأغلب، وبقي نطاق الاستهدافات في المناطق الساحلية مع بعض الامتدادات باتجاه منطقة خوزستان. ولكن انتقلنا إلى مرحلة أكثر ربما عمقا داخل الأراضي الإيرانية مع استمرار الضربات لنحو 14 يوما. امتدت هذه الضربات، أو عندما بدأت هذه الضربات كانت الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بين قوسين باستهداف المناطق الساحلية، ثم بدأت باستهداف المناطق الأكثر عمقا، انتقلت لاستهداف في شيراز ويزد وخوزستان، بقيت ضمن الاستهدافات. وللمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم كانت شهدت المناطق الشمالية والشمالية الغربية لإيران استهدافات، كان أبرزها استهداف محافظة جيلان عند الحدود بين إيران وأذربيجان، إضافة إلى استهداف مقاطعة أذربيجان الغربية. وتكثفت هذه الاستهدافات، فهم منها أن الولايات المتحدة تعاود استهداف المناطق التي تشتبه بوجود أنظمة دفاع جوي أو مقر تتبع للحرس الثوري الإيراني. ومع مرور 14 يوما كانت الضربات تزداد حدة أكثر وتركزا على الجزر الإيرانية، سواء الواقع على مضيق هرمز تماما ومن بينها جزيرة لارك، وعند المدخل الغربي جزيرة قشم امتدت لتشمل جزر أبو موسى وكيش ولاون وبعض المناطق الساحلية الداخلية التي تقوم بخدمة هذه الجزر إنجاز التعبير وإمدادها بالأمور اللوجستية، إضافة إلى سيريك وجاسك. وبموازات هذه الضربات وبعد انتهاء ما سمتها الولايات المتحدة الغضب الملحمي، يجب أن نذكر ما سماها الرئيس دونالد ترامب بالغضب الاقتصادي، وهو خط الحصار الذي فرضه على إيران والذي في الحقيقة لا يزال قائما حتى الآن عند آخر نقطة للساحل الإيراني، ميناء تشابهار، وهو الوحيد الذي يربط إيران بالبحار المفتوحة بالمحيط الهندي تحديدا. تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المنطلقة من الموانئ الإيرانية. تقوم المدمرات باعتراض السفن التي تحاول الوصول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. ووسط ذلك كله تبقى الأصول العسكرية الأمريكية في الأثناء على حالها في المنطقة. لدينا حاملتي طائرات، لدينا أكثر من 260 طائرة مقاتلة في خدمة القيادة المركزية، لدينا أيضا تريبلي وبوكسر وعلى متنهما أكثر من 3500 جندي من القوات الخاصة الذين يمكنهم تنفيذ عمليات خاصة من بينها إنزال بحري أو تدخل مفاجئ. عبد السلام،
3: شكرا لك سلام، وسنناقش هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفينا. ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومعنا العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكما. وأبدأ مع سيادة العقيد، كيف يمكن قراءة خفض وتيرة العمليات العسكرية؟
5: نعم عبد السلام، هنا يمكن أن نقول أننا ذهبنا باتجاه الفلسفة العسكرية، وبالتالي ارتقينا من مستوى التكتيكي إلى مستوى الفلسفة العسكرية، الأمر الذي دفع الجانب الأمريكي الذي بدأ العمليات العسكرية إلى ضرورة التحول من شكل العمليات العسكرية التقليدية الذي كان معمول به طيلة 40 يوم قبل وقف إطلاق النار، ويبدو أن مراجعة عكسية حصلت لتلك العمليات دفع الجانب الأمريكي بضرورة أن يذهب باتجاه نهج جديد من العمليات العسكرية، هو نهج عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية الذي يطبق الآن، الأمر الذي أدى إلى خفض التصعيد في العمل العسكري. هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن العقيدة القتالية الأمريكية تقوم على المالتي دومين أوبريشن، بمعنى العمليات متعددة الطبقات، بر، بحر، جو، سبراني وجيوفضائي، ولكن الجانب الأمريكي في 40 يوم لم يطبق هذه العقيدة القتالية، لذلك يبدو أنها جاءت ضمن المراجعات العكسية 40 يوم من العمل العسكري بالتحول نحو العمليات الانتقائية التي تستند إلى الجهد الاستخباري المدمج ما بين جهد الطيران وجهد الصواريخ الدقيقة.
3: وهنا نسأل الدكتور حسن البراري، هل بالضرورة هناك من حيث الانعكاس السياسي للعمليات العسكرية أو محاولة الاستثمار السياسي، هل اختلفت، هل تغيرت وفقا للتغير في النمط العسكري؟
6: مساء الخير أخي عبد السلام والأستاذ العقيد نضال. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية هي تقارب هذه الحرب بمفهوم سياسي أوسع، بمعنى أنها هي تستخدم القوة العسكرية كوسيلة للضغط على إيران لتحقيق أهداف سياسية، لكن هي الآن هي أبعد ما يكون عن تحقيق هذه الأهداف، بمعنى أنها الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا اكتشفت بأن هناك حدودا للقوة العسكرية، وأنه لا يمكن تحويل فائض القوة إلى مكتسب استراتيجي واضح يمكن لها أن تسوقه داخليا. لذلك المساحة السياسية في الولايات المتحدة بدأت تضيق الآن على الرئيس ترامب الذي لم يعد قادرا على ترويج فكرة أو سردية النصر، لأن الجانب الإيراني ما زال قادرا على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ما زال قادرا على تحدي الوجود الأمريكي في هذه المنطقة، وما زال أيضا يعني متصلبا في موقفه تجاه كل القضايا التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في الموضوع النووي أو في موضوع الصواريخ إن كان ما زال على طاولة المفاوضات، أو أيضا السلوك الإيراني، بمعنى أن كما يقول ستيفن وولت اليوم في مقال مهم جدا، أن القوة الأمريكية لم أو فائض القوة العسكرية الكبير جدا لم يساهم في إعادة تشكيل السلوك الإيراني تجاه هذه المنطقة. لذلك أنا في ظني أن السؤال الأبرز سياسيا في واشنطن الآن هو ما الجدوى من هذه الحرب؟ لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي.
3: نعم.
6: هذه الحرب أدت إلى إغلاق مضيق هرمز الذي كان مفتوحاً، وبالتالي قدرة الرئيس على تسويق ذلك بدأت تتراجع في الأيام الأخيرة.
3: وما بدأ يتراجع أيضاً عسكرياً هو الأفكار الإبداعية التي طالبت بها القيادة المركزية من عدد من الخبراء، رغم فائض القوة والقدرات والمقدرات الأمريكية العسكرية في المنطقة، ما الذي يفهم من ذلك؟
5: نعم، السبب في ذلك عبد السلام لأن الجانب الأمريكي يدرك تماما أن حروب الجيل السادس التي طور بها العقيدة القتالية لوزارة الحرب الأمريكية لم تجدي نفعا أمام الوسائل غير التقليدية الموجودة في إيران. هنا يمكن أن نقول أن دائما التكتيكات العسكرية في الولايات المتحدة بدأت بالسي 2 بالكوماند كنترول، ثم انتقلت إلى سي 4 كوماند كنترول كمبيوتر كوميونيكيشن انتليجنس، ثم الآن انتقلت إلى مرحلة سي 5 كوماند كنترول كمبيوتر كوميونيكيشن سايبر انتليجنس. هذا الفائض من القوة وهذا الزخم من التكتل في القيادة والسيطرة والأمن السبراني والجيوفضائية والبر والبحر والجو لم يؤتي أكله أمام الوسائل غير التقليدية التي اتبعتها إيران، سيما أن الجانب الأمريكي حيد عنصر الجغرافيا بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى استنزاف المخزون الصاروخي لدى الجانب الأمريكي وخاصة في الصواريخ الاعتراضية بشكل كبير. هذا العوامل كلها دفعت إلى ضرورة البحث داخل المطابخ العسكرية الأمريكية عن وسائل إبداعية ابتكارية يمكن أن تؤدي إلى اتباع وسائل غير تقليدية تؤدي إلى نتائج يمكن ترجمتها من نتائج عسكرية إلى نتائج سياسية للخروج على أقل تقدير بمعادلة لا غالب ولا مغلوب ضمن الصراع الإيراني.
3: دكتور البراري، أنت ذكرت بأن سردية النصر لم تتحقق، فهل واشنطن الآن بصدد إدارة لهذه الحرب أو إدارة للصراع؟
6: بكل تأكيد على الإسلام، الولايات المتحدة الآن لم تعد تتحدث عن الحسم العسكري الذي كان القادة في بداية هذا العدوان على إيران يتشدقون به بأن هناك نصرا عسكريا قادما، وإن على إيران أن تمتثل وتلبي كل المطالب الأمريكية. الآن الولايات المتحدة انتقلت إلى إدارة الصراع، لكن إدارة الصراع لا يعني نهاية الصراع، بمعنى أن الولايات المتحدة التي الآن أدركت بأن القوة لا يمكن تحويلها إلى مكسب سياسي، وأن الانتقال الجيلي في إيران هو أكبر بكثير مما توقعت الولايات المتحدة. اليوم في مقال بالفورن أفيرز لفالي نصر، وهو من أحد أهم الخبراء الأمريكان من أصل إيراني، يتحدث عن الانتقال الجيلي والخلافات الهادئة داخل القيادة الإيرانية، وهو يقول بأنهم لم يعودوا مهتمين بقضية الثورة وتصدير الثورة، وإنما بمصالح إيران القومية. وهذا يعني بأن هذا الجيل، أن بمعنى أن الاختيارات التي قامت بها الولايات المتحدة هي أعطت فرصة لهذا الجيل يدير هذه المعركة بشكل غير متوقع أمريكية، بمعنى أن ترامب توقع أن يتم التواصل إلى تفاهم مع هؤلاء الناس. هؤلاء

0: من الكتاب الأمريكيين في الواشنطن بوست
1: نعم
0: وفي الول ستريت جورنال وحتى في نيويورك تايمز يتحدثون بأن هناك جيل جديد في إيران لم يحسب حسابه عندما بدأت هذه الحرب.
1: سيادة العقيد، عندما ندخل في دورة ثم من التصعيد ثم محاولة للتهدئة ودواليك، السؤال عن استنفاد الخيارات العسكرية الآن إلى إدارة الصراع من قبل واشنطن، هل تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار في المبادرة في ظل إدارة هذا الصراع؟
2: نعم عبد السلام، هذا الإجابة على هذا السؤال تكمن في شيء بالدراسات العسكرية يعرف بمنحنى الصراع. منحنى الصراع يبدأ من الصفر وحتى يصل إلى البيك إلى القمة، ثم بعد ذلك إما يحدث تسطيح لهذا المنحنى أو يحدث نزولا لهذا المنحنى. نحن الآن في قمة هذا الصراع سواء عسكريا أو سياسيا، وصل إلى ما يعرف بالاستراتيجيك ليمبو. هذه الاستراتيجية هي الاستعصاء العسكري والانسداد في الأفق الدبلوماسي، بالتالي لابد من كسر لهذا الجمود بهذه المرحلة. كسر الجمود يكمن في أن أحد الطرفين يذهب إما للتنازل الدبلوماسي أو للتصعيد العسكري. لا الطرفين قادرين على الذهاب إلى التصعيد العسكري، ولا الطرفين قابلين لأن يذهبوا باتجاه تنازل دبلوماسي، ليبقى الصراع معلقا لغاية الآن أمام العوامل العسكرية، الاستنزاف من الجانب الأمريكي، التهشم في سلسلة القرار داخل المطبخ الإيراني أيضا. وحتى نكون موضوعين بالطرح، حتى المشروع الإيراني اختلف وجهه وشكله، لم يعد الحديث عن الوكلاء الذي كانت أحد الأدوات الرئيسية لإيران، لم يعد الحديث عن أيضا مفاهيم تصدير الثورة لدى إيران لتتمسك إيران بورقة هرمز وورقة ما تبقى لديها من صواريخ.
1: وهنا دكتور حسن البراري نسأل عن انعكاس مرحلة إدارة الصراع على الداخل الأمريكي والداخل الإيراني، كيف تقرأها؟
0: في الداخل الأمريكي اليوم إذا انتبهنا للانتخابات التي جرت في البرايمريز، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، نجد بأن الذي يفوز في مثلا ميشيغان هم الناس الذين يعارضون الحرب. هو صحيح نتحدث عن الحزب الديمقراطي، لكن هذا يعكس المزاج الأمريكي. المزاج الأمريكي أيضا تعكس استطلاعات الرأي، إذ يشير ثلثي الأمريكان معارضتهم لهذه الحرب. حتى الصقور الحزب الجمهوري مثل جون كينيدي الآن يتحدث عن ضرورة إبقاء الأمر القائم من دون بمعنى الضربات الموسعة، بمعنى أن هناك إدراك متنامي في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاستمرار في هذه الحرب قد يدخل الولايات المتحدة في معضلات ما يسمى بالعائد المتناقص استراتيجيا، وهذا مهم جدا في الحسابات الاستراتيجية. والآن بدأ النقاش عنه جديا عن هذا الموضوع في الصحف الأمريكية وفي مراكز التينك تانك الكبرى، وهذا بدوره يعكس المزاج الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تحقق النصر الاستراتيجي الذي كان يتحدث عنه الرئيس ترامب، وأنه كل الكلام الذي يتحدث عنه هو كلام إنشائي لا يوجد فيه ميت، بمعنى لا يوجد فيه جوهر. وهذا في ظني أنه سيكون عامل في
1: الانتخابات المصرية.
0: نحن نعرف بالنسبة لإيران الآن هناك خلافات هذه داخل الإدارة الإيرانية. هناك أنا يعني مثلا أستند على الخبراء الإيرانيين مثل فالي نصر، وهو من أهم الخبراء، هو إيراني أو أمريكي من أصل إيراني ومقرب جدا من صناع القرار في إيران، يتحدث في سلسلة من المقالات بالفورن أفيرز عن الصراعات الداخلية. لكن هو يقول بأن هذه الصراعات قد حسمت لمقاربة المصالح القومية الإيرانية، وأن النظام في إيران لم يعد يخشى السقوط كما كان متوقعا، وهو متجذر في المجتمع الإيراني وهو يدافع عن الدولة، هو لا يدافع عن الثورة الآن وإنما يدافع عن الدولة بكليتها. وقد تمكن هذا الجيل من إقناع الشعب الإيراني بأن المواجهة هي مواجهة حول إيران، مستقبل إيران، حول الجغرافيا الإيرانية، وليس حول المطالب الاحتجاجية اللي كانت موجودة قبيل الحرب في 28 فبراير.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ونشكر في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار والتغطية المتواصلة.
3: ونتابع بالشأن اللبناني، حيث أكدت واشنطن أن الجولة التي اختتمت في روما كانت مثمرة، وأن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن المناطق التجريبية وتوسيعها. غير أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار في مجد الزون، وأن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد أمين أموري، ومن القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ما المقاربة الإسرائيلية دكتور شادي لمسار المفاوضات على ضوء تكبيل الولايات المتحدة الأمريكية يد إسرائيل في جنوب

0: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضحا أن الحكومة الإسرائيلية لم تشأ تقديم مزيدا من التنازلات على الأقل بهذه الفترة، لأنها مقبلة على انتخابات. خلال الأيام الماضية كان في هناك حديث في إسرائيل أن الحكومة اللبنانية تطالب بانسحاب من أماكن أخرى، نماذج بايلوت جديد في لبنان وتحديدا في بنت جبيل وقلعة شقيف. الحكومة الإسرائيلية لم تشأ أن تقدم هذا التنازل الآن خاصة بفترة الانتخابات، وجاءت العملية التي قتل فيها الجنود لكي تؤكد على التشبث الإسرائيلي في موقفهم بعدم الانسحاب. إضافة إلى ذلك، يعني بالنسبة لإسرائيل وبناء على عدة مصادر تنقل إلى وسائل الإعلام العبرية، مفادها أن هناك عدم رضا إسرائيلي بما يقوم به الجيش اللبناني، بمعنى أن الجيش اللبناني لا ينفذ المهام المنوطة به في الأماكن التي دخل إليها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. لم يفعل شيء، هكذا تقول قناة 12 وقناة 13، أن الجيش اللبناني لم يفعل شيء، وبالتالي عدم الرضا ينعكس على مستوى انسحاب والأداء الإسرائيلي في هذا الجانب. لكن واضحا أن كل المقاربات الإسرائيلية تصطدم أمام المقاربة الأمريكية، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية أرادت ضبط إيقاع التصعيد الإسرائيلي وأن يكون هذا التصعيد الإسرائيلي محدودا، ثم أرادت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر أن يتم إيقاف هذا التصعيد، لأن من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية الملف اللبناني مرتبط ارتباط وثيق بملفات إقليمية، لبنان وغزة ولبنان، وبالتالي يعني هذا فرض على إسرائيل أن تحكم إيقاع العملية العسكرية. لذلك يعني يعني حتى في اجتماع الصباح اليوم الأمني، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مع وزير الحرب إسرائيل كاتس فقط، ولم يدعو باقي أعضاء الكابينت، لأنه لم يشأ أن يحرجوه، أن يتم إحراجه من قبل بن غفير وسموتريتش، لأن واضح أن كان عليه ضغطا أمريكيا بعدم التصعيد والذهاب إلى يعني ما يطالب به المستوى العسكري، لأن المستوى العسكري يطالب بتوسيع نطاق العمليات العسكرية، ونتنياهو ملزم بأن لا يصطدم مع إدارة ترامب بهذا الشأن.
1: نعم،
0: والمطالبة العسكرية في هذا الشأن نتيجة ضغط داخلي إسرائيلي بعد مقتل الجنود.
1: سيد أمين، بماذا تصطدم الأجندة اللبنانية في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خاصة في الجولتين الأخيرتين في روما؟
2: يعني من الواضح أن الجانب اللبناني كان يعول على مسار أن تبدأ خطواته خطوة خطوة نحو تحقيق ما كتب في البيان أو الإعلان، إعلان اتفاق الإطار. وبالتالي كان الجيش اللبناني، الدولة اللبنانية يعني حد الأدنى تطالب بوقف إطلاق النار، وقف عمليات التهجير التدمير، وقف عمليات القتل التي لا تزال مستمرة. يعني عقدت هذه الجلسة في أجواء تصعيدية هائلة، يعني لا يزال الجيش الإسرائيلي مصمم بشكل أو بآخر على احتلال تلال علي الطاهر التي الحاكمة بمنطقة النبطية، وربما ما هو أبعد. في المقابل يعني لم يتمكن الجانب اللبناني حتى الآن من الحصول على وعد على الأقل فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، لا يزال البحث مركزا على المنطقة التي قالت إسرائيل أنها انسحبت منها، أو التي انسحبت منها إسرائيل في زوطر وغيرها، وتريد هذه المنطقة أن تكون اختبارا للجيش اللبناني. كما نعلم الجانب الإسرائيلي دائما يشكك بفعالية أو قدرة الجيش اللبناني على القيام بما هو مطلوب منه إسرائيليا. إسرائيل بشكل واضح تنتظر أن يكون هناك مواجهة بين الجيش وبين مقاتلي حزب الله، ومنع مقاتلي حزب الله من التقدم، يعني ليس في هذه المنطقة التجريبية إنما في مناطق أخرى. وكل الحديث الأمريكي اليوم عن أجواء تفاؤلية، في الواقع ما حصل في طاولة المفاوضات في روما عكس ذلك بالكامل. يعني صحيح أنه جرى حديث عن تقدم في مسألة الحدود، لكن قبل الذهاب إلى الحدود هناك أرض لبنانية محتلة، هناك 1000 كيلومتر تعمل إسرائيل فيها خرابا ودمارا، وبالتالي والطيران الإسرائيلي والمسيرات لا تزال تحلق بالأجواء اللبنانية، وعمليات التقدم لا تزال تحصل في أكثر من منطقة جنوبية. وبالتالي يعني هذا التقدم الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة ربما نابع من حرص واشنطن على ضبط هذا المسار وأن لا تفلت فيه الأمور، نظرا لارتباطه فعلا بمسارات أخرى. يعني الكل يعرف رغم محاولات واشنطن فصل لبنان عن الملف الإيراني، لكن في الواقع لا تزال الولايات المتحدة تتطلع إلى اتفاق كبير، وأن لا يكون هناك مؤثرات على ما يمكن أن تفعله مع طهران. وبالتالي نحن اليوم أمام دوامة. من الواضح أنه من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية لا شيء يشير إلى
1: نعم.
2: احتمال أن يحقق لبنان ما يصبو إليه من انسحابات إسرائيلية من بعض المناطق الأساسية التي تحتلها إسرائيل.
1: في المقابل دكتور شادي، ما انعكاسات الملفين الداخلي الإسرائيلي والتواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان على بعضهما البعض في هذه المرحلة الحساسة قبل الانتخابات؟
0: يعني يوجد انعكاسات كبيرة، يعني إذا تتبعنا الأحداث رويدا رويدا نجد أن للمرة الأولى الضغط من أجل التصعيد يأتي من الأسفل للأعلى، بمعنى المجتمع الإسرائيلي بغالبيته يطالب بالتصعيد ضد لبنان، فيما الحكومة الإسرائيلية تضبط، بخلاف المرات السابقة حيث الحكومة الإسرائيلية تحرض المجتمع الإسرائيلي وتحاول أن تقنعه بضرورة التصعيد. الذي جرى أن تعرض الجيش الإسرائيلي لانتقادات عديدة لأنه سمح، هكذا يدعي صحفيين إسرائيليين، سمح ببعض السكان من جنوب لبنان للعودة إلى المنطقة التي حصل بها الانفجار، وهي منطقة موجودة في ما يسمى المنطقة الصفراء الخالية من السكان التي تم تهجير السكان فيها، وأن الجيش الإسرائيلي سمح بعودة العديد من السكان هناك، وأثناء ذلك تم زراعة القنبلة، وبالتالي تعرض الجيش للانتقاد، فالجيش رمى الكرة في الملعب السياسي وقال للإعلام وسرب الإعلام أنه وضع خطط من أجل تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، فيما المستوى السياسي يرفض التصعيد أو على الأقل لم يعطي ردا على التصعيد، وقال الجيش الإسرائيلي بأنه لديه أهداف حساسة يريد تنفيذها، فيما المستوى السياسي لم يصادق هذه الأهداف، وبالتالي رمى الكرة في الملعب السياسي ليقول المجتمع الإسرائيلي مشكلة لدى المستوى السياسي وليست لدى المستوى العسكري. في المقابل المستوى السياسي يقول أن الرد الذي حصل في لبنان هو رد أولي أمام تصعيد آخر، ثم كل ذلك توقف أمام الإرادة الأمريكية والموقف الأمريكي الذي يقول أن هذه العبوة الناسفة يعني كانت موجودة سابقا ولم تزرع حديثا، وبالتالي على الجيش الإسرائيلي أن يتوقف عملياته ولو جزئيا فيما يتعلق في لبنان. كل ذلك أربك المستوى السياسي والمستوى العسكري، ولكن بالنهاية هناك تجاذبات عديدة وتناقضات في المجتمع الإسرائيلي وحالة استقطاب كبيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالانتخابات المقبلة في نهاية أكتوبر، وبالتالي عقلية نتنياهو مرتبطة بأنه يريد أن يحقق الانتصار في أكتوبر حتى لو بثمن التصعيد أو بثمن التهدئة، المهم لا يهم يعني ما هي النتائج. لذلك هناك انتقادات عديدة من جهات مسؤولة وموزونة في إسرائيل بأن المستوى السياسي في إسرائيل بقيادة نتنياهو لا يملك أي استراتيجية واضحة فيما يتعلق في لبنان، وما زال مصرا على التمسك في اللاحل أو في منتصف الطريق. هناك دعوات لأن يكون في هناك حلا جذريا يضمن لإسرائيل ما يسمونه بالأمن، وبنفس الوقت يضمن حلا سياسيا. نتنياهو واضح أنه يقف في منتصف الطريق ولا يريد اتخاذ قرارا واضحا بهذا الشأن.
1: السيد أمين، التقدم بالمفاوضات مع إسرائيل بالمنظورين الأمريكي والإسرائيلي يجب أن يكون مرتبطا بإجراءات داخلية تتخذها الحكومة اللبنانية. كيف تقارب هذا الملف على ضوء يعني قول إسرائيل بأنها لن تنسحب ما دام سلاح حزب الله موجود؟
2: طبعا يعني بالنسبة لإسرائيل وحتى للولايات المتحدة المسألة الأساسية هي نزع سلاح حزب الله، لكن حتى هذا الموضوع صحيح أن الدولة اللبنانية اتخذت قرارات كبيرة في هذا المجال، يعني هناك قرار حكومي قبل اندلاع الحرب فيما يتعلق بسلاح حزب الله، وبعد اندلاع الحرب مباشرة ووصفت الدولة اللبنانية أو اعتبرت الدولة اللبنانية سلاح حزب الله غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي يعني تتعامل مع الجناح العسكري وكأنه خارج عن الشرعية خارج عن القانون. وبطبيعة الحال الكل يعرف أن عملية نزع السلاح هذه عملية معقدة، الكل يعرف ذلك، ولكن إسرائيل هل يمكن أن تساعد في هذا الموضوع أم لا؟ إذا لم يكن هناك انسحابات، يعني أعتقد أن مهمة الدولة اللبنانية على هذا الصعيد ستكون معقدة للغاية، وهذا لا يقوله فقط لبنان، يقوله كل المعنيين بالوضع اللبناني أو الذين يعرفون الوضع اللبناني. تنسحب إسرائيل يمكن من لو على الأقل من بعض المناطق الأساسية حتى يصدق اللبنانيين ويصدق الجميع بأن هناك شيء يمكن للدولة اللبنانية أن تفعله بسلاحها الدبلوماسي. إذا لم

0: يكن هذا الموضوع قائما، أعتقد أن الأمور سترتد تعقيدا. واليوم مع كل تصعيد إسرائيلي، صحيح أن حزب الله لم يصدر منه أي بيان يقول أنني سأعود إلى القتال، لكن من الواضح أنه يتحضر لمعركة أكبر. ليس من السهل عليه أن يقبل بتسليم مناطق أساسية في علي الطاهر، في إقليم التفاح، في سجود، في الريحان وغيرها من هذه المناطق في المرتفعات، من دون أن يكون هناك ضمانات إسرائيلية، ضمانات أمريكية أو دولية أو حقيقية بأن إسرائيل فعلا ستتراجع. هل أسلم الأرض بالمجان وأن لا يكون هناك شيء في مقابل هذا الموضوع؟ طبعا هناك الأمر الآخر، يعني حزب الله هو الطرف الذي يقاتل في الموضوع، لا يزال يرفض هذه المفاوضات ويعلق كل آماله أو رهاناته على ما يجري بين إيران والولايات المتحدة، حتى أنه يعتبر وقف إطلاق النار الشكلي القائم اليوم في لبنان هو نتيجة لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ونتيجة الهدنة القائمة بين الطرفين وليس نتيجة القرار الأمريكي. لذلك أمور الدولة اللبنانية ليست سهلة. إضافة إلى ذلك هناك مسألة غاية في الأهمية، وهي موضوع سلاح تسليح الجيش اللبناني.
1: نعم.
0: يعني حتى قبل أن يكون هناك مقدمات لمساعدة الجيش اللبناني، نسمع من الإسرائيليين وحتى من بعض الأمريكيين أسئلة تتعلق بهذا الجيش ومحاولة للتشكيك بقدراته ووصفه بأنه لا يقوم بهذه المهمة أو يتلاعب بالوقت ليس لكي يتفادى الاصطدام مع حزب الله. فبالتالي هذه مسألة يعني يتطلب فيها جهد كبير من كلا الطرفين، ولا يمكن أن تكون حصرا بالدولة اللبنانية. هذا يتطلب جهد أكبر من ذلك بكثير، لا بد أن تشارك فيه قوى كلية معنية في لبنان.
1: دكتور شادي، رغم اتفاق الإطار ووقف إطلاق النار، إسرائيل لازالت تخسر جنودا، حوالي 4 في 48 ساعة. هذا كيف يؤثر على خطط بنيامين نتنياهو سواء في البقاء أو الانسحاب؟
2: يعني رونن بن يشايو أحد الصحفيين المهمين يقول أن مقتل أي جندي في لبنان خاصة بهذه الفترة يزيد الضغط على الحكومة. لا ننسى أن من قتلوا خلال هذه الفترة وأصيبوا هم جنود يعني شاركوا في الخدمة العسكرية منذ مئات الأيام، منذ 7 أكتوبر هم مشاركون في الخدمات العسكرية، وبالتالي الجيش الإسرائيلي مرهق، وهذا الثمن بالنسبة لإسرائيل ثمنا كبيرا. ولكن هناك بعض الجهات اليمنية المتطرفة والتي هي جزء أساسي في الحكومة تعتبر أن هذا الثمن مقبول من أجل البقاء في لبنان، بمعنى في هناك شبه إجماع مجتمعي في إسرائيل بضرورة عدم الانسحاب الكامل من لبنان. حتى يعني حزب الديمقراطيين في لبنان بقيادة يائير جولان، وهو الأكثر يعني يسارية مقارنة رغم أنه لا يوجد يسار في إسرائيل، يقول أن يجب على إسرائيل البقاء في على الأقل شريط حدودي على مسافة 10 كيلومتر على طول الحدود اللبنانية. لا أحد في إسرائيل يعتقد بضرورة بإمكانية الانسحاب الكامل لبنان، ولا أحد أيضا في إسرائيل يعتقد بإمكانية الإفراج عن أسرى حزب الله بالمناسبة. نعم. يعني هذا نقاش تم نقاشه طويلا في إسرائيل وسمعناه مكثفا. اليوم في هناك شبه احتفال في قناة 14 عندما ناقشوا نتائج مفاوضات روما. قناة 14 يمنية متطرفة ومقربة لنتنياهو تعتبر أن خروج انتهاء هذه المفاوضات دون أن يكون في هناك انسحابا إسرائيليا كما تريد الحكومة اللبنانية يعتبر انتصارا إسرائيلي.
1: شكرا لكم دكتور شادي الشرفة والسيد أمين أموري. إلى سوريا، حيث قالت وزارة الصحة أن شخصين قتلا وأصيب 13 آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأفاد التلفزيون السوري بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. عمرو حلبي رصد الموقف من موقع الانفجار.
3: الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جرمانة، دعنا الصورة أمامكم مباشرة. هذا التفجير وقع في شارع يدعى شارع الروضة، وهو أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة جرمانة. الانفجار وقع في وقت الذروة، كان عبارة عن عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. حتى الآن الجهة التي نفذت وقامت بهذا التفجير هي غير معلومة بعد، لكن اليوم أيضا قبل حوالي 3 إلى 4 ساعات من وقوع هذا التفجير كان ثمة اجتماع في مدينة جرمانة لمشايخ وأعيان ووجهاء من أهالي هذه المدينة التي لها خصوصية. خلال الأيام الماضية حصلت بعض التوترات، وهذا أيضا أصلا ما جاء في نص البيان الذي ورد عن مشايخة وأعيان جرمانة. شهدت المدينة بعض مظاهر القلق والاضطراب وما رافقها من إشاعات ومحاولات مكشوفة لسرع الفتنة بين أبنائها. بالتالي خرج اليوم وجهاء وأعيان مدينة جرمانة بهذا البيان من أجل التأكيد على نبذ الطائفية والكراهية والتأكيد على الانتماء إلى الدولة السورية وإلى سوريا كبلد يضم جميع الطوائف والمكونات السورية. هل هذا التفجير له علاقة بذلك البيان؟ سألت قبل قليل هنا عدد من الأشخاص المعنيين الذين يعتبرون أيضا من وجهاء جرمانة عن هذا الأمر، قالوا قد يكون لهذا علاقة بذلك، بهذا التفجير بذلك البيان، لكن بشكل عام كل أسبوع تقريبا هنالك بيانات تخرج عن وجهاء وأعيان جرمانة يجملون فيه الأوضاع. لكن فعلا المدينة شهدت توترات خلال اليومين الماضيين تقريبا، كان فيها بحكم أنه العديد من المناسبات كانت قد حصلت فيها، كان هنالك مواقف فردية كما وصفت من قبل أعيان جرمانة لبعض الأشخاص الذين وجهوا هتافات يعني غير أو نعم مناهضة للدولة السورية، وبالتالي كان هذا البيان من أعيان جرمانة من أجل التهدئة.
4: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز حاليا وإن قوات البحرية الأمريكية تقود الحصار البحري. هذا وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إيرانية بدوي انفجارين في جزيرة قشم نتيجة التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة، وإن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. في بيروت، قال مصدر لبناني إن الجولة لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار ولم تحدد منطقة تجريبية جديدة. من جهتها، أعربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو، ودعت السلطة لوقف التفاوض. في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار أمس في مجدل زون، وإن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. هذه التطورات سبقتها غارات إسرائيلية على بلدتي المنصوري وبرج الشمالي في قضاء صور ومحيط ميفادون بقضاء النبطية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 8 أشخاص في غارات إسرائيلية على برج الشمالي. في الضفة الغربية، قالت محافظة القدس للجزيرة إن 51 فلسطينيا أصيبوا بنيران الاحتلال خلال العملية العسكرية التي استمرت ليومين في مخيم قلنديا وكفر عقب. نقف على هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد. ضعنا في اعتقاد الرئيس الأمريكي بأن الحرب ستنتهي قريبا، ما وراء ذلك؟
5: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بأن الضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على طهران من شأنه أن يضعف إيران ويدفعها للقبول بالشروط الأمريكية وكذلك للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأنه عندما أشار إلى هذه النقطة هو يقول أن إيران لن تتحمل هذا الوضع طويلا، عندما أشار إلى الحصار البحري المفروض وكذلك إلى ما ألحقته العمليات العسكرية الأمريكية وفق قوله على إيران. كل هذه العوامل يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ستدفع إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات ولعقد صفقة مع ترامب. ترامب أيضا أشار إلى الحصار البحري مرة أخرى، هذا الحصار هو يحتفي به كثيرا، وكان قد أشار وألمح في الفترة الماضية بأنه يتسبب في رفع معدلات التضخم في إيران، وبسببه أيضا تنهار العملة الإيرانية وفق الرئيس ترامب، ودائما يقول بأن هذا الحصار سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولكن الأسئلة التي باتت تطرح هنا أنا أيضا في واشنطن تتصل بما إذا كانت الأطراف توصلت إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، فما هي الالتزامات التي ستقدمها واشنطن لطهران؟ هناك تأكيدات من قبل مصادر في الوساطة ومسؤولين أيضا يقولون لوسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وقد تصدر أيضا إعفاءات مؤقتة للنفط الإيراني. وبالتالي ترامب في الأسبوع هذا يتحدث بنبرة فيها قدر من الإيجابية والتفاؤل بشأن المسار التفاوضي، لأنه حتى في تصريحاته الأخيرة قبل ساعات قليلة من البيت الأبيض يشير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد مع إيران، وأن بوادر التوصل إلى اتفاق قريبة. بكل الأحوال هو أيضا أشار يوم الاثنين الماضي بأنه يمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، وكان يقول إن المضيق سيفتح يوم الثلاثاء، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الساعة. ولكن مصادر في البيت الأبيض تشير إلى أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه خلال 48 ساعة المقبلة. أيضا هناك تعويل كبير من قبل المسؤولين الأمريكيين على المفاوضات الجارية بين إيران وعمان، وهذه المفاوضات وإن كانت الولايات المتحدة لا تشارك فيها بشكل مباشر، ولكن المؤكد أنها تتابع ما يجري فيها، وأنها ستعطي الضوء الأخضر الأخير فيما يتعلق بأي اتفاق يتعلق بمضيق هرمز. وترامب أيضا في تصريحاته الأخيرة وقبلها يقول إنه لن يسمح لإيران بأن تفرض أي رسوم أو شروط أو مسارات محددة للعبور عبر المضيق. في الوقت ذاته تشير مصادر أخرى بأن ملامح الاتفاق الذي يجري نقاشه الآن بشأن مضيق هرمز يقضي بأن تدخل السفن إلى منطقة الخليج العربي عبر المسار القريب من السواحل الإيرانية، بينما تخرج السفن والناقلات عبر المسار القريب من السواحل العمانية، وبالتالي الدخول قريبا من إيران والخروج قريبا من عمان. وفي ذات الوقت هناك مسار آخر يجري نقاشه، وهو مسار أوسط، هناك عمل ونقاش يجري بشأنه لأن تستأنف عبره حرية الملاحة في المضيق. وسط كل هذا تؤكد القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها بأنها غيرت مسار 49 سفينة، إما كانت في طريقها إلى موانئ إيرانية أو أرادت الخروج من الموانئ الإيرانية، وذكرت أنها عطلت سفينتين لم تستجيبا للتحذيرات، واعتلت سفينتين أخريين بغرض التحقق من التزامهما بالحصار.
4: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن ديفيد روش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور صالح صدقيان. دكتور محمد، هناك تساؤلات الآن عن ما الذي تم التنسيق بشأنه مع العمانيين، هل سيتم إيصال الرسائل للمرشد بعد تصريحات بزشكيان بأن التواصل مع المرشد بات صعبا؟ أنت أين ترى الخطوات المقبلة بعد الاجتماعات مع العمانيين، وما الذي تم تنسيقه حتى الآن؟
6: هناك قضية متعلقة بالداخل الإيراني وقضية متعلقة بالجانب الأمريكي أيضا. الاتفاق تم إعداده بشكل تام، وتوصل الجانبين العماني والإيراني إلى الصيغة النهائية للاتفاق للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز، وبالنسبة إلى السفن الخارجة من المضيق والداخلة إليه. النظرة في هذا الاتفاق، هناك ميزتين في هذا الاتفاق. الميزة الأولى هو أن هذه الآلية نظرت إلى المضيق باعتباره وحدة واحدة، وليس ممر جنوبي وممر شمالي، وإنما وحدة واحدة يمر بقسم من المياه الإقليمية العمانية وبقسم من المياه الإقليمية الإيرانية ويمر بالوسط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنه هذا الاتفاق لا يتعارض مع القوانين الدولية، وهذه كانت رغبة عمانية والإيرانيون وافقوا عليها، ويعني تمت المصادقة عليه بأنه.
4: لكن هناك حديث بأنه لا يرتبط بالبند الخامس في مذكرة التفاهم.
6: هذه قضية أخرى ترتبط بالداخل الإيراني الذي قلت عنها، لا بس أن أبدأ بها. الإيرانيون يقولون بأن هذا الاتفاق العماني الإيراني لا يرتبط بمذكرة التفاهم ولا يرتبط بالمفاوضات

0: الإيرانية الأمريكية، وإنما هي آلية خاصة لوحدها غير مرتبطة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن المفاوضات مع الولايات المتحدة تستطيع أن تستفيد من هذه الآلية من أجل التقدم في خطوات فتح المضيق بشكل نهائي بعد 60 يوما. فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، الجانب العماني ارتأى أن قبل الإعلان بشكل رسمي أن يأخذ موافقة الولايات المتحدة، لأنها معنية بشكل أو بآخر بهذه الاتفاقية وبهذا المضيق. والآن
1: لأنه شرط، اسمح لنا يضيف شيء سيد ديفيد ديروش، إذا كان الجانب الأمريكي سيد ديروش يتحدث عن أن مضيق هرمز هو فاتحة للتفاوض للملف النووي لاحقا، هل تعتقد بأن ما لم يعلن حتى الآن من اتفاق بين عمان وإيران قد يوافق عليه الرئيس الأمريكي وبالتالي تنتهي حالة التصعيد؟
2: أأمل ذلك بالتأكيد، لكن علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتم تأويل الصوت تقطع من المصدر، خاصة إذا كان هناك مسألة دفع رسوم، هذا لن يكون مقبولا. علينا أن ننتظر لنرى هل ستتمسك إيران بالاتفاق حتى لو لم يكن هناك دفع رسوم. أنا أحث السويد والدنمارك أن تفعل الشيء نفسه مع السفن الروسية لنرى إن كان مثل هذا الأمر مقبولا. أيضا فيما يتعلق بأي منظمة أو مؤسسة تدفع رسوم لإيران، ينبغي أن تتعرض لفرض عقوبات عليها. لو أن هذه الرسوم مرتبطة بأمور معينة مثل نزع الألقام أو غرض آخر لفترة معينة، هذا قد يوفر إطارا يمكن البناء عليه، لكن لا يمكن أن يكون هناك ترتيب دائمي يعيد كتابة قوانين البحار المعروفة منذ فترة طويلة. هذا غير مقبول، ليس فقط الولايات المتحدة، هو ليس مقبول لروسيا والصين أيضا.
1: دكتور صدقيان، كان هناك مطالبات بإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، هناك آراء داخل إيران تتحدث عن تجميد الصراع قد لا يخدم إيران في المرحلة المقبلة التي تريد أن تتعافى من آثار هذه الحرب. هل تعتقد بأنه سيد مسعود بزشكيان عندما يضع بعض المبررات لعدم التواصل مع المرشد يتحدث هنا عن وقت زمني قبل الإعلان عن شيء ما؟
0: المرشد لا زال لديه مندوبين في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وهم ينوبون عنه، وبالتالي القرارات الآن فيما يخص السلم أو الحرب أو أي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه سواء كان مع عمان مع الولايات المتحدة، هو يدرس في إطار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لكن هناك أدبيات في إيران، هذه كانت موجودة منذ زمان الإمام الخميني وحتى المرشد الراحل ولحد الآن. هذه الأدبيات موجودة عند كل الشخصيات الإيرانية، أن يتم الاتصال مع المرشد بشكل طبيعي جدا. الآن عندما يصعب الاتصال به بشكل مباشر لظروف أمنية، يشعر المسؤولون الإيرانيون بنوع من الجفاء عندما لم يتصلوا مع المرشد، وهذه قضية أخلاقية، يعني لا ترتبط بالقضية القانونية، لأني كما قلت بأن القضية القانونية عندما ينوب عن المرشد مندوبين هما يتولان التصويت على أي قرار يمكن أن يتم اتخاذه في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وما قاله الرئيس بزشكيان هو قال من هذا الجانب، يعني الجانب الأخلاقي الذي يريد التواصل مع المرشد بشكل طبيعي، وإلا لا
1: ألا يفهم منه بأنه لا تفويض لأحد في إيران الآن عدا المرشد لاتخاذ قرار يتعلق بإنهاء الحرب؟
0: لا يفهم من ذلك هذا الأمر، لأن القانون ينص على هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي، بالمجلس الأعلى للأمن القومي، ووجود اثنين مندوبين عن المرشد الأعلى لا أعتقد بأن هناك فراغ دستوري موجود في هذه القضية.
1: ولا مماطلة إيرانية الآن في محاولة لتحسين شروط التفاوض؟
0: أنا لا أعتقد، لأن إيران متضررة أيضا من غلق مضيق هرمز، وحتى أيضا إذا استطاعت عفوا أن تصل إلى نتيجة سريعة مع الجانب الأمريكي فيما يخص رفع العقوبات، لأن إيران دخلت هذه المفاوضات وكانت قد دخلتها سابقا في كل المرات، هناك هدف استراتيجي لإيران هو التخلص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.
1: سيد ديفيد ديروش، الرئيس الأمريكي هل هو مستعد الآن للقبول بما يمكن أن ينهي هذه الحالة من الحرب والتصعيد باختلاف أشكالها، لأن حالة الحرب ما زالت مستمرة وإن خفت ربما صوت القصف؟ هناك من يقول بأن الرئيس الأمريكي لا يملك الاستراتيجية للخروج ولا يملك الأجوبة حتى في الداخل الأمريكي عن كيف سينهي هذه الحرب.
2: لا أعتقد أن الرئيس لديه استراتيجية، ولم يتخذ الحرب استراتيجية، لكن ما سمعته أمر مذهل. لا يوجد دليل موضوعي على أن المرشد هو على قيد الحياة، وأعتقد أن هذا ما يسبب بعض الكلام من أن أي أحد يدعي أي شيء لا ندري هل مدى حقيقته. أنا لا أعرف الرئيس ترامب وأين هو من موضوع حالته العقلية فيما يريد اتخاذه من قرارات. عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، الرئيس ترامب فورا رفع الحصار ورفع القيود على تصدير النفط، وهذا ما سمح لإيران ببيع نفط بمليارات الدولارات. هذه المرة سينتظر ليرى هل سيفتح المضيق أم لا، لأن المضيق مغلق الآن. لكن بالتأكيد لو أن حركة الملاحة استؤنفت، هذه ستكون خطوة إيجابية، والأفضل والأسهل أن نبني على ما هو إيجابي وليس سلبي.
1: هناك من المحللين الآن الأمريكيين من يتحدث بأن الرئيس الأمريكي دخل في حالة من الحرب التي لا نهاية لها، وهو ما كان يحذر منه كولين باول في نظريته المتعلقة بعدم وجود حرب قابلة للانتهاء. الحرب الناجحة هي الحرب الخاطفة السريعة، لا الحرب الممتدة بدون زمن. ما رأيك؟
2: الوضع الذي نحن فيه الآن يجعل الولايات المتحدة تعتقد أن القوة الجوية هي الأداة الاستراتيجية، وهذا طبعا أمر مغري لأنه لا تتعرض فيه البلاد إلى خسائر كما هي الحال في الحروب البرية، لكن رأينا ذلك مؤخرا عندما أوقفت الولايات المتحدة الإبادة ضد المسلمين في كوسوفو وضربت صربيا. عليك أن لا تقتصر على ضربات محدودة، عليك أن توسع من نطاق الهجمات لتستهدف ليس فقط الأهداف العسكرية بل الأهداف ذات الاستخدام المزدوج. لكن في نهاية المطاف الصوت يتقطع من المصدر. قصف جسور في بلغراد ومحطة التلفزيون والإذاعة اضطروا لفعل ذلك. للأسف الرئيس ترامب يجد نفسه عالقا في هذا الموقف، إما أن يتوقف نهائيا أو يوسع نطاق الضربات أنا أنصح القيادة الإيرانية والذين يدعون أنهم يتواصلون مع المرشد أن يغتنم هذه الفرصة، لأن ترامب إن لم يستغل هذه الفرصة فستكون هناك ضربات جوية ليست في صالح أحد. هذه هي ما يعني بأن نتعلق بالقوة الجوية فقط.
1: الرئيس الأمريكي السابق الأسبق ليندون جونسون عندما كان يعتزم توسيع الحرب في فيتنام تلقى تحذيرا من الدبلوماسي جورج بول، قال في تحذيره: بمجرد أن تمتطي ظهر النمر لا يمكنك اختيار المكان الذي ستنزل فيه عن ظهره، في إشارة إلى أن قد تبدأ الحرب لكن لا يمكن أن تختار زمن إنهاء هذه الحرب إذا أردت توسيع العمليات. ألا يأتي هذا في سياق ما تحدثت عنه من التحذير من للإيرانيين؟ قد يكون الأمر على العكس سيد ديفيد ديروش.
2: نعم. ترامب هو من الآن على ظهر النمر، وهذا القرار اتخذ منذ فترة طويلة، وهو ليس لديه خطة ذات مصداقية لغزو بري، لأن الأمر يحتاج إلى سنوات. فأمامه إما خيار الانسحاب والتعرض للإذلال أو تكثيف نطاق الضربات الجوية. الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك بسهولة، لكن إذا ما ظهر له بأنه بالإمكان أن الأمر سيتوقف والإيرانيون سيكفون عن ضرب السفن المدنية ويحترموا حق عمان في الملاحة عبر مياه الإقليمية، لأن الخيار إما بتكثيف الضربات أو الانسحاب. هذه ليست مسألة شخصية، لكن هو عالق في خياراته كما هي إيران عالقة في خياراتها.
1: دكتور صالح صدقيان، أيضا الأسئلة تطرح على الإيراني، طالما أن الرئيس الأمريكي يقول أن على الإيرانيين أن ينهوا الأمر لأنه لم يبقى لديهم ما يقومون به في المرحلة المقبلة.
0: الآن الاتفاق العماني الإيراني موجود عند الرئيس ترامب. رئيس ترامب يجب أن يغتنم مثل هذه الفرصة لفتح مضيق هرمز، وبالتالي الاتفاق الموجود الآن على طاولة الرئيس ترامب. والرئيس ترامب قبل 3 ساعات اتصل مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وتحدثوا حول هذه الاتفاقية، وبالتالي إذا كان من يريد أن يستغل الفرصة أو من ندعو إلى أن يستغل هذه الفرصة هو الرئيس ترامب. وبالتالي قبل ساعتين أيضا هناك تغريدتين كتبتا باللغة الإنجليزية تحمل ذات المضمون. واحدة كتبها الرئيس البرلمان الإيراني وهو رئيس الفريق المفاوض محمد باقر قاليباف، والثانية كتبها وزير الخارجية عباس عراقجي. والتغريدتين تتحدث، وعندما يكتبون باللغة الإنجليزية هم لا يريدون الرأي العام، يريدون توصيلها إلى من يريد أن يقرأ الموقف الإيراني أو الطلب الإيراني. الاثنان طالبوا الرئيس ترامب بعدم تضيع الفرصة والتوقيع على الاتفاق العماني الإيراني، لأنه يمهد لفتح مضيق هرمز بآلية تعتبر آلية جيدة لا تتعارض مع الاتفاق النووي، لا تتعارض مع القوانين الدولية، وتستطيع أن تؤمن المرور الآمن والبريء لهذا المضيق.
1: لكن ستبقى الإشكالية الآن أن هناك احتمال أن لا يقبل الجانب الأمريكي بالمخرج من الاجتماعات العمانية الإيرانية، باعتبار أن ما وضعته إيران في هذا التنسيق مع العمانيين يجعل لها اليد الطولة على أغلب النقاط.
0: عبد السلام، يجب علينا أن نعترف، هذا الذي تفضلت به صحيح، لكن إيران تريد في نهاية المطاف تقول هذه مياه إقليمية ولدي السيادة على المياه الإقليمية، وهذه مياه إقليمية إيرانية. الجانب الأمريكي في بعض الأحيان يريد أن ينتزع السيادة الإيرانية على مياهها الإقليمية، والإيرانيون لا يقبلون ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أن إيران شنت عليها حرب، والحرب كانت مكلفة. الحرب استهدفت واغتالت المرشد الإيراني الأعلى، واغتالت قادة سياسيين وقادة عسكريين وبنى تحتية والكثير. الآن إيران لا تريد أن تعاد الأمور إلى المربع الأول، وتقول بأنه لا يمكن للقطع العسكرية الأمريكية أو التجهيزات العسكرية الأمريكية أن تعبر مياه إيران الإقليمية لتذهب مرة أخرى من أجل مواجهة وحرب جديدة على إيران. إيران تريد أن تقطع هذا الأمر. يقولون لها لماذا قبل 28 من فبراير لماذا عملتم وسمحتم للقطع العسكرية الأمريكية بالمرور؟ يقولون نحن سمحنا، الآن لا نريد أن نسمح مرة أخرى، وهذا هو الحق. وبالتالي هذا الاتفاق الذي تم مع الجانب العماني والآن هو على طاولة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يقول بأن الإعلان سوف يتم قريبا جدا. أنا أعتقد بأنه من مصلحة الرئيس ترامب أن يعمل على التوقيع على أو الموافقة على هذا الاتفاق من أجل الذهاب إلى قضية أكبر، وهي فتح المضيق بشكل كامل خلال 30 يوما. نعم. والتوصل لاتفاق كامل فيما يخص البرنامج النووي خلال 60 يوما. نعم.
1: تعليق أخير منك سيد ديفيد ديروش على هذا المطلب.
2: أولاً هذا قد يصل إلى مجال عدم النزاهة والمصداقية. الولايات المتحدة لم تشن صواريخ على إيران من الخليج، هم يعملون من المحيط الهندي. نشاطات إيران في الخليج موجهة ضد السفن التجارية المدنية، يجب أن نشدد على هذه النقطة. استراتيجية إيران البحرية هي جريمة حرب، لأنها إيران موجهة نحو السفن المدنية وليس السفن الحربية الأمريكية. طبعا هناك حق المرور البريء وهو موجود منذ فترة. أنا لو كنت مكان الرئيس ترامب لكنت أبعث بقواتي إلى السويد والنمسا والبحر البلطيق، وسوف تسمعون من الروس بأن هذا يتنافى مع القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا. ذكرت هذه النقطة سابقا، أعتذر المقاطعة. شكرا جزيلا لكما من واشنطن ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح تتقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. لم يغير شهر يوليو تموز الماضي الكثير في حركة الصادرات النفطية الخليجية رغم انتعاش طفيف في الإمدادات، فالمنطقة المصدرة الأهم في العالم لا تزال تضخ أقل ب40% من طاقتها المعتادة قبل الحرب. المزيد مع منال بوعلي.
3: تترقب الأسواق العالمية كل برميل يخرج من الشرق الأوسط، إذ أظهرت أحدث بيانات الشحن الصادرة لشهر يوليو تموز الماضي عن مشهد يجمع بين الانتعاش النسبي والانكماش التاريخي. استقرت صادرات دول الخليج من النفط الخام ومشتقاته عند متوسط 10,700,000 برميل يوميا، مسجلة بالتالي زيادة طفيفة بنسبة 2% فقط مقارنة بشهر يونيو، لكنها رغم ذلك لا تزال تقبع في مستويات أدنى بنحو 40% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. الإمدادات كانت قد انتعشت في النصف الأول من يوليو لتتراوح ما بين 12 و13 مليون برميل يوميا قبل أن تتباطأ في النصف الثاني مع تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة. وظلت حركة مرور الناقلات عبر الممرات البحرية الرئيسية في الشرق الأوسط مثل مضيقي هرمز وباب المندب أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب. وقد ضعف العراق صادراته في يوليو مقارنة بشهر يونيو عبر تصدير 9 شحنات إضافية بناقلات النفط العملاقة. ورفعت الكويت انتاجها إلى قرابة 2,000,000 برميل يوميا في يوليو مقارنة ب1,650,000 برميل يوميا في يونيو. في المقابل سجلت السعودية والإمارات تراجعا ملحوظا في حجم الصادرات نتيجة تهديدات الملاحية المحيطة بممرات الشحن الرئيسية. بالتالي تباطأت الصادرات أو صادرات السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر الشهر الماضي مع تصعيد جماعة أنصار الله هجماتها قرب مضيق باب المندب، مما اضطر الناقلات لاتخاذ مسارات بديلة وتفعيل خطوط أنابيب بديلة مثل خط سميد المصري الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 2.5 مليون برميل يوميا. وعليه تراجعت عمليات التحميل في ينبع إلى 3 ملايين برميل يوميا ما بعد 20 من يوليو مقارنة مع 3.8 ملايين برميل يوميا خلال الفترة بين أبريل ويونيو.
1: الآن إلى الشأن اللبناني، حيث أكدت الخارجية الأمريكية أن جولة المفاوضات التي اختتمت في روما كانت مثمرة، وإن الطرفين اللبناني والإسرائيلي أقرب كثيرا للتوافق بشأن المناطق التجريبية وتوسيعها. في غضون ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار في مجدل زون، وإن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. نرحب بضيفينا في الاستوديو، دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور نوفل، وهذه اللغة أو اللهجة الأمريكية المتكررة بعد كل اجتماع، هل ترى إيجابية فيما حدث في روما؟
4: عمليا هذه لهجة الوسطاء، لا يمكن للوسيط أن يتحدث بغير هذا الأسلوب. هكذا تقول قطر في المشكلة مع إيران، هكذا تقول باكستان، هكذا تقول سلطنة عمان اليوم. من الطبيعي أن يتم تشييع أجواء إيجابية، خصوصا أن المفاوضات لا تزال في بدايتها. يعني من يعتقد أنه جولة أو جولتين ستنهي هذه المفاوضات وتوصل إلى النتائج المرجوة، أعتقد أنه مخطئ جدا لعدة اعتبارات. أولا مواضيع معقدة جدا، مواضيع متداخلة جدا، تتطلب التزامات من الجانبين. لا الإسرائيلي قادر في هذه المرحلة على أن يلبي كل المطالب اللبنانية، خصوصا هذا إذا كان يرغب في ذلك، خصوصا في ظل الانتخابات، ولا لبنان قادر على تنفيذ ما هو مطلوب منه في الاتفاق، نظرا للاعتبارات الداخلية اللي عمليا تتأثر بالجو الإقليمي العام. وبالتالي المطلوب اليوم من الأمريكي برأيي، وهذا على كل حال يعني لم نفاجأ بالنتيجة، لأنه السفير الأمريكي في بيروت من يومين وقبل جولة المفاوضات أصدر بيان بشكل واضح، وقال فيه يعني كان واضح يقول ما تنتظروا نتائج من هذا اللقاء المقبل، لأنه العملية تتطلب وضع بعض المبادئ والأسس والتفسيرات للإطار المحطوط، وأنه عملية سلامة العائدين تتطلب تدابير وإجراءات أمنية يعني بحاجة إلى وقت. وكان واضح كلامه أنه الجولة المقبلة لن توصل إلى نتيجة، ولكن أهمية هذه الجولة أنها حددت موعد لجولة مقبلة، وأنه عمليا في بعض القضايا بدأت تثار بشكل يفترض أن تجاوب أو تجيب الدولة اللبنانية من خلالها على كل الانتقادات اللي قالوا أنه ما عم يتعاطوا بموضوع الأسرى، موضوع الأسرى طرح، موضوع الحدود طرح، موضوع إعادة الأعمار طرح، موضوع المناطق التجريبية طرح. ما وصلنا لنتيجة بطبيعة الحال، ولكن الأمور تتطلب وقت.
1: دكتور وسام، الوقت مطلوب كما يقول ضيفنا، والجانب الأمريكي حتى حاول أن يوقف رد الفعل الإسرائيلي وبرأ الحزب مما حدث في مجدل زون. ألا يعد هذا مسارا إيجابيا يحاول منه الأمريكيون تقريب وجهات النظر والخروج بنتائج؟
5: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني تبرئة الأمريكي لحزب الله، أساسا حزب الله حينما يقوم بشيء يتبنى ويعلن رسميا، والسلوك الإسرائيلي أصلا يظهر أن المسألة فيها شبهة. يعني الإسرائيلي لم يقدم حتى رواية، حتى الآن لم يقدم الرواية الرسمية أنه ما الذي حصل، أعلن عن القتلى بانفجار، هل هو آلية، هل هو يعني التفاصيل غير موجودة، وقام برد، والأمريكي يعتبر نفسه لجمه من الرد الأكبر، فيما أن الأمريكي مفترض كان أن يلجمه من الرد الأساسي إذا كنا بين مزدوجين رد. يعني هذه نقطة. نقطة الثانية، حسنا لا أحد يقول أن المسائل لا تأخذ وقتا، ولكن يجب أن يكون هناك تناسب ما بين الوقت المستنزف وما بين النتائج المرجوة. يعني لبنان الكل في لبنان يجمع على 5 نقاط: وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الإعمار. حتى الآن جولة سابعة لم نحصل على يعني على أي شيء يمكن أن يبنى عليه أمل لواحدة من هذه الأمور. يعني الأسرى حسناً طرح موضوع الأسرى اليوم، ما النتيجة؟ لا يوجد نتائج ملموسة، وبالتالي يبقى هذا الاتفاق اتفاق تكريس الوجود الإسرائيلي على أرض الجنوب كطرف آخر وليس كمحتل، لأن هذا نص الاتفاق. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي، لأنه بالمعنى السياسي حصل مكاسب كبيرة جدا ولم يعطي شيئا بالمقابل، بينما الدولة اللبنانية أعطت كل شيء ولم تحصل شيء بالمقابل.
1: دكتور نوفل، هذه نقطة تثير اهتمام أيضا، لأنه قبل التفاوض في روما كان هناك تصريحات لافتة لنواف سلام، لجوزيف عون، تتعلق بعدم الالتزام الإسرائيلي واتهام الإسرائيل بأنها تخرب المسار التفاوضي في أكثر من تصريح. ألا يثير ذلك القلق؟
4: بطبيعة الحال، يعني ما حدا عم بيقول إنه إسرائيل ليست عدوي، ما حدا عم بيقول إسرائيل ليست سيئة النية، ولكن
1: هل تتفاوض بنية إيجابية؟ هذا هو القلق.
4: المهم أن نذهب إلى إسرائيل بمواقفنا الصلبة ونضغط عليها لنصل إلى النتيجة، لأنه اليوم إيقاف المفاوضات في هذه المرحلة بالذات ماذا يعني؟ يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل. يعني لو كان من يعترض على المفاوضات ولو كانت بطيئة لديه بديل من شأنه أن يوقف إطلاق النار المستمر، أنا معه. أما أن نطرح الموضوع أنه أوقفوا هذه المفاوضات والمفاوضات لم توصل إلى نتيجة وما لدينا بديل، ماذا نفعل؟ نستمر بإطلاق النار؟ يعني حتى الذين يقولون بأنه إيران أجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان، طيب إطلاق النار مستمر، هل يمكن لإيران أن توقف إطلاق النار القائم حاليا؟ فلتوقفه، وألا فهذا يعني أنه القول بأنه مذكرة التفاهم هي التي أوقفت إطلاق النار غير صريح، غير صحيح. والكلام الذي يقول بأنه إسرائيل تستمر في التجريف صحيح، ولكن هذا أكبر دليل أنه من يدعي أنه السير في المسار الإيراني سيؤدي إلى وقف إطلاق النار غير صحيح.
1: دكتور وسام، هذه نقطة، مسألة ما البديل؟ هل العودة إلى المقاومة؟ هل العودة للحرب؟ على الأقل تم تجنيب لبنان، البقاع، وبيروت، وعدد كبير من المناطق شمال الليطاني من الاستهدافات في هذه الفترة.
5: يعني لنكن واضحين ولنتفق أن هذا الذي حصل لم يقدمه الاتفاق، وإنما قدمته مفاوضات إسلام أباد وجنيف. وعباس عرقجي الكل يذكر أنه حينما ضغط ترامب على نتنياهو بضغط إيراني لإعلان وقف إطلاق النار، قال في حينه أعلن أن الآن يفتح مضيق هرمز بما أن الإسرائيلي أعلن وقف الحرب فعليا في لبنان. هذه نقطة. يعني نحن بمقارنة المسارات، مسار إسلام أباد جنيف بالدرجة الأولى أوقف الحرب، والذي منع توقفها بالكامل التواطؤ من السلطة اللبنانية وادعائها أنها لا تريد لإيران أن تفاوض عنها، في حين أن إيران لم تفاوض عنها وإنما حفظت سيادتها بالضغط على الأمريكي والإسرائيلي. هذه نقطة. النقطة الثانية، مسار جنيف وإسلام أباد والرهان على الجمهورية الإسلامية، لجم الإسرائيلي أنه حينما ضربت إسرائيل في الضاحية الجنوبية تم قصف شمال الكيان، بناء عليه وقف الحرب ولجم الإسرائيلي أتى من هذا المسار. ماذا قدم لنا مسار الدولة اللبنانية الذي قدمنا فيه كل التنازلات؟ حتى الآن لا شيء. تفجير في جبل في الجنوب 700 طن رصد بناء عليه من مرصد الزلازل 3.8 هزة أرضية. الإسرائيلي يقوم برد على شيء لم يكن أصلا متأكدا منه. الإسرائيلي يقوم بإحراق محمية طبيعية في برعشيت. الإسرائيلي يقوم برش مبيدات كيميائية تمنع الحياة الزراعية. وما قدمه لنا الاتفاق هو منعنا من رفع دعاوى على الإسرائيلي، لأننا التزمنا بهذا الاتفاق كدولة لبنانية، أو بالأحرى كسلطة ألزمت الدولة اللبنانية بأنه لا يمكن رفع دعاوى.
1: انتقاد الكتلة لحزب الله لهذا المسار والمطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
5: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يعني هو يعني كان يمكن أن يقال هذا بديل فيما لو قدم شيئا للبنانيين من الخماسية التي ذكرتها والتي يتفق عليها اللبنانيين، أو ما يشبه مسار إسلام أباد أو ما قامت به الجمهورية الإسلامية. لم يقدم شيئا، يعني القتل شغال والتجريف شغال والإحراق شغال.
1: سأبقى معك لأنه ما البديل لوقف المسار التفاوضي الآن؟
5: طالما البديل لوقف المسار التفاوضي

0: معطلة.
1: أولا يعني القول بأنه ما نعيشه اليوم هو نتيجة الاتفاق، هذه مشكلة كبيرة. ما نعيشه اليوم نتيجة الحرب التي جلبها حزب الله، هذا الاتفاق هو نتيجة الحرب، قد تكون نتيجة إيجابية أو سيئة موضوع آخر، ولكن القول بأنه ما نعيشه اليوم هو نتيجة الاتفاق أو نتيجة مسار واشنطن وليس مسار باكستان، هذه مشكلة كبيرة بالموضوع، يعني تختزل ويبدأ التاريخ من نقطة معينة وننسى ما قبله. هذا موضوع أعتقد أنه يعني هلأ الولايات المتحدة الأمريكية تضغط أو لا تضغط؟ الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لتنفيذ الاتفاق ولا تضغط لتنفيذ جانب من الاتفاق. المشكلة التي نعاني منها اليوم في هذا الاتفاق، الاتفاق يقول بنقطتين، انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله. الدولة اللبنانية تذهب الآن وتقول ما هي المطالب المطلوبة من إسرائيل، ما هي الالتزامات المطلوبة من لبنان، ما بنأتي على ذكرها. هذه المشكلة هي نفسها التي نسفت اتفاق 27 نوفمبر، هذه المشكلة هي نفسها التي نسفت اتفاق 1701، هذه المشكلة هي نفسها التي نسفت القرار 1559، هذه المشكلة هي نفسها التي منعت إرسال الجيش اللبناني عام 2000 إلى الجنوب، وهذه هي المشكلة نفسها التي نسفت اتفاق الطائف. نحن لا نزال ندور في حلقة مفرغة، حقنا كدولة لبنانية أن تخرج إسرائيل من أرضنا وأن نحرر أرضنا، ولكن أيضا علينا التزامات تجاه أنفسنا، تجاه قانوننا، تجاه دستورنا، تجاه الدول العربية التي ترعى، تجاه المجتمع الدولي الذي يريد أن يضغط على إسرائيل والذي نطلب منه أن يضغط على إسرائيل. وعندما نصل إلى هذه النقطة نقول هذا موضوع داخلي ما التعاطفي، وهذا موضوع داخلي ما التعاطفي.
2: لكن المنطقة التجريبية هذه فكرتها أنه الجيش يتأكد من أن هذه المنطقة لا يوجد فيها
1: صحيح
2: سلاح حزب الله، صحيح. فلماذا لم يمنح الجانب اللبناني هذه الفرصة للدخول لمنطقتين تجريبيتين؟
1: لأنه اليوم عم نسمع هلأ اللي عم نشوف مصدر لبناني يقول لأنه آلية التحقق التي يفترض أن يكون طرف ثالث موجود فيها لم يتم الاتفاق عليها. بعد اليوم انحكى بلائحة من اللي سموه الفريق الثالث، لأنه تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون موجودة على الأرض، لأنه خايفة أنه وجود عسكرة على الأرض يؤدي إلى عمليات أو إلى استهداف عسكرة، ما بدها تكون موجودة ميدانيا على الأرض. بالمقابل نتيجة تجربة اليونيفل بين 2006 وال 2023 وكل حفر الأنفاق اللي صار على مرأة من اليونيفل وتحت أعينها جعل إسرائيل تتحفظ على بعض الدول الأوروبية المشاركة، وبالتالي اليوم تم الاتفاق على ما يقال على لائحة من عدد من الفرقاء الذي سيتم اللجوء.
2: تعليق أخير منك دكتور أسامة.
3: أنا أوافق أن المسألة ليست نتيجة اليوم في اتفاق 27 نوفمبر الذي ذكره الدكتور. لبنان أدى ما عليه بشهادة اليونيفل وقيادة الجيش ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والإسرائيلي بقي لخمسة عشر شهرا، استشهد 500 شهيد ودمر 11,000 وحدة سكنية. لا الإسرائيلي التزم ولا الدولة التزمت أن تحمي مواطنيها.
2: شكرا جزيلا لكما الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. ننوه مشاهدينا الخبر العاجل على شاشتنا، الداخلية السورية تقول ما حدث في جرمانة يستدعي الوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. إذن هذا آخر خبر عاجل من الداخلية السورية. نبقى في ذات الإطار، قالت وزارة الصحة السورية إن شخصين قتلا وأصيب 13 آخرون جراء انفجار استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. التلفزيون السوري أفاد بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة. مراسل الجزيرة عمرو حلبي رصد الموقف من موقع الانفجار، نتابع.
4: الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جرمانة، دعنا الصورة أمامكم مباشرة. هذا التفجير وقع في شارع يدعى شارع الروضة، وهو أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة جرمانة. الانفجار وقع في وقت الذروة، كان عبارة عن عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. حتى الآن الجهة التي نفذت وقامت بهذا التفجير هي غير معلومة بعد، لكن اليوم أيضا قبل حوالي 3 إلى 4 ساعات من وقوع هذا التفجير كان ثمة اجتماع في مدينة جرمانة لمشايخ وأعيان ووجهاء من أهالي هذه المدينة التي لها خصوصية. خلال الأيام الماضية حصلت بعض التوترات، وهذا أيضا أصلا ما جاء في نص البيان الذي ورد عن مشايخة وأعيان جرمانة. شهدت المدينة بعض مظاهر القلق والاضطراب وما رافقها من إشاعات ومحاولات مكشوفة لسرع الفتنة بين أبنائها. بالتالي خرج اليوم وجهاء وأعيان مدينة جرمنة بهذا البيان من أجل التأكيد على نبذ الطائفية والكراهية.

0: بالتأكيد على الانتماء إلى الدولة السورية وإلى سوريا كبلد يضم جميع الطوائف والمكونات السورية. هل هذا التفجير له علاقة بذلك البيان؟ سألت قبل قليل هنا عدد من الأشخاص المعنيين الذين يعتبرون أيضا من وجهاء جرمانة عن هذا الأمر، قالوا قد يكون لهذا علاقة بذلك، بهذا التفجير بذلك البيان، لكن بشكل عام كل أسبوع تقريبا هنالك بيانات تخرج عن وجهاء وأعيان جرمانة يجملون فيه الأوضاع. لكن فعلا المدينة شهدت توترات خلال اليومين الماضيين تقريبا، كان فيها بحكم أنه العديد من المناسبات كانت قد حصلت فيها، كان هنالك مواقف فردية كما وصفت من قبل أعيان جرمانة لبعض الأشخاص الذين وجهوا هتافات يعني غير أو نعم مناهضة للدولة السورية، وبالتالي كان هذا البيان من أعيان جرمانة من أجل التهدئة.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس للجزيرة إن 51 فلسطينيا أصيبوا بنيران قوات الاحتلال خلال العملية العسكرية التي استمرت يومين في مخيم قلنديا. نتابع المشهد. تنضم إلينا الآن من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. أهلا بك فاطمة، ضعينا في سياق ما جرى.
2: نعم عبد السلام، بداية على مستوى التطورات الميدانية وما تم تسجيله، تتحدث محافظة القدس عن انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب الواقع على الشمال من مدينة القدس المحتلة بعد عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية دامت نحو يومين. تخللت هذه العملية العسكرية عمليات اعتداء تنكيل بالشبان الفلسطينيين، بالإضافة إلى هدم نحو 7 منازل و عدد آخر من المنشآت تحت ذريعة البناء غير المرخص، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 50 إصابة في صفوف الفلسطينيين جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع، الرصاص، قنابل الصوت، بالإضافة إلى عمليات الضرب والتنكيل والاعتداء بشكل جسدي على بعض الشبان الفلسطينيين. تم تحويل أيضا بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية، مراكز للتحقيق، نشر للقناصة على أسطح المباني وما إلى ذلك من سياسات تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية تنفذها في أنحاء الضفة الغربية. وهذه العملية تركزت على وجه الخصوص في مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة. طبعا محافظة القدس وفي بيانها الذي صدر قبل قليل عبد السلام تتحدث بشكل تفصيلي بداية عن ما أسفرته هذه العملية من إصابات، من دمار، من تنكيل، وما أيضا تسببت فيه من إغلاق للمحلات التجارية وإغلاق المخيم، وهو ما أيضا عرقل حياة الفلسطينيين في تلك المنطقة. وتتطرق أيضا إلى سياق هذه العملية العسكرية. بداية قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد وضعت ذريعة من أجل تنفيذ هذه العملية العسكرية بحجة بأن هنالك بنية تحتية عسكرية في هذا المخيم وتسعى إلى تفكيكها عبر تنفيذ هذه الحملة خلال اليومين الماضيين، ولكن محافظة القدس اعتبرت بأن هذه هي ذريعة واهية وبأن المؤشرات الميدانية لم تثبت أي صحة لهذه الادعاءات الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، بل اعتبرت أن سياق هذه الحملة العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مهم ويأتي في سياق المعركة الانتخابية الدائرة في إسرائيل والسعي شخصيات مثل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى توظيف الأدوات العسكرية لغايات سياسية في إطار المعركة الانتخابية، وأيضا في إطار تطرف اليمين الإسرائيلي الذي يطالب بشن حملات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية. كل هذا الأمر يأتي كنوع من تسجيل إنجازات على المستوى الميداني في إطار هذا التنافس المحتدم داخل إسرائيل على المستوى السياسي. لذلك محافظة القدس كانت قد رفضت عبر هذا البيان التفصيلي كل هذه الادعاءات الصادرة عن المؤسسة العسكرية. وإذا ما أردنا أيضا أن نتطرق إلى موقف المؤسسة العسكرية من هذه الأوامر التي كانت قد صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كرد على أحداث قرية تل التي وقعت قبل عدة أيام قرب نابلس والتي أسفرت عن مقتل جنديين من جنود الاحتلال وعدد آخر من الفلسطينيين. طبعا كان كاتس حينها قد أعطى تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية تطال مخيم في الضفة الغربية، نتحدث عن مخيم قلنديا، ولكن حينها قائد المنطقة الوسطى قال بأنه لا يوجد هنالك أي دواعي أمنية تستدعي تنفيذ مثل هكذا عملية، لا يوجد هنالك بنية تحتية عسكرية تستدعي تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي لتفكيكها، ولا يوجد هنالك مصدر تهديد حقيقي على المستوطنين أو على القوات الإسرائيلية، ولكن مع ذلك رضخت المؤسسة العسكرية لهذه الرغبة السياسية، خاصة أن هنالك مساعي لتوظيف أي إنجاز على المستوى الأمني في إطار الحملة الانتخابية. عبد السلام.
1: فاطمة خميس مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، ونتابع مشاهدين الخبر العاجل على شاشة الجزيرة. الجيش اليمني يقول مقتل 17 جنديا وضابطا وإصابة آخرين في هجوم الميليشيات الحوثية بصواريخ باليستية ومسيرات انتحارية. نبقى في إطار التطورات في الضفة الغربية، انضم إلينا الآن من نابلس الإمام شارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. بداية، ما الذي تقرأه في هذا التطور من حيث الخطوات الإسرائيلية منذ التطورات في نابلس وحتى قلنديا؟
3: تحياتي أستاذ عبد السلام، وربما أبعد من ذلك، عندما نتحدث نحن عن يناير 2025 بداية العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، ثم طور ووسع هذه العملية إلى مخيمات طول كرم، مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، ثم وسع هذه العملية إلى مخيم الفارع في محافظة طوباس انتقالا إلى مدينة نابلس، واليوم هو يتجه باتجاه منطقة الوسط، بمعنى هو ضمن الخارطة التي عمل عليها الجيش الإسرائيلي انتقالا من شمال الضفة الغربية امتدادا إلى وسط الضفة الغربية، وبالتالي وكأن هناك مسارا يحاول أن يربط به الجيش الإسرائيلي في البعد الجغرافي مرورا من الشمال إلى الوسط، وربما يمتد ذلك إلى جنوب الضفة الغربية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل أن السلوك الإسرائيلي العسكري الميداني في الضفة الغربية هو ليس وليد ردة فعل وليس وليد التعاطي والتعامل المرحلي، بقدر أنه بناء ممنهج للوصول إلى تحقيق أهداف يمكن أن تكون أهدافا استراتيجية، إلى إلى إلى جانب بطبيعة الحال بعض الأهداف السياسية والتكتيكية في بشكل أو بآخر. ولكن النقطة الأهم في ذلك أن الجيش الإسرائيلي في كل محطة يقوم بها بتنفيذ هذه العمليات العسكرية هو يترك أمرين اثنين، يترك أولا حالة بعثرة للمفهوم الديموغرافي والجغرافي، بمعنى هو يعمل على عملية الضغط المباشر على السكان الفلسطينيين تحت عملية التهديد المباشرة، وهذا هو ما نلاحظه من خلال عمليات التنكيل وعمليات الاعتقال وعمليات الإخراج من البيوت والمنازل وعمليات الهدم المباشرة. والأمر الثاني وكأن إسرائيل من خلال هذا السلوك تسعى إلى دفع الفلسطينيين لإعادة التفكير في مستقبل الوجود بالضفة الغربية، بمعنى آخر مفهوم الحسم السياسي والعسكري الإسرائيلي لمستقبل الضفة الغربية يبدو أنه حاضرا في كل خطوة تقوم بها ويقوم بها الجيش الإسرائيلي بالضفة.
1: ومن وجهة نظرك هل يمكن أن تتحول هذه الحالة إلى حالة مستعصية مستمرة إلى ما بعد الانتخابات؟
3: أنا باعتقادي نعم، ربما ربط هذا السلوك الجيش الإسرائيلي وهذه التصرفات وتصاعد هذا الاستهداف بالضفة الغربية فقط بالحالة السياسية والبيئة السياسية الإسرائيلية المرتبطة بالحالة الانتخابية، هذا يشكل ربما قراءة سطحية وربما استهانة بحالة الرؤية أو بالأهداف الإسرائيلية الحقيقية. صحيح أن هناك انعكاس للبيئة السياسية الإسرائيلية والتحضير للانتخابات والصراع على الشارع اليميني المتطرف في إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف لا يمكن لنا أن نفصل هذا السلوك عن البعد الاستراتيجي، وهذا البعد الاستراتيجي بات واضحا أن هناك رؤية إسرائيلية باتجاه حالة ليس فقط حالة الاستعصاء والديمومة، وإنما في تحول هذا النهج إلى نهج مخطط. إذا ما لاحظنا تصريحات كاتس وزير الجيش الإسرائيلي عندما كان يتحدث من انضمام أو استهداف مخيم إضافي إلى تلك المخيمات المستهدفة، وكذلك الأمر تنفيذ العمليات العسكرية في مدينة نابلس أيضا وسط وشمال الضفة الغربية، هذا يدلل على أن السلوك الإسرائيلي هو سلوك متتابع وسلوك يبنى للوصول إلى تحقيق هدف مستمر. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن إسرائيل هي تحاول أن تربط ما بين الأهداف الأمنية وما بين الدوافع السياسية. بمعنى آخر، هناك مبررات أمنية، ولكن في نهاية المطاف تتويج كل هذه الأهداف وهذا السلوك الأمني والعسكري هو يحقق أهداف سياسية من المنظور الإسرائيلي في قمتها وفي مقدمتها إضعاف الكينونة السياسية الفلسطينية وإحداث حالة من الفراغ الإداري الهيكلي الفلسطيني لكي يملأ مرة أخرى بالوجود العسكري أو بالإدارة العسكرية المباشرة. وتطبيقا لذلك، قبل عدة أيام أعلن الجيش الإسرائيلي أن هناك تغيير في كثير من المسميات وكثير من المرجعيات الإدارية بالضفة الغربية من تلك المسميات التي كانت تعتمد عليها أو يعتمد عليها الفلسطينيين بالتحديد. نعم. فيما يتعلق بتسجيل الأراضي من مسميات وعناوين فلسطينية إلى مسميات أمنية وعسكرية إسرائيلية مباشرة.
1: في نقطة سريعة، سياق ما يمكن أن يحدث في غزة والاتفاق المرتقب تطبيقه، هل يمكن أن ينعكس على الضفة الغربية بأي شكل من الأشكال؟
3: نعم، أنا باعتقادي كلما كان هناك توجه أو اقتراب من أن يكون هناك حالة من التهدئة أو ربما الدفع باتجاه إنضاج اتفاق في قطاع غزة، يكون هناك ارتفاع وتيرة الاستهداف في الضفة الغربية، وهذا ربما هو ضمن حالة البيئة السياسية الإسرائيلية الداخلية في محاولة إعادة توجيه الجماهير والشارع الإسرائيلي باتجاه الاهتمام بقضايا أخرى ذات بعد تصعيدي يمكن أن يشغل الشارع الإسرائيلي ويمكن أن يمرر الرؤى الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك، أنا باعتقادي هناك عملية ربط مباشرة ما بين ما يجري بالضفة الغربية وباقي الملفات الأخرى في المنطقة ككل، كالملف اللبناني والملف الإيراني وغيرها والتطلعات الإسرائيلية. بمعنى آخر، إسرائيل أو بالتحديد القيادة السياسية الإسرائيلية الحالية ممثلة ببنيامين نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف هم يعملون على عملية الاستثمار في البعد الميداني بالضفة الغربية كانعكاسات لتطورات الملفات الأخرى، وهذا ربما هو جزء من إعادة هندسة الشارع الإسرائيلي، إضافة إلى عملية إقناع الشارع الإسرائيلي بضرورة البقاء خلف التماسك أو التمسك بالبرنامج اليمين الذي تقوم به الأحزاب اليمينية تحت إطار أساسي، وهو عملية الوجود الإسرائيلي ومستقبل هذا الوجود.
1: من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في مؤشر جديد على التحولات دخل الحزب الديمقراطي بعد فوز عبد الرحمن السيد بالترشح في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ بولاية ميشيغان، أثار ذلك ردود فعل من داخل وخارج الحزب، وقد اعتبر هذا الفوز تعزيزا لمكانة الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. كما أثار فوز السيد تساؤلات عن مستقبل قيادة الحزب وتوازناته الداخلية.
4: الهزات التي أحدثها فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان امتدت مئات الأميال لتصل إلى قيادة الحزب الجمهوري. فعبد الرحمن السيد وهو نجل مهاجرين مصريين قد يصبح أول مسلم يدخل الغرفة العليا للكونغرس إذا فاز في نوفمبر على المرشح الجمهوري مايك روجرز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف النتيجة بأنها خبر رائع للحزب الجمهوري، معتبرا أن اختيار الديمقراطيين لمرشح من الجناح اليساري سيمنح الجمهوريين فرصة أفضل للاحتفاظ بالمقعد في الانتخابات النصفية. وفي الاتجاه ذاته صب تعليق نائبه جي دي فانس.
5: عبد السيد يقدم نفسه على أنه مدافع عن الطبقة العاملة وأنه سيكافح من أجلها، لكن كيف يقول أنه يدافع عن الطبقة العاملة من خلال إغراق ولايته وبلاده بالمهاجرين ذوي الأجور المنخفضة؟
4: فوز عبد الرحمن السيد شكل أيضا انتكاسة لقيادة الحزب الديمقراطي في واشنطن التي دعمت منافسته، ويبدو أنها بدأت الآن تتدارك الموقف.
6: أهنئ جميع المرشحين الديمقراطيين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية بمختلف المناصب، وسيحظون جميعا بدعم بينما نخوض معا معركة بكل قوتنا لتحقيق الفوز في انتخابات نوفمبر المقبل.
4: ومن بين ما أفرزه فوز عبد الرحمن السيد، تلقي جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وفي مقدمتها إيباك ضربة سياسية بعد إخفاق المرشحة التي كانت تفضلها في حسم السباق. ويرى محللون أن نتائج ميشيغان تجاوزت حدود الولاية، إذ أعادت إلى الواجهة الجدل حول هوية الحزب الديمقراطي ومستقبله. هل يواصل الاعتماد على وجوه المؤسسة التقليدية أم يمنح التيار التقدمي فرصة قيادة الحزب في مرحلة ما بعد دونالد ترامب؟
5: فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية يشير إلى أن المرشحين التقدميين قادرون على تحقيق الانتصار حتى من دون دعم قيادة الحزب الديمقراطي، لكن قيادة الحزب سارعت إلى إعلان تأييدها له.
7: لم يكن فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان مجرد انتصار في سباق محلي، بل اعتبره كثيرون مؤشرا على تحولات أعمق داخل الحزب الديمقراطي قد تمتد أثرها إلى السباق الرئاسي القادم. نوردين بوزيان، الجزيرة، واشنطن.
1: رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز حاليا وإن قواتها البحرية تقود الحصار البحري. هذا وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر إيرانية بدوي انفجارين في جزيرة قشم نتيجة التصدي لأهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. في الشأن اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية إن جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما كانت مثمرة، وإن الطرفين أقرب كثيرا للتوافق بشأن دفع عملية المناطق التجريبية وتوسيعها. في بيروت، قال مصدر لبناني إن الجولة لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار ولم تحدد منطقة تجريبية جديدة. من جهتها، عربت كتلة حزب الله البرلمانية عن استهجانها لما قالت إنه استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو، ودعت السلطة لوقف التفاوض. في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار أمس في مجدل زون، وإن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. هذه التطورات سبقتها غارات إسرائيلية على بلدتي المنصوري وبرج الشمالي في قضاء صور ومحيط ميفدون بقضاء النبطية. في الضفة الغربية، قالت محافظة القدس للجزيرة إن 51 فلسطينيا أصيبوا بنيران الاحتلال خلال العملية العسكرية التي استمرت ليومين في مخيم قلنديا وكفر عقب. نتابع هذا المشهد إذن من واشنطن. ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، نحاول أن نفهم منك الموقف الأمريكي المتعلق بمضيق هرمز وما يمكن أن يحدث بعد أي اتفاق محتمل.
8: نعم عبد السلام، الولايات المتحدة تتابع باهتمام كبير المفاوضات بين إيران وعمان، وهي تقول بأنها منخرطة وإن كان بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات، وكذلك أن أي اتفاق بين إيران وعمان يجب أن يحظى بقبول أيضا الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بأن المحادثات تسير بشكل جيد وأن إيران لن تحتمل هذا الوضع لفترة طويلة، وأنهم هم الذين اتصلوا به للتفاوض ولوقف الهجوم الذي كان يعتزم به يوم الأحد الماضي. وكذلك يشدد بأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر، وأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في حركة المضيق عدا عن بعض المقذوفات يقول تقوم إيران باستهداف حركة الملاحة بها. ولكنه في الأثناء يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، أكد ذلك عدة مرات خلال هذا الأسبوع في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض، يشير أيضا إلى انخفاض أسعار النفط على إثر هذه الأنباء المتصلة بقرب التوصل إلى اتفاق. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن هذه المفاوضات يصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها مفاوضات غير سهلة، وأن التفاوض ومع الإيرانيين ليس بالأمر السهل، وبالتالي هناك التوقعات بأن النافذة الزمنية التي تطالب بها واشنطن أن يتم التوصل إلى اتفاق خلالها قد لا يتحقق، لأن ترامب كان يقول يوم الاثنين إنه يمنح إيران فرصة أخيرة وإن المضيقة سيفتح يوم الثلاثاء، وهذا لم يحدث. الآن مصادر في الحكومة الأمريكية تقول إنه خلال 48 ساعة المقبلة من المرتقب ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز. أما طبيعة هذا الاتفاق بالعودة إلى سؤالك عبد السلام، هي تقول مصادر هنا في واشنطن إن الاتفاق الذي يجري النقاش حوله لا يتضمن فرض أي رسوم من قبل إيران ولا من قبل عمان، وكذلك يتضمن عدد من المقترحات بالنسبة لطبيعة المسارات في مضيق هرمز. بعض هذه الاقتراحات تشير إلى أن السفن والناقلات التي ستدخل إلى مياه الخليج ستدخل عبر المياه القريبة من إيران، بينما تخرج عبر المياه القريبة من سلطنة عمان. وأيضا هناك مقترح آخر يناقشه المتفاوضون، وهو مسار أوسط لاستئناف حركة الملاحة التجارية عبره ولو بشكل مؤقت. ترامب في تصريحاته الأخيرة عاد وأكد بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تفرض شروط أو رسوم في المضيق، وعندما يسأل عن طبيعة المسارات التي سيفتح فيها المضيق هو يجيب دائما بأن إيران لن تقوم بفرض أي رسوم، ما يعني أن الولايات المتحدة قد تقبل بشكل من أشكال الإدارة الإيرانية للمضيق شريطة ألا يتم فرض أي رسوم للعبور عبره. وبالتالي هناك حالة ترقب لهذه المفاوضات الجارية وإلى أي مدى ستنجح هذه المرة في إعادة فتح المضيق،
1: واستمرار حالة التصعيد رغم عدم وجود قصف على إيران بشكل واضح كيف ينعكس داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بين الذين يؤيدون الرئيس الأمريكي لكن لا يؤيدون هذه الحرب، في ظل أيضا استطلاعات الرأي التي تحدثت بأن عدد كبير من الأمريكيين لا يرغبون في الاستمرار في هذه الحرب.
8: إضافة إلى ذلك عبد السلام، أيضا الجدل الذي ترامب نفسه كان يرد عليه في الساعات الماضية المتصل بمخزونات الولايات المتحدة من الذخائر الهجومية وكذلك الاعتراضية. تقارير كثيرة في واشنطن بوست وفي CNN وفي غيرها تشير إلى أن الولايات المتحدة تواجه نقصا في المخزون، وأن الحرب استنزفت جزءا كبيرا من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية وكذلك الصواريخ الهجومية من تراز بريزم وغيرها. ترامب ينفي هذه التقارير ويقول إن الجيش الأمريكي لديه كل الموارد لشن أي عملية ضد إيران بما فيها العملية التي كان يصفها بأنها كانت ستكون أكبر عملية عسكرية وهجوم تواجهه إيران، ويصفه أيضا بأنه كان سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وينفي التقارير المتصلة بضعف أداء وزير الحرب، بل يقول إنه راض عن وزير الحرب. وزير الحرب أيضا يوافقه القول فيما يتعلق بمخزونات الذخائر، ولكن بالمقابل هناك الضغط الداخلي الذي يعتقد بأن المضي فقط في العمليات العسكرية والتعويل عليها لحل الخلافات مع إيران أو لإعادة فتح مضيق هرمز قد لا يحقق ما تريده واشنطن، وهذا النهج يدعمه نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس، وإن كان قال إن الإدارة جميعها متفقة في الاستراتيجية المتصلة بالتعامل مع حرب إيران، ولكن بكل الأحوال كما أشرت عوامل كثيرة داخلية بما فيها الانتخابات النصفية فضلا عن أسعار الوقود التي تغضب الكثير من الأمريكيين.
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ينضم إلينا الآن من دلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية دلاور، ومن طهران ينضم إلينا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع السيد روب أرلت، والرئيس الأمريكي عندما يقول إن الاتفاق قريب لكنه يربط بوضع الإيرانيين بأنهم لن يتمكنوا من الاستمرار بهذا الوضع، هل هذا السبب الوحيد الذي سيجعل الاتفاق ممكنا؟
9: يسرني أن أكون معكم ومع مشاهديكم، وشكرا على الاستضافة. أعتقد أن الرئيس ترامب يركز ليس فقط على الوصول إلى الاتفاق، لكن إلى التوصل إلى اتفاق جيد سيكون قانونيا، وما أعنيه أنه هذا ممر مائي دولي، بالتالي لماذا يجب على أي بلد وخاصة النظام الإيراني يكون لديه أي نوع من السيطرة لإعاقة وترهيب السفن المدنية كما كان يفعل. أعتقد أن الرئيس هو يبحث عن اتفاق جيد، اتفاق منطقي يحترم هذا الأمر، يكون في تكون في كل الدول في الشرق

0: أوساط والدول في العالم يعرفون أن هذا ممر مائي دولي فيما عدا النظام وحده. هذه هي الورقة الوحيدة والتي يستمرون بمحاولة اللعب بها. الرئيس ترامب واضح حول خطوطه الحمراء، وهي مسألة فتح خطوط الملاحة وجعلها متوفرة ومجانية لكل السفن. الأمر بهذا البساطة.
1: سأعيد ما طرحه الرئيس الأمريكي من زاوية أخرى. سيد روب أرلت، أبقى معك. هو يقول ستنتهي الحرب لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا. هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر دون إنهاء الحرب؟
0: هل بإمكانك أن تعيد السؤال لو سمحت؟
1: أقول إذا كان الرئيس الأمريكي يقول إن هذه الحرب ستنتهي لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال، السؤال سيبقى مطروحا، هل الولايات المتحدة الأمريكية الآن قادرة على تحمل تبعات هذه الحرب أكثر؟
0: الجواب على سؤالك هو نعم. أعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا، تحدث عن هذه الحرب على أنها حرب أسابيع لكنها تحولت إلى حرب أشهر. الرئيس ترامب قال أيضا أنه مستعد للاستمرار بهذا الأمر، وقال وكرر أنه حتى ولو اختار أن يمضي قدما في هذه الحرب، وإذا ما كان هنالك محاولة لإيقاف النظام في ممارسة أساليبه، هو مستعد لخسارة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، وقد يتعرض للمحاكمة. لكن علينا لا نخطأ أن الرئيس ترامب هو في هذه الحرب لسبب واحد، هو لضمان أن النظام الإيراني يفهم بشكل سريع وبسيط أن هذا ممر مائي ومياه دولية، وأيضا لن يمتلكون إمكانيات نووية. وكان الرئيس ترامب واضحا في خطوطه الحمراء، لكن فقط الأمر يتعلق بالنظام. إذا ما كانوا يرغبون بالقيام بهذا الأمر بالطريقة السهلة، الطريقة الدبلوماسية، أو الطريقة الأصعب عن طريق العسكري وعن طريق سفك الدماء، هذا يعتمد على النظام وما يختاره.
1: دكتور البراري، هذه العبارة التي يقولها الرئيس الأمريكي، أعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا لأن الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال، كما طرحت على ضيفنا، قد تقرأ في الاتجاهين. أنت كيف تنظر لهذه الحرب الآن وإدارة هذه الحرب من حيث القدرة على الاستمرار للطرفين؟
2: نعم أخي عبد السلام، هذه العبارة أنا في ظني هي عبارة دعائية أكثر من كونها تصف ما يجري أو تصف القدرات عند الجانبين. الحرب أثبتت بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تستمر في هذه الحرب وتحسم، بمعنى أنه يمكن للولايات المتحدة توظيف فائض القوة الموجود لديها وهي قوة تدميرية، لكن هذه القوة غير قابلة للتحويل إلى مكتسب سياسي استراتيجي واضح يخضع إيران أو يدفع إيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات وفقا للشروط الأمريكية. وعلينا أخي عبد السلام أن لا ننسى أن هذا المضيق كان مفتوحا ولم يكن هناك أي مشكلة قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران، وبالتالي هذا بمعنى أن هذا الإغلاق جاء نتيجة لهذه الحرب وليس سببا لهذه الحرب. فبالتالي كل ما يسعى عليه ترامب الآن هو فتح المضيق حتى يروج سردية نصر داخلية يمكن أن تساعده في الانتخابات النصفية. وأنا لا أشتري عندما يقول بأنه لا يأبه بالانتخابات النصفية. الانتخابات النصفية في حال خسارتها للحزب الجمهوري هنا سيتحول ترامب إلى بطة عرجاء وربما يتم عزله أو محاكمته، وهذا ما لا يريده، وسيؤثر على التركة الليجاسي. ما يحرك ترامب الآن وحرصه على ما سيكتب عنه التاريخ بأنه هو الرئيس الوحيد الذي تمكن من التعامل مع الخطر الإيراني بين المتزوجين، وأنه هو الرئيس الوحيد الذي تمكن من ترويض إيران. ذهب إلى هذه الحرب بتحريض إسرائيلي ليحصل على نتيجة معاكسة. إيران ما زالت متعندة، ما زالت متصلبة، ما زالت متحدية للولايات المتحدة الأمريكية. والآن الاتفاق الذي يتم الحديث عنه في عمان هو يعطي إيران ما لا يريد ترامب أن يعطيها، يعطي طهران ما لا يريد ترامب أن يعطيها في البدايات، وهو نوع من السيطرة أو شكل من أشكال السيطرة على مضيق هرمز. فبالتالي أنا أخذ كلام الرئيس الأمريكي في سياق الدعاية الداخلية وفي سياق ترويج سردية زائفة من أجل مواجهة استطلاعات الرأي، وحقيقة أن الحراك في الولايات المتحدة الأمريكية الآن ناهيك عن استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن ثلثي الأمريكان ضد الحرب. أيضا الانتخابات التمهيدية البرايمرز التي جرت في ميشيغان

0: واضح تماما بان هناك هزيمه للوبي الاسرائيلي الذي كان يساعد او كان يحرض ترامب على المضي في هذه الحرب، فبالتالي هناك انقلاب في المزاج الامريكي، وعلى ترامب ان ياخذ هذا الكلام على محمل الجد، لكنه هو يقول ذلك بان ايران غير قادره على الاستمرار، هو لارسال رساله واضحه للقياده الايرانيه بان استمرار الحرب يعني المزيد من التدمير وربما انهيار النظام، هو يريد ان يرسل هذه الرساله، لكن هل يشتري القاده في ايران
1: واضح.
0: هذا الكلام ام لا؟ لغايه الان ما نسمعه هو لا.
1: وهنا نسأل السيد مختار حداد عن ما طرح إيرانيا لحلول في مضيق هرمز لتفكيك هذا المشهد من الجمود. إذا كان الرئيس الأمريكي بحسب عدد من المحللين استنفد كثيرا من الأوراق، فهل يقال أيضا عن الإيرانيين بأنهم يبالغون في محاولة الوصول إلى سيطرة ما أو إدارة ما لمضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى جمود، عدم وجود حلول، وأيضا استمرار حالة اللا حرب واللا سلم التي كان المرشد قد طالب بإنهائها بحسب مسعود بزشكيان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هناك تختلف إيران عن أمريكا، ويختلف المسؤولون الإيرانيين عن الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكان. يعني ترامب كل ساعة يخرج بتصريح، والمسؤولين الأمريكان يخرجون مثل روبيو وبقية المسؤولين لدعم هذه التصريحات، وهذه التصريحات يعني مستمرة دعائية، والجميع يعرف يعني كما يعني معروف هي للاستهلاك الداخلي الأمريكي. هنا أولا في إيران أحد لا يهتم بهذه التصريحات، خاصة تصريحات ترامب. حقيقة التهديدات صحيح يتم أخذها على محمل الجد، ولكن هذه التصريحات لا تؤثر على الموقف الإيراني. ونرى أن المسؤولين الإيرانيين عادة لن يخرجوا ولن يتحدثوا كثيرا. حتى الآن يعني في ذروة هذه المفاوضات هناك أحد لا يتحدث كثيرا عن هذه المفاوضات، لأن إيران ترى بأنه يجب أن تمضي قدما في هذه المفاوضات، وفي نهاية المطاف تصل إلى نتيجة في هذه المفاوضات، ولكن ليس على أساس رغبات أمريكا، على أساس ما هو مصلحة إيران وسلطنة عمان والدول المتشاطئة يعني على مضيق هرمز. فلذلك في هذه المرحلة المهم بالنسبة لإيران التوصل إلى هذا الاتفاق، هذا يكون الجزء الأول بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، والجزء الآخر موضوع فتح مضيق هرمز. موضوع فتح مضيق هرمز هو موضوع آخر، يعني يختلف عن موضوع التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان. وإيران بيّنت للوسطاء كيف سيتم فتح مضيق هرمز، وقالت يعني وأعلنت ذلك كذلك بأنه فتح مضيق هرمز هو يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن أمريكا تقوم برفع الحصار على الموانئ، تبعد القطع العسكرية، وكذلك تقوم باحترام مذكرة التفاهم. بهذه الحالة يعني بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان يتم تنفيذ هذا الاتفاق ويفتح مضيق هرمز. في نهاية المطاف يعني قلت لكم في هذا الموضوع، موضوع الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، إيران حقيقة يعني تسعى بأن تصل إلى اتفاق، ولكن دون التدخل الأمريكي أو التأثير الأمريكي على هذا الاتفاق، لأن إيران في نهاية المطاف لا تريد أن تصل إلى اتفاق لكي ترضي الولايات المتحدة الأمريكية، بل يعني تريد حلا في هذا الموضوع. وحتى إذا نعود إلى مذكرة التفاهم، مذكرة تقول يعني أن في البند الخامس بأنه مستقبل إدارة يعني مضيق هرمز هو يعني يتم اتخاذ القرار حوله من خلال التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول المتشاطئة، والدول المتشاطئة يعني معروفة إيران وسلطنة.
1: وهو بدأ العقدة كما يقال في محاولة للمضي قدما أو الوصول إلى تسوية. وهنا نسأل سيد روب أرلت عن هذه الخشية التي بدأت تتزايد الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في الشرق الأوسط، عن الخشية من عدم التوصل إلى تسوية مستدامة وربما الوصول إلى نتيجة مفادها أن الحرب ستستمر، بل قد تكون حرب مفتوحة دون نهاية زمنية واضحة، وهو ما يحذر منه دائما أمريكيا كما حدث في فيتنام وغيرها.
3: Well, if that is a question for me, then yes, I actually would
4: نعم
3: agree
4: نعم
3: that
4: سأوافق
3: many
4: أن العديد من

0: الأمريكيين هم قلقون من أن هذه الحرب قد تستمر بشكل غير واضح، لأنه إذا ما استمرنا بهذه الحلقة المفرغة هنالك توقف، هنالك صراع عسكري، وهنالك المزيد من الصراع العسكري ووقفة أخرى، بالتالي نستمر برؤية هذا النمط. أعتقد أنه ما تغير في نهاية المطاف، وأعتقد أن استراتيجية النظام هي المماطلة والتأخير والاستمرار بالتأخير، لأنهم يريدون الرئيس ترامب والحزب الجمهوري أن يخسروا في الانتخابات في نوفمبر. الأمر بهذه البساطة، وهذا ما يقوم به، ولهذا ولسبب واحد هم أن يحاولون أن يؤثروا على انتخاباتنا عن طريق إطالة أمدي بهذه الحرب وعدم الالتزام بالخطوط الحمراء. هذه الخطوط الحمراء كانت واضحة ومستمرة منذ وقت طويل، هي ليست بالأمر الجديد. أنا لست متأكد، لا أعرف لماذا من الصعب أن يفهم النظام أن هذا ممر مائي دولي ولا يستطيعون السيطرة عليه. إذا ما استمروا بالسيطرة يريدون السيطرة عليه سيرون المزيد من التدمير والسلاح. الأمر بغاية البساطة، وإذا صعب عليهم أن يفهموا ذلك فعليهم أن يحصدوا نتائج العمل العسكري. الرئيس ترامب لن يذهب إلى أي مكان، هو موجود في السلطة لأكثر من سنتين. إذا ما أرادوا القيام بذلك بإمكانهم أن يحاولوا، لكن أعتقد أن اقتصادهم سينهار وكذلك النظام سينهار، وهذه ربما أعتقد أن هذه استراتيجية هو أن يقوم بخنق النظام اقتصاديا من أجل أن يحصل على انتباههم، من أجل أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات ويلتزموا بالجدية.
1: دكتور حسن البراري، في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك من يعود إلى نظريات سابقة طرحت في هذا الإطار، وبأن ما نتابعه الآن من التصعيد ثم العودة إلى التفاوض ثم الدخول في هذه الجولات المتكررة سببه الأساسي هو وهم الحرب القصيرة، أنها فائض القوة كان قد سيؤدي إلى انهيار النظام ونحوه، وبالتالي صعوبة الخروج باتت أكبر الآن بسبب هذه الموجات من التصعيد ثم التفاوض، والتي لا يبدو أنه حتى هذه اللحظة قد تم إغلاقها وفتح صفحة جديدة.
2: إن نعم أخي عبد السلام، يعني واضح تماما بأنه لا يمكن اليوم في معارك اليوم والحروب الحديثة أن تنتصر فيها بشكل حاسب بالعقلية القديمة. الآن الحروب تطورت، إيران تستخدم استراتيجية الحرب غير المتماثلة، تعتمد على استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية، رفع الكلفة بمعنى الاقتصادية، توسيع الألم، توسيع الحرب أفقيا، استخدام الصواريخ، استخدام المسيرات منخفضة الكلفة مقابل إنفاق عسكري باهظ أمريكي غير قادر على الحسم عسكريا. هذا النمط من الحرب لا يساعد الولايات المتحدة الأمريكية على حسم الحرب بشكل قصير كما حدث مع فنزويلا مثلا، حتى كما حدث في العراق، يعني تم تدمير العراق خلال 40 يوم واحتلال بغداد وكذلك أفغانستان. لكن أيضا هنا إيران ليست العراق وليست أفغانستان، إيران دولة لديها إمكانات كبيرة ومساحة جغرافية، وهي تقع على في منطقة جغرافية تمكنها من تسليح الجغرافيا، وهذا ما قامت به إيران. الآن لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فائض القوة ولديها القدرة على تدمير إيران، لكن واضح تماما بأنه ليس لديها القدرة على كسر إرادة القيادة الإيرانية في هذه المواجهة. لماذا؟ لأن التأطير الإيراني لكل ما يجري الآن بأن إيران الجغرافيا الإيرانية تتعرض إلى تهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كل رهان الأمريكان على ثورة داخلية، على تمرد داخلي داخل إيران لم يفضي إلى نتيجة. ومن هنا الخشية أمريكيا، وهذا ما بدأ فيه يعني ستيفن وولف من جامعة هارفارد أحد أهم علماء العلاقات الدولية والمدرسة الواقعية الهجومية الدفاعية، يحذر من أنه هذه القوة ليست فنجبل، بمعنى لا يمكن تحويلها إلى مكتسب سياسي، وهو يخشى أن تستمر هذه الحرب ولا يتحقق المكسب السياسي وتنزلق إلى مواجهة مفتوحة على غرار ما جرى في فيتنام مثلا. وفيتنام بدأت الحرب بمجموعة من المستشارين الأمريكان، مستشارين عسكريين، ثم تورطت الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان في معركة دموية خسرت فيها 58 ألف جندي وقتلت 3 مليون من الفيتناميين، ثم انسحبت في نهاية المطاف. هنا هذه الخشية عند الاستراتيجيين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها فائض القوة لا يمكن أن تحسم عسكريا بهذه الطريقة، عليه أن تذهب بمئات الألوف، يعني boots in the ground، بمعنى تحتل من أجل تغيير النظام، لكن لا تستطيع أن تراهن على ضربات عسكرية وعلى العامل الاقتصادي، لأنه أيضا اقتصاد إيران قائم على العقوبات منذ عام 79. ربما تكيف الشعب الإيراني وتكيفت القيادات هذا لا يعني بأن الوضع مريح بالنسبة للإيرانية، وقد ينهار النظام وقد تنهار البلد، هذا صحيح، لكن لغاية الآن لا نجد أن هناك أي أثر لما يريد الجانب الأمريكي من استمرار هذه الحرب.
1: وهنا سأسأل السيد مختار حداد، لأنه إذا ما طرحت حرب فيتنام أو الحروب الطويلة وتأثيرها على المهاجم وهو الولايات المتحدة الأمريكية، قد يغفل الآثار السلبية على المدافع الذي قد يكون أعلن النصر باستمراره، لكن الآثار السلبية التي كانت عليه لا تناقش كثيرا. فما حسابات إيران إذا لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة لهذه الحرب وهذا الصراع؟
3: إيران لديها تجربة حرب 8 سنوات، وتعرفون أن حرب 8 سنوات جاءت بعد يعني سنة من انتصار الثورة في إيران، ويعني دولة حديثة ويعني نظام جديد في إيران، وحرب كبيرة كانت. وتعرفون حرب لم تكن فقط يعني في تلك الفترة بين إيران ونظام صدام، نظام صدام ومدعوم من عدد كبير من الدولة من الدول، يعني هناك حوالي أعتقد 80 دولة كانت تدعم نظام صدام، وعلى رأس الولايات المتحدة. هؤلاء نفس المسؤولين في إيران، يعني الذين خاضوا تلك الحرب وكان لديهم مسؤوليات في تلك الحرب وكانوا حاضرين في تلك الحرب. هاي تجربة. إيران 47 عاما تواجه عقوبات كبيرة من جانب الولايات المتحدة، واقتصاد إيران يعني كما أشار الدكتور حسن هو مبني على العقوبات، يعني نسميه الاقتصاد المبني على العقوبات، ومعروف يعني نظرية الاقتصاد المقام في إيران. ولكن هذا ليس معنى بأن إيران كذلك لم تتأثر. حتما إيران اقتصاديا تتأثر. إيران عندما قائد الثورة يقول نحن لا نريد حالة اللاسلم والحرب، وهذا حتى كان يؤكد عليه قائد الثورة الشهيد في إيران، يعني خلال الفترة بين حرب 12 يوما وهذه الحرب، يعني وأشار عدة مرات إلى هذا الموضوع، لأنه في نهاية المطاف إيران يعني تريد أن الاقتصاد ينشط، أن هناك يكون تحسن في الوضع الاقتصادي، وهذا يدعم يعني برنامج الحكومة والدولة، وهذا واضح. يعني حتى عندما إيران وافقت على يعني مذكرة التفاهم وكان بهذا الهدف، يعني هو الجوانب المهمة في مذكرة التفاهم بالنسبة لإيران، يعني إلى جانب موضوع إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب يعني هو واضح كان ينعكس في الجوانب الاقتصادية في مذكرة التفاهم، يعني موضوع رفع العقوبات و يعني إنهاء هذه العقوبات، ولم يتم رفع العقوبات بشكل كامل. وإيران كانت تعلم أن هناك أحد لا يتوقع بأن مثلا أمريكا غصبا هذه الإدارة الأمريكية أن مثلا تقوم برفع العقوبات كاملة، العقوبات الأولية والثانوية، ومعروفة تلك العقوبات. حتى عندما إيران وقعت اتفاقا مع أوباما لن يتم رفع العقوبات بشكل كامل، بقيت مثلا العقوبات الأولية معظمها بقيت. فلذلك حتما إيران تريد يعني تطور في هذا المجال، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي أثبتت يعني نظرا للتجارب وهي لديها القدرة في الاستمرار والصمود، سواء الدولة الحكومة والشعب الإيراني.
1: وهنا نعود للسيد روب أرلت، لأن كل ما يتم نقاشه الآن حتى في هذه اللحظات سببه الرئيسي هو ما الذي سيقوله الرئيس الأمريكي إذا ما عرض عليه نتاج النقاش العماني الإيراني. هنا تبرز المشكلة، ماذا تريد واشنطن حقيقة ويمكن أن تقبل به إيران، ولا نعود إلى التصعيد العسكري، ما الذي تريده واشنطن؟
0: هذا سؤال مهم، وأعتقد أن الرئيس ترامب وواشنطن إذا ما ذكر الوزير هيجزت هم يريدون خط ملاحة مفتوح ومجاني وبدون أي إعاقات أو تعطيل أو ترهيب للسفن المدنية تحت أي ظروف. لا يجب لأي أحد وخاصة النظام أن يكون قادرا على إرسال الصواريخ والمسيرات ومهاجمة السفن المدنية. ما الذي يقومون به بحق السماء؟ هم يقومون بضرب السفن المدنية في ممرات مائية دولية، هذا أمر غير مقبول تحت أي ظروف. بالتالي الرئيس ترامب يريد مع عدة قادة في من أنحاء العالم مرة أخرى هذه ممرات مائية دولية. ما يريده الرئيس ترامب هو حرية خطوط ملاحة مفتوحة حرة أمام كل السفن لكي تستطيع السفن أن تمر بهذا الممر بدون خوف أو خشية أو بدون أي تهديدات أو ترهيب عسكري من النظام. هذا الأمر بغاية البساطة، وأقل من ذلك لن يكون الرئيس ترامب راضيا، وسيستمر بالتأثير والدفع نحو فتح وهذه الممرات المائية.
1: ولا يهتم إذ كان هناك ترتيبات إدارية تقول إيران للمضيق بإشراف منها بشكل رئيسي وعمان.
0: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد النظام الإيراني أن يكون له أي سيطرة على الممر المائي الدولي. بإمكانهم أن يسيطروا على مياههم بالقرب من سواحلهم، لكن ليس بالجانب الدولي. هذه هي القضية.
1: دكتور البراري، كيف تحولت هذه الحرب؟ وهناك من يطرح بأن الأهداف الأمريكية الإسرائيلية هي التي تحولت الآن لنصل لهذه النقطة وتصبح عقدة للحل في مضيق هرمز. برأيك كيف وصلنا لهذه النقطة؟ لماذا نحن الآن ننتظر رد الرئيس الأمريكي على مقترح عماني إيراني؟ إيران تقول سيكون لها تدخل، سيكون لها ترتيبات معينة، لا يمكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب.
2: تذكر أخي عبد السلام والمشاهدين بأنه في بداية الحرب هذا المضيق لم يكن مغلقا وإنما كان مفتوحا، والمطالب الأمريكية الإسرائيلية كانت مختلفة تماما. والآن تمكنت إيران أنا بتقديري بذكاء شديد من تحويل وتشتيت الانتباه عن أسباب النزاع الأصلي وهو الملف النووي، وحولته إلى مضيق هرمز. فبالتالي أصبح مضيق هرمز هو عنوان النصر عند الجانبين، وتستخدم ذلك في سياسة الإلهاء، إلهاء الولايات المتحدة، شراء الوقت والاعتماد على حقيقة أن إيراني بإمكانه إغلاق هذا المضيق بأقل كلفة ممكنة، وأن الولايات المتحدة إذا أرادت فتح المضيق فهي تحتاج إلى كلف كبيرة جدا، إمكانات عسكرية كبيرة جدا ربما غير متوفرة الآن في منطقة الخليج. فبالتالي هي أنا في ظني أن إيران أرادت أن يكون المضيق هو عنوان الصراع، وهي أرادت أن تحول المضيق من نقطة أو بمعنى بند على المفاوضات إلى أداة لتحقيق مكتسبات في ملفات أخرى. بمعنى أن الجانب الإيراني تمكن من تحويل المضيق إلى رافعة جيوسياسية لانتزاع تنازلات من أمريكا لإجبار الرئيس ترامب على تغيير مواقفه، وقد نجحت إلى حد كبير جدا في تحويل عنوان المعركة إلى معركة مضيق هرمز. أنا في ظني أن هذا كان بسبب سوء التقدير عند الرئيس ترامب الذي استمع إلى نتنياهو وأقنعه بأن هذه الحرب ستكون نزهة على الرمال وسيسقط النظام، ثم تكون إيران الجديدة المتماهية مع الغرب أو التي يمكن أن تكون في تحت جناح الغرب. هذا كله سقط، هذه أحلام تبخرت على نيران حقيقة أنه لم يكن هناك الفهم الكافي لطبيعة القيادة الإيرانية ولطبيعة المجتمع الإيراني. اعتقدوا أن الشعب الإيراني سينقلب على النظام، لكن لم يجري هذا، بالعكس هذا الشعب التف حول الدولة يعني أبعد من النظام. الدولة الإيرانية الجغرافية الإيرانية شعر الشعب أنا مهددة. من هنا أنا في ظني أنه سوء التقدير، سوء الحسابات، أيضا المبالغة في التقليل من شأن إيران والمبالغة في النظر إلى القوة الأمريكية هو الذي أنتج هذه الحالة من اللا حسم. بالمناسبة عند الطرفين ما في طرف يستطيع حسم هذه المعركة عسكريا بالإمكانات الموجودة الآن في ميدان المعركة.
1: وهنا نسأل سيد مختار حداد، إذا سألنا ماذا تريد واشنطن، طهران ما السقف الذي يمكن لها أن تقبل به وتعلم أن الجانب الأمريكي سيقبل به، وإلا ستبقى الأمور جامدة دون حلول؟ أين المرونة الإيرانية؟
3: موضوع مضيق هرمز أنا باعتقادي هو يعلم الآن ما يدور في هذه المفاوضات، وهو سيكون مجبر بأن يقبل هذه المرة هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، لأنه في نهاية المطاف يعني قبل أقل من 4 أسابيع البعض يتساءل لماذا إيران فجأة بعد يعني بعد المفاوضات في مسقط أغلقت مضيق هرمز؟ لأنه يعني إيران وسلطنة عمان توصل إلى اتفاق، ولكن أمريكا أعلنت رفضها، وأثر ذلك إيران أغلقت مضيق هرمز. اليوم باعتقادي أي اتفاق يتم التوصل إليه سيقبل هو به، يعني لا أعتقد أن إيران ستعطي شيئا كثيرا للولايات المتحدة أكثر من مذكرة التفاهم، وهناك لا أعتقد مثلا حتى تقبل إيران بإضافة بنود إلى مذكرة التفاهم أو تغيير مذكرة التفاهم أو مذكرة تفاهم جديدة. باعتقادي أكثر شيء إيران ستقدمه هو مذكرة التفاهم وليس أكثر مذكرة تفاهم، يعني حتى في برنامج إيران النووي السلمي وكذلك الاتفاق الذي يعني من المفترض أن يتم بحثه والتوصل إليه وفق مذكرة تفاهم حول البرنامج النووي، كذلك واضح يعني إيران لا تعطي شيئا أكثر مما كانت يعني أبدته من مرونة قبل يوم 28 فبراير. نتذكر تصريحات وزير الخارجية العماني، يعني قال أن إيران أبدت مرونة كبيرة جدا ونحن على وشك اتفاق، ورأينا يوم 28 فبراير أمريكا هاجمت إيران، أمريكا التي دفعت يعني واضح. أمريكا التي
1: شكرا
3: يعني قامت بهذا العدوان.
1: نعم شكرا، نبقى النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم جميعا، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، نشكر من دلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاور، ونشكر ضيفنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. في الشأن اللبناني، أكدت الخارجية الأمريكية أن جولة المفاوضات التي اختتمت في روما كانت مثمرة، وإن الطرفين اللبناني والإسرائيلي أقرب كثيرا للتوافق بشأن المناطق التجريبية وتوسيعها. في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يخرق وقف إطلاق النار في مجدل زون، وإن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. نبقى الآن مع الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث وقراءة في مخرجات جولة مفاوضات روما بين فجوات الدبلوماسية وتصعيد الميدان في جنوب لبنان.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة لبنان بين فجوات جولة مفاوضات روما ومخاطر التصعيد الميداني، جولة لم تغلق الملفات العالقة بل رحلت بعضها إلى موعد جديد مطلع سبتمبر. فهل يمكن تثبيت وقف إطلاق النار قبل أن يبتلعه التصعيد في الميدان؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الملف: إسرائيل، الحكومة اللبنانية، وحزب الله. إذن مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. إسرائيل تقدم التصعيد بوصفه ردا أمنيا واستمرارا لتنفيذ الاتفاق بشروطها، فالجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وأن هذه الهجمات جاءت ردا على مقتل جنديين وجرح أربعة آخرين في انفجار وقع في محيط بلدة مجدل زون. ويضيف أيضا الجيش الإسرائيلي أنه يواصل انتشاره في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان وفقا للاتفاق، وأنه سيواصل العمل لإزالة المخاطر. ولكن في المقابل تقدم الحكومة اللبنانية جولة روما بوصفها مسارا فنيا لمراكمة التقدم لا لحسم كل الملفات دفعة واحدة. فمصدر لبناني يقول إن الوفد اللبناني طرح ملفات تثبيت وقف إطلاق النار والحدود والأسرى وأيضا المناطق التجريبية. يضيف أيضا هذا المصدر أن النقاش سيستكمل في جولة مفاوضات ثامنة بين لبنان وإسرائيل مطلع سبتمبر أيلول المقبل. وكانت شبكة CNN قد نقلت مساء أمس تحذير مصدر دبلوماسي لبناني من أن التطورات على الأرض قد تحول أو قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية مع وجود مساعي للتهدئة. أما بالنسبة لحزب الله فيرفض أصل المسار التفاوضي في ظل استمرار الاعتداءات، وكتلته البرلمانية تستهجن أيضا ما وصفته باستمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو، وتقول إن ذلك يجري من دون اكتراث بالاعتداءات والانتهاكات. أيضا تدعو الحكومة اللبنانية إلى وقف التفاوض والتنازلات التي تقول إنها لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة، وهكذا يصبح التفاوض نفسه نقطة خلاف داخلية لا مجرد قناة خارجية لمعالجة ملف الجنوب. إذن هو مسار دبلوماسي مستمر تهدد نجاحه جولات التصعيد الميداني المتكررة. تفاصيل آخر جولات التصعيد الميداني في جنوب لبنان نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. غنوة، رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان، اليوم وصلت إلى حدود مدينة صور في منطقة البرج الشمالي في جنوب لبنان، وهذه المنطقة تستهدف بعد أن شهدت المناطق المحيطة بها أو القريبة منها تبنين يوم أمس تعرضت لعدد من الغارات والاستهدافات إضافة إلى المنصورة. هذه الاستهدافات الإسرائيلية تتركز في الناحية

0: مواقع إسرائيلية جديدة تم إنشاؤها بعد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. النقاط التي تبدو باللون الأزرق هي التلال الخمسة التي كانت محتلة قبل جولة التصعيد هذه، كانت تحتلها إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي ينشئ مواقع أو يتموضع فيها بشكل دائم، وهي تمتد من اللبونة إلى بلاط، جل الدير، دواوير والحمامس، جنوب مدينة الخيام. هذه المناطق لها أهمية توبوغرافية نظرا لارتفاعها عن المناطق المحيطة. وفق هآرتس هناك على الأقل 7 مواقع جديدة أنشأها الجيش الإسرائيلي، عرف منها أو استطاعت هآرتس حتى الآن تأكيد وجود نقطة تموضع أو موقع إسرائيلي في بلدة مارون الراس، وموقع ثاني في بلدة الخيام، وهاتان البلدتان محتلتان، الخيام محتلة بشكل كامل، وأيضا مارون الراس تقع ضمن ما تسميها إسرائيل بخط الدفاع المتقدم، وهي أيضا محتلة بشكل كامل. هذه العمليات الإسرائيلية تأتي بعد كشف لوسائل إعلام إسرائيلية عن حجم الدمار الذي ألحقته وتلحقه القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. قرابة هناك مناطق تقريبا مدمرة بشكل كامل، بلدة الخيام على سبيل المثال التي تموضع فيها الجيش الإسرائيلي بموقع جديد مدمرة بنسبة تصل إلى 90%. بلدة كفر كلا دخلتها قوات الاحتلال منذ ما قبل جولة التصعيد هذه، وتقريبا نصفت بشكل شبه كامل، تصل نسبة الدمار فيها إلى نحو 87%. بالمجمل المناطق التي تحتلها إسرائيل يصل حجم الدمار فيها لنحو 90%، ويختلف بين منطقة وأخرى. وفي الأثناء التصعيد الإسرائيلي مستمر كما ذكرنا، ويتمحور بعمليات بغارات وعمليات استهداف أيضا متقطعة بالمسيرات. غنوة،
1: شكرا لك سلام. هذه التطورات وأثرها على المسار الدبلوماسي نتعمق فيها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. فككنا سابقا مع ضيفنا نتائج جولة روما كما بدأت بالظهور، نجد أن هناك نقطة توافق واحدة في مقابل فجوات أساسية بقيت مفتوحة. نقطة التوافق تتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفل، فحسب مصدر لبناني تم التوافق على اللجوء إلى مجلس الأمن لبحث إمكانية إصدار قرار أممي ينظم مرحلة ما بعد قوات اليونيفل، وهذا حسب ضيفنا جاء نتيجة إصرار الجانب اللبناني لإدراكه أن الفراغ الأمني في الجنوب لا يمكن تركه للترتيبات الميدانية مع إسرائيل وحدها، وأنه يحتاج إلى غطاء دولي جديد أو صيغة أممية تضبط الانتقال. أما الفجوة الأهم فتتعلق بجهة التحقق، فجولة روما وفق مصدر لبناني لم تفضي إلى حسم الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار. هذه النقطة هي مركزية، لأن كل طرف حسب ضيفنا سيقيس الالتزام من زاويته. إسرائيل تريد التحقق من إجراءات الجيش اللبناني ومن تراجع تهديد حزب الله، ولبنان يريد التحقق من الانسحاب ووقف الاعتداءات وبالتالي تثبيت وقف إطلاق النار. الفجوة الأخرى تتعلق بالمناطق التجريبية، فلم تحدد منطقة تجريبية جديدة، لم تحدد بسبب إصرار إسرائيل على التحقق أولا من إجراءات الجيش اللبناني في زوتر الغربية وفرون أيضا، وهذا بالتالي يعني أن الانتقال من منطقة إلى أخرى مسألة لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت حسب ضيفنا اختبارا سياسيا وأمنيا. هنا السؤال، هل تثق إسرائيل بما نفذ في المناطق السابقة، وهل يستطيع لبنان تثبيت حضوره من دون أن يتحول كل تأخير إلى ذريعة لبقاء الانتشار الإسرائيلي؟ أسألك دكتور سليم بداية، هل يمكن اعتبار جولة روما السابعة خطوة إلى الأمام، لأنها أبقت التفاوض يعني قائما بالذهاب إلى جولة ثامنة، أم أنها كشفت ملفات جوهرية لا تزال عالقة، خاصة أنه لا شيء حسم في هذه الجلسة السابعة؟
2: يعني غنوة، يمكن القول أن هناك المسار يتقدم ببطء شديد، وهذا بحسب وجهة نظر الدولة اللبنانية لا يوجد خيار آخر. صحيح أنه

0: ولكن لا يوجد خيار آخر. اليوم تم عرض مجموعة الكثير من الملفات، ولكن لم يكن هناك توافق حول القضايا الجوهرية. كان هناك توافقات حول بعض القضايا التأسيسية أو التقنية أو الفنية المواكبة للملفات الكبرى، مثل تحديد الخطوط التي لها علاقة بالحدود، مثل خط الهدنة 1949 أو الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة كخطوط انطلاق للترسيم الحدودي في مرحلة لاحقة. تم تبادل لوائح للأسرى، يعني تم التوافق على المصطلحات المفاهيمية خاصة العسكرية. يعني هذه قضايا في المفاوضات مهمة، ولكن القضايا الكبرى، القضايا الأساسية كما تفضلت في المقدمة، القضية الأساسية التي تم التوافق عليها هو موضوع الحصول على قرار من الأمم المتحدة من مجلس الأمن بشأن آلية ما سيأتي بعد قوة اليونيفيل في بداية العام المقبل.
1: هنا النقطة الجوهرية، بعض الدول كانت تدفع باتجاه أن تستكمل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان مهامها، ولكن إسرائيل على ما يبدو أنها ترفض ذلك. لذلك هذه النقطة برزت في هذه الجولة السابعة كنقطة خلاف. بالتالي ما الذي نترقبه؟
0: يعني الآن الحديث، مجلس الأمن أنهى عمليا مهام قوات اليونيفيل، وهي خلال عام من نهاية السنة ستكون انسحبت قوات اليونيفيل. الآن يجري البحث عن قرار أممي يؤمن شرعية أممية، شرعية دولية لأي صيغة ممكن أن تنشأ من بعدها. الآن هناك حديث عن آلية للتحقق من الإجراءات بين الجانبين، وهذه الآلية يجب أن يكون هناك طرف ثالث يقوم بمتابعة، رغم أن إسرائيل تريد هي أن تتحقق، وهذا ما رفضه الجانب اللبناني، وتم طرح أن تكون الولايات المتحدة، الولايات المتحدة رفضت، كان هناك طرح عن إسبانيا، عن فرنسا، وإسرائيل رفضت هذا الموضوع، والآن هناك طرح من الممكن دراسة أن تكون إيطاليا، ولكن ما يبحث الآن هو أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن يعطي شرعية دولية أولا لهذه الدول من أجل أن تقوم بمهامها، وأيضا يعطي ضمانات خاصة للبنان في التعاطي بهذا الموضوع مع إسرائيل.
1: طيب دكتور سليم، موقف حزب الله واضح، هو رفض قاطع للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولكن خلال الجولة السابعة هذه المرة شهدنا تصعيد حزب الله لخطابه ضد الحكومة اللبنانية، بل واتهامها بالتفريط بالحقوق والسيادة. ما دلالات هذا التصريح في الوقت الراهن؟
0: يعني الدلالة الأساسية هو أتى بعد يوم أو يومين من خطاب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، كما وأن أقله في الخطاب السياسي هناك نوع من التصعيد، ولكن في المواقف هي نفسها، يعني لم يتغير موقف حزب الله، لأنه بالأساس هو موقف عالي السقف من جهة رفض المفاوضات المباشرة، ومن جهة تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية أي تنازل يحصل خاصة في هذه المرحلة، وأيضا تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية ما يحصل من خروقات، بمعنى أن هي الجهة التي تفاوض الآن، وهي يجب أن تكون قادرة على لجم هذه الخروقات. هو في نفس السياق، هذا التصعيد في نفس السياق من حزب الله، هو الرافض للمفاوضات المباشرة، وكان أيضا في الماضي يفضل المفاوضات غير المباشرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت محافظة القدس بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس للجزيرة إن 51 فلسطينيا أصيبوا بنيران قوات الاحتلال، بينما اعتقل أكثر من 70 خلال العملية العسكرية التي استمرت يومين في مخيم قلنديا. كما هدم جيش الاحتلال 7 منازل وعددا من المنشآت، وأقدم على تخريب عشرات المنازل في المخيم.
3: مخيم قلنديا شمالي القدس في عين الاستهداف من جديد، فقد حولت قوات الاحتلال حاراته وأزقته لثكنة عسكرية، وما تقوم بداخله دهم للمنازل وتكسير عظام الشبان وتحطيم الممتلكات. جميع سكانه محاصرون، رجالا وأطفالا ونساء، لم يتمكن الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية محمد أصلان من الخروج إلى مدخل المخيم، فتحدث لنا عبر الهاتف عن أوضاع السكان.
4: الناس اللي استمرت بهذا الحصار لمدة 30 ساعة بالتأكيد بحاجة لبعض الدعم لبعض المواد الغذائية لتعزيز سقوطها لا أكثر ولا أقل، يعني الحالة الإنسانية جدا صعبة.
3: على مدار ساعات العملية العسكرية اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين ونكلت بهم، ما أدى إلى نقل عدد منهم إلى المشافي وفقا للهلال الأحمر الذي عرقل الاحتلال عمله في نقل الإصابات والحالات المرضية. هذه العملية التي امتدت لبلدة كفر عقب المجاورة يرى فيها السكان أنها تأتي في سياق سياسي.
5: يعني زي ما أنت شايفة حولوا المخيم لتكنة عسكرية مغلقة كبيرة، يعني الهدف المعلن من العملية تبعتهم حسب ما بيحكوا أنه الهدف المعلن أنه بدوروا على مطلوبين بدوروا على سلاح. يعني نحن من فترة 3 سنين وجاي ما شفناش لا عملية طلعت من المخيم ولا أي شيء، فعمالهم بعربدوا بفرضوا سيادة.
3: إدانات فلسطينية واسعة لهذه العملية التي تستهدف مخيما جديدا بعد مخيمات شمالي الضفة ترافقت مع تحذيرات جادة من مخطط الاحتلال في استهداف منطقة شمالي القدس بالاستيطان ومآلات ذلك الخطيرة في تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي. تواصل قوات الاحتلال إحكام الحصار على المخيم وتغلق كل الأزقة المؤدية إليه وتضيق عمل الطواقم الصحفية، بينما يعيش أكثر من 20,000 لاجئ من سكان المخيم تحت الحصار المشدد. ثروة شقرة، الجزيرة، من محيط مخيم قلنديا شمالي القدس.
2: انضم إلينا الآن من رام الله نهاد بوغوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. في أي سياق تضع ما حدث في قلنديا؟
6: صباح الخير والسلام، تحياتي لكم والمشاهدين. هو هجوم في نفس السياق الذي يتصاعد فيه هجوم كل أدوات الاحتلال من مستوطنين وجيش إسرائيلي وحتى الإجراءات التشريعية للكنيست، إضافة إلى قرارات الحكومة الإدارية بشأن تسوية الأراضي، هجمات النذير على الأسرى ومحاولات الإذلال، أيضا الهجوم المستمر على المسجد الأقصى ومحاولات تهويده وتقاسم السيطرة عليه، كلها تأتي في نفس السياق. وبالتالي من ضمن هذا السياق يأتي الهجوم على المخيمات باعتبارها الركن الأساسي الذي يبقي قضية العودة حاضرة. فالمخيم هو مكان مؤقت على طريق العودة كما يقول اللاجئون دائما، وبالتالي يراد هنا شطب حق العودة وشطب فكرة المخيمات وتحويلها إلى أحياء مرتبطة بالمدن المجاورة أو تشتيت السكان إلى تلك المدن كما فعلوا في مخيمات الشمال في طور كرم ونور الشمس وجنين. وكان مخيم قلنديا مستهدفا في هذا الهجوم، إلى جانب أيضا مخيمين بارزين هما مخيم بلاطة قرب نابلس ومخيم الجلزون قرب رام الله. هناك أسباب إضافية للهجوم على قلنديا، طبعا ما جرى يعني لم يكن نهاية المطاف، يعني ما هذه عملية انتهت بما حققوه من تمكين بالسكان واعتقالات وهدم بعض المنازل، لكن الخطر ما زال قائما ومعلنا. يعني هذا الخطر لا نستنتجه استنتاجا، هذا وارد في أدبيات وفي اتفاقيات ائتلافية وفي سياسات تمارس يوميا، وواضح تماما أنه هذا المخيم الذي يقع بجوار أضخم مشروع استيطاني في الضفة الغربية هو مشروع مطار القدس أو مطار قلنديا، حيث يراد بناء 11 بيتا أو 11 وحدة سكنية جديدة مكان مطار القدس الحالي. وبالتالي السيطرة على قلنديا ومحيطها يكمل حلقة الطوق الاستيطاني حول القدس ويعزلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني في الشمال حيث رام الله وفي الجنوب حيث بيت لحم. وبالتالي السيطرة على قلنديا هي جزء منها أيضا لتهويد القدس وأسرالتها وإبعاد السكان عن التماس مع
2: ما الذي تثبته هذه الحالة من التصعيد والتي هي دائرة أنت ذكرت بدأت في عدد من المخيمات، نحن نذكر ما حدث في جنين وغيرها، فما الذي ستثبته من حالة داخل الأراضي التي مفترض أنها تشكل أساس الدولة الفلسطينية؟
6: يعني بلا شك يعني الهجوم نفسه أولا يعني يهدف إلى شطط قضية اللاجئين، وأيضا ردع الفلسطينيين وكي وعيهم وإشعارهم بأنهم تحت رحمة القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقرارات الحكومة الإسرائيلية، وأن أقصى ما يمكن أن تكون عليه السلطة هو أن تكون إدارة لحكم إداري وذاتي محدود ومحصور في مناطق معينة. هذه الهجمات تحصل في المنطقة جيم بشكل خاص التي تبلغ مساحتها حوالي 62% وتتعامل معها إسرائيل كأرض إسرائيلية. الحكومات السابقة كانت تتعامل معها كأراضي متنازع عليها ولم يعني تتخذ إجراءات حاسمة ونهائية، لكن بدأت هذه الحكومة منذ توليها السلطة في 2009 بهدم أي منشأة فلسطينية سواء كانت عيادة أو بئر مياه أو مدرسة للبدو أو طريق زراعي، أي شيء يربط أو يرمز لفلسطين يهدمونه، بينما نمت خلال هذه الفترة أكثر من 300 بؤرة زراعية استيطانية بهدف السيطرة على الأرض.
7: نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية من رام الله، شكرا جزيلا لك. في قطاع غزة تتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية الخانقة بعد مرور 300 يوم على اتفاق السلام المعلن، حيث تهيمن على المشهد الخروق الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات التي تبقي غزة تحت واقع حرب غير معلنة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وشح السلع، بالتزامن أيضا مع إغلاق المعابر. كل هذا يحدث في ظل أزمة صحية ومرضى محرومين من التحويلات الطبية، إضافة إلى معاناة مستمرة من انعدام المياه الصالحة للشرب بالقطاع.
8: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، كونه أنت اليوم ما في أي محددات قدام الاحتلال، ممكن يقصف بيت، ممكن يقصف عمارة، ممكن يقصف منتزه. قبل يومين قصف الميناء، اليوم الصبح قصف طرف الشارع عنا. فاليوم أنت ما في أي محظورات أو محددات، وكل هذا تحت بند أنه إحنا في وقف إطلاق نار أو هدنة، لكن على الأرض أخطر مما سبق. أنت في السابق اسمك حرب، اسمك في حرب، اليوم لا، أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
9: الحرب إعلاميا الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب. الوضع الحالي بالنسبة لنا صار أخطر نوعا ما، الآن كل البلد صارت مستباحة، أي مكان ممكن يكون مستهدف، فبالتالي الخوف لازال موجود، الخوف على عائلاتنا ما زال موجود.
10: طبعا أكثر حاجة إحنا بنتمناها في المجتمع حاليا اللي هو الأمن والأمان، اللي ما حد بيقدر يوفره حاليا في ظل الظروف الراهنة. يعني قبل شوية في شارع النفق في سيارة كانت مارقة واستشهد فيها أشخاص، وكان في لنا سواق يعني مراق طريق، والحمد لله ربنا سلمه.
11: في كل طلب احنا بنطلعه دائما بنحط يعني واقع 100% انه احنا ممكن ما نرجعش لاولادنا، انه ممكن نستهدف خلال عملنا، انه ما حياتنا هي اصلا صارت عواقع اليم، انه احنا ميتين طالع على 100 بس بدي اوفر لقمه عيش اولادي.
12: حقيقة الوضع ازداد سوء من حد ما صارت الحرب الإقليمية، الأسعار عندنا كلها طلعت، وفي أشياء كمان انقرضت من السوق، وتسكير المعابر، سكرت المعابر، كل شيء غلي، الخضرة غليت، اللحمة غليت، حتى انقطعت من السوق اللحمة. احنا خايفين من المجاعة ترجع تاني زي ما كنا قبل، والله ما كنا نقدر نشتري حاجة. وكمان بالشارع قاعدين، يعني احنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع، احنا في الشارع. لما احكي احنا في الشارع قسما بالله بتعز علي نفسي.
13: برجو من الله يعني والرجاء يعني للجميع انه ينظرونا في امر التحويلات، يعني احنا مرضى، احنا مرضى، يعني نتخيل يعني انه انا مريضه وعندي مريض، يعني بنحتاج فعلا حرفيا نحتاج الى علاج، يعني مش طول يعني شيء بسيط او شيء يعني في الدماغ، يعني بدك اصعب يعني كانسر دماغ.
14: عندي طفل مريض، مريض قلب، يوم عن يوم بموت قاعد، عنده ضعف عضة القلب، عضة القلب كانت من 30 الحين صارت كل ما عم تتنزل بهذا الحرب تنزل من قلة الأدوية، من قلة العلاجات، من قلة أي حاجة إحنا نعيشها بقطاع غزة. بده إيش؟ بده عملية مستعجلة. اللي تتني معي تحويلة لليوم، الكلام هذا بيطلع من قلبي والله العظيم، محروق قلبي عليه، بتعب. صار اليوم عضة القلب عنده 15%، والله زقنا، والله نتمنى الموت ألف يوم عن يوم، نتمنى الموت.
15: طب احنا يعني هذه المعاناة يعني كل شيء بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المية والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المية هي حياتنا، ما ضلش إن حياة غير المية في غزة. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مية عادية تنمد لنا خطوط تريح حالنا.